0: خمس سنوات. زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجامع الأموي في دمشق رفقة الرئيس السوري أحمد الشرع، كما استضاف الرئيس السوري نظيره ماكرون على مأدبة عشاء في مطاعم دمشق القديمة. وكان ماكرون وصل إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس دولة من الاتحاد الأوروبي لسوريا منذ الإطاحة بالأسد، وكان في استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
1: ستشارك فرنسا في إعادة بناء وإعمار البنية التحتية في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة، وبالطبع فإن القطاع المالي يحتاج أيضا إلى إعادة هيكلة، وقد تساهم شركات فرنسية كبرى في هذه الجهود مستقبلا. هناك العديد من المجالات التي يمكن لفرنسا من خلالها دعم سوريا. توجد مصالح مشتركة بين بلدينا سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإقليمي.
0: وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر إعلان حماس التخلي عن الحكم في غزة بأنها مناورة، وقال في تدوينة له إن حماس تسعى إلى تطبيق نموذج حزب الله في غزة، بينما ستظل حماس القوة العسكرية المهيمنة وستعمل الحكومة المدنية وفقا لتوجيهاتها. وشدد سعر على تمسك إسرائيل بتنفيذ خطة ترامب بحذافيرها وجوهرها في نزع سلاح حماس. في العراق عقد الإطار التنسيقي اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ورئيس الوزراء علي الزيدي، وناقش المجتمعون آخر التطورات على الساحة الوطنية لا سيما على صعيد استدامة حملة مكافحة الفساد. وجدد قادة الإطار دعم الإجراءات الحكومية والقضائية في مكافحة جائحة الفساد ووقف هدر المال العام. إلى اللقاء.
2: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
10: المواطنة ترجمها النبي في المدينة المنورة، اعتبر فيها اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة.
11: كيف يعطي الرسول مفهوم المواطنة لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟
10: الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
11: لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا.
10: النص موجه لمين؟
11: غير المؤمن. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كفار
10: هذا، من
11: الكفار؟
10: كفار، يدعو كفارا

0: الصلاة في بيتي وهو النبي.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

قبل أكثر من 100 عام دخلت فرنسا سوريا قوة منتدبة بعد اتفاقية سايكس-بيكو لتقاسم المشرق العربي، غادرتها عام 1946 تحت وقع الاستقلال. اليوم يعود رئيسها إلى العاصمة السورية، وقد وصل قبل قليل إلى دمشق، لكن هذه المرة لا بصفته ممثلا لقوة انتداب، بل شريكا يسعى إلى حجز مكان لبلاده في مستقبل سوريا الجديدة. إيمانويل ماكرون أصبح أول رئيس غربي يزور دمشق منذ سقوط نظام الأسد في زيارة تتجاوز البروتوكول وتحمل أسئلة تتجاوز سوريا نفسها. هل تعود فرنسا إلى المشرق لاستعادة نفوذها التاريخي، أم أنها تتحرك ضمن إعادة رسم موازين القوى في المنطقة؟ فالطريق إلى بيروت يمر من دمشق، كما أن أمن الحدود وملف الأكراد ومحاربة داعش والعلاقة مع لبنان وحتى فرص إعادة الإعمار والاستثمارات كلها ملفات تتقاطع فيها المصالح الفرنسية مع الحسابات الأمريكية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في شرق المتوسط. فماذا تريد باريس من دمشق؟ وماذا تريد دمشق من باريس؟ وهل نحن أمام مجرد زيارة تاريخية؟ أم أمام بداية شراكة ستغير وجه المنطقة؟ وهل تحمل زيارة ماكرون أكثر مما تعلنه باريس؟ أنا صهيب شراير، أرحب بكم في ساعة حوار لليلة. أهلا بكم.

0: إذن سيداتي وسادتي، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا موضوع ساعة حوار هذا المساء، نناقشه مع ضيوف الحلقة: دكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية، الدكتور باسل الحاج جاسم الباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ رياض طوق الكاتب الصحافي اللبناني، أهلا بك، ومع الوزير سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. دكتورة حياة الحريري، أهمية زيارة إيمانويل ماكرون إلى دمشق.
1: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك وللضيوف والمشاهدين. يعني يمكن وضع ثلاث مسارات لهذه الزيارة. أولا بما يخص المحاولات الفرنسية لاستعادة النفوذ في المشرق من بوابة سوريا، وخاصة بعد التضييق إذا صح التعبير على فرنسا في لبنان، ونستطيع أن نتحدث عن ذلك. رقم اثنين أيضا
0: من قبل النفوذ الأمريكي،
1: من قبل النفوذ الأمريكي طبعا، وهناك أيضا الجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع، وبما يخص دور فرنسا في لبنان أكان سياسيا وتحديدا فيما يخص قوات اليونيفيل من البوابة الأمنية وأيضا الاقتصاد. ثانيا هناك مسار الاتحاد الأوروبي ودور فرنسا بما يخص موقع فرنسا في الاتحاد.

0: الأوروبي. لطالما اعتبر ماكرون بأن دور فرنسا هو من دور الاتحاد الأوروبي، وخسارات فرنسا المتتالية في أفريقيا وتراجع التأثير الذي كانت تلعبه صحيح. اعتبر أيضا هو تراجع لدور الاتحاد الأوروبي في السياسة في المنطقة وفي العالم. وبالتالي اليوم تعتبر فرنسا بأن استعادة هذا الدور في المشرق هو إعادة التوازن للاتحاد الأوروبي، وأيضا سوف نتحدث عن هذه النقطة. وأنا أعتبر رقم 3 بأن هذه الزيارة هي اختبار إذا صح التعبير لمسار النظام الإقليمي الجديد الذي بدأ يتشكل من في العراق، تركيا، سوريا، لبنان.
1: وفرنسا وأوروبا تريد أن تكون لها يكون لها
0: بالضبط موقع. وهناك عوامل ومعوقات كثيرة، لدينا تركيا، لدينا الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا إسرائيل بطبيعة الحال، ولدينا أيضا الشرع والملف الكردي والعامل يعني السوري في هذا الموضوع. لذلك كل هذه أنا برأيي والصين أيضا، لأن هناك أيضا نفوذ صيني في سوريا من البوابة الاقتصادية.
1: زيارة لمحاولة العودة الفرنسية إلى الشام دكتور باسل، لكي نفهم لماذا هذه الرغبة في عودة الدور الفرنسي إلى سوريا علينا أن نعود إلى طبيعة العلاقة الفرنسية السورية التي تعود كما ذكرت في المقدمة إلى اتفاقية سايكس بيكو لتقاسم المشرق من 1923، يعني تقريبا من أكثر من 100 سنة الآن، ومن ثم الانتداب الفرنسي على سوريا والاستقلال في عام 46 ومرحلة حافظ الأسد، مرحلة بشار الأسد، ثم سقوط الأسد. ما الذي تغير في العلاقة الفرنسية السورية في كل هذه المراحل وصولا إلى مرحلة أحمد الشرعي؟
2: في الواقع فرنسا ليست دولة عادية في الشأن السوري، هي حاضرة تاريخيا سواء عبر انتداب، استعمار، احتلال، لكن بعد الاستقلال العلاقة بالمجمل كانت دوما متوترة. يعني ماكرون زيارته اليوم يمكن القول أنه الرئيس الفرنسي الرابع الذي يزور سوريا عبر تاريخ سوريا، وهو الأول غربيا منذ سقوط النظام
1: لكن
2: السابق.
1: شهدت العلاقة تقاربا دكتور في عهد جاك شيراك الرئيس الفرنسي الراحل مع حافظ الأسد قبل اغتيال رفيق الحريري.
2: صحيح، ويعني أول زيارة تاريخية لسوريا قام بها الرئيس الاشتراكي ميتران في 84 أعتقد. بعد توتر كبير أعقب اغتيال السفير الفرنسي في بيروت، ووقتها وجهت اتهامات للمخابرات السورية بأنها تقف وراء هذا الاغتيال. لاحقا الرئيس شيراك أعتقد زيارة أو زيارتين، ثم ساركوزي بعد مرحلة مفصلية أعقبت اغتيال الحريري، وقتها كان بداية انفتاح غربي أو أول أيضا رئيس غربي يزور دمشق بعد حادثة الاغتيال تلك. فرنسا معروف موقعها في الاتحاد الأوروبي، دولة أيضا عضو في مجلس الأمن، لكن فرنسا في الآونة الأخيرة تعرضت ربما للتقزيم. نرى تراجع كبير في أفريقيا، تراجع في جنوب القوقاز
1: لحساب روسيا، صحيح
2: حساب روسيا وتركيا، تراجع في جنوب القوقاز أيضا لحساب تركيا وروسيا. اليوم بزيارتها دمشق تحاول استعادة دور تراجع في السنوات القليلة الماضية، وأيضا تحاول أن تكون بوابة أوروبا إلى سوريا الجديدة. يعني عندما يزور الرئيس الفرنسي سوريا هو لا يمثل فرنسا فقط، وإنما يختبر المزاج الأوروبي تجاه السلطة الجديدة. يمكن القول أنه بعد سقوط مرحلة العزلة تحاول فرنسا أن تكون الدولة الأولى أوروبيا التي تضع أسس قواعد جديدة للعلاقة مع السلطة السورية الجديدة.
1: نعم رياض طوق، كما ذكرت أيضا الطريق إلى بيروت لابد أن يمر من دمشق، والنفوذ الفرنسي أيضا ينحصر كما تفضل الدكتورة حياة في لبنان أمام الحسابات الأمريكية الإسرائيلية هناك. كيف تنظر إلى عودة فرنسا الآن إلى سوريا بهذه الزيارة التاريخية؟
3: شوف، يعني لا أوافق على أن الطريق إلى بيروت تمر من دمشق، هذا كان أيام حافظ الأسد وأيام بشار الأسد، أيام الوصاية السورية على لبنان. اليوم الطريق إلى بيروت تمر في بيروت، قد تمر من خلال مراكز قرار وعواصم قرار أخرى بحسب الموازين، ولكن اليوم طريق بيروت لا تمر بدمشق، لأن ليست دمشق هي صاحبة الأمر أو الوصاية على على على بيروت. لكن ماكرون يريد لعب هذا الدور.
1: أقصد من ناحية ربما التوازن في العلاقة، نشهد الآن حراكا باتجاه أن تكون علاقة ندية، لا تكون علاقة وصاية، تكون علاقة دولة لدولة.
3: دولة لدولة. دولة، يعني اليوم الدولة السورية على لسان أحمد الشرع أعطى تطمينات.

0: مرة واثنين وثلاثة بأن أنا أريد أن أتعاطى مع سوريا مع لبنان من دولة إلى دولة وعلاقة ندية وعلاقة خالية حتى من ترسبات الماضي، وهذا ما قاله وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال زيارته إلى بيروت صحيح. الأسبوع الماضي. ولكن ماكرون يحاول لعب هذا الدور تماما، يعني الاتصال الثلاثي إذا نذكره في بداية الحرب في شهر أذار الماضي يوم تم الحديث عن أن السوريين يحشدون المقاتلين على الحدود اللبنانية السورية، كان هناك اتصال هاتفي ثلاثي بين ماكرون والشرع وجوزيف عون الرئيس اللبناني، بحيث حصلت التطمينات من قبل الرئيس الشرع إلى الرئيس اللبناني في هذا الاتصال الثلاثي بأن سوريا ليست لديها نوايا لتقوم بأي عمل أمني أو عسكري تجاه لبنان. ثم هناك يعني أمر آخر يعني لم يخرج ربما إلى العلن، ولكن من بعد الأسبوع الماضي أو من حوالي نعم 10 أيام كان هناك مقابلة للرئيس أحمد الشرع تلفزيونية، وقال وأعطى تطمينات للشعب اللبناني
1: يوم لأنه لن يتدخل في لبنان ضد حزب الله.
0: وهذه المقابلة أعقبت طلب الرئيس الأمريكي ترامب لأحمد شعر الدخول إلى لبنان، فكان من الرئيس شرع أن أعطى هذا الموقف. الرئيس عون التزم الصمت طيلة يومين ما بعد المقابلة، ولم يعني يكون هناك أي بيان أو موقف أو رأي للرئاسة الأولى للرئاسة اللبنانية في تأييد أو أن يثني على كلام الرئيس الشارع. متى جاء هذا الموقف؟ من بعد اتصال ماكرون بالرئيس اللبناني جوزيف عون. فبعد اتصال ماكرون بعد يومين من المقابلة كان أول موقف للرئيس عون باتجاه ماكرون. هذا يدل على أن ماكرون اليوم مرتاح إلى أنه يمكنه اللعب هذا الدور.
1: والدور الفرنسي ما زال حاضرا يعني.
0: الدور الفرنسي ولكنه دور خجول. لنكن واقعيين، الدور الفرنسي أقصي الفرنسي عن المعادلة اللبنانية من بعد حرب الإسناد منذ حوالي السنتين، يعني من بعد اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله، وبعد أن تم توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. من كان حاضرا في انتخاب رئيس الجمهورية هو الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. في مرحلة لاحقة يعني في من بعد عام 2022 و23 كان هناك اللجنة الخماسية، وعلى رأس فرنسا كانت الدينامو في محاولة انتخاب رئيس للجمهورية. فرنسا أقصيت عن هذا الدور، وهذا الدور عندما عادت السعودية إلى لعب دور في لبنان والولايات المتحدة. ثم أن علاقة ماكرون وانفتاحه على حزب الله ودعم حزب الله في بيروت لاسيما بعد عام 2020 وبعد انفجار بيروت، يعني جعل من هذه الدولة العظمى أولا مرفوضة بشكل كبير من مجموعة كبيرة من اللبنانيين المناهضين لحزب الله، وأيضا كان هناك موقف أمريكي وأسرائيلي، وهذا آخر موقف تجلى في هذه الحرب منذ حوالي 3 أشهر عندما عرضت فرنسا أن تكون هي عرابة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. من أوقف هذه المبادرة هو الرئيس ترامب والإسرائيليين.
1: سيد سميح المعايطة، بعد انحسار الدور الفرنسي كما تحدث ضيوفي في المنطقة خاصة في سوريا ولبنان مناطق النفوذ التقليدية، وبعد أكثر من قرن على الانتداب الفرنسي لسوريا، هل تعود فرنسا، هل يعود الدور الفرنسي ليلعب دورا أكثر محورية في سوريا ولبنان؟
2: أولا أنا تسمح لي أنظر للموضوع من زاوية أخرى.
1: أكيد
2: طبعا. من بداية عهد القيادة السورية الجديدة يعني شكلت شبكة أمان إقليمية من دول زي السعودية، الخليج، دول خليجية، الأردن، تركيا، الولايات المتحدة على رأسها، وكان في مجموعة من المشكلات في داخل سوريا تم تبريد أغلب المشكلات أو تصغير
1: الأقليات
2: السويداء إلى آخره.
1: القيادة
2: السورية كما كانت ناجحة في توسيع شبكة الأمان بالغرب بالأمم المتحدة، شفنا لما شارك الرئيس الشرع في علاقات دولية، زار فرنسا أيضا الرئيس صحيح. السوري، بمعنى أنه سوريا أخذت الخطوات الأولى في إقامة يعني شبكة أمان دولية واعتراف في النظام والحديث عن تخفيف أو إزالة العقوبات على سوريا والتعامل مع النظام السوري الجديد اللي كان الغرب ينظر له من زاوية التنظيم. أنا بتقديري من سوريا اليوم تحتاج لزيارة ماكرون، لكن الفرنسيين يحتاجوا لهذه الزيارة أكثر من السوريين.
1: جميل، لماذا؟
2: اولا لانه السوريين،
1: او بالاحرى من يحتاج الثاني اكثر، سوريا تحتاج فرنسا اكثر ام فرنسا تحتاج سوريا؟
2: الدول في مصالح متبادله، بس تقديري سياسيا لو سوريا زارها ماكرون قبل سنه ممكن تكون زياره اكثر. جاي ماكرون على سوريا وهو يعاني من محاولات جاده وناجحه في الابعاد من قبل الامريكان.

0: نعم.
1: من الملفات الإقليمية. سوريا فرنسا ليست موجودة بالملفات. فلذلك هو يحاول يأخذ دور، يحاول يستعيد حتى البيان الرئاسي اللي صدر مع وصول ماكرون قبل أقل من ساعة إلى دمشق، في مجموعة من المواقف ليست جديدة.
0: اسمح لي هنا، احنا لدينا البيان، تفضل وصل الفكرة، سأتلو البيان بعد قليل.
1: تمام. البيان يتحدث عن شروط عامة لموضوع العدالة الانتقالية لسوريا للجميع، هذه قيلت من دول العالم كلها، من الولايات المتحدة ومن دول في الإقليم قبل ذلك بكثير، والنظام السوري أخذ أو الدولة السورية أخذت خطوات. تقدير أنه هذه الزيارة حجم تأثيرها لن يكون واسعا. الفرنسيين يحتاجوا للقول أننا موجودون ويحاولوا الدخول.
0: إثبات حضور تعتقد؟
1: محاولة لإيجاد حالة، باعتبار الدولة السورية الجديدة تحتاج إلى كل دعم. لكن عملية
0: يعني سوريا الجديدة هي ليست بحاجة الفرنسي فقط، بل الفرنسي والأمريكي وحتى الروسي
1: وبنت شبكة علاقات سابقة مع العالم
0: حتى تخرج من العزلة.
1: يعني
0: طيب اسمحوا لي فقط،
1: بس اليوم هي بحاجة موضوع
0: سيد معايطة. لدينا البيان، بيان الإليزي، بيان الرئاسة الفرنسية. دعونا نحاول أن نقرأ ما بين السطور ونحلل مضمون الخطاب الفرنسي أمام هذه الزيارة حتى نفهم مدى أهميتها أيضا بالنسبة للواقع السوري والمنطقة. مصدر رئاسي فرنسي قال إن زيارة ماكرون إلى دمشق توجه تحية لشجاعة الشعب السوري وتضحياته، داعيا السلطات السورية للالتزام بالتطلعات التي عبر عنها الشعب السوري. المصدر الرئاسي الفرنسي تحدث عن دعم باريس لتنفيذ العدالة الانتقالية لمحاسبة مرتكبي الجرائم خلال عهد الأسد وبعد سقوطه. أيضا قال المصدر الفرنسي إن من بين أهداف زيارة ماكرون إلى دمشق هي إعادة تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المهم لإعادة إعمار سوريا. هنا لابد من أن نطرق بوابة المصالح. بداية دكتورة حياة، هل تعتقدين أنه هي العلاقة الآن هي علاقة win-win situation، رابح بين الطرفين، ليست حكرا على الفرنسيين بقدر ما أنه سوريا تبحث عن العزلة؟ وهل فرنسا أيضا ربما هنا تبحث عن استثمارات إعادة إعمار سوريا لأنها مفيدة للاقتصاد الفرنسي؟
2: طبعا، يعني بطبيعة الحال فرنسا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي وفرت الشرعية للنظام الجديد ورفعت العقوبات وأدخلت إذا صح التعبير فرنسا ضمن القبول نوعا ما.
0: لكن ماذا عن التحفظات الأوروبي. تحفظات القيم الفرنسية حول ما حصل في سوريا؟
2: هنا سوف أدخل إلى موضوع الأكراد. يعني سوف أستثمر هذه النقطة في الملف الكردي. في السابق دعمت فرنسا الأكراد ودعمت الحكم الذاتي. طبعا هذا أثار حفيظة الأتراك وأيضا أثار حفيظة السوريين وخاصة الرئيس الحالي أحمد الشارع. اليوم فرنسا تحاول إعادة التموضع. أنا أعتقد بأن فرنسا اليوم تريد موطئ قدم وليس استعادة النفوذ. يعني حتى من المبكر الحديث عن استعادة النفوذ لأن المعوقات كثيرة. أولا هي تريد موطئ قدم في هذه العملية الاقتصادية الجديدة وهذا النموذج الجديد، خاصة في الممرات يعني الاتفاقيات المرتقبة الاقتصادية وخط الممرات الجديد، حيث سوريا سوف تكون هي صلة الوصل في هذا الموضوع. هي تعيد استخدام ملف الأكراد بالسياسة لتطرح نفسها كوسيط بين الدولة السورية وبين الأكراد لتحفظ لها هذا الموطئ القدم في النظام السياسي الجديد ومنه إلى النفوذ السياسي أو الدور السياسي في المنطقة. وهذا طبعا يتم رصده من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على وجه الخصوص. إذا راقبنا الموقف الفرنسي هو انتقل من دعم الحكم الذاتي للأكراد إلى الترحيب بدمج الأكراد في الدولة السورية المركزية والقول بأن فرنسا تدعم سلطة مركزية قوية في سوريا. خاصة بعد الدستور الجديد.
0: هناك معلومات لا نعلم مدى صحتها، يمكن أن يكون هناك الفرنسيون يعملون أيضا على ترتيب لقاء مع مظلوم عبدي أيضا.
2: صحيح، لدى فرنسا هذا الباب للعب دور سياسي في سوريا. أيضا ملف العلاقات اللبنانية السورية هي تحاول استعادة هذا الدور من منطلق بأنها تاريخيا هي صاحبة يعني الحضور الأكبر والوحيد في سوريا ولبنان. في لبنان التراجع الدور الفرنسي بدأ منذ ما يعرف بالانتفاضة أو التظاهرات في 2019 آنذاك عندما قدم ماكرون عاد تعويم الطبقة السياسية وهذا لم يستطبه لا اللبنانيين ولا حتى الأمريكيين. لاحقا بعد انفجار المرفأ أيضا، لاحقا من خلال اللجنة الخماسية حاولت فرنسا أن تفرض مرشح معين يناسب التوجهات الفرنسية.

0: وهو ما يتلاقى مع مصلحة حزب الله. تم قطع الطريق على فرنسا وصولا إلى إشكالية اليونيفيل، وحتى هذه اللحظة تحاول فرنسا الدخول أو التسلل
1: إلى ولاية اليونيفيل
0: من خلال قوات دولية. نعم. إسرائيل بالدرجة الأولى لا تريد هذا الدور، لهذا هي تحتاج إلى سوريا لأن يكون لها هذا الحضور.
1: نعم.
0: هنا
1: نعم.
0: هناك أكثر من باب، كما أشرت موضوع لبنان وسوريا كوسيط لتوازن هذه العلاقة. الموضوع الاقتصاد هو الأهم اليوم. سوريا أمام خاصة بموضوع الموانئ، موضوع اللوجستيات، موضوع نتحدث في سوريا يعني هناك اتفاقيات أبرمت حول ميناء اللاذقية وإنشاء موانئ أخرى،
1: وهي سوق يعني الآن واعدة جدا
0: لأن
1: مع إعادة
0: سوريا
1: الإعمار.
0: لأن سوريا سوف تكون هي المحطة وصلة الوصل في الممر الجديد الذي يجري الحديث عنه وتطبيقه. لذلك اليوم نعم. تريد أن تقول فرنسا بأنها لاعب لا يمكن نعم. تجاوزه في المشرق، ولكن هذا سوف يكون ضمن المظلة الأمريكية. نلاحظ هناك كان عتب فرنسي على لبنان بأن تم إخراج فرنسا من اللجنة الخماسية وأيضا من المفاوضات الإطار الإسرائيلية. هي تحاول أن تعود من باب الدبلوماسية من باب إعادة الإعمار، وحاولت أن تعود من باب الجيش في لبنان لكن فشلت لأن هناك فيتو أمريكي في هذا الموضوع. أمريكا تقول بأن مسموح لكل اللاعبين وأهمها فرنسا أن يكون لها دور ضمن الإطار المسموح به أمريكيا، أي ضمن المظلة الأمريكية. نعم. وليس استعادة نفوذ تاريخي.
1: نعم. ماذا تقرأ في ثنايا المعلومات التي أوردناها عن المصدر الرئاسي الفرنسي، وعلما أنه هو أول رئيس غربي نتحدث بدولة بحجم فرنسا يزور الرئيس الشرعي في دمشق منذ سقوط الأسد؟
2: يعني هناك ربما الكثير من الملفات التي ستناقش حتى لو لم يعلن عنها، من بينها مثلا ملف ميليشيا قسد أو موضوع لبنان. سوريا تريد إنهاء أي حالة عسكرية مستقلة أو ميليشياوية، وفرنسا لديها علاقة قوية مع قوات سوريا الديمقراطية أو ميليشيا قسد، وحاولت استضافة جولة حوار قبل عدة أشهر لكنها فشلت. فرنسا اليوم لا تملك أوراق تأثير سواء مثل واشنطن أو حتى مثل تركيا. يمكن القول أن فرنسا لن تدافع عن أي مشروع انفصالي، لكنها ستدافع عن صيغة تضمن حقوق الأقليات من بينهم الأكراد داخل الدولة السورية. صحيح أنها تريد أن لا تخسر هذه الورقة لتستخدمها سواء ضد سوريا أو تركيا، ونعلم التوترات الكبيرة.
1: نقطة أخرى،
2: بين باريس
1: كلمة
2: وأنقرة
1: مفتاحية وردت في البيان الفرنسي، مسألة أن فرنسا تدعم العدالة الانتقالية، يعني كيف تنظر كذلك إلى تحديد هذه النقطة بالذات من قبل فرنسا؟
2: يعني فرنسا معروف دوما تاريخيا أنها تدعم الأقليات، ولدورها حتى خلال سنوات الثورة السورية الكثير من المآخذ من خلال طريقة تعاطيها مع الشأن السوري، وكان لها تواجد عسكري في الشمال الشرقي للبلاد. فيما يخص لبنان، حتى لو لم يذكر في البيان الرسمي، من يعتقد أن الزيارة تخص سوريا فقط فهو يتجاهل الترابط بين سوريا، الترابط في الملفات بين سوريا ولبنان. هناك الكثير من القضايا والملفات الشائكة والمعقدة، من أمن الحدود إلى موضوع التهريب، اللاجئين، العلاقة المستقبلية بين دمشق وبيروت. استقرار سوريا سينعكس بشكل مباشر على استقرار لبنان، وأي فوضى في سوريا سيدفع لبنان ثمنها أولا.
0: هل أستطيع أن أضيف ليس فقط سيدفع لبنان ثمنها، حتى أوروبا. يعني اليوم هناك اتجاه في الاتحاد الأوروبي، في الدول الأوروبية يعتبرون بأن قضية اللاجئين هي قضية مركزية، ولا ننسى أن هناك يعني موضوع اللاجئين حساس جدا بالنسبة للأمن القومي الأوروبي. لذلك هناك اهتمام أكثر بموضوع الاستقرار السوري في هذا الإطار.
2: كشفت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران مؤخرا وأزمة مضيق هرمز أن أمن البحر الأحمر، أمن البحر المتوسط، أمن الخليج العربي لا يمكن فصله عن الأمن الأوروبي.
1: نعم.
2: وسوريا تقع على تقاطع ثلاث مسارات: أمن المشرق العربي، هنا نتحدث عن فلسطين، الأراضي المحتلة، إسرائيل، لبنان والعراق وسوريا بطبيعة الحال، أمن واستقرار شرق المتوسط، ونتحدث هنا عن الاكتشافات الكبيرة لاحتياطيات الغاز، بالإضافة لمسار توسع النفوذ الإيراني.
1: نعم.
2: ونعلم أن سوريا الجديدة باتت نعم. خارج هذا
1: طيب.
2: المحور.
1: نعم. ولكن رياض طوق أريد أن
0: نقطة بس في موضوع قصد، أشار إلى نقطة مهمة. ملف قصد قد

0: يكون سيف ذو حدين. يعني هو ورقة بيد سوريا اليوم هي تحاول استثمارها لنفوذ سياسي، ولكن قد تتحول إلى ورقة للضغط على سوريا في هذا الموضوع، ولكن ليس من مصلحة فرنسا طرح هذا الموضوع الآن، خاصة بأن هناك تنافس مع تركيا وهي لا تريد أن تحول هذا التنافس على السيطرة في سوريا من البوابة الاقتصادية إلى حالة عداء وصدام، وقد كان هذا الأمر مطروح يعني في السابق في خلال الحرب.
1: نعم رياض طوق، هذا ما أردت، وليس فقط مشكلة الأكراد في سوريا، مسائل أخرى شائكة تتعلق بقيم الجمهورية الفرنسية التي كانت ربما تنظر بتحفظ إلى السلطة الجديدة في دمشق، يجري تجاوزها ربما من باب البراغماتية، ولكن ما الثمن الأمني والسياسي هنا الذي تدفعه باريس في مقابل ماذا؟
2: بس نقطة حول موضوع الأكراد، أنا لا أعتقد بأن موضوع الأكراد سيطرح يعني من قبل فرنسا. أولا فرنسا كانت تدعم قصد والأكراد سابقا، وهذا ما أثار حفيظة أساسا الدولة السورية الحالية أكثر مما يثير حفيظة.
1: ألا يمكن أن تكون فرصة الآن
2: ثم يكون هناك اتفاق أمريكي تركي وأمريكي سوري وتركي سوري بشأن قصد، وهناك الاتفاق الموقع بين الدولة السورية
1: اتفاق العاشر من مارس،
2: وهذا الاتفاق هو اندماج قصد
1: في الجيش السوري.
2: في الجيش السوري. إذن هذا الموضوع،
1: لكن لم يطبق الاتفاق يعني لخلافات يعني في الآخر بالتفاصيل.
2: لا يوجد مجال للدخول الفرنسي في ظل توافق أمريكي تركي وسوري أمريكي
0: من باب الأقليات.
1: تختلف معك دكتور حيات أنه من باب الأقليات ممكن أن
2: نعم سمعت وجهة نظره، ولكن موضوع الأقليات وهذه القيم الدولة الفرنسية هم يعنون بذلك موضوع الأقليات، وهم طرحوا موضوع
1: والطوائف يعني أيضا ليس فقط
2: هم طرحوا موضوع الأقليات من أجل الوصول إلى موضوع الأكراد.
0: طبعا
2: لا أعتقد بأن الفرنسيين مهتمين لا بالوضع المسيحيين
1: بالدروز أو المسيحيين في الساحل،
2: هم يتحدثون عن هذا الموضوع،
0: ولكن يا أستاذ هذه أدوات للنفوذ. لا كيف
2: أدوات للنفوذ
0: طبعا.
2: أنا أقول بأن أدوات للنفوذ الفرنسي لا يستطيع أن يمكن
1: جميل من كلمة أدوات أستاذ سمح معي قبل أن نذهب إلى فاصل، هل فرنسا لديها اليوم مفاتيح لكي يكون لها دور أكبر في سوريا أمام الأدوار الكبيرة الأمريكية والتركية خصوصا؟
3: شوف حتى نكون واقعيين، احنا مش كل زيارة أو التحرك، احنا بالعالم العربي تعودنا كل الزيارات تاريخية وكل الزيارات مفصلية. أنا بعتقد زيارة ماكرون لو أراد أن يبحث عن أدوات نفوذ كان راح للبنان، بس هو
1: لماذا؟
3: لا يستطيع الدخول للبنان لأن كان مسكرين الباب عليه بشكل أساسي. ماكرون لو كان فرنسا لو كانت قوية لحضرت في ملف السويداء.
1: لكن اسمح لي سيد مايل، أول زيارة منذ سقوط الأسد لرئيس غربي
3: مهمة بهذا الموضوع،
1: يحق لنا هالمرة
3: رئيس أنا مش أنتوا
1: أو أوروبي عفوا رئيس
3: غربي مش الحديث
2: لأنه سبق لزيلينسكي يعني.
3: أنا بحكي بشكل عام بالتوقعات العامة، هو يعني عمليا في ملف السويداء لم تحضر فرنسا وحضرت الولايات المتحدة فيه ودول أخوة دول عربية السعودية والأردن وكذا، في ملف اللاذق والساحل لم يحضر، في ملف الأكراد فرنسا لم تحضر، كان لها رأي عن بعد. أنا بقول الفرنسيين يحاولوا أن يقتاتوا يبحثوا عن الفتات النفوذ على هامش الحضور الأمريكي صحيح. والدول الأخرى نعم. لكن هي ليست
1: لكن كيف سيد معايطة ماكرون يحاول أن يرسم دور أكبر
3: يرسم.
1: يعني يتحدث الآن عن التخلي عن الهيمنة الأمريكية صحيح. خاصة صحيح. بعد ممارسات ترامب ضد أوروبا
0: وهو لا يمتلك
3: تمام بس هاي منطقة معادلتها اتضحت في سوريا ولبنان تقديري
1: ولكن هي منطقة نفوذ تاريخي للفرنسي قبل 100 عام قبل الأمريكان
3: تاريخي صحيح بس أنا بقول لك ماكرون الكلام البيان اللي طلع الرئاسي أو على المصدر الرئاسي هذا البيان مجموعة من الحكم الفرنسية يحاول توجيهها للدولة السورية العدالة الانتقالية وللجميع والآخرية لكن أنا بحكي عمليا كيف أنت ممكن تجيب هاي القصة اليوم الموضوع الاقتصادي بتقديري المنفعة السورية من الزيارة اقتصاديا والاستثمارات مهم جدا والمنفعة للفرنسيين مهمة جدا لكن نتحدث عن تحول في الحضور الفرنسي أو القدرة الأمريكان والأتراك والسعوديين والدول أخذوا السبق سابقا وأخذوا المجال لذلك قلت لك من البداية شبكة
1: تقصد أنه لو استمرت التحفظات الفرنسية أنه ستكون خارج اللعبة تماما
3: لا هي مش السوريين بيطلعوا السوريين معنيين يعني يتعاونوا مع الفرنسيين ويدخلوا لأوروبا وعلاقات مصلحتهم طيب. لكن كنفوذ سياسي ودور سياسي بعتقد
1: احنا تعليق بس بسرعة لو سمحت عندي فرصة
4: باختصار كما تفضل الزميل الكريم قد تكون فرنسا أو هذه زيارة

0: تأخرت لأنه سبقوها كثيرا بخصوص الكعكة السورية، لكن الرمزية السياسية موجودة وتحدثنا عنها. أول زعيم غربي يزور سوريا بعد سقوط نظام الأسد، نعم. رابع نعم. رئيس فرنسي تاريخيا. أما نتائج العملية طيب. فهي ستتوقف على ما ستقدمه باريس ودمشق خلال الأشهر القليلة المقبلة.
1: هل أستطيع أن أضيف، يستخدم ماكرون دائما مصطلح لتوصيف سياسته، يقول أن فرنسا هي تتبع الوسطية الراديكالية، وهذا مصطلح يعني
2: الوسطية المتطرفة.
1: الوسطية المتطرفة بمعنى هي لتبرير هذا نعم. التواصل والتشبيك مع كل أطراف وهو نعم. من بوابة لبنان وحزب
3: يحاول التسلل يعني مرة أخرى للمنطقة.
2: اسمحوا لي أخذ فاصل ثم نستكمل هذا النقاش. مشاهدينا ابقوا معنا، بعد قليل بعد الفاصل نعود لاستكمال ساعة حوار وموضوعها الليلة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا بعد غياب.

أهلا بكم أيها السادة والسيدات من جديد إلى ساعة حوار الليلة، نناقش فيها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق التي وصلها هذا المساء. هي أول زيارة لرئيس فرنسي إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد، ينظر إليها من قبل البعض على أنها أول اختراق غربي كبير باتجاه دمشق الجديدة بقيادة أحمد الشرع. الزيارة محاولة فرنسية لتكريس دور أكبر في الملف السوري، بينما تراهن دمشق على دعم فرنسي لتعزيز حضور سوريا الجديدة في العالم. هناك بعد اقتصادي في زيارة ماكرون إلى دمشق، حيث يرافق الرئيس الفرنسي وفد من المستثمرين وممثلي الشركات الفرنسية في مجالات الطاقة، البنية التحتية، النقل، الاتصالات والخدمات أيضا. لدينا أيضا بعد أمني في زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق لا يقل أهمية عما سبق. أما عن الملفات فهي ملف الأكراد هو حاضر كما تحدثنا، وأيضا أي ملف العلاقة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية قسد، ملف محاربة داعش والمقاتلين الأجانب، وتحديدا المقاتلين الفرنسيين الذين دخلوا إلى سوريا في عهد النظام السابق، كذلك أمن الحدود السورية والعلاقات مع لبنان. وهنا يمكن أن تلعب باريس دورا إيجابيا بين البلدين. ضيوف الكرام، تطرقنا إلى تاريخ العلاقة الفرنسية السورية واحتمالية عودة النفوذ الفرنسي وتقاطعه مع الحضور الأمريكي الكبير في منطقة المشرق العربي. الآن نتحدث الآن عن القضايا الخلافية، أو ربما من أهداف الزيارة التي تحدثنا عنها مسألة

0: مقاتلين دكتورة حياة، المقاتلين الأجانب وخاصة المقاتلين الفرنسيين الذين كانوا في سوريا أيام في مرحلة الثورة، ماذا بشأنه؟ ماذا بشأن هذا الملف بالتحديد؟
1: يعني بحسب يعني المعروف والمعلومات بأن سوريا طالبت فرنسا بهؤلاء المقاتلين، ولكن فرنسا تهربت من هذا الموضوع، وهذه تشكل إحدى النقاط الخلافية بين فرنسا وسوريا، وحتى هذه اللحظة حسب معلوماتي لم يحل يعني الموضوع، ولا أدري إذا كان سوف يطرح هذا الأمر، خاصة بأن هناك يعني الملفات الكبرى هي التي تفرض نفسها على الطاولة، وخاصة البوابة الاقتصادية وموضوع الأكراد. ولكن لفتني أو يعني لم نناقش مسألة محاربة داعش. تقول فرنسا بمعرض دفاعها عن قصد، ولماذا كانت هي نوع ما حاضنة قصد وبهذا الموضوع، هو في الدور الذي لعبته في ملف داعش وفي محاربة داعش. لذلك أنا أعتقد، وبخلاف الرأي الذي قيل قبل قليل، لا، هي تعتبر بأن هذا الموضوع يشكل ورقة، وسوف لا تقطع هذه الورقة، تحتفظ بها، ولكن في نفس الوقت لا تريد الدخول في الصدام مع الدولة السورية.
0: حتى داعش الآن هي تكفر السلطة في دمشق، يعني هي الآن على خلاف معها، هل ينتفي هنا دور الأكراد؟
1: لا طبعا، لن ينتفي دور الأكراد. نحن حتى هذه اللحظة كما أشرت حضرتك لم يعني يتم تطبيق الاتفاق كما هو أو كما نص، وهناك حتى هذه اللحظة غياب للثقة بين الأكراد وبين الدولة السورية. هنا تحاول فرنسا بطريقة ما ومن خلال البوابة الاقتصادية أن تحافظ على هذه الورقة لكي تقول بأنها تستطيع لعب دور الوسيط بين الأكراد وبين الدولة السورية لتسهيل دمجهم في الدولة. وهنا تستخدم العناوين التي تستخدمها دائما، وهي القيم والحريات والأقليات وما إلى ذلك. ولكن هذا الموضوع سوف يبقى ورقة، خاصة بأن أعيد التأكيد، سوريا ليس لها، فرنسا ليس لديها نفوذ في سوريا، هي تريد موطئ قدم. هذا الموطئ قدم يتحقق من خلال البوابة الاقتصادية، لأن نحن نعلم بأن هناك شركات فرنسية موجودة حاليا في سوريا، وفرنسا وسوريا تستفيد من هذه الاستثمارات، ولكن هي تحاول استعادة نوع من النفوذ الدبلوماسي
0: أيضا
1: والسياسي، وهذا غير موجود الاقتصادية.
0: طيب دكتور باسل، كنت أريد التعليق، ولكن أنا أريد أن أعرف على ماذا تحصل فرنسا من سوريا، وماذا تحصل سوريا من فرنسا من خلال عودة العلاقات.
2: أولا أود أن أوضح أن فيما يخص داعش، هناك متغير كبير حصل بعد توقيع الحكومة السورية على اتفاقية الانضمام للتحالف الدولي لمحاربة داعش. وهذا يسحب أهم ورقة كانت تستخدمها سواء ميليشيا قسد أو من يدعمها، هذا من ناحية. من ناحية ثانية بخصوص الجهاديين الفرنسيين أو المقاتلين الأجانب بالعموم، هذا الملف لم يبدأ منذ تولي السلطة السورية الجديدة، بدأ منذ أن كانت هناك اتفاقية أسطنة، جرى مسار آخر ضم بالإضافة لروسيا وتركيا فرنسا وألمانيا، كان الهدف مناقشة كيفية التعامل مع ملف الأجانب في إدلب، خصوصا أن تركيا كانت تخشى من أي موجات لجوء إذا ما شن النظام السوري السابق وروسيا أي هجمات. لكن فرنسا في سابقة طبعا هي الدولة الأولى التي أعلنت رفضها إعادة أي منهم، هي تخشى على أمنها القومي
0: بسبب ملف أمني آخر مهم جدا وحاضر على الطاولة، وربما يتقاطع فيها أيضا التنافس الأمريكي الفرنسي. ترامب كان تحدث بأنه يريد من سوريا أن تتدخل في لبنان لمحاربة حزب الله، الرئيس السوري عبر بوضوح على أنه لا يريد ذلك. الموقف الفرنسي الآن يذهب باتجاه أنه لا يريد أيضا أن يكون هناك تدخل سوري في لبنان ضد حزب الله. برأيك كيف يلعب هذا الملف أيضا دورا في تثبيت الدور الفرنسي وفي تقوية الموقف السوري أيضا؟
3: بطبيعة الحال الفرنسيين يحاولون عبر ماكرون أن يلعبوا دور بأن يجب على لبنان وسوريا أن يتعاطوا من الند للند كما سبق وذكرنا في بداية الحلقة، وقام بأكثر من مبادرة ماكرون، وأهم الاتصال الثلاثي الذي جمع الرئيس اللبناني بالرئيس السوري، وكان هناك أصلا نوع من العتب من الرئيس اللبناني على الرئيس السوري لأنه أجرى اتصالات هاتفية ومكالمات هاتفية بشخصيات لبنانية قبل أن يتصل برئيس الجمهورية هنا. هنا

0: اتصل الرئيس ماكرون وطلب يعني وقام بهذا الاتصال الثلاثي. هلا من بعد ان حصل هذا الامر يعتقد ماكرون بانه يلعب دور، هذا الدور يلعب ماكرون في الوقت الضائع. القرار الاقليمي اليوم بيد ليس فقط الولايات المتحدة لكن العواصم المؤثرة، ولكن لا تركيا تريد لسوريا أن تتدخل في لبنان، لا المملكة العربية السعودية تريد لسوريا أن تتدخل في لبنان. فهؤلاء اللاعبين الأساسيين اليوم على الساحة السورية إذا صح التعبير، ولا النية، وأنا أتحدث ليس فقط عن ما يقال، الفريق اللصيق بالرئيس أحمد الشرع يعلم تماما بأن لبنان مثل الرمال المتحركة، من يدخل إلى لبنان لا يخرج بسهولة، فهو يريد اليوم أن يعني هناك البيت ترتيب البيت الداخلي السوري. طيب وليست لديه أي
1: رياض طوق، لماذا جاء ماكرون إلى دمشق إذن؟
0: أجاء من أجل الاستثمارات والاقتصاد، لا يوجد شيء في السياسة ولا يستطيع أن يقدم شيء في السياسة. ماكرون يحاول منذ فترة أن يلعب دور دونالد ترامب على اعتبار أنه هو صاحب الاستثمارات وهو يدير استثمارات واقتصاد لفرنسا. يحاول اليوم أن ماكرون يعمل على مجال الطاقة. سنة 2021 انفتح على إيران وما استحصل من إيران هو عقد لشركة توتال إنرجي بمليارات الدولارات بالعراق. ما فعله ماكرون من بعد انفجار المرفأ سنة 2020 يوم قادم إلى لبنان مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال استطاع عبر شركة CMA CGM أن يأخذ مرفأ بيروت، وهي الشركة نفسها الفرنسية التي اليوم أخذت مرفأ الليدئي. اليوم يعرف هو تماما بأن أوروبا لا يجب أن تبحث، من بعد حرب إيران يجب أن تبحث لبدائل عن مضيق هرمز، ربما تكون طرطوس والليدئي هذه النقطة على البحر الأبيض المتوسط هي الممر للطاقة باتجاه أوروبا من وإلى أوروبا. هذا ما يفعله ماكرون. ماكرون يريد استثمارات، يريد أن يستثمر في سوريا. اليوم المدارس الفرنسية تبحث من جديد على قطع أرض في الشام وفي حلب لتفتتح مدارس من جديد مثل مدارس الفرنسية. فمن هذا المنطلق اليوم ماكرون لا يرى في سوريا إلا باب الاستثمار، لأنه يعرف تماما بأنه في السياسة أصبح في مكان متأخر عن 4 و5
1: هل تتفق
0: أساسيين.
1: أن ماكرون جاء إلى سوريا بحثا عن نصيب من كعكة الاستثمارات فقط؟
2: صحيح بالدرجة الأولى.
1: بالدرجة الأولى.
2: بالأمر الثاني إعلان مواقف، يعني كل المواقف اللي أعلنت من فرنسا لغايات القول أنه موقفنا من هذا، كيف أي نواب في أي بلد في مجلس نواب إعلان مواقف عامة، لكن القدرة هو يقول أنه ضد التدخل السوري، بس هذا محسوم عند السوريين أعلنوه. يعني هو جاي متأخر حتى بهذه القضية، هو بتحدث مع الأمريكان مش بتحدث مع السوريين، لأن السوريين أعلنوا أنه ما عندهم نية للدخول إلى لبنان مرة أخرى. بتعرف لبنان التدخل السوري في لبنان هو بمستويين، ضبط الحدود من يعني تهريب الأسلحة إلى لبنان إلى حزب الله، والأمر الثاني التدخل لنزع سلاح حزب الله، وهذا أمر عند السوريين معروف. لن يدخل النظام السوري شريكا في هذه العملية نزع سلاح حزب الله. أنا أعتقد أنه ماكرون جاء لزيارة مهمة أن يأتي زعيم غربي إلى سوريا على الصعيد السياسي لفرنسا والنفوذ متأخر جدا، لا يستطيع أن يحصل على مكاسب سياسية كبيرة، لا يستطيع أن يسجل
1: دكتور حيات أنا لدي سؤال لك،
2: لا يستطيع أن يسجل حضور، لكن في الموضوع الاقتصادي يستطيع أن يشكل حالة اختراق للساحة السورية اقتصادية.
3: السياسة الخارجية تقرأ
1: في عجالة.
3: السياسة الخارجية تقرأ بالتوقيت والرسائل بقدر ما تقرأ بالبيانات الرسمية، ولدينا توقيت لا يمكن تجاهل دلالته قبل قمة الناتو وقبل لقاء أحمد الشرع مع ترامب. ماكرون يريد تنسيق المواقف الأوروبية ويريد أن يذهب لقمة الناتو ولديه رؤية قبل أن ينتظر ما سيقرره البيت الأبيض.
1: دكتورة حياة
4: أريد تفضل.
1: أنا سؤالي لكي نصل إلى خلاصة من حوار هذه الليلة، كيف ترين اليوم مستقبل هذه العلاقة السورية الفرنسية في ضوء كل هذه المتغيرات التي عددناها، دون أن نغفل علاقة 100 سنة؟ قبل 100 سنة كانت فرنسا المنتدى سلطة استعمارية يعني في سوريا، مرورا بالمنحنيات في العلاقة، علاقة الانتداب والاستعمار، علاقة دولة مع دولة بعد الاستقلال القطيعة خلال الحرب السورية، والآن محاولة بناء الشراكة ما بعد سقوط الأسد.
4: لأختصر، هذه العلاقة سوف يحكم

0: يمكنها المفتاح الأمريكي في سوريا فقط.
1: لهذه الدرجة؟
0: لهذه
1: ليس هناك أي هامش لمناورة
0: الفرنسي؟ لا لا، حتى في الموضوع الاقتصادي على فكرة هي سوف يكون لها موطئ قدم، ولكن حتى هذه اللحظة لن يكون لها هيمنة اقتصادية. وقد يعني تستغرب بأن اليوم يحكى عن نفوذ اقتصادي لتركيا بطبيعة الحال، والصين هناك اتجاه بأن يتم استثمار وخاصة في البنى التحتية والأمور اللوجستية للصين. ولا ننسى بأن تركيا تعتبر هذه المنطقة هي منطقة ضمن دائرتها في الأمن القومي ومن البوابة البعد الجغرافي.
1: هل العلاقات الآن بين الدول في هذه المرحلة تبنى على أساس الرخاء الاقتصادي، المصلحة الاقتصادية فقط؟
2: يعني سوريا اليوم بحاجة الاقتصاد أكثر من البيانات السياسية، وعلينا التركيز على ما بعد الزيارة أكثر من الزيارة نفسها. يعني نحن أمام اختبار متبادل. فرنسا تريد اختبار قدرة سوريا على الانتقال من حكومة انتقالية إلى شريك دولي، بينما سوريا تريد اختبار الدول الأوروبية قدرتها الانتقال من مرحلة العزل إلى مرحلة الانخراط حتى لو المشروط. وقد تكون الزيارة إذا نجحت بداية لتحول أوروبي أو
1: سوريا. لهذا
0: قلت بأن سوف يكون اختبار النظام الإقليمي الجديد من البوابة السورية.
3: لبنان وسوريا يشبهان بعضهما اليوم في الموقع الجغرافي والبعد والتأثير الإقليمي
1: والنفوذ فيهما.
3: والنفوذ طبيعة الحال في لبنان، يعني سوريا تشبه لبنان اليوم ليس من سنتين كان هناك اعتبارات أخرى يوم كانت دمشق ملتصقة بطهران، ولكن يوم انسحبت السعودية من الملف اللبناني وتراجع الأمريكيين برز الدور الفرنسي، يوم عاد الدور الأمريكي والدور السعودي تراجع الدور.
1: هل تعتقد أنه هذا الدور سيعود الآن؟ لديه فرصة للعودة أم لا؟
3: اليوم هناك نفوذ، اليوم هناك النفوذ أمريكي في سوريا، اليوم هناك نفوذ سعودي في سوريا، وبالتالي تستطيع سوريا أن تلعب دور بقدر ما تبتعد عن السياسة الإيرانية التي كانت تنتهجها منذ 5 أو 6 سنوات. يعني بقدر ما تبتعد عن هذه السياسة بقدر ما يمكن أن تشارك، أن تأخذ قطعة من هذه الجبنة كما تفضلت بهذا الموضوع.
1: سيد المعيطة، كما ذكرت لا يجب أن نضخم، في العالم العربي تعودنا على تضخيم الزيارة التاريخية الزيارة المهيبة، ولكن كلمة قالها الدكتور جاسم أنه توقيت الزيارة يبدو أيضا لافتا، أنه التوقيت قبل توجهه إلى قمة الناتو، قمة أيضا تاريخية في أنقرة أيضا، وقبل لقاء مع ترامب، التوقيت ألا يعكس شيئا؟
4: يعني مهم دائما. شوف العقلية القيادة السورية لا توفر مصلحة لسوريا إلا ذهبت إليها، يعني معنى ستذهب باتجاه استثمار الزيارة بالحد الأقصى سياسيا أنه هذا دعم غربي للقيادة السورية
1: الجديدة،
4: اقتصاديا بالدرجة الأولى انفتاح الغرب. طبيعة القيادة السورية يعني عملية براغماتية جدا، تريد استثمار كل العلاقات لمصلحتها. لكن خلينا نكون بتوقيت الأشياء، العين الأمريكية على سوريا وعلى لبنان يعني متيقظة جدا، المساحات المتاحة مساحات متاحة يعني بالدقة. وزي ما قلت لك فرنسا غابت عندما كانت سوريا تعاني من المشكلات الكبرى في بداية العهد، سواء فيما يتعلق ملف السويداء والأكراد وحتى الإرهاب لآخره، الجهات اللي وقفت مع سوريا على رأس الولايات المتحدة بالمناسبة، حتى وقفت ضد إسرائيل أمريكا في موضوع التقسيم وفصل السويداء. يعني فرنسا تريد أن تبحث عن مكسب سياسي ربما تجد،
1: ولا تكون غائبة تماما،
4: ولا تكون. لكن عمليا الغياب وين بيكون؟ في رسم معادلات المشكلات، معادلة المشكلة اللبنانية رسمت، معادلة الأكراد رسمت، معادلة كذا كلها رسمت، وبالتالي
1: الفرنسيين
4: جايين على آخر المولد زي ما بيقول.
1: انتهى وقت الحلقة، شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، وشكرا لكم أنتم مشاهدينا على كرم المتابعة. ألقاكم بعد الإجازة الصيفية بعد حوالي 3 أسابيع، إلى اللقاء.

من اليوم الأول اتضح أن الثورة الإيرانية تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه. حزب الله بدأ

0: تخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني. شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية.
1: أنت تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
2: فصل المقال مع محمد الملا الجمعة.

0: ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة، ابن عربي أساساً قائداً في هذا المقام وفي هذا المجال.
11: جميل، يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
10: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسراراً، تخرج أنواراً وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
11: المقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
10: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
11: اللي يضرب الصياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على الشاشة العربية.

0: الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين بمضيق هرمز بصاروخين على الأقل ولا إصابات. في أول زيارة لرئيس غربي منذ سقوط الأسد ماكرون في دمشق، والشرع يؤكد أن المباحثات ستتضمن ملف الإعمار.
1: تطبيق ما قالته حماس دائما، وقلنا أنه لن نكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. أيضا
0: حماس تحل حكومة غزة تنفيذا للاتفاقيات، وإسرائيل تصف الخطوة بأنها خدعة، مؤكدة أن حماس ستظل تتمتع بنفوذها. عشية اجتماعات حلف الناتو في أنقرة، الأمين العام للحلف يدعو لدعم أوكرانيا في حربها، وزيلينسكي يطالب بحماية أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ من آخر التطورات في مضيق هرمز، حيث ذكرت صحيفة أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري أطلق صاروخين على الأقل على سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز. المسؤول أوضح أن السفينتان التجارية

0: زوجتان أصيبتا وتعرضتا لأضرار جسيمة لكن دون وقوع إصابات. قبل ذلك كانت أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للبحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثيرات بيئية. من جهة ثانية وفي إيران وصل نعش المرشد السابق علي خامنئي إلى مدينة قم جنوب طهران، ونشر التلفزيون الإيراني لقطات لطائرة مروحية تحمل النعش وهي تحط في المدينة، حيث من المقرر أن يقام الثلاثاء جزء من مراسم تشييع المرشد التي تستمر 3 أيام إضافية. ومنذ بدء مراسم التشييع استمر غياب مجتبى خامنئي فيما ظهر 3 من أبناء المرشد السابق. من جهة ثانية أعلن الحرس الثوري تعيين علي عضمائي قائدا جديدا للبحرية، فيما ينتظر أن تشمل التعيينات المقبلة جهازي الاستخبارات والبسيج بعد انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي. كما أقر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الإبقاء على غلام حسين محسني رئيسا للسلطة القضائية لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجامع الأموي في دمشق رفقة الرئيس السوري أحمد الشرع، كما استضاف الرئيس السوري نظيره ماكرون على مأدبة عشاء في مطعم دمشق القديمة. وكان ماكرون وصل إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس دولة من الاتحاد الأوروبي لسوريا منذ الإطاحة بالأسد، وكان في استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. مصدر رئاسي فرنسي كان صرح بأن ماكرون سيدعو من دمشق لسوريا حرة تعددية وسيعمل على إعادة تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري. المصدر أشار إلى أن مستثمرين ومدراء شركات يرافقون ماكرون خلال الزيارة، حيث ستكون إعادة الإعمار أحد محاور النقاش. وأضاف المصدر الرئاسي الفرنسي بأن باريس تدعم تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا ومحاسبة مرتكبي الجرائم سواء في عهد نظام الأسد أو ما بعده. وشدد المصدر على ضرورة ضبط الحدود اللبنانية السورية بما يحرم حزب الله من التمويل. الرئيس السوري أحمد الشرع قال إن بلاده ستبرم العديد من الاتفاقيات خلال الزيارة التي يجريها الرئيس الفرنسي، مشيرا إلى أنه يمكن لفرنسا المشاركة في إعادة الإعمار وتمكين مؤسسات الدولة. نستمع.
1: ستشارك فرنسا في إعادة بناء وإعمار البنية التحتية في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة، وبالطبع فإن القطاع المالي يحتاج أيضا إلى إعادة هيكلة، وقد تساهم شركات فرنسية كبرى في هذه الجهود مستقبلا. هناك العديد من المجالات التي يمكن لفرنسا من خلالها دعم سوريا. توجد مصالح مشتركة بين بلدينا سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإقليمي.
0: وعلى هامش زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لدمشق، نظم مجلس الأعمال السوري الفرنسي حفل عشاء بحضور مسؤولين سوريين ورجال أعمال ومستثمرين فرنسيين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
2: تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات فرنسية، بيناتهم إن شاء الله في اتفاق مع أكور جروب لحتى تدخل السوق السوري، وفي عدة فنادق الآن عم نقوم نحن بزيارتها معهم لحتى يطلعوا عليها وحتى نشوف أي براندات رح نستعملها معهم.
3: نحن نأمل على توقيع عدة اتفاقيات بعدة مجالات هامة جدا وحيوية للوطن، بإذن الله حتنتج بعدها فرق واضح للمواطن السوري.
4: في اتفاقيات في معنا شركات جاية من فرنسا كتير متحمسة لتساعد البلد وتشتغل على مواضيع معالجة المياه والاستفادة منها بالطاقة، وبناحية تانية تعمل دراسات وتشوف احتياجات الدولة للطاقة وتوزيعها بكافة المحافظات بالطريقة تقدر تستغل الموارد الموجودة.
0: إلى ملف آخر، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر إعلان

0: حماس التخلي عن الحكم في غزة بأنها مناورة، وقال في تدوينة له إن حماس تسعى إلى تطبيق نموذج حزب الله في غزة، بينما ستظل حماس هي القوة العسكرية المهيمنة وستعمل الحكومة المدنية وفقا لتوجيهاتها. ساعر شدد على تمسك إسرائيل بتنفيذ خطة ترامب بحذافيرها وجوهرها في نزع سلاح حماس. حركة حماس كانت أعلنت حل حكومتها في قطاع غزة وإتمام استعدادات نقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع.
1: الإتمام الكامل لإنجاز كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عرضت هذه الترتيبات بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر والعائلات والقبائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة.
2: ليس الحديث هذه المرة عن هدنة ولا عن صفقة تبادل، بل عن سؤال أكبر: من سيحكم غزة؟
1: نؤكد بشكل قاطع أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
2: خطوة وصفت بأنها من الأكبر منذ سنوات. أعلنت حركة حماس حل لجنة متابعة العمل الحكومي، وهي الهيئة التي أدارت من خلالها الشؤون الحكومية في قطاع غزة لسنوات في إطار ترتيبات سياسية وإدارية جديدة تتبلور على الأرض.
3: واليوم حماس تترجم مرة أخرى التزامها بما جاء في الاتفاق فيما يتعلق بترتيبات الأوضاع في قطاع غزة عبر هذه الخطوة الإيجابية إلى الأمام من حركة حماس بحل الجهة الحكومية التي تدير قطاع غزة، والإبقاء فقط على الجانب الفني والمهني لإدارة الأوضاع في القطاع.
2: بالتزامن يجري العمل على تشكيل فريق وطني يضم جهات حكومية وفصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة لتسهيل نقل المسؤوليات الإدارية إلى لجنة وطنية أو هيئة تكنوقراط. كما أكدت الحركة استعداد المؤسسات الحكومية في غزة للتعاون الكامل مع أي صيغة انتقالية على أن تتولى شخصية إدارية إدارة الأعمال مؤقتا إلى حين تسلم اللجنة الجديدة مهامها بشكل رسمي. في المقابل قال مسؤولون إسرائيليون إن التطورات في غزة تراقب عن كثب، معتبرين أن أي تغيير في بنية الحكم داخل القطاع يجب أن يضمن عدم تحول غزة إلى ما وصفوه بكيان عسكري معادل.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يعلق آمالا كبيرة على قمة حلف الناتو في أنقرة، مشيرا إلى أن القمة المرتقبة يجب أن توفر حماية أكبر لأوكرانيا والمزيد من الدعم اللوجستي لمواجهة التحركات العسكرية الروسية. بالتزامن وصف الرئيس الأوكراني الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ والتي استهدفت كييف والمنطقة المحيطة بها بأنها هجوم وحشي. كذلك أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي عشية قمة حاسمة للحلف على ضرورة ضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم في حربها مع روسيا.
4: So as Ukraine continues to defend its sovereignty, allies and NATO partners must continue to ensure Ukraine gets what it needs. And let me be clear, all allies need to pull their weight, so that our support to Ukraine continues to flow. Because Ukraine's security is so closely linked with our own.
5: العاصمة التركية أنقرة في حالة استنفار أمني عشية استضافة قمة الناتو 36 يومي 7 و8 من يوليو. في هذا المبنى المجمع الرئاسي ستنعقد القمة الثانية للحلف التي تستضيفها تركيا بعد قمة إسطنبول عام 2004.
6: أكثر من 56,000 عنصر من الشرطة والدرك مكلفون بتأمين العاصمة إلى جانب فرق للأمن السبراني تعمل على مدار الساعة. كذلك أعلنت ولاية أنقرة تدابير أمنية بين 6 والـ9

0: من يوليو، خصوصا حول المطارات والطرق المخصصة لمواكب القادة، مع قيود إضافية قرب مقر القمة وفنادق الوفود. وتناقش القمة أيضا ملفات مرتبطة بأوكرانيا والأمن الأوروبي والشرق الأوسط. كما سيركز قادة الحلف على تنفيذ التزام رفع الاستثمارات الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2035، وتوسيع الإنتاج الدفاعي وتجديد المخزونات العسكرية في ظل استمرار الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا منذ عام 2022. من مقر انعقاد قمة الناتو في العاصمة أنقرة، زيدان زنجلو، العربية.
1: إلى الموجز الرياضي مع ديما محمد سايح.
2: شكرا لك إبراهيم، ومرحبا بكم مشاهدينا. تأهل المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد. ووجه البديل مورينيو ضربة قاضية للمنتخب البرتغالي بعدما سجل هدف الفوز بعد 6 دقائق فقط من دخوله، وتحديدا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذا الانتصار واصل المنتخب الإسباني صلابته الدفاعية، محافظا على نظافة شباكه للمباراة الخامسة في هذه النسخة وللمباراة السادسة على التوالي في البطولات الكبرى. أما عن المنتخب البرتغالي فودع البطولة من دور 16 في خروج قد يحمل نهاية الحضور المونديالي لكريستيانو رونالدو، الذي خاض مباراته 27 وربما الأخيرة في كأس العالم في حال قرر الاعتزال دون.

0: يحتضن ملعب أطلانتا المواجهة التاريخية المرتقبة بين الأرجنتين ومصر ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم. وتأهل المنتخب المصري إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركته المونديالية بعد ملحمة كروية أمام أستراليا انتهت بالعبور عبر ركلات الترجيح. في الجانب الآخر، حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده بشق الأنفس عقب الفوز على الوافد الجديد منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف لاثنين.
1: لطالما قدم منتخب مصر مباريات تاريخية أمام كبار العالم، وهو ما يمنح جرعة تفاؤل قبل مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي المونديال. في ظهوره المونديالي الثاني، خطف منتخب مصر تعادلا ثمينا من هولندا عام 90، وسجل مجدي عبد الغني هدفه الشهير في مرمى بطلة أوروبا آنذاك. ورغم غيابهم الطويل بعدها عن كأس العالم، سجل المصريون في 2009 فوزا تاريخيا على إيطاليا بطلة العالم بهدفين لهدف ضمن منافسات كأس القارات التي استضافتها جنوب أفريقيا. وقبل انطلاق المونديال الحالي، تعادل منتخب مصر في برشلونة وديا أمام إسبانيا، أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، المصنف الأول عالميا وبطل كأس أوروبا الأخيرة. وسبق أن تواجه المنتخبان المصري والأرجنتيني مرة واحدة في عام 2008 وديا في القاهرة، وفاز التانجو بهدفين لا رد لهما. ويسعى محمد صلاح لهز شباك إيميليانو مارتينيز دوليا بعدما سبق له أن سجل في مرماه 8 أهداف في البطولات الإنجليزية بين ليفربول وأستون فيلا منذ عام 2020.
0: وتتواصل منافسات المونديال بلقاء المنتخبين السويسري والكولومبي بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الدور ثمن النهائي. المنتخب السويسري تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط قبل أن يحقق الفوز على الجزائر بهدفين دون رد في دور 32. في الجانب الآخر، لم يتجرع المنتخب الكولومبي مرارة الهزيمة في 4 مباريات من بطولة كأس

0: العالم الحالية. فبعد انتصارين على أوزبكستان والكونغو الديمقراطية، تربع المنتخب على صدارة المجموعة 11 بتعادل سلبي أمام البرتغال، وهي المباراة الوحيدة التي عجز فيها عن الفوز أو التسجيل قبل أن يؤكد جدارته بالتأهل لهذا الدور بفوز مستحق على غانا في الدور 32. يسابق المنتخب المغربي الزمن من أجل تجهيز لاعبيه المصابين قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم. وبحسب التقارير الصحفية، لم تتضح بعد طبيعة الإصابة التي تعرض لها الثنائي إسماعيل صباري وعيسى ديوب خلال مباراة كندا، ولا مدى تأثيرها على جاهزيتهما للقاء منتخب الديوك. في المقابل، يواصل شادي رياض برنامجه التأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي في محاولة للحاق بالمواجهة بكامل جاهزيته وتعزيز الخط الخلفي لأسود الأطلس. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك إبراهيم.
1: شكرا ديما. قرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرس افتتاح البورصة من المكتب البيضاوي للترويج لإطلاق حسابات ترامب. هي حسابات استثمارية جديدة مدعومة من الحكومة، وستخصص ل 500 ألف طفل أمريكي حسابات قيمة كل واحد منها $1,000.
2: Trump account will benefit. So ring the bell, Mr. President.

0: في نهاية نشرة تذكر بأبرز عناوينها. الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز بصاروخين على الأقل ولا إصابات. في أول زيارة للرئيس الغربي منذ سقوط الأسد ماكرون في دمشق، والشرع يؤكد أن المباحثات ستتضمن ملف الإعمار.
1: تطبيق ما قالته حماس دائما، وقلنا أنه لن نكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، أيضا التزاما من حركة
0: حماس. تحل حكومة غزة تنفيذا للاتفاقيات، وإسرائيل تصف الخطوة بأنها خدعة، مؤكدة أن حماس ستظل تتمتع بنفوذها. عشية اجتماعات حلف الناتو في أنقرة، الأمين العام للحلف يدعو لدعم أوكرانيا في حربها، وزيلينسكي يطالب بحماية أكبر. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة

0: شبابنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
6: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
5: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
7: حرب فبراير 79،
8: حصلت اشتباكات كل أنواع الأسلحة، الطائرات، الدبابات، المدفعية.
7: من كان المسؤول عنها جنوبياً؟
8: أقولها بكل صراحة، لم نكن صادقين، لا نحن ولا الشمال. كانت الأفكار هنا أنه نعمل إسقاط النظام في الشمال
7: كمان
8: بالتعاون مع من؟ مع الحزب الاشتراكي اليمني الموحد.
7: أنت ماذا قلت لهم؟
8: توسط الجامعة العربية وزارة صنعاء وفد من الجامعة، التقوا بالرئيس قائد الإيراني.
7: ما الحديث الذي دار بينك وبين عبد الفتاح إسماعيل؟
8: أول ما فتحت الباب وعبد الفتاح واقف، يقولوا ألف مبروك، قلت له أنتم مجموعة جواسيس، من أوقف الحرب؟ تقولك إن هذا تسمعها لأول مرة.
7: علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
5: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. كريستيان بروتو ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا، شهد عن قرب في سنوات خدمته العسكرية الأولى فشل عمليات إنقاذ رهائن دموية، ليخرج بقناعة راسخة وهي أن الإجرام لا يواجه بالارتجال

ولا بالفوضى، بل بعقيدة واضحة وتدريب صارم وانضباط لا يلين. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان، وقاد بنجاح عمليات إنقاذ وصفت بالمستحيلة، جعلت منه مرجعا في الأوساط العسكرية والأمنية العالمية. أشرف أيضا على تخريج مئات من أفراد النخبة في القوات الخاصة، بل وقادة دول حول العالم. تجربته تلك قادته أيضا إلى تأسيس وحدة الحماية الخاصة لرؤساء الجمهورية التي ما زالت قواعدها مطبقة حتى اليوم. مسيرة كريستيان بروتو ليست مجرد قصة بطولات، بل شهادة مقاتل يعرف أن طريق مواجهة الخطر تأتي بالكثير من الصبر والألم. التقيته في العاصمة الفرنسية باريس لأحاول فهم سبب اختياره هذه المسيرة المحفوفة بالمخاطر.

0: في عام 73 بالتحديد بدأت مهمة تأسيس القوات الفرنسية الخاصة المعروفة بجيجان. كيف حصل هذا؟ ما الغاية من تأسيس هذه القوات الخاصة في تلك المرحلة بالتحديد؟
1: عشت حدثين مؤلمين للغاية كان مثالا صارخا لفشل عمليات التدخل التي كان يقوم بها جهاز الدرك الفرنسي. أولا احتجاز أب وأطفاله كرهائن في عام 1969، ثم احتجاز الرهائن في أحد السجون عام 1971. العمليتان انتهتا بمصرع كل الرهائن للأسف الشديد، فقلت لنفسي هذا شيء غير معقول، رجال الدرك ليسوا مدربين للقيام بهذه العمليات على الإطلاق. وفي 5 سبتمبر 1972، خلال دورة الألعاب الأولمبية في ألمانيا، وقع حادث احتجاز رهائن ميونخ الشهير. تم بث الحادث على الهواء مباشرة، وشاهدت فشل عملية الشرطة الألمانية. أتذكر أفراد الكوماندوس، كانوا 8 من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد أخذوا 11 رهينة. لم أتقبل كيف فشل تدخل القوات الخاصة الألمانية في إنهاء المهمة بنجاح. لقد أثر ذلك الفشل في نفسي بشكل عميق، وقلت لنفسي بعد أن فشلنا مرتين في إنقاذ الرهائن في فرنسا فلن نتصرف أحسن من الألمان بكل تأكيد إذا حدث لنا شيء مشابه. بعد فترة طرحت على رؤسائي أفكاري تلك. كنت مدربا لكوماندوس الدرك في ذلك الوقت، وبصفتي تلك حاولت تطبيق الأفكار التي راودتني أثناء متابعتي لتفاصيل عمليات إنقاذ الرهائن الثلاث الفاشلة، مستخلصا الدروس منها، ووضعت خططا واستراتيجيات لعمليات تفاوض وهجوم مناسبة. حاولت أن أجعل كل تلك التدريبات أقرب ما يمكن إلى الواقع. حينها قرر الضابط المسؤول عن ثكن أنه إذا كان يفترض تشكيل وحدة تدخل خاصة فإن كريستيان بوتو هو الذي يجب أن يقودها. هكذا تم اختياري.
0: سيد بوتو، ألفت هذا الكتاب بعنوان جيجان نوزيتيون لي بروميي، كنا الأوائل. من الأمور المهمة التي تتحدث في الكتاب عنها هي الفلسفة التي قادت هذه القوة والتي بنيت عليها هذه القوة. اشرح لنا هذه الفكرة وبشكل عام الفلسفة التي قامت عليها القوة.
1: منذ البداية فرضت على رجالي فكرة أساسية، وهي ضرورة احترام الحياة. الحياة شيء مقدس، سواء بالنسبة للذين يؤمنون بالله وحتى بالنسبة إلى غير المؤمنين. بالتالي فإن إنهاء الحياة مسؤولية كبيرة، وإذا كان رجالك الذين منحوا السلطة والقوة للقتل لا يقدرون قيمة الحياة فهناك مشكلة كبيرة حقا. يجب ألا ننوب عن الخالق في منح أو انتزاع الحياة. ما يجب أن نفعل هو أن نطبق القانون، وإذا لزم الأمر في الحالات الاستثنائية بالطبع يمكن أن نضطر إلى القتل. ولكن إذا أصبح السلاح بديلا عن الشجاعة بالنسبة لأفراد جيجان فإن هناك خللا كبيرا، وهذا يغير كل شيء في عمليات التدريب. فترسيخ هذه القيمة وهي احترام الحياة أمر ضروري عندما تضطر إلى القتل، وإنه لشرف لي كبير بعد 52 عاما من إنشاء لوحدة التدخل السريع الأولى في فرنسا أن أقول إن هذا هو ما يميز قواتنا ورجالنا حتى الآن، ما يعني أننا نستطيع

0: أن ننظر إلى الخلف دون أن نخجل مما قمنا به.
1: ما هي أهم المهام كقوة تدخل خاص وقوة قوات خاصة في فرنسا؟
0: هناك المهام التي أنشئت GIGN من أجلها، مثل إنقاذ الرهائن في الطائرات المختطفة أو ما شابه، لكن هناك أيضا التدخلات في إطار الشرطة، حيث توجد تدخلات خطيرة يمكن أن تهدد حياة رجال الأمن على الأقل تدريبا منا. يجب ألا ننسى أن تدريب GIGN ليس متاحا للجميع، لذا فإن هذه النخبة تتمتع بمستوى من الكفاءة لا تملكه باقي القوات الأمنية في الجمهورية الفرنسية، ولكنه مفيد للجميع في حالة الضرورة.
1: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
0: أنت محق تماما. عندما لا يكون هناك حل آخر تستدعى قوات GIGN، لأنها مدربة بشكل كاف لمواجهة أي موقف، سواء كان ذلك على متن طائرة أو قارب أو سفينة سياحية أو في المباني العامة أو في أي مكان آخر.
1: لنتحدث عن بعض أهم العمليات التي قدتها أنت شخصيا. عام 76 كانت هناك عملية اختطاف لأكثر من 30 طالب وطالبة صغار تلاميذ فرنسيين في جيبوتي، وتم الاستعانة بكم لإنقاذ حياة الأطفال الثلاثين.
0: تم تنفيذ هذه العملية في لويادا بجيبوتي. ما حدث هو أن مسلحين قريبين من الصومال أرادوا أن يجبروا الدولة الفرنسية أن تعطي جيبوتي استقلالها بحيث تنضم للصومال. أرادوا الضغط على فرنسا بهذا الاتجاه من خلال اختطاف أطفال فرنسيين وأخذهم كرهائن. كانت هناك حافلة مدرسية تقل أطفالا من عائلات عسكرية فرنسية فقط، تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات، وقد اختطف هؤلاء المسلحون وحولوا مسارها من جيبوتي إلى منطقة لويادا على الحدود مع الصومال. تم الاتصال بي على عجل وأبلغت بضرورة السفر من أجل حل المشكلة. سافرت مع رجالي فورا إلى هناك وتمركزنا على بعد 200 متر من الحافلة في الرمال، وكانت قوات من الجيش الفرنسي هناك أيضا على بعد 300 متر خلفنا. كان المخطط التكتيكي بسيطا، وهو تحييد المختطفين 5، لكن اعتمدت طريقة تضمن تحييدهم جميعا في نفس اللحظة لتفادي تكرار ما حصل في ميونخ. أعني أن كل قناص يحدد الشخص الذي سيحيده بحيث لا يخطئه أبدا. كنت أنا طبعا ما يشرف على العملية، وكان على الجميع انتظار أمر إطلاق النار مني شخصيا. لا يحصل ذلك من خلال أن أقول أطلق النار مثل ما يحدث في الأفلام، لا ليس كذلك، أقول صفر، فقط كلمة صفر. وعلى كل قناص بعدها أن يعد في ذهنه 3 ثوان بالقول 3 مرات، وفي تلك اللحظة يطلق الجميع النار في نفس الوقت. لم نتمكن من القيام بذلك إلا في 3:43 مساء، في حين أننا انتشرنا في مسرح العملية في 6:00 صباحا. لذا يمكنك أن تتخيل الوضع بالنسبة للرمى تحت شمس جيبوتي، حيث تبلغ درجة الحرارة 50 درجة، الجو حار جدا جدا، دون شرب دون أكل. تصور مستوى التدريب الذي يجب أن يمر به حتى يكون على أتم الاستعداد لتنفيذ الأمر في اللحظة التي أصدره. لذلك وفي 3:43 مساء كانت لدينا 5 أهداف، 3 في الحافلة بين الأطفال و2 في الخارج، وفور نطقي لكلمة صفر تماما تم تحييد الأهداف 5، وبالتالي الخطر الذي كان يهدد الأطفال. إلا أن الأمور لم تقف عند ذلك الحد، فقد كان عناصر من الجيش الصومالي يقفون خلف الحافلة على بعد 20 متر، وقد شرعوا على الفور بإطلاق النار صوبنا، ما اضطرنا للبقاء منبطحين على الأرض لمدة 2 دقيقة. وفجأة تعطل المدفع الرشاش الذي كان يطلق النار علينا. هنا أمرت رجالي بالرد فورا على الجيش الصومالي حتى توقف عن إطلاق النار. حينها صعدنا بسرعة إلى الحافلة لنتفاجأ بمقاتل آخر لم نرصده من ذي قبل، كان يحمل رشاشا بيد وطفلا بيده الأخرى كدرع يحتمي بها. اندلع اشتباك ناري بيننا وبينه، أصيبت خلاله للأسف طفلتان صغيرتان

بطلقات مميتة. هذا ما حدث ذلك اليوم. أثارت قصة هذه العملية إعجاب العالم بأسره. لم يتخيل أحد أننا سنتمكن من إنقاذ أطفال محتجزين كرهائن مع مقاتلين مسلحين في حافلة بمنطقة صحراوية بهذه الدقة في التصويب. ولإعطائك فكرة عن دقة تصويب رجالي، يمكن لمقاتل من النخبة في وحدة JEJN أن يصيب فنجان قهوة على بعد 200 متر. تصور فنجان إسبريسو صغير على بعد 200 متر. لذا فإن هذا التصويب الدقيق بالإضافة إلى صعوبة القيام به مع وجود أطفال يتحركون داخل الحافلة كان أمرا لا يمكن تصوره بالنسبة إلى الجميع. وأعتقد أن ذلك بعث رسالة إلى جميع الوحدات المشابهة في العالم، حيث صبوا كامل اهتمامهم على JEJN، لدرجة أن العديد منها تقدمت بطلبات للتدرب عندنا للحصول على نفس القدرات الهجومية. أذكر هنا مجموعة دلتا الأمريكية على سبيل المثال، التي أرسلت 4 من أمهر مدربيها إلى فرنسا للتدرب عندنا في عام 1977، أي بعد عام من عملية جيبوتي.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسوبة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
0: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: المواطنة ترجمها النبي في المدينة المنورة، اعتبر فيها اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة.
6: كيف يعطي الرسول مفهوم المواطنة لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟
5: الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
6: لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا.
5: النص موجه لمين؟
6: غير المؤمن. قاتلوا الذين يدونكم من الكفار. كفار
5: من
6: فرنسا؟ كفار.
5: ندعو كفارا إلى الصلاة في بيتي وهو النبي.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
8: حرب فبراير 79
9: حصلت اشتباكات كل أنواع الأسلحة، الطائرات، الدبابات، المدفعية.
8: من كان المسؤول عنها جنوبيا؟
9: أقولها بكل صراحة، لم نكن صادقين، لا نحن ولا الشمال. كانت الأفكار هنا أنه نعمل إسقاط النظام في الشمال،
8: تمام،
9: بالتعاون مع من؟ مع الحزب الاشتراكي اليمني الموحد.
8: أنت ماذا قلت لهم؟
9: توسط الجامعة العربية، وزارة صنعاء، وفد من الجامعة، التقوا بالرئيس قاضي الإرياني،

0: ما الحديث الذي دار بينك وبين عبد الفتاح اسماعيل؟
1: اول ما فتحت الباب وعبد الفتاح واقف تقول له الف مبروك، قلت له انتم مجموعه جواسيس، من اوقف الحرب؟ تقول لك إن هذا تسمعها لأول مرة.
0: علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: عملية جيبوتي بقيادة وتخطيط وتنفيذ كريستيان بروتو وضعت وحدة الجيجين الفرنسية في مقدمة لائحة القوة الخاصة حول العالم لتصبح مثالاً للحرفية والانضباط في الأوساط العسكرية والأمنية، بل إن دولاً كثيرة استعانت بها على أرضها لمواجهة عمليات إرهابية دموية.
1: نعم، بالفعل منذ عملية جيبوتي جابت سمعة جيجان الآفاق، وبما أن العالم لا يسير على ما يرام للأسف، أدركت كثير من الدول أنها بحاجة إلى وحدات خاصة، فقصدت جيجان للاستفادة من خبراتها. من هذه الدول طبعا تلك التي تربطها علاقات قوية مع فرنسا مثل الجزائر والمغرب وتونس ودول أخرى مثل مصر ودول أوروبية مثل النمسا وبلجيكا وأيرلندا وإسبانيا. ولكن أيضا في عام 1977 قمنا بتدريب مقاتلي مجموعة دلتا الأمريكية، وهناك شيء أفخر به كثيرا في هذا المجال، وهو أنني كنت مقربا جدا من الراحل الملك حسين عاهل الأردن، وقد أرسل إلي ابنه عبد الله الملك الحالي للتدرب في وحدتي. بالنسبة إليه كان ذلك مهما بالرغم من أن الأمير الشاب حينها كان تخرج للتو من الأكاديمية العسكرية البريطانية في سانت هيرست. وحتى اللحظة الملك عبدالله تربطه علاقات وثيقة جدا مع جيجان لأنه فخور بتجربته معنا.
0: وهل أشرفت شخصيا أنت على تدريب الملك عبدالله حينها؟
1: نعم بالطبع، كنت في قصر الإليزي عندما التقيت الملك حسين لأول مرة، وأخبرني أنه يريد أن أدرب ابنه الذي تخرج من سانت هيرست. كان شابا برتبة نقيب وجاء لتدرب في جيجان، وأنا الذي أحضرته إلى المجموعة، وتخرج فعلا كمظلي فرنسي.
0: تتحدث كثيرا وبكثير من الفخر والتركيز على موضوع التدريب بالنسبة لقواتك، أعطينا فكرة مختصرة عن طريقة التدريب ومدى صعوبته.
1: سأقدم لك بعض الأرقام حتى تتمكن من فهم الأمر قليلا. تجذب جيجان منذ عملية جيبوتي الكثير من المتطوعين الذين يفترض ألا يقل عمرهم عن 24 عاما، إذ يفترض بهم قبلا أن تكون لديهم خبرة معينة في الدرك التقليدي قبل الانضمام إلى وحدة عالية المستوى. هذا هو الأمر الأول. ثانيا، يجب أن يتمتعوا بلياقة بدنية عالية، لأن تدريب الناس بدنيا أمر يتطلب وقتا. أما إذا كان لدينا أشخاص مستعدون بدنيا بالفعل فإننا سنوفر وقتا طويلا. وللعلم فإن اللياقة التي أتحدث عنها ليست بدنية فقط، ولكن نفسية وذهنية أيضا، وأقصد هنا أن يكون المقاتل قادرا على الانضباط والصبر في المواقف الصعبة للغاية. استخلصت أنه للحصول على رجال قادرين على تنفيذ المهمات الصعبة والخطيرة فإنك تحتاج أولا إلى متطوعين وليس مجندين، ثانيا أن تدربهم تدريبا على أعلى مستوى، ثالثا أن توفر لهم الوسائل التقنية الكاملة لتنفيذ المهمات. فمثلا قمنا مرة بفك سراح رهينة بإطلاق رصاصة دقيقة على نقطة معينة في كتف المختطف لشل حركته، ومرة أخرى أصبنا

0: رصاصة منتصف يد مختطف آخر حينما كان يوجه مسدسه إلى رأس الرهينة. هذه الدقة في التصويب تتطلب الكثير من التدريب طبعا، لكن تتطلب أيضا معدات عالية المستوى. وعودة إلى عملية الاختيار، هناك كل عام فحص لحوالي 150 متطوعا يستمر أسبوعا تقريبا. نختار بعده من سيبقى معنا. هؤلاء نخضعهم لعملية تدريب تستمر مدة عام كامل، تنتهي ببقاء 20 رجلا فقط. لذا فنحن نبدأ كل سنة ب 150 متطوعة وننتهي ب 20 مقاتلة.
1: ما هو الخطر الكبير حينها، نتحدث عن نهاية السبعينات بداية الثمانينات، على أمن فرنسا؟
0: خلال تلك الفترة التي أطلقنا عليها اسم سنوات الرصاص، كانت هناك الكثير من العمليات المسلحة في جميع أنحاء أوروبا من قبل جماعات متطابقة تقريبا. أتحدث مثلا عن مجموعة أكسيون ديركت والجبهة الوطنية لتحرير كورسيكا والجيش الجمهوري الأيرلندي، وكانت هناك مجموعات أيضا في إسبانيا والألوية الحمراء. كل هذه المجموعات الأوروبية كان لها أسلوب عمل يتمثل إما في التفجيرات أو الاغتيالات. هذا الشكل المبكر من الإرهاب مهد الطريق إلى نوع آخر من الإرهاب في التسعينات، توج بعملية خطف الطائرة الفرنسية من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، وأيضا إلى نوع أكثر خطورة من الإرهاب في بداية الألفية مع تفجيرات 11 من سبتمبر. وبالمناسبة الطائرة الفرنسية المختطفة عام 1994 كان مخططا لها أن تغادر مطار مارسيليا نحو باريس، حيث ترتطم ببرج إيفيل ذي الرمزية الكبيرة.
1: ما الذي دفع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران عام 82 لاستدعائك لإنشاء ما سمي مجموعة الأمن الرئاسي؟ لماذا تم اختيار عليك لهذه المهمة؟
0: عندما تولى الرئيس فرانسوا ميتيران منصبه عام 1981، بدأ الحديث عن أمن حقيقي لرؤساء الدولة في فرنسا. كان هناك جهاز يسمى جهاز حماية الرحلات الرسمية يتولى تنظيم الرحلات الرئاسية إلى الخارج، ولكن لم تكن هناك وحدة متخصصة حقيقية لحماية الرئيس. وقد تزامن ذلك مع اغتيال الرئيس السادات خلال استعراض عسكري في عام 1981. أيضا كان هناك كما تذكر محاولة اغتيال ضد الرئيس ريغان في الولايات المتحدة، وحينها أدركت أجهزة الأمن هناك أن الرؤساء كانوا أهدافا حقيقيين للاغتيال وكانوا عرضة للخطر طول الوقت. لذلك أجريت في عام 1982 بفرنسا دراسة دقيقة عن المخاطر المحدقة بالرئيس من قبل جهاز المخابرات الخارجية DGSE، أظهرت نتيجتها عدم وجود أي إجراءات أمنية فعالة حول الرئيس. حينها طلب مني القدوم إلى الرئاسة لتوفير إجراءات أمنية حقيقية لضمان أمن الرئيس، فقمت بإنشاء GSPR، وهو جهاز أمن رئاسة الجمهورية الذي يشبه إلى حد ما GIGN، من حيث اختيار المتطوعين وتدريبهم ووضع الخطط الضرورية. تعتمد خطة حماية الرئيس التي وضعتها على ثلاثة مستويات من الحماية. الدائرة الأولى وهي الأشخاص الذين تراهم حول الرئيس يضعون السماعات في أذانهم، ثم الدائرة الثانية وتجدها وسط الحشود ويكون عددها أكبر، والدائرة الثالثة وهي على مسافة أبعد وهي للمراقبة البعيدة من خلال المناظير وبنادق القنص وما إلى ذلك، لتجنب ما حدث للرئيس ترامب مؤخرا مثلا حين استهدفه قناص من فوق سطح محاذ لمنصته. وهناك دائرة رابعة، دائرة افتراضية، وهي الاستخبارات، حيث يوجد نظام لجمع كل المعلومات عن أي خطر محتمل أو مخطط له. هذه الدوائر الأمنية الأربع والجهاز الذي أنشأته في الأول من مارس 1983 لا تزال موجودة حتى الآن، ولا تزال تضمن أمن رئيس الجمهورية الحالي.
1: كيف كان الانتقال بالنسبة لك من الميدان إلى العمل داخل القصر الرئاسي في الإليزي على مقربة من السلطة وليس في الميدان؟ هل كان هناك اختلاف بالنسبة لك؟
2: إنه
0: سؤال جيد جدا. لم يكن الأمر سهلا، أولا

0: وقبل كل شيء، مقر السلطة أو الإليزي شيء خاص جدا، وعندما تكون جنديا أو دركيا وتجد نفسك هناك فإن الأمور تكون معقدة بعض الشيء، فأنت ذو أفكار وتوجهات خاصة قد تختلف عن توجهات الوسط الحاكم، ويجدر بك في هذه الحالة عدم إظهار قناعتك. بالنسبة لي كان دائما مفهوم خدمة الدولة العنوان الأبرز، رغم أني مثلا لم أصوت لصالح الرئيس ميتيرون في الانتخابات.
1: هل كان ذلك سهلا؟
0: نعم، هذا ما نسميه خدمة الدولة، أنت تخدم الدولة أولا، أما أفكارك فتنحيها جانبا، خاصة عندما تكون في الدرك أو الجيش. يجب أن تطيع من انتخبه الشعب. وللطرفة قلت لنفسي حينها إنه يجب علي أن أخبر الرئيس أنني لم أصوت له حتى أظهر له أنني شخص مخلص. وعندما رأيته لأول مرة في 13 من يوليو 1982 كان يعرف كل شيء عن حياتي، وسألني عن عائلتي وعن قراءاتي وهواياتي، وقبل أن ينهي الحديث أتذكر أنني قلت له: سيد الرئيس، أردت أن أعلمك أنني لم أصوت لك. فأجابني بكل هدوء قائلا: لا تقلق، كثيرون جدا لم يصوتوا لي. ثم صافحني قبل أن أغادر. أحسست لوهلة أنني كنت غبيا بعض الشيء بقول ذلك، أما هو فلم يهتم على الإطلاق بالأمر، فما كان يتوقعه هو الولاء.
1: أحسن وأنجح عملية قدتها، وأسوأ وأفشل عملية قدتها كقائد للقوات الخاصة الفرنسية.
0: ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال. أعتقد أن العملية التي حققت لنا أكبر نجاح كانت عملية جيبوتي، لكنها تبقى مؤلمة جدا. كانت تنقصنا 10 ثوان فقط لتكون ناجحة تماما. لو كانت لدينا 10 ثوان إضافية لكان بإمكاني إنقاذ طفلتين من الموت. عدت 30 طفلا فقط بدلا من 32 طفلة، وفي ذهني ستظل نادين وفاليغي مفقودتين إلى الأبد. أما أجمل عملية بالنسبة لي خلال قيادة التي طالت 10 سنوات لوحدة JIJN هي إفشال عملية رهائن الجبهة الوطنية لتحرير كورسيكا بطريقة سلمية. كانوا 36 شخصا جميعهم مسلحون. هل تتخيل ماذا كان سيحصل لو أطلقت رصاصة واحدة حينها؟ هذه هي العملية التي أفتخر بها أكثر من غيرها، فجعل الناس يستسلمون دون إطلاق رصاصة واحدة هو أجمل عملية.

0: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة. ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
1: جميل. يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
0: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
1: المقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
0: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
1: اللي يضرب أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه.

0: نفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. ذكرت صحيفة أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري أطلق صاروخين على الأقل على سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. المسؤول أوضح أن سفينتين تجاريتين أصيبتا وتعرضتا لأضرار جسيمة لكن دون وقوع إصابات. قبل ذلك أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للبحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان. في إيران وصل نعش المرشد السابق علي خامنئي لمدينة قم جنوب طهران، حيث من المقرر أن يقام اليوم جزء من مراسم تشييع المرشد التي تستمر 3 أيام إضافية. ومنذ بدء مراسم التشييع استمر غياب مجتبى خامنئي فيما ظهر 3 من أبناء المرشد السابق. كما أعلن الحرس الثوري تعيين علي عضماء قائدا جديدا للبحرية، فيما ينتظر أن تشمل التعيينات المقبلة جهازي الاستخبارات والبسيج بعد انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي. كما أقر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الإبقاء على غلام حسين محسني رئيسا للسلطة القضائية لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. أعلن الجيش المالي تنفيذ غارة جوية على مواقع المسلحين في منطقة أنفيف شمالي البلاد. من جهتها قالت جبهة تحرير أزواد في تصريحات للعربية إنها تفرض حصارا على مدينة أنفيف وأن السيطرة عليها مسألة وقت. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: تحية طيبة. هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. وسط استمرار غياب مجتبى خامنئي عن جنازة والده، تعيينات إيرانية جديدة، ومنها وما هو مرتبط بمضيق هرمز. حملة العراق مستمرة، القضاء يصل إلى قنان المليارات، وعصى الفساد تضرب مصفى بيجي.
1: ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة.
0: حماس تحل حكومتها في غزة بعد عقدين في إدارة القطاع، خطوة جادة أم مناورة؟ التطبيع الشعبي حاجز مصري صامد أمام إسرائيل رغم عقود السلام، وللتنفيذ هناك شرط. عون يؤكد أنه لا مكان للحرب الأهلية، وحزب الله يحاول تكوين جبهة ضد الرئيس ورئيس الحكومة على غرار اتفاق 17 من أيار. حياكم الله. هاجس الذاكرة المرعبة يحكم المشهد في طهران اليوم، فبينما يواصل المرشد الجديد مجتبى

0: من غيابه عن جنازة والده لليوم الثالث، تحاول الأجهزة الأمنية الإيرانية تأمينها بشكل كبير لتفادي تكرار أحداث عام 1989 حين خرجت جنازة الخميني عن السيطرة، انتهت بمقتل 10 أشخاص وإصابة الآلاف. هذه الإجراءات المشددة واكبت قائمة الحضور الرسمية تصدرها الرئيس مسعود بزشكيان ومعه قادة الأمن والحرس الثوري أحمد وحيدي وإسماعيل قآني، إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجد. لكن على هامش التشييع دارت عجلة التعيينات العسكرية سريعا، فقد عين الحرس الثوري علي عظمائي قائدا جديدا للبحرية، والخلفية هنا مشاهدين هي مضيق هرمز بالطبع. عظمائي شغل سابقا قيادة المنطقة الخامسة في بحرية الحرس الثوري، وهي منطقة أنشئت عام 2012 يمتد نطاقها العملياتي في مضيق هرمز وعلى الشواطئ الإيرانية في الخليج العربي، بما في ذلك مناطق قريبة من جزيرتي قشم وكيش. عظمائي المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية منذ عام 2019 كان نائبا للقائد السابق علي رضا تنقسيري الذي قتل بضربات في مارس الماضي بعد اتهامه إسرائيل بالمسؤولية المباشرة عن زرع الألغام ومحاولات إغلاق المضيق. اختيار عظمائي يرتبط بخبرته الميدانية كونه قائد سابق للمنطقة الخامسة البحرية للحرس الثوري الممتدة في مضيق هرمز. فور تعيينه وجه رسالة وصف فيها قواته بحماة المضيق الاستراتيجي. هذه الخطوة من شأنها فتح الباب لتغييرات أوسع. قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي يتجه لحسم تعيينات أخرى فور انتهاء جنازة علي خامنئي، وهي قرارات مرتقبة ستشمل جهازي الاستخبارات والبسيج. الترتيبات امتدت فورا إلى هرم القضاء الإيراني. مجتبى خامنئي أقر الإبقاء على غلام حسين محسني إيجي رئيسا للسلطة القضائية لولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد انتهاء ولايته الأولى التي بدأها عام 2021 بتكليف من المرشد السابق علي خامنئي. وبينما تمضي التعيينات الإيرانية ويشيع علي خامنئي ويغيب نجله المرشد الإيراني الحالي، الرئيس الأمريكي لوح مجددا بإمكانية استهداف البنية التحتية الحيوية لإيران. نستمع.
1: Make a deal, or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built, big, beautiful, modern plants. They had a lot of money. They don't have any money now. We haven't given them any money. But we can knock out their electricity and power generating plants and I would say a small part of an afternoon. Every plant will be gone. And they know that. They know that.
0: هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طبعا رد عليها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، قال إن على ترامب مخاطبة الشعب الإيراني باحترام وإلا سترد طهران بلغة أخرى حسب تعبيره. من لندن ينضم إلينا الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني. دكتور جعفر حياك الله معي في خارج الصندوق. خليني أبدأ أولا من هذا الاختيار لقائد بحرية جديد في الحرس الثوري، ما هي دلالة اختيار عظمائي؟ يعني الرجل على قائمة العقوبات الأمريكية منذ 2019 يعني كان يشغل مناصبا تم إبعاده منها، ارتقى إلى مناصب أخرى، لكن لماذا عينه الحرس الثوري في هذا التوقيت قائدا لحرس البحرية مع ما كل ما يمر به مضيق هرمز؟
2: بداية تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام. نحن أمام إعادة صياغة مشهد سياسي وأمن جديد في إيران، والنقطة الجوهرية التي تلعب دور جدا كبير في هذا هو دوائر الولاء أو مستوى الولاء إلى النظام السياسي الجديد فنسميه. وأعتقد الحرس الثوري أيضا ينتقي هذه العناصر وفق مستوى الولاء والخبرة والتجربة بعيدا عن التصنيفات الدولية أو موضوع أنهم مصنفين إرهاب أو غير إرهاب، هذا لا يعنيهم، لم يعد يعنيهم كثيرا. وبالنتيجة أنه هذا لن يتم فقط

0: على مستوى الحرس الثوري، حتى بقية المستويات مثلا إجائي. إجائي كان المتوقع بأنه لا يكون على أقل التقديرات في هذه
1: رئيس السلطة
0: الدرجة.
1: القضائية.
0: نعم، رئيس السلطة القضائية،
1: إيه،
0: ولكن
1: لماذا هو كان موجود من 2021؟ يعني لماذا سيتم تغييره أصلا؟
0: هو القاعدة يحصل نوع من التغير، سيما وأن يعني حصلت في الفترة التي كان هو رئيس السلطة القضائية هناك كثير من ملفات الفساد والمشاكل وقضايا تتعلق في العنف جراء المظاهرات
1: وما
0: والاحتجاجات في
1: حدث
0: إيران،
1: لمهسا أميني وغيرها؟
0: كثير يعني كثير من القضايا، فكان من المفترض أن تكون هناك شخصية أخرى، ولكن ما على ما يبدو أن الرجل هو يبقى مقرب. سيد الكريم، يعني نحن أعتقد أنه خلف الكواليس هناك حلقة أمنية هي التي ترتب المشهد، وسيما وأن هناك رجل كان اسمه حجازي، يعتبر الرجل الأول في بيت القيادة، وهو منذ 36 عام كان يشغل أعلى منصب أمني في بيت القيادة الإيرانية، هو الآن تقريبا غائب عن هذا المشهد، لا نعرف هل هو الذي لا زال موجودا يرتب هذه الأمور المتعلقة في أمن البلاد خلف الكواليس، أو أنه حذف من المشهد لا نعرف، ولكنما فيما يتعلق في الحرس الثوري يبقى هناك يعني الدور والقرار المصيري
1: طيب.
0: يعود إلى القيادات العسكرية والأمنية.
1: طيب دكتور، خليك معي. يعني إيران تقول دائما أنها أغلقت مضيق هرمز أثناء الحرب بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، لكن الحقيقة أن خطة إغلاق هذا المضيق كانت حاضرة إيرانيا منذ 2011. نحن نتحدث عن 15 عاما. مساعد ومستشار المرشد الإيراني لشؤون القوات المسلحة يحيى رحيم صفوي يؤكد ذلك. نستمع ثم أعود إليك.
2: انظروا إلى تدبير المرشد، وهناك نقطة أخرى تتعلق بالمرشد. كان ذلك في عام 2011، وكنت قد أصبحت مساعدا ومستشارا له. استدعاني المرشد وقال: هل تستطيع أن تعد لي خطة لإغلاق مضيق هرمز؟ فقلت: كم لدي من الوقت؟ فقال: كم تحتاج من الوقت؟ فقلت: 3 أشهر. فقال: لا، شهر واحد. فذهبت مع اللواء فدوي قائد القوة البحرية في الحرس الثوري أنذاك، واللواء حاجي زادة قائد القوة الجو فضائية في الحرس، واللواء سلامي. فجلسنا وعددنا خطة من 15 صفحة، وكان المرشد يفكر في إغلاق المضيق منذ عام 2011، أي قبل 15 عاما. وبالطبع كنا قد كتبنا خطتنا السيطرة على المضيق، لأن المضيق لا يمكن إغلاقه.
1: دكتور، مفهوم الآن لماذا أغلق المضيق؟ يعني مفهوم من التصريحات الإيرانية أنها أغلقتها بسبب الحرب وللضغط على الولايات المتحدة وعلى الاقتصاد العالمي وكل هذه التصريحات الإيرانية يعني التي كانت تقال قبل أن يعاد فتح المضيق، لكن لماذا كان يريد المرشد السابق أن تجهز له خطة في غضون شهر واحد لإغلاق المضيق؟ الحديث عن عام 2011.
0: يعني في عقل المرشد السابق دائما البلاد هي في حرب، ودائما كان يقول أن البلاد ستتعرض لحرب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستهاجمنا، ولا ينبغي أن نلتقى بها بأي شكل من الأشكال. وبالنتيجة هو الذي تبنى مشاريع ربما خارج دائرة حتى يعني الجغرافيا الإيرانية، يعني مشروع ما يسمى بسطاه القدس أو لواء القدس، يعني هو مشروع تقريبا لم يكن له وجود بهذا المستوى حينما كان الخميني موجود. هذا انبنى في الفترة التي جاء فيها خامنئي، وهو الذي منحه وأصبح مؤسس اليوم وكأنه مستقل، حتى يقال حتى إن سقط النظام في الداخل الإيراني أو جففت يعني ينابيع هذا الحرس الثوري خارج البلاد يبقى هو يدير ذاته بذاته إلى هذا المستوى. فهذه الاستراتيجية استراتيجية ما تسمى يعني العمق الاستراتيجي خارج الجغرافيا الإيرانية، حقيقة إذا ما نقرأ يعني التطورات الأخيرة التي كانت في إيران.
1: لكن يا دكتور جعفر، هذا الحديث كان في 2011 مع المرشد السابق، والذي كان يعتبر البلاد دائما في حالة حرب. البلاد فعلا دخلت حرب، انتهت هذه على الأقل إلى الآن يعني بالاتفاق الذي وقع، وربما بالوصول إلى اتفاق نهائي. لو وصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي، وهذا احتمال عند الكثير، ليس احتمال مرجح جدا يعني، ولو أن هناك سعي من الإدارة الأمريكية، هل ستظل إيران تفكر بنفس الاستراتيجية السابقة للمرشد السابق أنها ستغلق المضيق

0: تريد إغلاق هذا المضيق، التأثير على الدول التي تهاجمها من خلال هذا المضيق، والحديث عن الولايات المتحدة وعن إسرائيل؟
1: أنا أعتقد نعم، يعني السلطة الجديدة التي ولدت الآن في إيران هي مصرة على اتباع هذا النهج، وموضوع يعني التفاوض وربما هذه الدبلوماسية ربما هي مجرد تكتيك، ولذلك يرون أنه مضيق هرمز أصبح ورقة استراتيجية لا يمكن أن يتخلوا عنها بأي شكل من الأشكال، وكذلك هم الآن يفكرون. يعني حتى أنه مثلا قاليباف كان له تصريح مع حماس حينما كانوا في التشييع بأنه كان يقول أنه من الآن فصاعدا بأي شكل من الأشكال سنضع حماس جزء من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، ولذلك هذا العنوان العريض الموجود بأنه إيقاف الحروب في جميع الجبهات، هذا العنوان يعممونه. وبالنتيجة أنه إذا ما قرأنا الآن التوجه في إيران لدى هذه الدائرة من السلطة التي استطاعت الآن أن تستأثر بالمشهد، يبدو أن استراتيجيتها هي نفس استراتيجية المرشد السابقة، وهي أن تبني عمقها الاستراتيجي خارج الحدود الإيراني.
0: هذا يعني أن النظام في إيران لم يتغير، لأن الرئيس ترامب يقول لا أريد تغيير النظام، لكنه بالفعل قد تغير النظام في إيران، أو على الأقل نفس التفكير يعني الاستراتيجي لم يتغير. إذا ما
1: لا يعني اسمح لي فقط أعلق، أنا أرى النظام تغير، ولكن تغير لمزيد من التشدد. يعني أنت إذا تجد هذا المشهد في الأمس، يعني في الصلاة هناك شخصية سيد هادي خامنئي، يعني أخو خامنئي هو من أبرز الشخصيات المعروفة ومحسوب على التيار المعتدل، يغيب، وحتى أخوه مثلا سيد محمد خامنئي يغيب من هذا المشهد، وكثير يغيبون من هذا المشهد. هذه الوجوه التي نراها مثلا هي التي الآن تتسيد المشهد، وحذف الكثير وأقصي الكثير، بالنتيجة لا يبدو حتى أنه أن تكون هناك مساحة مثل هذه المراسم، مراسم التشييع، يكون هناك مساحة لبعض هذه الشخصيات أن تكون متواجدة، وهذا كله يوحي بأنه لا نذهب إلى مزيد من التشدد.
0: أشكرك دكتور جعفر الهاشمي من لندن، الباحث المختص في الشأن الإيراني، شكرا لك. غزة بلا حكومة حماس لأول مرة منذ نحو عقدين. الحركة أعلنت إنهاء دور لجنة الطوارئ الحكومية لنقل المهام إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، مشددة على أن من بقي في المنظومة هم موظفون مهنيون فقط لضمان الخدمات ومنع الفراغ الإداري. هذا النقل واجه محددات رئيس اللجنة الوطنية علي شعث، الذي ربط النجاح بوجود سلطة وقانون وسلاح واحد. لكن هل هذه الخطوة جادة من قبل حماس؟ مصادر إسرائيلية تؤكد أن هذه الخطوة هي خدعة ومناورة من قبل الحركة، الهدف هو كسب الوقت. المصادر الإسرائيلية أوضحت كذلك أن حماس لا تزال تتمسك بسلاحها وأنفاقها. أما مجلس السلام وعبر ممثله نيكولاي نادينوف شدد على ضرورة إشراف لجنة التكنوقراط لإدارة غزة على السلاح وتوحيده تحت اللجنة الوطنية. حماس وبعد إعلان حل الحكومة كانت تحدثت عن السلاح، نستمع لما قاله المتحدث باسم الحركة حازم قاسم للعربية.
2: أنه لن نكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، أيضا التزاما من حركة حماس بالاتفاق الذي وقع في شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة، وبالتالي تم التوافق عليها مع الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية في موضوع التعامل مع السلاح الفلسطيني، والوسطاء رحبوا بالمقترح الحمساوي. وأيضا لعلكم سمعتم وتابعتم السيد بن دنوف تحدث عبر الإعلام بأن تسليم السلاح لا يكون إلى العدو، واستخدم هذا المصطلح، أي أن السلاح يستخدم أو يسلم أو يجمع أو يخزن عند جهة فلسطينية، وتم التوافق على ذلك في اجتماعات القاهرة، أن الموضوع موضوع السلاح يجب أن يظل في الإطار الفلسطيني، ويجب أن يكون له إطار سياسي بحيث نضمن أن هناك مسار سياسي.
0: تحدثت حماس عن السلاح وتسليمه لجهة فلسطينية، متى؟ من المستلم؟ هل سيتم التسليم للجنة إدارة غزة؟ هل للسلطة؟ لا إجابات حتى اللحظة، لكن هذا الأمر يعيد فتح كواليس المفاوضات وما رصدته مصادر خارج الصندوق من تسريبات سرية حول وثيقة ملادينوف المتداولة في المفاوضات. فمن واقع تسريبات المفاوضات، البندان 5 و8 هما الأكثر حساسية، وتم تأجيلهما في التفاهمات الحالية.

0: التشابك طبعا يعود لكون البند الثامن يتناول المعضلة الأكبر المتمثلة في ملف السلاح ومستقبل الفصائل عسكريا، فيما يبحث البند الخامس بعمق في مديونية العمل الحكومي وحقوق الموظفين المتراكمة. معي من رام الله بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. سيد بسام حياك الله معي في خارج الصندوق. هل هذه الاستقالة والتخلي عن حكم إدارة القطاع بعد عقدين من الزمن لحماس، هل جاء بموافقة منها أو برضا، أو يعني هي ارتأت الآن للمصلحة العامة أن تفعل هذا الأمر، أم جاء بضغوط من الوسطاء وبضغوط من الفصائل وبضغوط فلسطينية وبضغوط من لجنة إدارة غزة ومجلس السلام وغيرها؟ كيف تقيم الوضع أنت؟
1: بغض النظر عن أي اعتبارات، القضية الأساسية الآن هي أن حماس بهذا الإجراء تسحب ذريعة تستخدمها إسرائيل وغيرها من أجل تبرير استمرار العدوان على قطاع غزة وحصار قطاع غزة وعدم المضي في الإجراءات المطلوبة من أجل إنهاء هذا الحصار والانسحاب الإسرائيلي من غزة. وبالتالي المسألة بالدرجة الرئيسية هي أن هذا الإجراء هو إجراء إيجابي ومهم جدا، يسحب ذريعة كما قلت، ولكن بطبيعة الحال بدلا من أن توجه الانتقادات والتساؤلات للطرف الفلسطيني حول أي خطوة، المشكلة الرئيسية هي أن إسرائيل ماضية في العدوان في على قطاع غزة وعدم حتى إكمال متطلبات المرحلة الأولى من خطة ترامب، وكذلك عدم الاستعداد للانسحاب والتقدم لفرض شروط جديدة على المشهد في قطاع غزة. أعتقد أن الأمر الذي حصل يجب أن يؤخذ بمنحى إيجابي ويسهم في الضغط من أجل توقف إسرائيل عن استمرار العدوان على قطاع غزة.
0: يعني الآن السؤال ليس فقط عن حكم القطاع، يعني أنت حدثت عن ذريعة، أن ذريعة إسرائيلية الآن حماس بهذا التخلي، يعني هي على الأقل لم تعطي إسرائيل ذريعة جديدة لعودة الحرب مرة أخرى على غزة. لكن هناك من يسأل ويقول المسألة ليست فقط في الحكم، المسألة في السلاح، إلى من سيسلم هذا السلاح؟ من سيجمع هذا السلاح؟ هناك من يقول بأن إدارة أصلا حتى لجنة غزة لم تستطع الدخول إلى الآن إلى غزة، فمن سيستلم الحكم الآن، من سيسلم له السلاح في قطاع غزة هو بالضرورة تابع لحماس، وبالتالي هذه مناورة ليست حقيقة، لم يسلم الحكم لأحد آخر غير حماس.
1: ليست هي المسألة، المسألة أن إسرائيل ماضية في الاحتلال لقطاع غزة والضفة الغربية وماضية في الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتطهير العرقي والاستيطان والتوسع في الضفة الغربية. من يريد أن يتغافل عن هذا الجوهر وينقل المسألة إلى الطرف الفلسطيني بغض النظر عن أي اعتبارات فلسطينية هو في الحقيقة يعني غير موضوعي، وهو بهذا الموقف إنما يسهل على إسرائيل أن تنقل القضية إلى الجانب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني برمته ضحية للإبادة الجماعية، القوى الفلسطينية جميعا أعلنت استعدادها للمضي في عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتمنح المجال لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأيضا مستعدة لأن تتعامل مع المحيط ككل.
0: ممتاز، لكن يا أستاذ بسام حتى
1: القضية الرئيسية هي
0: يعني حتى يتم الإجابة على السؤال بشكل مباشر، إسرائيل هي جزء أساسي ورئيسي من كل ما يحصل، نتركه على جنب، نتحدث الآن عن الجانب الذي يخص حماس. هو السؤال من سيحكم بعد حماس؟ من يحكم القطاع الآن؟ السلاح بيد من؟ أيضا بعد أن نجيب على هذه الأسئلة، يعني هل هذا شيء يبنى عليه أم أنه إعلان بدون مضمون من حما من من من من قبل حركة حماس؟ يعني
1: أولا أريد أن أقول نحن في حزب الشعب الفلسطيني وأنا كأمين عام لحزب الشعب الفلسطيني إضافة إلى كوني في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نحن في حزب الشعب الفلسطيني نرى أن خطة ترامب برمتها بما في ذلك مجلس السلام ومتفرعاته المختلفة هي خطة فعليا جاءت تحت الإكراه وتحت التهديد باستمرار الإبادة الجماعية.

0: هي لا تحمل حل حقيقي لا لقطاع غزة ولا للقضية الفلسطينية برمتها. وقد أخطأ مجلس الأمن بأنه مرر هذه الخطة، ويخطئ العالم الآن بأسره عندما يترك الولايات المتحدة وإسرائيل تتحكم في التعامل مع الشأن الفلسطيني برمته. ولذلك القضية
1: السلطة وافقت عليها، وحماس وافقت، الجميع وافق عليها،
0: وليست السلطة الفلسطينية. وأعتقد رغم هذه الموافقة من السلطة ومن حماس، هذا الموقف تم كما قلت تحت الحالة الجبرية، تحت حالة التهديد باستمرار الإبادة الجماعية. ولكن المضمون السياسي لخطة ترامب هو مضمون فارغ، ومضمون يعطي مجال لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ويدخلنا من دوامة إلى دوامة أخرى. ولذلك الموضوع الرئيسي المطلوب الآن، أولا أن القوى الفلسطينية جميعا تتفق على خطة التعامل مع، أو موقف للتعامل مع هذه الخطة برمتها، وأن يسند هذا الموقف بموقف عربي ودولي. دعنا نرى المتغيرات الإقليمية والدولية. إسرائيل ليست تمارس هذه الإبادة والتهديد ضد فلسطين فقط وفي قطاع غزة، وإنما تمارس أيضا ضد لبنان وضد سوريا وضد إيران، وتهدد به المنطقة برمتها. وهي والولايات المتحدة تمارس سياسة عدوانية شاملة. الآن المطلوب لجم إسرائيل عن هذه الممارسات، والأساس في ذلك.
1: أستاذ بسام، إذا سمحت، أنا يعني الحقيقة أريد أن أجد إجابة على السؤال الذي طرحته عليك لمرتين، وأعيده الآن بشكل وبصيغة أخرى. الآن اللجنة التي من المفترض أن تدير قطاع غزة بشكل مستقل، اللجنة الفلسطينية والتي ستدخل إلى القطاع، إسرائيل منعتها، لم تدخل حتى الآن. حماس أعلنت أنها استقالت الحكومة أو لجنة الطوارئ الموجودة فيها، والسلطة ليست مقبولة في القطاع كما تعرف الآن، وليست موجودة في قطاع غزة. السؤال، من الذي يحكم قطاع غزة الآن؟ من الذي يتحكم بالقطاع؟ من الذي يتحكم بالموظفين الموجودين في القطاع الذين كانوا يتبعون لحماس؟ السلاح لمن سيسلم؟ هل هناك إجابات على هذه الأسئلة؟
0: هناك إجابات بطبيعة الحال. أولا، قطاع غزة في الواقع الفعلي رغم كل حالة الانقسام القائمة ورغم وجود حكومة حماس، إلا أن السلطة الفلسطينية موجودة في قطاع غزة والحكومة الفلسطينية موجودة في قطاع غزة. دعني أشير هنا أن الوزارات الفلسطينية المختلفة برغم كل الحالة القائمة في غزة لا تزال تعمل كوزارات واحدة. وزارة الأوقاف تعمل كوزارة واحدة، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، كل الوزارات الفلسطينية. عندما تخرج حماس من المشهد، وحسنا فعلت في أنها سحبت هذه الذريعة، فالمنطق الطبيعي أن الأساس الفعلي الآن هو أن تتقدم السلطة والحكومة الفلسطينية لملء هذا الفراغ إلى أن يخلق الله أمرا كان مفعولا كما يقال. وبالتالي الموضوع الآن يجب أن يحصل تفاهم بين السلطة الفلسطينية وبين حماس لإدارة القطاع، إلى حين أن ينشأ وضع جديد مختلف. لا يجب أن يكون هناك فراغ في قطاع غزة.
1: أشكرك من رام الله بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شكرا. العراق عصى الفساد تضرب مصفى بيجي. السلطات العراقية اعتقلت مدير العقود في المصفى يدعى حمد رمضان الجميلي بعد مداهمة منزله وضبط ملايين الدولارات والدنانير. طبعا هذا الأمر يأتي مع استمرار التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي. في هذه القضية يتم اكتشاف ملايين الدولارات يوما بعد آخر. آخر ما تم التوصل إليه هو ضبط 20 مليون دولار جديدة ونحو 5 كيلوغرامات من الذهب. أين وجدت السلطات العراقية هذه الأموال؟ القضاء يجيب. هذه الأموال كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت. المضبوطات الجديدة رفعت الإجمالي في القضية لنحو 121 مليون دولار بالإضافة لعقارات ومركبات و طبعا مصوغات ذهبية. المبلغ مرشح للارتفاع بالطبع مع استمرار التحقيقات. وتعليقا على الحملة الواسعة من قبل حكومة الزيدي لمكافحة الفساد، كتلة الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني أعلنت دعمها لإجراءات حكومة الزيدي، مؤكدة أن حكومة السوداني حاربت الفساد بينما تهيأت الأرضية المناسبة لحكومة الزيدي للمضي بالأمر. معي من بغداد النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني.

0: الكردستاني سوزان منصور، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني الحديث عن اعتقال حمد الجميلي، كل يوم نتحدث عن أسماء، عن شبكة جديدة، اسم يجر آخر، إلى أين يمكن أن نصل بهذه الأسماء؟ إلى أين يمكن أن نصل بحجم المضبوطات أيضا؟ وصلنا إلى 121 مليون دولار، وأعتقد الأرقام أكبر من ذلك بكثير.
1: مساء الخير والعافية عليك وعلى مشاهدين قناة العربية أينما كانوا. طبعا ما ذكرته هو نقطة في بحر بالنسبة للفساد اللي موجود مع الأسف الشديد. يعني في بلد غني مثل العراق لدينا ناس تحت مستوى الفقر لا يجدون قوتهم اليومي، يعني هذا كفر. المال والذهب أصبح من نصيب التنور ومن نصيب قبور تحفر من أجل دفن المال وتحرق وتدفن في قناني المياه. يعني هذه الأموال أموال شعب، المفروض الشعب هو من يتمتع بهذه الأموال. وهذا الفساد، يعني أكيد في البداية نشكر ونشد على يد السيد علي زيدي رئيس الوزراء العراق الحالي، وأيضا رئيس مجلس القضاء السيد فائق زيدان، وكل من عاونهم من بقية الهيئات التي مسؤولة عن الفساد في البلد ومحاسبة الفاسدين. يعني إحنا في الدورة السابقة أنا كنت نائبة في لجنة الاستثمار، النائب الأول للجنة الاستثمار النيابية، وشخصت كثير من ملفات الفساد في هيئة الوطنية للاستثمار والهيئات هيئات الاستثمار الموجودة في المحافظات العراقية. مع الأسف الشديد لم يحرك أحدا ساكنا لمحاسبة الفاسدين.
0: ممتاز. أنت وصلتي إلى إلى, إلى إلى إلى نقطة الحقيقة ود السؤال عنها. يعني عندما نشاهد عدنان الجميلي، الأسماء المرتبطة به، كل يوم يكشف شيء جديد عن عن عن الرجل. يعني هو بدأ اصلا كمهندس مختبرات في هذا في مصفى بيجي، وصل الى وكيل وزارة للنفط.
1: نعم.
0: السؤال المهم، من هي الجهات التي كانت ترعاه وتقف وراه، عرفته على الرؤوس الكبيرة داخل العراق حتى اصبح الرجل بهذا النفوذ واصبح بهذه الملاءة المالية الكبيرة جدا؟ الرجل يدفن امواله تحت الارض أو أموال العراق، ليست أموال الحقيقة.
1: يعني هذا واجب القضاء. يعني رمضان والجميلي وغيره وغيره وغيره لم يكونوا حديث الوظيفة، يعني هؤلاء في الوظيفة منذ الحكومة السابقة. يعني لماذا كان الكثيرين غافلا عما يعملون؟ يعني على سيرة الرؤوس، ما الفرق بين الرؤوس؟ أنا أرى الفاسد فاسد بدون أي تفرقة طائفية أو مذهبية أو قومية، الفاسد فاسد إن كان رأسا كبيرا ورأسا صغيرا، الرؤوس كلها تتساوى في الفساد، ويجب أن يكون محاسبة الفاسدين على نفس المستوى، وليس أنه هذا رأس كبير أو هذا.
0: لكن يا أستاذة سوزان، هناك الآن أصوات بدأت تشكك في المسألة. يعني لجنة التنمية والإعمار البرلمانية طبعا تابعة لمحمد شيع السوداني، قالت نتمنى أن لا يكون هناك انتقائية في محاربة الفساد. هناك ما وراء الأكمة الحقيقة في هذا التصريح.
1: هذه محاولات، لا هذه محاولات لضرب حملة رئيس الوزراء الحالي. كان الأجدر في الحكومات السابقة بصراحة ما قام به السيد علي الزيدي من صولات وجولات في الأسابيع المقبلة لم نشاهده من أي من الحكومات السابقة. يعني هذا كان حديث الولادة وكان بمثابة انقلاب في تاريخ المحاربة الفساد في العراق. يعني ما قام به السيد رئيس الوزراء السيد علي الزيدي انقلابه في محاربة الفساد لم نرى له مثيلا من قبل. طبعا نحن نطلب منه ولا نتأمل، الأمل هو أضعف الإيمان. لو قلنا نتأمل معناه ندعي ونتأمل، لا، نطلب من الرئيس علي الزيدي، العفو، رئيس الوزراء الحالي السيد علي الزيدي، أن يستمر في محاربة الفاسدين ويسكت كل صوت ترتفع لقول أنه هذا استهداف لفلان واستهداف لعلان. وهذه محاولات لتقليل من شأن الحملة، ولكن على السيد رئيس الوزراء أن يستمر بحملته لمحاربة الفساد ومحاسبة كل رأس إن كانت كبيرة أو صغيرة.
0: هي الحملة على كل التراب،
1: إن كان ذو مكان أو لا،
0: الحملة على كل التراب، وكما ذكرتي كان ذو
1: نعم حولة حملة العفو، حملة بدون خطوط حمراء، لا توجد خطوط حمراء.

0: في الفساد، ولا توجد مذهب، ولا توجد قومية، طيب ولا توجد طائفة.
1: حتى وأن طالت هذه الحملة، قادة بارزين أو كبار أكراد موجودين إما في السليمانية أو في أربيل،
0: القائد لا يخطأ، القائد ليس فاسدا. نحن في في في النظام العسكري يقال الوحدة بآمرها، يعني القائد لا يخطأ، القائد يجب أن يكون حذرا أكثر 10 مرات من الإنسان العادي. فأنا أتحدث عن حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني، يعني أنا دائما أقول حزبي حزب الشهداء، حزبنا لم يكن وليدة اليوم أو البارحة، حزبنا حزب تاريخي. على الأقل عندنا 24,000 شهيد. ورئيس حزبي الذي كان رئيس العراق، رئيس جمهورية العراق سابقا، مرجعنا الروحي السيد جلال الطالباني، كان في رأس الرمح لمحاربة الفساد، وكان دائما يقول حاشاه من الفساد، لو كنت أنا فاسدا فحاسبوني، ابدأوا مني. فكل الأحزاب السياسية أكيد ممكن أن يطولها الفساد،
1: يعني
0: ولكن الحزب ليس هو المسؤول على شخص فاسد. من هو فاسد يمثل نفسه، لا يمثل قيادات الأحزاب، إن كان عربيا كرديا
1: يمثل نفسه، لكن هناك شبكة
0: تركمانيا أو مسيحيا
1: وارتباطات وغيرها وحسابات سياسية حتى في الأمر. أسأل بصيغة أخرى، يعني هل ستتعاون أخيرا السليمانية مع الحكومة العراقية في حال كان هناك مطلوبين لجأوا أو فروا إلى السليمانية؟ وباختصار
0: أكيد 100%، والسليمانية هذا ليس جديد عليها، كانت متعاونة دائما مع الحكومة الاتحادية في تسليم المتهمين أو المطلوبين للقانون أيا كان.
1: أشكرك النائبة السابقة على الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور من بغداد، شكرا. في 26 مارس عام 1979 وقعت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في الولايات المتحدة. اليوم ورغم مرور نحو 47 عاما ظلت التعاملات مقتصرة على العلاقات الرسمية دون أن تمتد إلى تطبيع شعبي، بل إن بعض النقابات في مصر تعد التطبيع جريمة تعاقب أعضاءها عليه. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خرج قبل يومين تحدث عن الأمر، رسالة أولى وجهها السيسي باستبعاده إمكانية التطبيع الشعبي مع إسرائيل إلا بشرط.
2: إن مصر بما لها من رؤية ثاقبة وخبرة تاريخية لا تضاهيها خبرة في شؤون المنطقة، وباعتبارها أول من أبرم اتفاق سلام مع إسرائيل في وقت كانت فيه العداوة مستحكمة، تؤكد أن الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط يكمن في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل ينهي القضية الفلسطينية ويقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية. فلا سلام دائم ولا استقرار حقيقي ولا تطبيع شعبي إلا بسلام عادل ينهي الاحتلال ويضع حدا للظلم والعدوان ويعيد الحقوق إلى أصحابها ويوفر الأمن للجميع.
1: لكن لماذا جاء حديث السيسي في هذا الوقت بالتحديد؟ ربما السبب هو هذه الصورة التي نشاهدها الآن. طبعا هذه الصورة لمدرب المنتخب المصري، المدير الفني لكرة القدم حسام حسن، رفع العلم الفلسطيني بعد أن تأهلت مصر لدور 16 من كأس العالم، أمر تاريخي للكرة المصرية. حسام حسن أهدى التأهل للشعبين المصري والفلسطيني وسط ترحاب شعبي واسع على مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام، لكن اللقطة لم تمر مرور الكرام في إسرائيل. غضب إسرائيلي كبير برز عبر جهة موالية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي وقت دعت فيه القناة 12 الإسرائيلية إلى معاقبة المدرب المصري بحجة انتهاك قواعد الفيفا. لكن خطاب السيسي لم يحمل هذه الرسالة فقط، فبينما كانت رسالة الرئيس المصري الثانية رمزية حيث ظهر بشكل نادر بالزي العسكري، كانت الرسالة الثالثة مباشرة. السيسي افتتح مركز قيادة الدولة الاستراتيجي أو الأوكتاغون، وهو المقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية، ويتجاوز الأوكتاغون مفهوم المقرات العسكرية التقليدية حيث يمثل عاصمة إدارية ودفاعية مصغرة ومركزا

0: متكاملا لإدارة الأزمات والسيطرة الذكية، كما يربط المقر كافة مؤسسات الدولة السيادية بأحدث تكنولوجيات الاتصال والذكاء الاصطناعي. والخلفية هنا هي التحديات الإقليمية الراهنة، ومنذ اتفاق السلام في 1979 لم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توترا مثل ما هو عليه الحال حاليا بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023. أرحب بضيوفي من القاهرة رئيس قسم الشؤون الدولية في الأهرام العربي أسامة الدليل، ومن القدس المحلل السياسي شلومو أغانور. مرحبا بكم معي في خارج الصندوق. أبدأ معك أستاذ أسامة، يعني العلاقات المصرية الإسرائيلية يعني ربما في إنجاز التعبير في أسوأ المراحل منذ اتفاقية كامب ديفيد، لماذا نمر بهذه المرحلة وهذه الحالة الآن؟
1: لازم مبدئيا ان احنا ناكد على انه السلام مش مجرد ورقه بتتوقع، ولكن هي مساله اجراءات. وانه اذا كان هذا السلام تحول في مرحله من المراحل الى سلام بارد، فقد افضى الموضوع في النهايه بعد حاجه و40 سنه الى انها مجرد هدنه طويله. في الحقيقه انه العلاقه المصريه الاسرائيليه لم تكن في اي مرحله من مراحلها، ولا حتى في مرحله رئيس السادات، كانت علاقة حميمة ودافئة، يعني لأنه طيلة الوقت كان الطرف الإسرائيلي يخل دائما بالتزاماته فيما يتعلق بموضوع التطبيع. المعنى هو إيه؟ جعل هذه العلاقة طبيعية. وطول ما احنا بنتكلم في تطبيع، أي هناك اعتراف دائم بأن هذه العلاقة غير طبيعية. طيب ايه اللي المفروض ان يحصل؟ إزالة أي شيء تخلي هذه العلاقة غير طبيعية. ألف به بقى انه الحقوق توصل للفلسطينيين، ان يكون هناك دولة للفلسطينيين على حدود 4 يونيو، ان يكون فيه هناك امن للكل، سلام عادل مش سلام ظالم. والعدل هنا معناه انه الحقوق ترجع لاصحابها، وهكذا من الممكن ان يكون هناك فهم شعبي لمسألة علاقة مع اسرائيل. لكن حتى هذه اللحظة وحتى منذ توقيع اتفاق السلام في كامب ديفيد هناك انقسام حوالين الالتزام بتاع الدولة تجاه اتفاقاتها وتعهداتها، وما بين الشارع، لأن الشارع في النهاية لا يرى أي فائدة من وجود علاقة أو تقبل للإسرائيلي، وهو يقتل وهو يأخذ الأراضي ويحتل ويسفك الدماء. لا طبعا، لم يبذل أي مجهود من طرف إسرائيل.
0: ممتاز. سيد شلومو، ضيفنا يقول إسرائيل لم تبذل أي مجهود، يقول أيضا بأن هذه العلاقة حتى ومع توقيع الاتفاق في 1979 كامب ديفيد، هذه العلاقة غير طبيعية، العلاقة مع مصر. هل تنظر إسرائيل بذات الشكل العلاقة مع مصر؟
2: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن إسرائيل لا تزال تعتبر اتفاقية معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية مصلحة استراتيجية للبلدين. لا تزال هذه المصلحة قائمة، ولكن الأمر يتوقف على مدى رغبة النظام في مصر. مصر من اليوم الأول لم تقم بترجمة وتطبيق المعاهدة مع ملاحقها المختلفة، بمعنى التعليم، تثقيف الشعب المصري، منح الشعب المصري نظرة جديدة تجاه علاقات السلام مع إسرائيل، قبول إسرائيل كجار هنا في المنطقة، والتعاون الوثيق الذي يجب أن تبنى عليه علاقات بين بلدين عاش وشهد حروب طويلة وقررا وقف هذا العداء. ولكن للأسف الشديد مصر لا تزال تتمسك بمبدأ العداء لإسرائيل، وذلك كمحاولة لتنفيس الرغبة الشعبية ضد إسرائيل. هذا هو الموضوع، لأن ترك الموضوع
0: لكن مبررها يا سيد شلومو، مبررها ما حدث في قطاع غزة. إسرائيل قتلت أكثر من 100,000 فلسطيني، دمرت القطاع بشكل كامل، اعتداءاتها على لبنان، اعتداءاتها على سوريا في أكثر

0: من اتجاه، كيف يمكن أن أبني معك علاقة طبيعية وأن أقنع الشعب المصري كما تقول بأن الحكومة تتحمل لأنها لم يعني تجعلهم أو يساهمون في مسألة التطبيع، كيف تقنع الشارع المصري في علاقة مع إسرائيل دافئة أو علاقة طبيعية وأكثر من ذلك وهي فعلت كل هذا؟
1: معاهدة السلام المصرية هي معاهدة قديمة، ولكن نحن في عالم جديد. للأسف الشديد شاهدنا ما شاهدنا من حرب في 7 أكتوبر، رواسبها حتى الآن نشهدها، ولكن أحدثت تغيرات جيوسياسية ولكن العالم لا يزال، وخاصة العالم العربي والإسلامي، وخاصة القاهرة وعمان وعواصم عربية إضافية، لم تقدم على تبني التغيرات الجديدة. وهنا يجب أن نتبنى النظرة الجديدة التي أحدثتها الحرب 7 أكتوبر، من حيث تغيير المفاهيم، من حيث تغيير القلق الإسرائيلي، من غير تغيير السيادة، وأيضا الموضوع الفلسطيني. وهنا اسمح لي، مصر تستعمل الورقة الفلسطينية كزهر دبلوماسي منذ 80 سنة، ليس من اليوم وليس من 7 أكتوبر 2023، بل من 80 سنة. ولو فقدت مصر موضوع استعمال الورقة الفلسطينية كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين، سوف لا يكون لها دور، سوف تفقد المكانة الدولية.
0: طيب ممتاز، أنا حتى أعطي ضيفي من القاهرة الوقت سيد شلومو، سينتهي وقتنا، نحن في آخر الساعة. الورقة الفلسطينية تستخدمها مصر سيد أسامة منذ 80 عاما، لولا هذه الورقة لما تبوأت مصر مكانا مهما في العالم العربي والإسلامي، هو يقول بهذه الطريقة. ورد على هذا وعلى ما قاله أيضا قبلها.
2: على فكرة يعني القضية الفلسطينية ليست ورقة للمتاجرة وللارتزاق يعني. وعايز أفهم طرف ضيفك من إسرائيل أنه قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية وليست قضية مصر فقط. وأرجو أنه يبقى مفهوم في إسرائيل أنه أي علاقة مع إسرائيل ليست خصما من رصيد عروبة الدول العربية أو التزامها بقضية الشعب الفلسطيني صاحب الحق الأصيل في الأرض المحتلة، لأن حضراتكم بترفضوا الاعتراف بأنكم احتليتوا هذه الأرض. مرة أخرى عايز أقول أنه لن يكون هناك ضمان لأمن إسرائيل دون وجود دولة فلسطينية. لف ودوران في هذا الموضوع لن يقدم ولن يؤخر. ثم إزاي حضرتك عايزني أعدل مناهج التعليم وبالذات في المراحل الأولى، وأنتم حتى اليوم لم تعتذروا عن ضرب الأطفال في مدرسة بحر البقر الابتدائية سنة 71. الموضوع كبير والحساب طويل، والحكاية مش بس فلسطين. بعد ما تتحل كمان القضية الفلسطينية هيبقى متوجب على الشعب الإسرائيلي أن يقدم اعتذارات طويلة عن مجازر تمت في حق الشعب المصري. عايز أقول أن اتفاقية السلام مصر تحترمها، ولكن الشعب حر في أن يقبل أو يرفض العلاقة مع إسرائيل. حضراتكم عايزين تتقدموا خطوة، اتفضلوا اعطوا الحقوق لأصحابها. الكلام واضح، سلام عادل، نقطة ومن أول السطر.
0: سلام عادل، هذا ما انتهى به السيد أسامة الدليل. يا سيد شلومو، يعني هناك مبادرات عدة قدمت للسلام، للسلام العادل وليس السلام الظالم كما قال سيد أسامة الدليل. يعني كان هناك المبادرة العربية التي قدمت عام 2022، كان أيضا هناك محاولات لإقناع إسرائيل بالسلام قبل إنهاء حرب غزة من عدد من الدول العربية والدول الوازنة والمهمة كما تعرف، والتي أنت قبل قليل قلت أنها لا تريد أن تستوعب التغيير الذي حصل بعد 7 أكتوبر. لماذا نلوم هذه الدول التي تدفع نحو اتجاه السلام منذ أكثر من 30 عاما، نلومها ولا نلوم إسرائيل التي لم تقبل أي يعني ورقة قدمت إليها للسلام، لم تنفذ حتى اتفاقية كامب ديفيد؟

0: 79.
1: لماذا؟ إسرائيل نفذت اتفاقية معاهدة السلام مع مصر حتى آخر شبر من أراضي سيناء، انسحبت
0: من موجودة في محور فيلادلفيا الآن، كيف طبقت
1: ولذلك ولكن للأسف الشديد الملاحق المختلفة، وأعتقد أنه أكثر من 30 ملحق مدني لم يطبق من قبل الجانب المصري، خاصة فيما يتعلق بموضوع التبادل السياحي، التبادل الاقتصادي، التبادل الثقافي، وإلى ما من علاقات
0: كلها مطبقة يا سيد شلومو. يعني هذه أغلبها مطبقة، يعني إسرائيل التي لم تطبق ليست موجودة. يعني حتى أيضا محور فيلادلفيا، تتذكر الأزمة الموجودة في محور فيلادلفيا، إسرائيل تسيطر عليها وتسيطر بالقوة، لم تتحرك حتى الآن من هذا المحور، وهذا شأن يعني دعوة على جنب. أريد أن تجاوب على سؤالي الأول الذي طرحته إليك. هناك عدد من مبادرة السلام قدمت لإسرائيل لم تقبلها ولم تتقدم بمبادرة سلام هي أصلا.
1: المبدأ كان المفاوضات المباشرة بدون أي ضغوط وبدون أي شروط مسبقة، وكانت قد مضت في هذه العملية السلمية بواسطة الوسيط الأمريكي، وآخرها كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إبان حكم الإدارات الأمريكية السابقة، وطرح على الرئيس عباس مشروعا، ولا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل بانتظار رد رئيس عباس على هذا المقترح. إسرائيل لم تتوقف عن هذه المبادرات، ولكن دعنا لنتطلع إلى المستقبل. أعترف بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية المتشددة برئاسة نتنياهو غير مستعدة لأي عملية سلمية مع الجانب الفلسطيني.
0: طيب.
1: وهذا
0: طيب.
1: معروف، ولكن ممتاز. نحن على أبواب انتخابات جديدة لعل تكون.
0: أستاذ أسامة الدليل، أختم معك إذا بتعقيب أخير قبل أن أختم.
1: لتغيير الوضع.
0: أستاذ أسامة.
2: نعم.
0: هل تريد أن تعقب على حديثه؟
2: الطرف الإسرائيلي. نعم. يريد الطرف الإسرائيلي الحصول على سلام مجاني. السلام مقابل السلام. عفوا. الأرض مقابل السلام. ما فيش كلام تاني هيتقال فوق كده، سواء كانت حكومة متطرفة، حكومة معتدلة، حكومة مهما كان شكلها، لا حل سوى بوجود دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. عدا ذلك فإحنا بقى كده يعني نحرس في البحر، يعني ما فيش حاجة جديدة، ما فيش حاجة هتتطور.
0: من القاهرة.
1: أنت مرة تانية بتأكد أن مصر احتقرت الموضوع الفلسطيني وتستعمله كأداة في العلاقات الإسرائيلية المصرية.
0: أستاذ أسامة، يعني الحقيقة أنه رفض هذا الأمر أكثر من مرة، وأن هذا الموضوع لا ينقص من يعني رصيد عروبة الآخر، لأنها قضية مهمة ورئيسية لكل العرب وليس لمصر وحدها. شكرا لكما. من القاهرة رئيس قسم الشؤون الدولية في الهرم العربي أسامة الدليل، ومن القدس المحلل السياسي شلومو قنور. شكرا. تأكيدات حاسمة من الرئيس اللبناني جوزيف عون قطعت الطريق أمام الفتنة. عون شدد على أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، مشيرا إلى محاولات يبذلها البعض لإيقاظ الفتنة. من يقصد عون؟ يمكن الإجابة بالنظر على الواقع. حملات تخوينية يقودها مسؤولون حزب الله ضد عون ورئيس الحكومة نواف سلام بسبب الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. هجوم يندرج ضمن مساعي حزب الله لبناء جبهة معارضة تهدف لتكرار تجربة اتفاق 17 من أيار عام 1983. لكن هذا الطرح اصطدم بمواقف حازمة كثيرة مؤيدة لتوجه الدولة. انتهت هذه الحلقة من خارج الصندوق. أعود ألقاكم غدا في رعاية الله.

صوتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟ في زمن تداخلت

0: الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين. تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. تنعقد اليوم في العاصمة التركية أنقرة قمة حلف الناتو، يبحث خلالها القادة مستقبل الدعم العسكري لكييف وتعزيز قدرات الردع في الجناح الشرقي إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران. ومن المنتظر أن تشهد القمة تقييما لقرار زيادة الاستثمارات الدفاعية، وذلك وسط خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لوح مرارا بإعادة النظر في مستوى التزام واشنطن بالدفاع عن الحلفاء الذين لا يلتزمون بأهداف الإنفاق الدفاعي على حد قوله. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري أطلق صاروخين على الأقل على سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز. المسؤول أوضح أن سفينتين تجاريتين أصيبتا وتعرضتا لأضرار جسيمة لكن دون وقوع إصابات. وفي إيران، وصل نعش المرشد السابق علي خامنئي إلى مدينة قم جنوب طهران، حيث من المقرر أن يقام اليوم جزء من مراسم تشييع المرشد التي تستمر 3 أيام إضافية. منذ بدء مراسم التشييع استمر غياب مجتبى خامنئي، فيما ظهر 3 من أبناء المرشد السابق. في العراق، عقد الإطار التنسيقي اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ورئيس الوزراء علي الزيدي لبحث آخر تطورات حملة مكافحة الفساد. وجدد قادة الإطار دعم الإجراءات الحكومية والقضائية في مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام وضرورة أن يتجه مجلس النواب نحو تفعيل الآليات الرقابية انسجاما مع الخطوات الحكومية والقضائية. إلى اللقاء.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أسبانيا تضع حدا لرقصة رونالدو المونديالية. وهالاند يكتب تاريخ لبلاده ونيمار يغادر بدون ذكرى مونديالية. مصر تبحث عن مفاجأة أمام الأرجنتين وميسي يطارد الحلم المونديالي. المغرب يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل مواجهة فرنسا. انتقادات كبيرة لتعليق عقوبة بالوغون وترامب يقول فيفا اتخذ القرار الصحيح. ليالي المونديال 2026 مستمرة، أهلا بكم. أسبانيا بصعوبة تطيح بالبرتغال وتعبر ربع نهائي المونديال. أرحب بضيفي الكريمين مصطفى حجيد كابتن مصطفى وكابتن تركي العواد. مصطفى، يعني إيش ممكن نقول في عجالة مباراة للتو أغلقت أو صفر الحكم البرتغال وأسبانيا؟ رونالدو يودع المونديال، هذا العنوان العريض.
1: Yeah, it's a shame. I was so positive for Ronaldo because they have the team, to be honest. And it's such sad for him. And I wanted to see him for his last tournament and his last appearance with the national team to have something positive. But like I said yesterday, I think the national team
2: بين المنتخب الوطني ومنتخب البرتغال ليس لديه الوحدة بين أعضاء الفريق، وبالتالي سيكون صعب جدا عليهم الفوز على إسبانيا اليوم.
0: جميل. تركي، يعني المباراة لم تفي بوعودها كديربي كبير.
3: أكيد.
0: إلا آخر خمس دقائق.
3: يعني بعد الهدف تغيرت الأمور، لكن يعني حزننا الحقيقة على خروج كريستيانو. كنا نتمنى أنه يواصل ويقاتل مع بقية النجوم اللي تلألأت في هذه البطولة. إحنا في منتخبات إحنا دائماً نتحيز لها، بالذات اللي عندها لاعبين، عدد لاعبين كبير في الدوري السعودي، والبرتغال عندها 4 لاعبين وكريستيانو بكل تأكيد في مقدمتهم. كنا نتمنى يواصلون، لكن المباراة أصلاً كانت مغلقة، ما كان كريستيانو يقدر يسوي شيء. مباراة ما تليق بالفريقين، خصوصا بعد ما شفنا مباراتين امس يعني جميله اشبعتنا كثير. هذه المباراه اقل من المتوقع. حتى اسبانيا من تاهلت لا اعتقد انها ستواصل كثيرا، عندما تلعب مع فرنسا اجد انها ستعاني كثير.
0: مصطفى، فريقين واضح انهم يعني او بدا لي انهم مرهقين، ليش؟
2: منتخب إسبانيا خسر ضد البرتغال في بطولة الأمم الأوروبية، وعندما بدأت المباراة هذه كانوا قلقين، وبالتالي لم تكن لديهم ثقة عالية. فمنتخب إسبانيا حاول الاحتفاظ بالكرة، لم تكن هناك مناولات بعيدة وعميقة، ومنديش نعرف كيف أنه أوقف يامال ونتوقع من يامال بالتأكيد تشكيل الفارق، ولكن منتخب إسبانيا لم يظهر أي شيء الليلة بصراحة. الهدف الوحيد هو هدف جميل، تمريرة رائعة، ولكن أداء ذلك لم نشهد أي فرص حقيقية من الجانبين. ومندس عندما يخرج تغيرت المباراة كثيرا، لأن مندس كان يهاجم وكانت الضربة في العارضة، وعندما أجرى التبديل وخرج مندس لم يكن لدى البرتغال المعنويات الكافية للفوز على إسبانيا.

0: سبحان الله يا مال، يعني يلعب على اي ظهير اي من ايسر في العالم الا مندز. مندز برشلونه وباريس سان جيرمان دائما يوقف يا مال، اسبانيا والبرتغال دائما يوقف، في شيء عجيب. مندز يفهم يا مال اكثر من اي احد في العالم يبدو ذلك.
1: نعم مندز هو الافضل، افضل ظهير ايسر في العالم، سريع ذكي وتكتيكيا بارع، ويعرف كيف يتوقع حركات يامال، وكل مرة يلعب ضد يامال يقضي عليه لأنه يعرفه جيدا ويعرف دائما يحب الدخول إلى باتجاه منطقة الجزاء، وهو ربما حتى أسرع من يامال. وليلة أو هذه المباراة لو بقي أعتقد المباراة كانت ستكون مختلفة.
0: ماذا لو وافق يامال على العرض المغربي؟ هو ابنكم في الأخير.
1: ولكن يامال لا يبقى مغربيا بالنسبة لنا.
0: يبقى والده مغربيا. والده.
1: نعم الدماء المغربية تسري في شرايينه، ودائما سندعمهم وكل الشعب المغربي يشجعه ونحن نحبه.
0: جميل. تركي وده حزين للأسطورة رونالدو، وده حزين للغاية. لكن لم يكن رونالدو جيدا في المونديال بما خلينا نقول يخلف ندم.
2: والله هو يعني بالأرقام سجل 3 أهداف، أعتقد هذا شيء رائع، وسجل في مرحلة خروج المغلوب، هذا أيضا سابقة لكريستيانو، شيء أيضا ممتاز ويحسب له. لكن المجموعة من البداية ما كانت، كنا نتكلم عن المشاكل الموجودة في الفريق، وأن الفريق ما كان فعلا الفريق اللي ممكن يدعم كريستيانو في هذا العمر لأنه يلحق بالركب. شفنا كل الأداء، الفرق كلها تلعب للنجم، لكن الحقيقة أنه البرتغال خذلوا كريستيانو ولم يكن العكس. يعني الناس تقول والله كريستيانو خذل البرتغال، أنا أعتقد أن البرتغال ولاعبي البرتغال هم من خذلوا كريستيانو. كان بإمكان كريستيانو أن يلحق بالركب ويسجل على الأقل 5 أهداف في هذه البطولة، ولكن ما شفتنا حتى اليوم. التسديدة اللي سددها كريستيانو بداية المباراة كانت هي أقرب المجهود الفردي ومحاولة منه هو للتلاعب بالدفاع، فما خلق له الأهداف اللي خلقت لميسي، وحتى يعني أكثر من لاعب سجل مبابي، ولا كان فيه مساعدة حقيقية وصنع للأهداف ما وجدتها. فأنا أعتقد أن احنا سنفتقد كريستيانو، ولكن البرتغال هي من خذلت كريستيانو.
0: الحقيقة هو ملامح الوداع بدأت البارحة في المؤتمر الصحفي، يعني لما على الموضوع، يعني حتى يعني قال انه يعني اذا خرجت لن ينقصني شيء من تاريخي، اذا بلغت الدور الثاني لن يزيدني شيء، يعني بدا يمهد للخروج اعلاميا.
2: هي مباراه مع اسبانيا في 50-50 حقيقه، وشفنا حتى المباراه الفريقين احترموا بعض كثير، كل فريق عارف انه لو سجل فيه الهدف ان المباراه ممكن تنتهي. فكريستيانو كلامه كان واقعي وكان حزين، وكان يعني هو فعلا لن يعني يفيده شيء كثير انه سواء تاهل للدور القادم او لم يتاهل، لكنه يبقى اكثر لاعب جذاب، اكثر لاعب ايقوني، او ايقوني موجود في كره القدم. يعني في لاعبين فنانين ويلعبون بشكل ممتاز ورائع يمكن يفوقون كريستيانو في هذا الموضوع، لكنه يبقى هو محط الانظار، هو من الناس تتبعه سواء فاز او خسر او تعادل. لذلك بكل تاكيد وداع محزن، واحنا حزنانين كثير في الدوري السعودي لخروجه، لانه يمثل الدوري السعودي ويمثلنا جميعا، ولكن ما يعني خفف علينا انه قاتل الى اخر دقيقه، بقى يعني سجل 3 أهداف في في في هذه البطوله، وهي نتيجه جيده، ولكن فريقه ايضا خذله في هذه البطوله، وننتظره ايضا في الدوري السعودي من جديد.
0: اتوقع يعني يكمل؟
2: كمل، انا اتمنى، لانه لو خرج كريستيانو من الدوري السعودي بالنسبه لنا بنحس باليتم، يعني من ممكن
0: بالغت دكتور،
2: لا من ممكن يغطي هذا الفراغ الكبير اللي ممكن يتركه كريستيانو؟ اذا كان خروجك من كاس العالم بيترك فراغ كبير، فما بالك في الدوري السعودي؟ بكل تاكيد سيكون محزن اللحظه اللي يخرج فيها. اتمنى ان ما يكون الموسم القادم، اتمنى على الاقل بعد موسمين او 3 يعني نكون على الاقل
0: خلاص كابتن، بحصل 50 رجال خلاص
2: نبغى بديل. لما يجي بديل لاعب بنفس الكاريزما بنفس الشخصيه
0: ما في كابتن،
2: انا اتقبل. لكن
0: الان كره القدم، انا قبل شوي كنت اسولف انا مصطفى يقول كره القدم تغيرت، كنا نتابع المباراه، فعلا كره القدم تغيرت، النجم اصبح المدرب مو اللاعبين.
3: العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.

0: على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: لصالحها رغم النقص العددي.
3: في أرض الملعب لم يحتسب الحكم حتى خطأ، مما يعني أنه رأى التدخل قويا لكنه عده قانونيا، ثم تدخلت تقنية الفيديو واتخذت قرارا، وكالعادة لم أرى سوى الصورة الثابتة على الشاشة. لا يمكن اتخاذ قرارات في كرة القدم اعتمادا على صورة ثابتة فقط، لكنهم فعلوا ذلك، وبالطبع كان القرار ضدنا.

0: مصطفى، بصمة قوية تركتها المكسيك، واحد من الدول المستضيفة، والحقيقة أنه أنا أعتقد أنها أكثر مباراة أنا استمتعت فيها، كانت مباراة جميلة يعني في المونديال هذا اللي فيه الكثير من المباريات السيئة، فهذه واحدة من المباريات الجميلة. المكسيك ليست النسخة الأفضل كفريق للمكسيك، لكنها قدمت مستوى رائع. في ظني أنها لو لم تواجه إنجلترا لكانت وصلت إلى الدور الثاني.
1: نعم، كنا في الحقيقة نتوقع من المكسيك أن تهيمن على المباراة، وهذا ما فعلوه، فرص كثيرة سنحت لهم، ولكن منتخب إنجلترا بكل صراحة فاجأني بسبب الطقس كما نعرف هناك على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى البحر، ولكن نرى جوردن وساكا وبيلينغهام وهاري كين بالتأكيد المهاجمين أداء مدهش، ضغطوا بشكل رائع، كل ما سنحت لهم الفرصة انطلقوا وأظهروا لمنتخب المكسيك أنهم جاءوا للفوز، فحتى وأن سجلوا الهدفين ولكن ذلك لم يكن كافيا للمكسيك للفوز على إنجلترا، لأن منتخب إنجلترا تحدثنا يوم أمس عن الضوضاء في الفندق والطقس، ولكن منتخب إنجلترا قدم أداء رائعا واستجابوا وردوا كفريق عالمي بحق، والآن المباراة كانت رائعة جدا.
0: بهذا الفوز تركيا إنجلترا تكون قد قدمت ورقتها في مكعب الترشيحات.
2: أكيد.
0: أنا أتكلم عن البطولة، أتكلم عن الدور التالية.
2: أتكلم عن البطولة. يعني أنا أتابع كأس العالم على الأقل من 86، يعني وعيد إني أشوف المباريات بحب ومتابعة. لم أشاهد المنتخب الإنجليزي في تاريخه من 86 على الأقل، يمكن قبل كان أفضل.
0: بهذا الشكل.
2: بهذه الشخصية، كان شخصيته أقرب لتوتنهام، فريق جيد. ولكن لا يحقق نتائج ويخذلك في المباريات الصعبة، يخسر من المنتخب البرازيلي ويخسر من المنتخب الأرجنتيني، وأي فريق عنده روح وقتالية بالذات لاتيني يفوز عليه. هذه المرة وجدت روح مختلفة، فريق قاتل قتال غير عادي، رغم الطرد ورغم أن الفريق تعرض إلى ضغط غير عادي، ولكن لعب مباراة غير عادية. جوردن لاعب نيوكاسل اللي كنا نحبه دائما، نتابعه مع نيوكاسل، طبعا انتقل لبرشلونة في هذا الصيف، كنا يعني نرى هذا اللاعب يستحق اللعب، لما أخذ الفرصة على حساب راشفورد كان نجم مباراة في الكرة اللي هو تسبب ركلة الجزاء، وصلت سرعته إلى 35 كيلومتر في الساعة، يعني لو كان أقل بثواني يعني بشيء بسيط ما يقدر يلحق الكرة قبل الحارس، يعني الحارس ضامن الكرة ولكن سرعته غير العادية هي من أعطت هذا الموضوع. بيلينغهام تكلمنا عنه والدور اللي أعطاه توخيل وكيف أنه أصبح قريب للمرمى وأصبح الفريق يلعب تقريبا بالأربع مهاجمين بسبب وجوده، الفريق بشكل كامل متعاون، ما شفنا الفريق الإنجليزي اللي كل واحد يلعب الحالة، حتى ساكا اللي يحب يسحب ويحب يلعب نفسه كان مفيد ومتابع للفريق، وهاري كين بكل تأكيد النجم اللي يشيل الفريق، دائما نقول النجم اللي يشيل الفريق، لذلك نلوم سالم الدوسري ونلوم أكرم عفيه، لأنه النجم هذا وقته أنه هو يشيل الفريق، هو سجل هاري كين وصنع وهو كان القلوب، هو الصمغ اللي جمع الجميع، وهذا المطلوب من

0: قائد الفريق. فأنا أشوف أن هذا الفريق عنده القدرة أن يصل، خصوصا أنه يعني بيلعب مباراة
1: وعندهم مدرب رائع،
0: عندهم مدرب خرافي، صنع فريق عنده شخصية،
1: صحيح.
0: صنع فريق هجومي مش يستقبل للعب، عندهم القدرة. بس ركلة الجزاء اللي صارت بالنسبة لي هي اللي كسرت المومنتم لفريق المكسيك، كان ممكن يرجع،
1: صحيح.
0: كان ممكن الزخم الكبير، وهذه بشوفها في مباريات لعب الكرة يعرفونها، لما تكون أنت قريب من التسجيل ويسجل الفريق الآخر يصير فيه إحباط. فأعتقد المكسيك يستحقون أن احنا نشيد فيهم، ولكن المنتخب الإنجليزي
1: صحيح
0: قد يكون للنهاية وقد يهدد الفريق الأرجنتيني في نصف النهائي.
1: كونينيوس تحية كبيرة له، واحد آخر الروشنيين اللي يعني غادروا مع رونالدو،
0: صحيح.
1: ما تبقى روشنيين أعتقد، صح؟
0: ما زال.
1: مين باقي عندنا؟ بونو،
0: إيفان توني موجود.
1: إيفان توني ما يلعب بس
0: يعني الله. ما تدري أنت الحين يعني شفنا أن يعني سفيان رحيمي ما كان موجود والآن جت الفرصة يلعب، فقد نرى. ولكنه قدم بطولة رائعة، سجل 4 أهداف، هو هداف الآن.
1: إذن ياسين بونو هو يرفع راية الروشنيين
0: بكل تأكيد،
1: راية روشن يعني موجودة مع ياسين بونو،
0: ما زالت طيب موجودة وقادر أن يقود الفريق إلى النهاية إن شاء الله.
1: كتب هالاند التاريخ لمنتخب بلاده النرويج بتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في مودعة البرازيل، البطولة من دور 16 في أول خروج لها من هذا الدور منذ العام 1990.

0: منذ أن وطأت قدماه أرض الولايات المتحدة أضحى إيرلينغ هالاند آلة تهديفية، وما زاده تألقا حضوره اللافت خارج الملاعب ليصبح مادة دسمة للجماهير بسبب صوره ومقاطع الفيديو التي ينشرها. تجد هالاند في هجوم النرويج، ولكن أيضا في خانة التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعل مع مقاطع الفيديو المضحكة عن شخصه. وقبل انطلاق المسابقة عاش هالاند تجربة مباريات الهوكي كمشجع، لكنه تفطن لشخص حاول التعرف عليه عن طريق تطبيق الذكاء الاصطناعي. هنا يمزح هالاند جيرانا أمريكيين علموا بأن لاعب كرة قدم شهير يقيم في الحي، لكن لا يعرفون اسمه ولا شكله. مباراة النرويج في دالاس أمام كوت ديفوار استغلها هالاند لعيش ثقافة رعاة البقر الأمريكيين، وتم تداول هذه الصور على نطاق واسع. البنية الجسدية لإيرلينغ وطريقة ركضه جعلت البعض يتساءل عن نظامه الغذائي، وهنا كانت صدمة أخرى للمتابعين بأنه يستهلك كميات أكبر من الطعام مقارنة ببقية زملائه بسبب الجهد الكبير الذي يبذله النجم النرويجي.
1: نعلم أن البرازيل لديها هجوم من الطراز العالي، وبطبيعة الحال عندما تجد نفسك قادرا على التصدي لركلة جزاء تشعر أنه من الصعب التغلب عليك. كانت لحظة هامة لي شخصيا في المباراة، وتمكننا من التسجيل في الوقت المناسب، لكن بسبب نوعية اللاعبين في البرازيل كنا نعرف أن علينا القتال معا حتى انتهاء المباراة.
2: أعتقد أننا نغير الواقع. الطريقة التي لعبنا بها أظهرت أن النرويج منتخب قوي ومن أفضل المنتخبات في أوروبا والعالم. لا أتابع الدوري الإسباني، ألعب مباريات كثيرة طيلة الموسم ويكون الأمر صعبا، لكنني أتابع فيني في دوري الأبطال. حلمت أن ألعب مع النرويج وأقودها إلى كأس العالم. كنت أعتقد أنه من المستحيل، لكنني كنت مخطئا.
3: لا أعتقد أن هذه هي النهاية، بل هي بداية دورة جديدة. إنها نتيجة مخيبة جدا. علينا أيضا تحليل ما حدث للقيام بالأمور بشكل مختلف. من الواضح أننا بحاجة إلى تغيير بعض اللاعبين في وسط الملعب. نحن بحاجة إلى لاعبين جدد ومواهب شابة.
4: المدرب يقرر مسبقا من سينفذ الركلات، وقد اختار جيمارايش. لم أكن يوما مغرورا ولم أسعى إلى أن أكون هداف البطولة، لذا نفذ جيمارايش الركلة. هو يسدد الركلات الجزاء أفضل مني، وعليه اختاره المدرب. لم أتهرب أبدا من مسؤولياتي. سيقول الكثيرون إنني لم أرغب

0: في التنفيذ، لكنني لم أختبئ يوما.
1: نبقى في أجواء البرازيل والنرويج وهولندا ومن نيوجيرسي، تلتحق بنا زميلتنا ليليان تنوري. ليليان مساء الخير. حزينة على خروج بلدك البرازيل، بلدك الرياضية. ها
2: كنت بدي ألبس أسود بس قلت أنا يلا ما علي بحط هايدي فوق.
1: أنت في الكرة برازيلية قبل ما تكوني لبنانية صحيح؟
2: حتى ايه صحيح صحيح برازيلي هو انا، يعني لانه اعتبر مواطني برازيلي فهذا يعزز حبي للبرازيل.
1: الناس ما تعرف زميلتنا عاشت ليليان عاشت فتره طويله من عمرها في البرازيل فهي برازيليه، وبارح نتصل عليها وجوالها كان مغلق طول اليوم. تفضلي قولي لنا احزان البرازيليين بالوداع.
2: حتى الطقس حزن وعاصفي من امبارح لليوم ما وقفت. هو اليوم بنيوجيرسي بتال بعد شوف بالبدايه اريد ان انوه الى نقطه هامه جدا. الصحافه البرازيليه تعتبر من اكبر الاعلاميين الذين يحصلون على تصريحات من فيفا. 500 الى 600 شخص بين اعلاميين بين صحافه تلفزيون ومواقع ووسائل التواصل الاجتماعي رسميا موجودين كانوا الامس بهذه المباراه. بعد انتهاء المباراه مباشره انتشروا كلهم على انتظارنا، كنا ننتظر اللاعبين كي يمروا ولم يمر احد، وعندما مروا هاربين يعني بدات الصحافه البرازيليه تصرخ انه انتم خذلتونا على الاقل تكلموا معنا يعني هذا من حقنا. يعني كان هناك غضب كبير من الصحافه البرازيليه وترجموها ترجمتها الصحافه البرازيليه وما زالت الى الان بهجوم من كل النواحي على المدرب على اللاعبين على طريقه اللعب على الاختيارات على التشكيله على تدخل المدرب بشكل كبير. المدرب لحد الان صامد باقٍ أنشيلوتي، هو قال أنا باقٍ. المنسق الإعلامي بعد المباراة قال لنا نحن جددنا الثقة بالمدرب بعد قبل كأس العالم. وهنا تدخلت بعض الإعلاميين يعني قالوا نحن ما كنا مراضين على تجديد عقد قبل يعني انطلاق كأس العالم، انتظر إلى لنرى النتائج. الآن يعني بدأوا يعني منذ ساعة تقريبا وكأنه الإعلام البرازيلي كله بدأ يبحث عن الفترة القادمة، ما هي الخطة التي من الممكن أن تنقذ سمعة البرازيل، لأنه هذا الخروج كان يعني يعتبر ليس خروج عادي يعني وكأنه مذلة بالنسبة للكرة صحيح. البرازيلية ولتاريخ الكرة البرازيلية. لو مين ما دفع يعني لو أيا كان دفع عن نفسه بمباراة الأمس كان المدرب أو اللاعبين كانت الصحافة البرازيلية تنشط ضده. الآن بدأ الحديث عن أنه كل المغادرين يجب أن يتركوا، يجب أن نبحث عن لاعبين جدد. ولكن السؤال الذي طرحه بعض الإعلاميين أمامي أنه هل أنشيلوتي هو من هو الشخص الجيد للبدء بتأسيس منتخب برازيل إلى إلى إلى المستقبل؟ هو بكل تاريخه التدريبي يعني لم يكن هو من يأسس، هو من يأتي يرى ما الموجود ويتحرك على أساس ما كيف أتعامل مع ما هو موجود.
1: جميل. ليليان الغضب الأكبر كان على أنشيلوتي أو نيمار أو على جيماريش اللي أضع البنتي؟
2: الغضب كان على أنشيلوتي ويعني واختياراته وبالتحديد عندما اختار نيمار. ربما الصحافة ركزت على إضاعة ركلة الجزاء على أندريك، إضاعة الانفرادة، وعلى أنشيلوتي وكيف أدخل نيمار بهذا التوقيت بالتحديد. وأساسا كانت هناك عاصفة أنه أساسا نيمار ما كان يجب أن يكون، وهم البرازيليين هم من قالوا ذلك. ولكن لا ننسى أنه عندما تم اختيار نيمار للقائمة الكبيرة الأساسية التي ستشارك بالمونديال كان هناك حفل احتفال وكأنه عيد وطني بالبرازيل. يعني أيضا هناك بعض التعاطف مع نيمار. ولكن بالتالي هناك نقطة هامة، يعني بعض الصحافة العربية تتكلم أنه ليس الآن وقت التكلم عن دموع نيمار ولا عن أحزان نيمار، ولكن ليس هناك أي صحافة أو موقع برازيلي تكلم عن بكاء نيمار، لم يتناولوه بشفقة عليه أو بالتعاطف معه، على العكس كانوا قالوا أنه نحن لا يجب أن يكون أصلا موجودا بالتشكيلة.
1: واضح. ليليان هارت لك، حزن واصل لك أنت أيضا، مش بس نيمار وأنشيلوتي.
2: شو بدنا نعمل؟
1: ماشي
2: هلا كمان رونالدو خرج من البطولة بعد
1: رونالدو أيضا خرج.

0: ليلة كبيسة الليلة. شكرا جزيلا رونالدو. شكرا. مصطفى النرويج اليوم تخرج البرازيل من دور 16. يعني هذا الخروج مرير للغاية للبرازيل. هل يمكن أن نقول أنه يعني أنشيلوتي ممكن يكون ضحية لهالموضوع؟ أنشيلوتي طبعا عقده إلى 2030، ممكن يودعونها أيضا. البرازيل طبعا معروفين بقراراتهم السريعة في إلغاء المدربين.
1: بكل صراحة بالنسبة لأنشيلوتي أعتقد أنه سيكون هالمشاركة الأخيرة من صعب الاستمرار. أولا ما أود أن أقوله عن أنشيلوتي، أعتقد أنه حتى الآن يحاول أن يتعرف على التشكيلة الأساسية وأفضل 11 لاعب الأساسي، ولكن فات الأوان. البرازيل اليوم ليست البرازيل التي كانت عليها قبل بضعة أعوام. منتخب النرويج أدى ما عليه، و ما عدنا نرى السحر اللاعبين البرازيليين. كرة القدم في البرازيل تغير بشكل مدهش، ولكن عدا نيمار، نحن نعرف نيمار، ولكن عدا نيمار لا يوجد أي سحر. وكاسيميرو
0: صحيح،
1: وغيماريش لا ضغط ولا أي شيء. ولعشاق البرازيل وكرة القدم عندما
0: هذه ليست البرازيل
1: الأمر مؤسف. لا، البرازيل منذ فترة طويلة وهي بهذا الشكل. اليوم عندما نقول هالاند ونرى النرويج تلعب الكرة، نسبة الحيازة كانت حوالي 60% ضد البرازيل. هذا أمر لا يصدق، لا يمكن أن يحصل. وعندما نرى هالاند يسجل الهدف الأول كرة رأسية بهذا المستوى في منطقة الجزاء، هالاند وأربعة لاعبين من حوله برازيليين، والهدف الثاني ومرة أخرى الهدف الثاني من خارج منطقة الجزاء، ودانيلو أعتقد وغابرييل سمحوا له بالسيطرة على الكرة ودرك لها. فكيف يمكن يحصل ذلك في هذا المستوى العالي وضد البرازيل؟
0: فهذه وجهة هالاند تركي. يبدو أن أمام شخص تشعر وانت تتابع أن لا ينتمي للأرض.
2: صحيح،
0: كان فضائي.
2: أنا أعتقد يعني مخلوق فضائي مختلف عن كل اللاعبين اللي احنا شفناهم. أقرب شيء لإبراهيموفيتش أو إبراهيموفيتش، لكنه مختلف في أنه عنده شخصية، عنده القتال، ما يميل للاستعراض.
0: كابتن، أعرف المهاجم يخاف من المدافعين الخشنين يخشون عليه، يدخلون عليه دخلات قوية،
2: هو يطلع مجرح.
0: هو لا، هو المدافعين يخافون منه. يعني شوف لقطاته، يعني ما في حد يأخذ منه في مكاتفة، ما حد يأخذه مكاتفة، يعني مستحيلة.
2: والآن طبعا تغيرت كرة القدم، أنه الاحتكاكات والقوة أصبحت مسموح فيها، أن اللاعب ممكن يدخل بقوة، وهذه أيضا ساعدت اللاعبين اللي عندهم القوة الجسمانية. الشيء الجيد أنه هو بالنسبة لي هو هداف كأس العالم الآن. هو عنده 7 ولكن من 4 مباريات، مقارنة في ميسي ومبابي من 5 مباريات.
0: يعني كابتن، هدف ميسي بولها مراجعة، شوف الفرق اللي سجل عليهم بعدين راجعهم.
2: صحيح.
0: فاصل ونعود.

حياكم الله. قبل مواجهة منتخب مصر تأهلت الأرجنتين إلى دور 16 بصعوبة بالغة بعدما نجت من الهزيمة أمام الرأس الأخضر وفازت آنذاك بثلاثة أهداف لهدفين في الوقت الإضافي. ووصل نجم منتخب التانغو ليونيل ميسي صيفه التاريخي بعدما رفع رصيده إلى 20 هدفا في مسيرته بكأس العالم، كما سجل في 8 مباريات متتالية.

0: الإيطالية وهو رقم قياسي في البطولة. ويواصل قائد الأرجنتين ميسي سعيه ليصبح أول بطل لكأس العالم مرتين متتاليتين منذ البرازيل عامي 1958 و1962.
1: لطالما قدم منتخب مصر مباريات تاريخية أمام كبار العالم، وهو ما يمنح جرعة تفاؤل قبل مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي المونديال. في ظهوره المونديالي الثاني خطف منتخب مصر تعادلا ثمينا من هولندا عام 90، وسجل مجدي عبد الغني هدفه الشهير في مرمى بطلة أوروبا آنذاك. ورغم غيابهم الطويل بعدها عن كأس العالم، سجل المصريون في 2009 فوزا تاريخيا على إيطاليا بطلة العالم بهدفين لهدف ضمن منافسات كأس القارات التي استضافتها جنوب أفريقيا. وقبل انطلاق المونديال الحالي تعادل منتخب مصر في برشلونة وديا أمام إسبانيا، أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب المصنف الأول عالميا وبطل كأس أوروبا الأخيرة. وسبق أن تواجه المنتخبان المصري والأرجنتيني مرة واحدة في عام 2008 وديا في القاهرة، وفاز التانجو بهدفين لا رد لهما. ويسعى محمد صلاح لهز شباك إيميليانو مارتينيز دوليا بعدما سبق له أن سجل في مرماه 8 أهداف في البطولات الإنجليزية بين ليفربول وأستون فيلا منذ عام 2020.
0: وتحولوا إلى أتلانتا زميلنا نايف ثقيل من هناك، وأخذ مسجدات من معسكر المنتخب المصري مصر في ليلة تاريخية في تاريخ كرة القدم المصرية. نايف مساء الخير، كنت في وسط المعسكر المصري، يبدو هناك أكثر من تغيير من حسام حسن، في مفاجآت، تفضل.
2: أهلا بتال. طبعا قبل أن نتحدث عن التشكيلة والتغييرات دعني أنقل لك المشهد الآن من أمام الفندق. هذا تجمع دائم طوال اليوم من قبل الجماهير المصرية أمام فندق المنتخب في أتلانتا وفي كل مدينة يزورها المنتخب المصري. البعثة المصرية تتعامل بشكل إيجابي مع الجماهير، كل فترة يخرج لاعبين أو ثلاثة لالتقاط الصور والتوقيع مع اللاعبين ومن ثم العودة مجددا إلى داخل الفندق. وأيضا هناك بعض المسؤولين يحضرون ويأخذون القمصان وأعلام اللي موجودة لدى الجماهير ويدخلون فيها لأخذ تواقيع اللاعبين. إذا بنرجع بتال أجواء المعسكر بشكل عام، الكابتن حسام يركز على الجانب النفسي. أمس واليوم بداية الاجتماع الفني عرض للاعبين مقطعين، المقطع الأول كان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورسالته للاعبين خلال حفل الافتتاح وزارة الدفاع، والمقطع الثاني كان فرحة متنوعة من محافظات مصر للجمهور المصري بعد الفوز الأخير، وذكر للاعبين أن أنتم بعد الله كنتوا سبب وما زال لديكم فرصة لإسعاد الشعب المصري. حسام حسن طبعا استخدم أكثر من طريقة في التشكيلة، استخدم أكثر من طريقة في تمرين اليوم. يمكن آخر طريقة وآخر تشكيلة اعتمد عليها هو يعني استبعد عمر مرموش من التشكيلة الأساسية واستبدل بهيثم حسن. حسب المعلومات اللي أنا حصلت عليها، الكابتن يرى أنه طريقة لعب وتحركات هيثم تمنح محمد صلاح مساحة أكثر في الجهة الأخرى وتعطيه فاعلية أكثر. طبعا هذه قد تتغير، لكن هذا اللي نقل لي اليوم من الحصة التدريبية. أيضا سيعود مهند لاشين إلى منطقة المحور، كان موقف في المباراة السابقة. بسبب عودة لاشين أعاد حسام حمدي فتحي إلى قلب الدفاع واستبعد رامي ربيعة. هذه طبعا التعديلات اللي حصلت في آخر مناورة تمت.
0: جميل، حيغير طريقة الفريق، حيلعب 3 مدافعين تقريبا صح؟
2: هو أول شيء لعب بثلاثة مدافعين في بداية المناورة، بعدين أعاد طريقته السابقة 4 مدافعين، لكن تقريبا الأسماء هذه هي اللي اعتمد عليها في آخر أو الجزء الأكبر من المناورة، بالتالي عادة تتغير، يعني ما نبغى

0: أجزم بالتشكيلة والتبديلات، ولكن هذه اللي نقلت لي من داخل المعسكر المصري. جميل. اليوم
1: جميل نايف، شكرا على هذه المعلومات الجميلة من داخل المعسكر المصري. أتمنى لمصر التوفيق، حسام حسن ورجاله، أتمنى لهم التوفيق. شكرا نايف ثقيل. يعني تركي يبدو حسام يركز على الجانب المعنوي، يقدم كلمة الرئيس المصري لفريقه اللي كان فيها تهنئة للمنتخب، كان حدث يعني غير رياضي ولكن كان فيها تهنئة للمنتخب، ثم يقدم فيديوهات منوعة لأفراح المصريين في مصر في كل القرى والمدن، يقول أنتم صنعتم هذا التاريخ أو هذه الفرحة، اصنعوا لهم فرحة أخرى.
2: هي الحقيقة أنهم صنعوا الفرحة ليس فقط لمصر ولكن للدول العربية، وشفنا الحقيقة.
1: أتكلم عن الأسلوب، إيش رأيك فيه؟
2: الأسلوب رائع جدا. يعني إذا جينا، لو أنا مدرب أو كابتن مصطفى، لو جينا يعني أمامك ميسي لا يمكن أن تلعب ضده بأي تكتيك، يعني لا يمكن إيقافه بأي تكتيك. هي الفكرة الأساسية أنك أنت يجب أن يعني تستفز اللاعبين ليقدموا أفضل ما عندهم. الجانب المعنوي، التركيز، الحماس، القتالية هي من تقود مصر لتحقيق تاريخ آخر. هم حققوا تاريخ، الآن عندهم فرصة أن يتأهلون دور الثمانية، لكن اللعب أمام ميسي، لوتارو، عدد من اللاعبين الغير عاديين والإمكانياتهم تفوق اللاعبين المصريين، لن تستطيع تقليل هذه المسافات إلا بالحماس والقتالية. أجد أن أسلوب رائع جدا وأسلوب ذكي، وفعلا اللاعبين يحتاجون هذا الأسلوب، لكن في المقابل يجب أن لا يخافوا من المنتخب الأرجنتيني ويلعبوا للمتعة. هم حققوا التاريخ الحقيقة، سيذكرهم التاريخ أنهم أفضل جيل لعب في كأس العالم بالنسبة لمصر، قدموا يعني أداء غير عادي، فلذلك هذه المباراة يجب أن يلعبوها بطريقة الرأس الأخضر، العب للمتعة ولا تخاف من الأرجنتين. أعتقد أن هذا سيقودهم، ولكن المنتخب قادر أن يفوز على الأرجنتين. صحيح اللي شفناه من المنتخب الأرجنتيني في المباراة الماضية الحقيقة يعني نسخة غير جيدة من الأرجنتين، والوصول لمرماها سهل، ومارتينيز كان نجم مباراة يعني وأنقذ أكثر من هدف، لذلك فرصة كبيرة للمنتخب المصري لتحقيق إنجاز غير عادي والفوز على المنتخب الأرجنتيني، ولكن الحماس فعلا هو المفتاح، وحسام حسن يعرف المفتاح.
1: جميل، هو أبو الحماس حسام حسن. صحيح. من يوم كان لاعب مصطفى في في في في المنتخب الأرجنتيني، يعني هناك برضو خلاف على مشاركة لوتارو أو الفاريز، يبدو أسهم الفاريز أكثر، جوليان يعني أكثر من لوتارو بعد مباريات لوتارو الأخيرة. أنت مع أي منهما؟
3: بكل صراحة القرار سيكون صعبا، ولكن لا ترى جيد، أنا أحب تحركاته، وهو مع ميسي ربما الأفضل، ولكن لا أحد يعرف، يعني المدرب ربما سيجري التغيير، يغير أسلوب اللعب عن المباراة الماضية كما لعب ضد كابي فيردي لأنهم عانوا كثيرا، ولكن أنا شخصيا أحب لوتارو مع ميسي بصراحة، ولكن لا أحد يعرف، لأن في كرة القدم بعض الأحيان الأمر يعتمد على اللاعبين إذا كان بكامل لياقته أو غير مصاب، فالخيار دائما يتخذه المدرب وسيقرر في الدقائق الأخيرة ربما، ولكن سيواجهون فريقا جيدا، لا أقصد الأرجنتين، سيواجهون مصر، المباراة تكون صعبة للأرجنتين. مصر كما ذكر تركي سيلعبون بثلاثة في الخلف ومحاولة لإيقاف ميسي ولوتارو، ولكن كما ذكر كابتن تركي المباراة من الصعب جدا إيقاف ميسي، أما الآن وبهذا العمر بات أسهل، ولكن يجب أن تلعب مباراتك وتستمتع بها، ليس لديهم ما يخسرونه مصر، يجب أن يواجهوا أبطال العالم، لا يزال الأرجنتين بطل العالم، السعودية لعبت ضدهم، عليهم الاستمتاع بهذه المباراة وإتاحة الفرص لكافة اللاعبين للاستمتاع بالمباراة، لأنه في الختام إذا خسرت ضد الأرجنتين فهذا الأمر طبيعي.
1: صحيح صحيح. على المستوى الفني التركي، الجانب المعنوي قد يجبر الفجوة،
2: أكيد، خصوصا أنه المنتخب الأرجنتيني ما زال يلعب بعقلية المجموعات، ما زال إلى الآن يفكر أنه ميسي يصل لأكبر عدد من الأهداف، أكثر من كرة كان ألفاريس أو
1: بعدين في يوم الراحة ترى بالراجع أهداف ميسي، يعني 17 منها منتخبات ضعيفة
2: وغير كذا
1: مش أوروبية أصلا،
2: يعني في لاعبين كان بإمكانه يسدد وصنع لميسي، يعني هم يحاولون، هذه جيدة في المجموعات اللي تقدر تعوض، لكن أحيانا في مباريات ما يصير فيها إلا هدف واحد وهجمة واحدة إذا أنت ما سجلت،

0: فأنا أعتقد أنه عقلية دعم ميسي قد تدمر المنتخب الأرجنتيني وقد لا يصل للنهاية.
1: يسابق المنتخب المغربي الزمن لتجهيز لاعبيه المصابين قبل مواجهة فرنسا في ربع نهائي المونديال. وبحسب الصحافة المغربية لم يتم الكشف عن مدى تأثير الإصابة التي تعرض لها إسماعيل الصباري وعيسى ديوب في مباراة كندا على جاهزيتهما لمواجهة فرنسا، بينما يواصل المدافع شادي رياض تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي سعيا للحاق بلقاء منتخب فرنسا في جاهزية تامة لتأمين الخط الخلفي لأسود الأطلس.

0: مصطفى مين أكثر واحد مؤثر؟ عيسى ديوب، سيباري، شادي رياض؟ الحال كان جيد مكان شادي رياض ولا؟
1: يا شادي نعم شادي بلا شك، ولكن كل الفريق كل لاعبين مهمين. سيباري الآن ربما سيكون بكامل لياقته، وديوب أيضا سيعود يكون جاهز 100% ضد فرنسا، لأنهم لا يسمح أن تكون هناك إصابات ضد فرنسا.
0: صحيح.
1: ونحن نتطلع لعودة جميع اللاعبين المغاربة، ولقوة منتخب المغرب تكمن في وحدة الفريق، ونحن بحاجة للجميع أن يكون جاهزا لهذه المباراة ضد فرنسا.
0: أنت خايف من فرنسا كابتن؟
1: كلا لست خائفا، ولكن سبق
0: احنا كلنا خايفين من فرنسا كابتن، اعترف احنا خايفين على المغرب من فرنسا.
1: كلا كرة القدم لا احد يعرف، ولكن اذا كنت مؤمنا ان ولا ترتكب الاخطاء ولا تفكر بان الخصم هو فرنسا، فرنسا هي بلا شك الفريق الافضل في العالم، ولكن لا يجب ان تفكر بهذا الشكل، يجب ان تقدم افضل ما لديك وتستغل الفرص، وعندما تضغط عليهم فربما تستطيع الفوز، ولكن يجب ان تتحلى بالايمان وتكون شخصيتك قويه، والا فسوف يسحقونك.
0: الشوط الاول امام كندا كابتن يبعث على الخوف، الشوط الثاني منتخب المغرب يتغير تماما، يعني تتوقع انه ممكن يلعب بنفس الاستراتيجيه امام فرنسا، انه يعني يحاول يمتص الحماس الفرنسي في البدايه، يعني يحاول يمنح لاعبيه الصغار اللي موجودين بعض الثقه، ثم الشوط الثاني يبدا في الهجوم.
1: المباراة ضد كندا دخلوا المباراة من دون احترام الخصم، هذا الخطأ الأول، لم يتوقع من كندا أن تضغط عليهم، وربما كانوا يعتقدون المباراة ستكون أسهل من مباراة هولندا، وضد هولندا نعرف كيف آلت الأمور بدنيا وذهنيا، من الصعب الوصول إلى ضربات الجزاء، ولكن لم يتوقع من كندا أن تظهر بهذه القوة وتضغط عليهم، ولهذا السبب وهبي في الشوط الثاني عاد بأفكار مختلفة وشخصية مختلفة وثقة أعلى.
0: جميل. مونديال 2026 مستمر بعد الفاصل.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

حياكم الله. بعد كثير من التأويلات والشائعات والأحاديث، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من الاتحاد الدولي فيفا مراجعة قرار إيقاف مهاجمي المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون. وقال ترامب: فيفا اتخذ القرار الصحيح بتعليق إيقاف بالوغون، مشيرا إلى أن تنفيذ العقوبة كان سيترك وصمة عار كبيرة على البطولة. كان من المقرر إيقاف بالوغون.

0: لشبونة عن مواجهة بلجيكا في دور 16 والتي تقام بعد نحو ساعتين في سياتل. وكشف ترامب خلال حديثه في البيت الأبيض اليوم الاثنين أنه طلب من فيفا مراجعة القرار لأنه لم يعتقد أنه كان قرارا صائبا، كما أكد أنه تحدث إلى رئيس فيفا جياني إنفانتينيو وأن كل ما فعله هو طلب المراجعة فقط ولم يطلب منه تعليق القرار.
1: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to. But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul.
0: إذن أمريكا تلاقي بلجيكا بمعنيات مرتفعة مصطفى عجبك القرار
2: في البيت الأبيض الأمور مختلفة أو الفار في البيت الأبيض مختلف
0: طبعا فار خاص هناك
2: أذكر
0: فقط بأن أمريكا تلاقي بلجيكا بمعنيات مرتفعة بعد سحب العقوبة عن نجمها فولارين وعينها على ربع النهائي بعد هذا القرار.

حالة جدلية يشهدها كأس العالم، مباراة فرنسا وباراغواي في دور 16 كانت الأكثر إثارة للجدل. اللقاء عرف 29 تدخلا من لاعبي باراغواي دون أن يشير الحكم الأوزبكي إلجي ستانتاشيف أي بطاقة صفراء على المنتخب اللاتيني، في حين كان رصيد البطاقات للضيوف 3. باراغواي في دور 32 كانت طرفا في قرار تحكيمي مثير للجدل، ألغي هدف للألمان من المدافع جوناثان ثا لوجود خطأ على حارس المرمى أورلاندو خيل. اللاعب الألماني فلاديمير أنتون قام بدفع الحارس داخل منطقة الجزاء رغم أن الاحتكاك كان خفيفا، وهو ما فجر جدلا واسعا حول صحة القرار التحكيمي. وفي لقاء آخر من دور المجموعات أثار قرار الحكم البولندي مارسينياك غضب الإيرانيين بعد إلغاء الهدف الثاني في شباك منتخب مصر، وبالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بحجة التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو. حالة تحكيمية جدلية تضاف إلى حالات في نسخ سابقة، أبرزها طرد الإيطالي فرانشيسكو توتي أمام المستضيفة كوريا الجنوبية في 2002 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية. بعدها بأربع سنوات الإنجليزي غراهام بول في لقاء كرواتيا وأستراليا منح 3 بطاقات صفراء للاعب كرواتيا جوسيب سيمونيتش وأشهر الحمراء بعد البطاقة الصفراء الثالثة. وفي نفس النسخة بالمباراة التي لقبت بمعركة نورنبرغ أشهر الحكم الروسي فالنتين إيانوف 16 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء.

0: إذن الفولاري بولاغون يعود وهو هداف منتخب الأمريكي، يعود قبل مباراة بلجيكا بعد الإيقاف. وهذه قرارات تركي يعني ستثير جدل كبير،
1: أكيد
0: دائما ستثير جدل كبير، وحتى إن فازت أمريكا أو خسرت ستثير جدل كبير. وأساسا مرحلة جياني إنفانتينيو رئيس فيفا سيكتب عنها الكثير إذا ما غادر المنصب، ستفتح صفحات كثيرة في هذه الفترة،
1: صحيح
0: فيها الكثير من الملاحظات، هذه واحدة منها.

0: هذه تاريخية بالنسبة لي. إلغاء كرت أحمر بعد نهاية المباراة بدون تقرير من الحكم هذه سابقة، يعني ما أحد يتذكر شبيه لها. الجانب الآخر والمزعج الحقيقة هو تدخل السياسة في كرة القدم، وهذا أصلا مبدأ من مبادئ الفيفا. الفيفا كانت تحرم دول وتوقفها، وأوقفت الكويت والسودان وكينيا وعدد من الدول بسبب تدخل حكومي، ودائما في حذر من التدخل الحكومي في كرة القدم، فما بالك الاتحادات المحلية، فما بالك اليوم أن يتدخل ترامب في هذا الموضوع.
1: لا بس ترامب ما دخل بالقضية المحلية، دخل في فيفا.
0: تدخل في فيفا، أقول الفيفا اللي مفروض أنها تحمي هذا النظام.
1: أيوة ما أقول لك إنه دخل فيفا، ما دخل في الرياضة المحلية.
0: حتى لو ترامب قال أنا ما دخلت، الحقيقة الحفل اللي كان موجود فيه ترامب، تيد كروز اللي هو يعني سيناتور الجمهوري المحب لترامب، هنأ ترامب على قراره الممتاز وإصراره على يعني
1: عودة اللاعب.
0: والمشكلة أنه في سوء فهم، هم لأنه ما يعرفون كرة القدم، هم يقولون ليش لاعب أخطأ في مباراة يوقف مباراة ثانية. فهم عندهم يعني في
1: عندهم
0: في الألعاب إنه أنت أخطأت في هذه المباراة سسبندد، تطلع برا المباراة، لكن مباراة ثانية هي مباراة جديدة ما تأخذ يعني. فهذا التفكير أنا أعتقد هو ما جعلهم يعتقدون إنه هذا الكرت الأحمر هو غير عادل، ولكن بالنسبة لنا في كرة القدم هو عادل. أي كرت أحمر
1: يعني حتى لو كان المباراة عندهم هذا يعني، وأنا استبعد تركي، حتى لو كان عندهم يوضح لهم قانون كرة القدم مختلف عما يفهمونه. لا هو هي سطوة السياسة بكل بساطة
0: وضعف،
1: وهي سطوة يعني ترامب تحديدا
0: شخصية هذه. اليوم الجميع يعني منصدم في الوسط الرياضي
1: حقيقة، كانت صدمة للرياضيين بشكل عام. لاعب موقوف يعود بمكالمة
0: صحيح
1: أو بمقابلة،
0: حتى بلاتر الآن قال أنا شفته وكنت في وقتي ما تصير هذه الأخطاء
1: أكيد. يعني
0: حتى من كان عنده
1: لا لا هي يعني واحدة من العلامات السوداء، وهي كثيرة في مرحلة إنفانتينيو في رئاسة فيفا. مصطفى اسمع رأيك في الموضوع.
2: ما رأيي بصراحة هذا أسلوب ترامب. قال نعم أنا طلبت المراجعة وشاهدت على شاشة التلفزيون يضربه، ولكن في الختام هو يقول بأن الحكم غير مهني وغير محترف وغير جيد، وبالتالي يلقي اللوم على الحكم والفار. أنا لن أذهب بعيدا، ولكن هو يلقي اللوم على فيفا على احترافيتها ويلومهم.
1: سويسرا إذن ستقابل كولومبيا وتنافسان على آخر مقعد مؤهل للدور ربع النهائي، عندما تتواجهان في فانكوفر ضمن آخر مباريات دوري 16. تأهلت سويسرا لهذا الدور على حساب الجزائر، فيما أقصت كولومبيا غانا في طريق التأهل لثمن النهائي. ويأمل ثنائي كولومبيا لويس دياز وخاميس رودريغيز المتوج بجائزة الكرة الذهبية في مونديال 2014، يأملان تقديم الأداء الهجومي القادر على تغيير مجريات اللقاء والعبور ببلادهما إلى دور الثمانية، فيما تراهن سويسرا على نجمها الشاب يوهان مازيمبي الذي برز كأحد أهم الأسماء في تشكيلة ياكين، حيث سجل نجم فرايبورغ 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين حتى الآن. شكرا تركي.
0: شكرا
1: مصطفى. نهاية الحلقة.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
2: وحيدا في الزحام؟
1: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
2: حسنا، ضع الموجة على العربية اف ام.
1: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارته.
3: راح الأنوار سعداء جدا
2: معنا، لن تمل الرحلة.
4: نعرف أكثر مع الأستاذ.
1: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
5: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
6: أنا على الهواء والله،
2: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
1: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
2: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
7: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. أكسيوس تنقل عن مصادر أن إيران أطلقت صاروخين على الأقل تجاه سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. هيئة بحرية بريطانية تؤكد اندلاع حريق في ناقلة بسبب مقذوف مجهول أثناء إبحارها قرب ليما بعمان. مسؤول إسرائيلي يقول إن بلاده ستحافظ على إمكانية شن هجوم ضد إيران حتى لو وقعت اتفاقا مع أمريكا. بحضور ترامب، قمة الناتو تنطلق اليوم في أنقرة، وأوكرانيا وهرمز والاتفاق على طاولة المباحثات. إسرائيل تعلن أن جولة المحادثات المقبلة مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع القادم. جوزيف عون ينفي صحة الأنباء عن إنشاء قوة لتنفيذ اتفاق المناطق التجريبية ويؤكد أنه لن يلتقي نتنياهو. مسؤول إسرائيلي ينفي نية بلاده إقامة مواقع عسكرية دائمة بعمق الحزام الأمني داخل لبنان. ماكرون يؤكد من دمشق أن فرنسا ملتزمة بدعم سوريا ذات سيادة وموحدة. وزير خارجية إسرائيل يؤكد على التمسك بتنفيذ خطة ترامب بحذافيرها وجوهرها نزع سلاح حماس. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حماس فادي دغمش في غارة أمس على شمال غزة. مستشار الرئيس الفلسطيني يصرح للعربية أنه إذا كانت حماس جادة فعليها أن تتخلى عن الحكم تماما في غزة. مراسل العربية يقول إن الإطار التنسيقي في العراق أكد على ضرورة تفعيل مجلس النواب الآليات الرقابية. ترامب يعلن أن الرئيس الصيني سيزور البيت الأبيض قرب نهاية سبتمبر. واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء التجربة الصينية لصاروخ استراتيجي. وكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن شهود أن قوات الدعم السريع أحرقت قرى بأكملها في شمال دارفور. ومراسل العربية يفيد بمقتل 15 شخصا في انهيار منجم ذهب بوادي حلفة في السودان. جبهة أزواد في شمال مالي تصرح للعربية أن السيطرة الكاملة على أنفيف هي مسألة وقت، والجيش المالي يعلن تنفيذ غارات دقيقة على مواقع لمسلحين في المنطقة. أسوشيتد بريس تفيد بانقطاع الكهرباء في جميع أنحاء كوبا. وفي أخبارنا الاقتصادية، الرئيس السوري أحمد الشرع يعلن أنه سيطلب 8 طائرات إيرباص قريبا، وأن شركات فرنسية ستعمل في البنية التحتية والقطاع المالي في البلاد. النفط يتراجع بعد اتفاق أوبيك بلس على رفع أهداف الإنتاج. انخفاض احتياطي أمريكا الاستراتيجي من النفط لأدنى مستوى منذ عام 83.

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار وترقب محضر الفيدرالي الأمريكي. وفي نهائية كأس العالم، إسبانيا تتغلب على البرتغال بهدف نظيف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وتنتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي. وكريستيانو رونالدو قائد البرتغال يقول إنه مرتاح الضمير بعد الخروج من المونديال، ويشير إلى أن منتخب بلاده لم يعرف البطولات قبل مشاركاته عام 2003. منتخب بلجيكا يصعد لدور الثمانية في المونديال بعد فوزه على المنتخب الأمريكي 4-0 بمشاركة اللاعب الأمريكي الملغى طرده بالوغون. لجنة الاستئناف بالفيفا ترفض طعن بلجيكا لإعادة عقوبة لاعب أمريكا بالوغون، وتقول إن بلجيكا ليست طرفا في الطلب الأمريكي ولا يحق لها الطعن. وترامب يقول إن تدخله لدى الفيفا لم يشكل مخالفة وتم اتخاذ القرار الصحيح. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانو إنفانتينو ينفي تدخله في قرارات لجنة الانضباط. المنتخب المصري يواجه الأرجنتين مساء اليوم في السباق نحو دور الثمانية. وسويسرا تلاقي كولومبيا الليلة لحجز آخر بطاقات العبور إلى ربع النهائي. نهاية العناوين، وبعد قليل 7 الصبح.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
2: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
3: ملاعب في المونديال،
2: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
4: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
2: آراء صحفية.
5: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
2: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

0: صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، ويا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة وبداية جديدة من برنامج سبعة الصبح. يا صباح الخير عليكم، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم مليء أو محقق لكل تطلعاتكم إن شاء الله.
1: صباحك الله بالخير.

0: ماجد،
1: صباح
0: وصبحكم الله
1: النور.
0: بالخير مستمعينا. نذكركم بأنه راح نكون معاكم في 7 الصبح من الآن وحتى الساعة 9 صباحا على مدى ساعتين كاملتين بإذن الله.
1: لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل من التقديم مشاعل الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي.
0: تحية لمن هم خلف الكواليس من الإعداد والتنسيق لمياء محمد والإخراج لرامي حمزة.
1: طبعا مستمعين الكرام، يعني في ساعتنا الأولى دائما ما نطرح أو بدأنا نطرح طبعا مواضيع نتحول عندنا الموضوع بناء على طلبكم. لازم نذكر هذه الفترة صار عندنا الساعة الأولى هي الساعة المعنية بالمواضيع، والساعة الثانية يعني هي اللي فيها تفاعل. شفنا تفاعلكم أمس الكبير، أثر والله إحنا مقصرين معاكم الفترة الماضية.
0: أي والله، يعني صدق طلبكم كان بمكانة. والساعة التفاعلية إن شاء الله حتكون الساعة 8. أما هذه الساعة فرح نتناول فيها العديد من المواضيع اللي رح تكون مثرية ومفيدة للجميع بإذن الله.
1: دائما مشاعل ومستمعينا الكرام، ما نبدأ كذا حلقتنا بمقولة قد توسع مداركنا وتخلينا نفهم جوانب في الحياة بشكل أكبر. مقولتنا اليوم تقول: يمكن العثور على السعادة حتى في أحلك الأوقات إذا تذكرت فقط تشغيل الضوء.
0: يا سلام يا سلام، يعني صدق ماجد، حتى بالأوقات السيئة لازم نفعل مفتاح السعادة أو نضيء على شيء صغير في حياتنا ولو كان نور شمعة عشان نتجنب نعيش في المعاناة.
1: صحيح، بلا شك، أكيد. يعني موقف صعب صار، طيب خلاص، يعني في النهاية صار، أنت ما بيدك حيلة. يعني راح يعني للناس اللي تفكر واجد مشاعل ويشيلون هم،
0: أيوة،
1: طيب همك هذا ما بيحل المشكلة، ولا أنت اللي تعايشت مع الموقف، فبالتالي صح. أنت المستنزف. أذكر والله في مقطع شفته في السوشيال ميديا جدا جدا رهيب، أكيد مر عليكم كلكم. 2 متصادمين، سيارات انعدمت.
0: أيوة
1: انعدمت، 2 متصادمين وسيارات جديدة، فعلى بال ما تجي الجهة اللي بتباشر الحادث
0: كانوا قاعدين يتقهوا؟
1: كانوا قاعدين يتقهوا فعلا.
0: ايوه اتذكر.
1: نزل القهوة، فرش الفرشة وقاعدين وسواليف وكذا، خلاص يعني صار الموضوع.
0: صح صح،
1: فكان منظرهم جميل. ففي واحد كان معلق يقول: الله يعطيني روقانهم.
0: صح والله، يعني حتى بأشد المواقف، حتى المواقف الحزينة اللي تكون على الشخص، ممكن السعادة تكون بأنه أنت تلاقي شخص يوقف جنبك.
1: صح،
0: بأنه أنت تلاقي أحد من عائلتك جنبك، بأنك أنت تلاقي عائلتك بخير.
1: يا سلام،
0: بأنك أنت يعني بأحلك الأوقات يعني لازم يكون في شيء يهون علينا، سبحان الله.
1: أكيد بلا شك. بانتظاركم أكيد العديد من الموضوعات المنوعة مستمعينا الكرام في هذه الساعة، ونبدأ بالعناوين في فقرة المستشار. يا أصدقاء، لماذا يميل البعض إلى تكوين انطباع سريع عن الآخرين بناء على مظهرهم أو ممتلكاتهم؟ هذا اللي راح نناقش إن شاء الله في فقرة المستشار مشاعل.
0: يعني فعلا ماجد، نلاحظ أحيانا أنه في ناس تطلق الأحكام على بعضها أو تبني الأحكام بناء على المظهر الخارجي أو صح. حتى الممتلكات، فهل هذا يعتبر سلوك طبيعي عند الناس؟ أما في فقرتنا الرياضية مستمعينا، فأكيد رح نستعرض معاكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات اللي خطفت الأنظار في المونديال، أبرزها طبعا مباراة البارحة بين البرتغال وإسبانيا، وبين أيضا أمريكا وبلجيكا.
1: نعم، المباراة أكيد المنتظرة اليوم تقريبا في تمام الساعة 7 للمنتخب المصري والأرجنتين،
0: وأيضا الساعة 11 بين سويسرا وكولومبيا. أما في فقرة أصحاء مستمعينا فرح

0: نحكي عن هوس الأكل الصحي والاهتمام بالأكل العضوي ماجد.
1: يعني انا هذه معضلتي عند بعض الناس
0: أي
1: صراحه. نبي نطلع ناكل، نبي نروح،
0: صح،
1: نبي نجي. في ناس تحول عندهم الموضوع مشاعل، وكذلك مستمعين اكيد مر عليكم، يعني تحول الموضوع الى هوس مشاعل.
0: أي
1: معلش هذا كم كالوريز؟ لا
0: أي
1: والله كثير. ويطلع بآله حاسبه ويسوي وكذا. ايضا صار في تفنن، يعني مثلا في موضوع الميزان،
0: أي
1: يعني
0: يلا
1: بالجرامات، تحس انك داخل مختبر.
0: صح،
1: اي ف يعني اوكي، يعني الاهتمام بالصحه شيء جيد، الاهتمام
0: أي
1: بالاكل يعني المفيد اكيد شيء مطلوب، ولكن الى هذا الحد
0: ما
1: ام
0: أعرف.
1: احنا فعلا قاعدين نبالغ؟
0: حس اشتقنا لحياتنا قبل اكتشاف الكالوريز يعني.
1: بالضبط. اول كنا ندخل مثلا السوبر ماركت مشاعل، ناخذ نص ساعه، الان ساعه ساعتين.
0: صح،
1: بالضبط،
0: وتحول الموضوع لهوس عند الناس.
1: فراح نشوف وش ابرز المفاهيم الخاطئه تجاه هذا الموضوع، وراح نناقش اكيد بشكل مفصل في فقره اصحاء.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: وقبل ما نبدأ بفقراتنا مستمعينا، نوافيكم بتوقعات المركز الوطني للأرصاد، حيث تتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بارتفاع في درجات الحرارة العظمى، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حايل، القصيم، الرياض والشرقية، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.
1: كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
0: أما بالنسبة لدرجات الحرارة مستمعينا، من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض اليوم تصل إلى 43 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 29 درجة.
1: أما بالنسبة لجدة فالعظمى هي 39 درجة مئوية والصغرى 29.
0: وأخيرا الدمام، تصل درجة الحرارة العظمى فيها 46 درجة مئوية والصغرى 32 درجة.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب، وصلنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة المستشار، وكما ذكرنا في العناوين، من أول لحظة نقابل فيها شخص يبدأ عقلنا تلقائيا في تكوين انطباع عنه، ممكن نحكم عليه من نوع السيارة اللي يقودها أو الساعة اللي يرتديها أو أسلوب ملابسه أو حتى من العطر اللي يحطه.
0: يعني لدرجة ماجد أنه بعض السيارات حتى صارت مرتبطة بصورة ذهنية وأوصاف جاهزة يرددها الناس على أصحابها. فعلا
1: أيوه. صح، بالضبط. لكن السؤال، هل هذه الأحكام والانطباعات تستند على حقائق أم أنها مجرد صورة نمطية يصنعها المجتمع ونتوارثها؟ وهل يمكن فعلا نعرف شخصية الإنسان من خلال مظهره واختياراته، ولا الظروف المادية والبيئية والتجارب الشخصية قد تكون هي السبب الحقيقي وراء هذه الاختيارات؟
0: مع ضيفنا اليوم راح نحاول نفهم أكثر كيف تتكون الصورة النمطية، وليش يميل الإنسان لإطلاق الأحكام السريعة، وكمان إيش الأثر النفسي اللي تتركها الأحكام على الأفراد والمجتمع.
1: طيب، نرحب أكيد بضيفنا البروفيسور في علم النفس الأستاذ الدكتور عمر بن سليمان الشلاش. حياك الله بروف عمر.
3: حياكم الله وشكر لكم لتوجيه الدعوة لي للحديث عبر إذاعة العربية.
1: يا هلا وسهلا.
0: شكر دكتور بروفيسور عمر. ليش يميل بعض الناس لتكوين انطباع سريع عن الآخرين بناء على مظهرهم؟ هل في تفسير علمي للموضوع؟
3: طبعا الانطباع هذا يصل إليه الإنسان لأنه غالبا في البشر الدماغ يبحث عن اختصارات ذهنية تساعده على يعني فهم الأشخاص بسرعة، خاصة

0: عند اللقاء الأول. فالدماغ دائما بشكل أولي يستخدم المعلومات الظاهرة مثل الملبس، مثل تعبيرات الوجه، مثل لغة الجسد، العمر التقريبي اللي مثلا هو لما يشوف الشخص يعطيه مثلا عمر تقريبي معين. المفاهيم هذه تجعل الشخص يتكون عنده تصور أولي. طبعا هذه العملية أحيانا قد تكون مفيدة لما الإنسان يكون محتاج اتخاذ مثلا قرارات سريعة، لكنها ليست بالضرورة أنها تكون يعني دقيقة جدا.
1: لكن في بعض الأحيان تكون مجحفة لناس يا دكتور، يعني في ناس فعلا تهتم بالمظهر، يعني تهتم مثلا بفلان والله وش راكب سيارة يا أخي مريح في التعامل، مثلا أنت شايف سيارته، يعني نسمع دائما أو شفت ساعته مثلا كم، واضح أنه مرتاح، واضح أنه كذا. متى تكون مؤشر إيجابي فعلا يقودنا للاختصار اللي ذكرته، ومتى تكون يعني سلبية ومجحفة بحق أطراف يعني ممكن فعلا تستاهل أكثر من طريقة التعامل اللي تم التعامل معهم فيها؟
0: والله شوف، هي تكون مفيدة جدا لما تكون هي عبارة عن يعني ملاحظة أولية نضع في تصورنا أنها قابلة للتعديل وأنها ليست الحكم النهائي. لأنه إحنا دائما لما نركز كانطباع أولي لا بد أن ننتظر، لأنه قد تظهر معلومات جديدة. يعني أحيانا أنت تشوف المظاهر الخارجية للشخص، تشوف لبس السيارة مثلا، الرموز هذه اللي واضحة لك، لكن مع مرور الوقت وإعطاء الفرصة للشخص اللي أمامك تنتبه مثلا لأسلوبه في التواصل، تشوف مثلا سلوكياته، مدى التزامه مثلا بالمواعيد، التزامه بطريقة الحديث، الأدب، هنا بيتغير حكمك. متى احنا نعتبر هذا الشيء مثلا حقيقة وانه يعني امر احنا مش متسرعين فيه؟
1: اي
0: لما يكون نعطي فيه للشخص اللي امامنا فرصة انه يظهر شخصيته، سلوكه الفعلي، يعني اعطائك له الوقت، مش فقط اعطاء الوقت، لا، اعطائه الوقت لجلب المعلومات وللتركيز على السلوك الفعلي الجوهري والآثار أكثر. يعني أنا يهمني آثار سلوكك أكثر مما يهمني نفس السلوك الخارجي.
2: أيوة، يعني الأهم أنه إحنا نعطي وقت أو نعطي فرصة للشخص أنه هو يظهر شخصيته، وبكذا يكون الحكم مو متسرع.
0: نعم صحيح.
2: طيب إيش الأثر النفسي على الإنسان لما يحس أنه هو محكوم عليه مسبقا بسبب شكله أو بسبب ممتلكاته؟ هذا الشيء كمان نلاحظه حتى عند طلاب المدارس، أو لما شخص ينضم إلى وظيفة بشكل جديد نلاحظ أنه دائما الناس تخاف أنه ينحكم عليها، أو أنه الوحدة تصير تبي تكون زي صاحباتها بالمدرسة، أو أحد يدخل الدوام ويلقى كذا مثلا الناس بشكل أو ستايل معين فيصير يبغى يكون زيهم عشان ما يحس أنه هو أقل منهم.
0: نعم، هي على فكرة تختلف ترى من شخص إلى شخص حسب الفروق الفردية وحسب مفهوم الذات عند كل شخص. لكن كل ما كان الشخص يعني يتأثر أكثر وعنده قابلية شديدة للإيحاء والتأثر السريع، الأثر النفسي يكون سيء جدا أحيانا، لأنه ممكن يشعر بالإحباط، القلق الاجتماعي، يبدأ يتخوف من الظهور أمام الآخرين، قد يوجد لديه أحيانا مثلا انخفاض في تقديره لذاته، قد يعتقد أحيانا أن جهوده ما تقدر من قبل الآخرين، قد يكون صورة سلبية عن نفسه أحيانا، وبعض الحالات يعني ممكن يصل إلى درجة أخطر، أنه قد يدفع إلى الانسحاب على المجتمع، أو أحيانا يدفع لسلوك مرضي، يبدأ يحاول المبالغ في الاهتمام بالمظهر، اقتناء الممتلكات، اشتراء الأشياء الغالية، حتى أحيانا ممكن يتدين من أجل أن يفعل هذا السبب، وهذا يزيد الضغط النفسي عليه حقيقة.
1: طب لحظة دكتور، في هذه النقطة، لأن هذه المعلومة قد سمعتها وكنت مجهزة أني بسألك عنها، يعني الشخص اللي الآن مثلا يضغط على نفسه عشان يطلع بمظهر جدا مثالي، مثلا يشتري سيارة غالية أو ساعة غالية، أو حتى للسيدات مثلا شنطة غالية وغيره، يعني فوق مقدرته مثلا الطبيعية، هذا شخص يفتقر إلى تقدير الذات فيبحث عن الاحترام بناء على هذه الأشياء، هذا اللي تقصده؟
0: اي نعم، هذا صحيح، لكن أنا قلت لك ترى على حسب تأثر الشخص.

0: مفهوم الذات عنده، لان بعض الناس ترى مش كل انسان ترى راح يتاثر بنفس الكيفيه ولا حتى بنفس النسبه.
1: ايوه.
0: وفي ناس تقدير الذات عندهم عالي جدا وقد لا تؤثر فيهم احكام الاخرين عليهم، لانهم اصلا هم مسبقا مهيئين نفسيا لتقبل مثل هذه المواقف، لكنهم قله. انا اشوف ناس كثير مع الاسف الشديد يعني ينضوي يمشي وراء هذه الاحكام من قبل الاخرين، ويضطر يضغط على نفسه احيانا ويبالغ في الاهتمام، يقتني ممتلكات غاليه جدا كلها من اثبات نفسه، وهذا يزيد الضغط النفسي عنده مع الاسف.
1: طيب يعني هل لاحظت حضرتك أنه مؤخرا أو بالسنوات الأخيرة مع انتشار السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، هل أثر هذا الموضوع بزيادة تركيز الناس على المظاهر وربطها بالنجاح أو المكانة الاجتماعية مثلا؟
0: والله أنا شفت ناس كثير فعلا بدأ يأثر عليهم الشيء هذا، يعني بعض الناس الآن مع الثراء، مع ما شاء الله النعم الموجودة عندنا، الناس اللي تغيرت حالتهم المادية إلى الأفضل، ضعف التواصل بيننا في المجتمع الآن، الناس كلها منشغلة بوسائل التواصل، محاولة إظهار الإنسان إظهار أفضل ما عنده مع أنه أحيانا يكون مستواه أقل، عدم يعني مع عدم حكمنا على الناس بشكل سليم، نتيجة أننا بس ننظر يعني محتواهم، نشوف فيديوهاتهم، نشوف شكلهم اللي هم جالسين عليه، هذه الأشياء أحيانا قد تدفعنا أن نبدأ نقارن بغيرنا. وهذا زي ما أنا قلت لكم قبل شوي، هو تقدير الذات كل ما كان ضعيف عند الإنسان كل ما أصبحت نظرة الآخرين وتقييمهم لهم يعتبرون لها قيمة عالية عندهم، بالتالي هو نتيجة ضعف تقدير الذات يجد أنه أفضل طريقة أنه يظهر أمام الناس بشكل أفضل عن طريق مثلا المظاهر والممتلكات.
2: طيب جميل. فيما يتعلق بالمظهر، طيب إلى أي حد المظهر مهم، ومتى يكون يعني في النطاق الطبيعي، ومتى يتحول إلى الذي ذكرته، يعني يصير اهتمام مبالغ فيه ويطلع الشخص من نطاق الطبيعي لنطاق مبالغ فيه يثقل عليه ماديا وحتى نفسيا؟
0: شوف، هو المظهر مهم جدا، مظهر مهم، ولا يمكن أحد يقلل من قيمة المظهر، بالعكس وهو وسيلة مهمة، لكن احنا دائما نعتبرها في مجال علم النفس هي وسيلة تواصل غير لفظي. قد طبعا هي دائما تعكس على فكرة، يعني غالبا تعكس ان الشخص هذا عنده نوع من الاهتمام بالنظافة، قد تعكس عند البعض اللي عنده نوع من الاحترام برضه، يعني هو لما يكون إنسان ترى متجهز بالمظهر هذا يجعله إنسان ملائم لأنه يتعامل مع الآخرين وللمواقف اللي هو يبغى يتعامل معها. لكنه متى يتحول إلى مبالغة؟ عندما يصبح هو المعيار الأساسي لتقييم قيمة الإنسان أو كفاءته أو أخلاقه، عندما أيضا ينفق الشخص وقتا ومالا وجهدا يعني بشكل مفرط فقط لإرضاء نظرة الآخرين.
1: طيب بس دكتور، يعني كمان بحضرتك ربطت الموضوع بتقدير الذات، وأكيد هذا مستند على أشياء، على دلائل علمية يعني، بس أحيانا ممكن يجيك شخص يقول لك يا دكتور المجتمع ما يرحم، أنا أقدر ذاتي، وأنا قبل ما أدخل على الوظيفة هذه أو قبل ما أخالط المجتمع هذا، يعني شريحة المجتمع هذه، أنا كانت أموري تمام. بس كمان ليش إحنا دائما نحط اللوم على الفرد بينما المجتمع نفسه هو كمان يتحمل جزء من المسؤولية؟ يعني لو رحنا مثلا على قرية في أطراف البلد، أو إذا رحنا على بلد آخر نائي، خلينا نقول مثلا في قارة أفريقيا ولا في أي مكان، ما يهتموا بالماركات ولا يهتموا بالسيارات ولا يهتموا بالأشياء هذه، تلقى الإنسان صار يلبس عادي ويتصرف بشكل عادي ولا حتى يلبس مقتنياته الغالية، بينما لما يرجع على الدائرة حقته اللي هي في الوظيفة أو الناس اللي ممكن تحكم عليه بسبب مظهره، أحياناً الناس هي اللي تجبرك أنه لازم أنت تكون لابس الشيء الفلاني وإلا أنا يمكن ما أحترمك.
0: صحيح، أنا معك في أن المجتمع هو اللي يجبر الشخص، بس إحنا لازلنا نتكلم عن مسألة الاستقلالية برضو. أنت لازم تكون إنسان عندك استقلالية في شخصيتك، لازم تكون معايير حكمك على

0: ذاتك ليست نابعة فقط من المجتمع، المجتمع جزء مهم في الحكم على شخصيتك، لكنك أنت تعتبر الأهم. كلما كنت تجعل حكم المجتمع عليك أهم من حكمك على نفسك، هنا أنت تكون إنسان تقترب إلى الاضطراب النفسي من السواء النفسي. الإنسان اللي يكون دائما يقترب من السواء النفسي والصحة النفسية أكثر هو الإنسان الذي يكون حكمه على نفسه نابع من ذاته، لكن لا يمنع أنه المجتمع يعتبر جزء من الحكم يعني علي أنا كشخص. وأنا أعطي يعني مثال بسيط هنا، إحنا عندنا دائما في المشاكل الأسرية والاضطرابات النفسية اللي نعالجها إحنا في العيادات النفسية، لما يصير تقدير الذات يعني منخفض عند الشخص مثلا، ألاحظ أنه يجعل من رؤية الآخرين تجاهه، من انتقاد الآخرين له، تقييم الآخرين له المعيار الأساسي. فأنا لما أجيبه عندي بالجلسة وأشتغل معه في الجلسات النفسية، أشتغل على كيف يوازن بين نظرته لذاته وبين نظرة المجتمع له. يعني أنا لازلت أأكد على مسألة أنه أنا يهمني نظرة المجتمع، لازم أكون ألبس بشكل كويس، لكن ليش ما ألبس عشان نفسي أنا، مش لازم ألبس عشان أحد. الشيء الثاني، لا أجعل من المظاهر الخارجية هي الأساس في الحكم على شخصيتي. إحنا نبغى نأكد على أنفسنا دائما أنه لما تسعى دائما إلى أرضاء المجتمع على حساب شخصيتك، هنا تقع في ضعف تقديرك لذاتك، وهذا قد يعوقك أحيانا عن تحقيق أهداف كثيرة في الحياة.
1: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور عمر شلاش، بروفيسور في علم النفس. سعيدين جدا بوجودك معنا، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد.
2: شكرا جزيلا.
0: الله يسعدكم، إن شاء الله نلتقي مرة أخرى بإذن الله.
1: على خير بإذن الله. شكرا لك، هلا وسهلا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب، وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى فقرة أصحاء. ومثل ما قلنا مشاعل في بداية الحلقة على حساب الكالوريز، يعني أصبح كثير من الناس اليوم أكثر وعي بما يأكلون، فيقرؤون المكونات، يحسبون السعرات الحرارية، يبحثون عن المنتجات العضوية، ويتجنبون كثير من الأطعمة حرصا على صحتهم.
2: بس في بعض الأوقات ماجد، هذا الحرص ممكن يتحول إلى هوس، يسيطر على تفكير الشخص، يسيطر على سلوكه، وحتى يمنعه من أنه ينبسط مع الآخرين. يعني تلقى مثلا طالع مع الناس، مو أنه مو يعني حابس نفسه، بس أنه طالع مع الناس على مطعم بس ما يطلب شيء، يقول أنا عندي مرتبة حمية معينة، أنا خلاص اليوم خلصت الكالوريز حقي، فما أبغى، أو أنا ما أضمن إذا الأكل في المطعم هذا عضوي ولا لا. يعني هذا الشخص، هذا الشيء يخلي الشخص يعيش بقلق دائم ويحس بالذنب بعد أي وجبة، أو حتى ممكن ينعزل اجتماعيا بسبب نظام الغذائي.
1: نعم أكيد. فنشوف هنا النطاق الطبيعي اللي المفروض أن الشخص يتبعه، ومتى يتحول الموضوع مثل ما ذكرتي مشاعل إلى هوس، هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل مع ضيفتنا الأستاذة آيات سمان، أخصائية والتغذية عامة وأخصائية التثقيف الصحي. حياك الله أستاذة آيات ويسعد صباحك.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير،
2: ويسعد
4: صباحكم وصباح المستمعين.
2: يا أهلا وسهلا. نبدأ مع حضرتك بهوس الأكل الصحي. يعني خلينا زي ما ذكر ماجد قبل شوي بالمقدمة، إذا دخل الشخص للسوبر ماركت، كم من الطبيعي أنه يقضي وقت بقراءة الملصقات الغذائية؟ ومتى يصير هالسلوك هوس؟
4: أوكي، الملصق الغذائي أو البطاقة الغذائية والمكونات شيء جدا مهم أن الواحد يكون واعي ويعرف كيف يقرأ بذكاء. فممكن يستغرق الموضوع خلينا نقول أقل من دقيقة، بس نشيك على الأشياء المهمة، مثلا نسبة الكربوهيدرات، إذا كان في سكريات مخفية أو أسماءها تجارية غير معروفة، زي مثلا شراب الفركتوز عالي، شراب الفركتوز العالي زي مثلا مالتودكسترين، زي مثلا الكراميل أو شراب الكراميل، أحيانا بلورات القصب، يعني في كثير مسميات خلينا نقول مستخبية تحت شعار السكر أو شراب الجلوكوز. فمو المفروض إنه الشخص يعني يقضي وقت طويل إنه هو

0: يذاكر المنتج زي ما نقوله أو البساطة الغذائية، لا يجيك على السريع وما يخليه يعني شيء خلينا نقول يقلقه أو يوتره، أو نعم. إذا مثلا ما شافه حيكون آخر الدنيا. لكن مهم صراحة أنه الواحد يشوف المكونات ويشوف البطاقة الغذائية، لأن نعم. ساعات كمان بعض المنتجات يعني نعتمد عليها وخلاص نثق فيها، بس بعد شوية ينقطع من السوق ويرجعوا يرجعوها مرة ثانية ويكونوا عاملين عليها إضافات بتكون غير صحية، والشخص تعود أنه هذا المنتج صحي.
1: نعم الله يرحم، أيام زمان كنا ما نقرأ للتاريخ بس تاريخ الانتاج وتاريخ وتاريخ الانتاج كان هذا اهم شيء يعني. طيب لكن قراءه البطاقه الغذائيه يعني البعض زي ما قالت مشاعل في كل منتج، يعني حتى الاشياء اللي يكون من المنتجات اللي تكون من المسلمات، هل هذا يعني شيء طبيعي ام ممكن يصل الى البعض بالمبالغه؟ يعني انجاز التعبير، ايش المنتجات اللي فعلا انا ممكن اني اوقف دقيقه اقرا البطاقه، وايش المنتجات اللي ما تحتاج؟
0: يعني يعتمد، اصبح الان مهم جدا لكل المنتجات
1: كلها
0: كلها، ولكن في بعض الاشياء يعني مثلا لو يعني اشياء كده هنت زي ما يقولوا لو شفتها بعد على طول، يعني مثلا لو لقيت انه مكتوب عليه شبيه، مثلا الآن الشبيه منتشر في كل شيء، في الجبنة، في الحليب، في الزبادي، في جميع الأجبان، جميع يعني المنتجات خلينا نقول حقيقة الألبان والحليب. فإذا لقينا شبيه نبعد عنها، إذا لقينا مكتوب عليها مثلا خالية من السكر بس ندور في المكونات هل هي فعلا خالية من السكر أو لا، إذا مثلا دهون أنت تبغى دهون صحية فحتقرأ جزئية الدهون هذه، فأنت تشوف بس خلينا نقول هذه الأشياء. القاعدة الأساسية تقول كل ما يعني كانت المكونات قليلة كل ما كان المنتج أكثر صحية وأكثر صحة.
2: طيب ننتقل من الكالوريز او من الـ يعني المعلومات الصحيه اللي تكون وراء المنتج الى الاورجانيك فود او الغذاء العضوي. ايش مقصود فعلا بالغذاء العضوي، وهل هي اطعمه اكثر فائده غذائيه؟ لانه مؤخرا انتقل هوس الناس لها،
0: فعلا الهوس فيها جدا عالي، وفعلا الناس بتروح لهذا الكورنر في السوبر ماركت وتاخذه، وحتى ممكن ما تقرا اعتمادا على انه عضوي او موجود في هذا الرف. لكن للامانه مش كل شيء مكتوب عليه عضوي او خالي من السكر او طبيعي معناه هو 100% صحيح. هذا الكلام بيستخدموها تجاريا لاغراض مضلله للمستهلك، ويعني بيستغلوا انه المستهلك ممكن ما يكون عنده وعي في هذا النقاط. فبرضه مهم جدا حتى المنتجات العضويه نقرا مثلا مكوناتها بنتاكد انه هي فعلا عضويه. طب ايش هو الشيء العضوي؟ الشيء العضوي اللي ما تعرض لعمليات كيميائيه، اللي مصدره بيكون طبيعي، ما تعرض لمبيدات، ما تعرض لهرمونات او حتى مضادات حيويه. فيعني مثلا خلينا نقول البيض، لو قرينا انه البيض مثلا من مزارع متغذي على الحبوب الطبيعيه او متغذي على مثلا الخضروات وهذه الاشياء، فخلاص هذا طبيعي، ما يحتاج انه اروح اخذ بيض عضوي. فهمت علي؟
2: اوكي، لأنه العضوي حتى سعره يكون مرتفع أكثر
1: جدا.
0: صحيح.
1: طيب بس هل يعني للناس اللي يحرصوا دائما على الأطعمة العضوية، هل يعني في فائدة من جد كبيرة يعني وراء هذا التفضيل، أم أنه والله فائدة محدودة بينه وبين المنتجات العادية؟
0: يعني الفائدة ممكن تكون بس زي ما قلت لك في المواد الحافظة، في المبيدات، في هذه الأشياء، إنه الطبيعية أو العضوية ما بيكون فيها هذه الإضافات. الشيء الثاني بتكون خلينا نقول ممكن نسبة الفيتامينز والمعادن أعلى جزئيا، لكن غير كذا تقريبا ما فيش فرق كبير.
2: طيب
0: طبعا أنا بتكلم على خلينا نقول الأشياء مو مثلا المصنعة أو الهايلي بروسيس.
1: يعني أعطينا طيب مثال أستاذة آيات، أعطينا مثال مثلا وش تقصدي من الأطعمة مثلا
0: العضوية قصدك؟ طيب مثلا خلينا نقول زبدة الفول السوداني.
1: أوكي.
0: ممكن تلاقيها عضوية، تلاقي مكتوب في المكونات حقتها 100% فول سوداني مثلا، أو 100% لوز،
2: أيوة.
0: مع إضافة ملح.

0: طيب هتيجي مثلا لعضوي ثاني هتلاقي مكتوب مضاف له زيوت مثلا مهدرجة و 100% او بذور او فول سوداني وسكر مثلا, هذا ما صار عضوي. او ضايفين له مثلا عسل, فهنا ايوه هم معتبرين انه العسل شيء عضوي وطبيعي وهذا صحيح, ولكن ممكن يضلل المستهلك اللي ما يبغى مثلا كربوهيدرات عالية.
1: ايوه
0: هذا القصد.
1: طيب بدأنا يعني نلاحظ مؤخرا, وهذا شيء يعني ما نقدر انه احنا نغفل عنه, اللي هي كثرة محتوى التغذية بالسوشيال ميديا. هل برأيك أنه كثرة متابعة محتوى التغذية ممكن تخلي الشخص يخاف حتى من أطعمة طبيعية أو آمنة؟
0: هنا يعتمد على الشخص وسلوكياته الغذائية, ولكن بشكل عام مهم جدا التوعية في مجال التغذية, لأنه مجال التغذية متطور متجدد, كل يوم في عندنا أشياء جديدة بتطلع في هذا العلم. مهم جدا إنه يكون في توعية, ومهم جدا ما نخلي سلوكنا يقلب لهوس ويقلب إنه لا أنا أخاف من كل شيء وما أكل كل شيء. زي ما ذكرت في البداية عادي جدا إنه أنا أروح مطعم وأستمتع بالأكل مثلا مرة في الشهر أو مرتين في الشهر, حتى لو أنا متبعة مثلا نظام غذائي صحي. أكيد حيكون في خيارات صحية قدر الإمكان, مستحيل الآن مطعم ما في خيارات صحية.
2: جميل. طيب هذا الشيء يعني مثلا الناس اللي يعني عندهم هذا الشيء مرة يعني مهتمين فيه بشكل كبير, زي ما قالت مشاعل, ممكن يوصل لمرحلة انه لا انا اذا هذا المطعم ما يقدم اللي انا ابغاه حتى لو كنت في طلعة مثلا ممكن ما اكل. بعد فترة هل ممكن يعني تضيق الدائرة, مثلا يصير حتى في العضوي يكون عنده نطاق محدد, ممكن يصير أو يتحول إلى مسألة يعني فقدان الشهية مثلا في الأكل بسبب هذا يعني بسبب هذه المتطلبات؟
0: فهمت عليك. ممكن جدا يتحول هذا السلوك أو هذا النهج أو هذه الطريقة لاضطراب من اضطرابات الأغذية, ممكن يواجهها الشخص يصير في عنده اضطرابات الأغذية كثير, زي مثلا النهم, زي مثلا الأنوركسيا الامتناع عن الأكل, أو ممكن حتى يصير عنده قلق وتوتر وما يقدر يستمتع بأي نوع من أنواع الأكل حتى لو كان فاكهة بسيطة. يقول لك هذه الفاكهة ممكن تكون ما هي عضوية أو ما هي مزروعة مثلا في مكان أو مرشوشة أو مثلا معرضة لإشعاع أو غيرها, فممكن يصير فعلا مرض ويصير فيه اضطراب تغذوي.
1: جميل جدا. أخصائي أول تغذية عامة وأخصائية التثقيف الصحي الأستاذة آيات سمان, نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا وعلى هذه المعلومات المفيدة, ونتمنى لحضرتك صباح سعيد مليء بالخير والبركة بإذن الله. أهلا
0: وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة, وكمان صباحكم ويومكم جميل.
2: شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.
3: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب يعني الموضوع اوكي, مطلوب منك انك انت تكون حريص. أيوة. بشكل كبير على التغذية, ولكن ذكرت الأستاذة آيات انه في نطاق محدد انه ممكن يتحول الى هوس. صح. فعلا وقلق إذا كان الشخص مرة في يعني في كل شيء من جد يبحث.
1: صح ماجد. وأحيانا الموضوع يصير متعب بدل ما يكون ممتع. يعني بالعادة مثلا رحلة السوبر ماركت أو التسوق بشكل عام أو حتى الطبخ أو أي شيء يكون فيها نوع من المتعة. بس تتحول مع هذا الهوس بالسعرات الحرارية والأطعمة العضوية وهذه الأشياء, تتحول إلى رحلة متعبة ومجهدة عقليا إلى شكل جدا كبير. ممكن حتى تصير أنه لو إيش ما أكل الشخص ينبى ضميره.
2: صحيح.
1: أو يحس أنه هو مو راضي. يعني بدل والله ما يأكل 100 جرام رز زي ما أنت قلت بحساب الجرامات, يصير يحزن إذا أكل 150 جرام رز.
2: ممكن فعلا أول كانت حساب كالوري, الآن المكونات.
1: صح.
2: طيب وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى

0: فقرة الرياضة.
1: طبعا هذه الفقرة يعني أو الأسبوع الماضي عنوانه كان يعني للأسف سقوط الأساطير. يقال يعني أنه الأساطير في كأس نسخة كأس العالم هذه تساقطوا واحدا تلو الآخر، أبرزهم طبعا كريستيانو رونالدو ومودريتش ونيمار كمان. فخلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع، كمان نحكي عن الكرت الأحمر اللي صارت قضية سياسية عليه، وبالنهاية خسرت أمريكا، يعني ما استفادوا شيء من الموضوع، وكثير مواضيع أخرى كمان والمباريات القادمة.
0: أكيد نرحب بضيفنا الأستاذ محمود خوام، محلل الرياضي. حياك الله أستاذ محمود.
2: صباح الخير، شكرا لكم كثير على الاستضافة الجميلة.
0: أهلا وسهلا وحياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا. إذن بعنوان الأساطير يتساقطون واحد تلو الآخر، مودريتش مثل ما قالت مشاعل، رونالدو بالأمس ونيمار تقريبا قبل أمس. يعني أنا أبغى قراءة لهذا التساقط، هل هو كان متوقع؟ شفنا مشاعر الدون كريستيانو رونالدو أمس، يعني كلنا تعاطفنا معه تقريبا، حتى اللي ما هم من جمهوره ولكن تعاطف معه بشكل كبير.
2: صحيح، هي نهاية حقبة كرة القدم. امبارح وقت كان يامال عم يعانق رونالدو، أنا طلعت إنه خلص نهاية الحقبة، نهاية الماضي وبداية المستقبل. يامال هو المستقبل ورونالدو هو الماضي، بس بشكل عام يعني كان متوقع يصير هيك. البرازيل ليست بأفضل أيامها، البرتغال ليست بأفضل أيامها، كرواتيا ليست بأفضل أيامها، فكان متوقع سقوط الكبار، كان متوقع أن الأساطير نودعها بطريقة حزينة نوعا ما. فمشان هيك كان لازم هذا المونديال يكون مونديال الاحترام، مونديال أنه نودع الأساطير تبعيتنا بطريقة نتذكر فيها بطريقة إيجابية. أتوقع يعني الجميع متفق على فكرة أنه كنا حزينين، كلياتنا كنا حزينين على دموع نيمار رغم الانتقادات اللي عملناها عليه بكل مسيرته. كارير رونالدو كانوا حزينين على رونالدو، الجميع كان حزين على مودريتش ودموع مودريتش. فأنا بالنسبة لي كان مونديال توديع الأساطير وبطريقة حزينة.
1: طيب أستاذ محمود، يعني إحنا شاهدنا المباراة البارحة، مباراة البرتغال وإسبانيا، يعني لو نقدر نوصفها فهي أنه كان كأنه يركض يطلب الكرة، يفتح مساحات، يلاقي نفسه محاصر بين 5 أو 6 مدافعين وهو كذا لحاله قاعد يركض بالوسط ويطالع بكل اتجاه، بدون دعم، بدون أي لاعب قاعد يساندة، بدون زي ما نقول صناعة للمهاجم حتى. يعني أكثر من مرة رفع يده طلب تمريرة وهذه التمريرة ما وصلته، وكم مرة كمان تحرك بالمكان الصحيح وزي كأنه كان ما في أحد كان قاعد يشوفه، ما في أحد كان قاعد ينتبه له حتى. وبالنهاية لما تنتهي المباراة يكون هو أول من يلام لأنه ما سجل أو المنتخب خسر.
2: هو صحيح رونالدو للأسف الشديد، أنا معلش عندي نظرية ممكن أكون خاطئ فيها، بس أنا عندي نظرية، رونالدو خذل الاتحاد البرتغالي وخذل المنتخب البرتغالي، وكان للأسف وحيد عم يقاتل كل هالسنوات. يعني من بعد 2016، من بعد الجيل الذهبي لمنتخب البرتغال، للأسف الشديد ما كان في لاعبين مستعدين يقاتلوا لأجل رونالدو، ما حدا قدر رونالدو في البرتغال. الاتحاد البرتغالي ما حط مدرب برتغالي جيد يقدر يستلم المنتخب البرتغالي يطالع أفضل ما في اللاعبين. يعني امبارح رونالدو وأثناء البطولة بشكل عام كان وضعه سيء جدا، محزن جدا، أنه دائما مثل ما حكيت ومثل ما تفضلت أنه عم يحاول يطلب الكرة، عم يحاول يعطي مساحة لنفسه، بس
0: اسمح لي في هذه النقطة، لأنه الآن جتنا مشاركة من أحد الأصدقاء على الواتساب تعليقا على هذه النقطة، يقول الغريب، طبعا هذا أبو مبارك، يقول الغريب أن البرتغال خسرت والجميع يلوم الدون رغم أن معه 10 لاعبين لا يلامون، والمدرب سيء، مدرب البرتغال زي اللي عنده فراري بس ما يعرف يسوقها.
2: اليوم بالمية صحيح. المشكلة رونالدو كل عمره، كل عمره، كل مسيرته الكروية شيطنوا الإعلام بطريقة مزعجة جدا. يعني خلاص كان هو سبب الخسارات دائما، وبحال فاز كان دائما بيحاولوا قدر الإمكان تسخيف الفوز تبعه، لأنه الإعلام دائما بيحاول يختار طريقة إنه يكون في بطل ويكون في شرير، ورونالدو للأسف الإعلام حب يختاره إنه هو يكون الشرير في القصة دائما، مع العلم هو ماله هيك وهو أفضل من هيك بكثير. حتى وقت يكون واثق من نفسه بقرار، العالم كانت تسميه إنه هو مغرور، هو نرجسي، بس هو بكل بساطة بيكون هو واثق بنفسه، هو بيكون عم يدور على مزيد من النجاحات. مدرب المنتخب البرتغالي هو أسوأ شيء صار للبرتغال منذ سنوات طويلة. مارتينيز هو السبب الأول بدمار الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا، ومارتينيز هو السبب الأول والأخير لدمار الجيل البرتغالي الحالي. المشكلة المزعجة

0: موضوع انه هو مدرب اسباني، وانا لهاللحظه بحاول افهم انه كيف الاتحاد البرتغالي قرر يعطي المهمه لمدرب اسباني، وخاصه انه البرتغال هي بلد ولاده للمدربين. فكانت عده قرارات خاطئه تراكمت الاخطاء، وبالنهايه شفنا البرتغال بهالطريقه السيئه.
1: يعني حتى نلاحظ، أنا أمس شفت مقطع أو مشهد بسيط أنه رونالدو كان لما أول ما خلصت المباراة زي كأنه ما سلم على مارتينيز أو ما طالعه أو شيء زي كذا، يعني كان جدا محبط. بس ليش تركينا ما دام لهالدرجة سيء؟ يعني أنت كنت قاعد تقول أنه هو كان سبب سقوط عدة منتخبات وعدة أندية، طب إيش لسه قاعد يسوي للآن؟
0: هو السبب انه الاتحاد البرتغالي نفسه كان معتمد دائما على تكرار الاخطاء، يعني قبل مارتينيز كان في كثير قرارات خاطئه، انه بيجيبوا مدرب غير مناسب للمنتخب البرتغالي، وللاسف الشديد بتلاقوا تراكمت الاخطاء في المنتخب البرتغالي، كانوا عنيدين على بعض القرارات، كمثال مارتينيز هو كان تحدي بالنهايه، ومارتينيز واضح انه كان قدر الامكان بعيد عن الجدالات، دائما وقت يسالوه موضوع جدلي وقت يسالوه موضوع حساس بتلاقوه خلص ماشي مثل ما بده الاعلام، مثل ما بده الاتحاد البرتغالي، مثل ما بده بعض اللاعبين، بتلاقي عم يلعب اللاعبين اللي لهم قيمة إعلامية أساسيين حتى لو كانوا سيئين، خلاص لأنه ما بده يفوت بهي الجدالات تبع الصراع على غرفة الملابس، فالإعلام كان راضي عليه، الجمهور كان مو الجمهور عفوا الجمهور كان غاضب منه، الاتحاد البرتغالي كان راضي عليه، بعض اللاعبين راضيين عليه، حتى رونالدو نفسه كان راضي عليه، ما فينا ننكر هذا الشيء، وكان قريب جدا من أنه يكون مدرب النصر مارتينيز.
2: نعم. طيب نروح ل يعني محور آخر، وهو البطاقة الحمراء الأكثر جدلا كانت في المونديال، طبعا بالجون والكرت الأحمر وإلغاء، وكان ظهوره أمس مع أو في مباراة بلجيكا بعد الإيقاف، كان وصف الكثير أنه أداؤه كان باهت جدا. أنا ودي في تعليقك على البطاقة الحمراء وتعليقك على المباراة.
0: المشكلة البطاقة الحمراء اللي صارت، موقف البطاقة الحمراء أتوقع بيوم من الأيام رح نحكي عليه بطريقة، هو واحد من أكبر الفضائح اللي صارت في تاريخ كرة القدم، إنك تلغي بطاقة حمراء بسبب اتصال هاتفي، شخص عم بيقول للثاني عم بيقول له ممكن تراجع البطاقة الحمراء، والثاني يطالع يغير ببعض قوانين كرة القدم، كان شيء جدا معيب في تاريخ كأس العالم. يعني اتوقع حتى هون في التشيك، يعني كمثال في الاعلام التشيكي كانوا عم يحكوا بطريقه مصدومين فيها، الاتحاد الاوروبي انصدم من القرار، حاول يرفع انه دعوه انه ليش لغيتوا البطاقه الحمراء، فكان يعني قرار للاسف الشديد ما فيه حتى تفسير غير انه هذا قرار فاسد نوعا ما، وبنفس الوقت يعني هذا القرار نفسه عمل ضغط على المنتخب الامريكي، يعني الجمهور والمتابع لكرة القدم المشاهدين بشكل عام صاروا كلياتهم عندهم تعاطف لا إرادي مع المنتخب البلجيكي،
2: بس
0: صاروا كلياتهم عندهم أمنيات إنه بس يخسر منتخب أمريكا على هالحركة اللي صارت. هو بالأخير المنتخب الأمريكي ما له علاقة، بوكيتينيو ما له علاقة، واللاعبين ما له علاقة، بالنهاية أجا قرار وخلص إنه بدهم يمشوا حسب القرار، بس هذا خلق ضغط إعلامي كبير جدا على أمريكا. أسوأ مباراة قدمتها أمريكا في المونديال هي مباراة بلجيكا اليوم، أسوأ مباراة في المونديال، ومثل ما حكيت كان اللاعبين واضح عليهم الضغط، المدرب
1: أسوأ
0: واضح عليه
1: مباراة،
0: الضغط. ما سمعت؟
1: أسوأ مباراة فعلا،
0: أسوأ مباراة لأمريكا أنا برأيي، يعني أمريكا على فكرة كان خصم جيد، وكانت التوقعات قبل المباراة إنه أمريكا تتأهل إلى الدور القادم.
2: بس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأنه ما طلب الإلغاء، هو طلب مراجعة اللقطة والنظر في ما حدث.
0: يعني هي مراجعة اللقطة، يعني هو بيحاول يجملها إعلامياً،
2: أو مراجعة القرار،
0: هو عم بيحاول يجمل اعلاميا اللي صار بعد الفضيحه الكبرى، يعني حتى رئيس الفيفا طالع بيان فيما بعد انه ما له علاقه اتصال ترامب في الموضوع،
2: ايوه
0: بس
2: بالضبط،
0: انه عم بيحاولوا يجملوا القصه، يعني كانت فضيحه تاريخيه في كره القدم.
1: طيب اخيرا استاذ محمود، يعني ما نقدر انه احنا ننهي فقرتنا بدون ما نحكي عن مباراه الارجنتين ومصر، يعني مدرب الارجنتين سكالوني قال انه المنتخبات الكبرى قاعده تعاني الان، وممكن يكون في مفاجأة اليوم، فبرأيك هل خلاص يعني كمان اليوم ممكن تسقط أسطورة أخيرة من أساطير كأس العالم وتبرز أساطير أخرى؟ أكيد مصر تستاهل والمغرب تستاهل وكل دولنا العربية تستاهل.
0: أكيد منتخب مصر منتخب جيد جدا ومنتخب منظم، وحسام حسن عمل توليفه جيده جدا للمنتخب المصري، بس بنفس الوقت بحال خروج المنتخب الارجنتيني الامر ليس بالمفاجاه، انا هذا رايي الشخصي. سكالوني اللي ميزه بكاس العالم 22 واللي اختلف عنه بكاس 2026 انه هو رجل اصبح فاق

0: فقد للإبداع. اليوم منتخب الأرجنتين أنا برأيي غير مقنع، ميسي هو لوحده شايل المنتخب الأرجنتيني،
1: نعم
0: واضح إنه في مشكلة
1: نعم
0: تكتيكية كبرى متعلقة في وسط المنتخب الأرجنتيني. للأسف اللي فقده سكالوني إنه بال22 كان جريء نوعا ما بإدخال إنزو فرنانديز، بإدخال جوليان ألفاريز بالمباراة الثالثة للأرجنتين، كان جريء نوعا ما بإدخال ماكا ليستر بالمباراة الثانية. اليوم هو فاقد هي الجرأة، عم بيلعب بلاعبين خلاص بدون انه يغيرهم، بدون انه يقرب على الاساسيين ابدا، عنده لاعبين جيدين مثل نيكو باز على الدكة، عنده لاعبين مثل باركو على الدكة، بس في النهاية سكالوني فقد هذا الابداع. وانا دائما برأيي بقول المنتخب اللي بيفقد الجرأة، اللي بيفقد الابداع، بيلاقي نفسه بالنهاية خارج البطولة.
1: خصوصا المباراة الأخيرة اللي كانت بين الأرجنتين والرأس الأخضر، وصفها البعض بأنها كانت منهكة للأرجنتين، أنها وصلت
0: منهكة
1: الأشواط الإضافية. فممكن أن المنتخب المصري يستفيد من هذا الضغط البدني الشديد اللي كان على لاعبي الأرجنتين.
0: او اتوقع يعني مثل ما حكينا ايه انه حسام حسن قعد حط مباراه الراس الاخضر امام لاعبي مصر وقال لهم شوفوا منتخب الارجنتين ليس بالمستحيل، منتخب الارجنتين متعب، منتخب الارجنتين منهك تماما بمباراتهم ضد راس الاخضر اللي صارت، فالمباراه ليست مستحيله وخروج ميسي ليس مستحيلا. انا حكيت هذا المنتخب عايش حاليا على اسم ميسي، ميسي هو اللي شايل المنتخب الارجنتيني وماشي فيه. ف سكالوني اتوقع اليوم ما راح يعمل هي اللحظات الابداعيه، واتوقع انه ما راح يدخلوا بعض اللاعبين اللي هن الافضل لتوازن الفريق، ف مصر ممكن تحقق مفاجاه
1: ممكن إن شاء الله.
2: بس
1: إن شاء
2: سؤال
0: الله إن شاء الله.
2: اخير، يعني انا قرات مؤخرا انه ممكن ميسي ما يشارك بسبب ورم او شيء ظهر له بسبب ضربه في راسه، ميسي راح يكون موجود بالتشكيله اليوم؟
0: يعني هو المشكله بالنهايه هي اشاعات او حديث اعلامي عم بيصير في الرياضه، يعني حتى في مباراه الاردن كانوا عم بيقولوا انه ميسي اساسي من الدقيقه الاولى، بالنهايه شفنا ميسي نزل كبديل في النهايه. ف
2: أي
0: ما حدا بيعرف شو ممكن يصير بالنهايه، هي كاس عالم يعني، وممكن يطلع خبر من هون خبر من هون، بس انا برايي اتوقع ميسي راح يكون اساسي من البدايه، اتوقع هي عباره عن ورقه ضغط اعلامي لحتى ما يبين الارجنتين نوعا ما خططهم.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ محمود خوام، محلل رياضي. نتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. شكرا لك،
0: شكرا
1: يا
0: لك،
1: هلا وسهلا. أكيد كل التوفيق إن شاء الله للشقاء المصريين في مباراة اليوم، في مواجهة الأرجنتين.
2: أيوة.
1: نتمنى إن شاء الله أنها تكون مباراة ممتعة ومرضية، وبإذن الله يعني مثل ما قال الأستاذ محمود ما
2: إن
1: في
2: شاء
1: شيء
2: الله، يعني
1: مستحيل إن شاء الله
2: متحمسين كلنا الصراحة، ويا رب
1: بإذن
2: يكون
1: الله
2: فالهم الفوز.
1: بإذن الله. طيب
2: وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى ماجد.
1: أكيد، وبانتظاركم ساعتنا التفاعلية اللي اتفقنا عليها أن تكون الساعة الثانية، وبانتظاركم سؤال احنا متأكدين إن شاء الله أنه بينال على إعجابكم واستحسانكم. أما الآن لنا وقفة مع عناوين الأخبار مع الزميلة الرائعة هناء عوني، ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
5: ملاعب في المونديال،
4: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
6: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
4: آراء صحفية،
7: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
4: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام. عالمنا مزدحم بالأخبار،
8: إذن معارك بتأثير عالمي،
4: منها ما يعكر صفو يومك،
9: أخذوا إلى سجن الصيدلية،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي؟

0: هذه.
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
2: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية.

0: لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام 8 بتوقيت الرياض، 5 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هنا أعوني. إيران تطلق صاروخين على الأقل تجاه سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. هيئة بحرية بريطانية تؤكد اندلاع حريق في ناقلة بسبب مقذوف مجهول أثناء إبحارها قرب ليما بعمان. بحضور ترامب، قمة الناتو تنطلق اليوم في أنقرة وأوكرانيا وهرمز، والإنفاق الدفاعي على طاولة المباحثات. إسرائيل تعلن أن جولة المحادثات المقبلة مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. جوزيف عون ينفي صحة الأنباء عن إنشاء قوة لتنفيذ اتفاق المناطق التجريبية ويؤكد أنه لن يلتقي نتنياهو. مسؤول إسرائيلي ينفي نية بلاده إقامة مواقع عسكرية دائمة بعمق الحزام الأمني داخل لبنان. ماكرون يؤكد من دمشق أن فرنسا ملتزمة بدعم سوريا ذات سيادة وموحدة. ترامب يعلن أن الرئيس الصيني سيزور البيت الأبيض قرب نهاية سبتمبر المقبل. واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء التجربة الصينية لصاروخ استراتيجي. وكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن شهود عيان أن قوات الدعم السريع أحرقت قرى بأكملها في شمال دارفور. الرئيس السوري أحمد الشرع يعلن أنه سيطلب 8 طائرات إيرباص قريباً، وأن شركات فرنسية ستعمل في البنية التحتية والقطاع المالي في سوريا. النفط يتراجع بعد اتفاق أوبك بلس على رفع أهداف الإنتاج. انخفاض احتياطي أمريكا الاستراتيجي من النفط لأدنى مستوى منذ عام 83. الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار. وفي أخبارنا الرياضية، في نهائية كأس العالم، إسبانيا تتغلب على البرتغال بهدف نظيف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وتنتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي. ورونالدو قائد البرتغال يقول إنه مرتاح بعد الخروج من المونديال، ويشير إلى أن منتخب بلاده لم يعرف البطولات قبل مشاركاته عام 2003. منتخب بلجيكا يصعد لدور الثمانية في المونديال بعد فوزه على المنتخب الأمريكي بأربعة أهداف لهدف بمشاركة اللاعب الأمريكي الملغى طرده بالوغون. لجنة الاستئناف بالفيفا ترفض طعن بلجيكا لإعادة عقوبة لاعب أمريكا، وتقول إن بلجيكا ليست طرفاً في الطلب الأمريكي ولا يحق لها الطعن. ترامب يقول إن تدخله لدى الفيفا لم يشكل مخالفة وتم اتخاذ القرار الصحيح، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ينفي تدخله في قرارات لجنة الانضباط. أما في مباريات اليوم، المنتخب المصري يواجه الأرجنتين في السباق نحو دور الثمانية، وسويسرا تلاقي كولومبيا لحجز آخر بطاقات العبور إلى ربع النهائي. نهاية العناوين، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
3: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسنا، ضع الموجة على العربية اف ام.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارته.
4: وحل أنوار سعداء جدا.
3: معنا لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ.
2: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
6: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
7: أنا على الهواء. والله
3: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
8: مستقبل بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
8: نطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
9: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
10: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: أين أتيت بهذه المعلومة؟
10: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
12: يعني توجه صحيح عندي.
10: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
13: يلا.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
5: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية التفاعلية اللي ظاهر انه ماجد متحمس عليها جداً. من قبل لا تبدأ. يلا نبدأ.
4: حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح، وتحية كبيرة لكل الأشخاص اللي انضمونا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM. جدد الترحيب فيكم، هذه تحيات مقدمي البرنامج مشاعر الكويليت، أخوكم ماجد السبيتي، ومن الإعداد والتنسيق لمياء محمد، والإخراج لرامي حمزة.
5: طبعا مستمعينا، قبل ما نبدأ معاكم وقبل ما نقول لكم عن سؤالنا التفاعلي، يعني نحب أن نزودكم بحركة المرور طبعا وفقا لتطبيقات الخرائط.
4: نعم، عندنا في مدينة الرياض، نبدأ بمدينة الرياض، تشهد كثافة متوسطة إلى شديدة في حركة المرور هذا الصباح. يعني عندنا زحام شديد إلى متوسط على طريق مكة المكرمة، وزحام متوسط على طريق الملك فهد، وكذلك الحال على طريق الملك عبد الله، وأيضا على الدائري الشمالي.
5: أما بالنسبة لمدينة جدة مستمعينا، فهي تشهد انسيابية في معظم الطرق والشوارع الرئيسية، مع ازدحام بسيط على طريق الحرمين، وأيضا

0: ازدحام بسيط على شارع فلسطين، ويعني بشكل عام هناك انسيابية، في ازدحام بسيط جدا أيضا على طريق المدينة المنورة.
1: أما بالنسبة للدمام، مشاعر المستمعين الكرام، فتشهد انسيابية واضحة في حركة المرور مع ازدحام متوسط إلى يعني بسيط نوعا ما على طريق الملك فهد. ودائما في ختام هذه الفقرة ما نوصي مستمعين الكرام بالالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية للحفاظ على سلامتهم، ونتمنى إن شاء الله أنهم يوصلوا لوجهاتهم سالمين.
0: طبعا مستمعينا، سؤالنا التفاعلي لهذه الساعة اللي راح نستقبل اتصالاتكم فيها لحد الساعة التاسعة صباحا، نفس الموضوع اللي تحدثنا فيه مع ضيفنا المستشار. برأيكم هل بعض المظاهر تعطي مؤشرات حقيقية عن شخصية الإنسان؟
1: يا سلام، المظاهر وما أدراك ما المظاهر. يعني في كثير من الأشخاص يصدر الأحكام على الآخرين بناء على المظاهر، يعني هذه الأحكام ما تجي بناء على حديث طويل أو معرفة حقيقية، بل مشهد سريع ما يتجاوز ثواني معدودة.
0: أيوة.
1: تكون مبنية على طريقة لبس معين أو على مقتنيات، مثلا سواء كانت سيارة أو ساعة أو كذا، فيبدأ يعطي انطباع أولي.
0: صح.
1: أو يحكم على هذا الشخص بشكل إيجابي وربما كذلك سلبي.
0: أكيد، لأنه كثير أشخاص ممكن يخالفوا التوقعات ويثبتوا أنه الانطباع الأول مو دقيق.
1: صحيح. فبرأيكم هل بعض المظاهر تعطي مؤشرات حقيقية على شخصية الإنسان؟ وهل من المقبول الحكم على الشخص بناء على مظهره ونوع سيارته؟ نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم يا أصدقاء عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: رجعنا لكم مستمعينا، نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح الأنوار.
0: صباح النور، أهلا وسهلا يا رياض، تفضل.
3: هلا هلا. أبدا، المظاهر خداعة يقولوا.
0: أيوة.
3: بالتالي العاقل ما يستطيع أنه يحكم على أحد من مظهر.
0: جميل، جميل جدا، نشكرك جزيلا يا رياض، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
1: طيب، اتصال آخر.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا.
4: صباحكم الله بخير جميعا.
1: يسعد صباحك، حياك الله، تعرف باسمك.
4: ما شاء الله، معك أبو فهد.
1: هلا وسهلا يا أبو فهد، حياك الله.
4: ما شاء الله تبارك الله يا رياض، الله يعطيني فضاوته.
1: أكيد احنا نرحب بالجميع يا صديقي، ودعة العربية مفتوحة للجميع.
4: الله
1: يعني بالعكس هو من المتابعين الدائمين، يعني حياك الله يا أبو فهد.
0: صباحك سعيد يا أبو فهد.
4: شكرا شكرا، الله يسعدكم ويرحم والدينكم ويشرف فيكم وجودكم، طبعا وجودكم بالرياض بحكم أنكم الله يسعدكم.
1: الموضوع
4: اللي هو الله.
1: طيب، هل تشوف ان المظاهر، يعني الناس اللي تحكم بالمظاهر، هل تشوف ان المظاهر تعطي مؤشرات حقيقيه عن شخصيه الانسان؟
4: لا.
1: طيب وش رايك؟
4: لا والله ما المظاهر ما يبقى على ما قالوا كل شيء. يمكن يعني سبحان الله يجيك واحد ملمع شكله وكذا كذا، وسبحان الله وهو يعني ما
1: نفس شيء،
4: ما حولك أحد.
1: طيب في العكس ترى يا أبو فهد.
4: أيوة.
1: في ناس يجون مثلا يكون يعني الشخص مثلا مظهره جميل، راكب سيارة زينة كذا.
4: هذا اللي يقول أنا، يعني يقول يجيك شكله شيء مع مو طبيعي، ثم تلقى ما وراه يعني وما دونه.
1: حلو.
4: يعني ما تحس من وراء شيء، ولكن سبحان الله تلقى واحد ضعيف ولا حول الشيء، وذا سبحان الله تلقاه يمكن يعني أفضل من أي 1000 شخص من

0: الأشكال اللي قاعد ولابس ومتنمق وكذا وكذا وكذا. هذه مظاهر يا أخي خداعة.
1: يا سلام.
0: إيوه.
1: حلوين.
0: فيعني سبحان الله يعني.
1: عشان ما نظلم الناس بعد، في ناس ترى اللي تشوف اللي يلبس زين ومع سيارة ممتازة ووضع المادي تمام، والله يقولون شايف نفسه يا أخي هذا، وهو ما تعامل معه. إيش رأيك؟
0: لا لا لا لا، شوف نصيحة لوجه الله. شوف لك إياها.
1: قول.
0: الله سبحانه يعطي قوته في الضعفاء، والله العلي العظيم. هذا حلف يمين بالله يعني. لكن لا تنظر للمظاهر، والله العلي العظيم المظاهر، والله العظيم أقسم بالله ما تشوف فيها خير.
1: يا سلام، يعطيك العافية.
0: ايه شوف الضعفاء، والله قلامين الله يحشرنا أنا وإياك ومن يسمع مع الضعفاء يا حي قيوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله محشرني مع المساكين.
1: يعطيك العافية يا صديقي أبو فهد، سعيد جدا بهذه المشاركة، شكرا لك وصباحك سعيد. هلا وسهلا، حياك الله. هلا وسهلا.
2: يعني
1: أبو فهد يقول لك لا، يعني لا تأخذها مبدأ، وبناء على تجربته يقول والله كثير من الناس مظهره زين ووضع تمام وكذا،
2: أيوه،
1: بس تنصدم فيه أو صح. ما يطلع وفق التوقعات. لكن بالمقابل كمان مشاعل، يعني في ناس تتسرع في الحكم، يعني تشوف واحد والله ما شاء الله منظره زين أموره تمام وضع المادي كويس، يبدأ يعطي حكم استباقي عفوا أنه هو شخص شايف نفسه.
2: أيوة.
1: طب يا أخي تعامل معه، شوف خذ واعطي، ما تدري.
2: يعني خلينا نعرف هل فعلا إطلاق الأحكام أو بعض المظاهر تعطي مؤشرات حقيقية على شخصية الإنسان. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح النور يا مشاعل، أنت وماجد ومستمعينا العربية بخير.
2: يا هلا وسهلا يا صديقنا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
3: معك باسم.
2: يا أهلا يا باسم. باسم، أحيانا الناس تحكم على البعض من مظاهرها، برأيك هل هذا الشيء مقبول أو لا؟
3: والله شوفي، المظهر أو أي شيء ما أنت متأكدة من جواه ما يعتبر صح.
2: أي
3: هذا شيء، لأنه أهم شيء أن يكون الذات أو الشخص من داخله يعطي الشيء اللي داخله برا.
2: أيوة.
3: لكن المظهر الخارجي ممكن هو من داخله كويس وممتاز ويهتم بنفسه فممتاز،
2: بس
3: لكنه مظهر خارجي وهو من جوا يعني فاضي.
2: اي
3: عرفت شلون؟ لا، مو هو كويس. ليه؟ لانه حيخدع الناس اللي يناظروا على المظهر بس.
2: بس في ناس يا باسم سبحان الله، يعني يقول لك احيانا يقول لك انا من اول ما شفت هالشخص ما ارتحت له، أو يقول لك أنه يعني شكله مو كثير مهتم بنفسه، فهو أكيد يعني خليني أعطيك مثال. مثلا أحد رايح يخطب، يعني كمان لو راح بشكل يعني ثوبه مفتوح وشعره مثلا مو مسرح أو هذا، يعني هذا ما اللي بيستقبله بيقول أنه
3: رايح يخطب وشعره منكوش
2: مثلا يعني. طيب شفت كيف؟ يعني ممكن الإنسان يحكم على أحد من مظهره؟
3: لا شوفي، كمان يعني في شيء اسمه ذوق.
2: أي
3: يعني رايح العروس وانت منكوش، خليك عند أهلك أحسن.
1: أمكان رجال يقول أنا بكون واقعي من البداية. أيوة.
3: أيوة. لا واقعي إيش؟ حيشت من عند الباب
2: يلف ويرجع لبيتهم.
3: أنا داري. جميل. لكن شوفي اللي ناظر يقول لك أنا مرتاح لشخص لبسه ممرض،
2: أي
3: هذا هو من داخله فاضي نفسه اللي ناظر بالشكل هذا.
2: أيوة.
3: ليه؟ لأنه يقيس عنده مقياس نعم. نعم. المظهر رقم واحد،
2: يعني في حد فلوس. معقول إيه؟
3: أيوة. ما ملابس هذا وسيارة كشخل عنده فلوس هو متلك ما أخذها بالتقسيط.
2: صح. ممكن ممتاز. ممكن اللي عنده فلوس حط فلوسه بمشاريع وما عنده هالسيارة هذه.
3: لا صح. في ناس كمان ما تهتم بالشيء هذا حتى صح. هو معه فلوس
2: مو من اهتمامات،
3: يهتم انه يكون حياته كويسة.
2: ايوه
3: داخل بيته مو ناقصهم شيء وهو عنده فلوس.

0: سيارة توديه وتجيبه وما توقف،
1: أيوة
0: معناها هذا
1: جايز.
0: ممتاز.
1: جميل
0: عرفتي؟
1: جميل جدا يا باسم، شكرا
0: الله
1: جزيلا،
0: يسعدك،
1: شكرا
0: يعطيك
1: جزيلا
0: العافية.
1: على رأيك وعلى مشاركتك، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
2: هلا وسهلا،
0: وأنتم أسعد إن شاء
2: حياك
0: الله.
2: الله. طيب اتصال يا جماعة أعطوني موية. خلاص أعطوني موية. طيب اتصال مع مشاعل، أنا مرة معي
1: طيب.
2: شرقة.
1: سلامتك يا ماجد، صباح الخير.
2: والله ضروري صراحة.
1: جاية جاية الموية بالطريق. أهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
3: معك علاء مشاعل.
1: يا هلا يا صديقنا علاء، يا هلا يا علاء. علاء قولنا رأيك بالموضوع، هل أنت من الناس اللي تحكم على الآخرين من مظهرها بصراحة؟
3: لا لا أكيد، الجوهر والتجربة، أسلوب التعامل يعني مع الشخص، هو يعني أخلاقه أسلوب تعامله هذا أهم شيء عندنا طبعا. أكيد الأخلاق والأسلوب التعامل هو الدرجة الأولى.
1: طيب.
3: أنا دائما بأنسى، تذكرني تحضرني مقولة، أعتقد الحادثة اللي صارت مع أرسطو، دائما بلقط أرسطو واحد ثاني لما دخل عليه رجل لابس ومتهندم، فقال له تكلم حتى أراك. أرسطو بقول للضيف اللي دخل عليه تكلم حتى أراك، فالإشي مش بالمنظر، مش بالمنظر يعني، الجوهر هو أساس الشيء يعني.
1: طيب يعني علاء، أحيانا الناس، ممكن في ناس تكون قاعدة تسمعك تقول أنه يعني والله أنا أبغى أعمل مقابلة عمل مع شخص، كمان ما ينفع يجيني بهندام غير لائق، أو أبغى أعمل مثلا مقابلة عمل مع سيدة ما ينفع أنها تجيني بملابس غير لائقة بالعمل، أو تخرج على مكان عام بملابس غير لائقة بهذا المكان، لأنه يقال أنه لكل مقام مقال، فيحكم على الشخص من مظهره في هذه الحالات. هل أنت توافق على هذا الشيء ولا لا؟ يعني تشوف أنه دائما لازم الواحد يبحث وراء الجوهر؟ أحيانا الناس ما تحتاج تبحث وراء الجوهر، يعني الشكل باين.
3: لا ماشي، ما يعني الأمثلة ضربية صحيح كلامك، أنه هذا اللي تكبير المتعرف عليه، مش معقول أنا رايح مثلا زواج وأروح ببنطلون جينز ودي شيرت عادي كده، لا، أو مثلا رايح على مقابلة عمل زواج، لازم أقول يعني في إتيكيت في مواقف معينة، لازم يعني إتيكيت اللبس لازم أتبعه، يعني هذا برضه تابع يعني، هذا
2: حلو،
3: برضه بيدخل في باب
2: تقصد البروتوكول العام للمكان اللي أنت رايح له يعني.
3: بالضبط أخي، بالضبط.
2: جميل.
3: يعني البروتوكول العام هذه برضه يعني من الآداب اللي لازم الواحد يراعيها. وأكيد هم طبعاً حيحكموا يعني مثلاً لو مقابلة عمل وأنا رايح لابس طقم وكرافات، أكيد مش حيحكم على شكلي، أكيد حيحكم علي بمقابلة العمل من خلال الأسئلة اللي تطرح علي ومن خلال إجابتي خبراتي.
2: يا سلام، يعطيك العافية علاء، شكرا لك، سعيدين جدا بهذا المشارك. هلا وسهلا، حياك الله، هلا وسهلا. طيب بس في هذه النقطة مشاعل، يعني في ناس تقول لك يا أخي أنا طبيعتي كذا، أنا أحب البساطة مثلا في اللبس، أنا أحب أني أكون بسيط جدا في اللبس، ليش تحكم علي؟
1: أيوة أيوة،
2: فهمتي؟
1: صح صح. يعني ماجد، ما أقدر للأمانة، الآراء جدا جدا جدا مختلفة ومتضاربة على هذا الموضوع. أتذكر شخص كان يقول أنه يعني سمعت قصة من رجل كان يقول أنه أنا قبل ما أتزوج رحت وتقدمت تقريبا إلى 10 بيوت، وكان في عندي سيارة طبعا، يعني هو يعني أنه كان في عنده سيارة جديدة بس أنها صينية
2: مثلا.
1: أيوة. يقول كلهم كانوا يرفضوني، كانوا يقولوا أنه هذا يعني، تعرف أنت أحيانا ممكن الأهل يرسلوا شخص على برا يشوفوا نوع سيارة الرجال أو شيء زي كذا،
2: أو تلاقي شباك مطفي نوره. عارف
1: واحدة تكون واقفة فوق.
2: عارف أنه في مرحلة اسكان قاعدة تصير، عارفة أي بيت تروح تلاقي، أي بيت تروح تلاقي شباك مطفي نوره في الليل، عارف أنك أنت الآن في مرحلة المسح.
1: بس المفاجأة يقول أنه

0: أول ما غيرت سيارتي واشتريت سيارة من ماركة معروفة وسيارة جدا ثمنها مرتفع، لأنه هو كان مقتدر ماديا بس هو يحب الأشياء العملية،
1: صح،
0: يحب الأشياء اللي فيها شاشات كثير وتكنولوجيا كثير ومريحة وما أعرف إيش. يقول أول ما غيرت سيارتي، أول بيت رحت له، ثاني بيت رحت له، كلهم وافقوا عليه. بس أنا صرت أحس إنه هذا الشيء هم مو موافقين عليه علشاني أنا، هم موافقين عليه علشان السيارة
1: أو الجانب المادي اللي عندي.
0: أيوة. وبالنهاية بس لا مقطوع عن كلامك، الامرأة اللي تزوجها راح وتقدم لها بسيارتها القديمة ووافقوا عليه.
1: أيوة، بس تعليقا على هذا النقطة،
0: يعني ما حكموا على مظهره.
1: أيوة، بس تعليقا على هذا النقطة، في ناس، عشان كمان نكون منصفين للبعض، في ناس مشاعل تسوي مقارنة، يعني كيف تسوي بالانس كذا بين بين الدخل وبين هذا،
0: صح،
1: فتبدأ
0: صح.
1: تحكم لا هذا يا أخي راتبه كذا،
0: هذه يعني هي النقطة. ترى طيب كان يقولوا إنه هو بخيل
1: مثلا،
0: إيش معنى هو عنده منصب معين وراتب معين وهذه سيارته
1: مثلا،
0: فهذه النقطة حقيقي.
1: فأبدا ما يشوفوا مثلا نقطة الراحة. طب أنا مرتاح يا أخي، السيارة فيها أوبشنز مرة عالي، ممكن سيارتي الثانية يعني ممكن أنا فعلا مرتاح في هذه السيارة.
0: أيوة.
1: إنه ليش طيب الحكم على المظهر؟ يعني في جوانب، وأيضا في جوانب مثل ما قال كثير من الأصدقاء وأيضا قالها ضيفنا، إنه في جوانب يكون المظهر فيها مهم. فودنا كذلك نسأل المستمعين الكرام، يعني متى تشوف إنه فعلا المظهر مهم وتقدر إنك تطلق الحكم المناسب على هذا الشخص أو تبني حكم بناء على هذا المظهر؟ يعني في أي حالة مثلا، هل مثلا إذا كان موضوع زي ما قالت مشاعر، موضوع زواج، أم تشوف أنه في حالات أخرى برضو المظهر فيها يفرق بشكل كبير؟ إذن هذا هو سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام، هل بعض المظاهر تعطي مؤشرات حقيقية عن الأشخاص؟ تقدر تشاركون على 011-5100-100. معانا اتصال جديد. صباح الخير.
2: يا صباح الخير.
1: هلا وسهلا. صباح الأنوار.
2: كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
1: بخير الله يحفظك. مين معانا؟
2: معكم محمد الشرفي.
1: الله. هلا وسهلا يا محمد، حياك الله.
2: أحييكم وحيي المستمعين جميعا.
1: قول لنا أبو حميد، وش رأيك؟
2: هذا موضوع أنا ذكرت أنا أتسمع لحديثكم اليوم.
1: سجل
2: الموضوع. حنيفة مع العرابي.
1: سجل الموضوع عندك، يقول لك هل بعض المظاهر تعطي مؤشرات حقيقية عن شخصية الإنسان، وهل من المقبول الحكم على الشخص بناء على مظهره؟
2: صحيح. أقول لك دخل على يعني رجل على أبي حنيفة وهو في الدرس.
1: نعم.
2: وكان ذو لحية وهيبة وملابس نظيفة، وكان أبو حنيفة يشتكي من ركبته واستاذ طلابه أنه يكون يمدها.
1: فلما دخل الرجل
2: وكمل الدرس وتحامل على نفسه، لآخر الدرس قرب الإعرابي يسأل أبو حنيفة متى يفطر الصائم، فقال له
1: أنا لأبي حنيفة
2: عند غروب الشمس. فقال له إذا لم تغرب الشمس، قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله.
1: أن يمد رجلي. نعم، أنه تفاجأ أنه أعطاه، يعني
2: أعطاه أكبر من حجمه، فالمناظر دائما غشاشة. بالنسبة لي مداخلة في موضوع الأخت، أنه في أحيانا تحس أن الشخص هذا ما ارتحت له. سبحان الله، أنا قريت كتاب كذا يعني جماعة، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرواح جنود مجندة، ما أتلف منها اختلف، يعني بمعنى الحديث أنه كانت قبل، يعني قبل يخلق الله الخلق، كانت الأرواح يعني تتلاقى في عالم الغيب، ولما سبحان الله دخلت الأجساد وحضرت في هذا، فتتذكر المواقف القديمة في العقل اللاوعي. سبحان الله.
1: جميل جميل. هذه يعني نظرية مبنية على كتاب، لكن أنا أبغى رأيك أنت، يعني تشوف أنه هل من المقبول في حالات طيب كمان، يعني في حالات يعني زي ما ذكرت مشاعل، يا أخي شخص مثلا راتبه جدا عالي ودخله جدا ممتاز وراكب سيارة جدا متواضعة ورايح يخطب، يعني الناس برضو بتعطي يعني انطباع أولي أنه ممكن إنسان بخيل شوي.
2: ترى مو شرط، انا الموظف عند المدير ما شاء الله عنده لكسز وعنده سياره قرنبعه، فمره يجيب هذه ومره هذه، بينما

0: سيارة ثانوية مقبول
1: التنفيذي يعني مطقم وبدلة وبي ام دبليو ومظاهر وديك الساعة وذاك الخيتم، ويعني راتبه يمكن يكفيه. لكن في ناس سبحان الله، لكن تجلس مع هذا، هذا يوزن بلد.
0: جميل،
1: عرفت في تفكيره وعقله ودخله، مش انه بخيل ولا شيء، مع انه يعني سبحان الله مكرم. نحن ما يمر يعني اسبوع الا ونحن بيت عامر بالضيافه والكرم، لكن أيوة انسان بسيط في لبسه في اكله في شربه، قريب من الناس ومن العماله، تحسه قريب للقلب.
0: جميل
1: سبحان
0: جميل.
1: الله
0: يعطيك العافيه يا صديقي، وسعيد جدا بهذه المشاركه يا محمد. هلا وسهلا، حياك الله، صباحك سعيد.
2: طيب ناخذ اتصال جديد. صباح الخير، هلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا، حياك.
2: اهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك وتوطي صوت الراديو بعد اذنك؟
3: يوصل ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، يا اهلا وسهلا. معك عتيق.
2: عفيف،
3: عتيق.
0: هلا وسهلا.
2: عتيق تفضل، قول لنا رايك بالموضوع.
3: الموضوع صراحة عندكم جدا رائع وجدا مهم، خصوصا في مجتمعنا.
2: هل سبق أن حكم عليك أنت بسبب مظهرك؟ هل سبق أنه أحد حكم عليك بسبب مظهرك؟
3: لا، هو بشكل عام المظهر مهم جدا في مجتمعنا أو في جميع المجتمعات غالبا، لأن الإنسان يعني زي ما تقولين في مشاعر، انها يحكمون عليك بالظاهر مثل قدر زي ما يقولون يطلع الملاس.
2: ايوه
0: يا سلام.
3: في نقطه ذكرها زميلنا المقدم، قال ان الناس ممكن تختلف على موضوع البخل وموضوع ان الشخص متواضع. هذا موضوع حساس، لازم الواحد يأته يعني بالتعمق.
2: زي ما
3: قلت، واحد رايح مقابله شخصيه او واحد يلبس لبس راس، هذا مشكله. ضروري ان الواحد يعني يهتم نفسه، ضروري ان الواحد يهتم بنقامه. اذا كان مقتدر ليش ما يدفع مثلا المبلغ المناسب، زي ما نقول الستاندر. انا ما قلت لك تواضع راح البس لك مثلا شيء رخيص، لا، البس شيء مناسب لك. ما قلت لك بس مثلا ماركه عاليه جدا، لا. لكن حط لك مثلا قلم مرتب، حط لك مثلا شماغ مرتب، الله يكرمك حذاء مركب.
2: ايوه،
3: كذلك السيارة. واحد مثلا قلنا راتبه مثلا 50,000 60,000 70,000، وجايني مثلا مثال مو بطلب كل السيارات، ما بيتكلم بس ماركة معينة سيارة، جايني تقول لي والله انا ابغى اتواضع، لا، انت احترم مكانك واحترم مقامك.
0: طيب يمكن في هذا النقطة
2: بيتكلف.
0: ما يبي يتكلف او شيء عملي يعني مثلا،
2: او حط فلوسه بمشروع.
3: ممتاز، في شيء عملي. انت الان كمدير الشركه، في شيء عملي مثلا، اضرب مثال، شيء عملي قد لكسس مثلا او تورس، مو بتروح تاخذ لي ييرس او كريلا. انا اتكلم، فهمت فكرتي؟ يعني في سيارات
0: يعني تسوي بالانس مع بين الراتب ومن
3: انطباع لك هذا مناسب لك. ما تقلل من قدرك، احترم يعني، اعرف انت وين مكانك، وين رقمك في المكان.
2: طيب عتيق، متى تحكم على مظهر الشخص؟ قول لي بصراحة،
3: متى أحكم على مظهر الشخص؟ أحتاج وقت طويل.
2: على المظهر،
3: أنا بيني وبين علاقة مع صداقة، على المظهر. لكن أنا قدامي واحد، لازم يهمني مظهر الصحابة. معليش، هذا واحد ذكرته أبو حنيفة وذكره. في الصحابة دخلوا عليهم واحد عند الرسول، قالوا وش تقولون هذا؟ قال هذا إذا دخل بزوجه، وهذا إذا شفع ابن شفع. والجانب الثاني دخل عليهم واحد ثاني وقال هذا ما راح نزوجه ولا راح. ثم قال الله السلام تماما الحديث، هذا أفضل عند الله من هذا. الناس طبيعتها جبلت أنها تتكلم بالمظهر.
2: يكون عندها انطباع أول
3: بالمظهر.
0: جميل.
3: أنا أشوف من الطبيعي جدا أن الواحد يحكم على المظهر. لا تقول والله متواضع، هذا يحتاج وقت معك. ولا تقول لي هذا أنا أصلا أنت ما في، يعني في ناس تعرفنا عليهم في البداية تقول أنت شايف نفسك أنت كذا. لكن العلاقات الطويلة تحتاج وقت، أن الواحد يعرف هل هذا مثلا

0: شايف نفسه ولا هذا متواضع. لكن أنا أعتقد أن المظهر جدا جدا جدا مهم في البدايات. يعني لا تقولي أنا متواضع ولا وأنت مدير شركة ولابس لي مثلا لبس رط أو ما تهتم بمظهرك.
1: أيوة.
0: لا هذا خطأ جدا في حقك أصلا، مو من استحقاقك العالي.
1: جميل جدا. جميل. نشكرك جزيل
0: أنا
1: الشكر.
0: أنا طبعا ما توقعت والله أنكم بتردون على طول، لكن
2: لا أبشر.
0: ما شاء الله رديتوا على طول، عشان كذا ما رحت الأفكار.
1: احنا دائما
2: مرحب فيك،
1: دائما نحاول انه احنا نكون مع متصلين اول باول، ان كان بالواتساب او ان كان بالاتصالات، وبالعكس احنا نتشرف باتصالاتكم ونكبر كمان بمشاركاتكم وبالحديث معاكم. يعني لولاكم انتوا الساعه التفاعليه هذه ما حيكون لها قيمه او معنى كبير.
0: الله يعطيك العافيه، لان السؤال اللي كنت مجهزه فجاه جاء سؤال ثاني، فإن شاء الله وصلت الفكرة.
2: يا
0: يعني
2: بالعكس. أيوه. جميلة جدا وسعيدين فيها يا عتيق، شكرا لك.
0: بس شكر. في نقطة في رفع المجتمعات تختلف.
1: أي المجتمعات يعني تختلف. المجتمعات تختلف.
0: إيه في ناس، في ناس يفرق معها المظهر. يعني لو تجينا مثلا في الرياض، في الرياض احنا الرياض يحكمون على الشخص من مظهره.
1: إيه يعني هي هذه تصير في المدن الكبيرة بشكل عام، يعني أي أي أي أي مدينة كبيرة تكون غير القرى أو غير الأرياف مثلا في بعض البلدان، صح؟
0: صحيح.
1: جميل.
0: وأذكر في زي ما يقولون مثل أو قاعد يقولون، الناس ما راح تشوف بيتك لكن بتشوف شو تركب شو تلبس.
1: جميل جدا.
2: يعطيك العافية.
0: يعني في بعضهم تلقى ساكن مثلا في شقة مثلا أو شيء معين، لكنها ما شاء الله مظهره مناسب. أنا أتكلم طبعا لأن الناس تحكم.
1: أيوة.
0: صحيح. تعطيك مثلا صحيح. قدرك واحترامك وهيبتك.
2: شكرا لك يا عتيق، يعطيك العافية على هذه المشاركة وسعيدين فيها.
0: هلا وسهلا.
2: هلا وسهلا، حياك الله. على طار النقطة هذه مشعل، أنا عندي تساؤل يا أخي. يا أخي الناس اللي يهتمون دائما بالمظهر أو يطلقون الأحكام بالمظهر، نشوف البعض إذا سافر يتغاضى عن هذا.
1: أكيد. الكثير.
2: والله فعلا
1: كثير.
2: يعني مثلا ممكن ينتقدك هنا أنت راكب تاكسي،
1: أي
2: بس لو أكيد. سافرت برا
1: أكيد
2: لا، بالعكس هذا
1: والله.
2: يعني
1: شوف، في ناس المظاهر تلحقها إلين برا، يعني ممكن حرام يتكلفوا زيادة علشان يستأجروا سيارة معينة أو يستأجروا سائق معين بماركة سيارة معينة. بس في ناس أول ما تسافر على طول تلقى طريقة لبسها تغيرت، صارت لبس مرتاح، مثلا الرجال يلبس بنطلونات وتيشرتات مريحة.
2: بالضبط.
1: وخلاص، لأنه بالبلد اللي هو رايح عليه ما يعرف أحد،
2: فما
1: في أحد حيحكم عليه، وهو مسافر علشان يرتاح، خلاص تعب من القيود.
2: وبالعكس إذا البعض يشوف، يعني إذا مثلا لبس ماركات وكذا يواجه انتقاد.
1: أي
2: انتقاد فعلا. أي أنه ما صدق على الله يسافر. طب ليش؟
1: صح.
2: ليش؟ يعني أنا ودي أسأل المستمعين أنه ليش النظرة تختلف في المظهر إذا تقابلنا مثلا برا عند البعض، أنا ما أقول الكل. يعني ليش؟ طب من باب أولى هنا. يعني الصدق. طيب اتصال جديد.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا، حياك الله.
3: صباح الخير. الله يعطيكم العافية.
2: يعافيك.
3: مهم جدا.
2: تسلم. تعرفنا باسمك.
3: خالد العنزي.
2: حياك الله يا خالد. هلا وسهلا، تفضل يا خالد.
3: طال عمرك. ترى اللي هذا أول شيء اللي بيقيمك على موضوع سيارتك هذا، لا اترك البيت وروح دور لك بيت ثاني، لأنه جال لأنك ممكن أن تخدع تروح تستأجر.
1: هذا من ناحية الخطوبة.
3: الأكسس وتيجي قدام البيت.
1: أي.
3: وهو ما هو ما شاري رجال، هو شاري سيارة ترى على فكرة كذا بالموضوع هذا.
1: أي.
3: هذه نقطة. موضوع اللبس والمظهر في موضوع اللبس ترى مهم جدا، ما هو لدرجة إنه تبالغ فيه، ولا هو إني أبتغي المرة واحدة أجيك بلبس أقول أنا تراني إنسان زاهد وإنسان تراني بسيط. لا، لكل مقام مقال.
2: نعم.
3: أنا جاي مكان، أنا ماني جاي استراحة علشان أجيب لبس عادي. أنا جاي بيتك، من يعني إظهاري القيمة إني أنا ألبس شيء مناسب.
2: ممتاز.
3: وبرضه لما تجي المقابلة عمل،
2: نعم،
3: الناس تبي تشوف أنت وش أنت. يا أخوي يقول مثل عندنا قديم، يقول لك كل ما يعجب كل بس ما يعجب الناس.
2: بس ما يعجب الناس.
3: أنا ما ألبس علشان برضو علشان نفسي كل شيء. لا لا يا محمد، في ناس تنظر لك. هذا الموضوع.

0: يعني اللبس والمظهر الخارجي ترى مهم جدا، لكن موضوع السيارة هذا different story يعني، هذا مرة
1: طيب
0: مرة مختلف.
1: طيب وش رأيك يا خالد في اللي يعني يبني أحكام على الشخص بناء على المظهر؟ طب أنت ما أخذت ولا أعطيت معه، ما تكلمت معه، ما جلست معه، بس أعطيت حكم إنه والله على طريقة لبسه مثلا أو على نوع سيارته مثلا.
0: طبعا هذا مؤشر أساسي، أنت ممكن تفتح حوار معه وتبدأ تعرفه، وممكن معدنه أفضل من معدني يعني، أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، ولكن لما شفت لبسه وعرفت أنه يعني ممكن ما أفتح حتى معه حوار ويقفل الموضوع ينتهي. لكن إذا كان شخص يعني سابق أنا سامع أنا وعارف أنا، حتى لو جاني يعني بشكل خلنا نقول بسيط، أنا ما بقول لك غير، لا طب بقول لك بسيط، ممكن نتقبله ونبدأ نفتح الموضوع ونكمل.
2: أي.
0: لكن بالنسبة لي موضوع المظهر لا تصير أوفر، ما شاء الله اللي صاك لك الكباك جاية نقص أكسجين عندي لا والثاني ولا اللي جايك مرة سياح لا ما تزبط كذا، أنت طيب. خليك الوسط
1: تمام.
2: بس عندي تعليق بسيط من بعد إذنك ماجد وخالد كمان، يعني حضرتك ذكرت بأول المكالمة أنه يعني شوف أنا يعني إحنا دائما نطرح الرأي والرأي الآخر زي ما يقولوا، ممكن أحد يجي يقول لك أنا بضمن حياة كريمة لبنتي، لما يجي أحد يتقدم لها وسيارتها مو كويسة أو مكسرة أو مرة قديمة وأنا عارف أنه هو دخل المادي كويس، يقول لك أنا أبغى أضمن لها حياة كريمة على الأقل نفس الحياة اللي هي عايشتها في بيت أهلها، فيقولوا أنه هذه وجهة نظر جدا مثالية أنه الشخص ما يحكم على أحد من سيارته.
0: بداية المكالمة أنا قلت لك ترى ممكن أخدع وأجيب بي أم وأنا ترى سيارتي
2: ممكن تستأجرها
0: أي براند يعني قيمتها في السوق ب 12,000،
2: ممكن متسلفها من صديقك بدون ما تستأجرها حتى يعني بدون ما تدفع فيها ولا ريال.
0: إي ممكن يعني السيارة ترى وسيلة مهي بغاية، أنا السيارة أخذها داوم فيها ولا أروح فيها أقضي مشاوير. قبل شوي أنتم فتحتوا موضوع ليش برا يأخذون أوبر وهنا لا ويأخذون يعني تاكسي
1: نعم
0: ترى نفس الموضوع يعني
1: جميل.
0: هي
1: جميل.
0: وسيلة، أنا وسيلة مواصلات، مو معناته أنه معي سيارة من البراند الفلاني
1: معناته أني أنا يعني
0: يمكن أنه هو بخيل أصلا، بس هو مو بخيل على نفسه لكن ما يعطي غيره.
1: يا سلام والله هذه نقطة مهمة. جميل، يعطيك العافية يا صديقي خالد، شكرا لك على هذه المشاركة ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. حلو وسهلا، حياك الله. نقطة جدا مهمة يعني ترى من جد في ناس مشاعر يكون هو مرة كريم مع نفسه، يركب أحسن سيارة، يلبس أحسن لبس، بس مع اللي حوله ترى لا حد يطلبني
2: صح
1: أنا على نفسي. ففعلا هذه نقطة جدا مهمة، شكرا لك يا خالد.
2: معنا اتصال جديد، صباح الخير.
3: صباح النور.
1: هلا وسهلا.
3: مرحبا أصدقاء الطريق،
1: حياك الله. هلا وسهلا،
2: ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
3: ماجد من الرياض.
1: حياك السمي. هلا وسهلا،
3: انتم اصدقاء الصباح وعلي صديق المساء.
1: نوجه له تحيه اكيد، انتم اصدقائنا اكيد في كل
2: سلم لنا عليه وانت راجع من الدوام. سلم لنا عليه لما تحكي مع المساء. ماجد قول لنا يعني عن الحكم على المظاهر، هل واجهت مثلا موقف أحد حكم عليك بسبب مظهرك أو أنت حكمت على شخص بسبب مظهره وطلع معاك حق؟
3: والله بغض النظر أنه طلع صحيح أو لا، أنا أشوف أنه هذا شيء مو كويس، وبغض النظر عن الاهتمام بالنفس، الاهتمام بالنفس هذا شيء خالصين منه يعني نظافة شخص ومظهره أنه يكون مهندم ومرتب هذا الشيء خاصين منه، بس أن نحكم على الشكل أو المظهر والشخص هذا مو كويس ما أشوفها حاجة كويسة.
2: بس ماجد يعني ممكن أحد يقول لك أنه إحنا مو عايشين في عالم مثالي، إحنا بالنهاية بشر وممكن شخص يحكم على امرأة أو على رجل من مظهرهم، في عدة مجالات يعني إن كان في العمل أو على السوشيال ميديا أو وين ما كان، ما تشوف إنه يعني منطق مثلا كلامهم ولا لا؟
3: والله والله هو مو ممكن، هو شيء نشوفه أصلاً يعني.

0: المجتمع، انه في ناس تحكم المظاهر، وشفنا الشيء هذا يا في الدوام يا في اماكن عامه يعني. بس زي ما قلت لك، هذا انا اشوفه شخصيا شيء مو كويس، بغض النظر انه ممكن يصير صحيح او لا، وارد يكون صحيح وارد يكون مو صحيح، بس انا اشوفه شيء مو كويس.
1: في حال وقعت فيه أنت ممكن تعتذر من شخص مثلا؟ ممكن أنت تحكم على شخص من مظهره بعدين تروح تعتذر منه؟
0: أكيد أكيد أكيد، يعني لو طلع الشيء هذا مني بالغلط أكيد بعتذر له.
1: جميل،
2: يا سلام،
1: شكرا جزيلا يا ماجد،
2: يعطيك العافية. سمي شكرا لك، أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا. طيب إذن سؤالنا مستمعينا الكرام، برأيكم هل بعض المظاهر تعطي مؤشرات حقيقية على شخصية الإنسان؟ وأيضا هل من المقبول الحكم على شخص بناء على مظهره أو نوع سيارته أو ساعته؟ أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
4: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: طيب نرجع لكريم، مشاركات الأصدقاء مع اتصال جديد. صباح الخير.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة
1: هلو
2: الله.
1: أهلا
2: وسهلا. أهلا وسهلا.
5: صباحكم.
2: وصباحك يا رب، حياك الله، تعرف باسمك.
5: أحب أصبح على المستمعين، وأحب أصبح على أخويا ماجد وأخويا وأختي مشاعل.
2: حياك الله، تعرفنا باسمك طيب؟
5: معكم أبو جوليا.
2: هلا وسهلا يا أبو جوليا، من أي مدينة أبو جوليا؟
5: من جدة أكلمكم.
2: حياك الله، قول لنا أبو جوليا، الحكم مقبول على الشخص بناء على مظهره؟
5: طيب هذه عادة والله للأسف أنها سيئة بالنسبة للناس، أو حاليا يعني الفترة هذه يعني سيئة صراحة أنك أنت تحكم على المظاهر، بس في أماكن أو في أوقات ضروري أنك أنت تحكم على الناس من مظاهرها. يعني
2: حلو.
5: انت تتكلم عن اشياء رسميه مثل الزواجات لما تجي تتقدم، او مثل المقابلات، هذه طبيعي لازم ان انا احكم على المظهر، لاني انا ما عندي فتره معينه ان انا اتعرف على داخل جوهر الشخص او الشيء هذا، ولكن في معايير معينه ان انا احكم عليها، ما هو معيار ان انا احكم على سيارته مثلا من ناحيه الزواج، ولكن معيار ان انا احكم عن طريقه كم، عن شكله، عن لبسه. في المقابلة نفس الشيء، أنا مو معيار أنا أحكم عن ساعته، عن لا، أنا أحكم عن لبسه مثلا. يعني كمثال، أنا بسوي مقابلات في قطاع الاتصالات، الفود أند بابريجز، ففي مثلا أخواتي السيدات بيجوا مثلا فول ميك اب، شعرها طالع، طب أنت عارفة أن أنت مقدمة مثلا على وظيفة تشمل فيها أكل، تتعامل مع سلامة الغذاء، الأشياء هذه.
1: أيوة أيوة.
5: فطبيعي الإمبريشن شيء جدا، الانطباع الأول يقول لك دائما هو اللي يكون الانطباع الأخير للشخص، فدائما شيء جدا مهم أنك أنت تحكم على المظاهر، ولكن بحسب معايير معينة ما تبالغ فيها.
2: جميل، بس في نفس الوقت يعني في ناس تقول أن يعني المظاهر جدا مهمة، خصوصا تعطي قراءة مبدئية بشكل صادق. فسؤالي لك أبو جوليا، هل سبق مثلاً شفت واحد كذا مظهره جميل، أسلوبه تمام، راكب سيارة كويسة، بعدين خالف توقعاتك عن الانطباع الأول؟
5: نعم، حصلت. وهنا الهرجة كمان يعني يختلف برضو على نفسك أنت كشخص، قناعتك لازم أنك أنت تكون يعني زي ما يقول لك سماهم في وجوههم، لازم أنك أنت تكون بشوش، لازم تكون دائماً تعمل حساب كلامك مع الناس، دائماً تعمل حساب مظهرك. قد حصلت كثير ان انا مثلا ارتحت للشخص، يعني مبدئيا كان انطباع اولي جدا كويس، فجأة اختلف، صار المعاملة اختلفت، التفكير اختلف، هذه برضو ترجع على نفسك انت كشخصك، يعني
2: حلو،
5: يعني كالطبع انت اللي بتختلف على الناس يعني.
2: حلو، جميل، يعطيك العافية يا صديقي ابو جوليا، شكرا لك على هذه المشاركة وصباحك سعيد.
5: الله يجعل ايامكم كلها سعيدة.
2: آمين.
5: شكرا
2: من يقول يا رب. اهلا وسهلا، حياك الله.
1: طيب ما شاء الله، يعني الاتصالات كثيفة جدا، اتصال ورا الثاني، حتى ما عندنا

0: فرصة أنه نقرأ مشاركات الواتساب. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
1: صباحكم الله بالنور.
0: هلا وسهلا. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
1: أبو محمد من الرياض.
0: يا أبو وسهل. محمد أهلا وسهلا وصباح الخير.
1: أهديكم العافية.
0: قول لنا رأيك.
1: مهم يعني مهم جدا. أنا بحكي لك موقف أو بحكي لكم موقف حصل لي في مول.
0: أيوة.
1: مرة أنا داخل مول وماخذ العربية اللي باخذ فيها الأغراض العربة, فحطيت 3-4 أغراض. بعد شوية أشوف واحد ماشي جنبي معه عربة.
0: أي.
1: الرجل نظيف ومعطر بغتر معروف يعني.
0: أيوة.
1: لكن التوب مكسر يعني ما هو مكوي. نحن نسميه بالسوداني مكرفف مرة. أيوة. يعني.
0: أيوة.
1: يعني مسحره ما طبيعي. يعني أنا على طول ونظيف جدا الشخصي. أنا على طول من المسحر ومن شكل التوب حكمت على إنه هو غير طبيعي. فبقى يشيل الأغراض من العربة اللي أنا سايقة, يقول لي هذا وين حصلته؟ أنا ما حصلته. يشيل ويحط في العربة مالته.
0: يشيل من عندك ويحط عنده.
1: اي انا كل ما اخذ غرض يقول لي هذا انا مالي محصله, ويشيله ويحط في العربة مالته. فخلاص انا حكمت عليه انه هو انسان يعني غير طبيعي.
0: طيب وايش طلع بالنهاية؟
1: اتخلص مني يعني. قلت له يا اخي انت ايش تبي؟ خذ العربة مالتي. قال لي لا انا ما اخذ عربة, انا ما اخذ حق احد. طب يا اخي الموضوع صار ما هو طبيعي يعني.
0: أوكي.
1: شكله غير طبيعي ابدا. ففي الاخر اتضح انه هو كاميرا خفية الرجال. يعني وما هو مجنون ولا هو غير طبيعي, وانتهى الموضوع على كده.
0: أيوة.
1: المظهر مهم جدا يعني. انت شخص ما بتعرفه بتحكم عليه من الوهلة الأولى بمظهره.
0: يعني كنت بقول لك يا يعني أبو محمد نعم. انه ممكن تكون زوجته مثلا ناسية تكويل الثوب. أيوة معانا.
1: معاكي.
0: أيوة. كنت بقول لك إنه ممكن تكون زوجته ناسية تكويل الثوب مسكين أو شيء زي كذا. وفي ناس كمان تلقائيين يعني بحديثهم, تلقى مثلا فجأة قاعد بالانتظار حق المستشفى وصادق كل الناس وسولف مع كل الناس يعني تكون هذه طبيعة شخصياتهم.
1: لا هو قصد المظهر يعني عشان التصوير يشوف.
0: أيوة.
1: رد فعل الطرف الآخر
0: يعني كان مريب. مقصود أنه يكون مريب جدا
1: يعني. أنا في الآخر بقول موضوع الحلقة المظهر مهم.
2: نعم.
0: أيوة.
1: بالحد الأدنى.
0: أيوة. الأناقة. نعم. مهمة والمظهر مهم, وممكن يكون هو مفتاح أنك أنت يعني تحكم على الشخص حتى لو لا إراديا. هذا مقصدك؟
1: أيوة. اي طبعا يعني الانطباع الاول انت بتحكم على الشخص بمظهره.
2: جميل.
1: وبنظافته يعني.
2: يا سلام.
1: طبعا لو كان شخص غير نظيف اكيد حتكون حكم غير يعني حيكون حكمك قاطع يعني. لكن جميل. هو كان نظيف جدا ومعطر بعطر جميل والتوب مكسر يعني. فهو كان قاصد يعني.
0: ايوه.
1: ففي النهايه موضوع الحلقه المظهر. انا اقول المظهر مهم جدا.
2: حلو.
1: بالحد الأدنى يعني. ما مطلوب التكلف, ما مطلوب إنك أنت تلبس أغلى شيء ولا تركب أفخم شيء, لا.
0: أي.
1: أبدا. حلو. بالحد الأدنى.
0: جميل. ألف شكر يا أبو محمد, ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله.
2: أعطيك العافية.
1: شكرا لكم.
2: هلا وسهلا. حياك الله. طاري موضوع أبو محمد. أي. يا أخي ذكرني بمقطع لواحد. أي. شفت على السوشيال ميديا يقول يا أخي والله أني ألبس أحسن لبس وأتعب. أيوة. على التطقيم وأكشخ وأموري طيبة. يقول بس الناس المهمين في حياتي ما قابلهم إلا بلبس البيت بالصدفة يعني.
0: أيوة.
2: يوم يروح سوبر ماركت يوم يطلع. أيوة. يقول بطلع أخذ لي غرض يقول أقابلهم. يقول ناس مهمة في حياتي.
0: من جد.
2: فتعليقا على أنه لا تحكم. أيوة. مع المظهر. يقول ترى والله أني كنت مستعجل بس بلحق أخذ لي غرض سريع كذا. طيب. فعلا في ناس نحطوا في هذا المواقف.
0: أيوة. في عندنا اتصال بس كمان على سيرة المظهر ماجد. في دراسة منشورة بمجلة Nature Human Behavior تقول أنه الناس يمنحوا الأشخاص اللي تبدو ملابسهم مرتبة على سيرة الملابس اللي حكيت عنها أنت وأبو محمد. يمنحوهم تقييم أعلى في الجزء يعني خلال أجزاء من الثانية بدماغهم حتى قبل ما يحكوا.

0: لهم. هذه الدراسة توضح أنه الموضوع أحيانا ممكن يكون تحيز إدراكي لا إرادي من الدماغ ومو دليل على الكفاءة الحقيقية.
1: يا سلام، فعلا هذه يعني زي ما قال أحد الأصدقاء بالعامية، يعني ألبس ما يعجب الناس وكل
0: لا
1: ما
0: إراديا
1: بدأ. كل ما بدأ لك. طيب، آخر اتصال معنا في هذه الحلقة، صباح الخير.
2: ألو،
1: هلا وسهلا، حياك الله.
2: معك نايف، حياك الله.
1: هلا وسهلا يا نايف، حياك الله. نايف، تعليقك في دقيقة.
2: والله لا تحكم على المظهر. أنا جبت سائق مرة قلت هذا مستحيل يدخل بيتي نهائيا.
0: أيوة،
2: يعني شكله كان مخيف ومريب، حتى لدرجة أنه قعد عندي فترة. برضو قلت هذا لازم بيسوي شيء، هذا مستحيل. أنه وقعد عندي أكثر من سنة الآن، وبالعكس كان من أفضل
1: من أفضل العاملين عندك
2: يعني أخلاقه طيبة وعملي ويحب الخير
1: ما شاء الله.
2: لكن سبحان الله مظهره من أول مرة
1: كان مريب أو مخيف، يعني
2: هذا مستحيل يدخل بيتك.
1: فعلا هذه من النقاط المهمة.
2: وحتى سويت عليه اختبارات، قلت لا هذا لازم اني اراقبه.
1: موضوع كبر معك يا نايف.
2: مرة، خصوصا اللي اناظر افلام، يعني متأثر انا شوي بالافلام. تعرف الافلام يختارون شخصيات تكون اشكالها المجرم، يعني يكون شكلها ما هو.
0: هذه مشكلة اللي يشوف مسلسلات وأفلام كثير.
1: والله فعلا جميل جدا.
2: والله بس الحمد لله في الأخير يعني الواحد فعلا ما يحكم، يعني لازم يكون
1: أتفق معك.
2: يجلس مع الشخص وكذا.
1: يا سلام، شكرا لك نايف على هذه المشاركة، وأنت مسك الختام في هذه الحلقة، يعطيك العافية.
2: الله يحفظكم وياك يا رب. موفقين إن شاء الله.
1: هلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا.
0: وصلنا مستمعينا إلى نهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أنها كانت حلقة خفيفة عليكم وكان فيها مواضيع مثرية في الساعة الأولى وأيضا مشاركات ممتعة في الساعة الثانية. نلقاكم غدا في نفس الموعد الساعة 7 صباحا. ابقوا بخير من الآن إلى وقتها بإذن الله، وننتقل إلى نشرة الأخبار مع الزميلة هناء عوني، وكونوا دائما بخير.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
6: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: أنا مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
8: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
10: أنا أشوف من وجهة نظري كذا، هذا يمكن غير يختلف.
9: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
11: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
12: نعم، مطلب بيئة العمل
13: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
14: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
9: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
15: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
16: يقول لك لا تنسانا من التقييد، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
17: الناس يعزمون في الجروبات.
9: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يومياً من

0: الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل حيث نشرح الفوائد.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. التلفزيون الإيراني يعلن تعرض ناقلة نفط بمضيق هرمز لهجوم بعد تجاهلها للتحذيرات، ومسؤولون أمريكيون يتهمون إيران. الشرع يعتبر زيارة ماكرون لدمشق تطورا مهما لعلاقة البلدين، ويؤكد على دور باريس في انفتاح بلاده على الخارج. إسرائيل تعلن أن جولة المحادثات المقبلة مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. بحضور ترامب، قمة الناتو تنطلق اليوم في أنقرة وأوكرانيا، وهرمز والإنفاق الدفاعي على طاولة المباحثات. وفي أخبارنا الاقتصادية، ارتفاع أسعار النفط مع تحول التركيز إلى النمو المعروض. أما في أخبارنا الرياضية وفي أخبار المونديال، إسبانيا وبلجيكا إلى ربع النهائي، ومصر في مواجهة الأرجنتين للحاق بالدور نفسه.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة من العربية اف ام، معكم هناء عوني. بداية النشرة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حث فيها إيران على الالتزام ببنود الاتفاق وتعهد بالحصول على ما وصفه بالغبار النووي. وجدد ترامب التأكيد على أن الضربات على إيران حققت تغييرا في النظام بقوله إن الولايات المتحدة قضت فعليا على نظامين من القادة في إيران، وقال إن النظام الثالث بالإشارة إلى الحالي هو أكثر منطقية في المفاوضات. ورغم أعلانه منح إيران فرصة لتشييع خامنئي، فإن ترامب قال إنه لا يريد الإضرار ب 91 مليون شخص وإنه لن يكون من الصعب إنهاء المهمة. وأضاف أنه هدد إيران بضرب محطات الطاقة والجسور وخلال ساعة واحدة فقط، كما يمكن لإيران قطع إمدادات الطاقة. ترامب قال أيضا إن إيران بين خيارين اليوم، فإما أن تتوصل إلى اتفاق أو سيلجأ هو من جديد إلى الخيار العسكري وسينهي المهمة حسب قوله. في الوقت نفسه أعلنت هيئة بريطانية فجر اليوم إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان، ما أسفر عن اندلاع حريق أثناء إبحارها جنوبا، ولم ينتج عن الحادث وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار بيئية. مسؤول أمريكي أوضح لأكسيس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل تجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ما ألحق أضرارا كبيرة بسفينتين دون وقوع خسائر بشرية. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني في بيان مقتضب ومن دون تفاصيل تعرض ناقلة النفط لهجوم بعد تجاهلها للتحذيرات، إلا أن موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول في الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي أطلق صاروخين على الأقل تجاه السفن التجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. وللتعليق على هذه التطورات ينضم إلينا الأستاذ نزار فرسخ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. أهلا ومرحبا بك أستاذ نزار.
2: أهلا بك، شكرا للاستضافة.
1: كيف تتوقع رد ترامب على ما قد يوصف بأنه استفزاز إيراني باستهداف سفن في مضيق هرمز؟
2: بالطبع ترامب منزعج من هذا التطور ولا يريد من إيران أن تستغل هذه الهدنة لتقوية موقعها ولابتزاز العالم على هرمز، ولكن في نفس الوقت لا يريد أن ينزلق إلى حرب شاملة.

0: يكتفي الآن بالتهديد بضرب البنية التحتية الإيرانية والادعاء أنه يستطيع بين قوسين أن ينهي المهمة، ولكن أظن أن هذا جزء من السجال الكلامي واللفظي.
1: نعم، هل هناك واقع جديد سيتعين على ترامب أن يتعامل معه فيما يتعلق بهرمز، سواء أثناء التفاوض أو بعدها من خلال الاتفاق النهائي؟ يعني المضيق قبل الحرب هو غير المضيق ما بعد الحرب.
0: نعم، قد تغير الوضع، فالآن خبر العالم مدى التهديد الحقيقي الإيراني للملاحة في هرمز، ولا تحتاج إيران ولا يحتاج النظام الإيراني إلى يعني قصف سفن، فقد أثبت أنه يستطيع القيام بذلك. فالأثر والرادع الإيراني متحقق بغض النظر عما يحدث في الاتفاق مع الولايات المتحدة. فهذا الواقع وهذا الأمر الواقع المتحقق على الأرض سوف يعني وهذا هو الوضع الحالي الجديد المستجد الذي لم يكن موجود من قبل الحرب.
1: لكن كيف سيتعامل معه ترامب؟ هل سيمنح إيران هذه الورقة بالكامل بأن تتحكم في الملاحة في مضيق هرمز؟
0: هو لا يمنحها ذلك، ولكنه غير قادر على سلب هذه الورقة منها، لأن ما يكفي من إيران هو فقط التهديد ولا تحتاج إلى التصرف. شركات الملاحة طبعا تريد المرور بسلام، وسوف ترضى بأي ثمن تدفع للحكومة أو للنظام الإيراني من أجل المرور السليم أو الآمن، بغض النظر ما إذا كان ذلك علنيا أو وراء الكواليس، لأنها تريد طبعا مصلحتها وتريد السير في التجارة.
1: نعم.
0: والولايات المتحدة لا تستطيع أن تغير ذلك.
1: طب هل سيكون حل معضلة هرمز من خلال قمة الناتو، ربما بالطلب من الدول الأعضاء في الحلف المساعدة إما في تأمين الملاحة أو إزالة الألغام وغيرها من المسائل التي قد طلبها ترامب قبل الحرب ولم تستجب هذه الدول؟
0: هذا ممكن من يعني من حيث ال الإمكانية موجودة، ولكنها مكلفة وتتطلب طبعا موارد كثيرة وكبيرة من دول الناتو، فيعني هي ممكنة ولكن صعبة المنال، لأن أيضا تلك الدول ليس لديها الإلحاح الذي هو لدول الخليج التي هي المتضرر الأول والأخير من هذا يعني هذه القرصنة لنقل الإيرانية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نزار فرسخ، المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. هذا وتتواصل مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، حيث وصل الجثمان إلى قم بعد مراسم شهدتها العاصمة طهران على مدى يومين. وبالتزامن مع تشييع خامنئي شهدت المراسم ظهور نادر لشخصيات أمنية وعسكرية لطالما كانت بعيدة عن الأضواء. فقد ظهر خلال مراسم التشييع محمد باقر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وإضافة لظهور مفاجئ وبشكل متخفل لقائد فيلق القدس إسماعيل قآني. من الشخصيات التي كانت متوارية أيضا عن الأنظار وظهرت خلال التشييع الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، إضافة إلى قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي الذي ظهر مغادرا على متن دراجة نارية. ورغم التشييع أعلن الحرس الثوري تعيين علي عظمائي قائدا جديدا للبحرية الإيرانية، فيما ينتظر أن تشمل تعيينات مقبلة جهازي الاستخبارات والبسيج بعد انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي. كما أقر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الإبقاء على غلام حسين محسن إجئي رئيسا للسلطة القضائية لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ومن القاهرة ينضم إلينا إسلام المنسي الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد إسلام. هل تسمعني؟ أريد أن أتأكد من وضوح الصوت.

0: أهلا وسهلا تحياتي حضرتك أستاذة مخالي.
1: أهلا ومرحبا بك. أريد أن أسألك بداية، هل تستغل إيران حاجة ترامب ورغبته في إبرام اتفاق وتواصل تأكيدها من خلال استهداف السفن في مضيق هرمز على أن ورقة المضيق ما زالت بيدها؟
0: صحيح، يعني ما تفعله إيران هو استعراض السيطرة العملياتية على مضيق هرمز، أي أنها تحاول إرسال رسائل من الميدان من المضيق إلى ساحة التفاوض، حيث أن هناك جولة مقبلة قريبا مفترض أن تكون يوم السبت المقبل، أنها هي التي تسيطر على المضيق وأن الحالة تغيرت وأن هناك واقع ميداني يفرض نفسه. هذا من أجل ربط الملف النووي أو الملف البحري بالملف النووي، أي أنها تريد تعظيم وتقوية شروطها التفاوضية وموقفها التفاوضي خلال المفاوضات مع الأمريكيين، وإيصال رسائل بأن بالفعل مضيق هرمز أصبح تحت السيطرة الإيرانية وأنه ورقة مهمة لا يمكن التخلي عنها إلا في مقابل تنازلات أمريكية كبيرة.
1: هل ورقة هرمز كافية وقوية ومؤثرة على مسار الملف النووي؟
0: بالتأكيد ورقة هرمز ورقة مهمة، لأنها يعني عبارة عن التحكم في الملاحة البحرية، التحكم في الملاحة الدولية، التحكم في إيقاع الاقتصاد العالمي، ولذلك تريد إيران أن تستعرض هذه الورقة دائما على ساحة التفاوض من أجل أن تخفف من الشروط الأمريكية والمطالب الأمريكية المطلوبة منها على يعني فيما يخص الملف النووي. لكن طبعا الملف النووي هو أخطر ملف، الملف النووي هو الملف الرئيسي في المفاوضات وفي النزاع بين واشنطن وطهران.
1: نعم، هل ترى في توقيت هذا الاستهداف اليوم، استهداف سفن في مضيق هرمز، دلالة ربما على تحدي إيران للولايات المتحدة والتي منحت طهران فرصة لتشييع مرشدها؟ يعني بمعنى آخر، هل باتت إيران مطمئنة بأن الولايات المتحدة لن تقدم على عمليات عسكرية موسعة كالسابق؟
0: هو محاولة لاختبار مصداقية الردع الأمريكي، يعني مثل هذه الهجمات، يعني حتى كنا خلال الفترة الماضية كان أحيانا يتم هجمات لكن لا يتم إعلان عنها إيرانيا. الآن حينما يتم الإعلان عن مهاجمة الملاحة الدولية وحتى داخل المياه العمانية، هي كما ذكرت حضرتك محاولة اختبار الردع الأمريكي، حيث يعني ترجح إيران أن واشنطن لا تريد الآن العودة للحرب بأي شكل من الأشكال، لا تريد العودة للتصعيد، بل يعول الرئيس الأمريكي على المفاوضات وعلى الدبلوماسية. فلذلك إيران بدأت تصعد تصعيدا حذرا مضبوطا، بحيث تختبر رد الفعل الأمريكي ورد الفعل الغربي، ويأتي هذا التصعيد قبل جولة المفاوضات المقبلة القريبة. إذن يعني هذا هو السياق الذي تتم فيه هذه الهجمات.
1: ما الذي تقرأه إذن في التعيينات الجديدة في النظام الإيراني؟ تعيين قائد جديد للبحرية، الإبقاء على رئيس السلطة القضائية لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. هل تحاول إيران استغلال الزخم الشعبي والالتفاف العاطفي حول شخص المرشد الراحل لتشكيل ربما حالة من الوحدة داخلياً؟
0: نعم، يعني هو أهم مبدأ أو أهم ما تريد إيران أن توصله من خلال كل هذه الإجراءات وهذه الفعاليات والتعيينات وغير ذلك، هو مبدأ الاستمرارية، أي أن هناك استمرارية لهذا النظام، لم يمت بموت المرشد، لم يتغير النظام، لم تتغير آراءه وأفكاره وسلوكياته. هذا هو أهم معنى تريد إيران أن توصله للحفاظ على استقرار النظام، وهذه رسائل للداخل والخارج، الخارج بأن إيران لن تتنازل في المفاوضات ولن تغير من سلوكها الدولي،
1: نعم.
0: أيضا للداخل بأن النظام لم يتغير، بل هو نظام راسخ رغم كل الاحتجاجات التي صارت ضده.
1: أشكرك شكرا جزيلا إسلام المنسي، الباحث في الشأن الإيراني، متحدثا إلينا من القاهرة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية على قناة PFM TV الفرنسية إن فرنسا

0: ينسى من أصدقاء الشعب السوري منذ أيام الثورة التي قمعها النظام البائد، وأشار إلى أنه منذ التحرير تواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع دمشق، وكان لفرنسا دور بناء في إلغاء العقوبات عن سوريا. وأكد الشرع أن زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا تشكل تطورا مهما في العلاقات بين البلدين. أوضح أن فرنسا ستقوم بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي وقطاعات أخرى تستطيع باريس القيام بها. وكشف الشرع أنه ستكون هناك اتفاقيات خلال زيارة ماكرون إلى سوريا، ونوه إلى أن بلاده تجاوزت كثيرا من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات متميزة مع عديد من الدول، وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج.
1: ستشارك فرنسا في إعادة بناء وإعمار البنية التحتية في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة، وبالطبع فإن القطاع المالي يحتاج أيضا إلى إعادة هيكلة، وقد تساهم شركات فرنسية كبرى في هذه الجهود مستقبلا. هناك العديد من المجالات التي يمكن لفرنسا من خلالها دعم سوريا. توجد مصالح مشتركة بين بلدينا سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإقليمي.
0: وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى دمشق في رحلة هي الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ 17 سنة، والأولى لزعيم غربي منذ سقوط نظام الأسد، وكان في استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

0: إذن تحمل هذه الزيارة أبعادا سياسية واقتصادية عدة، إذ تأتي في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة بناء الدولة، وهو ما يفتح الباب أمام فرص اقتصادية واستثمارية.
1: تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات فرنسية، بيناتهم إن شاء الله في اتفاق مع أكور جروب لحتى تدخل السوق السوري، وفي عدة فنادق الآن عم نقوم نحن بزيارتها معهم لحتى يطلعوا عليها وحتى نشوف أي براندات رح نستعملها معهم.
2: نحن نأمل على توقيع عدة اتفاقيات بعدة مجالات هامة جدا وحيوية للوطن، بإذن الله حتنتج بعد فرق واضح.
0: تصريحات المسؤولين السوريين على هامش زيارة ماكرون. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ سنوات طويلة، يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويرافقه وفد اقتصادي رفيع العاصمة السورية دمشق، ويلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. لا تقتصر أهمية هذه الزيارة الفرنسية على التحرك الدبلوماسي فحسب، بل تعكس توجها فرنسيا لربط الانفتاح السياسي على سوريا بانخراط اقتصادي مبكر، لا سيما في ملف إعادة الإعمار واستكشاف فرص اقتصادية في البلاد المتعطشة للاستثمارات. ووفقا لمصادر متقاطعة، فإن ممثلين عن شركات فرنسية كبرى يرافقون الرئيس الفرنسي في هذه الزيارة، ومن بين هذه الشركات من يعمل في مجالات الموانئ والنقل البحري والطاقة والبنية التحتية والطيران وغيرها، ومن المرتقب توقيع تفاهمات وشراكات. وبالإضافة إلى الثقل الاقتصادي للزيارة الفرنسية، فمن المرتقب أن يبحث ماكرون مع الشرع ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب وحماية الأقليات، وكذلك علاقة سوريا مع محيطها، لا سيما مع لبنان وإسرائيل وفقا للمعلومات.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال مقابلة مع صحيفة النهار أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونفى الأنباء التي تحدثت عن إنشاء قوة لتنفيذ اتفاق المناطق التجريبية وقال إنها عارية عن الصحة. الرئيس اللبناني أوضح أن العلاقة مع رئيس البرلمان نبيه بري هي علاقة جيدة ولا صحة للأنباء المتداولة حول القطيعة مع بري. أشارت الصحيفة أيضا إلى انقطاع كامل للاتصالات بين جوزيف عون وحزب الله.

0: من جهة أخرى، نفى مسؤول إسرائيلي أي نية لإقامة مواقع عسكرية دائمة في الحزام الأمني بالعمق اللبناني. وقال المسؤول الإسرائيلي لهيئة البث إن الجيش لا يخطط لإنشاء مواقع عسكرية دائمة في عمق الحزام الأمني. وذكرت هيئة البث أن التقديرات تشير إلى أن عملية تسليم المنطقتين التجريبيتين إلى الجيش اللبناني ستستغرق ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع، وأن رئيس الأركان إيال زمير سيرفع مقترحات لإنشاء منطقتين إضافيتين للكابينت خلال أيام. في الوقت نفسه، أعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر خلال اجتماع مع مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن أن الجولة السادسة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي 15 و16 من يوليو في العاصمة الإيطالية روما. أضاف أنه سيتم عقد الاجتماع على مستوى السفراء، وأوضح أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من يوليو بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية. من العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي حنا صالح. أهلا ومرحبا بك أستاذ حنا، وأسعد الله صباحك.
1: صباح النور.
0: لنبدأ بقراءة في تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، هل كانت مطمئنة على المستويين الشعبي والسياسي بتوضيح بعض الأمور التي ما زالت تثير الجدل في الداخل اللبناني؟
1: بدون شك تصريحات الرئيس ترتدي أهمية خاصة، خصوصا وأن هناك التباسات رافقت الاتفاق الإطاري، لا سيما المادة 13، والتي لم تنجح المحاولات بإزالة الالتباسات بعد، وكذلك ما يتم تسريبه عن الاتفاق الأمني. كان الأجدى بتقديري أن على الدولة اللبنانية أن تعلن ما تم التوصل إليه، وينبغي أن نقر بالواقع. نحن أمام ثنائي ممتد من الضاحية الجنوبية إلى طهران يتحدث عن انتصار، لكن ما لدينا ليس انتصار، لقد تسببوا بأن ينزل العدو هزيمة كبيرة. وعندما يكون بلد مهزوم، المهزوم تاريخيا لا يستطيع أن يضع شروط نهاية الحرب. ما ذهبت إليه بيروت بوضوح حماية الأرواح واستعادة الأرض ومحاولة دفع الثمن الأقل، هناك ثمن لابد أن يدفع، الثمن الأقل. وبيروت مدعومة بقوة الشرعية، مدعومة بالتأييد العربي خصوصا المملكة، مدعومة بتمايز بالموقف الأمريكي حيال لبنان ودعم أوروبي.
0: طيب إذا كنت حضرتك سيد حنا ترى أن السلطة اللبنانية تأخرت بعض الشيء في توضيح بعض الأمور الملتبسة في مذكرة التفاهم، ما الذي أحدثه هذا التأخير في الصف، وحدة الصف اللبنانية؟
1: هناك أكثرية ساحقة من اللبنانيين تدعم مسار الخروج من الحرب. لبنان ذهب إلى التفاوض ليقول لا نريد أن يبقى لبنان ساحة مستباحة تتناسل به الحروب، يجب أن يذهب لبنان إلى السلام المستدام. وواضح للجميع أنه منذ اتفاق الهدنة في عام 49 لم تكن السلطة اللبنانية ولا مرة من المرات هي الجهة التي بدأت الحرب. على سبيل المثال، منظمة التحرير أخذتنا إلى حربين 78 و82، ثم إيران مؤخرا بآخر 20 سنة أخذت لبنان قسرا إلى 3 حروب مدمرة 2006 23 26. الأسمان كبيرة، يجب أن نخرج من الحرب. هنا حصل بعض التردد أمام فجور من القوى التي أذلت اللبنانيين. فعلا هناك قوى مرتبطة بالخارج أذلت اللبنانيين، هذا الفجور من هذه القوى يجب أن يواجه بحزم سياسي،
0: وهذا ما فعلته السلطة بالفعل، وتوجهت إلى مسألة المفاوضات. أسألك كيف ترى أفق جولة المحادثات السادسة القادمة، خاصة أنها تأتي قبيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه ترامب؟ استبقت إسرائيل هذه الزيارة وهذه المباحثات بعدد من المؤشرات أو التصريحات التي قد ينظر إليها على أنها إيجابية، منها على سبيل المثال عدم وجود نية لإقامة قواعد عسكرية دائمة في الحزام الأمني بالعمق اللبناني، أيضا البحث في

0: موعد المناطق التجريبية إضافة مناطق تجريبية أخرى.
1: الجولة القادمة من المحادثات يجب أن تبحث مسائل كبيرة ومهمة، لأنه خلافا لما تقوله إسرائيل ببعض المواقف، هي تنشئ بوابات عبور بين المناطق الصفراء التي تسيطر عليها بالجيش مباشرة وليس بالنار وبقية المناطق اللبنانية، وهذا مؤشر شبيه بما يجري في قطاع غزة، هذا مؤشر خطير. إذا كنا قد ذهبنا إلى إطار توافقي أو الاتفاق الإطاري لبدء مفاوضات، ورد في هذا الاتفاق بالحرف إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى خارج الحدود اللبنانية. صحيح لم يحصل هذا الأمر في الغد، لكن إجراءات إقامة حدود وبوابات عبور يعني أن هناك نوايا مختلفة عن الكلام الظاهر. وبأي حال، صحيح نتنياهو طلب زيارة الولايات المتحدة، لكن الرئيس اللبناني أيضا لديه موعد مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في 21 من الشهر الجاري.
0: صحيح.
1: سيكون الرئيس اللبناني في واشنطن بعد اجتماع روما الذي تقرر يوم 15 و16 الشهر. وبالفعل على كما قال الرئيس في المقابلة، نطالب الأمريكيين بوضع حد للتعديات الإجرامية. بالأمس مديرة مدرسة ووالدتها في النبطية الفوقة استهدفت وتم قتل مدنيين. ماذا يحصل؟ لماذا هذا الإجرام؟ لماذا استمرار هذا الترهيب؟ ولبنان منخرط في مفاوضات مع إسرائيل. في مسائل عديدة أشار لها الرئيس بالأمس ينبغي أن تطرح أمام الإدارة الأمريكية بوضوح، لأنه بتقديري أن من يردع إسرائيل هي واشنطن، وقادرة في أي وقت، وإسرائيل لا يمكن أن تذهب إلى أي فكاك من العلاقة مع الولايات المتحدة.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حنا صالح الكاتب الصحفي.

0: أعلنت حركة حماس حل لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة واستقالة رئيسها تمهيداً لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وسط ترتيبات سياسية وإدارية لبدء مرحلة انتقالية جديدة تشمل تنسيقاً مع الفصائل والوسطاء في القاهرة.
1: ليس الحديث هذه المرة عن هدنة ولا عن صفقة تبادل، بل عن سؤال أكبر: من سيحكم غزة؟
2: نؤكد بشكل قاطع أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
1: خطوة وصفت بأنها من الأكبر منذ سنوات. أعلنت حركة حماس حل لجنة متابعة العمل الحكومي، وهي الهيئة التي أدارت من خلالها الشؤون الحكومية في قطاع غزة لسنوات، في إطار ترتيبات سياسية وإدارية جديدة تتبلور على الأرض.
3: واليوم حماس تترجم مرة أخرى التزامها بما جاء في الاتفاق كما يتعلق بترتيبات الأوضاع في قطاع غزة عبر هذه الخطوة الإيجابية إلى الأمام من حركة حماس بحل الجهة الحكومية التي تدير قطاع غزة والإبقاء فقط على الجانب الفني والمهني لإدارة الأوضاع في القطاع.
1: بالتزامن يجري العمل على تشكيل فريق وطني يضم جهات حكومية وفصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة لتسهيل نقل المسؤوليات الإدارية إلى لجنة وطنية أو هيئة تكنوقراط. كما أكدت الحركة استعداد المؤسسات الحكومية في غزة للتعاون الكامل مع أي صيغة انتقالية على أن تتولى شخصية إدارية إدارة الأعمال مؤقتا إلى حين تسلم اللجنة الجديدة مهامها بشكل رسمي. في المقابل قال مسؤولون إسرائيليون إن التطورات في غزة تراقب عن كثب، معتبرين أن أي تغيير في بنية الحكم داخل القطاع يجب أن يضمن عدم تحول غزة إلى ما وصفوه بكيان عسكري معادل.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تستضيف العاصمة التركية أنقرة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم. تستضيف أنقرة القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الناتو بمشاركة قادة الدول 32 الأعضاء في الحلف، إلى جانب قادة مدعوين ونحو 100 وزير وكبار الدبلوماسيين وممثلي منظمات دولية وآلاف الضيوف الأجانب. تشمل المشاركة الدولية في القمة شركاء من منطقة المحيطين الهندي والهادئ وهم أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. هذا وتنعقد قمة الناتو وسط تحولات أمنية وسياسية متسارعة، من الحرب في أوكرانيا إلى توترات الشرق الأوسط وصولا إلى مستقبل العلاقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. القمة لا تبدو محطة بروتوكولية فقط، بل هي اختبار لقدرة الحلف على توحيد أولوياته الدفاعية والسياسية في مرحلة دولية معقدة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: العاصمة التركية أنقرة في حالة استنفار أمني عشية استضافة قمة الناتو 36 يومي 7 و8 من يوليو. في هذا المبنى المجمع الرئاسي ستنعقد القمة الثانية للحلف التي تستضيفها تركيا بعد قمة إسطنبول عام 2004. أكثر من 56 ألف عنصر من الشرطة والدرك مكلفون بتأمين العاصمة، إلى جانب فرق للأمن السيبراني تعمل على مدار الساعة. كذلك أعلنت ولاية أنقرة تدابير أمنية بين 6 و9 من يوليو، خصوصا حول المطارات والطرق المخصصة لمواكب القادة، مع قيود إضافية قرب مقر القمة وفنادق الوفود. وتناقش القمة أيضا ملفات مرتبطة بأوكرانيا والأمن الأوروبي والشرق الأوسط. كما سيركز قادة الحلف على تنفيذ التزام رفع الاستثمارات الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2035، وتوسيع الإنتاج الدفاعي وتجديد المخزونات العسكرية في ظل استمرار الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا منذ عام 2022.
1: وعلى هامش القمة، أظهر استطلاع داخلي لحلف الناتو أن 43% فقط من الأمريكيين يعتقدون أن الحلف سيدافع عن الولايات المتحدة إذا تعرضت لهجوم، وهي أدنى نسبة ثقة بين الدول الأعضاء مقارنة بمتوسط 57% على مستوى الحلف وفقا لمجلة بوليتيكو. وبين الاستطلاع أن 62% من المشاركين يرون أن عضوية الناتو تقلل احتمالات تعرض بلادهم لهجوم، فيما يؤيد 65% استمرار عضوية بلادهم في الحلف. وفيما يتعلق بالدعم لأوكرانيا، حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روتا الدول الأعضاء على ضرورة ضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم في حربها مع روسيا. أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي فقال إنه يعلق أمالا كبيرة على قمة حلف الناتو في أنقرة، وأشار إلى أن القمة يجب أن تسفر عما هو أكثر من مجرد ما وصفها بممارسات جوفاء، وأن توفر حماية أكبر لأوكرانيا. وطالب بتوفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، خاصة صواريخ باتريوت لجدواها في أرض المعركة ومقدرتها على توفير حماية أكبر للمدنيين.
3: لا نملك ما يكفي من وسائل الدفاع وخاصة صواريخ باتريوت. لقد أوضحنا لجميع شركائنا ضرورة توفير حماية أكبر للمدنيين. من غير المعقول أن يظل إنتاج هذه المنظومات دون المستوى المطلوب لحماية الناس من الهجمات البالستية.
1: زيلنسكي ذهب أيضا في مطالبه إلى مزيد، حيث طالب واشنطن بأن تمنح كييف ترخيصا لتصنيع منظومة باتريوت لأجل أوكرانيا والشركاء وفق قوله.
3: أكدنا مرارا أننا قادرون على إنتاج هذا النوع من الأسلحة الدفاعية، وإذا حصلت أوكرانيا على تراخيص أمريكية لتصنيع منظومات باتريوت فسيكون إنتاجنا كافيا، ليس فقط للدفاع عن أوكرانيا بل أيضا لمساعدة الشركاء الذين يحتاجون.

0: يحتاجون إليها.
1: وقبيل توجهه إلى قمة الناتو في أنقرة، أعلن رئيس وزراء كندا عن المشروع الأكبر للمشتريات الدفاعية في تاريخ بلاده، قائلا إن كندا اختارت شركة تي كي أم أس الألمانية لبناء ما يصل إلى 12 غواصة لصالح البحرية الكندية، في خطوة تعزز التعاون الدفاعي مع أوروبا.

إذن نتحدث عن أبرز الملفات على طاولة قادة قمة الناتو. في البداية من المتوقع طبعا حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن قادة الدول، وعدد هؤلاء هم 32. من المتوقع أيضا حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى جانب رئيس كوريا الجنوبية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية. تريد الدول الأوروبية إقناع ترامب بأنها أوفت بتعهداتها بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والتدابير المتعلقة بالدفاع بحلول عام 2035. وإذا ما كانت القمة الماضية قد ركزت على الإنفاق، فإن الطموح بأن تركز القمة المرتقبة خلال هذه الساعات على زيادة إنتاج الأسلحة والابتكار في مجال الدفاع، والمؤشرات على هذا الاتجاه تبرز بعقد منتدى لصناعة الدفاع. أما بخصوص الملف الأوكراني فهناك حاجة لمزيد من المساعدات، ومن المتوقع أن يقول القادة بالنسبة إلى عام 2026 بأنهم سيتعهدوا بتقديم 70 مليار يورو في شكل عتاد عسكري ومساعدة وتدريب لأوكرانيا. هناك أيضا الملف الإيراني، حيث يرى ترامب أن حلف الناتو يحتاج إلى تحديث، وأنه يفرض عبئا ثقيلا على الولايات المتحدة، وقد وجه انتقادات حادة إلى قادة الدول الحليفة بعد رفضهم الاستجابة لدعوته إلى دعم جهود إعادة فتح مضيق هرمز. استياء ترامب من الحكومات الأوروبية واتهامها بالتقصير في هذه الحرب قد يلقي بظلاله على هذه القمة المرتقبة. من المتوقع أن يذكر القادة في إعلان القمة بأن الحلفاء يؤكدون مجدداً لترامب أنه يجب ألا تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى العراق، حيث عقد الإطار التنسيقي اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ورئيس الوزراء علي الزيدي. المجتمعون ناقشوا آخر التطورات على الساحة الوطنية، ولا سيما على صعيد استدامة حملة مكافحة الفساد. جدد قادة الإطار دعم الإجراءات الحكومية والقضائية في مكافحة جائحة الفساد ووقف هدر المال العام، وضرورة أن يتجه مجلس النواب نحو تفعيل الآليات الرقابية انسجاما مع الخطوات الحكومية والقضائية. ومن العراق إلى السودان أو الشأن السوداني، حيث رحب مندوب السودان الدائم لدى جنيف السفير حسن حامد باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارا بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض، وأشاد بتضمينه إدانة انتهاكات قوات الدعم السريع ورفض أي هياكل حكم تابعة لها، مع تأكيد المجلس التزامه بوحدة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه.

بيان الأمم المتحدة أشار إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر شدد على ضرورة ضمان وصول آمن للعاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين وتأمين حركة المدنيين، كما أعرب عن قلقه إزاء تأثير الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها وفق البيان. في مالي أعلن الجيش عن تنفيذ غارات جوية على مواقع لمسلحين في منطقة أنفيف شمالي البلاد، وقال إن الغارات استهدفت مواقع استراتيجية وأسفرت عن تدمير عربتين مدرعتين وثلاث مركبات رباعية الدفع ومقتل عدد من عناصر جماعة نصر الإسلامي والمسلمين وجبهة تحرير أزواد. من جهتها قالت الجبهة في تصريحات للعربية إنها تفرض حصارا على مدينة أنفيف وإن السيطرة عليها هي مسألة وقت، وأضافت أن الجنود الماليين وحلفائهم الروس لن يخرجوا منها أحياء وفق تعبيرها.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربية وهمية من غواصة في المحيط الهادئ. وجاء في البيان أنه في وقت تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة لمنع الانتشار النووي تقوم الصين بالعكس تماما، واعتبرت أن التوسع السريع والمبهم لترسانة بكين النووية يشكل مصدر قلق بالغ للمنطقة والعالم. وقبل ذلك أوضحت الصين بأن إطلاق غواصة صاروخا استراتيجيا في المحيط الهادئ كان ضمن تدريب عسكري روتيني، وأكدت بأن التجربة تتفق مع القانون الدولي.

ما أستطيع قوله إنه كان نشاطاً تدريبياً عسكرياً روتينياً ولم يكن موجهاً ضد أي دولة أو هدف محدد، وقد تم إخطار الدول المعنية مسبقاً، وكان النشاط متوافقاً مع القانون والاتفاقيات الدولية، ونفذت عمليات الإطلاق ذات الصلة بأمان وبطريقة منسقة وباحترافية، ونأمل ألا تسيء الدول المعنية تفسير هذا الأمر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وبالعودة إلى ملف قمة حلف شمال الأطلسي اليوم في أنقرة، ينضم إلينا فراس رضوان أغلو الكاتب المختص في الشؤون السياسية. أهلا ومرحبا بك سيد فراس.
2: مرحبا، تحياتي لكم.
1: إذن عديد من الملفات على قمة الناتو أو طاولة الناتو اليوم، ولنبدأ بملف الإنفاق الدفاعي. الدول الأوروبية تريد إقناع ترامب بأنها أوفت بتعهداتها بإنفاق 5% من ناتجها المحلي في المجال الدفاعي، بينما ترامب لا يرى أنها تلتزم أو توفي بالتزاماتها مقابل ما تفعله الولايات المتحدة وتنفقه. كيف ترى أفق التفاهم بين هذين الطرفين في داخل حلف الناتو؟
2: الحقيقة هناك مشكلة بين الطرفين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب لديهم مشاكل حقيقية في مسألة الانفاق مع الكتلة الأوروبية، ولكن الكتلة الأوروبية أيضا منقسمة إلى جزئيتين. الجزئية أي شرق الدول شرق أوروبا وتركيا يهمهم جدا أن يكون الناتو قوية ومتواجدة، ولذلك يسعون وتحديدا تركيا أن يكون الناتو قوي، بمعنى أنها تحاول إيجاد سياق توافق بين الطرفين وإقناع الإدارة الأمريكية والأوروبية في نفس الوقت، تحديدا أوروبا الغربية، بزيادة الإنفاق وتحديد ربما زيادات متتالية قادمة، لأن تركيا تزيد في هذا الإنفاق لأهميته الاستراتيجية بالنسبة لها كنفوذ حقيقة بالنسبة لتركيا وتقوية تركيا على الصعيدين الإقليمي والجيوسياسي تقريبا في منطقة كبيرة وواسعة جدا. فأنا أتوقع أن هذه القمة جاءت لتصل ربما

0: إيجاد صيغة معه بين الطرفين من أجل إقناع، أو أظن سيحصل ذلك، لأن ترامب أيضا يهمه أيضا أن روسيا لا تتمدد أكثر، خصوصا مسألة المشكلة في مضيق هرمز وإيران.
1: طيب بالنسبة لدعم أوكرانيا، وأبدأ مما انتهيت به في إجابتك، هل تصطدم رغبة دونالد ترامب بإبرام اتفاق مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا مع رغبة الحلف في تعزيز دفاعات أوكرانيا ودعمها عسكريا وتقنيا واستخباراتيا؟
0: نوعا ما نوعا ما، لأن حقيقة كثير من الدول الأوروبية، من فرنسا مثلا، نوعا ما بريطانيا أيضا، على خلاف حقيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الأمن القومي الأوروبي من الناحية الأوكرانية أو من الملف الأوكراني، بينما يرى الرئيس ترامب تحديدا، لأن إدارته ترى أن يجب إنهاء هذه الحرب ولو على حساب أوكرانيا، بعد ذلك ستكون الولايات المتحدة الأمريكية ضامنة، ولكن ما هذه الضمانات التي ربما لم تقنع الأوكرانيين أولا في هذه المسألة. بالنسبة لتركيا، إذا كنا نتكلم عنها، هي ليست متضررة كثيرا، ولكن يهمها أن يكون تحجيم لروسيا على الصعيد الاستراتيجي والصعيد العالمي في المنطقة.
1: طيب الحرب على إيران طبعا ستكون حاضرة على هذه الطاولة وسط استياء وانتقادات طبعا من دونالد ترامب إلى قادة الدول الأعضاء بعد رفضهم الاستجابة لدعوته في المشاركة في الحرب على إيران أو حتى إعادة فتح مضيق هرمز أثناء الحرب. هل يتوقع أن تغير هذه الدول من طبيعة انخراطها في الصراع بين إيران والولايات المتحدة مقابل أن تحصل على مرونة في ملفات أخرى؟
0: يعني ليست بهذه السهولة، أنا أظن، يعني ربما ترك الأمر للوساطات الإقليمية التي فاعلة، سواء السعودية، باكستان، تركيا إلى آخره، قطر. لكن في حال كان هناك التضرر، أنا أظن ستكون هذه رسالة، يعني ربما هذا الاجتماع سيكون رسالة أيضا لإيران، لأن يعني أيضا المصالح الأوروبية وقتها سيتغير، الناتو سيكون له دور، يعني لا يمكن القبول بمسألة استغلال قضية الطاقة والنفط من قبل إيران باتجاه كتلة قوية مثل كتلة الاتحاد الأوروبي. حتى تركيا وإن كانت ليست متضررة حقيقة بشكل كبير
1: نعم
0: بمسألة توليق هرمز، ولكن أيضا لديها تحفظات في هذا الأمر لأنها من حلف عسكري مع الدول الأوروبية.
1: أشكرك شكرا جزيلا فراس رضوان أغلو، الكاتب المتخصص في الشؤون السياسية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: ارتفعت أسعار النفط اليوم، لكن المكاسب جاءت محدودة مع تحول تركيز المتعاملين إلى نمو المعروض وأفاق الطلب وتجاهلهم انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. صعدت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا إلى 72 دولارا و51 سنتا للبرميل. تعتزم مايكروسوفت الاستغناء عن نحو 4800 وظيفة، بما يعادل نحو 2% من قوتها العاملة. وبحسب رويترز، تأتي الخطوة بعد تراجع سهم الشركة الأمريكية بنحو 23% خلال النصف الأول من العام الجاري، تزامنا مع تكثيف إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. حققت شركة سامسونج إلكترونيكس قفزة قوية في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بالطلب القياسي على رقائق الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتائج لم تنجح في إقناع المستثمرين الذين فضلوا جني الأرباح بعد موجة صعود قوية لأسهم شركات أشباه الموصلات. أقرت الحكومة الألمانية مشروع موازنة عام 2027 التي تركز على زيادة الإنفاق الدفاعي والاستثماري في إطار خطة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ورفع جهوزية أكبر اقتصاد أوروبي لمواجهة التحديات الأمنية وأزمة الطاقة.

0: أخبار الرياضة.
1: بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي من كأس العالم بتغلبه على أمريكا بأربعة أهداف لهدف في دور الستة عشر. بهذا الفوز حجز المنتخب البلجيكي مقعده في الدور ربع النهائي، حيث سيواجه المنتخب الأسباني. في المقابل بات المنتخب الأمريكي آخر الفرق المضيفة للمونديال الحالي.

0: التي ودعت المسابقة بعد منتخبي كندا والمكسيك. وتأهل المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد. أما عن المنتخب البرتغالي فودع البطولة في دور 16 بعد خروج قد يحمل نهاية الحضور المونديالي لكريستيانو رونالدو الذي خاض مباراته 27 وربما الأخيرة في كأس العالم في حال قرر الاعتزال دولياً. يحتضن ملعب أتلانتا المواجهة التاريخية المرتقبة بين الأرجنتين ومصر ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم. تأهل المنتخب المصري إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال. وفي الجانب الآخر حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده بشق الأنفس عقب الفوز على الوافد الجديد منتخب الرأس الأخضر 3-2. ينضم إلينا أحمد علام المحلل الفني. أهلا ومرحبا بك أحمد وأسعد الله صباحك.
1: أهلا وسهلا، حييكم وحيي مشاهدي ومستمعي إذاعة العربية FM.
0: نبدأ بمباراة إسبانيا والبرتغال تنتهي بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. هل تراها نتيجة عادلة مستحقة بالنظر إلى مجريات المباراة؟ كانت السيطرة معظم أوقات المباراة للمنتخب الإسباني الذي لم يسجل فيه هدف في هذا المونديال على الإطلاق.
1: صحيح، أعتقد أنه فوز مستحق لمنتخب أسبانيا. زي ما تفضلتي 5 مباريات ب5 كلين شيت، لم يسجل في مرمى أي هدف. قد تكون أسبانيا تقدم مستويات فنية غير جيدة، ولكن الثبات الفني، الشخصية، الأسلوب، معرفة حقيقة يعني طريقة يعني الفوز بشكل كبير على الفرق المنافسة، أعتقد أن هذا الأمر كان موجود. تحديدا دي لافونتي مدرب المنتخب الأسباني اللي يتعامل بشكل جيد مع التبديلات. يوم الأمس اللاعب البديل صنع واللاعب البديل الآخر سجل هدف، يوضح لنا قيمة البدلاء بشكل جدا مميز، عكس حقيقة منتخب البرتغال اللي المسجل بالنجوم مارتينيز أمانة مدرب المنتخب لم يتعامل بشكل جيد مع خلق توليفة كيميائية حتى تناسب تركيبة المنتخب البرتغالي من خلال التشكيل، من خلال الأسلوب، من خلال أيضا تفاعله مع دكة البدلاء، أيضا من خلال اختيار العناصر المناسبة لكل مباراة. فأعتقد أنه النتيجة مستحقة رغم أنه أسبانيا ضاعت العديد من الفرص تحديدا في الشوط الأول. كرة اللاعب أوريا زبال اللي أضاعها بشكل مستغرب، وأيضا عدم ظهور بعض نجوم تحديدا لامين لامال بشكل جدا مميز. ولكن أمانة منتخب أسبانيا يملك حتى الإسكواد جدا مميز من ناحية الأسماء وأيضا من ناحية العناصر، وأعتقد أن النتيجة مستحقة امتداد لما يقدمهم عظيم منتخب أسبانيا من مستوى فنية ثابتة خلال دور
0: إلى مباراة أخرى تم التركيز فيها على اللغط والجدل بشأن بطاقة ترامب الحمراء التي رفعت عن مهاجم المنتخب الأمريكي بالغوين، وانتهت بفوز سهل للمنتخب البلجيكي على نظيره الأمريكي 4-2 على أرض الأخير ووسط جمهوره. ماذا تقول في هذه المباراة؟
1: أمريكا لم يقدم أي مستوى فني، واضح أنه كان تركيزهم بشكل كبير خارج الملعب، ولكن أمانة بلجيكا اللي فاجأنا بالمستوى الفني المميز، قد تكون أفضل مباراة لمنتخب بلجيكا في هذه النسخة من بطولة كأس العالم. غارسيا بدأ المباراة بشكل جيد حتى اعتمد على الأسماء، اعتمد على العناصر الأكثر فعالية والأكثر أيضا جاهزية، توظيف تيلمنس تحديدا تحت المهاجم، هذا الأمر لا تضافه بشكل كبير لمنتخب بلجيكا. أعتقد أن بلجيكا بدأ المباراة بشكل جيد، التنظيم كان أفضل من المباريات السابقة لمنتخب بلجيكا، التنظيم الدفاعي، تنظيم الوسط كان فيه تقارب بشكل كبير، الخطوط كان فيه ضغط عالي مميز لمنتخب بلجيكا، استثمر هذا الأمر بالهدف المبكر اللي سجله فيه الدقائق الأولى حتى بعد ما سجل منتخب أمريكا هدف التعادل. حقيقة العودة السريعة هذا الأمر لا أفضلية بشكل كبير منتخب بلجيكا. الشوط الثاني سيطر يعني على مجمل حقيقة الشوط الثاني، على مجمل دقائق الشوط الثاني، التبديلات أيضا عززت دخول لوكاكو وأضاف بشكل كبير للجانب الهجومي وسجل الهدف الرابع.
0: دائما يكون لوكاكو مفتاح الحل، يعني دائما يكون نزول لوكاكو يعني تغيير في نتيجة المباراة أو إضافة للمنتخب البلجيكي. صح؟
1: صحيح، مهاجم قناص، مهاجم يستطيع حقيقة ترجمة الفرص من أقل يعني الفرص يستطيع أن يترجمها لي إلى أهداف، شاهدناه في المباراة السابقة أمانة كان يعني أمام السنغال، كان حقيقة يعني بلجيكا يعاني بشكل كبير في الشق الهجومي، دخول لوكاكو أعطى حرية بشكل أكبر للجانب الهجومي وأضاف بشكل كبير، لأنه حقيقة اللاعب يملك خبرات بشكل جدا مميز، إضافة إلى القوة البدنية، القوة الذهنية، القوة الفنية. صحيح. حتى في عملية إنهاء لعملية الفرص بشكل جدا مميز وترجمتها إلى أهداف.
0: طيب المباراة المرتقبة

0: التي ينتظرها الشارع العربي والمصري أيضا. أحمد، المنتخب المصري الذي يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى هذا الدور أمام بطل العالم الأرجنتين، كيف ترى حظوظ الفراعنة؟ هل يملكون يعني مفاتيح لحل معضلة مواجهة الأرجنتين؟
1: كل منتخب حقا يملك القوة الفنية حقا لمواجهة منتخب المنافس، لا سيما أنا بالنسبة لي الرهان موجود على الجانب البدني حقا، الانهيار البدني اللي شاهدناه عليه منتخب الأرجنتين في المباراة الماضية إضافة إلى الجاهزية البدنية. نعم المنتخب مصر يملك حلول فنية مميزة، تنظيم الدفاع، التحولات السريعة اللي شاهدنا حقا في مباراة الأرجنتين، المساحات اللي كانت موجودة ما بين لاعبين المدافعين، إضافة إلى سلاح التسديد من خارج المنطقة. ممكن حارس منتخب الأرجنتين يتميز في عملية التصدي لركلات الجزاء، ولكن التعامل مع الكرات البعيدة والتسديد من خارج المنطقة دائما يكون تعامل غير جيد، وشاهدناه في المباراة الماضية أمام منتخب كاب فردي. فأعتقد أن المنتخب المصري يملك الروح، يملك الشخصية، يملك الثبات الفني، يملك مدرب مميز يستطيع أن يتعامل بشكل جيد مع المباراة من خلال التشكيل، الأسلوب، حتى تفعيل دكة البدلاء. أعتقد أنه قادر على أن يتعامل بشكل جيد مع دكة البدلاء، توظيف اللاعبين، حالة اللاعبين المميزة، حالة محمد صلاح رغم الإصابة ولكن يقدم حقا مجهود وافي مع الزملاء، وحالة إمام عاشور لأن أعتقد أنه حالة جدا مميزة حتى في الجوانب الدفاعية، التنظيم الدفاعي، منتخب مميز يملك الشراسة، يملك القتالية، يملك القوة البدنية، وما قبل ذلك هو يملك المهارة الفنية والإمكانيات الفنية. أعتقد أنه نعم مباراة صعبة أمام منتخب مرشح بأن يحصل على هذه البطولة المنتخب الأرجنتيني، ولكن إذا تم إيقاف خطورة لعب منتخب الأرجنتيني تحديدا ترتكز عند اللاعب ليونيل ميسي اللي سجل 7 أهداف من 11 هدف، فأعتقد أنه قادر أن يتعامل بشكل جيد مع مجريات المباراة. الأهم عدم الاستعجال، والأهم عدم الدخول بشخصية وهوية فنية غير جيدة. المنتخب الأرجنتيني في آخر 10 مباريات 6 مباريات سجل في أول 20 دقيقة، لابد أن يكون في انتباه من خلال عدم استقبال أي هدف في بداية الدقائق.
0: عظيم، أتمنى لك ولمستمعينا مشاهدة طيبة وحظا طيبا للفريق الذي سيشجعونه. أشكرك شكرا جزيلا أحمد علام المحلل الفني على هذه المشاركة.
1: شكرا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أنا أقفلها، أنا أقفلها،
11: أقفل الكاميرا خلاص.

لذلك سنتابع أيضا تحركات أسهم أرامكو على خلفية ارتفاعات أسعار النفط بعد قيام إيران باستهداف ناقلة غاز طبيعي مسال كانت تحاول الخروج من مضيق هرمز من قبالة السواحل العمانية. بداية الجلسة تبدو إلى حد كبير مستقرة. التفاصيل الخاصة بما نراقبه في جلسة اليوم وأبرز الأسهم على العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. الأسواق تعيش من جديد توتر أيام الحرب مع عودة الاستهدافات في مضيق هرمز. تراجع أسهم ميرسك وهاباغ لويد بعد إعلانهما عودة الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس. قفزة لأسهم الدفاع الأوروبية مع تعهد حلف الناتو بإبرام عقود بمليارات الدولارات لتعزيز قدراته الدفاعية. ومايكروسوفت تستغني عن آلاف الوظائف ولكنها تقول إن الذكاء الاصطناعي لن يحل مكان الوظائف المفقودة. أيضا في نبض السوق اليوم، أكوا تحصل على الحق الحصري لتصدير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة من السعودية إلى الأسواق الأوروبية والدول العربية.

بكم مشاهدينا. إذن افتتاحية مستقرة بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. هذا كان الوضع عمليا على مدار الفترة الماضية، نتداول في نطاقات كانت جدا ضيقة. جزئيا يتعلق الموضوع بأنه أسهم أرامكو عم تتحرك بنطاقات ضيقة، ولكن هل الارتفاعات التي نشهدها اليوم في أسعار النفط تنعكس على أسهم أرامكو؟ عمليا عندما أنظر الآن إلى الأسهم ليس كثيرا، هي عند مستويات مستقرة، وهذا ما يبرر لماذا المؤشر اليوم لا يزال عند مستويات 10,800 نقطة. الآن الرهان سيكون على نتائج الشركات السعودية وعن الربع الثاني طبعا، ولأي درجة ستنعكس بشكل إيجابي على السيولة. والموضوع الآخر الذي يعني يجب علينا أن نبدأ ونراقبه هو السيولة المضاربية في السوق، لأنه خلال الفترة الماضية كنا عم نشوف بأن السيولة عم تتركز على أسهم هي لشركات عمليا كان لديها خسائر متراكمة، وعلى الرغم من ذلك أسهمها كانت في ارتفاع. أحد أبرز هذه الأسهم كانت أسهم الأسماك مثلا. لاحظوا ما يحدث في بداية جلسة اليوم، لا يزال هذا السهم يستمر في الارتفاع. مع جلسة أمس نتحدث عن ارتفاعات كانت أكثر من 30%، واليوم أيضا نستمر في الارتفاع. وطبعا نتذكر بأنه الشركة لديها خسائر متراكمة تصل ل 28% من رأس المال، وعلى الرغم من ذلك الأسهم ترتفع وتتصدر قائمة الأكثر نشاطا. فما الذي يحدث؟ سنتساءل مع ضيوفنا اليوم حول هذا الموضوع. أكوا الخبر الأبرز طبعا بأنها حصلت على موافقة حكومية لمنحها الحق الحصري في تصدير الهيدروجين الأخضر المنتج في السعودية ومشتقاته للأسواق العالمية، وهذا ما يبرر الصعود. S&P على نوع من التراجع. أرامكو حتى الآن لم يبدأ بالاستفادة من ارتفاعات أسعار النفط، ولكن S&P هو سهم ثقيل، هو إلى حد كبير الذي يضغط في بداية جلسة هذا اليوم، على الرغم من أنه أكوا يرتفع، بس وزن أكوا على المؤشر أقل من وزن S&P. الأسماك إذن في صدارة قائمة الأكثر ارتفاعا. عناية، لأنه عم نشوف عناية. خليني أعطيكم الأخبار. أوصى مجلس الإدارة خلال العمومية لمساهمي الشركة بتخفيض رأس المال بنسبة 32.7% ومن ثم زيادة رأس المال 103% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لإطفاء الخسائر المتراكمة. لدينا أسيج، لدينا بان ضمن هذه القائمة أيضا. التراجعات عم نشوفها على مسار، على رسن، على البابتين. أسهم إضافية نراقبها على مدار جلسة اليوم كان من ضمن دار المعدات الطبية والعلمية، التي أعلنت عن ترسية منافسة مشروع استكمال إنشاء مباني لوزارة العدل ضمن عقد عملية إنشاء مباني المحاكم في المنطقة الشرقية. القيمة الإجمالية هي 95 مليون ريال، والأثر المالي من الربع الرابع، والسهم كما تتابعون على صعود في بداية جلسة هذا اليوم. وهذه إذن أبرز الأخبار التي نتابعها بالنسبة للسوق السعودي. سنتحدث الآن عن أبرز الأخبار التي تتابعونها أيضا اليوم، حيث عادت المخاوف الأمنية إلى الواجهة في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم أثناء مغادرتها الخليج في حادثة تهدد بتقويض الجهود الرامية إلى استعادة انسيابية الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية. وتراجعت أسهم شركتي شحن ميرسك وهاباغ لويد.

بعد أن أعلنتها إعادة توجيه إحدى خدمات الشحن بين جنوب المتوسط والصين عبر البحر الأحمر وقناة السويس، عوضا عن الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، حيث يتوقع المستثمرون أن يسهم استخدام المسار الأقصر في الحد من ارتفاع أسعار الشحن. تنعقد اليوم في العاصمة التركية أنقرة قمة حلف الناتو يبحث خلالها القادة مستقبل الدعم العسكري لكييف. من المنتظر أن تشهد القمة تقييما لقرار زيادة الاستثمارات الدفاعية، وهو الأمر الذي دعم أسهم شركات الدفاع الأوروبية. وعين بنك HSBC 3 مصرفيين كبار ضمن فريق أسواق رأس المال والاستشارات في السعودية، هي خطوة تعكس توجهه لتعزيز حضوره في الخليج والشرق الأوسط وتركيا، وفق مذكرة داخلية طلعت عليها رويترز. أعلنت شركة مايكروسوفت عن إلغاء 3200 وظيفة تمثل نحو 20% من موظفي وحدة أكس بوكس خلال العام المقبل، إلى جانب التخارج من 4 استوديوهات لتطوير ألعاب الفيديو. قالت مايكروسوفت إن الذكاء الاصطناعي لن يحل مكان الوظائف المفقودة، ولكنه يغير طريقة العمل. وتضاعفت الأرباح التشغيلية لسامسونج 19 مرة إلى 58 مليار دولار خلال الربع الثاني، مدفوعة بالطلب القياسي على رقائق الذكاء الاصطناعي، فيما تضاعفت الإيرادات إلى 110 مليارات دولار متجاوزة توقعات السوق. ورغم ذلك تراجع سهم سامسونج بنسبة 7% مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات الرقائق.

0: ومشاهدينا نتابع تحركات الأسواق الخليجية في جلسة هذا اليوم. لدينا عدد من الأسهم التي نراقبها خليجيا. خلينا نبدأ من سوق أبو ظبي، حيث أن أدنوك وقعت اتفاقية مع شركة يابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس، وأدنوك للتوزيع أبرمت اتفاقية مع شركة شل ساوث أفريكا للاستحواذ على كامل رأس مال شركة شل داونستريم ساوث أفريكا مقابل مليار دولار. يعني نحن نتحدث عن الاستحواذ بالنسبة لأدنوك للتوزيع على 580 محطة وقود في إفريقيا الجنوبية. ويعني هذا الوضع بالنسبة للأسهم التي نتابعها بالنسبة لسوق أبو ظبي. لاحظوا أدنوك للإمداد هي التي تتصدر قائمة الأكثر نشاطا مع ارتفاعات بسبعة أعشار النقطة المئوية. هي كل ثلاثية أدنوك موجودة معنا اليوم في قائمة الأكثر نشاطا. خلينا نشوف بالكويت ما الذي يحدث. كانت شركة سفن أعلنت، إذا هيدي أولا دبي عم نشوف ضغط على أسهم إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني. على فكرة طلبات كانت قد اشترت 2.4 مليون سهم من أسهمها، ولكن السهم اليوم على تراجعات. إذا بالنسبة للكويت عم نشوف أسهم سفن أعلنت الانتهاء من إجراءات القيد الخاصة بالاستحواذ على 50% من حصص شركة بيور ووركس أند سيرفيسز، هي من أبرز الأسهم التي سنراقبها على مدار جلسة هذا اليوم. كانت السيولة في البورصة الكويتية مؤخرا إلى حد كبير مضاربية، لأنه عم تتركز بشكل أساسي على السوق الرئيسي. نلقي نظرة أيضا على المؤشرات المصرية كيف تتحرك في جلسة هذا اليوم. نستمر في الارتفاعات بعد ارتفاعات جلسة أمس، والارتفاعات الآن بنصف النقطة المئوية بالنسبة لل70 وال100. ماذا نراقب في جلسة اليوم؟ زميلة فهيمة زايد تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية. تعاملات البورصة طبعا هي الأساس في جلسة هذا اليوم. كانت أعلنت شركات شحن عالمية عودة خدماتها عبر قناة السويس. فبرأيك فهيمة، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على إيرادات القناة؟ كيف من الممكن يؤثر طبعا بنهاية الموضوع على الجنيه مقابل الدولار، لأنه هي إيرادات أجنبية بكل الأحوال عادة تدعم رؤية المستثمر للجنيه المصري؟
1: بالطبع مي، يعني صباح الخير. بالطبع قناة السويس هي أحد القطاعات الأساسية في مصر والتي تولد إيرادات دولارية. يكفي أن نقول أن عام 23 كانت إيرادات قناة

0: السويس 10.5 مليار دولار منذ أحداث غزة 23 في نهاية 23 وقناة السويس متأثرة بصورة كبيرة. أشار الرئيس عدة مرات إلى أن خسائر مصر على مدار عامين من إيرادات قناة السويس وصلت إلى 10 مليارات دولار. إيرادات القناة خلال العام المالي 24-25 وصلت إلى 3.6 مليار دولار، وبالتالي هناك تراجع كبير في إيرادات قناة السويس خلال الفترة الأخيرة، خلال السنوات الأخيرة بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر بشكل كبير. هناك شركتين أعلنتا عن عودة إحدى خدماتها من خلال قناة السويس والتحول من طريق رأس الرجاء الصالح، وهي ميرسك وشركة هاباج لويد الألمانية. الخدمة التي ستعود هي خدمة AE12، ستعود إلى قناة السويس مرة أخرى، ولكن هذا بالطبع تشير الشركتين إلى أنه هذا بعد دراسة وافية لمنطقة البحر الأحمر ومدى عودة الأمان والهدوء لهذه المنطقة، ولكنها تجربة وليست كل الخدمات يعني تعود دفعة واحدة. نذكر أن شركة ميرسك أعلنت في يناير الماضي عن أنها ستعيد أسطولها مرة أخرى المرور من قناة السويس، ولكن لم تمر فترة طويلة حتى حدثت الحرب الإيرانية وعادت الأمور إلى ما كانت عليه. لكن بالطبع العودة هو أمر جيد جدا بالنسبة لمصر، هي بداية جيدة. نرجو أن تستمر هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ويعود منطقة البحر الأحمر كمكان آمن لعودة السفن مرة أخرى كبديل عن طريق رأس الرجاء الصالح، والذي يمثل عبء كبير على الشركات. لكن ما ملاحظة لطيفة تتعلق بأسهم الشركتين بعد إعلانهما عن عودة إحدى الخدمات فقط لقناة السويس، هو تراجع أسهم شركة ميرسك بالأمس 7%، وهباج لويد تراجعت 4%. توقعات المستثمرين أن المرور من قناة السويس سيتيح، بالطبع هو يوفر وقت ويوفر مساحة واسعة أكبر للسفن، وبالتالي ستنخفض أسعار الشحن، وهذا يؤثر على توقعات الربحية لهذه الشركات، ولذلك تراجعت أسهمها فور الإعلان عن هذه العودة.
1: بالفعل هذا أمر جدا ملفت، شكرا جزيلا لك فهيمة على هذه المتابعة. ومشاهدينا إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه ترامب يتوقع لقاء الرئيس الصيني في 24 سبتمبر.

0: ثماني فرص عقارية واعدة في مواقع استراتيجية تطرحها مكان المستثمر تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ ضمن مزاد متون الرياض، يبدأ بتاريخ 5/7/2026.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
3: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
2: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه، طب الناس هتجيلك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
3: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
2: السعوديه بالطلب فيها على مدار 30 سنة كبير، قريبا هيبقى فيه منتجات
3: مشاريع عقارية جديدة قادمة. كم حجمها؟
2: لا كبيرة.
3: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول 3 أولويات سوف تناقشها معها؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
1: بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق.

تقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. مشاهدينا، نشير فقط إلى بعض الأخبار التي ترد الآن، حيث أن مصادر مطلعة قالت لرويترز إن السعودية تدرس زيادة سعة خط أنابيب النفط الخام إلى ساحل المملكة الغربية على البحر الأحمر، وطبعا هذا سيمكنها من زيادة كميات النفط التي يتم تصديرها عبر ميناء ينبع دون الحاجة لعبور مضيق هرمز. المصادر تقول إن المملكة تجري محادثات أولية مع بعض جيرانها بشأن التوسع في يعني سعة خط أنابيب شرق غرب بما يصل إلى 2 مليون برميل يوميا. هو خلال الحرب اعتمدت المملكة العربية السعودية على هذا الخط للتعويض عن عدم قدرتها على تصدير النفط عبر مضيق هرمز، وكنا دائما نتحدث بأنه في نهاية المطاف هذه الحرب غيرت من استراتيجية السعودية إلى حد كبير بأنها تريد أن يكون دائما لديها خطة بديلة. خلال الحرب الخطة البديلة كانت هي هذا الخط، خط أنابيب شرق غرب الذي هو أساسا تم بناؤه في الثمانينيات. الآن يتم الحديث عن زيادة السعة التصديرية، وهذا يعني بأنه لا تريد أن يكون هناك الاعتماد كامل على مضيق هرمز، لأنه بنهاية المطاف لا يمكن ضمان الطرف الإيراني، وخصوصا بعدما شهدناه أمس من استهداف لناقلة الغاز الطبيعي المسال من قبل الطرف الإيراني. كما تلاحظون هذا وضع أسعار النفط، هو هذا الخبر خبر الاستهداف الإيراني، لأنه يهدد إلى حد كبير هذه الهدنة بين أمريكا وإيران، هو الأمر الذي عاد ليصعد بأسعار النفط كما تلاحظون، سواء بالنسبة لبرنت أو حتى بالنسبة لدبليو تي آي. وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ قرابة 24 سبتمبر في توقيت يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ذكر ترامب الموعد أثناء حديثه عن مشروع إنشاء قاعة مناسبات كبيرة في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن زيارة محتملة للرئيس الصيني تبرز الحاجة إلى مساحة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الحضور. يأتي الحديث عن اللقاء المرتقب بعد قمة عقدها ترامب وشي جين بينغ في بكين في مايو، سعى خلالها الجانبان إلى تعزيز العلاقات بعد فترة من التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران. ورغم بعض التقدم في ملفات التجارة ومحاولات تحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، لا تزال عدة قضايا خلافية قائمة، من بينها الشرق الأوسط وتايوان وسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. قرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرس افتتاح بورصتي نيويورك وناسداك يوم أمس من المكتب البيضاوي في فعالية احتفالية بمناسبة إطلاق حسابات ترامب. هي مبادرة ادخارية مدعومة حكوميا تهدف إلى مساعدة الأطفال الأمريكيين على بناء ثروة مستقبلية. تتيح المبادرة حسابات استثمارية ذات مزايا ضريبية لجميع القصر من المواطنين الأمريكيين، مع مساهمة حكومية أولية قدرها $1000 للأطفال المولودين بين العامين 2025 و2028. وستستمر وتستثمر هذه المساهمات في البداية مع صندوق يتتبع مؤشر الـ S&P 500 مع إتاح خيارات استثمارية أخرى في وقت لاحق. وأقرت الحكومة الألمانية مشروع ميزانية العام 2027 والتي تركز على زيادة الإنفاق الدفاعي والاستثماري في إطار خطة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ورفع جاهزية أكبر اقتصاد أوروبي لمواجهة التحديات الأمنية وأزمات الطاقة. تبلغ قيمة الميزانية 555.4 مليار يورو مع صافي اقتراض جديد يصل إلى 118.7 مليار يورو. وقال وزير المالية الألماني إن الحكومة تسعى إلى إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وتأمين وظائف المستقبل، مؤكدا أن الإنفاق على الأمن أصبح أولوية في ظل التهديدات التي تواجه أوروبا. سيرتفع الإنفاق الأساسي على الدفاع إلى 109 مليارات يورو في العام 2027، بينما يصل إجمالي الإنفاق العسكري والأمني بما في ذلك المساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى نحو 130 مليار يورو العام المقبل. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع الميزانية في سبتمبر تمهيدا لإقرارها النهائي قبل نهاية العام. هذا الأمر طبعا من الطبيعي أن يدعم أسهم شركات الدفاع الأوروبية، لأنه رح نشوف في إنفاق أكبر من هذه الدول. هذا الإنفاق سيوجه إلى هذه الشركات في طلبات على منتجاتها، وهذا هو وضع أسهم شركات الدفاع الأوروبية كما تتابعون. خلينا نشوف النظرة الأوسع بالنسبة للأسهم الأوروبية.

0: الأوروبية كيف تتحرك في جلسة هذا اليوم، مع العلم بأنه الجلسة الآسيوية حملت طبعا تراجعات بسبب تراجعات أسهم سامسونج وإس كي هاينكس. نذهب بهذا الملف تحديدا إلى الزميلة كارينا كامل، تنضم إلينا مباشرة من لندن. دعيني أبدأ معك كارينا بموضوع قمة الناتو وارتفاع أسهم الدفاع الأوروبية، ما الذي يتم تسعيره من قبل المستثمرين؟
1: يعني الكل يعرف أنه هذا موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لدونالد ترامب، والكل يعرف أيضا أن مستويات الإنفاق في المنطقة الأوروبية، طبعا ناتو تشمل بلدان أوروبية وغير أوروبية، ولكن في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مستويات الإنفاق كنسبة من إجمالي الناتج المحلي أولا حتى الساعة هي لم تصل بعد إلى نسبة المستهدفة، وحتى تعهدات صادرة من البلدان المختلفة في أوروبا لم تصل بعد إلى الطموح الذي يود أن يرى دونالد ترامب. فأكيد يعني في ظل هذه القمة المنعقدة اليوم في تركيا وحضور دونالد ترامب، كير ستارمر أيضا يحضر، ونعرف أنه بريطانيا كان في جدل كبير حول مسألة مستوى الدفاع، يعني حتى وزير الدفاع استقال في الأيام القليلة قبل استقالة كير ستارمر بسبب الخلافات القائمة حول مدى إنفاق بريطانيا على هذا المجال. الهدف أن تصل هذه البلدان إلى مستوى 3% أو حتى 3.5% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. طبعا الجدل يدور حول متى يمكن أن تصل البلدان إلى هذه المستويات. بعض البلدان مثل بولندا مثلا رفعت إنفاقها بشكل كبير، هي مجاورة بالطبع الحرب الروسية الأوكرانية، فهناك قد تقول دافع ملح. ولكن وحتى البلدان الألمانية، ألمانيا أعلنت قبل عندما دخل ميرس إلى الحكم عن خطة طموحة جدا، ولكن في الشهور وحتى الأسابيع القليلة الأخيرة كان في قد نقول تراجع بعض الشيء في الطموح الألماني. فاليوم يعني سنرى ربما محاولة لإنعاش هذا النقاش الدائر، وأسهم الدفاع من الممكن فعليا إذا ما جاءت، وفعلا يعني إذا نظرنا إلى الأخبار التي تتوالى من هذه القمة كلام عن مناقشات دائرة لشراء عناصر أو منشآت عسكرية أمريكية من قبل الجهات الأوروبية وما إلى ذلك. فأي خبر كهذا من الممكن فعليا أن يدعم أسهم الدفاع في أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة، طبعا الشركات التي من الممكن أن تستفيد كثيرا إذا ما زودت البلدان الأوروبية مشترياتها من ريثون، نورثروب غرومان، كل هذه الشركات الكبيرة.
0: طب معي دقيقة واحدة فقط كارينا، ماذا حدث لأسهم سامسونج بعد الإعلان عن النتائج المالية؟ هل كانت مسعرة قبل أن تصدر؟
1: يعني هذا خبر ملفت جدا لأنه الأرقام كانت قياسية، كانت أعلى ب 19 ضعف ما كان متوقع أو عن السابق، ولكن سهم سامسونج تراجع بقوة وبورصة كوريا تراجعت بقوة. لماذا؟ عدد من التحليلات ربما يعني تداولها السوق، ولكن ربما أنه هي جاءت أفضل مما كان متوقع، ولكن ليست أفضل بالدرجة التي كان يأمل أن يراها البعض من المتوقع، فبالتالي لم تكن مميزة بالدرجة التي كان يأمل البعض، وبالتالي السهم تراجع اليوم بنسبة كبيرة جدا. وهذا يعكس لنا يعني تفاعل السهم اليوم أبرز دليل على القلق السائد في الأسواق من ناحية التقييمات في مجال التكنولوجيا. إس كي هاينكس أسهمها تراجعت كذلك، حتى طوكيو إلكترون الأسهم تراجعت، ولذلك إضافة إلى أسهم الدفاع معي في المنطقة الأوروبية سنراقب أيضا الأسهم التكنولوجية في أوروبا. هل سنرى تراجع لإنفينيون، لإس تي مايكرو إلكترونكس، لإي إس إم إل؟ ماذا عن الجلسة الأمريكية وهذه الشركات التي تصنع رقائق الذاخرة مثل سامسونج هي رقم واحد، ولكن مايكرون تكنولوجيز وغيرها في الولايات المتحدة، هل سنرى أيضا ضعف على هذه الأسهم عندما تفتتح لاحقا اليوم؟
0: شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة. الآن موجز لأبرز أخبار كأس العالم.

بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 بتغلبه على أمريكا بأربعة أهداف لواحد في دور 16. افتتحت بلجيكا التسجيل مبكرا قبل أن تدرك الولايات المتحدة الأمريكية التعادل، ولم تدم فرحة أصحاب الأرض طويلا حيث عادت بلجيكا للتقدم مجددا مسجلة الهدف الثاني. ومع بداية النصف الثاني من اللقاء عزز المنتخب البلجيكي النتيجة بهدف ثالث، وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني أضافت بلجيكا الهدف الرابع. وبهذا الفوز حجز المنتخب البلجيكي مقعده في الدور ربع النهائي حيث سيواجه المنتخب الإسباني. وفي المقابل بات المنتخب الأمريكي آخر الفرق المضيفة للمونديال الحالي والتي ودعت المسابقة بعد منتخبي كندا والمكسيك. المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي كأس العالم بعد

ركزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، ووجه البديل ميرينو ضربة قاضية للمنتخب البرتغالي بعدما سجل هدف الفوز بعد 6 دقائق فقط من دخوله، وتحديدا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبذلك يودع المنتخب البرتغالي البطولة من دور 16 في خروج قد يحمل نهاية الحضور المونديالي لكريستيانو رونالدو، والذي خاض مباراته 27 وربما الأخيرة في كأس العالم في حال قرر الاعتزال دوليا. ويحتضن ملعب أتلانتا المواجهة التاريخية المرتقبة بين الأرجنتين ومصر ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم. تأهل المنتخب المصري إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركته بالمونديال بعد مواجهته أمام أستراليا والتي انتهت بالعبور عبر ركلات الترجيح. في الجانب الآخر كان قد حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده بشق الأنفس عقب الفوز على الوافد الجديد منتخب الرأس الأخضر ب3-2. وتتواصل منافسات المونديال بلقاء المنتخبين السويدي والكولومبي بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الدور ثمن النهائي. المنتخب السويسري تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط قبل أن يحقق الفوز على الجزائر بهدفين دون رد في دور 32. في الجانب الآخر لم يتعرض المنتخب الكولومبي لأي هزيمة في 4 مباريات من بطولة كأس العالم الحالية، فبعد انتصارين على أوزبكستان والكونغو الديمقراطية تربع المنتخب على صدارة المجموعة 11 بتعادل سلبي أمام البرتغال، وهي المباراة الوحيدة التي عجز فيها عن الفوز أو التسجيل قبل أن يؤكد جدارته بالتأهل لهذا الدور بفوز مستحق على غانا في الدور 32.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: الأسواق تعيش من جديد توتر أيام الحرب مع عودة الاستهدافات في مضيق هرمز، والسعودية تدرس توسيع أنبوب شرق غرب بحسب رويترز. وتراجع أسهم ميرسك وهاباغلويد مع إعلانهما عودة الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

لأسهم الدفاع الأوروبية مع تعهد حلف الناتو بإبرام عقود بمليارات الدولارات لتعزيز قدراته الدفاعية. مايكروسوفت تستغني عن آلاف الوظائف، ولكنها تقول إن الذكاء الاصطناعي لن يحل مكان الوظائف المفقودة. وأيضا اليوم في نبض السوق، أكوا تحصل على الحق الحصري لتصدير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة من السعودية إلى الأسواق الأوروبية والدول العربية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء ونبدأ مع أخبار الشركات السعودية، حيث حصلت شركة أكوا على موافقة حكومية تمنحها الحق الحصري في تصدير الهيدروجين الأخضر المنتج في المملكة ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، وذلك في إطار تحقيق المستهدفات الوطنية لقطاع الطاقة النظيفة. أوضحت الشركة أن الموافقة الحكومية تضمنت أيضا تكليفها بتطوير مشاريع إنتاج ونقل وتصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى الأسواق الأوروبية والدول العربية. وعين بنك HSBC 3 مصرفيين كبار ضمن فريق أسواق رأس المال والاستشارات في السعودية. هي خطوة تعكس توجهه لتعزيز حضوره في الخليج والشرق الأوسط وتركيا، وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز. تندرج هذه التعيينات ضمن استراتيجية البنك للتركيز على أسواق النمو الرئيسية في المنطقة، مستفيدا من تنامي نشاط الصفقات والاستثمارات وتدفقات رأس المال بين الشرق الأوسط وآسيا. تأتي الخطوة في وقت يواصل فيه HSBC إعادة هيكلة عملياته العالمية، مع تأكيد الرئيس التنفيذي ثقته في الأفاق الاقتصادية طويلة الأجل لدول الخليج ودورها المحوري في استراتيجية البنك المستقبلية. افتتحنا جلسة اليوم بالنسبة لمؤشر السوق السعودي على نوع من الاستقرار، وكان هذا الوضع عمليا على مدار جلسات التداول لهذا الأسبوع أو حتى الأسبوع الماضي. جلسة أمس كانت السيولة حتى دون 4 مليارات ريال، وبالنسبة لي الآن الوضع يعني نلاحظ بأننا نفقد مستويات 10,800 نقطة، على الرغم من أنه ارتفاعات أسعار النفط كان من المفترض أن تدعم أسهم أرامكو مثلا وترفع المؤشر، ولكن هذا لا يحدث. والسبب بشكل أساسي هو أنه لدينا مقابل ضغوط على أسهم S&P. خلينا نشوف قائمة الأكثر نشاطاً، نتحدث عن الأسهم التي نراقبها. بداية الأسماك هو سهم ملفت جداً. لماذا؟ لأنه على مدار تقريباً أصبحنا أسبوعين كان معنا في قائمة الأكثر نشاطاً. معظم الجلسات كانت على ارتفاع، لدرجة بأنه الشركة التي عملياً خسائرها المتراكمة أصبحت تمثل 28% من رأس المال، سهم هذه الشركة أصبح مرتفع ب 30% من بداية هذا العام. وبالتالي هذا يطرح سؤال، إذا ما كانت اليوم السيولة في السوق هي سيولة مضاربية بشكل أكبر، بينما عم نشوف بترو رابغ على ارتفاع لتستفيد من ارتفاعات أسعار النفط، يغيب سهم أرامكو الآن الورق ضمن هذه القائمة، وكذلك الأمر بالنسبة للبحر الأحمر. هذه الأسهم التي نتابعها هي الأكثر ارتفاعا، بما أنه عم نشوف عناية كان قد أوصى مجلس الإدارة خلال العمومية لمساهمي الشركة بتخفيض رأس المال بنسبة 32.7%، ومن ثم زيادة رأس المال 103% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لإطفاء الخسائر المتراكمة. خلينا نشوف الأسهم المتراجعة، صادرات، عم نشوف تسهيل وعدد من الأسهم ضمن هذه القائمة. أسهم أخرى نتابعها على مدار جلسة اليوم في صدراتها هي أسهم أكوا. أكوا حصلت على موافقة حكومية لمنحها الحق الحصري في تصدير الهيدروجين الأخضر المنتج في السعودية إلى الدول العربية وحتى إلى الأسواق الأوروبية، وبالتالي هذا الأمر هو الذي يدعم السهم. وعم نشوف بعض الأسهم الأخرى من ضمن دار المعدات الطبية والعلمية التي أعلنت عن ترسية منافسة مشروع استكمال إنشاء مباني لوزارة العدل ضمن عقد عملية إنشاء مباني المحاكم في المنطقة الشرقية. القيمة الإجمالية هي 95 مليون ريال للأثر المالي من الربع الرابع. سنأخذكم الآن في جولة من جديد على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، وبداية من مضيق هرمز، حيث عادت المخاوف الأمنية إلى الواجهة بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم أثناء مغادرتها الخليج في حادثة تهدد بتقويض الجهود الرامية إلى استعادة انسيابية الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية. من على جانب آخر، قالت وكالة رويترز إن السعودية تدرس توسيع

أنبوب شرق غرب لتصبح السعة 9 ملايين برميل يوميا عوضا عن 7 ملايين حاليا. تراجعت أسهم شركتي الشحن ميرسك وهاباغلويد بعدما أعلنتا إعادة توجيه إحدى خدمات الشحن بين جنوب المتوسط والصين عبر البحر الأحمر وقناة السويس بدلا من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، حيث يتوقع المستثمرون أن يسهم استخدام المسار الأقصر في الحد من ارتفاعات أسعار الشحن. تنعقد اليوم في العاصمة التركية أنقرة قمة حلف الناتو، ومن المنتظر أن تشهد القمة تقييما لقرار زيادة الاستثمارات الدفاعية، وهذا الأمر كان دعم أسهم شركات الدفاع الأوروبية. وقرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرس افتتاح بورصتي نيويورك وناسداك يوم أمس من المكتب البيضاوي في فعالية احتفالية بمناسبة إطلاق حسابات ترامب. هي مبادرة ادخارية مدعومة حكوميا تهدف إلى مساعدة الأطفال الأمريكيين على بناء ثروة مستقبلية. وكانت قد أعلنت شركة مايكروسوفت عن إلغاء 3200 وظيفة تمثل نحو 20% من موظفي وحدة أكس بوكس خلال العام المقبل، إلى جانب التخارج من 4 استوديوهات لتطوير ألعاب الفيديو. قالت مايكروسوفت إن الذكاء الاصطناعي لم يحل مكان الوظائف المفقودة، ولكنه يغير طريقة العمل. وتضاعفت الأرباح التشغيلية لسامسونج 19 مرة إلى 58 مليار دولار خلال الربع الثاني، مدفوعة بالطلب القياسي على رقائق الذكاء الاصطناعي، فيما تضاعفت الإيرادات إلى 110 مليارات دولار متجاوزة توقعات السوق. وعلى الرغم من ذلك تراجع سهم سامسونج بنسبة 7% مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات الرقائق.

0: للمزيد حول مؤشر السوق السعودي ينضم إلينا من الرياض السيد هشام أبو جامع كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي. سيد هشام أهلا ومرحبا بك معنا. خليني أبدأ معك بالنظرة العامة على مؤشر السوق السعودي، ولماذا نستمر في تداولات في نطاقات ضيقة برأيك؟ ما الذي قد يخرج المؤشر من هذه التداولات العرضية ويعيد السيولة الأقوى إلى السوق؟
1: صباح الخير مي، صباح الخير للمشاهدين الكرام.
0: صباح النور.
1: يعني السوق آخر 4 أيام يعني نرى تداولات ضعيفة، ولكن أيضا ما يميز أو ما يلفت النظر لهذه التداولات إذا قسمناها حسب تقسيم تداول للمؤشرات، الأسهم الكبيرة تمثل حوالي 70% من السوق، تداولت عليها لا تزيد عن 20-22% فقط. المتوسطة ما بين 20-25%، ونسبة 50-60% كانت في الأسهم الصغيرة اللي تمثل فقط 10% من المؤشر. وهذا يدل أنه التداولات الضخمة مثل تداولات على الأسماك وغيرها من الشركات الصغيرة للمضاربات الكبيرة، وهذا يدل على أنه السوق بالفعل هادي تماما. تاسي هو مؤشر موزون، وبالتالي هو يتأثر بالأسهم الكبيرة أكثر ما يمكن، وفي ظل هذه التداولات الضعيفة لا أعتقد أن المؤشر سيتجه إلى أي اتجاه، وهذا يبرر الاتجاه العرضي للمؤشر أنه تداولات ضعيفة على الأسهم الكبيرة. يعني لما نتكلم عن 70% من المؤشر من قيمة المؤشر يتم تداول فقط 20% عليها.
0: طب أنا أريد أن توقف معك سيد هشام بهذه النقطة تحديدا. أنت ذكرت موضوع سهم الأسماك، يعني أنا سهم الأسماك مرتفع من بداية هذا العام بتقريبا 30% على الرغم من أنه الشركة لديها خسائر متراكمة تمثل 28% من رأس المال، ونحن بالفعل شفنا أنه في سيولة مضاربية عم تدخل على أسهم لشركات أيضا لديها خسائر متراكمة ونسبتها مرتفعة من رأس المال. طب لماذا المستثمر يراهن على هذه الشركات تحديدا؟ هناك شركات صغيرة ومتوسطة في السوق السعودي ولكنها شركات رابحة، لماذا الشركات التي لديها هذه الخسائر؟
1: اولا ما يعتقد ان نسبه الارتفاع في الاسماك اكثر من 30% بكثير، انا اعتقد انها وصلت الى حوالي 150-160%. يعني يمكن اعتقد انه ربما هناك خطا في السعر او ما ادري ايش المضبوط. الاسبوع الماضي لوحده ارتفع السهم بحوالي 60-70%. هي مضاربات مي، ليست اكثر من ذلك. لا يوجد اي اخبار ايجابيه عن الشركه، لا يوجد استراتيجيه جيده للشركه او أي أمر آخر. نحن نعرف أنه على سبيل المثال في العام الماضي أعتقد تخارجت سالك التابعة للبي آي إف من الأسماك وباعتها بسعر زهيد جدا طبعا.

0: إلى المستثمر الأكبر في الشركة، وهذا المستثمر باع هذه الحصة بعد ذلك. يعني لا يوجد أي أخبار إيجابية، الشركة تعرض للخسائر على مدى سنوات متواصلة، ولا يوجد أي أمل في أسعار الأسماك على سبيل المثال أن تتحسن بشكل كبير وتحقق الشركة أرباح، إلا إذا كان هناك استراتيجية جديدة، ولكن لا يوجد أي حتى الآن أي إعلان عن استراتيجية جديدة. فلذلك ما يحدث اليوم هو مضاربات بحتة فقط على السهم، دون يعني هو نسميه السهم ألف، فالمضاربون يتداولون على سهم ألف بغض النظر عن ما هي الشركة أنواع ما هي بياناتها.
1: أنا بس بدي أتحدث سيد هشام على موضوع النسبة. أنا كنت عم شوف الير تو ديت بالنسبة لسهم الأسماك، من بداية العام السهم مرتفع ب 33.4%، لأنه نحن كنا يعني بعد ما وصلنا لمستويات قياسية من بداية هذا العام شفنا ترند هبوطي، ثم فجأة بدأنا بالارتداد صعودا، لهيك عندنا الفرق بيني وبينك بما يتعلق بالنسبة المئوية. طب الآن نتائج الشركات عن الربع الثاني، ما الذي تعنيه بالنسبة للسوق برأيك؟
0: يعني لابد أن تكون هناك مفاجآت كبيرة حتى تحرك السوق، وهذا أعتقد أنه غير موجود اليوم طبعا لا نتكلم أنه هل النتائج جيدة أو غير جيدة، أنا أتكلم اليوم النتائج اليوم موجودة وهي ممتازة لمعظم الشركات الكبيرة، خصوصا القطاع البنكي، خصوصا في قطاع الاتصالات، خصوصا في قطاعات محددة مثل المراعي، الجرير، الإكسترا، الشركات هذه تحقق أرباح ممتازة ودائما تحقق أرباح ربعية قياسية ربع عن ربع. هذه الشركات ليس لديها أعتقد أنه في الربع الثاني هناك نمو، طبعا المراعي أصدرت نتائجها هناك نمو بسيط في الربع، عفوا تراجع بسيط الربع الأول عن الربع الماضي المماثل للعام الماضي، وبالتالي أعتقد نفس الحركة ستكون في معظم الشركات الكبيرة، ولكن نتكلم عن أرقام قياسية وستكون أرقام كبيرة وما زالت مقررات ربحية جذابة، ولكن هذه لن تحرك السوق بالتأكيد. لما يكون هناك نمو 1% 2% لا أعتقد أن هناك سيكون نمو قوي للسوق.
1: طب ما ممكن تسحب السيولة، تتحول السيولة من سيولة مضاربية تركز على هذه الأسهم اللي إلها فاندمنتلز قوية مثل الأسهم المصرفية؟
0: ربما أعتقد في شهر سبتمبر أو في آخر أغسطس مع العودة من الصيف. الآن أعتقد سيتركز الأمور على المضاربات، لا أعتقد أن هناك إلا إذا كان هناك أخبار كبيرة أو بيانات مفاجئة على مستوى طبعا دخول ربما دخول الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير هي ما ستحرك الأسهم الكبيرة. حاليا الأسهم الداخلة أو لا عفوا المستثمرين الحاليين المحليين أعتقد أنهم سيركزون أكثر على الاستقرار أكثر من التداول العالية. نعم. ربما أيضا أي أمر آخر يدل على كلامنا أنه في شهر مايو على سبيل المثال نمت الودائع الادخارية والزمنية بحوالي 12 مليار ريال، هذه السيولة سحبت من السوق. صح. سحبت من كل الودائع العادية واتجهت إلى ودائع ادخارية بسبب أن المستثمرين أو المودعين يرون أن هناك العائد على العائد الثابت على هذه الأموال أفضل من الدخول في السوق. نعم. وهذا بالتأكيد يضر بسوق الأسهم ويجعل يعني صعوبة تداولات السوق أو صعوبة ارتفاع توقعات ارتفاع السوق على الأقل في المدى القصير.
1: نعم، أنا كنت عم شوف قدي عائد التوزيعات على مدار ال 12 شهر الماضية 3.5% بالنسبة للسوق السعودي. السيد هشام أبو جامع كنت معنا من الرياض كبير المستشارين لدى شركة نايف الراشحي، شكرا جزيلا لك. خلينا نتابع تحركات أسعار النفط بعد هذه الأخبار التي قرأناها طبعا قبل قليل المتعلقة بأن المملكة العربية السعودية ستقوم بزيادة السعة التصديرية لخط أنابيب شرق غرب لتصبح 9 ملايين برميل يوميا عوضا عن 7، وذلك طبعا لتعتمد عليه بشكل أكبر بعيدا عن مضيق هرمز. هو هذا ما كنا نتحدث عنه عمليا على مدار الفترة الماضية، بأنه ما حدث في هذه الحرب سيعني بأن الدول في المنطقة جميعها ستبدأ تبحث عن خيارات بديلة. بالنسبة للسعودية كان هذا الخيار أساسا موجود، ولكن الآن ستقوم برفع مستويات التصدير عبر هذا الخط. ولكن لماذا الأسعار ترتفع؟ الأسعار ترتفع لأنه أمس قامت إيران باستهداف سفينة تنقل الغاز الطبيعي المسال قبالة السواحل العمانية، وهذا أعاد نوع من المخاطر الجيوسياسية البريميوم أعاد إلى السوق، لأنه هذا يهدد هذه الهدنة الموجودة بين أمريكا وإيران، ولهذا السبب الأسعار ترتفع في جلسة هذا اليوم. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه ترامب يتوقع لقاء الرئيس الصيني في 24 سبتمبر.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو اللقب فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ قرابة 24 من سبتمبر في توقيت يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ورغم بعض التقدم في ملفات التجارة ومحاولات تحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، لا تزال عدة قضايا خلافية قائمة، من بينها ملف الشرق الأوسط وتايوان وسياسة الرسوم الجمركية. المؤشرات الأمريكية كانت أغلقت جلسة أمس بجلسة كانت ممتازة على مؤشر الداو جونز الذي تجاوز مستوى 53 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، ناسداك وأس أم بي 500 كذلك. ولكن المشكلة بدأت مع الجلسة الأسيوية عندما أعلنت سامسونج عن نتائج أعمالها، وعلى الرغم من أن الأرباح نمت 19 ضعف إلى أن السهم تراجع ب 10%، والسبب في ذلك إلى حد كبير بأنه أسهم شركة سامسونج قد تكون سعرت النتائج قبل صدورها مع صعود ب 147% من بداية هذا العام، وهذا بكل الأحوال اللي ضغط اليوم على الكوسبي الكوري الجنوبي. نظرة سريعة على أداء العملات وكل الأنظار على زوج الدولار ين، ولأي درجة الحكومة ستستمر في السماح للين بالتراجع أمام الدولار. على كل، ننقل كل هذه الملفات وأكثر إلى ضيفنا من بيروت أحمد شريم، محلل اقتصادي في شركة MT Trading. أحمد، أهلا ومرحبا بك معنا. ما الذي حدث مع سهم سامسونج؟ يعني أنا أعرف بأنه السهم مرتفع 147% من بداية هذا العام، يعني بحاجة إلى استراحة، ولكن ما الذي يقوله لنا رد فعل المستثمر على نتائج أظهرت نمو بالأرباح 19 ضعف؟ هذا أفضل ربع مالي لسامسونج في تاريخ الشركة.
1: صباح الخير معي، وشكرا لك على الاستضافة. هو سامسونج مثل غيرها من الشركات المصنعة للرقائق اليوم، المستثمر أبدا غير مقتنع تماما أنه يوجد شورتج بالتشيبس أو يوجد شورتج بالكمبيوتينج بروسيس والفاسيليتي، بسبب الإعلانات السابقة يلي شفناها من شركة ميتا، من شركة سبيس إكس، أنه الفائض من الكمبيوتينج رح يتم بيعه. وبسبب آخر كمان أنه يوجد فعلا حاليا انخفاض بأسعار الميموري نتيجة أكثر الشركات الأمريكية شوي شوي بلشت تتجه إلى البديل الصيني لصناعة الرقائق واستيرادها من هنالك.

0: بسبب ارتفاع تكلفة الرقائق اللي شفناها بالعام الماضي وبداية هذا العام.
1: أنا هذا ما أريد أن أسألك عنه أحمد أيضا، أنه ما يحدث وما حدث اليوم ما الذي يعني بالنسبة لأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية في وول ستريت، أسهم قطاع التشيبس الرقائق؟
0: بالفعل هو يعني بالسابق كنا عم نشوف كان في ريورد طويل جدا وكبير جدا من المستثمرين الى التشيك ريسيفرز يلي هن سيمي كوندكتورز ستوكس، يعني اللي بيصنعوا الرقائق الذكاء الاصطناعي مثل انفيديا اللي بتعمل الديزاين وغيرها، اس كي هاينكس وغيرها، وخصوصا تي اس ام سي. حاليا عم بيصير في شوي ريورد للشركات يلي بتقدر تعمل كت للكابكس بالمستقبل القريب، مثل متى جربت بنوع معين انها تحاول توصل رساله للمستثمرين وللاسواق انه هذه كت الانفاق الرأسمالي من خلال بيع الاكسس بي او الفائض من الطاقه.
1: نعم.
0: الطاقه
1: الحوسبيه الخاصه بالذكاء الاصطناعي. طب خليني انتقل معك لسوق العملات، وكل الانظار هي على زوجة الدولار ين. كنت عم شوف ارقام اظهرت بانه صناديق التحوط اصبحت اكثر تشاؤما تجاه الين، وهي المرحله الاكثر تشاؤما بالنسبه لصناديق التحوط بالعوده حتى العام 2007، وهذا طبعا مع يعني تراجع الين امام الدولار لادنى مستوياته في 4 عقود. ما الذي سيحدث بالنسبة لهذا الزوج من هذه النقطة؟ هل تتوقع بأنه خلص البنك المركزي الياباني أصبح متصالح مع تراجعات الين؟
0: أنا بتوقع أنه هذه التراجعات رح تستمر، يعني ما في تارجت معين اليوم، لأنه حتى المستثمر لا يعرف ماذا تريده وزارة المالية اليابانية. بالسابق كنا نراقب مستويات 160، إنما حاليا بحسب التقارير وزارة المالية اليابانية تفضل عدم التدخل اللفظي بالأسواق، أو ما توضح تارجت معين عند التدخل أو نقطة معينة عند التدخل، وهذا ما من المفترض انه يشجع اكثر على الخروج من السوق من الشورتينج على الين، لانه فجاه بيصير الشورتينج على الين وبالتالي بيصير اصعب على المتداول وتتكبد خسائر اكثر المتداولين. انما حاليا يعني من الصعب جدا معرفه ما هو المستقبل بخصوص الين الياباني، لانه الاساسيات هي بتدل على الانخفاض.
1: طيب احمد، لانه معي ثواني معدوده فقط، اريد ان ايضا اسمع هل تتوقع اي مفاجات في محضر اجتماع الفيدرالي الذي سيصدر يوم الغد؟
0: أنا شخصيا راح راقب الفورورد جايدنس، أي إشارة على فورورد جايدنس من باقي الأعضاء. أكيد كيفن وورش ما راح يكون فرجينا أنه هو ضد الفورورد جايدنس، إنما الميتنج مينتس هو المهم جدا أن نرى ما رأي باقي الأعضاء بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: وشفنا كريستوفر وولر بالأمس، وراح نشوف باقي الأعضاء يوم الأربعاء هذا الأسبوع.
1: نعم. شكرا جزيلا لك، ضيفنا من بيروت أحمد شريم، محلل اقتصادي في شركة أم تي تريدينج.
0: شكرا.
1: وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية نبض السوق من العربية بزنس. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك.

0: تحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
3: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
2: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه، طب الناس هتجي لك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
3: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
2: السعوديه بتطلب فيها قادم على مدار 30 سنة كبير، قريبا هيبقى فيه منتجات
3: مشاريع عقارية جديدة قادمة. كم حجمها؟
2: لا كبيرة.
3: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معه؟
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

توسيع محتمل لخط أنابيب النفط السعودي إلى البحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميا بحسب رويترز. أسعار النفط ترتد صعودا على وقع عودة استهداف السفن العابرة في مضيق هرمز.

ارتفاع لبعض أسهم شركات الدفاع الأوروبية مع توجه حلف الناتو لتوقيع عقود بمليارات الدولارات. يونيو يشهد أعلى عدد من

وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا مايا جريديني، ولنبدا بجوله سريعه على ابرز الاخبار التي نتابعها اليوم. تدرس السعودية زيادة ساعة خط أنابيب النفط الخام إلى ساحلها الغربي على البحر الأحمر في خطوة قد تتيح لها ولعدد من جيرانها نقل كميات أكبر من الخام بعيدا عن مضيق هرمز، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر. وقالت المصادر إن المملكة أجرت محادثات أولية مع بعض دول الجوار بشأن توسعة محتملة قد تضيف ما يصل إلى مليوني برميل يوميا إلى قدرة خط الأنابيب. وفي أسواق الطاقة، عادت المخاوف الأمنية إلى الواجهة في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم أثناء مغادرتها الخليج في حادثة تهدد بتقويض الجهود الرامية إلى استعادة انسيابية الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية. تراجعت أسهم شركتي الشحن ميرسك وهاباك لويد بعدما أعلنتا عن إعادة توجيه إحدى خدمات الشحن بين جنوب المتوسط والصين عبر البحر الأحمر وقناة السويس، بدلا من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، حيث يتوقع المستثمرون يسهم استخدام المسار الأقصر في الحد من ارتفاع أسعار الشحن. عين بنك HSBC 3 مصرفيين كبار ضمن فريق أسواق رأس المال والاستشارات في السعودية في خطوة تعكس توجهه لتعزيز حضوره في الخليج والشرق الأوسط وتركيا، وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في 24 من سبتمبر في توقيت يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

0: وتدرس السعودية زيادة سعة خط أنابيب النفط الخام إلى ساحلها الغربي على البحر الأحمر في خطوة قد تتيح لها ولعدد من جيرانها نقل كميات أكبر من الخام بعيدا عن مضيق هرمز وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر. وقالت المصادر إن المملكة أجرت محادثات أولية مع بعض دول الجوار بشأن توسعة محتملة قد تضيف ما يصل إلى 2 مليون برميل يوميا إلى قدرة خط الأنابيب. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطة ستعتمد على تحديث البنية التحتية القائمة أو إنشاء خط جديد، فيما أشار أحد المصادر إلى احتمالية إضافة خط أصغر لنقل المنتجات النفطية. هذا ويستطيع الخط حاليا نقل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا من الخام، منها نحو 2 مليون برميل يوميا لتغذية مصافي الساحل الغربي ونحو 5 ملايين برميل يوميا مخصصة للتصدير. للمزيد حول أسواق الطاقة ينضم إلينا مباشرة من دبي بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة لدى شركة أرجس. أهلا وسهلا بك بشار، أود أن أبدأ معك مع هذا الخبر وهو توسعة يعني سعة هذا الخط المهم بالنسبة للسعودية عبر البحر الأحمر خط شرق غرب من 7 إلى 9 ملايين برميل، علما أنه السعة التصديرية أو القدرة التصديرية لهذا الأنبوب عند 5 ملايين برميل يوميا في الوقت الراهن. ما أهمية هذه التوسعة بالنسبة للمنطقة؟
1: صباح الخير مايا، شكرا على الاستضافة. طبعا هناك 3 نقاط متعلقة بالموضوع اللي طرحتيه. أولا النقطة الأولى والأهم هو أنه الاستثمارات الاستراتيجية، ورغم أنه بمرحلة معينة قد تكون تكلفتها مرتفعة جدا وقد يكون هناك علامات استفهام يعني على أهميتها أو أنه منفعتها بالعموم، ولكن مع الوقت يتبين أن وجود

0: وهو أمر أساسي. وهذا ما تبين عمليا بأنبوب نفط شرق غرب الذي يعني كانت قد شيدته أو بنته السعودية منذ عقود، يعني ليتبين أنه أهم قطعة يعني أهم أنبوب أو قطعة لوجيستكس في مرحلة إقفال مضيق هرمز. هذه من جهة أخرى أيضا أي أزمة كبيرة في قطاع الطاقة العالمي غالبا ما تؤدي إلى إعادة دراسات واستنتاجات جديدة لتأقلم مع واقع قد تفرضه هذه الأزمات وهذه التطورات. وأنا كنت تحدثت مع مسؤولين يعني قبل المقابلة سعوديين، وقيل لي نعم هناك طبعا دراسات من أجل يعني تكوين فكرة أفضل عن إمكانية زيادة هذه القدرة على نقل إنتاج النفط من الشرق إلى الغرب، وأيضا ربما وصل يعني أنابيب لدول أخرى في يعني هذه العملية للمساعدة من يعني هذا كلام خاص بي، للمساعدة ربما من تقليل أهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز وتجنب حدوث أي أزمة مستقبلية في حال تم إقفال المضيق مجددا، أزمة في قطاع الطاقة العالمي. وما يمكنني أن أقوله أيضا يعني نسبة لمعلومات كنت قد حصلت عليها في الشهور الماضية أو الأشهر الماضية، دولة مثل العراق مثلا كانت قد تقدمت من السعودية ولربما يعني فتح موضوع إمكانية استخدام أو ربط الأنابيب أو التصدير العراقي من خلال الأنابيب النفط السعودية. لا أعلم إلى أي مدى تطورت هذه الأحاديث، ولكن أكثر دولة يعني تخطر على بالي من خلال هذا الموضوع ومن خلال يعني ما نتحدث عنه اليوم هي دولة الكويت. أولا دولة الكويت تتشارك يعني حق النفط كبير مع المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: لا تمتلك دولة الكويت أبدا يعني منافذ تصديرية أخرى إلا إذا كانت تريد أن يعني تستعين بدولة العراق، ولذلك أعتقد أنه من المنطقي جدا على للكويت أن تحاول الاستثمار في ربما تشييد أنابيب نفط لتربط وتشبك أنابيبها وخطوط إمدادها مع المملكة العربية السعودية ربما إلى البحر الأحمر. وأعتقد ربما المملكة العربية السعودية قد تدرس أيضا إمكانية زيادة القدرة التصديرية من ميناء ينبع التي هي حاليا 5 ملايين برميل من النفط يوميا.
1: بشار، هل من تصور يعني لقيمة الاستثمارات المطلوبة لتوسعة هذه الأنابيب عبر البحر الأحمر وللاستثمارات التي ربما قد تكون يعني مشتركة بين السعودية ودول الجوار؟
0: ما يعني طبعا الدول الجوار إذا ما أرادت أن يعني تمضي قدما بهذه العملية بعد أن تصل إلى اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية ربما ما هي ستقوم بتمويل المشاريع كاملة أو ستقوم بتمويل جزء كبير من هذه المشاريع. ولكن الموضوع اليوم ليس في الأرقام يعني أو تحديد الكلفة الاستثمارية في هذا الموضوع، لأن ما تبين من خلال 4 أو 5 أشهر الماضية أن الاستثمارات ولو حتى كانت بمليارات الدولارات يعني فور تنفيذها أو عند تنفيذها إلا أن قيمتها الاستراتيجية أكبر بكثير. واليوم نحن بعد الأزمة التي يعني عشناها في الأشهر الماضية باتت إمكانية يعني تصدير النفط إلى المستهلكين هي اليوم الأولوية الأولى عند المنتجين، وإثبات القدرة على التصدير هي ما سيكون الأهم في السنوات والعقود القادمة، وهو ما أيضا سيسعر في يعني العقود وغير ذلك. لذلك القدرة على تجنب يعني التوربولنس أو الأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على مسار الصادرات هو أمر أساسي. لذلك اليوم أيضا نعلم أن دولة يعني المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات يسعون لزيادة مستودعاتهم خارج المنطقة، يعني السعة الاستيعابية لهذه المستودعات خارج المنطقة في دول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.
1: فعلا يعني هذه السعات التخزينية خارج المنطقة كانت ساهمت أيضا في تخفيف أزمة الطاقة الأخيرة بسبب إغلاق مضيق هرمز، أيضا خط أنابيب شرق غرب يعني للسعودية ساهم في تخفيف من وطأة هذه الأزمة. ولكن اليوم كنا عدنا لنشهد يعني عودة ل يعني تراجع الأسعار عن المستويات القياسية التي أو المستويات المرتفعة جدا التي كنا سجلناها أثناء حرب إيران، ولكن اليوم نعود ونرتد بعض الشيء صعودا على أسعار النفط بسبب بعض الهجمات التي كنا رأيناها عبر مضيق هرمز.

0: هل الأسعار الحالية مبررة برأيك بشار؟
1: ما هي الأسعار غير مبررة يعني أبدا، لأن مثلا يعني أكثر ما ينذر على استمرار المخاطر من خلال مضيق هرمز، هذا عوضا عن عودة حركة الناقلات إلى ما سابق عهدها، هو الاستهدافات التي حصلت في الساعات الماضية. يعني كانت هناك تقارير صحفية من خلال أكسيوس وربما غيرها تقول أنه تم استهداف يعني ناقلات، ربما ناقلة نفط وناقلة بضائع في صواريخ يعني من الجانب الإيراني. لذلك الموضوع اليوم يعني يثير الاستغراب قليلا، اولا لان حركه الناقلات لم تعد الى سابق عهدها، رغم ان الاتفاق السياسي بين امريكا وايران ينص على ذلك اقله في فتره 60 يوم. واحد، اثنين، الانتاج من دول الخليج لم يعد ايضا الى ما سابق او ما قبل 28 فبراير، ما زلنا بحدود 60 الى 70% من الانتاجات او معدلات الانتاج التي كانت في على عشيه الحرب. هذه نقطه. النقطة الثالثة والأهم هو موضوع إعادة أو القرار السياسي والاستراتيجي الذي ستتخذه الاقتصادات الكبرى على رأسها الصين، أمريكا والدول الأوروبية في موضوع إعادة ملء الاحتياطات الاستراتيجية لديها، وهذا طبعا سيخلق المزيد من الطلب على النفط وسيضع ضغطا تصاعديا على الأسعار. والموضوع الرابع وأيضا المهم هو عمليا مسار التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ماذا سيحصل عند نهاية 60 يوم؟ نحن اليوم ربما اكتمل تقريبا أو سيكتمل قريبا الشهر من مدة 60 يوم، أي يعني ما زلنا سنبقى مع 30 يوم آخرين. هل ستكون كافية هذه الأيام من أجل التوصل لاتفاق سياسي أم إمكانيات التصعيد ستعود؟ ونهاية، ما هو الخيار الصيني في الأشهر القادمة؟ نحن نعلم أن الصين أخذت قرارا بخفض الطلب، خفض طلبها على النفط بالعالم عموما، خطوة أيضا ساعدت في عدم يعني رؤيتنا لأسعار جنونية في أسعار الطاقة، ولعدم يعني خلق المزيد من التوتر في الأسواق والمنافسة. لذلك كيف سيعود الطلب الصيني على النفط؟ نعم. هذه كلها أسئلة علينا مراقبتها لنرى كيف ستتوجه أو كيف ستكون مسار الأسعار في الأسابيع والأشهر القادمة.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة لدى شركة أرجس. أهلا بك. تنعقد اليوم في العاصمة التركية أنقرة قمة حلف الناتو، ومن المنتظر أن تشهد القمة تقييما لقرار زيادة الاستثمارات الدفاعية، ما دعم أسهم شركات الدفاع الأوروبية. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من أنقرة زيدان زنجلو مراسل العربية. أهلا وسهلا بك زيدان. إذا ما أبرز ما سنتابعه خلال هذه القمة، وإلى أي مدى قد نشهد صفقات بالمليارات تدعم قطاع الدفاع الأوروبي؟
2: نعم بالفعل مايا، القمة انطلقت رسميا بافتتاح منتدى الصناعات الدفاعية، وهو الأول من نوعه في قمم حلف شمال الأطلسي. هذا المنتدى يأتي استجابة لتطلعات قادة الحلف بزيادة الاستثمارات الدفاعية التي تم إقرارها في قمة لاهاي العام الماضي، وهي زيادة الناتج أو الإنفاق الدفاعي على الدفاع والأمن بنسبة 5% من الناتج المحلي لكل دولة. بالتالي هناك حاجة إلى مزيد من الصفقات والاستثمارات في مجالات أو في مجال الصناعات الدفاعية. في منتدى اليوم في منتدى العاصمة أنقرة قال أمين عام حلف الناتو أو قال أمين عام الناتو يوم أمس إن هذا المنتدى سيشهد صفقات بعشرات المليارات. بالتالي هناك يعني حركة في سوق الصناعات الدفاعية أو شركات الصناعات الدفاعية. هناك كان هناك ترقب أيضا لحزمة مساعدات من المنتظر أن تقرها أو توافق عليها هذه القمة، مقدمة إلى أوكرانيا بنسبة بتقريبا قيمة الحزمة حوالي 70 مليار يورو. لا شك أن أوكرانيا تنظر بإيجابية أو تتطلع إلى مثل هذه الحزمة والمساعدة المالية لتقديم الدعم العسكري خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية. لذلك نلحظ أن أكثر الشركات أو أكثر الأسهم المتوقع أن تنشط بعد هذه القمة هي الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، بالتوازي طبعا مع زيادة الإنفاق من كل الدول أو معظم دول حلف الناتو.

0: إيطاليا من المنتظر أن يكون هناك زيادة في الإنفاق بنسبة أو بمبلغ 17 مليار يورو، أيضا بريطانيا أو المملكة المتحدة أيضا 15 مليار جنيه استرليني، أيضا ستكون نفقات إضافية في مجال الدفاع. لذلك كل هذه التطورات التي نشهدها في أنقرة اليوم ستنعكس على أسواق أو أسهم شركات الدفاع وشركات الصناعات الدفاعية، خصوصا فيما يتعلق تحديدا بالشركات التي تعمل في مجال الصناعات أو الدفاع الجوي وأيضا المسيرات.
1: شكرا جزيلا لك زيدان زنجلو مراسل العربية، كنت معنا من أنقرة. إذن أقرت الحكومة الألمانية مشروع ميزانية عام 2027 التي تركز على زيادة الإنفاق الدفاعي والاستثماري في إطار خطة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ورفع جاهزية أكبر اقتصاد أوروبي لمواجهة التحديات الأمنية وأزمات الطاقة. وتبلغ قيمة الميزانية 555 مليار و400 مليون يورو مع صافي اقتراض جديد يصل إلى 118 مليار و700 مليون يورو. وقال وزير المالية الألماني إن الحكومة تسعى إلى إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وتأمين وظائف المستقبل، مؤكدا أن الإنفاق على الأمن أصبح أولوية في ظل التهديدات التي تواجه أوروبا. وسيرتفع الإنفاق الأساسي على الدفاع إلى 109 مليارات يورو في 2027، بينما يصل إجمالي الإنفاق العسكري والأمني بما في ذلك المساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى نحو 130 مليار يورو العام المقبل. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع الميزانية في سبتمبر تمهيدا لإقرارها النهائي قبل نهاية العام.

ومشاهدينا لنحدث الحركة في الأسواق العالمية بدءا بأسهم الدفاع الأوروبية طبعا في ظل هذه القمة للناتو في أنقرة والتي من المتوقع ينتج عنها صفقات بمليارات الدولارات وذلك قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والانضمام إلى قادة الحلف العسكري في القمة. وطبعا كنا تابعنا أن الدول الأوروبية توجهت إلى رفع الميزانيات الدفاعية لديها خاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا، وكان في التزام من حلف الناتو بتحقيق معيار جديد يتمثل في تخصيص قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2035. هذا يمثل زيادة عن 2% التي كان يعمل بها سابقا. 5% ستقسم 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي تخصص حصرا لأنشطة الدفاع الجوهرية مثل معدات وعمليات الشراء والصيانة، و 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي تخصص للبنية التحتية الأمنية مثل الطرق والجسور والموانئ والقدرات السبرانية وغيرها. فبالتالي نتابع هذه الأسهم اليوم وهي على تباين في هذه الأثناء، مكاسب على راين ميتال بي اي سيستمز، ولكن لدينا بعض تراجعات في هذه الأثناء على رولز رويس وأيضا سافرا. وأيضا يعني نتابع طبعا أسعار الطاقة ونشهد ارتفاعات اليوم على أسعار النفط على خلفية بعض الضربات التي كنا شاهدناها أو الهجمات على بعض السفن العابرة عبر مضيق هرمز. هناك أيضا بعض التوقعات بأنه في حال الاتفاق وعودة الانتاج إلى ما كان عليه سنشهد فائض في المعروض في السنوات المقبلة. ارتفاعات على الذهب النفط ب 1% 1.1%. اذا بالنسبه لاسيا كنا نتابع تراجعات اليوم على اسعار اسهم التكنولوجيا تحديدا في كوريا الجنوبيه واليابان. التك كان يضغط على النيكي صباح اليوم وهو اغلق على تراجعات النيكي ب 2.1%،

ولكن التوبكس أثناء الجلسة اليوم على الرغم من أنه أغلق على تراجعات إلا أنه سجل مستويات قياسية جديدة أثناء الجلسة. في كوريا الجنوبية ضغط نزولي واضح من أسهم سامسونج اليوم على الرغم من أنها كانت يعني توقعت أرباح تشغيلية إيجابية تضاعفت 19 مرة إلا أنها خيبت آمال المستثمرين علما أنه أتت حتى أفضل من التوقعات. ولكن هناك قلق من جانب المستثمرين فيما يتعلق باستدامة الطلب على الذكاء الاصطناعي وبالتالي استدامة الطلب على الرقائق. بالنسبة لول ستريت أمس كنا شهدنا جلسة متذبذبة على الداو ولكن مع نهاية الجلسة أغلق على مكاسب ومستوى قياسي جديد على الداو جونز، مكاسب كذلك على الاس ان بي والناسداك بدعم من أسهم التكنولوجيا وتحديدا أسهم شركات الرقائق ورقائق الذاكرة التي دعمت الارتفاعات على الناسداك في جلسة الأمس.

0: وللمزيد حول الأسواق العالمية تنضم إلينا من لندن كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك. كنا نتابع أسهم شركات الدفاع التي هي على تباين في هذه الأثناء، وطبعا يعني نتابع أيضا مجموعة من الأخبار الأوروبية وأيضا تطورات سياسية في بريطانيا.
1: تماما، وعلى صعيد اسهم الدفاع انت ذكرتي يعني وسمعنا قبل قليل تحديث من قمه الناتو نفسها ملفت انه جاء تعليق الان من شركه سابا السويديه، وذلك على خلفيه تقارير بانه حلف الناتو سيبدا مفاوضات مع شركه سابا السويديه حول شراء 10 طائرات من طراز جلوبال اي. تقول شركه سابا يعني تعليقا على احتماليه الحصول على هذا العرض الضخم انه اذا حصلنا على عرض من ناتو بشكل سريع، يعني اذا اكدت ناتو فعليا نيه شراء هذا العدد من طائرات الجلوبال اي، يمكننا توصيل هذه الطائرات بحلول عام 2030. فساب تقول انها جاهزه لتوفير هذه المعدات. ايضا حلفاء الناتو بحسب التقارير وبحسب روت الامين العام مستعدون لانفاق 40 مليار دولار على الانظمه المضاده للمسيرات الانتي درون تكنولوجي على مدار الخمس سنوات القادمه. فهذا يعطينا مايا مؤشر عن الاعلانات الصادره من حلف الناتو القمه اليوم واثرها. طبعا من الممكن ان يكون واضح جدا على الاسهم في هذا المجال. عدا ذلك أسهم التكنولوجيا في أوروبا تتراجع. تحدثت في المقدمة عن تراجع أسهم سامسونج رغم أرقام قياسية، والأسهم في أسيا كانت متراجعة. التداولات أفقية في المنطقة الأوروبية اليوم، ولكن تراجع لأسهم التكنولوجيا بقيادة أسهم شركات الرقائق وإي إس إم إل. إي إس إم إل طبعا تصنع يعني الأجهزة التي تصنع الرقائق. إي إس إم إل أسهم متراجعة بنطاق 4%. إنفينيون أيضا خاسرة اليوم. سيمنز إنرجي كذلك. كانت هناك أوروبيا بعض البيانات الاقتصادية، يعني إضافة إلى كل ذلك تابعنا الإنتاج الصناعي في ألمانيا الذي نما ب 0.9% أفضل مما كان متوقع، ونمو للشهر الثاني على التوالي بدعم من قطاع السيارات وقطاع التشييد الألماني. وأمس لا ننسى طلبيات المصانع في ألمانيا أيضا كانت إيجابية. وأخيرا مايا أيضا القطاع العقاري، سألتني عن بريطانيا. القطاع العقاري تحت الأضواء اليوم. مؤشر أسعار المساكن صدر سابقا. هذا المؤشر كنا نعرفه تحت اسم هاليفاكس، ولكن نظرا لاستحواذ بنك لويدز على هاليفاكس أصبح اليوم يسمى بمؤشر لويدز لأسعار العقارات. وهنا أظهر النمو ب 0.2% على أساس شهري و 0.6% على أساس سنوي، وهذا أول ارتفاع شهري منذ فبراير.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات كارينا كامل مراسلات العربية بزنس. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده في الأسواق العربية تراجع أسهم ميرسك وهابا كلويد مع عودة الشحن عبر البحر الأحمر.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: أهلاً وسهلاً.

بكم من جديد. عين بنك HSBC 3 مصرفيين كبار ضمن فريق أسواق رأس المال والاستشارات في السعودية في خطوة تعكس توجهه لتعزيز حضوره في الخليج والشرق الأوسط وتركيا وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز. وتندرج هذه التعيينات ضمن استراتيجية البنك للتركيز على أسواق النمو الرئيسية في المنطقة مستفيدا من تنامي نشاط الصفقات والاستثمارات وتدفقات رأس المال بين الشرق الأوسط وآسيا. كشفت الهيئة السعودية للمقاولين أن قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في المملكة خلال الشهر الماضي تجاوزت 29 مليارا ونصف المليار ريال عبر 25 مشروعا ليسجل الشهر أعلى عدد من المشاريع الممنوحة منذ بداية العام الحالي. وأوضح تقرير للهيئة أن قطاع البناء والتشييد استحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع بواقع 14 مشروعا تجاوزت قيمتها 20 مليار و600 مليون ريال بما يعادل 56% من إجمالي قيمة العقود، فيما توزعت النسبة المتبقية بين قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة بنسبة 20% لكل منها وقطاع النفط والغاز بنسبة 4%. وفي أخبار الشركات السعودية المدرجة، حصلت شركة أكوا على موافقة حكومية تمنحها الحق الحصري في تصدير الهيدروجين الأخضر المنتج في المملكة ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، وذلك في إطار تحقيق المستهدفات الوطنية لقطاع الطاقة النظيفة. وأوضحت الشركة أن الموافقة الحكومية تضمنت أيضا تكليفها بتطوير مشاريع إنتاج ونقل وتصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى الأسواق الأوروبية والدول العربية. وساهم أكوا إذن لنلقي نظرة ونحدث الحركة عليه في هذه الأثناء يسجل مكاسب 2.5%. ماذا عن مؤشر السوق السعودية؟ إذن في هذه الأثناء مؤشر السوق يسجل مكاسب 20% متماسكين فوق مستويات 10830 نقطة، واستقيم تداولات تبقى ضعيفة عند 1.4 مليار ريال تقريبا. بالإجمال يعني هذا الأسبوع كنا شهدنا قيم تداولات ضعيفة في السوق السعودية. الأسهم الناشطة اليوم الأسماك الإنما أكوا بترو رابغ وأرامكو على لائحة الأنشط الأسماك يبقى على هذه اللائحة منذ الأسبوع الماضي.

وماذا عن الأسواق الخليجية الأخرى التي كانت عاملة اليوم؟ كنا شهدنا بداية حمراء على الأسواق الإماراتية صباحا، ولكن الآن نعكس الاتجاه. إذن أسواق الإمارات تسجل مكاسب طفيفة ب 10% لمؤشر دبي، 20% لمؤشر أبوظبي، وتراجعات على المؤشرات الأخرى، الكويت الأول وقطر ومسقط على تراجع. إذن في قطر السهم الأنشط اليوم QNB يسجل مكاسب ب 17%، يلي صناعات قطر على تراجعات بقرابة 1%. في دبي أعمار السهم الأنشط على استقرار، دو يواصل تسجيل المكاسب، كذلك الإمارات دبي الوطني، ولكن أعمار للتطوير على تراجع. وفي أبوظبي تراجعات نشهدها اليوم على IHC، ولكن مكاسب لأدنوك للإمداد وبنصف المئة تقريبا، وبنك أبوظبي الأول على مكاسب ب13%. في مسقط قيم التداولات تقارب 18 مليون ريال عماني. عمان تال السهم الأنشط يسجل مكاسب ب20% تقريبا، وأسهم OQ على لائحة الأنشط ولكن على تباين. وأبدت شركتا ميرسك وهاباك لويد عن ثقة متزايدة في إمكانية استئناف المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، بعدما أعلنتا عن إعادة توجيه إحدى خدمات الشحن بين جنوب المتوسط والصين عبر هذا المسار، بدلا من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح. وقالت ميرسك إن القرار جاء بعد تقييمات شاملة للوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر، مشيرة إلى أن تحالف جيميناي بين الشركتين يتجه نحو عودة تدريجية إلى شبكة النقل عبر قناة السويس.

0: وأدت الخطوة إلى تراجع أسهم شركتي الشحن، حيث يتوقع المستثمرون يسهم استخدام المسار الأقصر في تخفيف ضغوط الطاقة الاستيعابية والحد من ارتفاع أسعار الشحن التي صعدت مؤخرا بفعل طول الرحلات وزيادة تكاليف الوقود وقوة الطلب قبل موسم الذروة. المؤشرات المصرية إذن كيف تبدو في هذه الأثناء؟ لنلقي نظرة عليها. إذن صورة خضراء على المؤشرات المصرية اليوم، مكاسب بنصف المئة تقريبا على المؤشرات الثلاث. بالنسبة للدولار مقابل الجنيه مستقرين تقريبا على ميل إلى الارتفاع من مستويات 48.85. ولكن في أبرز الأخبار العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في قرابة 24 من سبتمبر في توقيت يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكر ترامب الموعد أثناء حديثه عن مشروع إنشاء قاعة مناسبات كبيرة في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن زيارة محتملة للرئيس الصيني تبرز الحاجة إلى مساحة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الحضور. ويأتي الحديث عن اللقاء المرتقب بعد قمة عقدها ترامب وشي جين بينغ في بكين في مايو، وسعى خلالها الجانبان إلى تعزيز العلاقات بعد فترة من التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران. ورغم بعض التقدم في ملفات التجارة ومحاولات تحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، لا تزال عدة قضايا خلافية قائمة، من بينها الشرق الأوسط وتايوان وسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرس افتتاح بورصتي نيويورك وناسداك يوم أمس من المكتب البيضاوي في فعالية احتفالية بمناسبة إطلاق حسابات ترامب، وهي مبادرة ادخارية مدعومة حكوميا تهدف إلى مساعدة الأطفال الأمريكيين على بناء ثروة مستقبلية. وتتيح المبادرة حسابات استثمارية ذات مزايا ضريبية لجميع القُصّر من المواطنين الأمريكيين مع مساهمة حكومية أولية قدرها $1,000 للأطفال المولودين بين عامي 2025 و2028. وستستثمر المساهمات في البداية في صندوق يتبع مؤشر الـ S&P 500 مع إتاحة خيارات استثمارية أخرى لاحقا. ونعود إلى السوق المصرية التي تسجل مكاسب اليوم، وتنضم إلينا مباشرة من هناك فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. أهلا وسهلا بك فهيمة. إذن ما الذي يدعم الارتفاعات التي نراها اليوم على المؤشرات الثلاث؟
1: يعني مايا، السوق منذ جلسة الأمس يشهد ارتفاعات قوية. المؤشر الرئيسي ارتفع بالأمس 2.7%، والمؤشر السبعيني كان أقل، يعني 1.1% من الارتفاعات. ولكن الداعم القوي جدا لهذه المؤشرات للارتفاع هي السيولة، عودة السيولة مرة أخرى إلى السوق. بالأمس التداولات كانت في حدود 12.3 مليار جنيه مقارنة مع مستويات كنا وصلنا إلى 6 مليارات جنيه في بعض الجلسات. أغلب القطاعات بالأمس كانت على ارتفاع باستثناء قطاع الموارد الأساسية، قطاع العقارات كان داعم للسوق، قطاع سهم البنك التجاري الدولي والذي ارتفع 3.7% واستحوذ على نحو 6% من التداولات، على الرغم من أن اتجاه الأجانب كانوا في اتجاه بيعي بالأمس، والعرب أيضا، في حين كانت المؤسسات المحلية في اتجاه شرائي، وهو ما دعم حركة السوق بالأمس، بالإضافة بالطبع للسيولة المرتفعة. اليوم يبدأ السوق بنفس القوة التي شهدناها أمس، ولكن بعد قليل شهدنا بعض الضغوط، يعني بعد قليل من بدء الجلسة شهدنا بعض الضغوط البيعية على أسهم قيادية، منها بالم هيلز، منها إعمار مصر، منها بعض الشركات الأخرى سواء في المؤشر الرئيسي أو المؤشر السبعيني، بعض الضغوط البيعية. ولكن عاد مرة أخرى السوق إلى الارتفاع وتحقيق ارتفاعات جديدة مع سيولة مرتفعة أيضا في جلسة اليوم، يعني حتى الآن نحو 4 مليارات جنيه من التداولات. يعني استمرار القوى الشرائية واستمرار السيولة المرتفعة يعني عودة القوى الشرائية من وجهة نظر كثير من المحللين، وبالتالي إمكانية أن تتجاوز المؤشرات المستويات التي وصلت إليها، مشيرين بالطبع إلى المستويات القياسية التي يحققها والقمم الجديدة التي

0: حققها المؤشر السبعيني بعد تجاوزه بالأمس مستويات 16,000 نقطة. المؤشر الرئيسي أول نقطة مقاومة له عند 52,800 نقطة، وبالتالي تجاوز هذه النقطة يمكن أن نشهد مزيد من الارتفاع، ولكن أيضا بشرط استمرار السيولة المرتفعة في السوق المصرية، وهو ما سنراقبه خلال باقي جلسات الأسبوع. بالطبع قبل بدء شهر يوليو كنا شاهدنا عمليات جني أرباح قوية خاصة على الأسهم القيادية مع تحول المؤسسات إلى البيع نتيجة لإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية. هل عادت القوى الشرائية بالكامل إلى السوق؟ هذا ما سنراقبه خلال الجلسات المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس، كنت معنا من البورصة المصرية. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. نمو تجارة الغاز المسال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ 2022.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد. عادت المخاوف الأمنية إلى الواجهة في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم أثناء مغادرتها الخليج في حادثة تهدد بتقويض الجهود الرامية إلى استعادة انسيابية الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان. وهو إذن سجلت تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية مستوى قياسيا في 2025 مدفوعة بقوة الصادرات الأمريكية وارتفاع الطلب الأوروبي رغم تراجع المشتريات الآسيوية وفق تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للغاز. وارتفعت التجارة العالمية للغاز المسال بنسبة 6.3% إلى نحو 437 مليون طن في أسرع وتيرة نمو منذ عام 2022. وجاءت أوروبا في صدارة المناطق التي زادت وارداتها مع سعيها إلى إعادة بناء المخزونات وتعويض تراجع إمدادات الغاز الروسي. في أسواق العملات المشفرة باعت شركة استراتيجي التي يقودها مايكل سيلر نحو 216 مليون دولار من البيتكوين الأسبوع الماضي في أكبر عملية بيع للعملة منذ أن بدأت الشركة ببناء حيازاتها في عام 2020، وذلك ضمن تحول أوسع في سياستها التمويلية بعد تراجع حاد في البيتكوين وأسهم الشركة. وتشير الصفقة إلى ابتعاد واضح عن نهج الشركة السابق القائم على جمع الأموال وشراء البيتكوين والاحتفاظ به دون بيع، حيث باتت الشركة تنظر إلى العملة المشفرة كمصدر محتمل للسيولة إلى جانب أسواق الأسهم والدين. إذن ها هي العملات المشفرة تسجل تراجعات، يبدو أن لدينا عزوف عن أخذ المخاطر وبالتالي تراجعات تفوق 1% على البيتكوين والإيثر، التراجعات تصل إلى 1.6% على الإكس آر بي وأكثر حدة على الإيدا والدوش كوين. للمزيد حول تداولات العملات المشفرة ينضم إلينا مباشرة من أبوظبي محمد حسن المدير التنفيذي في شركة رفاه لإدارة الأصول. أهلا وسهلا بك سيد حسن. إذا أود أن أبدأ معك مع يعني قرارات استراتيجي الأخيرة بالتوجه إلى بيع البيتكوين، هل برأيك هذا يقلق المستثمرين؟

0: المستثمرين؟
1: هو في الحقيقة طبعا دي حاجة ما فيش شك ان هي تقلق المستثمرين، لانه بيخالف الوعد الكبير اللي كان مايكل سيلور بيوعد بيه، ان هو هيكون في عملية شراء مستمرة بدون اي نوع من انواع البيع. النقطة التانية اللي تقلق برضه هي المتوسط اللي هو بيبيع عنده. هو الراجل النهاردة متوسط تكلفة البيتكوين الواحدة في المحفظة بتاعته حوالي 75,000 دولار، فلما يكون مضطر ان هو يبيع عند مستويات ال 58 وال 60، دي برضو اشارة تشير انه في تخبط لتسي في الاستراتيجية بتاعت الشركة. فصمع لو احنا مستثمرين بنتابع مايكل سيلور وبنتابع استراتيجي كواحدة من الشركات الملهمة في عالم البيتكوين، مما لا شك فيه انا فكرتي عن العمله الرقميه بسرعه ما هتهتز. النقطه اللي احنا برضو الاوسع اللي احنا ممكن ننظر اليها، الا وهي ايه، انه الشركه ما زال عندها كاش يكفي لان هي تغطي عمليات توزيعات الارباح اللي هي المفروض بتعلن ان هي بتبيع البيتكوين عشان تغطيها. فبالتالي من هنا لحد ما تنتهي هذه الموجة الهابطة، المفروض أنه على الورق الشركة معاها الفلوس اللي تكفي لتغطية توزيعات الأرباح الخاصة بها. نعم.
0: بالنسبة لتداولات البيتكوين في الفترة الأخيرة، كنا شاهدنا تذبذب ضمن نطاق يتراوح عند قرابة 58,000 دولار كقاع، يصل ويرتد إلى مستويات 63,000. هل برأيك يعني نواصل التذبذب ضمن هذا النطاق؟
1: احنا طبعا في بداية يوليو شفنا هبوط كبير جدا للبيتكوين بسبب كل الأحداث اللي حصلت على مدار شهر يونيو، سواء كان اجتماع الفيدرالي، سواء كان بيع المؤسسات، سواء كان خروج الـ ETFs من العملة الرقمية. ومع بداية شهر يوليو شفنا ارتدادة من مستويات 58 اللي هي كانت بتمثل القاع تقريبا إلى الوصول لحتى 64، وبعد كده تذبذب ما بين الـ 64 والـ 63. اللي حصل هو تغير شوية في الناريتيف، بدأ بسوق عمل بيضعف في تقرير شهر يونيو، حوالي 57 ألف وظيفة فقط لا غير تم الإعلان عنها، وده بيخفف الضغط على التضخم. كيفن وارش نفسه طلع وبدأ يقول إن احنا بنشوف تحسن في فكرة التضخم، فده كله بيزق في اتجاه إنه تعديل الفائدة هيكون في اتجاه أقل عدوانية ما هو كان متوقع عليه في اجتماع شهر 6 اللي فات. ده كله ادى الى ايه؟ ادى الى ان الاي تي افس بدات تشوف تدفقات نقديه ايجابيه لاول مره من شهر 6 اللي فات في مستويات
0: نعم
1: 221 مليون دولار. قادت هذه الاي تي افس ارك بي وصناديق فيديليتي، فده اللي ادى الى النمو واللي احنا شفناه الفترة اللي فاتت. طيب هل هذا النمو مستدام؟ رأيي
0: نعم
1: الشخصي انه هو لا، لانه ما زال على سبيل المثال مؤشر الخوف والطمع ما زال في الخوف الشديد، فما زال السوق مش شايف ان دي ارتدادة يعني
0: نعم
1: فاندمنتال، هي بس مجرد ارتدادة فنية نقدر نقول. كذلك المؤسسات النهاردة سيتي جروب بانك أو سيتي بانك جروب بيخفض توقعاته للبيتكوين على مدار 12 شهر من 112 إلى 82 ألف دولار للبيتكوين الواحد.
0: نعم
1: فبالتالي هل الفترة اللي جاية هنشوف تذبذبات؟ أنا رأيي الشخصي إن هو نعم.
0: نعم شكرا لك محمد حسن، المدير التنفيذي في شركة رفاه لإدارة الأصول، أهلا بك. والآن مشاهدينا لنتوقف مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره السوري، هز انفجاران العاصمة السورية دمشق في منطقة جسر فيكتوريا قرب الفندق الذي يقيم به ماكرون، غير أن موكبه كان قد غادر المكان قبل الانفجار بوقت قليل وفق مراسل العربية. وكانت رويترز أفادت بحدوث انفجار بالعبوات الناسفة في دمشق، مضيفة أن الأسباب مجهولة حتى اللحظة. وأعلن التلفزيون السوري إصابة 18 شخصا من بينهم 4 ضباط شرطة في انفجاري دمشق. وسارع قصر الإليزي بإصدار بيان رسمي عقب وقوع انفجارين متتاليين بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق. وقال الإليزي

إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع انفجارات في دمشق خلال توجهه للقاء نظيره السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، وشدد على أن برنامج لقاءات ماكرون في دمشق سيبقى كما هو ولن تطرأ عليه أي تعديلات إلى أن يغادر متجها لأنقرة مساء اليوم. قبل 5 أيام على انعقاد الجولة التفاوضية في باكستان، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده لن تبدأ أي مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي حال استمرت التهديدات وفق قوله. أعلن خفر السواحل في اليابان أنهم طردوا سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر متنازع عليها. وقال خفر السواحل اليابانيون في بيان أنهم أصدروا أوامر بالمغادرة، ما أدى إلى إجبار سفينتي خفر السواحل الصينيتين على مغادرة المياه الإقليمية اليابانية قرب جزر سينكاكو التي تعرف في الصين باسم دياويو.

بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 بتغلبه على أمريكا بأربعة أهداف لواحد في دورة 16، وبهذا الفوز حجز المنتخب البلجيكي مقعده في الدور ربع النهائي، حيث سيواجه المنتخب الإسباني. في المقابل بات المنتخب الأمريكي آخر الفرق المضيفة للمونديال الحالي التي ودعت المسابقة بعد منتخبي كندا والمكسيك.

تأهل المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، وبذلك يودع المنتخب البرتغالي البطولة من دور 16 في خروج قد يحمل نهاية الحضور للمونديال من كريستيانو رونالدو الذي خاض مباراته 27 وربما الأخيرة في كأس العالم في حال قرر الاعتزال دوليا. يحتضن ملعب أتلانتا المواجهة التاريخية المرتقبة بين الأرجنتين ومصر ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم، وتأهل المنتخب المصري إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال بعد مواجهته أمام أستراليا والتي انتهت بالعبور عبر ركلات الترجيح. في الجانب الآخر حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده بشق الأنفاس عقب الفوز على الوافد الجديد منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتتواصل منافسات المونديال بلقاء المنتخبين السويسري والكولومبي بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الدور إذن الثمن النهائي. والمنتخب السويسري تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط قبل أن يحقق الفوز على الجزائر بهدفين دون رد في دور 32. في الجانب الآخر لم يتعرض المنتخب الكولومبي لأي هزيمة في 4 مباريات من بطولة كأس العالم الحالية، فبعد انتصارين على أوزبكستان والكونغو الديمقراطية تربع المنتخب على صدارة المجموعة 11 بتعادل سلبي أمام البرتغال.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
8: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، 2:30 على العربية بزنس.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
2: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
1: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه، طب الناس هتجي لك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
2: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
1: السعوديه بالطلب فيها قادم على مدار ال 30 سنه كبير، قريبا هيبقى في منتجات
2: مشاريع عقارية جديده قادمه. كم حجمها؟
1: لا كبيره.
2: لو كنت مستشار للحكومه في ملف الاسكان، ما هي اول ثلاث اولويات سوف تناقشها معها؟
3: الدرجه الاولى مع فاطمه الضاوي، الاحد السادسه على العربيه بزنس.
4: اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: أخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
5: منتصف النهار.

0: لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة.
0: في الواجهة اليوم مستمعينا، توتر في مضيق هرمز وترامب يحذر إيران إما الحرب أو الاتفاق، وعراقجي يرد لا مفاوضات

0: أنابيب النفط السعودي إلى البحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميا حسب رويترز. وفي فقرة المصادر المفتوحة نتابع حصار أفقدها كل شيء الأبيض تقاوم الهجمات وتهديدات الدعم السريع. العربية ترصد الواقع من داخل المدينة ونحن نقرأ في وكالات رويترز والأنباء الفرنسية. وأيضا في استوديو لايت نتابع من داخل الاستوديو مع الزميلة مونيكا رحمة والحديث عن حيلة للأغنياء للهروب من موجات الحر القياسية، غرف ثلجية فاخرة داخل المنازل والقصور. إلى التفاصيل.
1: منتصف النهار.
0: إذن مستمعين أهلا بكم، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية اف ام على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية اف ام. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة.

0: إذن مستمعينا نبدأ في الواجهة بالأخبار المتصدرة حتى هذه اللحظة. انفجاران متتاليان قرب الفندق الذي يقيم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حسب مراسل العربية. كان الأخبار تتحدث عن انفجارات أو انفجاران يهزان دمشق، أحدهما قرب وزارة السياحة وقرب أيضا مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تزامنت مع زيارته إلى دمشق. والتلفزيون السوري تحدث أن الشرع يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرئاسي. إذن خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره السوري، هز انفجاران العاصمة السورية دمشق في منطقة جسر فيكتوريا قرب الفندق الذي يقيم به ماكرون، غير أن موكبه كان قد غادر المكان قبل الانفجار بوقت قليل وفق مراسل العربية رويترز. كانت أفادت بحدوث انفجار بالعبوات الناسفة في دمشق، مضيفة أن الأسباب مجهولة حتى اللحظة. معنا الآن مراسلة العربية من دمشق زميلة صفاء مكنا. صفاء أهلا وسهلا بك معنا. إذن ما الذي نعرفه حتى الآن عن هذا الانفجار أو عن هذين الانفجارين وعن المكان والتوقيت أيضا؟
1: نعم، بحسب ما بدأ يصدر عن وزارة الداخلية السورية وعن المصادر الرسمية في العاصمة دمشق، فإن الانفجاران ناجمان عن عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع. بحسب مصدر أمني وضعت إحداهما في حاوية قمامة والأخرى في سيارة مركونة. وزارة الداخلية السورية أيضا تحدثت عن أن الانفجاران وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة، فيما أوضحت أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، ولم يشكل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية التي تتواصل وفق خطة المقررة. وبالفعل نحن موجودون الآن في قصر الشعب العاصمة دمشق، حيث تتواصل أعمال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، ويجري في هذه الأثناء أو تجري هذه الأثناء لقاءات بين الجانبين على أن يكون هناك منتدى اقتصادي وتوقيع لعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الاقتصادية بين الجانبين. ينهي الرئيس الفرنسي زيارته بمؤتمر صحفي قبل أن يغادر دمشق إلى أنقرة عصر هذا اليوم.
0: نعم، طيب صفاء، هل يعني صدرت أي بيانات رسمية حتى هذه اللحظة من السلطات السورية بشأن طبيعة الانفجارين؟
1: نعم، كما يعني تتحدث المصادر الرسمية تحديدا وزارة الداخلية بأنه الانفجاران ناجمان عن عبوتين ناسفتين، لكن

0: تشر بشكل صريح الى يعني اي جهه يعني او لم تتهم اي طرف، وقالت ان الشرطه اكتشفت عبوات ناسفه وسط دمشق قبل تفجيرها، لكن الخبراء ابطال المتفجرات لم يتمكنوا من ازالتها. اذا على العموم عبوتين ناسفتين اليوم انفجرتا في العاصمه دمشق بالقرب من مبنى وزاره السياحه القديم. الحصيله الرسميه التي تتحدث عنها وزاره الداخليه السوريه 18 مصابا بينهم 4 من عناصر الشرطه.
1: نعم. طيب صفاء، اذا كان هناك اي تعزيزات امنيه اضافيه حتى هذه اللحظه في المكان، ما الذي تشاهدينه؟
0: نعم، بطبيعة الحال أنا موجودة بقصر الشعب حاليا، لكن يعني بحسب المعلومات الموجودة أو المتوفرة فإن هناك حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات أمنية مشددة، وكذلك إغلاق لبعض الطرق والشوارع الرئيسية في العاصمة دمشق. أساسا يعني يوم أمس كان هناك إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى العاصمة السورية دمشق، وكان هناك إغلاق لبعض الطرق، وتستمر هذه الإجراءات الأمنية المكثفة أيضا في هذه الأثناء في العاصمة دمشق.
1: نعم، على أي حال طبعا سنتابع معك حال ورود أي جديد أو تفاصيل جديدة حول هذا الحادث. شكرا جزيلا لك من دمشق الزميلة صفاء مكنا مراسلة العربية اف ام. وننتقل مباشرة للعميد ركن متقاعد يعرب صخر المختص بشؤون الامن القومي، اهلا وسهلا بك معنا عميد يعرب. اذا يعني كما تحدثت قبل قليل الزميلة صفاء ان هناك يعني استنفار امني كان بالامس قبل زيارة او تزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى دمشق، وبالتالي يعني كيف حدث هذا الانفجار؟ كيف حدث هذا الاختراق أيضا لهذه المنطقة التي يعني يتواجد فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟
2: صباح الخير.
1: أهلا بك.
2: يعني هذه أولا رسالة أن سوريا الجديدة بالعهد الجديد المنفتح على الشرق والغرب على العالم و المتلاقي مع العمق العربي والمنفتح على الاستقبال رؤساء الدول والدول الكبرى، حدث هذا في وقت حرج لإرسال صورة أن سوريا الجديدة غير أمنة وغير مستقرة. أول ما تستهدف الأمن والاستقرار، وأن سوريا الجديدة بؤرة للإرهاب وعدم الأمان، وللقضاء على الصورة الجديدة صورة الانفتاح ووجهة الزوار وكيار الرؤساء والشخصيات الرسمية للدول والرؤساء والدول الكبرى، وتفجير جسور التلاقي ما بين سوريا والعالم، وإرجاع سوريا إلى العهود السابقة، عهود القلق وعدم اليقين والإرهاب والانفجارات والتفجيرات وإلى آخره من صورة قديمة انعتقت منها سوريا الجديدة. يريدون والمستهدفون كثر يريدون إرجاع وإعادة سوريا إلى عصر الظلام، عصر الظلم والكبت والقهر والقلق والتفجير والإرهاب وعدم اليقين وعدم الاستقرار وعدم الأمان. كل ذلك في تفجير واحد أو تفجيرين. ولا ننسى أن هناك تفجير سابق منذ أسبوع أو 10 أيام قد كذلك سبق هذا الانفجار في مكان قريب، كان في وزارة العدلية بالقرب من وزارة العدلية، اليوم بالقرب من وزارة السياحة في قلب صحيح. العاصمة طيب. دمشق مركز البلاد وعاصمة القرار. هذا كله رسائل متعددة الرؤوس ومتعددة الأوجه.
1: نعم.
2: ومتعددة
1: طيب.
2: المستفيدين كذلك.
1: نعم. طيب بالنسبة لمنطقة الانفجار، يعني الأخبار تتحدث عن جسر فيكتوريا هو الذي وقع فيه الانفجار، ماذا نعرف عن هذه المنطقة تحديدا؟ هل تم إخلاءها قبل تواجد الرئيس، أم كيف كانت طبيعة هذه المنطقة قبل وقوع الانفجار؟ يعني

0: نعم، يعني نحن نتحدث عن قلب العاصمة السورية كما قلنا، عاصمة بلاد ومركز القرار جزر فيكتوريا، وبالقرب من وزارة السياحة، وسبقه تفجير في قرب وزارة العدلية سابقا. هو التفجير يستهدف قلب سوريا الجديدة وهو العاصمة، كائنا من كان ومهما وأينما كان مكان التفجير، فقط لإرسال رسالة أن هذا البلد لا يزال غير آمن. هذا أولا، وثانيا لأن القيامة الجديدة لسوريا الجديدة تضر وتضيم أطراف كثر، وأهمهم فنون النظام البائد وذيول طهران ودواعشهم ومواليهم وملاليهم. بكل هؤلاء المتضررين من سوريا الجديدة التي قضت على عهد البائد، كان هو مرتعا ومقرا ومستقرا لهذه الفنون والشرادم وهذه القوى الشر والظلام التي كانت تعبث بسوريا. أتت سوريا الجديدة لتنفض عنها كل هذه المظاهر، يريدون الآن إرجاعها إلى العهد السابق والصورة القديمة. ولا ننسى كذلك هذا الانفتاح وهذا هذه جسور التلاقي التي فتحتها القيادة الجديدة في سوريا مع كل العالم، وهذا النمط الجديد من الحكم الرشيد والحكيم والمنفتح على عمقه العربي. يعني الرسالة الأولى والأهم والأخطر أنهم يريدون ضرب هذه الصورة، صورة سوريا المنتمية للحضن العربي التي لم تكن كذلك في العهد السابق، وليس فقط كذلك، والمنفتحة على كل الغرب وكل الشرق وكل الدول، وأصبحت قبلة لكل العالم.
1: طيب، دعني فقط أنوه لهذه الأخبار العاجلة. مراسل العربية تحدث عن انتشار كثيف وانتشار أمني مكثف في موقع انفجار بدمشق. كذلك يعني كان هناك حديث أن المنتدى الاقتصادي الفرنسي السوري سينعقد كما هو مقرر له. أنا أشكرك شكرا جزيلا العميد ركن متقاعد يعرب صخر المختص بشؤون الأمن القومي، تحياتي إليك.

0: إذا مستمعينا معكم لحظة بلحظة لهذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن من العاصمة السورية دمشق. كما تحدثنا أن هناك انتشار أمني مكثف حاليا في موقع الانفجار. الداخلية السورية تتحدث عن أن الانفجارين وقعا قرب وزارة السياحة في دمشق، ويعني حاليا يتم الكشف عن هوية منفذ هذا الانفجار. الداخلية السورية أيضا تحدثت في خبر عاجل وخبر ورد قبل قليل أن موقع الانفجار كان خارج النطاق الأمني لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. عن كيفية وضع العبوات الناسفة، المصادر الأمنية تتحدث أن العبوات الناسفة تم وضع إحداها في سلة قمامة والأخرى في سيارة موجودة كانت في المنطقة. إذن مصدر أمني سوري يتحدث أن البحث جاري للكشف عن المتورطين بانفجار دمشق. أيضا في حصيلة أولية كما ذكرت قبل قليل مراسلة العربية من دمشق تحدثت عن إصابة 18 شخص من بينهم أيضا 4 أفراد من عناصر الشرطة بالانفجارين في دمشق.
1: في الواجهة،
0: تستعد مدينة النجف في العراق لمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بعدما تنتهي مراسم تشييع جثمانه في إيران أمس، كان في طهران واليوم في قم في 5 أيام مراسم التشييع. وحتى اللحظة غاب عن هذه المراسم المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

0: قبل 5 أيام على انعقاد الجولة التفاوضية في باكستان، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تبدأ أي مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي حال استمرت التهديدات وفق قوله. تصريحات عراقجي سبقها تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة إما ستبرم اتفاقا مع إيران أو تنهي المهمة. ترامب جدد التأكيد على أن الضربات على إيران حققت تغيرا في النظام بقوله أن الولايات المتحدة قضت فعليا على نظامين من القادة في إيران، وقال إن النظام الثالث بالإشارة إلى الحالي هو أكثر منطقية في المفاوضات. وبينما يتم تشييع خامنئي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه لوح بإمكانية استهداف البنية التحتية الحيوية للبلاد. إذن مستمعين، تهديدات متبادلة تأتي في وقت لا يزال مضيق هرمز يشهد توترا، حيث أعلن إعلام إيراني رسمي عن تعرض ناقلة غاز لهجوم في مضيق هرمز بعد تجاهلها للتحذيرات. يأتي هذا بعد ساعات من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحار جنوبا على بعد نحو 15 كيلومتر شرقي ليما في سلطنة عمان. مسؤول أمريكي أوضح لأكسيوس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، لكن ما ألحق أضرارا كبيرة بسفينتين دون وقوع خسائر بشرية. هذا التصعيد مستمعين، التصعيد الإيراني قد ينهي هدوءا متصاعدا في مضيق هرمز أعاد التوازن إلى أسواق النفط العالمية، لا سيما مع تراجع الأسعار والمخاوف، فيما تبقى إعادة بناء المخزونات عملية قد تستغرق شهورا أو سنوات. وبين ملف الطاقة وتوازنات التفاوض يتشكل ميزان جديد بين واشنطن وطهران. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: إيران في قلب معادلة تتبدل سريعاً، مفاوضات تراوح مكانها، بينما تستعيد أسواق النفط العالمية هدوءها تدريجياً، ومعها تتآكل إحدى أبرز أوراقها التفاوضية. تتراجع المخاوف من نقص الإمدادات فيما تتسارع حركة ناقلات النفط عبر هرمز، وتعود أسعار الخام إلى مستويات ما قبل الحرب، تزامناً مع استئناف كبار المنتجين في الخليج تشغيل آبار كانت متوقفة. وسط تباينات سياسية معقدة، يعيد هذا التعافي تشكيل ميزان القوة على طاولة المحادثات، فكلما أسرعت الدول في إعادة ملء مخزوناتها النفطية، ضعفت قدرة طهران على تهديد اقتصاد العالم عبر الممر الحيوي، لتميل كفة الضغط لصالح واشنطن، حتى إن نائب الرئيس جي دي فانس أشار صراحة إلى ذلك.
2: أعتقد أن ما طلب منا الرئيس فعله هو توقيع مذكرة التفاهم لإعادة تنشيط اقتصاد النفط العالمي إلى حد ما، وإعادة ملء بعض المخزونات، ثم معرفة موقف إيران.
1: ورغم أن استعادة الاستقرار الكامل لا تزال مرهونة بإعادة بناء هذه المخزونات التي ستستغرق وقتاً أطول من مهلة 60 يوماً المحددة في مذكرة التفاهم، إلا أن عاملين رئيسيين قد يسرعان هذه العملية، هما انخفاض أسعار النفط المتوقع خلال الأشهر المقبلة إلى جانب وجود فائض مفاجئ في الإمدادات العالمية.
0: الآن مستمعينا عبر زوم من نيويورك معنا المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية الأستاذ محمد السطوحي. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد في برنامج منتصف النهار من العربية FM. إذن يعني إبرام اتفاق أو إنهاء المهمة عسكريا، كيف يمكن أن نقرأ اليوم هذا التصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا في هذا التوقيت؟
3: هو يحكمه عاملان، الأول الضغط على الجانب الإيراني، إن واشنطن لديها خيارات أخرى وأنها تستطيع استئناف العمل العسكري، وأنه على الإيرانيين ألا يرتاحوا تماما بأن لديهم القدرة على الاستمرار في المماطلة أو محاولة فرض شروطهم. لكن هناك جزء آخر لا يقل أهمية في رسالة ترامب، موجه إلى الداخل إلى القاعدة السياسية التي لا يزال يحتاج

0: إليها لدعم المفاوضات لدعم السياسة الأمريكية، ولكن أيضا وهذا مهم في الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر القادم. هو يريد أن يؤكد على أن الولايات المتحدة في موقف قوي وأنها تستطيع استئناف القتال وإنهاء المهمة وتحقيق كل الأهداف، وبالتالي هي لا تدخل المفاوضات من موقف ضعف ولكن من موقف القدرة على فرض ما تريد. فهي رسالة موجهة للناحيتين في حقيقة الأمر.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، حينما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول أن يعني النظام الإيراني أصبح اليوم أكثر منطقية وأصبح أكثر واقعية، على ماذا استند في هذا التقييم تحديدا؟
0: لا أعتقد أن ما يقوله الرئيس الأمريكي صحيح. هو في نهاية الأمر يريد أن يقول أنه العمليات العسكرية الأمريكية أتت بنتائج إيجابية وأنها استطاعت تغيير النظام الإيراني، وعندما يقولون أنه النظام ما زال كما هو وهذا ابن المرشد الأعلى السابق والحكومة لا تزال كما هي، فإنه يحاول أن يفسر كلامه بتغيير النظام بأنه جاءت وجوه جديدة أكثر عقلانية أكثر براغماتية أكثر قدرة على الوصول إلى تفاهمات. في نهاية الأمر هو كان يمكنه الوصول إلى هذا الاتفاق قبل الحرب، في 27 من فبراير الماضي كان من الممكن الوصول إلى اتفاق، هذا ما أكده الوسيط العماني. إنما الرئيس الأمريكي اختار أن يذهب إلى الحرب مع نتنياهو، وفي النهاية يريد أن يقول أنه هذه الحرب لم تكن فاشلة تماما، بالعكس نحن استطعنا تغيير النظام. وفي كلام آخر يقول أن النظام استسلم في توقيعه لمذكرة التفاهم. لا أحد في العالم يصدق هذا الكلام. من يقرأ المذكرة يجد أن الالتزامات الأمريكية فيها أكثر من الالتزامات الإيرانية، فبالتالي لا يوجد استسلام من الجانب الإيراني. بالعكس نائبة وزير الخارجية السابقة ويندي شيرمان تقول أن الاستسلام لم يكن على الجانب الإيراني والرسالة واضحة.
1: نعم، لكن يعني في ذات التوقيت قبل أيام كان هناك حديث أن وكان هناك تلويح أيضا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه سيقدم استقالته للمرشد لأنه أو لأن الدولة أصبحت يعني لا تتحمل المزيد من الأعباء ولا تتحمل أيضا المزيد من الضيق، ربما حتى بسبب مضيق هرمز الآن.
0: إيران مضغوطة تماما بسبب أشياء كثيرة، منها الحرب، الضغوط الاقتصادية كانت موجودة حتى قبل الحرب، المتوقع والمفهوم أنها تصبح الآن أكثر صعوبة بسبب الحرب مع إغلاق مضيق هرمز. هم يعانون بالنسبة لتصدير أي نفط عندما يكون مغلقا، فبالتالي هناك بالتأكيد مشاكل كبيرة تعانيها الحكومة الإيرانية. إنما لا أتصور أنهم في موقف الانهيار. الرئيس الإيراني في اعتقادي سيكون عليهم أنه يتعاملوا مع الواقع الجديد الذي سيكون أكثر فائدة في حالة فتح المضيق أو استمرار فتح المضيق بالطريقة الموجودة الآن. إذا استمر النفط الإيراني في التصدير وبأسعار عالمية أكثر مما كانوا يصدرون به قبل الحرب، الوضع في مضيق هرمز سيمكنهم من الاستحواذ على قدرة ونفوذ يجعل استئناف الحرب أمرا صعبا بالنسبة للولايات المتحدة. فهناك الأمور الكثيرة التي ربما تفيد، بالإضافة إلى فك التجميد ورفع العقوبات في حالة الوصول إلى اتفاق نووي. فبالتالي أنا لا أتصور أن الموضوع سيكون سيئا جدا لو أنهم وصلوا إلى اتفاق مع واشنطن.
1: هذا إذا وصلوا لاتفاق يعني، لكن الأدوات التي تمتلكها اليوم الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران تحديدا دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة أو إلى تصعيد كما رأينا في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.
0: مسألة العودة إلى الحرب هي لا أقول مستبعدة، أقول صعبة جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي. أقصى ما يستطيع هو استئناف بعض العمليات العسكرية المتفرقة كما فعل من قبل. العودة للحرب لن تحقق أي فائدة وستؤدي إلى تدمير المصالح والفوائد التي تحققت بالوصول إلى مذكرة التفاهم. لكن ستظل الولايات المتحدة لديها القدرة على العودة للعمليات العسكرية، العودة لإغلاق مضيق هرمز بما يضر الجانب الإيراني، استمرار فرض

0: العقوبات الاقتصادية والتجميد على الأموال الإيرانية، هذه كلها أدوات يمكن لواشنطن استخدامها. لكن أنا اعتقادي أن التهديد الحقيقي لمذكرة التفاهم وللمفاوضات هو إسرائيل ونتنياهو، ويمكنهم أو هم بالفعل يحاولون إفشال المفاوضات خصوصا باستخدام الورقة اللبنانية. الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الحكومة اللبنانية هو جزء من المحاولات الإسرائيلية لإفشال المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة. استمرار إسرائيل في جنوب لبنان، استمرار استخدام القوة العسكرية هناك، أنا اعتقادي أنها كلها أدوات في محاولة لجر إيران وإفشال المفاوضات مع الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك من نيويورك عبر زوم الأستاذ محمد السطوحي المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية، تحياتي إليك.
2: في الواجهة.

0: في الواجهة.
1: يواجه أيضا مستمعين غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة الناتو التي تنعقد وسط خلافات متصاعدة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. ومن المتوقع أن يعلن قادة الحلف خلال القمة صفقات تسليح بعشرات مليارات الدولارات في مسعى لإقناع ترامب بأن دول الناتو عززت إنفاقها الدفاعي. كان تنعقد اليوم في العاصمة التركية أنقرة قمة حلف الناتو يبحث خلالها القادة مستقبل الدعم العسكري لكييف وتعزيز قدرات الردع في الجناح الشرقي إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران. من المنتظر أن تشهد القمة تقييما لقرارات زيادة الاستثمارات الدفاعية وزيادة وذلك وسط خلافات مع الرئيس الأمريكي ترامب الذي لوح مرارا بإعادة النظر في مستوى التزام واشنطن بالدفاع عن الحلفاء الذين لا يلتزمون بأهداف الإنفاق الدفاعي على حد قوله.

0: معنا الآن مستمعين الآن مراسل العربية فم من أنقرة زميل زيدان زينكلو. زيدان أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن أجواء القمة الآن في أنقرة، أبرز الإجراءات الأمنية والتنظيمية المحيطة.
1: نعم، تحية طيبة لك ولجميع المستمعين. لا شك أنقرة في حال استنفار أمني كبير بعد حوالي أقل من ساعتين ستهبط طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيشارك في هذه القمة. القمة انطلقت رسميا يوم أمس بمؤتمر صحفي لأمين عام الناتو مارك روتر، ثم اليوم صباحا كان هناك افتتاح لمنتدى الصناعات الدفاعية وهو الأول من نوعه في قمم الناتو، ويعكس توجه الحلف الجديد في زيادة الاستثمارات الدفاعية والتطوير أو الصناعات الدفاعية، مع تصريحات من أمين عام الناتو بأن هذا المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات بعشرات المليارات من الدولار من الدولارات. بالتالي هناك تعويض كبير على مثل هذا المنتدى لزيادة مبيعات السلاح بين الدول الحلف. فيما بعد يعني ننتظر أيضا أن يكون هناك اجتماع لوزراء دفاع الناتو، أيضا سيكون هذا الاجتماع هنا في العاصمة أنقرة، ثم مساء في وقت لاحق من هذا اليوم سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية الحلف، يضاف إليهم طبعا وزراء خارجية البحرين وقطر والإمارات والكويت ضمن مبادرة التعاون منتدى التعاون في إسطنبول. مثل هذه اللقاءات كانت تجري بشكل متكرر في قمم الناتو. مساء هذا اليوم سيكون هناك اجتماع أو عشاء ليستضيف فيه الرئيس أردوغان قادة دول الناتو، على أن تبدأ اجتماع أو يبدأ اجتماع القادة صباح يوم الغد. أبرز المواضيع التي ستناقشها القمة أو تركز عليها القمة ثلاثة محاور رئيسية وفق ما أعلن الناتو في الموقع الرسمي وما أعلنه طبعا مارك روتا يوم أمس. الموضوع الأول موضوع التزام الأعضاء أو

0: 50 التزام الأعضاء برفع قيمة الإنفاق الدفاعي على الدفاع والأمن إلى 5% من الناتج المحلي، وهو ما أطرسه طبعا سنة لهاي العام الماضي. الموضوع الثاني على جدول الأعمال سيكون موضوع الاستثمارات والصناعات الدفاعية، والموضوع الثالث دعم أوكرانيا السيما بعد الهجمات الأخيرة التي شهدتها كييف من قبل روسيا، ومطالبات زيلينسكي الذي وصل قبل قليل إلى أنقرة وسيكون مشاركا في بعض الاجتماعات أو اجتماعات جانبية منها طبعا مع الرئيس ترامب، طالب بزيادة أو مساعدة عاجلة فيما يخص الصناعة أو فيما يخص منظومات الدفاع الجوي، لأن كييف لم تعد قادرة على التصدي بشكل كافي.
1: طيب، وتحديدا في هذه النقطة تحديدا في هذه النقطة زيدان، يعني هل من الممكن أن يكون هناك مثلا أو هل هناك مثلا مؤشرات على توافق مثلا ما بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين على مسألة زيادة الإنفاق العسكري تحديدا في هذه النقطة؟
0: نعم بالضبط، هذا ما كنت سأتحدث إليه. نعم، من المتوقع أن يكون هناك مساعدات عسكرية أو قيمة يعني مساعدات عسكرية بقيمة 70 مليار يورو وفق ما ذكرت عدة مصادر في العام الحالي 2026، ومثل هذا المبلغ أيضا في عام 2027. بالتالي نعم، هناك توقعات بأن يوافق قادة الناتو على هذا المبلغ وصفه ضمن المساعدات العاجلة لأوكرانيا. لكن هذا المبلغ يعني في ظل الخلاف ما بين الولايات المتحدة والناتو حول موضوع الإنفاق العسكري، من المرجح أن لا تساهم الولايات المتحدة في هذا المبلغ، إنما سيتم تقديم هذا المبلغ من خلال اتفاقات ثنائية تعهدت بها بعض دول الحلف لأوكرانيا، وأيضا من خلال قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليار يورو أو أجزاء من هذا القرض ستقدم إلى ضمن هذا المبلغ. لذلك يعني هذا يعكس بشكل أو بآخر أيضا الهوة الموجودة حاليا ما بين واشنطن من جهة وبقية دول الحلف لا سيما الدول الأوروبية، ومطالب ترامب والضغط الذي كان يمارسه ترامب على دول الحلف زيادة الإنفاق العسكري وعدم الاعتماد فقط على المساعدات أو الدعم الأمريكي. أيضا لا ننسى أخيرا موضوع مضيق هرمز الذي تريد الإدارة الأمريكية من جميع الدول المشاركة في تأمين الملاحة في هذا المضيق.
1: نعم، وسنتابع طبعا معك زيدان زنكلو حال وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا جزيلا لك مراسل عربية FM من أنقرة زميل زيدان زنكلو.
2: في الواجهة،
1: إذن مستمعين، تتجه أنظار حلف شمال الأطلسي لأنقرة حيث تنعقد قمة تأتي وسط تحولات أمنية وسياسية متسارعة من الحرب في أوكرانيا إلى توترات الشرق الأوسط وصولا إلى مستقبل العلاقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. نتابع.
3: العاصمة التركية أنقرة في حالة استنفار أمني عشية استضافة قمة الناتو 36 يومي 7 و8 من يوليو. في هذا المبنى المجمع الرئاسي ستنعقد القمة الثانية للحلف التي تستضيفها تركيا بعد قمة إسطنبول عام 2004. أكثر من 56 ألف عنصر من الشرطة والدرك مكلفون بتأمين العاصمة إلى جانب فرق للأمن السيبراني تعمل على مدار الساعة. كذلك أعلنت ولاية أنقرة تدابير أمنية بين 6 و9 من يوليو خصوصا حول المطارات والطرق المخصصة لمواكب القادة، مع قيود إضافية قرب مقر القمة وفنادق الوفود. وتناقش القمة أيضا ملفات مرتبطة بأوكرانيا والأمن الأوروبي والشرق الأوسط. كما سيركز قادة الحلف على تنفيذ التزام رفع الاستثمارات الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2035، وتوسيع الإنتاج الدفاعي وتجديد المخزونات العسكرية في ظل استمرار الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا منذ عام 2022. من مقر انعقاد قمة الناتو في العاصمة أنقرة، زيدان زنجلو، العربية.
2: في الواجهة،
1: مستمعين، إلى قطاع غزة حيث تواصل الآليات والزوارق الحربية والمدفعية الإسرائيلية استهداف مناطق متفرقة في القطاع شملت شمال شرقي بيت لاهيا وعرض بحر خان يونس والمناطق الغربية لمدينة رفح. بالتوازي مع هذا التصعيد، حذرت الجهات الطبية في القطاع من انهيار كامل للمنظومات الصحية وتفشي الأوبئة، حيث أعلن

0: أعلنت الإغاثة الطبية عن تسجيل آلاف الإصابات بالأمراض الجلدية والمعوية المعدية نتيجة الاكتظاظ الشديد.
1: في الواجهة
0: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن بلاده لا تملك ما يكفي من وسائل الدفاع وخاصة صواريخ باتريوت، مشددا على ضرورة توفير حماية أكبر للمدنيين. وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده قادر على إنتاج منظومات باتريوت بما يكفي لتلبية احتياجات أوكرانيا ومساعدة شركائها.

0: إذن عادت المخاوف الأمنية إلى الواجهة في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم أثناء مغادرتها في حادثة تهدد بتقويض الجهود الرامية إلى استعادة انسيابية الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرس افتتاح بورصتي نيويورك وناسداك يوم أمس من المكتب البيضاوي في فعالية بمناسبة إطلاق حسابات ترامب، وهي مبادرة ادخارية مدعومة حكوميا تهدف إلى مساعدة الأطفال الأمريكيين على بناء ثروة مستقبلية. تضاعفت الأرباح التشغيلية لسامسونج مرة 19 مرة إلى 58 مليار دولار خلال الربع الثاني، مدفوعة بالطلب القياسي على رقائق الذكاء الاصطناعي. وتضاعفت الإيرادات إلى 110 مليارات دولار متجاوزة توقعات السوق. السعودية، مستمعين، كشفت الهيئة السعودية للمقاولين أن قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في المملكة خلال الشهر الماضي تجاوزت 29 مليار ريال عبر 25 مشروعا، ليسجل الشهر أعلى عدد من المشاريع الممنوحة منذ بداية العام الحالي. وقبل قليل أيضا، مستمعين، نقلت وكالة رويترز عن مصادر بأن السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط إلى البحر الأحمر بمقدار 2 مليون برميل ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميا. معنا الآن، مستمعين، عبر الهاتف المهندس الأستاذ أسامة الكردي، رئيس اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية وعضو مجلس الشورى السابق. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أسامة، بداية في برنامج منتصف النهار. إذن أهمية توسعة محتملة لخط أنابيب البحر الأحمر لتصل إلى 9 ملايين برميل يوميا.
1: علامة أخرى من علامات تميز حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده واستعدادها للنظر على المدى الطويل. هذا القرار وهذا المشروع يعني يتجاوز حجم الزيادة في إمكانيات الخط المشهور بخط الشرق غرب، وينظر إلى الأمور السياسية والتأثيرات الاقتصادية على مستوى العالم. وبالتالي يصبح قرارات التي تتخذها المملكة مهمة جدا فيما يتعلق بمقدرتها على تسويق نفطها واستفادة العالم من النفط السعودي وسهولة مروره إلى الأسواق العالمية. يعني هذا كذلك جزء من مجموعة من النشاطات التي تريد أن يعني تخفض من اهتمامات المملكة في مضيق هرمز. وأذكر أخيرا ما أعلنه معالي وزير الاقتصاد، عفوا وزير النقل والخدمات اللوجستية، من خط سكة حديدية يصل المملكة بتركيا عبر الأردن وعبر سوريا. نعم.
0: طيب، إذا نفذ هذا المشروع مهندس أسامة، كيف سينعكس على هذا الأمر على مرونة صادرات النفط السعودية وعلى الحركة الاقتصادية كذلك؟
1: بتأثير كبير ومهم، ولا يؤدي إلى التأكد من عدم وقوعنا يعني ضحية، إذا صح هذا التعبير، لما يتم في الخليج العربي وفي

0: وفي هرمز. وطبعا بطبيعة الحال سيستمر جزء من النفط السعودي، وليس فقط النفط لكن كذلك البتروكيماويات والغاز، تستمر في استخدام المضيق هرمز للصادراتنا المتنوعة في هذا المجال. ولكن على الأقل فيما يختص بالبترول، احتياجنا للخليج ولممر هرمز سينخفض كثيرا.
1: طيب هذا الأمر هل سينعكس أيضا على تكاليف النقل، على سلاسل الإمداد؟ كيف سيؤثر أيضا على هذا الأمر، على تعزيز الكفاءة، تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في المنطقة؟
0: سيصبح تأثيره على تكاليف النقل متوسط أو حتى منخفض جدا، لأن التركيز سيكون هنا هو في وصول هذا البترول الاقتصاديات العالمية. وكما علمنا مؤخرا ولأول مرة منذ بداية السنة الميلادية الحالية، خرجت سفينتين محملة بأكثر من 2 مليون برميل مليون برميل بترول سعودي متجهة إلى أمريكا. وهذه يعني موضوع مهم جدا. سلاسل الإمداد سيتم دعمها بهذا بتوسعة هذا الأنبوب، ومن ثم سيكون هناك انخفاض زي ما لاحظنا هذا يحصل. مجرد إعلان السعودية المملكة العربية السعودية عن هذا الخط، بدأ سعر البترول في الانخفاض، مما سيزيد الطلب عليه. وقد اتخذت مجموعة الأوبك قرارا بزيادة الانتاج في الشهر القادم، مما يؤكد أن تأثير القرارات هذه تأثير إيجابي على مقدرة السوق.
1: وطبعا سيؤثر أيضا على ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة السعودي. شكرا جزيلا لك المهندس الأستاذ أسامة الكردي، رئيس اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية وعضو مجلس الشورى، تحياتي إليك. من الحي المالي مستمعينا نذهب إلى المصادر المفتوحة.
2: مصادر مفتوحة.
1: بعد أشهر المستمعين من محاصرة قوات الدعم السريع لمدينة الأبيض من ثلاثة محاور واستهدافها المتواصل عبر المسيرات لمنشآت في المدينة، بدأت حاضرة ولاية شمال كردفان تستعيد بعضا من عافيتها من عافية سلبتها الحرب وقصف المسيرات العربية. الحدث دخلت المدينة التي هددت قوات الدعم السريع باقتحامها، وتروي واقع الحال على لسان سكانها في التقرير الذي سنعرضه في هذه الفقرة. لكن مستمعينا، قبل أن نعرض هذا التقرير دعونا نستعرض وجهة نظر وكالات الأنباء العالمية حول هذا الموضوع. رويترز ركزت على البعد الإنساني والعسكري للأزمة في مدينة الأبيض، ووصفتها بأنها مدينة استراتيجية في ولاية شمال كردفان تعرضت لحصار وضربات متكررة بالطائرات المسيرة من قوات الدعم السريع. وكالة الأناضول المستمعين ركزت عادة في تغطيتها للسودان على التطورات الميدانية اليومية، مثل تقدم أو تراجع الأطراف المتحاربة وتصريحات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب انعكاسات القتال على المدنيين. أما وكالة فرانس بريس تعالج ملف الأبيض ضمن السياق الأوسع للحرب السودانية، مع التركيز على الأزمة الإنسانية ونزوح السكان وخطر المجاعة أيضا وتأثير القتال على ملايين المدنيين. وتستند أيضا في كثير من تقاريرها إلى إفادات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وتبرز أهمية الأبيض بوصفها مركزا لوجستيا واستراتيجيا في إقليم كردفان. بوجه عام مستمعين، تتفق الوكالات الثلاث على عدة نقاط رئيسية: أن مدينة الأبيض ذات أهمية استراتيجية في الصراع السوداني، والحصار والهجمات بالطائرات المسيرة خلقت أوضاعا إنسانية صعبة، أن أي تصعيد كذلك عسكري حول المدينة قد يؤدي إلى موجة نزوح وخسائر كبيرة بين المدنيين. مباشرة مستمعينا إلى استوديو لايت.

0: إذن مستمعينا وصلنا إلى فقرة استوديو لايت في زمن أصبح فيه موجات الحر القياسية تضرب مدن العالم بلا استئذان. لم تعد وسائل الهروب من الصيف فقط على المكيفات وحتى على السفر إلى المناطق الباردة، بل ظهرت عند بعض الأثرياء حلول أكثر غرابة ورفاهية تنقل هذا الشتاء نفسه إلى المنزل وإلى القصور الفخمة. فتخيل أن تفتح باب الغرفة في قلب الصيف لتجد الجليد يكسو هذه الجدران، جدران هذه الغرفة، فيما يعرف بالغرف الثلجية. إذن مستمعينا، ما هي الغرف الثلجية؟ كيف ظهرت أيضا هذه الفكرة؟ ولماذا تحولت من رفاهية نادرة إلى موضة يتسابق عليها الأثرياء؟ مع الآن داخل الأستوديو الزميلة مونيكا رحمة الصحفية بشبكة العربية. أهلا وسهلا بك معنا مونيكا في هذه الحلقة من برنامج منتصف النهار. يعني مع الأجواء الحارة خرج هذا الاختراع منذ زمن، منذ عقود ربما، لتحول هذه الأماكن، لتحول القصور الفخمة ولنصنع داخل القصور الفخمة غرف ثلجية. بداية مونيكا لنتعرف على هذه الغرف الثلجية، ما المقصود بها؟
1: الغرف الثلجية هي مساحة مغلقة صممت بحيث أنه تحافظ على درجة حرارة منخفضة كتير بقلب المنازل، وبيغطوا جدرانها وأرضيتها تلج وجليد إذا بدك. وبعض الأوقات في غرف مصممة أنه ينزل تلج من السقف.
0: يا سلام،
1: شقف صغيرة
0: تيعطوك شعور هذه الغرف
1: تيعطوك شعور حقيقي أنه كأنك عايش أنت فصل الشتاء كل الوقت.
0: لكن يعني هي فكرة جيدة، هل هي حديثة أم موجودة منذ يعني قديم الزمان؟ يعني
1: شوف، بالمبدأ هي هيدي الظاهرة بدأت، الغرف الثلجية بالمنازل الخاصة إذا بدك بدأت من شي 10 سنين تقريبا. بس كانت مقتصرة كتير على أثرياء، لأنه يعني نيش معينة من العالم.
0: الأثرياء مثلي طبعا، أكيد
1: طبعا أكيد، وأصحاب الثروات الكبيرة مثل أنا، لأنه هذا الشيء بيعود على تكلفته. هي تكلفة بتكلف كتير، لأنه أنت عم تعمل غرفة ببلد يمكن الحرارة عالية في على مدار السنة، بس أنت عم تعمل غرفة عم تنتج لك تلج وعم بتضلها مسقعة وعم تتلج عليك أنت وساكن فيها، وبتحافظ على حرارتها 24/7. وهذا الشيء بيكلف تقنيات ومعقدة وتكاليفها كتير
0: يعني
1: عالية.
0: أنا شخص لا يحتاج إلى أن يذهب، إذا كان هو يعني من محبي فصل الشتاء أو المناطق الباردة، لا يحتاج إلى أن يذهب إلى مناطق يعني فيها بعض الثلوج، فقط ينشئ هذه الغرفة داخل المنزل. يعني
1: يعني 150,000 دولار، 200,000 دولار. طيب، وانت أمورك رواء.
0: طيب، إذن 130 إلى 150,000 دولار. لكن لماذا يزداد الإقبال مونيكا على هذه الغرف تحديدا في السنوات الأخيرة؟ يعني
1: ترند إذا بدك. ريسنتلي صرنا نشوف أنه بالعالم كتير عم يستخدموا الآيث باس إذا بدك بعد السبور والمجهود البدني. بس حسب المختصين بيقولوا أن الإقبال ما بيرتبط بقى بس بالفخامة، صار انتشار الاهتمام العالم بالعلاجات الطبيعية اللي بتعتمد على التناوب بين الحرارة المرتفعة والبرودة الشديدة. هيدي صارت كتير هلأ العالم بتهتم لها ومنتبهت لها، وبيعتقدوا بعض الناس أنه التعرض للبرودة القاسية بعد الساونا والحمامات الساخنة بيساعدوا على تنشيط الدورة الدموية، بيخفوا الالتهابات بالجسم، وبتساهم على تعافي العضلات بعد المجهود البدني أو السبور. والرياضيين كتير أصلاً منشوفهم قد ايه بيستعملوها بحياتهم اليومية.
0: فعلاً يعني الانتقال من الأماكن الـ يعني الأكثر سخونة إلى المناطق الأكثر برودة. لكن طبعاً أيضاً في هذه النقطة يعني نحتاج لأن نستشير الأطباء حول هذا الأمر حتى لا يتعرض الإنسان لأي ضرر أو أي يعني ضرر متوقع. لكن مونيكا، إذا تحدثنا عن هذه الغرف، هل فعلاً الآن أصبحت يعني رمز للرفاهية مثلاً؟ أي شخص لديه مال يذهب ليصنع هذه الغرفة
1: ليك
0: داخل اللي عم المنزل يعني.
1: يعني بالمبدأ هذا اللي عم بأكدوه اللي بيشتغلوا بالتصميم، خصوصا تصاميم المنتجات السياحية، ولا اللي بيصمموا يخوت فاخرة.

0: بيقولوا انه العالم عم بيشوفوا الغرف الترجيه صارت من ابرز رموز الرفاهيه الحديثه، لانه عم تعطي اصحابها تجربه فريده من نوعها اذا بدك يعني، وفرصه انه يستمتعوا باجواء شتاء حتى لو هن عايشين بمناطق استوائيه، حتى اللي عنده يخت وعم يبحر بمناطق استوائيه عم يستمتع بهيدي الغرفه اللي هي عم تتلج عليك للوقت كانوا عايش بفصل الشتاء. سو عم تعطيهم تجربه بين الترف والابتكار اذا بدك. سو
1: جميلة فكرة.
0: Why not؟
1: جميلة صحيح. ويعني أنا سأحاول في اليخت الخاص بي أن أصنع بعض مثل هذه الغرف، وبعدها سأحاول يعني أرى وأقيم هذه التجربة. هل الأفضل أن أسافر وأعيش هذه الأجواء أم أجعل هذه الأجواء موجودة في مكان إقامتي
0: 24/7؟
1: شكرا
0: عندك.
1: شكرا جزيلا لك يا
0: زميلة
1: مونيكا رحمة، الصحفية في شبكة العربية. شكرا جزيلا على وجودك معنا.

0: مستمعينا، قبل ختام هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، دعونا فقط ننوه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول نعمل على جعل سوريا مشروعا إقليميا، وأيضا يقول هناك فرصة لشراكتنا ومستثمرين في سوريا، وأضاف كذلك أن هناك مصالح للشركات أو للشركات الفرنسية في سوريا، وأضاف أيضا أن هناك فرص يمكن اغتنامها للتنمية في سوريا. الرئيس الفرنسي أيضا خلال زيارته إلى سوريا كان يقول أن تحديات سوريا متعددة، وأن زيارته إلى سوريا ستستمر، خصوصا بعدما رصدنا معكم في بداية هذه الحلقة الانفجارين اللذين وقعا في دمشق السورية قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي بالقرب من جسر فيكتوريا. إذن مستمعينا، تكاملت هذه الحلقة من برنامج منتصف النهار على رأس الساعة عناوين الأخبار، وبعدها تتابعون برنامج الزميلة أثير مباركي فيدباك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل.

0: هنا.
1: المتخالفون
0: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
4: وحيدا في الزحام؟
3: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
4: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
3: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
5: رحل أنوار سعداء جدا.
4: معنا لن تمل الرحلة.
6: نعرف أكثر مع الأستاذ.
3: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
7: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
8: أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة سبحان الله.
4: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
9: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
3: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
4: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
3: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
10: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
11: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، هذا يمكن غير يختلف.
10: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
12: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
13: نعم، مطلب ببيئة العمل
14: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
15: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
10: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
16: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
17: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
18: الناس يعزمون في الجروبات.
10: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
3: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
19: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد.
20: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة.
21: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
22: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا. هذه عناوين الأخبار: إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من عناصر الشرطة بانفجاري دمشق، والبحث مستمر عن المنفذين. الشرع يؤكد استعادة سوريا لدورها في المنطقة، وماكرون يؤكد تطلع السوريين للعيش في أمان وتعددية. وسط خلافات حادة بين الحلفاء، الناتو يعقد قمة في أنقرة اليوم بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الجنائية الدولية توثق جرائم العنف الجنسي في دارفور، وفريق العربية يرصد الوضع في مدينة الأبيض السودانية. أما في الاقتصاد مستمعين، رويترز تقول السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط إلى البحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل. قمة الناتو تنطلق في أنقرة، واستثمارات مليارية بقطاع الدفاع في الواجهة. وحزمة دعم عسكري لأوكرانيا ب70 مليار يورو تنعش أسهم شركات الدفاع الأوروبية. نتابع أيضا مستمعينا في الرياضة: رغم اعتراض بلجيكا، فيفا يتمسك بقراره ويبقي لاعب المنتخب الأمريكي بالوغون في المونديال.

هدف قاتل يسقط البرتغال، إسبانيا تعبر إلى ربع نهائي المونديال. وفرنسا كذلك تطالب فيفا برفع الإنذار الظالم عن أوليسيه قبل مواجهة المغرب.

0: من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
5: موافقة المجلس بالأغلبية،
4: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
4: المتخالفون.
7: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
4: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في فيدباك، برنامج حواري يضع القضايا التي تشغل الناس على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء، ويبحث خلف الآراء المتداولة ليفصل بين الانطباعات والحقائق وبين التجارب الشخصية وما يفرضه الواقع. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي. في حلقة اليوم مستمعينا، وفي الإجماع الإقليمي الأول لجرثومة المعدة في الشرق الأوسط عام 2025، أشارت التقديرات إلى أن نسبة الإصابة بجرثومة المعدة في السعودية تتراوح بين 40 و70%، يعني نتخيل أنه من بين 10 أشخاص قد يكون 4 إلى 7 منهم يحملون جرثومة المعدة. في هذه الحلقة نناقش حقيقة انتشار جرثومة المعدة، وهل تكمن الخطورة في الإصابة بها، أم أن التحدي الحقيقي أنها أصبحت شرسة نتيجة لتكيفها ومقاومتها للمضادات الحيوية. وفي فيدباك اليوم نفتح ملف المطاعم التي يحملها كثيرون مسؤولية تدهور صحة جهازنا الهضمي، ونستضيف الشيف خليل عويس استشاري إدارة المطاعم وفنون الطهي. أيضا مستمعينا، في حلقة اليوم نتوقف عند الدراسات العلمية، كل يوم تظهر دراسة بنتيجة جديدة، وأحيانا هذه النتائج تبدو متعارضة، دراسة تثبت أخرى تنفي، ونحن نقف حائرين نصدق ماذا؟ 3 ضيوف، 3 زوايا، وهدف واحد، الوصول إلى تفسيرات أدق للوضع بعيدا عن التهويل. نستقبل مشاركاتكم وأراءكم والأسئلة عبر واتساب الإذاعة على الرقم 056-62-62-062. كل ما يدور في أذهانكم سيكون جزءا من هذا الحوار.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: ينضم إلينا الآن عبر زوم الدكتور رائد السليمان استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية. دكتور أهلا بك معنا.
2: السلام عليكم.

0: مرحبا، الله يسعد الله يومكم كل خير،
1: وعليكم
0: وامسي عليكم
1: السلام.
0: وعلى جميع الاخوان الزملاء وكذلك المستمعين، واشكركم على هذه الاستضافه الكريمه، الله يعطيكم العافيه.
1: شكرا لك، ونحن ايضا نشكر تواجدك معنا. في البدايه دكتور، عندما نقول هذه الاحصائيه التقديريه التي اشارت الى انه من 40 ل 70% من السعوديين مصابون بجرثومه المعده، هل هذا الرقم مخيف؟ هل يعكس صوره دقيقه عن حجم المشكله؟ كيف تعلق على الرقم؟
0: الله أكبر. طبعا هذه نقطة جدا مهمة. طبعا بالنسبة لجرثومة المعدة تعتبر هي واسعة الانتشار في كثير من مناطق العالم، تبلغ يعني أعلى نسبة جرثومة المعدة في الإصابة في مناطق في إفريقيا، وأقلها نسبة في أمريكا الشمالية. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هناك عدم تجانس في الدراسات، يعني الدراسات اللي موجودة تركز على المناطق، ولكن لا توجد دراسة موحدة تشمل المملكة ككل ويكون في تجانس في العينات. فنجد مثلا في اختلاف في النسب ما بين المنطقة الشرقية، ما بين الرياض، ما بين منطقة عسير والجنوب والمناطق الشمالية، بسبب أن هناك طريقة اختلاف في طريقة التشخيص، واختلاف كذلك في اختيار عينات المرضى. فالرقم يعني ما نقدر نعم على جميع أنحاء المملكة، ولكن هي دراسات متعددة وتتراوح النسبة بصفة عامة ما بين 20% إلى 70% على حسب الفئات المستهدفة.
1: نعم، الزملاء بإمكانهم أن يعرضوا لنا ما قمت بمشاركته معنا دكتور رائد. نسبة الإصابة بجرثومة المعدة في المملكة حسب المناطق، كانت دراسات متعددة من عام 1990 إلى 2022 عن طريق الدكتور معتصم إبراهيم من جامعة بيشة. لو تذكر لنا هذه الأرقام الموجودة يعني التي نقرأها الآن، هل نستطيع مثلا أن نقول أن منطقة الجنوب أو المنطقة الشرقية هي الأكثر بالنظر للنسب؟ يعني من يتابعنا عبر البث المباشر أو يوتيوب بإمكانه أن يجد هذه الأرقام والخريطة. تفضل دكتور.
0: نعم صحيح. طبعا الملاحظ والشيء المهم أن نسبة الإصابة بجرثومة المعدة في المملكة كانت الأعلى في السنة 1990 1992، ومن ثم نسبة الإصابة بدأت يعني تقل.
1: نعم.
0: بسبب تحسن في الحالة الصحية وتحسن في الحالة البيئية والنظافة العامة وكذلك الحالة المعيشية. الآن النسب الحالية في السنوات الأخيرة تتراوح بين 20 إلى 30%. طبعا أعلى نسبة وجدت طبعا في المنطقة الجنوبية وفي عسير كذلك، وأقل نسبة وجدت في منطقة الرياض ومنطقة الوسطى.
1: عسير هي الأكثر طبعاً دكتور؟
0: عسير نعم، حسب الدراسات عسير تعتبر هي الأعلى.
1: لماذا؟
0: في نسبة الإصابة طبعا والأسباب متعددة، يعني كذلك ما نقدر نعمم لأن الفئة المستهدفة مهمة. يعني مثلا هل العينة تم أخذها في عسير تشمل الأشخاص الذين يعانون من أعراض بالجهاز الهضمي، أو عينات عشوائية لأشخاص لا يعانون من أي أعراض؟ فمن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة هي وجود الزيادة في عدد أفراد العائلة اللي يقطنون في نفس السكن. يعني مثلا إذا كان عدد أفراد العائلة أكثر من 10 في نفس السكن، هنا تزيد نسبة الإصابة بجرثومة المعدة. وكذلك في حالة وجود طبعا قلة النظافة أو عدم استخدام المصادر المياه الصحية.
1: يعني دكتور أنت تشرح الآن كيف جاءتنا جرثومة المعدة. نتوقف عند العائلة الواحدة لعدد أفراد العائلة كثير في المنطقة أو البيت الواحد. لماذا؟ ما هي دائرة الإصابة؟ يعني تبادل ماذا بين العائلة؟ هل هي معدية يعني بين أفراد الأسرة الواحدة؟
0: ممتاز. هو طبعا على طريقة انتقال جرثومة المعدة هي أكثر حادث تنتقل من مباشرة من شخص إلى شخص آخر، ولكنها ما تنتقل بالطريقة السريعة مثل مرض الإنفلونزا ولا مرض التنفسية. فمعروف أن أكثر فئة مصابة تكون الأطفال، يكتسبون عادة الأطفال الجرثومة عادة من طريق الأم، عن طريق التغذية أو عن طريق كذلك تناول مثلا الخضروات أو تناول الأكلات اللي ما تكون يعني معدة بالطريقة الصحية. وانتقالها من الأطراف إلى عائلة من شخص إلى شخص آخر قد تكون كذلك موجودة. ولذلك وجدت الدراسات أن كل ما زاد عدد الأشخاص في المنزل زادت نسبة الإصابة في جرثومة المعدة بسبب الانتقال المباشر من شخص إلى شخص آخر.
1: وهي أساساً كيف أصابت العائلة؟ يعني كيف تصيبنا كأفراد قبل أن ننقلها بين أفراد أسرتنا؟
0: هذا سؤال جدا مهم، لأن احنا لحد الآن للأسف المصدر الرئيسي لجرثومة المعدة غير معروف، ولكن مصادر المياه تعتبر هي الأكبر مسؤولية. مصادر المياه وكذلك تناول الأكلات الغير معدة بطريقة صحية لأنها تنتقل عن طريق الفم. فهذا يعتبر من أكبر المصادر الرئيسية المسؤولة. لذلك تحسن النظافة الشخصية وكذلك تحسن

0: صحة البيئة يعتبر هذا من أهم العوامل اللي خفض نسبة الإصابة بجرثومة المعدة.
1: نعم، إذا كانت تصيب أفراد العائلة الواحدة، دكتور هل مرت عليك حالة يعني أصغر إصابة بجرثومة المعدة؟ العمر؟
0: هي طبعا اي العمر الاطفال يعني حتى في عمر 6 سنوات او 5 سنوات يمكن يصابون بجرثومه المعده، ولكن النسبه تزداد مع تقدم العمر، يعني نسبه الاصابه لدى الكبار اكثر منها لدى الاطفال. في دراسه معموله طبعا في الرياض وكذلك مناطق اخرى وجدت عند الاطفال يعني في المدارس
1: نعم.
0: نسبه الاصابه قد تصل الى 40% عند فئات المدارس بالاعتماد على التشخيص تحليل الدم. وكل ما زاد العمر زادت نسبة الإصابة أكثر.
1: لماذا؟ يعني ما هي المسببات الأساسية؟ نمط الغذاء، المطاعم، الأكل الساخن، ماذا؟ يعني من أين تأتي؟
0: هذه كلها عوامل مهمة. طبعا الصحة البيئية هذه جدا مهمة زي ما تفضلتي. كذلك وجدت دراسات أن التدخين طبعا يعتبر من العوامل التي تؤدي إلى زيادة إصابة جرثومة المعدة.
1: نعم.
0: كذلك الدراسات وجدت أن السمنة زيادة الوزن يزيد كذلك من نسبة الإصابة جرثومة المعدة، وكذلك لها ارتباط بالأمراض المزمنة. وجد أن الأشخاص المصابين بأمراض أمراض الكلى المزمنة بالكلى وكذلك أمراض السكر يزيد نسبة الإصابة لديهم بجرثومة المعدة. فهناك عوامل ثلاثة، عوامل متعلقة بالشخص
1: نعم.
0: والصحة البيئية، عوامل متعلقة بالأمراض، وكذلك عوامل متعلقة بالعناصر أو العناصر الخطورة.
1: نعم دكتور، بس حتى يعني أفهم، وفقا للإجماع الإقليمي الأول لجرثومة المعدة اللي ذكروا فيه أنه من 40 ل 70، هل نحن أمام زيادة حقيقية في الإصابات ولا بدأ الآن انخفاض يعني في عدد الإصابات، يعني حتى نفهم يعني
0: نعم،
1: العدد صحيح؟
0: هو بصفة عامة يوجد انخفاض في نسبة الإصابة بجرثومة المعدة عند مقارنة الدراسات. طبعا الدراسة هذه شملت الدراسات كلها المعمولة من 1990 إلى 2022 23. فبصفة عامة الإصابة في تناقص بسبب مثل ما ذكرت تحسن الصحة البيئية.
1: نعم.
0: وكذلك لو تنظرين إلى بصفة عامة إلى جميع يعني مناطق العالم، لو قارنا نسبة الإصابة في الدول المتطورة تكون أقل منها في الدول الأقل تطور، فتتراوح ما بين 40 إلى 70%. كذلك في المملكة نسبة الإصابة في 1992 كانت تصل إلى 70%، الآن الدراسة بينت أنها نزلت إلى 40 إلى 30%. فبصفة عامة الإصابات في يعني تطور، في تناقص ولله الحمد بسبب تحسن الظروف الصحية.
1: كيف يا دكتور يكون في تناقص والناس تقول انه بمجرد ما ذهبت مثلا للفحص او اشعر بالام في المعده وحللت طلع انه انا مصاب بجرثومه المعده، يعني هل الاصابه بالجرثومه غير المرض؟ يعني قد يكون شخص مثلا حامل لجرثومه المعده لكن لا توجد اعراض
0: صحيح
1: غير مصاب؟
0: صحيح، هذه كذلك نقطة جدا مهمة. طبعا احنا نتكلم من ناحية طبية وتوصيات جميع الجمعيات الطبية ان لا نوصي بفحص جرثومة المعدة من غير وجود اعراض. يعني اذا كان شخص ما يشكو من اعراض لا ينصح باجراء الفحص، لان نسبة انتشار الجرثومة موجودة يعني عند اشخاص كثير، ولكن وجودها لا يعني وجود المرض. هذا لازم نفرق ما بين الاثنين، وجود الجرثومة لا يعني وجود المرض.
1: نعم.
0: اذا تكلمنا عن النسبة اللي تحمل جرثومة المعدة ومعرضة للإصابة بالمرض هي فقط 10 إلى 15% من الأشخاص اللي يحملون الجرثومة يمكن يصابون بالمرض، 10 إلى
1: نعم.
0: 15%.
1: سأسألك دكتور عن
0: فالسؤال
1: الأعراض،
0: الآن،
1: لكن تفضل.
0: نعم، فالسؤال الآن متى نلجأ إلى فحص الجرثومة؟ نلجأ إلى فحص
1: صحيح.
0: الجرثومة في حالات معينة طبية معروفة. أولاً في حال وجود شكوى، إذا اشتكى الشخص من آلام متعددة في الجهاز الهضمي خاصة في منطقة المعدة، سوء هضم، أو إذا كان الشخص شخص أن عنده قرحة في المعدة أو التهابات مزمنة في المعدة،
1: نعم.
0: أو يوجد لدى الشخص قريب من الدرجة الأولى يعاني من حفظكم الله أورام في المعدة، لأن الجرثومة تعتبر أحد العناصر المسببة التي تؤدي إلى حدوث لا سمح الله أورام في المعدة.
1: نعم.
0: فهذه العين هذه المسببات او هذه العينات الثلاث مهم جدا نفحص جرثومة المعدة لتشخيصها ومن ثم اكيد علاجها.
1: نعم، لكن الناس دكتور حتخاف يعني بمجرد ما نقول انه يعني قد تكون مصاب، لكن يعني اذا ما في اعراض لا تروح تكشف. الكل يعني الان بنسبه كبيره يذهب للتحقق من جرثومه المعده. لماذا؟ لانه في ارتباط دكتور ما بينها وبين قرحه المعده، وما بينها وبين ايضا يعني ان تكون مسببه مثلا للسرطان. فهناك من يقول لا، انا حروح اشوف لو عندي جرثومه المعده اريد ان اتعالج.

0: طبعا هو انا اتمنى من هذا المنبر ان يكون منبر تطمئني للجميع.
1: نعم
0: ان ارتباط جرثومه المعده بامراض المعده، صحيح هناك ارتباط وثيق ولكن النسبه ضعيفه، يعني بمعنى ان لو تكلمنا عن 40% مثلا من الاشخاص يحملون جرثومه المعده، فقط هناك 10% ممكن يتطور بالاصابه بجرثومه المعده هذا الى التهابات المعده. من هذه النسبه، نسبه ضعيفه جدا، ممكن تتطور لا سمح الله الى مثل ما ذكرت اورام المعده. ولكن
1: نعم
0: الدراسات بينت، وهذا لا يمنع الشك، ان عناصر الخطوره في جرثومه المعده تختلف من دوله الى دوله حتى. يعني مثلا اكثرها اصابه في اليابان، وكذلك في دول شرق
1: نعم
0: في دول الشرق مثل الصين وكوريا. جرثومه المعده اللي تكون موجوده عندهم مسؤوله اكثر باصابه باورام المعده، ولكن ولله الحمد الجرثومه اللي موجوده عندنا بالمملكه وكذا دول الشرق الاوسط تكون نسبه الاصابه لديهم بالامراض المعده وكذلك الاورام تكون جدا قليله، ضعيفه ونادره. ولذلك لا ينصح ابدا حسب توصياتنا المحليه
1: نعم
0: باجراء الفحص لاشخاص لا يشكون من اعراض، لان نسبه الاصابه بالاورام لا سمح الله جدا ضعيفه في هذه الحاله.
1: يا دكتور، هل هذا بسبب التخوف من بروتوكول العلاج؟ لانه قديما، وصحح لي ان كانت المعلومه هذه خاطئه، قديما بمجرد اكتشاف جرثومه المعده كانت تصرف مضادات حيويه، فالان يقال انه هذا البروتوكول كان خاطئ، لان جرثومه المعده الان استشرست، يعني اصبحت شرسه لانه مقاومه لكل هذه المضادات الحيويه، فالان من اجل ذلك يعني تغير هذا البروتوكول، اصبحتم تقولون اذا لا توجد اعراض لا تكشف.
0: هو طبعا ما كان البروتوكول خاطئ، هو طبعا جرثومه المعده او البكتيريا لديها قدره على اكتساب المقاومه للمضادات الحيويه مع تقدم الزمن واستخدام مضادات بصوره متكرره، خاصه في حاله سوء استخدام المضادات الحيويه. ففي البدايه كانت الجرثومه هذه تستجيب للمضادات الحيويه بصوره سريعه، ولكن مع التقدم وكذلك استخدام مضادات بصوره كثيره بدات الجرثومه تكسب المقاومة، وصدرت توصيات بتغيير الآن علاج جرثومة المعدة إلى مضادات أكثر قوة، وهي تشمل المضادات الرباعية التي تحتوي على مركب البسمة. فمن أجل هذا الشيء إحنا لا ننصح باستخدام العلاجات للجميع، فقط في وجود أعراض أو في وجود الدواعي اللي ذكرتها لزيادة نسبة استجابة هذه الجرثومة للعلاجات والمضادات الحيوية. فالآن في تغير كبير في العلاج بسبب اكتساب هذه الجرثومة للمقاومة.
1: يعني لنقل مثلا الجرثومة بحد ذاتها تؤثر على 10% من الناس الذين يعني تصيبهم، والنسبة الأخرى لا تؤثر عليهم بالأمراض، لكن الخوف الحقيقي من المضادات الحيوية. طيب دكتور، لو استخدمنا هذا الرباعي البروتوكول الذي ذكرته، نقول مثلا بعد 50 سنة قد تكتسب أيضا جرثومة المعدة مقاومة من هذا الرباعي، ويضطر الأطباء أيضا لتغييره؟
0: طبعا هذا وارد، لان
1: مخيف.
0: يعتمد على طريقه استخدام المضاد الحيوي، هذا جدا مهم. سوء استخدام المضادات الحيويه هي السبب الرئيس لاكتساب المقاومه للبكتيريا، وهذا للاسف محصل. يعني احنا مثلا نتكلم على مضاد حيوي اسمه الفلاجيل او مترونيدازول، نسبه مقاومه البكتيريا الجرثومه لهذا المضاد وصلت الى 80%، بسبب ان هذا المضاد يستخدم بصوره كبيره جدا وعشوائيه مع كثير من المرضى، حتى في عدم وجود دواء.
1: نعم.
0: إذا تكلمنا الآن على المستقبل، في حالة أن هذا العلاج الرباعي يعني تم استخدامه بطريقة عشوائية، فالبكتيريا تكتسب مقاومة ذاتية، بحيث أن في المستقبل قد نوصل إلى مرحلة تقاوم.
1: نعم.
0: ولهذا السبب الآن ما لا ينصح استخدام هذا المضاد الرباعي إلا في حالة التأكد من وجود الجرثومة، وأن المريض يستدعي العلاج من غير يعني سوء استخدام.
1: نعم، بعد التقنين الذي يعني حدث لاستخدام المضادات الحيوية دكتور، هناك أيضا يعني فيدباك من الناس يقولون أنه صح التقنين موجود، لكن ما زال الأطباء يمارسون استخدام المضادات الحيوية بطريقة عشوائية، يعني مجرد تذهب للطبيب يعطيك الوصفة فورا بالمضاد الحيوي، يعني لا يوجد أي مثلا تقنين حقيقي. كيف ترد على هذا الأمر؟
0: هو لو نتكلم عن صفة عامة عن الأمراض الوبائية بصورة عامة، الأفضل طريقة لكتابة المضاد الحيوي لمعرفة أنه مناسب للجرثوم للبكتيريا أو لا هو إجراء المزرعة، ومن ثم اكتشاف المضادات الحيوية الحساسة لهذه البكتيريا. المشكلة اللي نواجهها في جرثومة المعدة أنها صعبة جدا أن يمكن زراعتها، لأن من البكتيريا اللي تأخذ وقت جدا طويل للنمو، ومن ذلك عشان كذا نحتاج

0: يعتمد على الدراسات السابقة في وصف المضادات الحيوية، ويعتمد على كذلك الدراسات السابقة على الاستجابة للبكتيريا للمضادات الحيوية، فما نستطيع زراعتها في جميع الحالات،
1: نعم
0: فنستخدمها بطريقة مثل ما نقول empirical، يعني بناء على الخبرات. الطريقة الوحيدة لتجنب المقاومة هو التقنين، تقنين الوصفات فقط في الحالات مثل ما ذكرت اللي تستدعي. لا نعالج الأشخاص اللي ما يشكون من أعراض، أو لا يوجد لديهم لا سمح الله تاريخ مرضي للأورام المعدة، أو عندهم دواعي علاج لجرثومة المعدة، فقط الأشخاص اللي تستدعي حالتهم الطبية،
1: نعم
0: وبالطريقة هذه يمكن أن احنا نمنع حدوث المقاومة.
1: نعم وبالتالي إذا تحسن الشخص عليه أن يستمر على الكورس العلاجي، لا يتوقف بمجرد التحسن. يعني هل هذه أيضا معلومات يعني تؤكدون فيها على المرضى؟
0: نعم، هو علاج الكورس جرثومة المعدة عادة نستمر لمدة 14 يوم فقط،
1: نعم
0: 14 يوم، وبعد ما ينتهي العلاج ننصح المريض أنه يوقف العلاج لمدة شهر كامل، ومن ثم نعيد الفحص للتأكد من أن الجرثومة تم الشفاء منها. والعلاج الرباعي تقريبا نسبة نجاحه 80 إلى 85% بإذن الله يقضي على الجرثومة.
1: نعم
0: فمجرد ما يتعالج الشخص هذا لا يكفي، ولكن لابد من إعادة الفحص بعد مرور شهر للتأكد من أن الجرثومة تم العلاج والقضاء عليها.
1: هناك بعض المفاهيم أيضا المغلوطة أو المختلطة لدى الناس، وهي علاقة جرثومة المعدة بالجهاز العصبي أو مثلا بالأمراض النفسية، أو هل هناك أي ارتباط أو علاقة دكتور؟
0: لا، هذه من المفاهيم الخاطئة زي ما تفضلتي. طبعا في كثير من المراجعين يشكو مثلا من الصداع، أو يشكو لا سمح من قلة النوم أو من التوتر، ويربط هذا الموضوع بجرثومة المعدة. لا يوجد ارتباط، لا يوجد ارتباط بين هذه الأعراض وأعراض جرثومة المعدة. جرثومة المعدة الأعراض والأمراض المرتبطة بها تكون بالجهاز الهضمي، أكثرها بالمعدة طبعا، تشمل القرحة، تشمل كذلك اللي هو التهابات المعدة. هناك ارتباط ما بين جرثومة المعدة وفقر الدم الحديد، نقص الحديد، وهناك كذلك ارتباط ضعيف بنقص فيتامين بي 12، ولكن احنا ننظر له منظور شامل. أي اضطرابات موجودة في الجهاز الهضمي، آلام بالمعدة، تقرحات، قد تؤثر على النفسية، يعني تؤثر على قابلية الشخص للعمل، النوم. فمن هنا حصل الارتباط، ان ارتباط الحالة النفسية بجرثومة المعدة هو فعليا ارتباط بصحة الجهاز الهضمي اكثر.
1: نعم، الجمهور يتداول بعض الوصفات دكتور للعلاج، حتى يقول مثلا قبل أن تأخذ كورس العلاج استخدم مثلا العسل، استخدم الثوم، خل التفاح، الزنجبيل، البعض يذهب إلى أعشاب معينة. هل هناك فعلا حالات تستجيب لتناول هذه الأطعمة؟
0: نعم، هو ما يعرف بالطب البديل، او يعني الطب الموازي للطب الكلاسيكي. طبعا احنا في الطب الكلاسيكي عندنا دراسات علميه ونعتمد عليها، وابحاث نعتمد عليها. للاسف في الطب البديل ما تجد عندنا يعني دراسات محكمه نعتمد عليها، ولكن نعتبر بالخبرات. ففي بعض يعني الملاحظات إن يمكن قد يحصل فيه هناك استجابه وتحسن، ولكن
1: نعم
0: لا توجد صراحه توصيات معتمده في الموضوع هذا. يمكن هناك بعض التقارير والابحاث المنشره على حبه البركه ما يعرف بالحبه السوداء، ان قد يكون لها مفعول مضاد لجرثومه المعده، ولكن كذلك هي لا تعتمد على توصيات قويه يمكن ان احنا ننصح فيها اكيد في الاستخدام المحكم لعلاج جرثومه المعده.
1: نعم دكتور، هل تعود الإصابة مرة أخرى بعد العلاج بجرثومة المعدة؟ يعني لم يتم الشفاء كامل، ولا هذه إصابة جديدة؟
0: نقطة جدا مهمة، الغالبية اللي تحدث أن لم يتم الشفاء التام، يعني استخدم العلاج وكانت الجرثومة مقاومة والمريض ما عاد الفحص مرة ثانية، فتجي الأعراض بعد فترة، بعد سنة أو سنتين، ويكون الأساس هو عدم علاج الجرثومة.
2: ألو،
0: لكن هل يمكن أن جرثومة المعدة تعود مرة ثانية؟ نعم، وجدت الدراسات أن تقريبا 3% كل سنة هناك نسبة أن يمكن الجرثومة تعود حتى لو تم الشفاء منها بصورة كاملة.
1: هل
0: يعني
1: تعود
0: نتكلم عن كل سنة 3%.
1: هل تعود دكتور بسبب أنه يعني نحن لا نعرف السبب؟ يعني هل هو النظام الغذائي للشخص، أم مثلا عوامل وراثية لديه؟
0: هناك مثل ما يعني ذكرت عدة عوامل. طبعا من العوامل المهمة أنه يمكن يكون يرجع مرة ثانية يكتسب الجرثومة من مصادر الغذاء، من مصادر المياه، وقد يكون انتقاله يعني حتى لو كان بنسبة ضعيفة، ولكن من الأفراد اللي يعيشون في نفس المنزل.

0: يعني إذا الدكتور شخص تشخص بعذرا على المقاطعة بجرثومة المعدة، هل ينبغي لأفراد الأسرة أيضا أن يأخذوا الكورس العلاجي أو أن يفحصوا؟
1: لا طبعا الجواب لا.
0: نعم.
1: إذا كان الشخص أصيب لا ننصح أن يتم فحص الأفراد العائلة من جرثومة المعدة.
0: نعم.
1: إلا يمكن في حالة واحدة أو حالتين. الحالة الأولى أن عاد يعني الجرثومة عادة تتكرر في الإصابة لدى الشخص نفسه، هنا ننصح أن مثلا يفحص الأفراد الموجودين في المنزل.
0: نعم.
1: أو إذا كان لا سمح الله في ارتفاع في نسبة إصابة بأورام المعدة في العائلة،
0: نعم،
1: كنا ننصح أن يفحص جرثومة المعدة حتى لو ما كانت يعني الأعراض موجودة.
0: نعم، وضحت الفكرة. شكرا لك استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية الدكتور رائد السليمان، شكرا لك. مستمعينا في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل كيف نتحقق من الأبحاث المنشورة.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
6: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
7: وحيدا في الزحام؟
6: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
7: حسنا، ضع الموجة على العربية اف ام
6: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارته.
8: رحل أنوار سعداء جدا.
7: معنا لن تمل الرحلة.
9: نعرف أكثر مع الأستاذ.
6: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
10: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
11: أنا على الهواء صح؟
10: والله يعني بالصدفة سمعت اللي
7: دعتكم بالصدفة. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
12: أخي بس لازم ألفت النظر إلى أن العمر مش بالنسبة.
6: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
7: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
6: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
13: إذاعة العربية اف ام
14: على الموجة 102.8 في الدمام.
15: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
16: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
15: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
17: يعني توجه صحيح عندي.
15: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا، ونرحب برئيس اللجنة الاستشارية بمركز الأبحاث لمستشفى الملك فيصل التخصصي واستشاري طب نمط الحياة وطب النفس الغذائي الدكتور أحمد كمال، ينضم إلينا عبر زوم. أهلا بك معنا دكتور أحمد.
2: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. أهلا،
1: سعدنا بوجودك. يعني كنا نتحدث عن أنه في الإجماع الإقليمي الأول لجرثومة المعدة في الشرق الأوسط عام 2025 كانت هناك تقديرات أشارت إلى أن نسبة الإصابة أو انتشار جرثومة المعدة بين السعوديين تتراوح بين 40 و70. الفارق بين الرقمين كبير هنا، يعني هناك هامش واسع. هل هذا

0: أمر طبيعي في الدراسات العلمية أم يشككنا في دقة هذه النتيجة؟
1: جميل جدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأرحب بالسادة المشاهدين المستمعين أيضا. الفكرة كلها أستاذة، إحنا لابد أن نفهم ما هو الغرض من البحث أساسا. فيوجد أبحاث الهدف منها فقط أبحاث استقصائية، يوجد أبحاث نبغى نعرف ما هي الأرقام الموجودة، وبعد كذا نجي لأبحاث أخرى تبحث عن أسباب، وفي أبحاث أخرى تبحث عن حلول. ففي الأبحاث الاستقصائية عادة الهدف منها أن احنا نعرف ما هو العدد أو ما هي النسبة الموجودة في هذه المنطقة، وبعد كذا ندخل أكثر وأكثر فنبحث عن العوامل الديموغرافية من العمر، السن، الحالة الاجتماعية، الحالة البيئية لهذا المجتمع، وبعد كذا نطلع بهذه النتائج. فغالبا هذه الأبحاث تكون أبحاث تبحث يعني تبغى توصل لفكرة إنه إحنا كيف نقدر نطالع أو ننظر للمشكلة من من من الأعلى عشان نفهم الصورة الكاملة.
0: نعم، وكأنها مرحلة أولية أو خطوة أولية وقد لا يعتد بها يعني في النقاشات بين عامة الناس ليس الباحثين، يعني تقصد ذلك دكتور؟
1: نعم بالضبط. طيب. هذه الأبحاث تؤخذ في المجتمعات العلمية فقط. نعم. عشان نعرف ما هي النسب، وبعد كذا نجمع كثير من هذه الأبحاث، وبعد كذا نبدأ نروح للمرحلة الثانية اللي احنا كيف نبتدي نضع خطة علاجية أو نضع برنامج علاجي لهذا المجتمع إذا كان في مشكلة جداً. فعلا ملموسة.
0: نعم، أحيانا نسمع بعض المصطلحات دكتور زي دراسة رصدية، تجربة سريرية، مراجعة منهجية أو توصية طبية. هذه اختلاف هذه المفردات، يعني سريعا ما الفرق بينهما، أو لنقل أيهما يمثل أعلى درجات الدليل العلمي؟
1: ممتاز. احنا طبعا في علم الابحاث الطبيه والريسيرش ميثودولوجي خصوصا يوجد هرم. الهرم هذا زي ما ذكرت في بدايه اللقاء استاذه، انه احنا في دراسات نبتدي ندرس المنطقه كامله اللي هي استقصائيه. نعم. بعد كذا ندخل في مرحله اعلى اللي هي نبحث عن المسببات، بعد كذا ندخل في مرحله اعلى نختبر بعض الادويه وكيف اثرها على المرضى. جميل. وبعد كذا نكون في مرحلة أعلى نجمع كل هذه الأبحاث مع بعض ونشوف كيف كانت النتيجة. فطبعا في مجموعة أبحاث أو مجموعة مسميات عناوين وطرق منهجية لعمل الأبحاث الطبية.
0: نعم.
1: طبعا متعارفة في الوسط الطبي والوسط العلمي.
0: نعم.
1: وهذه تشير إلى قوة ودلالة البحث العلمي الذي أجري.
0: نعم،
1: يعني إذا أنا سويت بحث علمي لابد أن أذكر ما هو نوع الدراسة والمنهجية العلمية التي اتبعتها.
0: هو أحيانا يتم ذكرها دكتور، لكن هل المشكلة برأيك أنه في مثلا ضعف في الثقافة العلمية، أو البعض يعني أو بنسبة كبيرة يكتفون مثلا بقراءة عنوان الدراسة دون أن يفهموا تفاصيلها؟
1: بالضبط، صحيح، اتفق معك 100%. لانه احيانا نوع المجله طبعا اللي نشر فيها هذا البحث. نعم. قد يكون مجرد فقط ذكر مسمى حتى يعني نوصل لهدف معين، انه مثلا اعلامي او شيء زي كذا، لكن لا يكون له دلاله علميه واضحه. وممكن العنوان يكون يختلف مع المحتوى وفحوى الرساله او البحث الاساسي. فلذلك لابد ان نعرف كيف نقرا اساسا طبعا النتائج الطبيه، كيف نقدر نحلل هذه النتائج. احيانا حتى في تقييم الابحاث الطبيه احنا العنوان بحد ذاته يجب ان يكون محوكم بشكل جدا كبير. لذلك في مجلات علميه تكتفي بنشر الابحاث العلميه البسيطه السهله، وللاسف بعض الناس او بعض الممارسين يستندوا اليها انه كان في دراسه، او بعض يعني المجتمع اللي ما عندهم خلفيه
0: حتى الموجودين في وسائل التواصل الاجتماعي فقط ياخذوا العنوان الجذاب ويستمرون في الحديث عن هذه الفكره
1: بطريقه. لكن يفترض ان احنا نقرا النتائج لهذه الدراسه، والديسكشن اللي هي النقاش لهذه الدراسه، وكيف تم جمع العينه، وكيف تم تفسيرها، وكيف تم عمل الاختبارات الاحصائيه لها. كل هذه يعني اختبارات ضروريه احنا نسويها في مراكز الابحاث حتى نستطيع ان نفلتر الأبحاث العلمية الصحيحة الدقيقة التي لها نتائج علمية تنعكس على الإنسان وعلى الصحة.
0: ونحن كأشخاص مثلا غير متخصصين كيف نتحقق؟

0: دكتور؟ يعني هل في آلية معينة، موقع معين معتمد، أم يعني كيف نتحقق منها؟
1: طبعا هو الموضوع شوي حيكون أصعب للناس اللي ما عندهم خلفية طبية، لذلك طبعا يفضل دائما أنهم يرجعوا للمؤسسات العلمية المحوكمة في الدولة التي يعيشون فيها. يعني عندنا ما شاء الله في المملكة العربية السعودية وزارة الصحة ولله الحمد يعني مرجع كبير وأساسي ومحكم في نقل المعلومه الصحيه والمعلومه الطبيه، وكل الجايد لاين او الارشادات العلميه الموجوده في الوزاره هي مبنيه على اسس علميه وابحاث ذات
0: صحيح.
1: دلاله وبراهين طبيه محكمه في وسط البحث العلمي.
0: نعم.
1: فحيكون الموضوع شويه اصعب على الناس اللي ما عندهم هذه الخلفيه، لذلك اسهل ان احنا نرجع للجهات العلميه المحكمه
0: نعم
1: وايضا الاشخاص اللي عندهم خبره
0: نعم
1: في هذا المجال.
0: ومن المهم أن يكون لدينا أيضا مسؤولية مجتمعية، يعني ليس أي عنوان مثلا نقوم بتداوله أو أي شخص يتحدث، لأن هناك يعني قد تكون الدراسة صحيحة لكن يتم استخدام بعض أو استخلاص بعض المعلومات في سياق مضلل يعني للمتابع للدراسة.
1: صحيح. في قاعدة، في قاعدة أستاذة عندنا في منهجية البحث
0: تفضل
1: العلمي
0: نختم بها.
1: association doesn't mean causation، يعني هذه كبيرة جدا ومهمة جدا. المعنى فيها انه الارتباط بشيء معين لا يعني السببية بشكل اساسي. فللاسف ممكن بعض الناس يقرأوا مجرد بحث علمي او مجرد مقالة علمية، او الاشخاص اللي ما عندهم خلفية واضحة في موضوع البحث العلمي ويستندوا لهذا الشيء. يعني مو إذا كان في ارتباط بين شيئين هذا لا يعني أنه هذا الشيء يؤدي ويسبب هذا الشيء. يوجد عوامل كثيرة لابد أن نقرأها في هذه الدراسة، لابد أن نفسرها ونعرف ما هي الإجراءات والفحوصات الإحصائية التي تم استخدامها في هذه الدراسة، وبعد كده نقدر نقول. فالكوزيشن يعني مسألة مهمة جدا جدا جدا في الوسط الطبي. صعب جدا اني اقول الشيء الف يسبب الشيء باء، هذا شيء صعب جدا ويعني يحتاج الى سنين طويلة وابحاث تراكمية كثير وخبرات عظيمة حتى نثبت ان شيء يسبب شيء.
0: دكتور احمد، هل تعتبرون انكم يعني مقصرين قليلا في ايضاح هذا الشيء للمجتمع؟ يعني مشغولين بأبحاثكم ودراساتكم ولا تظهرون إلا قليلا للحديث عن هذا الأمر؟ يعني الوعي من المفترض أن يكون موجود لدى يعني المتابعين.
1: صحيح صحيح، أتفق معك بشكل جدا كبير. لا زال الوسط العلمي الإعلامي في المجتمع العربي ضعيف، ولذلك نحن الحقيقة قدر المستطاع أنا ولي زملاء كثير الحقيقة في الوسط الإعلامي الطبي نحاول قدر المستطاع أننا ننشر المعلومة العلمية الصحيحة، الأبحاث العلمية المحكمة اللي لها دلالة طبية ولها فائدة تنعكس على فائدة على المجتمع. نعم، ما زال الوسط العلمي يحتاج كثير من الأطباء الإعلاميين في هذا المجال حتى ننشر العلم، ونكون طبعا أكيد تحت مظلة موثوقة لنشر هذه الأبحاث بطريقة سهلة وبسيطة تصل عامة المجتمع بشكل مهضوم وشكل سهل الاستيعاب وأيضا التطبيق.
0: نعم، من أجل ذلك سعدنا بتواجدك معنا دكتور أحمد كمال، رئيس اللجنة الاستشارية بمركز الأبحاث لمستشفى الملك فيصل التخصصي واستشاري طب ونمط الحياة. شكرا لك دكتور. مستمعينا في فيدباك لا تذهبوا بعيدا، بعد الفاصل القصير ينضم إلينا خليل عويس للحديث، شيف خليل عويس للحديث عن المطاعم وارتباطها بمشاكل جهازنا الهضمي. ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: قامت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم. تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة.

0: الذي عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد، ونرحب باستشاري إدارة مطاعم وفنون الطهي الشيف خليل عويس. أهلا بك معنا شيف خليل.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ أثير.
1: يعني سندخل بالاتهام فورا، تتهم المطاعم بأنها السبب الأول وراء تدهور صحة الجهاز الهضمي لدينا، كيف تعلق؟
2: والله شوفي أنا أتفق للأمانة، يعني أنا في المطاعم أتفق، بس بسبب واحد.
1: قول.
2: حاليا أغلب العمال اللي يجونا حاليا لا عندهم تدريب، لا عندهم نظافة، لا عندهم شغلات كثيرة. فأنا بصراحة قبل أن أتهم المطاعم مثلا يكونون في المركز الأول، وأنا ترى ما دافع عن المطاعم، لأني أنا قد عشت تقريبا 21 سنة في المطاعم.
1: نعم.
2: وأشوف نوعية العمال اللي قاعدين يجون. نوعية العمال اللي قاعدين يجون غير مدربين.
1: نعم.
2: يعني ما عندهم ثقافة النظافة، ما عندهم ثقافة المطاعم، ما عندهم ثقافة المطبخ، ما عندهم أي ثقافة. فعشان كذا الشخص اللي يجيك مثلا من بلد على طول على المطعم يبدأ. فهذا الشيء أنا أشوفه
1: هو صح، وما يجوا من البلد على طول على المطعم
2: بالضبط.
1: ولا في يعني
2: يجي حتى شغلات يعني في السابق، حاليا الآن بدأت الدراسات انه يبدا يدخل معهد، بس سابقا لا، انه كان يجي من بلده بس يطلع بطاقه
1: قبل المعهد. اي
2: بطاقه الصحيه
1: البلديه
2: صحيح.
1: والاختبارات،
2: بس بطاقه البلديه انت ما راح تستفيدين منها اي شيء، لانه رجل مش عارف الاساسيات المطاعم، مش عارف النظافه، مش عارف التفرقه مثلا بين اللحوم النيه واللحوم مثلا المطبوخه، مش عارف شلون غسل الخضار. فكيف انت يجي الشخص من بلده على طول دايركت، بس ياخذ مجرد كرت البلديه ويدخل على طول.
1: نعم. حتى تتضح الفكرة شيف خليل، يعني كرت البلدية هو عبارة عن ماذا؟ أنه اختبارات صحية سيقوم بها ويستخرج الكرت.
2: سابقا كان لا، عن طريق الفحص، الدم، الصدر وذي الأشياء أوكي مناسب أخذ كرت البلدية. تقريبا لنا 2 أو 3 سنوات الآن أطبق بالنظام، وحتى النظام أنا أشوفه ما زال يحتاج له تفعيل أكثر. حاليا صار فيه دراسة، والدراسة الأمان يعني صار تقريبا
1: هو اختبار التثقيف الصحي
2: بالضبط
1: تقريبا
2: بالضبط.
1: نعم.
2: وحتى هذا الاختبار أنا بالنسبة لي ما أشوفه كافي للمطاعم، لأن فعلا في بعض المطاعم نوعية مثل العمالة لا يحتاجون مثلا أكثر، أنا أشوف يحتاجون أكثر من شهر أو حتى أكثر من شهرين علشان فعلا الشخص هذا يطلع أنه دارس وفاهم ينزل للمطعم. لأن إحنا دائما نتكلم المطاعم عندك يعني أمة قاعدين بيأكلون يعني
1: صحيح.
2: يوميا تقريبا في بعض المطاعم زباينها 2000-3000 في الأسبوع. فإذا ما كان في إدارة صحيح للعمالة، خاصة أنا أشوفها من قبل مثلا الدولة، أول شيء أن تطلب اشتراطات صحية تكون في البلد هناك.
1: إن زي ماذا الاشتراطات الصحية؟
2: يعني مثلا يكون هناك في معاهد من البلدانهم أوكي، أن أول شيء يعرف الثقافة.
1: إذا كانت هناك معاهد شيف خليل، سيقال مثلا أنه ستأتي هذه العمالة بسعر أغلى مثلا، فأصحاب المطاعم هم يعني راضين أو مبسوطين بأنه العمالة غير مدربة لأن كلفتها قليلة.
2: بالضبط، هي المفروض أن التكلفة هذه تكون من ضمن الاستقدام. أنا مثلا ما 8000 ريال، خلاص بضمن 8000 و6000 هذه يكون فيها رسوم المعهد.
1: نعم.
2: المفروض أن في جهة رقابية أن تكون هناك من نفس البلدان أن تشرف على العمال اللي رايحين. للأمانة حتى أنا يوم أجلس مع العمالة أشوفهم وين يعني يجون من مناطق أو قرى فعلا يعني معدوم عندهم الحياة، معدوم عندهم المياه النظيفة، خلاص هو الشخص جايك على هالأساس.
1: نعم.
2: فأنا يوم أخذه يوم مثلا أقدم استقدام بس يطلع لي كرت البلدية وراح يدخل مثلا عندي في المطعم، شيء طبيعي راح يسبب لي بكوارث. حلو. وانا على الفكره وحتى اصحاب المطاعم يعني للعلم هم برضه بياكلون من نفس المطاعم، يعني ياكلون من نفس المطاعم اللي هي حقتهم، بس احنا العماله لازم يكون عندهم تدريب من بلدانهم قبل.
1: نعم.
2: اللي يجون عندنا هنا علشان نقدر نتفادى هذه المشكله.
1: بالحديث عن كرت البلديه مره اخرى شيف خليل، يعني الان في كل كم يجدد كرت البلديه، ومع كل تجديد هل ايضا تجرى الفحوصات الطبيه ولا فقط تجديد الكتروني في السيستم؟
2: حاليا كل 3 سنوات التجديد. كل 3 سنوات تجديد
1: مجزيه؟ 3 سنوات تكفي؟
2: والله 3 سنوات انا اشوفها غير كافيه للامانه. لان انت مهما كان عندك عامل، العامل هذا يبغى له تدريب وتطوير مستمر.
1: نعم.
2: يعني انت يعني حاليا صحة الناس تقريبا في يد العاملين، يعني خلينا نتفق صحة الناس في يد العاملين. فالبلدية أول شيء دورها أن تكون رقابة على المطاعم، يعني في بعض المطاعم يعني أدخلها يقول لك

0: شهرين ثلاثة شهور بجت البلدية للأمانة. يعني أنت كيف تبغى مثلا تحد من هذه الأمور؟ أنت صحيح. أول شيء يا أخي لازم يكون عندك رقابة مثلا يعني باستمرار حلو على المطاعم لأن حتى في بعض الشغلات يعني العمالة بنفسهم هم يعني يحاولون يخطئون علشان يوفرون يعني مثلا أقول لك يعني كنت قبل فترة في أحد المطاعم مطلوب عندنا كل يوم غير الزيت حلو كل يوم غير الزيت صار عنده عجز هو ما راح يصير غير كل يوم الزيت صار يغير كل ثلاثة أيام بسبب إنه يسوي تعادل
1: هو هل هو فعلا أصبح عنده عجز في شيء ولا هذا الاعتقاد الراسخ أساسا عند الناس إنه الزيت دائما يكرر ويستخدم بكثرة
0: لا شوفي بكثرة ليش دائما العمالة ترى مش أسلوبهم إنهم مثلا النظام مثلا دائما نسمع قلك المطاعم مثلا وسخة ومن هالأمور لا في بعض العمالة كثيرة وحتى من المدراء المطاعم أنا جلست معهم يسوي هذه الأمور بسبب التوفير لأنه في النهاية قلك أنا إذا وصلت والله لمرحلة نهاية الشهر أنا ممكن راح أتأذى مثلا 1000-1500 ريال تخصم الراتب بسبب الأغراض فيصير مثلا خلاص الجدول عنده يوميا غير الزيت فهو يقول لك لا أنا خلي الزيت أشتغل فيه لمدة 4 أيام ويرسل تقاريره يوميا أنه غير الزيت بسبب أنه يوصل المعدل نفس الشيء اللحوم نفس الشيء الدواجن فهذه برضو من الإشكاليات اللي تكون في المطاعم عشان كذا أنا بالنسبة لي أشوف أن الجهة الأكبر أنها تتحملها مثلا الدولة والجهة الثانية أنها تكون المطاعم أن تتحملها الدولة أنه لا فعلا يكون في رقابة من على العمالة
1: كل كم مثلا شيف خليل يكون هناك رقابة مثلا على المطاعم لأنه في حديث أنه مع انتشار هذه المطاعم انتشار المقاهي انتشار هل فعلا يعني قادرين على أنه يراقبوا هذه المطاعم باستمرار يعني
0: حاليا
1: العدد كبير
0: حاليا العدد جدا كبير وأنا للأمانة أقترح أن يكون فعلا في تطوع يعني متطوعين بس يكون عندهم شهادات عليا مختصين في الأغذية وليس أي شخص يكون متطوع
1: ليه متطوع مو متدرب يا شيف خليل أو يعني لا. يتم توظيفه هذه كانت حلقتنا بالأمس
0: بالضبط أنا أتمنى
1: بدون رواتب
0: صحيح أنا أتمنى أن يتم توظيفهم بس أنا جبت يعني ممكن أسوأ الاحتمالات أنه يكون في ناس متطوعين يعني مع البلدية أنهم يدخلوا للأمان المطاعم يبغى لها مراقبة شبه يومي بسبب هذه التصرفات اللي تكون من العمالة فإذا ما كان في مراقبة يومية إذا جاني مثلا مراقب كل شهر ولا كل شهرين مرة فشيء طبيعي
1: يعني
0: أن العمالة
1: من الرقابة الحالية غير كافية
0: بالضبط غير كافية جدا غير كافية
1: يعني الحديث عن جانب النظافة كبير جدا شيف خليل لكن خلينا أيضا نذهب لاتهام المطاعم مرة أخرى لكن ليس من زاوية النظافة إنما من زاوية المنيو يعني بعض المأكولات فيها كمية بهارات عالية فيها يعني خلط لأنواع معينة من الأطعمة هي بحد ذاتها ممكن تسبب تلبك معوي بس هذا يعني منتج لهذا المطعم يعني يتم تسويقه
0: فعلا ما رأيك فعلا صحيح أتفق معك أول شيء إذا جينا مرة نتكلم على الجرثومة المعدة فهذا دائما أغلب شيء المطاعم اللي تقدم الأكل ني أنا ما ودي أذكر بعض الأصناف بس دائما عندها أصناف
1: طب لا نذكر الأصناف لماذا لا نذكر مطعم عالمي لنقل هو المتهم أو عربي هو المتهم الأول إنه طريقة الطبخ هناك أو كذا تسبب جرثومة المعدة.
0: بالضبط طرق الطبخ ترى كثير سواء مطابخ عالمية
1: يعني مطبخ عالمي مثلا هو أكثر
0: على سبيل المثال نشوف مثلا المطبخ الياباني المطبخ الياباني أغلب الطبخ عندهم يكون ني فهنا الني يبدأ يسبب عندنا مشاكل في جرثومة المعدة وفي بعض المطابخ كثيرة يقدموا لك مثلا الأكل الني أو حتى مطاعم ستيكات ليأخذونها ميديم أو ميديم رير أو مثلا ميديم ويل هذه الأشياء كلها في الأصل تكون نية فهنا الشخص فعلا إذا أكلها فإن العميل هو بالضبط يعني رايح وطالب هذا الطلب شيء طبيعي بيجيك الأكل ني بس أنا برضو أتكلم جانب ثاني اللي هو جانب مثلا العمالة العمالة فعلا لازم يكون عندهم تدريب في بعض المطاعم فعلا زي الياباني زي الصين أو حتى شرق آسيا إن أغلب أكلهم يكون ني وفعلا في بعض العملاء يروحون ويطلبون هو أصلا عارف
1: فقط الني ولا مثلا أيضا أحيانا كمية البهارات التي تستخدم في بطاطس
0: لا كمية البهارات إذا طبخت يعني درجة حرارة فوق 100 بالعكس ما راح يكون في أي شيء بإذن الله بس دائما إن هذه الأمور تكون عن طريق التلوث مثلا المطاعم مثل المياه وأنا دائما من هنا برضه أنصح المطاعم إن كل 6 شهور الفلاتر عندك لازم تتغير في بعض المطاعم كثيرة ما يغيرون الفلاتر فيكون البكتيريا على طول موجودة في غسل الخضار في غسل اللحوم وهذه برضو من الأشياء اللي أنا تكلمت عليها إنه لازم فعلا البلدية يكون عليها رقابة أقوى شبه يومي إنه يأخذون فحوصات مثلا من المياه ويفحصونها ويدون مختبرات ويشوفون المطعم هذا هل فعلا ماشي على الستاندر مثلا الهسب أو لا
1: لو قلنا الآن شيف خليل أنت ستصبح مسؤول عن جميع المطاعم في السعودية ما هي أول الأشياء التي ستغيرها غير الذي ذكرته

0: أول الأشياء اللي بغيرها إني راح أمنع القفازات من المطاعم، لأن القفازات للأمانة ممكن تصدمتي.
1: صادمة هذه يعني، هم دائما ما يقولون لا كيف تأكل من اليد بالضبط. لازم يكون لابس قفاز، ما هي فكرتك
0: بالضبط. لا القفاز هي أنا أشوفها هي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية،
1: ولا استخدامهم الخاطئ للقلافز
0: هذه عشان كذا الاستخدام الخاطئ للقلافز. المفروض القلافز إذا أنا لبست القلافز أقل شيء 20 دقيقة وأفسخ القلافز حتى لو ما كان عندي شغل.
1: نعم.
0: فصار العمالة مثلا يتساهلوا بلبس القلافز وخلاص، يعني فعلا في بعض المطاعم أدخلها من الصباح إلى الليل بقلافز واحد، يشيل فيه الكراتين، يمسك فيه المفتاح، يمسك فيه الفلوس، يطبخ فيه شغلات كثيرة. والعميل إذا جاء للأسف إذا شافه لابس قفاز خلاص يسكت. لا أنا للأمان أول قرار بدل تأخذه إني أمنع قفازات.
1: يا شيف خليل تمنع القفازات ولا تقنن
0: لا أمنحها تماماً؟ أمنحها تماماً. ليش؟ لأن حالياً مثلاً السادة الأثير لو عطيتك مثلاً أي طبخة وراح أراقبك مثلاً عن طريق كاميرا، أنت لا شعورياً في الطبخة هذه راح تغسلين يدك تقريباً من 6 إلى 7 مرات. ماذا تقطعين الخضار تروح تغسلين، تجي تقطعين الدجاج تروح تغسلين، تجي تطبخ، فيدك 24 ساعة بتكون في بين مغسل وبين طبخ. بس إذا أنا كان على الجرافز لا خلاص راح أقطع الدجاج، راح أقطع الطماط، راح أقطع البصل، راح أقطع شغلات كثيرة، راح أسحب كرتون، راح أجيب، راح أفتح الفريزر، راح أفتح الثلاجة، راح أشغل الغاز. فخلاص الجلافز أنا أشوفه للأمانة هو يعتبر سبب، بالنسبة لي يعتبر سبب من الأسباب اللي ممكن توصل جرثومة المعدة بسبب أن العمالة صار خلاص اعتمادهم على الجلافز كلي.
1: نعم. طيب شوف خليل، يعني هل سبق ورفضت أنك تتعامل مثلا مع مطعم لأنه شفت مثلا أخطاء موجودة واضحة جدا، ولم يعني يحب أو صاحب المطعم أنه يقوم بتغييرها لأنها أوفر بالنسبة له؟
0: شوفي كمواد أنا ما أقدر أتكلم مع صاحب المطعم، لأن المواد في ناس كثيرين حتى دائما اسمح لي أقول لك يستخدموا مواد رخيصة. هي المواد دائما إنها موجودة في السوق ومصرح من هيئة الغذاء والدواء، أنا ما أقدر أجبر مثلا صاحب المطعم، لأن كل مطعم عنده تكاليف إيجار ورواتب وشغلات كثيرة. بس كثير في بعض المطاعم لا يكون في الأصل هو صاحب المطعم مش عارف إيش الكوارث اللي قاعدة تحصل عنده، فهذا يجي دورنا مثلا يجي دورنا إن لا ننبهه إن هذا الطريقة خطأ، إن هذا تسوي أنت لازم تصلح. فدائما هذه الأمور هي اللي بإذن الله راح توفر أو نقدر نعالج أو نقدر نعالج شو اسمه أصحاب المطاعم، لأن مثل ما قلت لك إحنا لازم يكون عندنا توعية في هذه الأمور.
1: صحيح.
0: والمعاهد إلى الآن أشوف إنها مش كافية لتدريب العمالة.
1: نعم. طيب شيف خليل، عندما يدخل الآن المستهلك للمطعم ما هي أول الأشياء التي بمجرد أن تقول له لو لاحظتها أخرج من المطعم؟ لا تجلس في هذا المطعم.
0: والله أول شيء للأمان النظافة الخارجية. نظافة الخارجية أنا دائما أتكلم المطعم نظافة خارجية خلاص، إذا المطعم هو اللي مبين للناس من برا يعني كوصف شيء طبيعي أنه في المطبخ بيكون كوارثة. بالضبط. الشيء الثاني الطاولات. الشيء الثالث برضو دورة المياه. هذه ثلاثة الأشياء إذا أنت شفتها قبل لا تطلب أنا أقول لك لا أنت لازم تطلع من المطعم، لأن إذا هو مبين للعملاء يعني وصف ما بالك في المطعم أو خلف المطعم. فهذه ثلاث الأشياء دائما إذا شفتها في المطعم أنا أشوف أنه يخرج من المطعم أفضل له.
1: نعم. طيب شيف خليل، كما ذكرنا الآن المطاعم يعني مطابخها غير مرئية لنا، يعني بمجرد أن يأتينا الطبق ما هي أول الأشياء التي أستطيع مثلا أن ألاحظها فأقول لا الطعام هذا واصلني ما رح أكله، لو أكلته سيؤدي لي تلبك معوي أو نزلة معوية أو غير ذلك؟
0: صحيح. أول شيء درجة الحرارة. درجة الحرارة إذا كانت أقل من 60 أو 65 عفوا فهنا أعرف أن تقريبا نسبة الإصابة بالبكتيريا يمكن تكون 100%. لأن دائما حنا نطلع درجة الحرارة الأكل حلو لازم أتقل عن 65-70 درجة تطلع للعملاء. عشان كذا أن في بعض العملاء لا يرفض إذا كان حار لا يترك حلو لين يبرد. أول ما ينزل عن درجة الحرارة 65 هنا تبدأ تتكاثر البكتيريا. دائما حنا عندنا في المطاعم اللي هي المنطقة الخطرة في المطاعم اللي هي تقريبا من 65 إلى 35، هذه المنطقة دائما أكثر شيء تتكاثر فيها البكتيريا. فدائما أنا أشوف إذا جاك طلب بارد فهنا لا يفضل انك تغيره، لنعرف ان كميه البكتيريا اللي واصله فيه يعني بشكل مرعب.
1: احيانا نجد مثلا تغير في لون الطعام، نجد اشياء من هذا النوع، ايش الطريقه اني استدعي مثلا المسؤول؟
0: اكيد دائما اذا في شك من حقك دائما احنا في المطاعم نقول العميل على حق. اي شيء شكيت فيه او ما عجبك او شفت انه في شيء على طول تتصل او تستدعي مدير المطعم او المسؤول او النادي
1: يقول لك احنا نعزمك على الحلا او الشاي. دائما ما تحدث مثل هذه
0: واقف. إذا فعلا المطعم أخطف حق العميل أو فعلا طلع له بطريقة غير المستخدمة لا هنا فعلا يتم التعويض. بس في بعض العملاء للأسف إنه يبدأ يأخذ الأطباق يبدأ يصور يبدأ يشتغل يبدأ يعني تقريبا يمر ربع ساعة.

0: نعم هو للأسف ما أكل الطبق، وفاخر شيء تيجي عن طريق المطعم إنه هو جايب الأكل بارد.
1: نعم، هل المطعم مسؤول عن المدة التي أيضا مندوب التوصيل يأخذ فيها الطعام؟ يعني أيضا ولا تنتهي مسؤولية المطعم بمجرد أن المندوب أخذ الطلب؟
0: خلاص أول ما المندوب يستلم الطلب هنا تنتهي دور دور المطعم. نعم. حتى في بعض المطاعم العملاء إذا أكلوا وجابوا يأخذون مثلا ذا يوقعونهم على أنك تتعهد تاخذ الاكل من عندنا الباقي بس تتعهد.
1: ما فهمت شف
0: خليك. يعني في بعض مثلا انا دخلت مطعم واكلتي. نعم. قلت انا باخذ الباقي معي راح للبيت.
1: نعم.
0: في بعض المطاعم يعطونك ورقه تعهد
1: التيك اواي، يعني لما اجي اخذه معي
0: انك انت تاخذ الطلب معك بس تتعهد ان لا قدر الله صار لك اي مرض او اي شيء المطعم ما يتدخل.
1: وفي ناس توقع ولا هذه
0: الحاله في ناس يوقعون يعني في ناس يوقعون للامانه.
1: نعم.
0: لفعل مسؤوليه انت ممكن تاخذ الطلب مثلا عندك وما تروح للبيت، ممكن تروح للسوق تروح شغلات كثيرة، وهذه خاصة المطاعم البحرية يسوونها. فتجي آخر الليل مثلا يأكل مثلا مرض أو أي شيء، فالورقة هذه تحمي المطعم.
1: نعم، شكرا لك شيف خليل عويس استشاري إدارة المطاعم وفنون الطهي، شكرا لك. ومستمعينا انتهت حلقتنا لليوم، غدا يوم جديد ومواضيع متجددة. كنت معكم أثير مباركي، من التنسيق تحيات زميلي عبد الإله القحطاني، وبعد قليل ننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.

0: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
0: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام.
2: توسيع محتمل لخط أنابيب النفط السعودية للبحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميا بحسب رويترز. سهم سبيس إكس ينضم رسميا اليوم إلى مؤشر ناسداك 100. وبنوك أمريكية كبرى تدرس صفقة قد تغير قواعد سوق المدفوعات بحسب وول ستريت جورنال.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا عبادة اللدن. نبدأ من ملف مضيق هرمز، حيث عادت المخاوف الأمنية إلى الواجهة بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم أثناء مغادرتها الخليج، في حادثة تهدد بتقويض الجهود الرامية إلى استعادة انسيابية الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها من دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار بيئية. وبحسب مصادر نقلت عنها بلومبرغ، فإن الناقلة المستهدفة المحملة بالغاز الطبيعي المسال مملوكة لشركة ناقلات القطرية، وكانت قد غادرت منشأة رأس لفان متجهة إلى الأسواق العالمية. وفي تطور متزامن، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ما ألحق أضرارا كبيرة بسفينتين من دون وقوع إصابات. كما أعلن الإعلام الإيراني الرسمي تعرض ناقلة غاز لهجوم في المضيق بعد تجاهله التحذيرات.

رؤوس السعودية زيادة سعة أنابيب خط أنابيب النفط الخام إلى ساحلها الغربي على البحر الأحمر في خطوة قد تتيح لها ولعدد من جيرانها نقل كميات أكبر من الخام عبر بعيدا عن مضيق هرمز وفقا لما نقلته رويترز.

0: أما إذا كانت الخطة ستعتمد على تحديث البنية التحتية القائمة أو إنشاء خط جديد، فيما أشار أحد المصادر إلى احتمال إضافة خط أصغر لنقل المنتجات النفطية. ويستطيع الخط حاليا نقل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا من الخام، منها نحو 2 مليوني برميل يوميا لتغذية مصافي الساحل الغربي، ونحو 5 ملايين برميل يوميا مخصصة للتصدير. وفي مقابلة سابقة مع العربية بزنس، قال بشار الحلبي محلل أسواق الطاقة والنفط لدى شركة أرجوس إن دراسة السعودية لتوسيع خط أنابيب النفط إلى البحر الأحمر تعكس أهمية تعزيز المسارات البديلة لتصدير الخام بعيدا عن مضيق هرمز. وأكد الحلبي أن خط أنابيب شرق غرب لعب دورا أساسيا في تفادي أزمة محتملة جراء إغلاق المضيق.
1: أولا النقطة الأولى والأهم هو أنه الاستثمارات الاستراتيجية، ورغم أنه بمرحلة معينة قد تكون تكلفتها مرتفعة جدا وقد يكون هناك علامات استفهام يعني على أهميتها أو أنه منفعتها بالعموم، ولكن مع الوقت يتبين أن وجودها هو أمر أساسي، وهذا ما تبين عمليا بأنبوب نفط شرق غرب الذي يعني كانت قد شيدته أو بنته السعودية منذ عقود، يعني ليتبين أنه أهم قطعة يعني أهم أنبوب أو قطعة لوجيستكس في مرحلة إقفال مضيق هرمز. هذه من جهة أخرى أيضا أي أزمة كبيرة في قطاع الطاقة العالمي غالبا ما تؤدي إلى إعادة دراسات واستنتاجات جديدة لتأقلم مع واقع قد تفرضه هذه الأزمات وهذه التطورات. وأنا كنت تحدثت مع مسؤولين يعني قبل المقابلة سعوديين وقيل لي نعم هناك طبعا دراسات من أجل يعني تكوين فكرة أفضل عن إمكانية زيادة هذه القدرة على نقل إنتاج النفط من الشرق إلى الغرب، وأيضا ربما وصل يعني أنابيب لدول أخرى في يعني هذه العملية للمساعدة من يعني هذا كلام خاص بي، للمساعدة ربما من تقليل أهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز وتجنب حدوث أي أزمة مستقبلية في حال تم إقفال المضيق مجددا، أزمة في قطاع الطاقة العالمي.
0: سامرام، كل يوم أكثر الأسهم تداولا في السوق السعودية، كيف هي رد الفعل على هذه الأنباء ارتفاعات على السهم؟ إلى نظر على مؤشر السوق السعودية اليوم ارتفاعات محدودة على المؤشر وسط قيم سيولة متواضعة نسبيا، نتحدث عن قيم حوالي 2.8 مليار ريال حتى هذه الساعة. والتركيز في تداولات على يعني أرامكو ذكرناها أنه تقريبا تداولات تقارب 190 مليون ريال، الراجح أكثر من 200 مليون ريال، ولكن اللافت هو التركيز على أسهم شركات الأنابيب. نتحدث عن أنابيب السعودية قفزة بحوالي 7.5% على السهم، أنابيب أيضا قفزة ب 5.5%، وأنابيب الشرق يقفز بقرابة 5%. إذن في تركيز واضح على أسهم هذه الشركات، ربما تفاؤلا بإمكانية استفادتها من مشاريع توسيعات خط أنابيب شرق غرب.

0: أقامت مجموعة التداول السعودية النسخة السادسة من فعالية جوائز السوق المالية. الزميل هاني يطلعنا على التفاصيل.
1: مجموعة التداول السعودية أقامت ليلة أمس النسخة السادسة من فعالية جوائز السوق المالية، والتي قامت فيها بتكريم والاحتفاء بالإنجازات المتميزة وأفضل الممارسات في السوق المالية. كاميرا العربية بيزنس كانت حاضرة في هذا الحفل، وعند سؤالنا ما الذي تغير منذ انطلاق النسخة الأولى، أجابنا مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق بمجموعة التداول السعودية الأستاذ نايف العدل. دعونا نستمع.
2: المعايير كانت عالية والسقف كان عالي، لأن الطموح بالنسبة لنا حنا للشركات السعودية ولمنظومة السوق المالية في السعودية كان كبير جدا. نتذكر في أول نسخة قدم أكثر أو أقل من 25 شركة، 25 جهة. اليوم ولله الحمد نحتفل بأكثر من 125 شركة.
1: هذه النسخة شهدت تطور المسابقة.

0: لتشمل 24 جائزة تعكس اتساع نطاق مجالات التنافسية. الجوائز شملت جائزة أبرز مدير وصول والتي فازت بها جدول الاستثمار، وجائزة أبرز وسيط والتي فازت بها S&P Capital. كاميرا العربية التقت بالرئيس التنفيذي للعلاقات والمبيعات في S&P Capital الأستاذ محمد السقاف، دعونا نستمع.
1: دائما ننصحهم بالتنوع، لابد أنك تنوع محفظتك. اليوم متاح لدينا أكثر من منتج وأكثر من صندوق يساهم في تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالعملاء، فننصحهم بصناديق متعددة الوصول بشكل رئيسي.
0: الجوائز شملت جوائز لأبرز برامج علاقات المستثمرين وجوائز لأبرز برنامج استدامة، والتي فاز بها مستشفى الدكتور سليمان فقيه عن أبرز خطط الشركة. التقينا نائب الرئيس الدكتور أيمن عبدو وحدثنا عن الخطط، نستمع.
2: نعم، في أكثر من دراسة، يعني تبغى تعرف موضوع الرعاية طويلة المدى، موضوع العظام، موضوع أطفال الأنابيب، المستشفيات المتخصصة لصحة المرأة، كل هذه إن شاء الله من ضمن المشاريع اللي سيتم الإعلان عنها مستقبلا بعد اكتمال الدراسة حولها. لكن الآن لدينا كل التخصصات المتقدمة داخل المستشفى.
0: الجوائز أيضا شملت أبرز عملية طرح والتي فازت بها مجموعة الموسى الصحية، وأفضل برنامج أبحاث والتي فازت بها EFG هيرميز. التقينا بنائب رئيس الأبحاث لدى المجموعة السيد حامد بلال، وكان هذا نستمع للمقابلة.
3: والله هو السوق دلوقتي في فرص استثمارية جيدة، لأن التقييمات بقت مغرية في قطاعات كتيرة، يعني شايفين أن في فرص استثمارية حاليا في مجموعة من القطاعات، من ضمنها القطاع المصرفي والقطاع العقاري، خاصة مع القوانين الجديدة لفتح تملك الأجانب للعقارات في المملكة.
0: هذا كان ملخص للنسخة السادسة من فعالية جوائز السوق المالية، شكرا لكم.
4: الأسواق الخليجية كيف أغلقت في جلسة اليوم؟ اليوم كيف حركة متباينة بين مختلف الأسواق، ولكن كان المشترك هو مستويات السيولة الضعيفة نسبيا. مؤشر دبي أغلق الجلسة على ارتفاع، يعني بعد أن كان متراجعا بمعظم فترات الجلسة. بأبو ظبي نرى أيضا إغلاق على ارتفاع محدود 0.3%. بالكويت عكس الاتجاه الذي كنا رأيناه يوم أمس، يوم أمس كان في ارتفاعات قوية نسبيا بأكثر من نصف النقطة المئوية. اليوم أغلق المؤشر الأول على ارتفاعات، عفوا على تراجع بعشر النقطة المئوية، ولكن الارتفاع كان على المؤشر العام بعشر النقطة المئوية. إذن حركة خجولة نوعا ما، ونتحدث عن قيم سيولة أقل من المعتاد. الكويت الأول تقريبا نتحدث عن 41 مليون دينار من التداولات. بدبي الضغط بشكل أساسي أتى من سهم عمار مع تراجع للسهم تقريبا بنصف النقطة المئوية، وقيم سيولة أنهت الجلسة تقريبا على المستويات 470 مليون تقريبا. فاصل نستكمل بعده بقية فقرات الأسواق العربية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر

0: ليس هو اللقب فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم من جديد. كان سيناريو تعطل الصادرات عبر مضيق هرمز ضيفا دائما على تحليلات المخاطر الجيوسياسية منذ الثمانينات، لكن الاختبار الفعلي الذي حدث في شهر مارس الماضي أظهر استعدادا سعوديا فاجأ الأسواق والمحللين. خلال الحرب الإيرانية حققت السعودية ما يمكن وصفه بأحد أكبر الإنجازات اللوجستية في تاريخ صناعة النفط الحديثة، بعدما نجحت خلال أيام قليلة في إعادة توجيه جزء كبير من سلسلة امداداتها النفطية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، مستفيدة من خط أنابيب شرق غرب الذي يربط حقول النفط في المنطقة الشرقية بميناء ينبع على الساحل الغربي. سريعا تدفقت 7 ملايين برميل من النفط الخام من الساحل المنطقة الغربية من الساحل الغربي إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر من المنطقة الشرقية، وسمح ذلك باستعادة 5 ملايين برميل يوميا من القدرة التصديرية خلال أيام قليلة، فيما كانت الكميات المتبقية تذهب إلى المصافي المحلية. في ظل الأزمة الأخيرة برزت عبارة أو تعبير موثوقية الإمدادات كعامل أساسي في اعتبارات أسواق الطاقة. هذا العامل يتقدم أحيانا على وفرة الإمدادات، فأمن الطاقة لم يعد يعتمد على عقود التصدير فقط، بل أيضا على الثقة بالقدرة على تنفيذها في مختلف السيناريوهات القاهرة. ومن هنا باتت السعودية تشغل موقعا يتجاوز كونها أكبر مصدر للنفط في العالم لتصبح أيضا أهم أعمدة موثوقية الإمدادات العالمية. ففي أسواق الطاقة لا تقاس أهمية المنتج بحجم إنتاجه فقط، بل أيضا بالقدرة على إيصاله إلى العملاء في كل الظروف. هذه الموثوقية أصبحت أحد أهم عناصر القوة السعودية، سواء لدى كبار المستهلكين في آسيا أو في الأسواق الأوروبية والأمريكية، والتي تنظر إلى استقرار الإمدادات باعتباره عنصرا أساسيا في الأمن الاقتصادي. اليوم ومع ما تكشفه رويترز عن دراسة الرياض لرفع طاقة خط الأنابيب شرق غرب إلى 9 ملايين برميل يوميا، يبدو أن المملكة تستعد لبناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة ما يمكن أن يحدث من أزمات في المستقبل. منظومة تتراجع فيها الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بلا شك في سلاسل إمداد الطاقة العالمية. القيمة الاستراتيجية لخط شرق غرب تتجاوز بكثير نقل البراميل. الخط يمنح المملكة استقلالية أكبر في قرارات التصدير من جهة، ينوع مخاطر انقطاع الإمدادات وهذا مهم للاقتصاد العالمي، ويعزز قدرة السعودية على الاطلاع بدور صمام الأمان لأمن الطاقة العالمي. ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن بنوكا أمريكية كبرى من بينها جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا وويلز فارغو تدرس احتمال الاستحواذ على شبكة مدفوعات تابعة لشركة التكنولوجيا المالية فيسيف في خطوة قد تمنحها نفوذا أكبر داخل سوق معاملات بطاقات الخصم. وتسعى البنوك من خلال امتلاك شبكة مدفوعات خاصة إلى تقليل اعتمادها على الشبكات الخارجية وربما الاستفادة من ثغرة تنظيمية تتيح لها تجنب بعض القيود المفروضة على الرسوم التي تحصلها من التجار عند استخدام بطاقات الخصم. وتأتي هذه المناقشات بعد صفقة استحواذ كابيتال وان فاينانشال على ديسكفر فاينانشال، والتي منحتها شبكة مدفوعات خاصة تتيح التعامل مباشرة مع التجار وتقليل الاعتماد على الوسطاء في معاملات البطاقات. انضمت شركة سبيس اكس إلى مؤشر ناسداك 100 اعتبارا من اليوم بالتزامن مع بدء عدد من كبرى المؤسسات المالية في وول ستريت بتغطية سهم الشركة. وأوصى مورغان ستانلي وجولدمان ساكس بشراء السهم بقوة استنادا إلى توقعات قوية لنمو أعمال الشركة في مجالات الأقمار الصناعية وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأيضا رفع مورغان ستانلي سعر المستهدف للسهم إلى $300، بما يمثل ارتفاعا محتملا بنحو 87% مقارنة بإغلاق يوم الاثنين، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي سيدعم أعمال الشركة على المدى الطويل. ومن

0: متوقع أن يعزز انضمام سبيس اكس إلى مؤشر ناسداك 100 الطلب على السهم من قبل الصناديق الاستثمارية التي تتتبع المؤشر، وسط تقديرات بأن تسجل هذه الصناديق مشتريات تتجاوز 5.4 مليار دولار. باعت شركة استراتيجي التي يقودها المستثمر مايكل سيلر، باعت ما قيمته 216 مليون دولار من البيتكوين الأسبوع الماضي في أكبر عملية بيع للعملة منذ أن بدأت الشركة بناء حيازاتها في عام 2020، وذلك ضمن التحول الأوسع في سياستها التمويلية بعد تراجع حاد في البيتكوين وأسهم الشركة. كانت الشركة قد سجلت خسائر قدرها 8.3 مليار دولار على أصولها الرقمية في الربع المنتهي في يونيو، بينما هبط سهمها بنحو 75% خلال عام. هذه نظرة على المؤشرات الأوروبية في جلسة اليوم. الحركة فيها شيء من التباين، تراجعات على داكس الألماني ب 16 نقطة مئوية، وارتفاعات في فرنسا وفي لندن على فوتسي 100. اليوم أسهم الدفاع تقود النشاط إلى حد ما في السوق الفرنسية. للمزيد عن الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة من لندن الزميلة كارينا كامل. أهلا بك كارينا. ربما قمة حلف الناتو في أوروبا في تركيا تحديدا تلقي بظلالة على الأسواق، لأنه في تغير نوعا ما قد يكون هيكليا في بنية الصناعة في العديد من الدول الأوروبية، مع تركيز أكبر على الدفاع وتراجع لقطاعات صناعية أخرى. إلى أي حد فعلا يمكن للإنفاق الدفاعي أن يكون مؤثرا في الأسواق؟
1: هو يؤثر فعليا، لانه نحن نتابع اسهم الدفاع في المنطقه الاوروبيه اليوم، سواء كان راين ميتال في السوق الالماني، رانك هانسولت، بي اي سيستمز هنا في بريطانيا، رولز رويس، ساب ايضا من بين الشركات التي نتابعها في المنطقه الاوروبيه على خلفيه التصريحات المختلفه الصادره من القمه حتى ساعه. طبعا نحن ننتظر يعني بدايه القمه رسميا، ولكن سمعنا اليوم من مارك روتي، طبعا هو الامين العام لحلف الناتو، الذي يقول انه حلف الناتو يحتاج الى ثوره صناعيه دفاعيه عبر الأطلسي، يعني Transatlantic Defense Industrial Revolution. فيتحدث عن ثورة تحتاجها هذه البلدان لإنعاش قطاع الدفاع وزيادة الإنفاق على هذا المجال. ويقول أيضا في رسالة موجهة إلى شركات الدفاع في دول الناتو، ويقول على شركات الدفاع اتخاذ مخاطر أعلى، يعني لا يجب أن تكون السياسة فيها حذر مبالغ فيه، بالعكس أنه هذه اللحظة تتطلب ربما مخاطرة أعلى. في نفس الوقت أيضا هو قال أنه حلف الناتو مستعد لإنفاق ما يصل إلى 40 مليار دولار على الأنظمة المضادة للمسيرات أو الأنتي درون تكنولوجي. فهذا مثل بسيط لبعض المبالغ التي قد تنفق. نحن ننتظر ربما يعني المليارات قد يتم الإعلان عنها من ناحية نية الإنفاق. ساب اليوم شركة الدفاع تصنع طائرات جلوبال آي، طائرات حربية، تقارير بأنه حلف الناتو قد يقدم طلب أو قد تفوز هي بعقد، وتقول ساب أنها مستعدة إذا حصلت على هذا العقد بشكل سريع من حلف الناتو، من الممكن أن تتوفر الطائرات عفوا في بعد حوالي 6 سنوات من الآن، أو أقل 5 سنوات عفوا من الآن، وهذا طبعا مهم جدا للقطاع.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. بعد قليل زميلتي نادين هاني ترافقكم في جرس الإغلاق. إلى اللقاء.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
6: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
7: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
8: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
7: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه، طب الناس هتجي لك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
8: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
7: السعوديه بتطلب فيها قادم على مدار 30 سنة كبير، قريبا هيبقى فيه منتجات
8: مشاريع عقارية جديدة قادمة. كم حجمها؟
7: لا كبيرة.
8: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معها؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بيزنس.
6: حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة.

0: الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
4: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. توسيع محتمل لخط أنابيب النفط السعودي إلى البحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل في اليوم بدلا من 7 بحسب رويترز. أسعار النفط ترتد صعودا على وقع عودة استهداف السفن العابرة في مضيق هرمز. ارتفاع لبعض أسهم شركات الدفاع الأوروبية مع توجه حلف الناتو لتوقيع عقود بمليارات الدولارات. وسهم شركة سبيس اكس ينضم اليوم رسميا إلى مؤشر ناسداك 100. أهلا بكم مشاهدينا. إذن للأسف عادت المناوشات بمضيق هرمز. يوم أمس ناقلتين نفط تعرضتا لاعتداء وبالتالي أسعار النفط ارتدت إلى الارتفاع. سجلت بعض الارتفاع إلى مستويات 73 دولار. ها هي الآن قريبة من 73 دولار. آسيويا رأينا تراجعات على أسهم التكنولوجيا. رغم أن وول ستريت بدأت الأسبوع يوم أمس على ارتفاع. الناسداك ارتفع بدعم من أسهم برودكوم اللي مددت اتفاق مع أبل لل 2031. أسهمها ارتفعت بأربع بالمئة. دعمت الناسداك يوم أمس كانت بداية إيجابية للأسبوع على وول ستريت. ولكن صباح اليوم سامسونج رغم أنها أعطتنا نتائج أعمالها وعندها ارتفاع 19 مرة بالأرباح الفصلية إلا أن سهم سامسونج سجل تراجعات يوم أمس صباح اليوم بالجلسة الآسيوية لأنه في خشية من المبالغة بتقييمات أسهم التكنولوجيا رغم أنه البروفيت مارجنز أو هامش الربحية لدى سامسونج على رقائق الذاكرة وصل إلى 80%. أسهم اس كي هاينكس أيضا سجلت تراجعات رغم أنه هذا الأسبوع تدرج شهادات إيداع أمريكية. هذا كله ضغط على الكوسبي الذي نراه على الشاشة على نزول هذه إغلاقات سامسونج واس كي هاينكس. تراجعات ب 7 و8% وهذا كله ينعكس سلبا على الناسداك الذي الآن تشير العقود الآجلة إلى نزول على الجلسة الأمريكية. الناسداك فيوتشرز الآن على تراجع بحوالي 1% تقريبا. لاحظوا قرب 1% من النزول. إذن سنفصل كل هذه الأخبار بعد قليل. ولكن لنبدأ أيضا من الأخبار البارزة من السعودية حيث تدرس المملكة العربية السعودية زيادة سعة خط أنابيب النفط الخام إلى ساحلها الغربي.

على البحر الأحمر في خطوة قد تتيح لها ولعدد من جيرانها نقل كميات أكبر من الخام بعيدا عن مضيق هرمز وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر. وقالت المصادر إن المملكة أجرت محادثات أولية مع بعض دول الجوار بشأن توسعة محتملة قد تضيف ما يصل إلى 2 مليون برميل يوميا إلى قدرة خط الأنابيب. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطة ستعتمد على تحديث البنية التحتية القائمة أو إنشاء خط جديد، فيما أشار أحد المصادر إلى احتمال إضافة خط أصغر لنقل المنتجات النفطية. ويستطيع الخط حاليا نقل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا من الخام، منها نحو 2 مليون برميل يوميا لتغذية مصافي الساحل الغربي ونحو 5 ملايين برميل يوميا مخصصة للتصدير. لنلقي نظرة على سهم أرامكو والأسهم المستفيدة اليوم من هذه الأخبار. هذا سهم أرامكو أولا على ثبات، ربما لأن النفط ثابت عن 73 دولار بعد الارتفاع اليوم، بس أرامكو كان أداء لا بأس به متماسكة بالأيام الماضية. ولكن لاحظوا معي الأسهم الأكثر ارتفاعا بسوق الأسهم السعودية اليوم هي أسهم الأنابيب التي ستستفيد من هذه التوسعة، بالإضافة إلى بترو رابغ التي سيكون لديها يعني طاقة إنتاج إضافية الآن مع تدفق النفط الخام إلى الساحل الغربي. من ذكر أنه بترو رابغ هي على الساحل الغربي للسعودية، سهمها اليوم على ارتفاع ب 5%. أنابيب الشرق، أنابيب العربية، أنابيب السعودية كلها تسجل مكاسب في ظل هذه الأخبار. عادت المخاوف الأمنية إلى الواجهة في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم أثناء مغادرتها الخليج، في حادثة تهدد بتقويض الجهود الرامية إلى استعادة انسيابية الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها بدون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار بيئية. وبحسب مصادر نقلتها بلومبرغ، فإن الناقلة المستهدفة المحملة بالغاز الطبيعي المسال مملوكة لشركة ناقلات القطرية التي نرى سهمها على الشاشة لم يتأثر اليوم، وكانت قد غادرت منشأة رأس لفان متجهة إلى الأسواق العالمية. في تطور متزامن، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ما ألحق أضرارا كبيرة بسفينتين من دون وقوع إصابات. كما أعلن الإعلام الإيراني الرسمي تعرض ناقلة غاز لهجوم في المضيق بعد تجاهله التحذيرات أو تجاهل الناقلة طاقمها للتحذيرات. فإن الملفت أنه سهم ناقلات على ارتفاع غير متأثر، لأنه الناقلة كانت تابعة لشركة ناقلات بحسب رويترز، هي مدرجة بالسوق القطرية، هي أكيد مملوكة قطريا. في أخبار الطاقة أيضا سجلت تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية مستوى قياسيا عام 2025 مدفوعة بقوة الصادرات الأمريكية وارتفاع الطلب الأوروبي رغم تراجع المشتريات الآسيوية، وفق تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للغاز. وارتفعت التجارة العالمية للغاز المسال ب 6.3% إلى نحو 437 مليون طن في أسرع وتيرة نمو منذ العام 2022. وجاءت أوروبا في صدارة المناطق التي زادت وارداتها مع سعيها إلى إعادة بناء المخزونات وتعويض تراجع إمدادات الغاز الروسي. هي أسعار الغاز على الشاشة، الغاز البريطاني على ارتفاع ب 4% اليوم. هو يتأثر بالأحداث بالمنطقة أكثر من الغاز الأمريكي لأنه غير داينامكس تؤثر عليه بشكل كبير. في موضوع آخر يتصدر العناوين اليوم، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روتي أن دول الحلف ستستثمر أكثر من 40 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة لتعزيز قدراتها في مجال مواجهة الطائرات المسيرة. وأوضح روتي أن عددا من الدول الأعضاء التزم بالعمل المشترك على شراء وتخزين ونقل وإدارة مخزونات المواد الدفاعية الحيوية، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العسكرية وضمان توافر المعدات الأساسية عند الحاجة. وأشار روتي إلى أن مبادرة المواد الدفاعية الحيوية تضم 12 دولة، هي بلجيكا، كندا، الدنمارك، بجانب فنلندا، اليونان، إيطاليا، لوكسمبورغ، هذا بالإضافة إلى هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد وتركيا. من جانبها أقرت الحكومة الألمانية مشروع ميزانية عام 2027 والتي تركز على زيادة الإنفاق الدفاعي والاستثماري في إطار خطة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ورفع جاهزية أكبر اقتصاد أوروبي لمواجهة التحديات الأمنية وأزمات الطاقة. وتبلغ قيمة الميزانية 555 مليار و400 مليون يورو مع صافي اقتراض جديد يصل إلى 118 مليار و700 مليون يورو.

قال وزير المالية الألماني إن الحكومة تسعى إلى إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وتأمين وظائف المستقبل، مؤكدا أن الإنفاق على الأمن أصبح أولوية في ظل التهديدات التي تواجه أوروبا، وسيرتفع الإنفاق الأساسي على الدفاع إلى 109 مليارات يورو في 2027، بينما يصل إجمالي الإنفاق العسكري والأمني بما في ذلك المساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى نحو 130 مليار يورو العام المقبل. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع الميزانية في سبتمبر تمهيدا لإقراره النهائي قبل نهاية العام. مشاهدينا، لنلقي نظرة على أسهم شركات الدفاع الأوروبية لأنها مستفيدة من الأمرين، من إنفاق الناتو المرتفع على الدفاع وأيضا من ميزانية ألمانيا الدفاعية الضخمة. رغم ذلك أسهم غاين ميتال بألمانيا على ارتفاع ب 16 نقطة المئوية، بي اي سيستمز ببريطانيا على بعض التراجع غير متأثرة، داسو بفرنسا ثبات، تاليس بفرنسا ارتفاع ب 1%، وسافران بفرنسا على تراجع. فإذا ما في تأثير واضح حتى الساعة، ولكن أيضا شركات الدفاع الأمريكية قد تستفيد من ارتفاع الإنفاق من قبل الناتو. نظرة مشاهدين على مؤشرات الأسواق الأوروبية، رغم هذا الموضوع اليوم الداكس متأثر سلبا على بعض التراجع ب 16 نقطة المئوية، بينما الكاكارانت على ارتفاع والفوتسي على ارتفاع، رغم أنه بألمانيا كان في أخبار الإنتاج الصناعي كانت إيجابية. ارتفع الإنتاج الصناعي ب 0.9% بشهر مايو عن الشهر السابق، وهذا ثاني ارتفاع على توالي. مع ذلك يبدو لم تتأثر إيجابا السوق الألمانية. في أبرز الأخبار المرتبطة بالمنطقة وبالسعودية، عين بنك HSBC 3 مصرفيين كبار ضمن فريق أسواق رأس المال والاستشارات في السعودية، في خطوة تعكس توجهه لتعزيز حضوره في الخليج والشرق الأوسط وتركيا، وفق مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز. وتندرج هذه التعيينات ضمن استراتيجية البنك للتركيز على أسواق النمو الرئيسية في المنطقة، مستفيدا من تنامي نشاط الصفقات والاستثمارات وتدفقات رأس المال بين الشرق الأوسط وآسيا. تأتي الخطوة في وقت يواصل فيه HSBC إعادة هيكلة عملياته العالمية، مع تأكيد الرئيس التنفيذي ثقته في الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لدول الخليج ودورها المحوري في استراتيجية البنك المستقبلية. رئيس التنفيذي بالطبع جورج الحديري من أصول لبنانية ويحمل الجنسية الفرنسية. هذه أسهم HSBC على النزول. في أخبار الشركات السعودية المدرجة، حصلت شركة أكوا على موافقة حكومية تمنحها الحق الحصري بتصدير الهيدروجين الأخضر المنتج في المملكة وأيضا مشتقاته إلى الأسواق العالمية، وذلك في إطار تحقيق المستهدفات الوطنية لقطاع الطاقة النظيفة. وأوضحت أكوا أن الموافقة الحكومية تضمنت أيضا تكليفها بتطوير مشاريع إنتاج ونقل وتصدير الكهرباء مولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى الأسواق الأوروبية والدول العربية. ونظرة على سهم أكوا مشاهدينا، كيف يتداول على وقع هذه الأخبار اليوم؟ على ارتفاع ب 3.4%. أيضا في أخبار الشركات اليوم نتابع أسهم عناية، حيث أوصى مجلس إدارة عناية السعودية للتأمين التعاوني بتخفيض رأس المال ب 32.7%، من ثم زيادته بنسبة 103% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لإطفاء الخسائر المتراكمة. بالتفاصيل، عناية عندها خسائر متراكمة، أول خطوة اللي هي تخفيض رأس المال ليس عبر تقليص عدد الأسهم بل عبر تخفيض البار فاليو، يعني القيمة الإسمية للسهم رح تنخفض من 10 إلى 6.37 ريال لكل سهم. بعدها بتطفي الخسائر المتراكمة، بترفع رأس المال عبر حقوق أولوية ب 160 مليون ريال. بذكر أن الخسائر المتراكمة لدى عناية كانت وصلت ل 75 مليون ريال. السهم اليوم على ثبات بدون أي تغيير. مكة للإنشاء والتعمير أيضا نتابعها، من بعد ما وقعت عقدا لمدة 19 شهرا مع شركة الجذور المبتكرة الصناعية بقيمة 372 مليون ريال لتنفيذ أعمال تجديد غرف الفنادق والأبراج. وتوقعت مكة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع ك نفقات رأس مالية خلال فترة تنفيذ المشروع، بينما لا يمكن تحديد الأثر المالي على النتائج التشغيلية في هذه المرحلة حيث يعتمد على تقدم التنفيذ وظروف السوق. بذكر أنه شركة مكة مملوكة ب 12.5% من مجموعة بن لادن، وأحد أفراد عائلة بن لادن هو طرف ذو علاقة بشركة الجذور المبتكرة اللي عم تعطيها العقد. سهم مكة اليوم على تراجع ب 10 نقطة المئوية. على كل المشاهدين، لما لا نلقي نظرة على تداولات سوق الأسهم السعودية؟ حجم التداول حتى الساعة لا يزال بحدود 3.6 مليار ريال على سوق السعودية، ولكن لدينا بعض الارتفاع بعشرين من النقطة المئوية. لما لا نلقي نظرة فإذا على أداء السوق السعودية؟ إذا لنرى ما الذي يحرك السوق اليوم، بالإضافة إلى الأسهم المرتبطة بالأنابيب كما ذكرت وأخبار

مؤشر توسعة خط شرق غرب للنفط، فإذا مؤشر السوق السعودي يضيف 24 نقطة. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا في السوق بالوقت الحاضر. الراجحي على ميل للارتفاع أنشط سهم اليوم أرامكو ثبات، وهي الثاني أنشط سهم. الأسماك مش معقول المضاربة على الأسماك لعدة أيام متتالية عم تسجل أعلى أحجام تداول، وهي سهم يعني معروف أنه من ضمن أسهم المضاربة. أكوا لأنه عليها الخبر اليوم تصدير حصرية تصدير الهيدروجين الأخضر ترتفع. معادن رغم أنه أنصة الذهب اليوم على تراجع بسبب قوة الدولار، معادن تراجعاتها محدودة 0.8 نقطة مئوية، بس أنصة الذهب كانت ارتدت بالأيام الماضية إلى مستويات ما فوق 4100 دولار. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في السوق بالوقت الحاضر. فإذا الأكثر ارتفاعا أسهم الأنابيب بشكل واضح، وبترو رابغ اللي رح تستفيد من أي توسعة لخط شرق غرب. مهارة أيضا عليها مضاربة 5% من الارتفاع. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا بالسوق، بذكر أنه أسهم الأنابيب كلها تستفيد من توسعة خط أنابيب نقل النفط من الجبيل إلى الساحل سواحل على البحر الأحمر. وبترو رابغ لأنها متواجدة على البحر الأحمر بصير عندها حجم أعمال أعلى، ولذلك هذه الأسهم مرتفعة اليوم. هي الأسهم الأكثر انخفاضا بالسوق. صراحة ما في أخبار، يعني الطباعة والتغليف تابعة للأبحاث والإعلام، صادرات بحر العرب، إنتاج، ما في أخبار تبرر هذه التراجعات، والمتحدة للتأمين. عندنا بعض الأخبار نتابعها اليوم. إسمنت ينبع تعيين محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة، ورياض أبا الخيل نائبا للرئيس، السهم على ارتفاع بنصف نقطة مئوية. ثمار في عندها قصة يعني شوي مختصة، أو يعني هي حول شركة ثمار، كانت سابقا رفعت دعوة على أعضاء مجلس إدارة سابقين. لجنة الفصل بالمنازعات أزالت الدعوة، يعني ردت الدعوة، لم تعطيها أي حق بهذا الموضوع. الآن اجتمعت الجمعية العمومية وفوضت مرة أخرى مجلس الإدارة الحالي باتخاذ برفع دعوة إعادة رفع دعوة على أعضاء مجلس إدارة سابقين لفترات سابقة بالشركة. سهم ثمار على ارتفاع ب17 النقطة المئوية اليوم. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، سنعود ونحدث الأرقام مع الإغلاق بعد قليل. نتوقف الآن مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات أعلى من العادة. واضح اليوم هو أحد أسهم الأنابيب، شركة السعودية لأنابيب الصلب، يسجل ارتفاعات قوية اليوم أكيد في ظل الأخبار عن توسعة خط شرق غرب الأنابيب من قبل السعودية. وصل بأعلى مستوى اليوم إلى 53 ريال 30 هللة، هي نسبة مرتفعة، أكبر وتيرة ارتفاع يومية بثلاثة أشهر. وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أيضا 4 أضعاف المتوسط اليوم، يعني ارتفاع على حجم تداولات أعلى. نلقي نظرة على أداء السعودية الأنابيب الصلب على مدار 5 جلسات. الارتفاعات الأقوى هي اليوم، أصبحت 5.2% المكاسب خلال شهر، رغم ارتفاعات اليوم تبقى متراجعة ب3%. منذ بداية السنة السهم نلقي نظرة عليه مرتفع ب42%. فإذا رغم كل ما حدث الحرب يعني بالربع الثاني من السنة، أسهم الأنابيب يبدو غير متأثرة. خلال 52 أسبوع نلقي نظرة على السهم متراجع ب8%. ماذا عن أساسيات شركة الأنابيب السعودية؟ فأذن هذا يقارن بتاسي، عذرا، تاسي بسنة متراجع ب4.5%. فأذن بالنسبة للأساسيات، السعر إلى القيمة الدفترية برايس تو بوك عند حوالي 3 مرات 2.9، تريلينج بي إي مكرر الربحية عن أرباح 12 شهرا الماضية عند حوالي 13 مرة. إذا نظرنا إلى الأرباح المستقبلية يعني نوعا ما 17 مرة شوي مرتفع 17.7 مرات، وعائد توزيعات الأرباح النقدية ديفيدند ييلد عند حوالي 1.4%. هناك 3 مؤسسات بحثية تتابع السهم، فعندنا توصية واحدة بالشراء، أخرى بالبيع، وتوصية بالاحتفاظ، يعني منقسمين. السعر المستهدف بالمتوسط من قبل هؤلاء المحللين عن 58 ريال و70 هلل 12 مانث برايس تارجت 58.7، وهو أعلى بحوالي 20% عن آخر سعر إغلاق يوم أمس قبل ارتفاع اليوم. من يمتلك الشركة؟ كبار المساهمين شركة تناريس العربية السعودية المحدودة تمتلك 47%، شركة هايو ستيل المحدودة تمتلك 16.4%، وآخرون بمن فيهم الفري فلوت وأي ملكية تقل عن 5% عند 36% من أسهم الشركة. بالعودة إلى أداء سوق الأسهم السعودية للحديث عن أبرز الأخبار التي تؤثر بالسوق، معي مباشرة من الرياض السيد عبدالله الربدي، العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية. أهلا وسهلا أستاذ عبدالله، شكرا على هذا اللقاء. نبدأ أولا بخبر الأبرز اليوم، يلي هو هذه الأخبار التي تأتينا بها رويترز بأن المملكة تنظر بتوسيع سعة نقل النفط عبر خط شرق غرب اللي لعب

0: بالفعل دورا محوريا بفترة الحرب من 7 مليون إلى 9 مليون برميل في اليوم. هي أخبار لم تؤكدها السعودية بشكل رسمي، هي من رويترز، ولكن اليوم في رد فعل على كل الأسهم المرتبطة بهذا الإيكو سيستم بالسوق.
1: مساء الخير لكل السادة المشاهدين. طبعا هذه الأخبار ما هي إلا يعني اللي يعني توقعات ويعني خلينا نقول استخبارات لما يمكن أن يتم إضافته إلى العمليات أو الخدمات اللوجستية على القطاع النفطي. متوقع جدا أن يكون فيه توسعة لهذا الخط، إما لمصالح شركة أرامكو أو لاستفادة دول خليجية أخرى من أساسيات هذا الخط الموجود الآن. الكلام هو هل حيكون الزيادة هذه أو التوسعة على نفس الخطوط هذه أو يكون إضافة خطوط جانبية له، وهذا هو الأرجح طبعا أنها تكون توسعة عبر خطوط أخرى، خصوصا إذا كانت حتستفيد من حقول نفطية يعني غير الحقول النفطية اللي تتعامل فيها. يعني مثلا الكويت واحدة من الدول اللي ممكن تستفيد من الخط، خصوصا في حق المشترك بين السعودية والكويت، فممكن يكون واحدة من الخدمات اللوجستية ممكن تقدم لهذا الحقل، وقيس عليها باقي دول المنطقة اللي ممكن تستفيد منها، بحيث أن يكون لها تصدير على البحر الأحمر، بذلك تتجنب مضيق هرمز أو أي إشكاليات ممكن تكون في المستقبل، خصوصا أنه ما في شيء واضح في مستقبل هذا المضيق.
0: أستاذ عبد الله، بالعودة إلى السوق، يعني أكيد اليوم الشركات المرتبطة بهذا الموضوع مرتفعة أسهمها في ظل هذه الأخبار، بس السوق بالإجمال فيه رتابة من حيث السيولة، من حيث الاتجاه الأفقي الذي نشهده، بس بنفس الوقت المنطقة بعدها بحالة، يعني لم ننتهي كليا من الحرب، إن شاء الله أنه يكون نهائية، بس بعدنا عم نتحدث يوم أمس عن استهداف ناقلتين بمضيق هرمز. فهل تعتقد أنه هذا الوضع بالسوق مستمر في ظل هي الأوضاع الضبابية التي نعيشها بالمنطقة؟
1: طبعا هذه واحدة من الأشياء اللي تضغط على السوق، ما فيها شك. وجود ضبابية، وجود إلى الآن التوترات جالسة تخلق حالة من عدم اليقين على الأوضاع، على الفندمنتالز لبعض القطاعات، في بعضها تخلق فرص، في بعضها تخلق تحديات. بكل تأكيد ارتفاع تكاليف، وشفنا يمكن يعني مثلا إعلان المراعي كان واضح أنه عانت من بعض ارتفاع التكاليف اللي حصلت لها في قطاع توريد الأعلاف وغيرها. فاليوم وجود هذه التوترات يعني خلقت انطباع، أو خلنا نقول يعني خلقت آثار على السوق المالية، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى. يمكن شفنا يعني أبرز شيء صاير في خلال آخر جلسات أو خلينا نقول آخر شهر، أنه في ضعف في السيولة، التداولات اليومية للسوق، ضعف المومنتوم، وهذا واضح على سيولة السوق اللي ما تتجاوز 4 مليار. لها أسباب كثيرة يمكن اليوم اللي بخلاف طبعا التوترات هذه. أول شيء يمكن اليوم الودائع الادخارية، يعني بالاطلاع على تقرير مثلا البنك المركزي، تجدين انه الودائع الادخاريه قاعد تسحب سيوله عاليه من حسابات او من المستثمرين. يعني خلينا نتكلم مثلا في بدايه عام 24 كانت الودائع الادخاريه لا تشكل اكثر من 33%، ثلث تقريبا السيوله النقديه اللي في النظام المصرفي. في عام 25 ارتفعت الى 36. فجالسين نعيش ترند او نعيش مع ترند تزايد اتجاه السيوله للودائع الادخاريه. في بدايه 26 قفزت من 36 الى حوالي 40% من السيولة كانت في الادخار. اليوم في آخر تقرير يعني شهر 5 وصلت إلى 43% حجم الودائع الادخارية. فمعناه أن اليوم كثير من السيولة قاعدة تروح للودائع، طبعا بحكم يعني العوائد اللي قاعدة تعطيها في ظل بيئة يعني فائدة عالية، وظل عدم وجود حوافز، أو خلينا نقول عدم وجود استثمارات مغرية بشكل كبير في الأسواق المالية. فهذه كلها ضغطت على على على اليوم السيولة في السوق. أضيف لذلك السوق الأمريكي حقيقة سحب سيولة عالية من المتداولين اللي في الأسواق المالية، فالسوق الأمريكي وفر لهم اليوم مومنتوم عالي.

0: استثمار في قطاعات يمكن ما تلقاها في السوق السعودي تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهي ترند اللي قاعد يصير اليوم في العالم، فبكل تأكيد سحبت سيولة من الأسواق المالية وخصوصا من السوق السعودي.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله الربدي على هذا اللقاء، أهلا وسهلا بك. مشاهدينا، كنا نرى العاجل على الشاشة، عاجلين بالفعل في أخبار مستجدة الآن. أولا، نقلت نفط القطرية للغاز الطبيعي المسال، تقول رويترز بأنه هي تم استهدافها، تقول أنها معرضة للانفجار بسبب حريق في غرفة محركاتها. فإذا هذا ما لم نكن نعرفه، بأنه الاستهداف طال يبدو أو أدى إلى حريق بغرفة المحركات، واليوم مصادر لرويترز تقول بأنه هي معرضة هذه الناقلة للانفجار. عم نتحدث عن الناقلة التابعة لشركة ناقلات القطرية اللي استهدفت بمضيق هرمز. ثاني خبر عاجل الآن، مارين لوبان اللي هي مخولة أو تقود استطلاعات الرأي، حزبها التجمع الوطني يقود استطلاعات الرأي، صدر حكم الآن ضدها يمنعها من الترشح لرئاسة الجمهورية. فهذا يعني أنه جوردان بارديلا هو اللي يعني ثاني رجل بحزب الار ان هو اللي راح يتصدر بالانتخابات القادمه. فاذا كنا ننتظر هذا الحكم الان. فاذا المحكمه حكمت انها مذنبه بسوء استخدام الاموال العامه، فاذا هذا يقتضي بانه لا تستطيع ان تصبح رئيسه لجمهوريه فرنسا. المزيد على كل بعد قليل، وقفه مع فاصل ومن ثم نستكمل جرس الاغلاق، ابقوا معنا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
3: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
2: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه، طب الناس هتجيلك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
3: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
2: السعوديه بالطلب فيها على مدار 30 سنة كبير، قريبا هيبقى فيه منتجات
3: مشاريع عقرية جديدة قادمة. كم حجمها؟
2: لا كبيرة.
3: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معها؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد، السادسة على العربية بزنس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا في جرس الإغلاق. اليوم الصورة العالمية فيها ضبابية، يبدو في ابتعاد عن أسهم التكنولوجيا. لنذهب إلى كارينا لنسألها عما نتوقع بالجلسة الأمريكية بعد قليل. مساء الخير كارينا.
1: تماما نادين، يعني تباين على صعيد العقود الاجل الاسواق الامريكيه، والتركيز كله فعليا على اسهم التكنولوجيا وتحديدا اسهم شركات الرقائق، لانه نتائج سامسونج كانت ملفته جدا، والتفاعل سهم سامسونج ايضا كان مثير، لانه شركه اعطتنا ارقام قياسيه، يعني فعليا كانت ارقام اعلى بكثير مما كان متوقع. ارباح الشركه تضاعفت 19 مره عما كانت عليه.

0: سابقا تحدثنا عن 58 مليار دولار أمريكي إيرادات في الفصل الممتد ما بين إبريل ويونيو، ولكن يعني رغم كل هذه الإيجابية سهم سامسونج تراجع، وبعض التفسيرات تتحدث أن الأرقام جاءت أفضل مما كان متوقع بتقريبا 6%، ولكن حتى التوقعات كان فيها طموح أعلى، فكان في بعض خيبة الأمل. أسهم سامسونج تراجعت، أسهم أس كي هاينكس بالمناسبة على فكرة الشهادات الإيداع الأمريكية تبدأ تداولتها هذا الأسبوع في الناسداك، الـ ADRs التابع لأس كي هاينكس هذا الأسبوع في الناسداك. سهم أس كي هاينكس تراجع في كوريا، بورصة كوريا تراجعت، طوكيو إلكترون، ومنذ صباح نادين أسهم الرقائق أيضا في أوروبا تتراجع، ASML، إنفينيون، ST ميكرو إلكترونيكس. ولذلك سنركز على أسهم مثل مايكرون في البورصة الأمريكية، سنركز على أسهم مثل AMD، شركات التكنولوجيا والرقائق بشكل عام، إلى أي مدى من الممكن أن تتأثر سلبا من النتائج الصادرة من سامسونج اليوم، التي لماذا تراجع السهم؟ لأنه البعض يعني يقول أنه أحد الأسباب الأخرى هي أنه طرح أسئلة جديدة حول تقييمات شركات التكنولوجيا التي هي طبعا نعرف أنها عالية جدا. إضافة إلى ذلك نادين، ماذا ما يحرك الأسواق الأمريكية؟ هو الترقب لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، هو صادر غدا. الترقب لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هو صادر غدا. نيتو دونالد ترامب وصل قبل قليل إلى مقر القمة.
1: شكرا جزيلا لك كارينا. وقفة مع فاصل مشاهدينا ونستكمل جرس الإغلاق.

رحلتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. 18 مصابا في انفجارين بدمشق قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ورغم الانفجار مستمعينا، ماكرون يستكمل برنامج زيارته ويلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع وفعاليات اقتصادية سورية وفرنسية. الداخلية السورية تعلن التوصل إلى رأس خيط بشأن مدبري الانفجارين اللذين تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي. أيضا الشرع يؤكد استعادة سوريا لدورها في المنطقة، وماكرون يؤكد تطلع السوريين للعيش في أمان وتعددية. في عناوين الأخبار أيضا مستمعينا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل ترامب في أنقرة قبيل قمة زعماء دول الناتو. انطلاق قمة الناتو في أنقرة، ملفات شائكة على الطاولة، وقادة الحلف يستبقون وصول ترامب بصفقات عسكرية ضخمة. ترامب يحذر إيران الحرب أو الاتفاق، وعراق جي يرد لا مفاوضات إذا استمرت التهديدات. إسرائيل كذلك تعلن عقد جولة تفاوض جديدة مع لبنان في منتصف يوليو في روما. نتابع في الاقتصاد، تضرر ناقلتين قرب مضيق هرمز بعد أنباء عن إطلاق صواريخ إيرانية. رويترز تقول السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط إلى البحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميا. في الرياضة مستمعين، سويسرا وكولومبيا يتنافسان مساء اليوم على ربع نهائي مونديال كأس العالم في فانكوفر. والمنتخب المصري يلاقي منتخب الأرجنتين الساعة 7 مساء اليوم ضمن مباريات دور 16. بلجيكا تحقق فوزا ساحقا على الولايات المتحدة 4 أهداف مقابل هدف في دور 16 من كأس العالم بملعب لومن في سياتل. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج ملاعب مع الزميل فيصل الجفن. متابعة طيبة نتمناها لكم دائما، أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال.
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية.
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام.
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي ملاعب في المونديال على إذاعتكم العربية فهم على منصة شاهد. عماد الحازمي من جدة من شركائي، وجلال الزهراني أيضا من جدة فريق استاد العربية. مساكم الله بالخير. جلال صوتك ما هو واضح. جلال افتح الصوت يا جلال.
1: الآن الصوت واضح؟
0: واضح يا حبيبي، مساك الله بالخير.
1: مساء النور محمد، مساء لك بالخير على المستمعين والمشاهدين جميعا وعلى الأخ العزيز عماد.
0: عماد مساك الله بالخير.
2: مساء لك بالنور محمد وعلى جلال وعلى السادة المشاهدين والمستمعين على العربية.
0: وانتهت مسيرة كريستيانو رونالدو بدون كأس عالم جلال.
1: هو على قول محبين كريستيانو، هو الإنجاز اللي يبحث عنه كريستيانو من فترة طويلة جدا. ما أبغى أقول إنه هذا ينقصه، لأنه في لاعبين أساطير كثر ما حققوا كأس عالم، وفي لاعبين حققوا كأس عالم لا يمكن تصنيفهم كأساطير حتى لو كانوا من طبعا في الأخير رونالدو هو يلعب لمنتخب ما تعودنا إنه هو صاحب إرث كبير في كأس العالم بشكل كبير. منتخب البرتغال قبل رونالدو شيء وبعد رونالدو شيء آخر، وإن كان هناك جيل البرتغال فعلا كمجموعة كفريق
0: طيب.
1: على الأقل لعبت كرة قدم أفضل من كرة القدم اللي شاهدناها بالأمس. أعتقد واحد من أسوأ مساوئ البرتغال لهذا الجيل هو عدم قدرته على اختيار مدربين فعلا قادرين يخرجوا أفضل ما عند لاعبينهم. مارتينيز أضاع جيل تاريخي لبلجيكا، والآن ما بقول أضاع لكن أضاع حقبة كبيرة جدا من جيل برتغالي كان قادر يقدم كرة قدم أفضل من اللي رأيناها. ورونالدو صراحة دفع الضريبة قاسيا لأنها آخر مباراة وآخر طيب. بطولة بالنسبة له.
0: أمس في واحدة أنا بالنسبة لي من أسوأ المباريات اللي شفتها في كأس العالم فنيا، لا من ناحية المتعة ولا من ناحية حتى الحماسة. يعني تصل مرحلة أنك تكون ماسك جوالك كذا تنسى أنه في مباراة تقدر تتابع شيء ثاني. من يعني ما أدري هل حكمي على هذا المباراة صحيح ولا لا. على كل حال هذا اللي أنا شفت، البرتغال يخسر من إسبانيا 0-1 في مباراة كانت منتظرة لمتابعين كأس العالم. المباراة الأخرى برغم من تدخل ترامب من أجل رفع الإيقاف عن مهاجمهم واستجابة الفيفا لذلك، إلا أن كرة القدم لها عدالتها المختلفة، حيث خسر المنتخب الأمريكي المستضيف الذي يملك النفوذ السياسي والرياضي والجغرافي وسميه اللي تسميه من بلجيكا بهدف لأربعة. عماد
2: طبعا كبداية نتطرق إلى إسبانيا والبرتغال. لو أنا أعتقد أن أتفق معك محمد، المفترض أن الجميع يتفق مباراة كان غالب عليها الحذر أكثر، وهذا ممكن متوقع في مباراة إقصائية في كأس العالم بين منتخبين كبيرة. كانوا في نهاية المطاف يوم يلعب منتخب خلينا نقول متوسط أو

0: أقل من المتوسط فنيا ولا يتواجد في هذه الأماكن عادة. ممكن نضرب مثال في الراس الأخضر على سبيل المثال، وارد أنه هو يعني يلعب بمبدأ أنا ما راح أخسر شيء، خصوصا لو استقبل هدف. أمس كان واضح أن المباراة تهم يعني المنتخبين بشكل كبير. الأهم بذلك أعتقد أنه طبيعة كل منتخب لعب الدور في ذلك. معروف أنه إسبانيا منتخب استحواذي أكثر، منتخب يفضل يدور الكرة في الملعب بشكل أكبر، ما يفضل أنه هو لا يدفع الكرة للأمام مثل منتخبات زي فرنسا وألمانيا وغيرها من المنتخبات الأوروبية وحتى اللاتينية. البرتغال معاناتها الهجومية من الأساس كانت واضحة من بداية البطولة. فأعتقد خلينا نقول سيناريو المباراة كان متوقع، ولو أني أعتقد يعني ولو أني كنت أتمنى أنه رونالدو يروح بعيد في البطولة، لكن أعتقد أن المباراة راحت للفريق الأفضل بالأمس. أما بخصوص أمريكا وبلجيكا، أعتقد أنه فعلا كرة القدم يعني قالت كلمتها، وأمس الجميع يتداول عبارة مفادها أنه كرة القدم انتصرت بالأمس، انتصرت على تدخلات لا تمت للعبة صراحة. بالصلة رفع الإيقاف عن بالوغان ما كان رفع للأمانة رياضي ولا بكيفية إجرائية رياضية، نتيجة القوة قاسية. وأعتقد أنه
1: ورئيس
0: لو
1: الفيفا
0: في
1: يقول لك مو رافع شيء، يحاول يبرر، يقول هم مو رافع وتعليق، يعني على اساس انها يعني فرقت، يعني يقول تعليق عقوبة.
0: هو كان مجرد يعني تبرير. أنا يعني قرأت معلومة أنه حتى بشكل رسمي الاتحاد الأمريكي ما تخاطب مع الفيفا أو منظمين كأس العالم، بل تم ذلك عن طريق الرئيس دونالد ترامب. يعني الأمور ما يتم التعاطي معها بهذا الشكل في كرة القدم أمانة، ولا حتى سرعة التجاهل مع المسألة، ويعني كيف أنه قادوها بشكل سلس. حتى احنا نشوف بالوغان أساسي في المباراة. أعتقد لو في ضحية واحدة من هذا أو هذه المسألة اللي حصلت من البداية إلى النهاية فهو بالوغان قبل أي أحد ثاني. لاعب مباراة يعني بضغوطات المفترض أنه ما يحتملها رياضي بشكل عام.
1: مسيرة رونالدو في كأس العالم 2006 كان خروج من نصف النهائي، 2010 خروج من ثمن النهائي، 2014 خروج من دوري المجموعات، 2018 خروج من ثمن النهائي، 2022 في قطر خروج من ربع النهائي، وأخيرا بالأمس خروج من ثمن النهائي في 2026، وختام لمسيرته الذي تحمل 233 مباراة مع منتخب البرتغال على كل حال، وما زال مسيرة الأخرى مستمرة مع منتخب البرتغال، 233 مباراة، 192 مساهمة، 146 هدف، و46 أسس. بعد المباراة قال: نعم، هذه آخر بطولة كأس عالم بالنسبة لي، حقق 3 ألقاب مع البرتغال، وقبل رونالدو لم تكن البرتغال قد أحرزت أي لقب، وأعظم لقب حققه المنتخب البرتغالي كان بطولة يورو 2016، وبالنسبة لي فهي تعادل كأس العالم من حيث القيمة والأهمية. أغادر بطولة كأس العالم بضمير مرتاح، نعم سأغادر بضمير مرتاح جدا، أما حول موضوع الاعتزال دوليا فلا أريد أن تطغى قراراتي الشخصية على مشوار الفريق، ولن أتخذ القرار في لحظة انفعال، وسوف أستشير عائلتي وأصدقائي بهذا الموضوع. رسالتي للشعب السعودي الذي كان يقف معنا أنهم جماهير رائعة، وأرسل لهم تحية كبيرة، وأقول أنني ممتن جدا لهم، وأتمنى أن يستمرون في دعمي بهذه الطريقة، لأنني لم أنهي مسيرتي بعد. جلال، يعني حتى بعض المحبين، أنا من رصد ومتابع، حتى بعض المحبين رونالدو كانوا يأخذون عليه أنه لا يوزع مجهوده ويريد أن يلعب 90 دقيقة، يعني يقولون كان عليه مثلا أن ينزل في حالة مثلا آخر نص ساعة من المباراة يبقى في الاحتياط، أو أنه يلعب شوط ويطلع شوط، أو هو يفضل أنه يلعب 90 دقيقة. وشاهدناها أيضا مع النصر في الدوري، ونفس يعني الملاحظات والملام تجاه هذه النقطة. فهنا تعطيني إيحاء بأنه هو من يتخذ القرار مع تغير المدربين.
2: لكن لازم نقول أنه رونالدو مع الأندية حقق نجاحات مع مدربين استطاعوا توظيف رونالدو في أفضل صورة ممكنة. في نقطتين لازم نوازي فيها بين ميسي وكريستيانو. أنا ما قد شفت لاعبين، يعني أنا من الناس اللي ما أحب رونالدو، يعني أحب ميسي أكثر بكثير، لكن الحق لابد أن ينصف بشكل عام. ما قد شفت لاعبين اثنين مطالبين بتحقيق كأس العالم كما هو الحال مع ميسي وكريستيانو رونالدو. ميسي كان دائما المقارنة بديغو أرماندو مارادونا. مارادونا أحضر كأس لوحده، مارادونا في 86 كان واقف لوحده مع جيل، يمكن لو أسأل حتى ناس من ذاك الجيل ما راح يتذكروا 3 أو 4 لاعبين من هذاك الجيل. المقارنة دائما يا ميسي ميسي ميسي إلى أن أحرز ميسي كأس العالم 2022، رغم أنه ميسي نفسه قدم

0: أداءات فردية أفضل من تلك البطولة، لكن تحقيق هذه البطولة أزالت جبل جليدي كبير جدا على صدر ميسي. رونالدو ماذا كانت البرتغال؟ أنا شخصيا تابعت أجيال البرتغال، كان فيها روي كوستا، كان فيها فيجو، كان فيها مانيتش، كان فيها لاعبين كثر ما كانوا يوصلوا للمواصيل اللي وصلت البرتغال فيها مع رونالدو، وكأن رونالدو يجب أن يحقق لنا كل شيء، ولا رونالدو هذا لاعب عادي؟ والحقيقة أنه ليس لاعب عادي، لاعب من أفضل أساطير اللعبة في نظر الكثيرين، هو الأفضل منهم لاعبين ومدربين سابقين ولاعبين حاليين وجماهير طبعا. فكمية المطالبات هذه لابد ننصف الرجل، يعني يمكن قالها أخوي حسين، قال دائما رونالدو مطالب بتحقيق شيء، وهذا قدر الأساطير الكبار. هناك أساطير سيأتون بعد ميسي ورونالدو سيطالبون بأمور كبيرة جدا، هنا يبان اللاعب الأسطورة، هنا تبان، هنا المحك الحقيقي، هل هذا اللاعب قادر أو لا. أنا من وجهة نظري الأرجنتين غيرت مدربين كثر، إلى أن حضر سكالوني واستطاع أنه هو يأخذ منتخب أفضل، يخرج أفضل ما عندهم. البرتغال لم توفق في هذه النقطة أبدا. نعم حققت مع سانتوس بطولة، حققت اليورو، حققت الأمم الأوروبية، لكن كؤوس العالم، يعني أنا أختلف مع رونالدو في فكرة واحدة، فكرة مقارنة أي بطولة بكأس العالم ايا كانت. انا احب كاس اوروبا بشكل عام للمنتخبات، وفي نسخ كانت فعلا اقوى من مونديالات كثيره، لكن حجم الضغوط، وهذه اللي راح اربطها باللقاء الاخر، اعتقد تدخل السياسه في الرياضه اعطى بلجيكا كل شيء في اللقاء. بلجيكا لعبت واحده من مو هي واحده هي افضل مباراه لها في المونديال، لاعب مثل دي كلاتاري في المباراه لعب الكل في الكل. بالعكس أمريكا لعبت تحت الضغوط، كمية أخطاء فردية فادحة من حراس المرمى، من حارس المرمى، من المدافعين. فأعتقد كل ما زادت الضغوط واللي صنعتها السياسة في المباراة بالتدخل، اللي أعتقد واحد من الأمور التنظيمية الكثيرة اللي راح ننتقدها في المونديال. لكن للأسف الفيفا رضخ لترامب، سرعة اتخاذ القرار مثل ما يقول عماد، أنا أشوف رئيس الفيفا إنفانتينو لديه سرعة هائلة ما شاء الله في التنقل بين الملاعب، فأعتقد سرعة القرار وسرعة تعليق القرار مبررة جدا. على كل الأحوال هذا الشيء لا ينقص من أسطورية رونالدو شيء، و يعني لن يزيد ميسي شيء، كلاهما من أفضل لاعبي التاريخ. تحقيق المنجز الأخير هو الجائزة الأخيرة في مسيرة كل واحد، حققها ميسي لم يحققها رونالدو.
1: عماد، نفس الموضوع بخصوص رونالدو، ويعني حظه السيء في موضوع كأس العالم وبطولة كأس العالم، لكن مثل ما قيل في أن هناك رأي أيضا من محبي رونالدو بأنهم يوجهون اللوم له بأنه أنت تريد أن تلعب كل المباراة، وهذا يتسبب في مشاكل مع الفرق اللي أنت تلعب معها، سواء كان منتخب البرتغال أو كانت الأندية نادي النصر تحديدا.
2: ولو نضع يعني النصب على جنب شوي زي ما يقال، ونتحدث عن منتخب البرتغال سواء في هذه البطولة أو على الثلاث أربع سنوات الماضية، خلينا نقول أو على الأقل السنتين الأخيرة تحديدا. في النهاية أعتقد محمد الشخص وقت ما يقيم هذه النقطة تحديدا لابد أنه يكون واقعي، لابد أنه ينظر إلى الحل الثاني. لنفترض جدلا أن رونالدو تنازل، أو خلينا نقول ترك الأمور تسير كما يحدد المدرب، مين في اللاعب اللي راح يلعب مكان كريستيانو رونالدو؟ مين في اللاعب اللي راح يعوض انتاجيه رونالدو على ارض الملعب؟ انا شخصيا املك تقدير كبير للاعب زي راموس من دكه البدلاء، ممكن ابو العيال بيشوف الموسم القادم في الكالتشيو كخصم للانتر بما انه انتقل للميلان، ولكن في ذات الوقت بقدر ما ان راموس لاعب جيد، لاعب بدنيا جيد، قادر انه هو يدافع بشكل افضل من رونالدو، لكن في نهايه المطاف استحاله انه هو يستطيع تعويض خلينا نقول 30 إلى 40% من إنتاجية كريستيانو رونالدو. رونالدو لو تواجد في سيستم يحمي بشكل أفضل، لو تواجد خلينا نقول
1: بس
2: مع هيكل،
1: الحديث عماد عن عن عن عن امور طبيه بحته وليست مهاريه. العمر 41، العضله لا تساعد، الفت لا يساعد، النشاط لا يساعد، يعني الموضوع ما عندي شك انا في موهبه رونالدو لا هو ولا غيره، لكن العمر لا دور،
2: العمر له دور، لكن
1: ما
2: حتى
1: يقدر يعطيك 90 دقيقه.
2: لو تقيس ذلك على تجربة ميسي بما أنهم حاليا تقريبا في مرحلة،
1: ميسي يطلع تراه ما يلعب كامل،
2: صحيح، لكن السؤال الحقيقي هو متعلق في البطولة بنقطتين. النقطة الأولى أنه المباريات اللي واجهتها الأرجنتين في الغالب ما كانت تحتاج أنه ميسي يكمل المباراة كاملة، وقت ما اشتدت الأمور فعلا ميسي لعب حتى شوط إضافية وكان جاهز أنه هو يلعب أكثر حتى من التسعين.

0: دقيقة. رونالدو للأسف أنه أغلب مباريات البرتغال في البطولة وضع في هذه الوضعية، هو محتاج يكمل المباراة كاملة لأن البرتغال تعاني، متعلقة بطبيعة
1: بس ترى
0: الخصم.
1: بس معليه عماد، انا طبعا انا ما اتبنى الراي، ارجع واذكر انا ما اتبنى الراي، انا اناقش. ترى هذه مشكله رونالدو، نتذكرها حتى في فتره قبل القدوم للدوري روشن وقدوم النادي الرسن، النادي النصر كانت مع مانشستر يونايتد لما صارت له مشكله مع المدرب انه يبغى يلعب، والمدرب يرى انه ليس لديه الامكانيات اللي انه يلعب فيها 90 دقيقه، فهذه مشكله مستمره معاه من 4 5 سنوات، مو جديده.
0: تماما، لذلك انا ذكرت لك انه نوعا ما في البطوله هذه او في السنتين الاخيره، خلينا نقول من مسيره رونالدو، وارد انه احنا نفصل السياق قليلا عن الفتره اللي قبلها. في فتره اليونايتد على سبيل المثال، ومع المشكله اللي حصلت مع اريك تنهاج، للامانه اكون صادق معك، انا شفت انه اريك تنهاج على حق في مرات كثير،
1: طيب
0: كان متواجد البديل اللي جاهز يعوض رونالدو، بما اني انا راح اضع رونالدو على الدكه حتى ما استنزف رونالدو على مدى 90 دقيقه، وكونه هو ما هو قادر يلعب ال 90 دقيقه. النقطه الثانيه لانه نسق الدوري الانجليزي كان جدا مرتفع على كريستيانو رونالدو بهذا العمر، لكن وقت ما تقيسه على البرتغال اعتقد انه نوعا ما المعايير كانت
1: البرتغال
0: مختلفه.
1: مفهوم، في النصر كان في دوران.
0: فالنصر اعتقد انه يلام على هذه المشكله قليلا. والكلمه يا ابو محمد ممكن سريعا نقطه اخيره، تمنيت ان رونالدو يعني في شيء منتشر اكثر في رياضات اخرى اللي هو مساله اللود مانجمنت او اداره الاحمال البدنيه، ويتبعونها اللاعبين خلينا نقول لكبار في السن قليلا او تقدموا في العمر قليلا. رونالدو لو راعى انه الصيف القادم كان ينتظر مونديال، كان المفترض انه هو يدير احماله البدنيه بشكل افضل مع النصر. لذلك قلت لك بشكل عام اعتقد ان رونالدو يتحمل جزء من ذلك، لكن لو نهى على كاس العالم اعتقد ان البرتغال كانت بحاجه لرونالدو على مدى 140 دقيقة، ما هو بس 90.
2: ومحمد مداخلة بسيطة،
0: تفضل.
2: بس هو ذا السؤال أنا أتفق معك فيه، والحالة البدنية رونالدو ما تسمح له أبدا في لعب المباريات، خصوصا في فترة قصيرة في بطولة
1: حتى لو كان
2: مجمعة. لكن
1: عقله
2: هذه
1: يريد جسمه لا
2: طبعا
1: يستطيع.
2: طبعا طبعا، بس لازم نتكلم في نقطتين على عجالة، هذه مسؤولية مدرب في الأخير. متى ما كان المدرب على الأقل بنفس عقلية جيسوس مثلا، اللي استطاع أنه في مباريات كثير غير مهمة للنصر من خلال آسيا 2 أنه يروح رونالدو، حتى لو رونالدو أحدث مشاكل، في الأخير في بطولة كأس عالم صعب اللاعب يخلق مشاكل، صعب جدا اللاعب يقدر يخلق مشاكل، لأنه راح يبان في عين دولته وجماهير دولته أنه هو خاين. يعني كلنا شفنا الفيلم المشهور للمنتخب الفرنسي في جنوب أفريقيا، وكيف وصفوا بالخونة أو المدرب الخاين دومينيك بشكل عام. نقطة أخرى، ترى دورينا قوي يا محمد. رونالدو ما استطاع يلتقط انفاسه بشكل كبير.
1: صحيح صحيح
2: ميسي قدر يستعيد نفسه، ميسي قدر انه هو يستعد للمونديال بافضل صوره ممكنه. ايقافاته وتوقف الدوري الامريكي ما هو مثل دورينا. رونالدو لعب الى الاسبوع الاخير وهو الكل في الكل، هذا الشيء صعب. وانت تدري يا ابو محمد في اخر دورينا النصر كل مبارياته حاسمه.
1: ما حسمت
2: النصر
1: إلا بآخر
2: اخر
1: مباراة.
2: بالضبط، النصر اخر 6 7 مباريات في موسمه كانت حاسمه،
1: صحيح.
2: كان في مباراة دوري، كان في مباراة آسيا 2. فهذا الشيء نعذر فيه رونالدو بشكل كبير، لكن أنا لو كنت مدرب البرتغال أنا راح أجلس مع رونالدو. مباراة دوري المجموعات مفترض ما تلعبها كاملة، مفترض إني أنا أستفيد منك من الدكة، مفترض إني أنا أستفيد منك شوط على الأقل، يحاول يعده من هذه البطولة. لكن مدرب بضعف شخصية، لاعب، وللأسف الشديد دائما نقول شغف بعض اللاعبين وتحديهم ترى هو عدوهم الأول. انا اعتقد رونالدو حتى محليا سالم الدوسري اقدر انا اتهمه بنفس الاتهام. بعض الاحيان الشغف والتحدي يخليك توصل لنقطة انت ما تبغى توصل لها. فانا اتفق معك تماما، ادارة المرحلة لرونالدو مع المدرب كان ممكن تخرج من رونالدو بنسخة افضل بكثير. خصوصا يمكن انا اختلف مع عماد، صحيح ما في احد يعني يعوض رونالدو كناحية تهديفية، قيمة تهديفية، لكن لاعب مثل راموس انا اقدر ادور بينه وبين رونالدو. لاعب مثل راموس هو حسم لي تاهل في يوم من الايام
1: بس هذا
2: في
1: راح
2: فتره
1: يفتح مجال
2: دقيقه.
1: للآخرين انهم يقولون انت فكرت في مصلحتك الشخصية الخاصة الصغيرة على المصلحة الكبيرة العامة، يعني انت بحثت عن
2: طبعا
1: الانجاز. الكلام حتى لو طلبته مثلا مثل ما قلت على سالم مثلا،
2: صحيح
1: الهلاليين مثلا في لحظتها بيقول لك انت فكرت بنفسك اكثر من المصلحه العامه على الفريق. رونالدو نفس الموضوع، واعتقد حصلت في بدايه كاس العالم بعد اول مباراه، اللاعب اللي في الانستغرام او ما ادري وين تحدث بانه، فهي يعني تفتح مجال للاخرين بانه يبحث عن انجاز
2: طبعا.
1: شخصي.
2: منتخبات لاعبين اقل عمرا من رونالدو وقدروا مدربينهم يريحونهم في فترات اثناء البطوله اصغر بكثير من رونالدو، اعتقد انه هذا الشيء ما يصير مع رونالدو. رونالدو يتحمله كقائد كاهم رجل في البرتغال،
1: صحيح
2: والمدرب طبعا كمدير فني.

0: اليوم تستكمل مباريات دوري 16، مصر مع الأرجنتين، مباراة منتظرة 7 مساء، والمباراة الأخرى 11 مساء كله بتوقيت السعودية، كولومبيا مع سويسرا. هي المباراتان هذه راح تحدد اكتمال منتخبات دور الثمانية. حتى الآن مباريات دوري الثمانية: النرويج مع انجلترا، وفرنسا مع المغرب، واسبانيا مع بلجيكا. احنا ما تحدثنا عن بلجيكا وامريكا، اللي يقولون من بداية مباراة ضرب على الامريكان، من صفر الحكم الى نهايتها، يتمنون الامريكان انه ما لعبوا ولا شالوا الايقاف ولا سووا اي شيء، بس تحس انه ردة الفعل اللي صارت عند البلجيك شيء غير طبيعي. عماد،
1: أكيد محمد، يعني في الأخير القرار اللي حصل أعتقد أن هم فكروا فيه بالشكل المجرد، أنه إحنا راح نضيف بالوغان كجودة للملعب، والمنتخب راح يظهر بشكل أفضل أو راح يستمر يقدم نفس المردود اللي قدمه من بداية البطولة. لكن اللي أصدر هذا القرار، إن كان يعني خلينا نقول يبحث عن مصلحة أمريكا بطريقة ما، أعتقد أنه تجاهل معايير مهمة في اللعب، معايير الحافز، معايير الضغوطات، معايير الصلابة الذهنية اللي خلينا نتابع كرة القدم لمدة جيدة بتعمق، بيعرف أن قرارات مثل هذه راح تعطي الحافز للخصم 100%. لاعبين بلجيكا تعاملوا مع المسألة وكأنهم يواجهون العالم، ما كأنهم يواجهون المنتخب، داخلين المباراة وكأن الجميع خصمهم كان. يعني حتى أبسط التفاصيل يوم تلاحظها في الصراعات، في الثنائيات، في الالتحامات، كانوا يلعبون للأمانة بحدة أعلى من المعتاد بشكل كبير، وهذا في الأخير أثر الحافز النفسي. تقيسها على المنتخب الأمريكي أول 15 20 دقيقة خصوصا، الناس ممكن تقول أنه هو كذلك لا تبخس حق بلجيكا، هم تفوقوا كجودة وتفوقوا فنيا على أرض الملعب، هذا صحيح، لكن يوم تشوف أبسط القرارات والتمريرات من المنتخب الأمريكي في ال20 دقيقة الأولى، في الربع الساعة الأولى، تقدر تلاحظ أنه لا، الضغوطات كانت واضحة على اللاعبين. اترك المسألة هذه كلها، يوم نروح البالوغان بشكل فردي بعيد عن اللعب، الرجل أنهى الشوط الأول وهو أقل عدد لمسات في الملعب، أقل حتى من حارسين مرمى الفريقين، ما كان منتج، كان يخسر كل الصراعات، على الرغم من هو لاعب يعني طاغي ما شاء الله تبارك الله بدنيا، تأثيره الهجومي كان جدا محدود، قراراته كانت سيئة، الضغط على المجموعة كان واضح، الضغط على اللاعب فرديا كان واضح. يعني أيا كان من اتخذ القرار النهائي، خلينا نقول في النهاية إن كان يبحث عن مصلحة أمريكا فعلا، فما أعتقد أنه كان أفضل قرار رياضي ممكن، لأنه دخولك بلاعب ناقص في كأس العالم في الأخير ولو كان له تأثير لكن ما هو كارثة. وشفنا منتخبات كثير تاريخيا استطاعت بلاعب موقوف أنها هي تتجاوز إلى المرحلة القادمة من البطولة. في النهاية يعني اللعبة والرياضة وكرة القدم تحديدا لها أساسات ولها مبادئ معينة،
0: نزار لك
1: مجرد
0: حلامس قال ان احنا نعيش في زمن ترامب، علينا ان نتحمل ما يحصل في كرة القدم وغيرها.
1: للأمانة تجاوز، يعني أنا كنت صادق معك يعني محمد، انصدمت من الكيفية اللي صار فيها الأمر. ردة فعل الاتحاد الأوروبي والبيان اللي أصدره الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه كان واضح، أنه كان الانتقاد نوعا ما حاد وأنا أتفهم ذلك. ردود الفعل حول العالم أعتقد أنها كانت فعلا
0: صحيح،
1: تتوازى مع
0: مع
1: اللي
0: الحدث
1: حصل،
0: صحيح.
1: اللي صار ما يتعلق بكرة القدم ولا يتعلق بالرياضة ومبادئ الرياضة بأي شكل من الأشكال. حتى حديث ترامب بالنسبة لي كنت صادق معاك، يعني كان ما راح اقول هزلي لكن كان يعني خارج السياق بشكل واضح، يعني الرجل
0: شو
1: بعيد عن اللعبه وبعيد عن الرياضه ولا يدرك كيفيه واهميه التدخل في مثل هذه الامور ومترتباتها. في النهايه اعتقد انه كره القدم يعني زي ما يقولون قالت قولا واحدا يعني،
0: هو راح للحكم، قال انه اصلا الحكم ده
2: صحيح.
0: يعني السالفه الحين تعدد كرت احمر،
2: ده
0: بكره ما يطلع فيه شيء.
2: تذكرت صورة مرتضى منصور وهو ماسك السي دي ابو محمد، ايه نفس الطريقة.
0: هو بعدين تحس انه تدخله تضررت من المنتخب الامريكي، يعني لو كانت الامور اهدى ممكن انه امريكا تسوي شيء قدام بلجيكا، ممكن انها تفوز وتتاهل يعني، بس تدخله هو اللي جعل الكل، العالم، من متعاطف غير متعاطف مع بلجيكا يقف ضد امريكا. وش تبي تقول جلال؟
2: ردة فعل الاتحاد الأوروبي تدرس. أنا أعتقد وما أبغى أكون دائما يعني قاسي، لكن أعتقد لو كان منتخب آسيوي أفريقي لصفق الاتحاد الآسيوي الأفريقي للقرار صراحة. الاتحاد الأوروبي صراحة تدخله ما يقل يعني، كان سريع جدا، كان حاسم جدا، مفرداته قوية، وأعتقد إنفنتينو هذه آخر فترة رئاسة له في الفيفا بشكل كبير. يعني
0: هو موعود يعني انه ياخذ هالاصوات كلها اللي هو قاعد يسويه هذا.

0: دول من تسهيلات
1: هو
0: حتى
1: ممكن
0: ايه حتى يعني انه
1: ممكن،
0: يضمن اصوات للانتخابات
1: لكن هو
0: القادمه.
1: اعتقد فقد اصوات
0: بس
1: كثيره في اوروبا.
0: يبدو انه عقليته مثل عقليه بعض الناس اللي احنا خبرينهم الاولين ذولك، يفكر بالقوي وينسى انه صوت القوي مثل صوت اضعف دوله في العالم، بالاخير هو صوت واحد
1: بالضبط،
0: يعني.
1: وخسر
0: يعني
1: اوروبا، هو تقريبا خسر اوروبا
0: بالضبط
1: ترى ابو محمد.
0: بالضبط، يعني كان مثلا الاتحاد الاسيوي عندنا اللي يدخل في الانتخابات دائما يجيب الاصوات من الدول اللي ما لها اي قيمه في الملعب،
1: صحيح.
0: بس انهم يعني كاكثريه تفرق معاهم. طيب قبل ما نغلق كاس العالم ونروح، او قبل ما نغلق مباريات الامس ونروح لمباريات اليوم، الاخبار الصحفيه تتحدث عن اقتراب البرتغالي جيسوس مدرب النصر والهلال السابق من تولي تدريب منتخب بلاده، حيث ذكرت صحيفة تابولا البرتغالية أن جيسوس سيجتمع مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الأسبوع المقبل من أجل تعيين مدرب المنتخب لمدة 4 أعوام، وحسب الصحيفة سيقود المنتخب حتى نهاية 2034 التي تستضيفها بلاده مع إسبانيا والمغرب. هل هو المدرب الأجهز يا عماد أو الأنسب؟
2: هو من ناحية أنه مناسب، أنا أرى أنه جيسوس مناسب.
0: بس ما له تجربة منتخبات سابقة،
2: معلش ما سمعتك محمد.
0: ليس له أي تجربة منتخبات.
2: أكيد هو ما له تجربة منتخبات، لكن في الأخير يعني على سبيل المثال لو نقيس في الفترة الحالية، مدرب زي توماس توخل ما له تجربة سابقة في المنتخبات، وشفنا الكيفية اللي أحدث فيها تحضير جيد مع منتخب إنجلترا. هي المسألة أعتقد أنها هي مسألة معايير معينة، هل هي متواجدة في المدرب كشخصية وتكتيكيا أو لا؟ في حال أنك لاحظت أن هي متواجدة في المدرب، ما في مانع أنك أنت تتوجه لهذا الرجل حتى إن ما كانت له تجربة في المنتخبات. لو قسناها على تجربة مارتينيز الحالية، الرجل كان له يعني باع طويل في المنتخبات مع منتخب بلجيكا في مختلف البطولات، سواء في اليورو سواء في حتى مباريات ودية على مدى أو مدة طويلة في كأس العالم. أكيد يعني قاد بلجيكا لدور نصف النهائي، شفنا الكوارث اللي ارتكبها للأمانة مع البرتغال. الرجل كان خلينا نقول في كل مباراة له نسبة يعني ما هي بسيطة من المشاكل اللي تتعرض لها البرتغال في 90 دقيقة. فأعتقد أنها المسألة متعلقة بالاسم تحديدا أكثر من كونها متعلقة بالتجربة، وهل خض تجربة سابقة، وإن كان هذا معيار إضافي قد يكون إيجابي، ولكن هل نخليه هو المعيار الوحيد لاختيار اسم المدرب القادم للمنتخب؟ ما أتفق للأمانة مع هذه النقطة. جيسوس الأكيد أنه كشخصية مدرب قادر يتعامل مع نجوم البرتغال بشكل ممتاز. تكتيكيا ما أعتقد في خلاف أنه جيسوس قادر يتماشى مع معايير المنتخبات بشكل جيد. المعضلة أنه البرتغال الآن في حال عين جيسوس كمدرب، أعتقد أنه يحتاج فعلا يبدأ مع صفر مع هذه المجموعة. روبن دياز أمس قلب دفاع البرتغال أعتقد أنه ذكر نقطة مهمة يحتاج جيسوس يتعامل معها بشكل جيد في حال تم تعيين مدرب البرتغال. طبعا هو ظهر بعد اللقاء، بعد المباراة عفوا، في لقاء وتحدث عنها سريعا، قال الفارق بين إسبانيا والبرتغال أن الجميع يعني الطرفين يملكون جودة فردية ممتازة، هذا أمر لا حول ولا خلاف، ولكن الفارق أن إسبانيا استطاعت أن هي تسخر هذه الجودة في هيكل تكتيكي واضح بمبادئ معينة متبعة من سنوات طويلة، على عكس البرتغال اللي الجودة تقدر تلاحظ أنها هي موجودة في الملعب، سواء برونو فرنانديز، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو، فيتينيا ونيفيز اللي شفناهم مع باريس وشفنا تأثيرهم مع باريس هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ولكن العمل كمجموعة كان أقل. وقال أشعر أن البرتغال ما في شيء تكتيكيا كهوية يميزها عن بقية المنتخبات، على عكس منتخب زي فرنسا اللي معروف بتحولاته ولعبه الحاد، على عكس منتخب زي إسبانيا اللي معروف يعني من يوم بدأنا نتابع إسبانيا وهم معروفين أكثر بطبيعتهم الاستحواذية، ولو كانت أو خلينا نقول ولو مرت عليهم أجيال أقل كجودة. فهذه النقطة تحديدا أعتقد أنه جيسوس لابد أنه يراعيها. هل قادر أنه هو يخلق هذا الأثر؟ أعتقد نعم، لسبب مهم، أنه لو ناخذ نظرة على المدربين البرتغاليين حاليا في أوروبا، هم تقريبا يمثلون نفس الطابع، مبدأ الضغط والحيوية العالية والدفاع العدواني والضغط العالي المستمر، هذه كلها أمور موجودة في جيسوس وتمثل المدربين البرتغاليين. فببساطة أعتقد أنهم حاليا يبحثون عن هويتهم التكتيكية أكثر من أي شيء ثاني. جيسوس يقدر يوفر هذا الشيء، والرجل ما شاء الله تبارك الله، يعني نختلف في أمور كثير، ولكن أكيد أنه هو يعني فائز متسلسل.
0: جمال جمال جلال، جيسوس مرشح أيضا للمنتخب السعودي،

0: بشكل عام انا يعني هو اذا كان مرشح المنتخب السعودي او منتخب برتغالي انا راح خيار ناجح جدا. فكره العمل اليومي
1: ما
0: لجيسوس
1: تؤمن
0: اعتقد
1: في موضوع مدرب نادي مدرب منتخب، تؤمن فيها ولا ما
0: لا لا
1: تؤمن فيها؟
0: لا لا، انا مؤمن انه بعض المدربين ما نجحوا كثير مع انديه، نجحوا مع منتخب. بعض المدربين قصدي ما نجحوا كثير مع انديه، نجحوا مع منتخبات، وهناك النقيض. يعني بشكل عام في مدربين يحبذوا العمل اليومي بشكل عام، وفي مدربين يفضلوا اختيار اللاعبين. انا اشوف جيسوس اختيار موفق جدا، حتى يعني حتى لو تروح للاتحاد الالماني حاليا هو يفكر في يورجن كلوب اللي ما قاد
1: هو
0: منتخب
1: يبغى
0: قبلها.
1: يورجن كلوب كمدرب منتخب ولا كمدير مشروع
0: ما انا اعتقد
1: طويل
0: مدرب،
1: المدى؟
0: ما اعتقد بشكل عام، لكن اعتقد كمدير فني للمنتخب. لكن خليني اقول شيء على عجاله، انا ما شاء الله تبارك الله عماد فصل في الموضوع كما يجب. انت لما تتابع منتخب مثل البرتغال، انت لو كنت خصم واخذته لصراع بدني راح تهزم البرتغال، ولو كنت خصم واخذته في صراع فني رغم انهم عندهم الجوده مثل ما حدث من اسبانيا امس راح تهزم البرتغال. البرتغال بدون هويه واضحه، مدرب مثل جيسوس عنده دحين بحر مفتوح من اللاعبين، يختار اللاعب الجاهز، يختار اللاعب ومثل كلنا نعرف انه جيسوس يعتمد على عدد معين من اللاعبين، ما هو المدرب اللي هو يحب ينوع. ففي كل مرة هو قادر ياخذ البرتغال انه هو يكون فريق بدنيا شرس، هم يملكون الجودة الفردية ولا خلاف في ذلك، لاعبينهم خصوصا في خط الوسط من افضل اللاعبين في العالم. اعتقد متى ما جعل هذا الفريق بدني بامتياز قادر يضغط، خصوصا انه رونالدو ما صار في الصورة. يمكن لو ننتقد رونالدو ننتقد بعمله بدون كرة، الان رونالدو غير موجود، هو قادر يضغط بعشرة لاعبين في الملعب، وجيسوس يحبذ هذا الشيء رغم انه هو جرب انه هو يدرب للنصر مع رونالدو وكان فريق ضغطه قوي، ضغطه شرس، ما بالك وهو الان قادر انه هو يحضر مهاجم يلبي كل متطلباته البدنيه. اعتقد اختيار رائع جدا جيسوس. فكره انه هو يعمل بشكل يومي مثل ما قلت لك ابو محمد صعبه عليه، صعب يجاري هذا الشيء. فكره تدريب المنتخبات كان يفكر في البرازيل بشكل كبير جدا، البرازيل راحوا لانشيلوتي، الان فرصه تاريخيه، وهو رجل وطني بحت، هو رجل برتغالي بحت. فكره يعني كل المواصفات المميزة لتدريب المنتخب موجودة في جيسوس، فأعتقد أنه أفضل خيارات أفضل خيارات البرتغال من فترة طويلة. وإن كان مدرب للسعودية فهو مدرب يعرف دهاليز
1: طيب هذا
0: ويعرف طبائع
1: بيخليني
0: الكرة
1: أسأل
0: السعودية.
1: سؤال. عندهم اليوم العدد الأكبر من المدربين البرتغاليين على مستوى الكرة العالمية، وعندهم كبيرهم اللي هم مورينهو، يعني ليش ما شفناهم في المنتخب؟ ليش ما شفناه إذا هم عندهم هذه النوعية من اللاعبين؟ ليش مثلا مورينهو ما درب في المنتخب؟
0: في امور ما اقدر والله اقيمها، مدربين كثر برتغاليين رائعين ما درب المنتخب، اما انه اختلافات معينه، اما انه عمل، دائما نقول عمل المنتخبات ترى ما يليق لكل المدربين، في مدربين ما يحبذ. اتذكر كونتي هو درب منتخب ايطاليا ما كان يحبذ كثير تدريب المنتخب، هرب يعني هرب سريعا من فكره تدريب المنتخب اللي فيها اجازات وفيها سفر ما فيها عمل يومي. دائما المدربين يحتاجون للشغف، يحتاجون انه يصحى الساعة 6 ويحضر نفسه ويحضر تدريبات اليوم مع جهازه إلى آخره. في مدربين يحبوا هذا النوع وهم الأكثرية. فكرة تدريب المنتخبات فيها أمور أسهل بكثير، لكن فيها اهتمام من ناحية ذهنية كبيرة. فأرجع أقول لك جيسوس هو خيار رائع جدا للمنتخبين بشكل عام.
1: اليوم ايضا مثل ما قلنا وسلفنا انه اليوم منتظره مباراه مهمه جدا، مباراه المنتخب المصري مع الارجنتيني، سواء كان تعاطفا مع المنتخب العربي الموجود او لمتابعه هذه المغامره الى اين سوف تنتهي بالنسبه للمنتخب المصري. والمنتخب الارجنتيني ايضا المتابعين لهذا المنتخب من سواء في كاس عالم ماضيه حتى 2022 الذي أحرز فيها كأس العالم أخيرا ميسي، وتقييمهم لهذا المنتخب في هذه البطولة يرون أنه يلعب بلا ضغوطات ويلعب بأريحية كاملة، مما جعل يعني المنتخب مؤهل مرة أخرى إلى الوصول للنهائي وإحراز الكأس. عماد،
2: لما أنا أعتقد أنه بخصوص ممكن المنتخب الأرجنتيني تحديدا قبل ما نقيس المنتخب المصري أو حتى أنت ربطناها بالمنتخب المصري، اعتقد حسام حسن اللاعبين لابد ان هم يكونوا سعيدين بمواجهه الارجنتين في اللحظه الحاليه وبالنسخه الحاليه، لانه وقت ما ارجع الى نسخ الارجنتين مع سكالوني في ال5 سنوات الماضيه، يعني اعتقد انه هذه واحده من اقل نسخهم من الناحيه الجماعيه ومن الناحيه الفرديه. المنتخب يعني للامانه ببساطه

0: اعتقد لاهم عنصر يعني يفرق بين المنتخب الكبير والمنتخب المتوسط في البطوله، وهي الجوده الفرديه، خلينا نقول الخالصه الابداعيه، اللاعب الخلاق. يعني اذا استثنينا ميسي واخذنا نظره على بقيه لاعبين المنتخب، لاعب زي لوتارو مارتينيز ما حوله خلاف لكنه ما يعيش فتره جيده بشكل عام، لاعب زي الفاريز شفنا كيف داخل البطوله بشكل سيء ذهنيا مع مساله انتقاله الى برشلونه والاخبار والتصاريح وما الى ذلك. يوم تاخذ نظره لاعبين زي دي ماريا ونوعيه دي ماريا اللي كانت موجوده في المنتخب ما هم موجودين حاليا، حتى يوم ترجع الى مباراه الراس الاخضر الاخيره وتشوف تشكيله الارجنتين تجد ان المنتخب نوع ما يفتقد لهذه الجوده الفرديه، يلعب بثلاث محاور على ارض الملعب، دي بول وانزو فرنانديز وماكاليستر، قابليه ان هم يفكون التكتلات هذه بشكل فردي اعتقد انها انخفضت جدا حتى من الناحيه الهجوميه بشكل عام كمجموعه. الارجنتين ما عادت مثل النسخه السابقه سواء في كاس العالم او كوبا امريكا، كذلك ميسي، ميسي اللي مقدم بطوله عاليه كانتاجيه، اعتقد انه ما في خلاف حول الشيء هذا، مقدم بطوله من ناحيه خلينا نقول لك الفعاليه الهجوميه اعلى حتى من المتوقع بالنسبه لي على الاقل. انا ما تصورت هذه النسخه من ميسي من ناحيه اهداف من ناحيه مساهمات، ولكن للامانه واحقاقا للحق اداء اللاعب الفردي ما هو حتى قريب من كاس العالم 22. صحيح هو يلعب بدون ضغوطات، استطاع ان هو يساهم بعدد كبير من الاهداف، الان 7 اهداف لميسي في البطوله، لكن كتاثير وكلاعب يسقط الى الثلث الاول والثاني من الملعب ويقود الهجمه من البدايه ويلعب 90 دقيقه بجهد بدني واحد تقريبا، ميسي ولو انه ما اعطى بدنيا بشكل كامل في الدوري الامريكي، لكن للامانه الشيء هذا واضح جدا عليه. هل هذا يتنافى مع كون الارجنتين المرشح اليوم؟ اعتقد بطبيعه الحال لا، لانهم ولو انخفضت الجوده ولو انخفضوا كمجموعة يبقون هم الأعلى في هذه المباراة، لكن إن كان في لحظة مناسبة في آخر 5 سنوات كاملة للأرجنتين من موسم 2020 إلى الموسم الحالي وارد أن مصر تواجه فيه الأرجنتين، أعتقد أنها هي اللحظة الحالية، خصوصا مقارنة بأداء مصر في البطولة اللي قدموه ضد أستراليا. أعتقد للأمانة أنه هو شيء مبهر ومثير للإعجاب، والمباراة كان المفترض أن هي ما توصل إلى ركلات الجزاء، ولكن في تفاصيل معينة أحيانا تدفعك إلى مراحل يعني ما تستحقها في المباراة. كتصور اليوم لا زلت أعتقد أن الأرجنتين بتتأهل إحقاقا للحق، لكن اللي يتصور أنه مصر بتعطي الأرجنتين مباراة سهلة يعني أعتقد أنه لابد يراجع نفسه قليلا. أنا أتصور مباراة صعبة جدا للأرجنتين اليوم، ومصر راح تخلق لهم صعوبات كبيرة جدا. ومصر ممكن أخيرا في نقطة مثيرة للإعجاب في مصر ومثيرة للدهشة ولابد أن احنا نمر عليها. مصر في مباريات كثيرة في كأس القارات حتى في بطولات افريقيا وقت ما واجهوا نجوم افارقه كثير في 2006 و2007 و2008، مصر ما كانت تدخل كمنتخب مرشح دائما، ولكن القدره اللي موجوده عند اللاعب المصري كيف انه هو يظهر بشكل صلب ذهنيا ويلعب بثقه وشخصيه كبيره ويظهر بافضل اداء فردي ممكن، وهذا شفناه ممكن حتى لو نقيسه على اللاعب محمد هاني على سبيل المثال في مباراه بلجيكا وقت ما لعب ضد توكو، لاعب قدم اداء ما استطاع اغلب اظهره اوروبا ان هم يقدمونه امام دوكو. امام عاشور على سبيل المثال اللي حاليا بالنسبه لي افضل لاعب من المنتخب المصري، وهو حتى مو محترف في الدوريات الاوروبيه او لاعب خلينا نقول من السوبر ستار في اوروبا. فهذا الطابع اللي موجود عند اللاعبين المصريين بشكل عام مع النقطه اللي اضافها حسام حسن ذهنيا وكشخصيه للمنتخب بتلعب دور كبير في مباراه اليوم. اتصور ان مصر بتخلق صعوبات كبيره للارجنتين، ولكن يعني الارجنتين تبقى اقرب للامانه.
1: بس انا باستوقفتني كلمه انت قلتها، قلت ما في اي مقارنه بين ارجنتين هذه النسخه ونسخه 2022. ما علي، ما فهمتها يعني من اي ناحيه؟
0: ممكن تاخذها من ناحيتين بالنسبه لي، اولا ناحيه الفورم اللي يعيشونها بعض اللاعبين يوم تتكلم عن نجوم المنتخب، يعني خلينا
1: انت
0: نجيب
1: تاخذهم كاشخاص ولا كمجموعه؟
0: كاشخاص وكمجموعه،
1: طيب
0: يعني يوم ناخذ
1: كاشخاص ان سمحت لي، في أرقام قياسية قدمت من بعض اللاعبين في هذه في هذه البطولة تعتبر أرقام مميزة. يعني أمس مثلا حبيبنا حسين يتحدث عن ميسي إنه في 20 أو ما أدري في شوط يعني أكثر من 6 كيلو، يعني في مجهود ركض أكثر من 6 كيلو في إحراز 3 أهداف، فهذا يعطيني رسالة إنه في مجهود. لما تتكلم عن تنافسية المباراة اللي لعبوها أمام الرأس الأخضر تشعر أنه في تنافسية ووصولهم إلى أشواط متقدمة، فتشعر أنه في مجهود قاعد يصير في هذه البطولة من الأرجنتين. وجهة نظر.
0: أكيد أكيد في مجهود، هذا شيء مو حوله خلاف، يعني في الأخير أنت بتتكلم عن لاعبين بهذا الليفل وفي بطولة تنافسية بهذا الشكل، اللاعب

0: حتى ما راح يعطي 100% مجهوده، راح يعطي اكثر من هذا المجهود. ممكن اللي يتابع ميسي في الدوري الامريكي يقدر يلاحظ انه اللاعب بدنيا يحاول يعطي اكثر بكثير من اللي قدمه في الدوري الامريكي، لكن هي المساله ما اعتقد انها متعلقه فقط بمجهود بدني بقدر ما انها متعلقه كذلك بنقطتين. النقطه الاولى الاداء الفردي والتاثير الفردي والابداعي بشكل عام، والنقطه الثانيه كذلك الفورمه اللي يعيشونها بعض اللاعبين. يعني على سبيل المثال بما انه احنا قسنا اخر 3 4 سنوات مقارنه ببطوله 2022، خلينا نقيسها على 3 او 4 لاعبين. لاعب زي ماكاليستر الاكيد انه هو خارج من موسم ما هو افضل مواسمه، وربما واحد من اقل مواسمه في ال3 سنوات الاخيره، وكذلك في البطوله ما يقدم افضل اداء فردي ممكن. انزو فرنانديز على سبيل المثال اللي هو المحور الثاني في الارجنتين يعيش مرحله صعبه في مسيرته ما بين انتقال وبيان ريال مدريد اللي صدر، واللاعب ذهنيا ما يعيش افضل حاله ممكنه، وحتى
1: أنا
0: اداء
1: أقدر أفصل هذه القصص لما يكون الموضوع مع المنتخب،
0: اكيد. لكن
1: القصص
0: يوم
1: اللي
0: اشوف
1: مع الأندية، مشاكل
0: لا
1: الأندية، مشاكل الاحتراف، مشاكل التعاقدات، تفصل أحيانا لما يكون مشاركة كبيرة زي كأس العالم، اللاعب يقدر يفصل بين الثنتين.
0: كأصل هو المفترض انه يتم الفصل بين النقطتين، ولكن يوم الاحظ انه هذه المساله تنعكس على مردودك كلاعب،
1: طيب
0: نهاية نطرح اعتقد بعض الاسئله. ممكن انا بالنسبه لي المثال الاوضح في هذه النقطه هو جوليان الفارز، اللي المفترض انه اللاعب حاليا واحد من افضل مهاجمين العالم، يعني ما هو قادر يلعب اساسي في الفتره الحاليه، ولو انه يقال انه هو بيلعب اساسي اليوم في المباراه، ولكن ما قدر يحجز مقعده كاساسي في المنتخب على واحده من اقل نسخ لوتارو مارتينيز. وحتى بنربطها ممكن سريعا بمساله المنظومه الجماعيه، وقت ما يكون في عندي 3 4 لاعبين ما يعيشون افضل نسخهم، وان كانت الافكار التكتيكيه واحده، ولكن انخفاض الاداء الفردي راح ينعكس على المجموعه. يعني قطعا
1: جلال، تتفق ولا تختلف؟
2: بشكل عام انا هو كلام ما شاء الله كثير جدا. انا اتفق تماما مع فكره انه هذه النسخه من الارجنتين
1: كلام
2: مقارنه
1: كثير ولا
2: بمنتخبات
1: أفكار
2: اخرى
1: كثيرة؟
2: افكار كثيره.
1: إيه
2: الكلام يعني ما اقدر
1: ولا
2: اقسمه
1: إذا الكلام كثير ولا قليل، نحن نبي الزبدة.
2: الزبده انه الارجنتين في هذه النسخه يعني كلنا شفنا مرشحين افضل منها صراحه تلعب كره قدم. الارجنتين مرت بعقبات كثيره، انا من الناس اللي مرشح الارجنتين توصل للنهايه، لكن اعتقد فكره الوصول لمباراه مثلا بين الارجنتين وانجلترا اعتقد راح اعيد حساباتي بشكل كبير مع ما شاهدته الفتره الماضيه من الارجنتين. ابغى اتكلم على مصر اكثر ابو محمد. مصر اليوم الارجنتين عندها رفاهيه البديل، رفاهيه اللاعب البديل، عندهم لاعب مثل سيميوني، مثل باركو، مثل الفاريز، عندهم رفاهيه البديل. حتى لو الحاله البدنيه بالمباراه كلفتهم 120 دقيقه امام الراس الاخضر قادرين على ايجاد البديل. مصر ما عندهم هذه الرفاهيه ابدا، لعبوا مباريات كثيره في دور المجموعات، مباريات قويه جدا في دور ال 32 مباراه قويه جدا امتدت ل 120 دقيقه. اعتقد عدو مصر الاول اليوم الحاله البدنيه، الحاله الذهنيه. مصر دائما تظهر امام الكبار، مصر في هذه البطوله ظهرت امام بلجيكا في افضل صوره ممكنه، افضل من المباريات اللي تليها، وان كانت مباراه استراليا ايضا رائعه جدا. بالنسبه لمنتخب الارجنتين كل شيء يعود الى الحاله البدنية والفنية والذهنية وإلى آخره ليونيل ميسي، هو اللاعب الوحيد اللي خلينا نقول العقل المفكر في منتخب الأرجنتين. حتى فكرة اللعب بديبول، بفكرة اللعب بالمحاور، فكرة اللعب كلها لحماية هذا اللاعب اللي ما هو قادر يكون كثير حركة. وإن كان ميسي في هذا المونديال مثل ما ذكرنا أعد نفسه بشكل رائع جدا بدنيا، لكن لابد من حماية خاصة لهذا اللاعب. حتى المهاجم اللي راح يلعب مع ميسي ضروري انه هو يؤدي ادواره في الضغط، ضروري انه هو يدافع بشكل اكبر بكثير من اي مهاجم يلعب لمنتخب اخر. الارجنتين اقرب للوصول، الارجنتين حتى اقرب يعني حتى من مباراة كولومبيا، في حال تجاوزت كولومبيا سويسرا اليوم اعتقد عندها سنة اعلى من كولومبيا للوصول لدور الاربعة، لكن دور الأربعة أعتقد لهذا الجيل سيكون إنجاز كبير. فكرة مواجهة بعد ذلك بحسب المعطيات إنجلترا أعتقد هي حسابات كثيرة، لكن مباراة اليوم مصر ما عندي شكوك حول الحالة الذهنية أنها راح تبدأ منتخب متحدي، راح تبدأ مبارياتها بشكل قوي، راح تبدأ بحالة يعني تحدي وحالة ذهنية رائعة جدا، لكن لا يرتقي لنقطة الحماس حتى لا يفقد كل شيء. هدف
1: ليش؟
2: مبكر ممكن يدخلهم فترة شك
1: ليش؟
2: كبيرة
1: ليش؟
2: جدا.
1: ليش؟ عندي مباريات كثر أو كثيرة، يعني خسر فيها الأرجنتين، وخسر فيها البرتغال، وخسر فيها البرازيل، خسرت فرنسا. يعني ما زلت أنا أتذكر 2002 إذا ما خانتني الذاكرة، أول مباراة لمنتخب فرنسا كان جاي منتخب
2: السنغال.
1: فرنسا مع السنغال عبد الضيوف الهدف اللي سجله.

0: صحيح
1: واخرج وفاز على فرنسا وهي جاية من حاملة اللقب من بطولة كبرى كرة قدم. يعني ليش نحاول أو أنا آسف مو نحاول ليش نعطي النسب دائما نسلم بأنه والله الأرجنتين فايز
2: لأنه كحالة جماعية وفردية أكيد
1: مصر زين الحالة المعنوية عندهم زينة ترى
2: على وأيضا الأرجنتين في الأخير حالة ذهنية. أنا أتكلم على أنه هو اللاعب يعرف قدرات نفسه يعرف حجم نفسه كلاعب أرجنتيني طبيعي. حتى المنتخب المصري راح يشعر أنه هو يلعب خلف الكرة. اليوم أنت أبو محمد لو تابعت المباراة راح تشوف مصر مدافعة بشكل أكبر بكثير. ليش؟ لأنه في حالة فردية اللاعب الأرجنتين في حالة جماعية المنتخب هذا متعود يلعب بنفسه. المنتخب المصري مر بأزمات كثيرة جدا. فكرة أنه هم يلعبوا بدون ضغوط اليوم هذه نقطة لصالحهم. لذلك أنا أتوقع مصر تبدأ بشكل جيد. أنا أتمنى
1: مين
2: بس
1: اللي
2: ما يقبلوا هدف
1: ضغوط؟
2: بدري. المنتخب المصري هو وصل لنقطة
1: أنا أعتقد اللي
2: بعيدة
1: بدون
2: جدا.
1: ضغوط الأرجنتين
2: لا لا بالعكس
1: آه.
2: اليوم الضغوط كلها على الأرجنتين. هو المرشح هو لازم يحافظ على لقبه.
1: لا لا أنا أقصد بدون
2: أقل
1: ضغوط إنه الضغوط اللي كانت تمارس على منتخب الأرجنتين ولاعبين الأرجنتين وعلى ميسي كبيرهم ذهبت بعد حصولهم على 22. الضغوط اللي المقارنات اللي كانت يعني
2: على ميسي لكن على منتخب يجب أن يحقق اللقب ضغوط عليه أكبر بكثير. منتخب مصر وصل لإنجازه التاريخي وصل لدور 16 في مونديال هذا الشيء لم يتحقق. فأكيد الضغوط مصر حتى لو خسرت اليوم يعني لا قدر الله هو إنجاز تاريخي. حتى لو خسرت بالثلاثة هو إنجاز تاريخي. على مصر أنها تبدأ مبارياتها بشكل أكثر تركيز. أنا ما عندي شك مصر أمام منتخبات كبرى في كأس القارات شفناها هزمت إيطاليا لعبت مباراة عظيمة ضد البرازيل
1: صح.
2: أمام نسخ حتى في هذه النسخة في النسخة في روسيا لعبت أمام أوروغواي مباراة أفضل لعبت مباراة روسيا أفضل. أمام منتخبنا وأمام المنتخبات اللي تجاريها أو تنافسها أو متساوية معها هي تخلق لها مشاكل كثيرة لأنها راح تجبر تخرج من مناطقها وتوفر مساحات كثيرة. اليوم مصر راح تلعب مباراة بحول الله تنافسية فيها تحدي كبير. عدم قبول هدف في البدايات هو الشيء اللي أنا أخشى عليه المصريين. لكن الأرجنتين لابد تكون مرشحة لابد تكون مرشحة اليوم على الورق. يعني
1: محمد صلاح لا أنت ولا عماد مريتوا عليه ميسي قطعته تقطيع محمد صلاح ولدنا ما حد قال له شيء.
2: أبغى أقول شيء عن صلاح اليوم طلعت أمس واليوم طلعت قائمة أسطورة ليفربول الأولى بحسب رأي المشجعين واللاعبين السابقين. الكل اختار جيرارد وأنا أقف قاطعاً ضد هذا الرأي صراحة. أنا تابع جيرارد من بداياته
1: يمكن الموضوع داخل في سالفة الإنجليز والعنصرية
2: بالضبط بالضبط بالضبط. لا يوجد لاعب في تاريخ ليفربول عمل اللي عمله محمد صلاح. لا يوجد أبدا لاعب عربي عمل اللي عمله محمد صلاح. محمد صلاح أنا أعتقد يقف في قمة اللاعبين العرب مع احترامي لكل اللاعبين العرب اللي مثلونا بشكل يعني بشكل مشرف جدا في البطولات الأوروبية. محمد صلاح في رأس الهرم صراحة في رأس الهرم بالنسبة لليفربول في رأس الهرم بالنسبة للاعبين العرب وربي يوفق إن شاء الله.
1: عماد بقى قلت شيء عن صلاح.
3: بالنسبة لي صلاح ترى في نقطة مهمة أبو محمد أنه ترى ما كان المفترض أنه هو داخل هذه البطولة وهو ببساطة يلعب دور البطولة يعني دور البطل الأول والأوحد. صلاح نجم تاريخي نجم يعني أيقوني. بالنسبة لي أعتقد أنه يوم تقيس على اللاعبين اللي خرجوا لأوروبا هو أفضل لاعب عربي شاهدته في أوروبا تاريخيا وبدون منازع. يعني ما في لاعب عربي وصل إلى هذه المرحلة ولا هذه المكانة ولا هذا التأثير. لكن لا نتناسى كذلك أنه المنتخب المصري يملك لاعب اسمه عمر مرموش اللي عمره حاليا 27 سنة انتقل إلى الدوري الإنجليزي والمفترض أنه داخل هذه البطولة كلاعب بتأثير أكبر هجوميا. عمر مرموش ما ظهر بهذا التأثير وما ظهر بالأداء المنتظر. في اللحظة هذه تحديدا أنا أعتقد أني قدرت صلاح أكثر أنه هو بعمر 34 35 سنة يوم لاحظ النجم الثاني اللي هو يعني يقولون أنه هو في البرايم يعني أو في أفضل سنوات مسيرته ما ظهر في البطولة بشكل جيد. قدر أنه صلاح يتولى المسؤولية بشكل ممتاز. وللمعلومية في توظيف جديد على محمد صلاح. صلاح طوال البطولة ما كان يلعب كجناح أيمن بل كان يلعب في عمق الملعب كلاعب 10 أكثر. توظيف مختلف بمتطلبات مختلفة بأدوار مختلفة قدر أنه هو يتكيف معها وهو منخفض نوعا ما بدنيا في هذه الفترة مقارنة بنسخ أخرى لصلاح. حتى من ناحية القيادة والتأثير والشخصية أعتقد أنه أضاف لمصر كثير بخبرته في هذه البطولة وأضاف للمجموعة اللي حوله بشكل جيد جدا. اليوم إن حصل وكتب التأهل يعني من أمام الأرجنتين يعني ما أعتقد أنه في شيء يبصم أو يبصم أكثر على أنه صلاح يكون أعظم لاعب عربي أنا شاهدته في أوروبا. ولكن راح تكون يعني رفعة أكبر لمكانته في هذه القائمة. ولكن أكيد أنه صلاح يستحق الاحترام.

0: ما بيستاهل مقدم غير.
1: خبرنا الأخير، نغلق ملف كأس العالم ونفتح ملف البطولة الآسيوية القادمة. 6 شهور متبقية على انطلاق كأس آسيا 2027 المقامة بمشيئة الله تعالى، أو التي سوف تقام بمشيئة الله تعالى في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. البطولة تنطلق في 7 من يناير على استاد الملك فهد الدولي، الذي يحتضن ايضا مباراة النهائيه في 5 من فبراير. تقام منافسات البطوله على 8 ملاعب موزعه بين الرياض وجده والخبر ضمن استعدادات المملكه لاستضافه الحدث القاري. تستضيف الرياض 31 مباراه عبر 5 ملاعب مقابل 13 مباراه في جده، 7 ملاعب او 7 مباريات في الخبر، باجمالي 51 مواجهه على كامل البطوله. 6 شهور كافية لصنع منتخب جديد جلال المملكة العربية السعودية.
2: عندنا منتخب صراحة ما يعني اللي شفته في نسخة الروشن السنة الأخيرة أفضل من اللي شفته في السنتين ما قبل ذلك صراحة. عندنا منتخب أولمبي فيه أكثر من لاعب، عندنا لاعبين قادرين يخرجوا مع فرقهم ويلعبوا دقائق أكثر.
1: أنت أي منتخب؟ أي منتخب تقول عندنا اللي راح لكأس العالم ولا غيره؟
2: لا، في ناس ما استدعوا لكأس العالم،
1: أي أنت تقصد
2: يعني
1: اللي
2: نحن
1: عندنا
2: نحن
1: أسماء غير اللي راحت لكأس العالم.
2: طبعا
1: أي
2: عندنا أسماء، وعندنا منتخب أولمبي وعندنا منتخب شباب. أعتقد دائما أقول نحن مشكلتنا كثيرا في اختيار رأس الهرم الفني للمنتخب. أتمنى سعد الشهري، أتمنى حتى لو لم يكن مدرب أتمنى يكون من ضمن الجهاز، من ضمن المستشارين بشكل كبير، مدرب رؤيته رايعة. ترى اختيار المنتخب الأولمبي ما هو سهل، إنك تختار منتخب أولمبي بين فئات سنية والله أصعب بكثير جدا من إنك أنت تختار منتخب أول أمام أندية أنت الكل يتابعها بشكل عام. مع ذلك سعد الشهري في نسخ كثيرة اختار منتخب شباب رائع، اختار منتخب فئات سنية رائع، أكثر من لاعب طلع من تحت سعد الشهري، ومع الاحترام لمدربين كثر صالح المحمدي خالد العطوي بشكل عام. لابد نستفيد من لاعبين صغار قادرين نطورهم، قادرين ناخذ منهم أفضل من كذا. البطولة على أرضنا بين جمهورنا هذه قوة إضافية أخرى. إلى الآن نحن ما احنا عارفين وضع مدرب المنتخب، هل سيكون دونيس أو مدرب آخر؟ بالتأكيد لن يعلم أحد قبل نهاية هذه المرحلة، لكن إن شاء الله أني متفائل كثير. بداية الموسم هذا في أكثر من لاعب بإذن الله يصنعوا لنفسهم على الأقل تحدي خاص مثل ما صنعوا أكثر من لاعب وراحوا المنتخب، فبإذن الله هذا المنتخب راح نلقى منه أفضل من اللي شفناه.
1: نفس السؤال عماد، 6 شهور كافية؟
0: وبشكل عام يعني ما هي كافية مقارنة بالمكانة المفترض اللي يكون عليها المنتخب قبل بطولة مثل هذه، قبل بطولة مثل كأس آسيا تستضيفها في المملكة هنا كمنتخب مستضيف. خلينا نقول بشكل عام كان المفترض على الأقل أنك أنت تدخل البطولة وأنت من أعلى 3 مرشحين لتحقيقها. المنتخب حاليا أنا عندي شك صراحة أنه هو من أعلى 5 منتخبات ترشيحا لتحقيق هذه البطولة. فهل 6 شهور كافية أنك أنت تعيد نفسك إلى هذه المكانة؟ بالنسبة لي صراحة لا، لأنه ما تم العمل عليه بشكل سيء على مدى سنوات لا يمكن إصلاحه في 6 أو 5 أشهر حتى سنة للأمانة يا أبو محمد. لكن في نفس الوقت هل هذا يعني أنك أنت ترمي المنديل وتقول خلاص أنا اشتغلت بشكل سيء لمدة 3 4 سنوات، يعني خلاص المسألة راحت علي والفرصة انتهت ولا بد أني أنا أرفع الراية البيضاء؟ هذا الشيء مو صحيح. الأهم أنك أنت تتخذ الخطوات الصحيحة وتتخذ القرارات الصحيحة في ال4 5 أشهر الماضية. عندك بطولة كذلك كأس الخليج لابد أنك أنت تأخذها كاستعداد حقيقي لكأس آسيا القادمة، وتحاول قدر الإمكان أنك أنت ترفع حظوظك يعني إلى أقصى درجة ممكنة مقارنة بالمرحلة اللي تعيشها، لأنه في الأخير المرشحين للبطولة ما وصلوا لهذه المكانة من عمل 6 أشهر أو 7 أشهر، لكن وصلوا بعمل سنوات طويلة، وهذا شيء يعني صعب أنك تتجاوزه حاليا. الأهم أنه إحنا نعمل بشكل جيد إلى بداية البطولة لعل وعسى أنه إحنا ندخل بفرص جيدة.
1: بإذن الله. شكرا جلال الزهراني، شكرا عماد
2: شكرا.
1: الحازمي، موعدنا إن شاء الله بكرة بعد موجز 3 عصرا، في أمان الله.
3: على العربية FM، إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
5: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا.

0: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
1: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
2: نعم مطلب ببيئة العمل.
3: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
4: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
5: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
6: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
7: الناس يعزمون في الدروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM.
8: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
9: ربما فإنه في قمة القادة سنشكره على تلك البشارة. ربما ممكن أن أضيف أمرا هنا، تركيا اشترت طائرة وحقيقة أفضل طائرة، لكن اشتروا طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنتم عندما تشترون طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية فإن مسائل مثل تجديد المحركات وأعمال بشأن المحركات هناك أعمال قائمة بشأنها حتى الصيانة. برأيي فإن صيانة المحركات توفير صيانتها واستدامتها لدينا مسؤوليات برأيي بهذا الشأن. إذا ما اشتريتم طائرة فإنه إذا كان هنالك من عمل يجب القيام به بشأن محرك الطائرة أو إعادة تنظيمه أو تحديث أو تطوير المحرك أو تطويره، فإنه بهذا الشأن لدينا مسؤولية بهذا الشأن. ماذا ستفعلون؟ هل ستقولون أنا لست مسؤولا؟ أعلم أن بعض الأشخاص لا يوافقونني الرأي، ثلة من الأشخاص، لكن تركيا لطالما كانت حليفا رائعا بالنسبة لنا. تركيا تعرف إيران جيدا تعرف المشكلات في إيران جيدا جدا، لكن حقيقة كانوا بشكل داعمين جدا فيما يخص هذه المسألة. كان يمكن أن يشاركوا في الكفاح، كان يمكن أن يشاركوا في الكفاح أيضا. هم حقيقة دولة قوية جدا عسكرية جدا، لكن لم يقوموا بهذا. ربما لم يقوموا بهذا لأجلي، لكن من جانب آخر فإنهم كانوا يمكن أن يشاركوا في هذا الكفاح وهذا الاشتباك. تركيا لطالما كانت دولة جيدة جدا، وأنا أقول هذا باعتبار رئيسا من منظوري، كانوا دولة رائعة استثنائية من كل عديد من مناحي علاقاتنا. وفيما يخص هذا الأمر فإنه لأجل إنهاء الحرب في إيران، ليس بشأن الحرب أو العمليات العسكرية بل التطهير من النووي مثلا، ذلك ما يمكن أن نقوله بشأن إيران، لأنني واثق بأن السيد رئيس الجمهورية أيضا لا يريد أن يكون هناك سلاح نووي في إيران. يمكن أن أقول أنا واثق من هذا. ومن ثم
10: امتلاك السلاح النووي من قبل إيران، لأنني لا أعتقد أنه يرغب في رؤيتهم يمتلكون السلاح النووي، أنا متأكد من ذلك تماما. لذلك عندما يشترون سلعة من عندنا أو طائرة وعندما يحين وقت الصيانة، نحن لدينا التزام إزاء ذلك، ولا يمكن أن نسمح لكم باستخدام المنتج الذي أنفقتم عليه الكثير من المال دون ذلك. وصراحة ساعد كذلك هذا كثيرا الولايات المتحدة أكثر من الكثير من الدول التقليدية الأخرى. نعم بالتأكيد أجريت مباحثات جيدة للغاية مع رئيس بوتين، وبالمناسبة ولدي الكثير من الاحترام للرئيس أردوغان، وأجرينا اتصالا مطولا الليلة الماضية. تحدثت أيضا إلى الرئيس زيلينسكي بعد ذلك مباشرة، وأعتقد أن كليهما يريدان التوصل إلى اتفاق. الأمر طال كثيرا، وأعتقد أن أمرا ما سوف يتحقق، والرئيس يساعدنا كذلك في هذا الأمر. أنا أنهيت 8 حروب، وأعتقد أننا سوف ننهي هذه الحرب. لا يبدو الأمر واردا الآن، ولكن بالنسبة للحروب عندما يبدو الأمر أقل ترجيحا فإنه يحدث. أجريت حديث جيد للغاية مع رئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. أحيانا يكون الأمر صعب مع أحد الرئيسين، الرئيس زيلينسكي يمكن يكون ممتازا، وكذلك يمكن لبوتين يكون

نرى أن كلاهما يريدان توصل إلى اتفاق طيل حياتي أتوصل إلى اتفاقات، وأعتقد أننا سوف نقوم بتسوية هذه الحرب على من يحدث ذلك. قريب الشهر الماضي 35,000 أغلى

0: من الجنود الشبان قتل وهذا أمر جنوني.
1: يا السيد الرئيس ترامب، فإن الإسهام إسهام مشاركة ترامب بدعوة تركيا هذا أمر تمت الإشارة إليه في هذه النقطة في هذا اللقاء، هل من نتيجة ملموسة يمكن التحصل عليها؟ وهنا أمر ربما ستحملون إلى جدول الأعمال، ما هي آراء السيد الرئيس أيضا لدي الطلوع؟ يمكن أن أقول الأمر قرارات تعلمون السيد مع السيد ماركو روبيا هو وزير خارجية جيد
0: برفع العقوبات. حسن لا أريد أن يضيع وقته في الإجابة على هذا السؤال، نعمل بشكل وثيق جدا مع ماركو روبيو هذا الرجل الذي يحظى بشعبية كبيرة وهو وزير خارجي عظيم وسكوت بيسنت وبيت هزكت سوف نقوم برفع العقوبات وحان وقتها القيام بذلك. We don't want to sanction friends. سوف نقوم ب هناك الكثير من العقوبات نفرضها على كثير من الأشخاص ولكن لن نفرض عقوبات على الأصدقاء، لدينا علاقة جيدة للغاية مع الزعيم الجديد في سوريا وقد قام بعمل رائع خلال سنة ونصف وحد البلاد ولدي علاقة جيدة معه، هناك من قلناه يتميز بشدته كثيرا، جمعته مع الرئيس وقام بعمل رائع ووحد البلاد، هذا ليس بالمهمة السهلة. فيما يتعلق برئيس الوزراء ميلوني أعتقد أنها شخص ممتاز، كانت لدينا علاقة سيئة، إنها رفضت مساعدتنا ولم أضغط عليها كثيرا، هي رفضت التدخل فيما يتعلق بمضيق هرمز أو إيران، رفضت الانخراط، هذا طبعا أثر على علاقتي معها لكنني أحبها وأعتقد أنها ارتكبت خطأ. نحن لدينا الكثير من النفط، الولايات المتحدة لديها النفط أكثر من أي دولة أخرى، وعندما تضيفون فنزويلا هذا يعني لدينا نفط أكبر من أي دولة أخرى. هي لم تساعدنا ولم أكن سعيدا بذلك، تصوروا لم نكن سعيدا بذلك. ما هي الظروف التي تغير فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا؟ لا أريد منهم أن يقتلوا الناس، هذا لا يؤثر على الولايات المتحدة، عندما كان بايدن موجود أعطاهم مئات المليارات من الدولارات كمعدات عسكرية ولا نبيعهم هذه المعدات بأسعار عادلة، نحن نبيعها للأوروبيين الذين يدفعون الأموال لنا. بالنسبة لي أريد فقط إنقاذ الأرواح، 25,000 أو 35,000 أو 30,000 شخص أو أرواح تزهق كل شهر، هؤلاء يغيدون أمهاتهم في أوكرانيا وأمهاتهم وأبائهم في روسيا أوكرانيا وبعد أسبوع يقتلون، إنه جنون وهذا لا يؤثر علينا صراحة، هذا كان بعيد جدا عنا، هذا يؤثر على أوروبا أكثر من أي طرف آخر، لكن ذلك لا يؤثر على الولايات المتحدة حيث يفصلنا محيط، ولكن لا أتحمل ما يحدث، رأيت صور ساحات المعارك وهي حرب مسيرات، إنها تكنولوجيا جديدة تماما، ونحن طبعا متقدمون أكثر من غيرنا في هذا المجال، لا أحد يصدق مدى قساوة هذه الحرب. أرسلوا لي صورا وبيت هذا الرجل هنا أرسل لي صور، بيت هيكزيث أرسل لي هذه الصور، قلت له بيت هذا ليس، لم أرى شيئا من هذا القبيل، إنها مجزرة يجب أن تتوقف.

0: get along very well with both.
1: لدي علاقة جيدة معهما وسوف نقوم بتسوية الحرب. والرئيس أردوغان يساعدنا في تسوية ذلك كما أنه يساعد فيما يتعلق بإيران.
0: With respect to what?
1: فيما يتعلق بماذا؟
0: Well, that's what hurt my relationship.
1: هذا ما أثر على علاقتي مع الناتو، لأن جريدة غرينلاند لا تساعد الدنمارك، والدنمارك لا تنفق الأموال على غرينلاند، لكن هي جزء مهم للولايات المتحدة، وهي محاطة بالسفن الصينية والروسية، ولا يجب أن يحدث ذلك. إن غرينلاند كانت ولا تزال كذلك، يجب أن تسيطر عليها الولايات المتحدة والدنمارك. إذا لم يوافقوا على ذلك، ومع كل الأموال التي أنفقناها لمساعدتهم لمواجهة روسيا، فيمكن أن نسحب كل قواتنا من أوروبا. كما لاحظت فإن أوروبا مكان مختلف عما كانت عليه قبل 20 عام، هي مختلفة تماما، وعليهم أن يتوخوا الحذر فيما يتعلق بالهجرة والطاقة. وإذا لم يفعلوا ذلك فلن تكون أوروبا أبدا. حسنا، شكرا جزيلا.
2: إذن تابعنا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي أعقب قمة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان على هامش مشاركة زعيمين في قمة الناتو التي ستعقد في العاصمة التركية أنقرة. وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذه القمة والمواقف والتصريحات تباعا على شاشة العربية. وفي نشرة الرابعة نبدأ ملفات اليوم من سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن تفجيرين في دمشق استهدفا الطوق الأمني المكلف بحماية الرئيس الفرنسي، مؤكدة على لسان متحدثها نور الدين البابا أن العبوات الناسفة زرعت قرب الطوق الأمني ولم تتمكن من اختراقه. وأضافت الداخلية السورية أنه تم فتح تحقيق والتوصل إلى خيط يقود إلى المنفذين، متوقعة إلقاء القبض عليهم قريبا، مشيرة إلى أن الانفجار وقع على أطراف الطوق الأمني دون استهداف المواقع السيادية. وقبل ساعات قليلة من الاجتماع الذي جمع الرئيسين السوري والفرنسي وقع انفجاران في دمشق، وقد أعلنت وزارة الداخلية السورية أن انفجارين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 عناصر من الشرطة. كما أكدت وزارة الداخلية السورية أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، وأن الانفجار لم يشكل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية التي تتواصل وفق الخطة المقررة. وكان مصدر أمني كشف أن الانفجارين في دمشق ناجمان عن عبوتين ناسفتين الصنع وبدائية وضعت إحداهما في سلة قمامة والأخرى في سيارة مركونة.

0: الأشجار الآن، الآن مقابيل الشرطة إجارة دمشق من دقيقة.
1: الله أكبر الله أكبر، عم صور قام صار انفجار تاني.
2: أهلا بكم في متابعة للتطورات التي حصلت في دمشق. تنضم إلينا من دمشق صفاء مكنا. صفاء، هناك موضوعين نريد الحديث بهما أو عنهما، ولكن فلنبدأ بالموضوع الأبرز حتى الآن وهو زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق. ما آخر التطورات المتعلقة في هذه الزيارة في ظل أحداث اليوم؟
3: نعم، انتهى للتو المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشيخ

0: الشعب بدمشق. وبهذا المؤتمر تنتهي زيارة الرئيس الفرنسي إلى العاصمة السورية دمشق، ومن المقرر أن يغادرها باتجاه تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. على العموم، من أبرز الأمور أو العناوين التي جاءت في هذا المؤتمر الصحفي على لسان الرئيسين فيما يتعلق بالموضوع السياسي والموضوع الاقتصادي، كان هناك حديث عن موضوع لبنان وأمن لبنان. شدد الرئيس الشرع على أنه هناك يعني تشابه في المقاربة السورية الفرنسية بالنسبة لموضوع لبنان، وشدد على مسألة بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على أراضيها وعلى السلاح، وقال أنه سيتم التنسيق بمسألة أمن الحدود بين سوريا وفرنسا بشكل دائم. هذا الأمر أيضا أشار إليه الرئيس الفرنسي، يعني مسألة هدوء واستقرار لبنان ودور سوريا في هذا الإطار. أيضا بمسألة العلاقة مع إسرائيل أو موضوع الاقتراب الإسرائيلي أو الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، كان شدد الرئيس السوري على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى الاتفاقية فض الاشتباك عام 1974، وإلى أيضا ما قبل خط الثامن من ديسمبر عام 2024. كذلك دان الرئيس الفرنسي بدوره التحركات الإسرائيلية أو الاعتداءات في الجنوب السوري. أيضا كان هناك حديث فرنسي على أو تأكيد على مسألة أن تكون سوريا دولة القانون، وتحدث أو أبدى استعداد فرنسا لمساعدة سوريا في مسائل متعددة، إن كان في مسألة العدالة، في مسألة أيضا.
1: إذن هذه الزيارة تمت وفق الجدول المحدد ولم تتأثر بشكل أو بآخر بانفجارات دمشق اليوم صفا.
0: نعم، رغم حدوث التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة دمشق وعلى مسافة ليست بعيدة كثيرا عن الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي، إلا أنه استكمل زيارته الرسمية إلى دمشق، وأشاد الشرع خلال المؤتمر الصحفي بهذا الإجراء أو باستكمال الرئيس الفرنسي لزيارته. على العموم، وزارة الداخلية السورية كانت تحدثت عن عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين في أو وجدتا في المنطقة قرب مبنى وزارة السياحة القديم في العاصمة دمشق، وأدت إلى وقوع عدد من الإصابات، تقريبا 19 إصابة بينهم عناصر من الشرطة. وأكدت يعني وزارة الداخلية أنها ستتابع التحقيقات في هذا الصعيد لإذن الحصول على إجابات نهائية لمن يقف وراء هذه الأحداث التي قالت دمشق إنها تهدف للتشويش على هذه الزيارة بطبيعة الحال.
1: إذن آخر التطورات من دمشق، سواء التطورات السياسية أو الميدانية، كما تابعنا من صفا مكنا. شكرا صفا. قصر الإليزيه سارع لإصدار بيان رسمي عقب وقوع انفجاري دمشق، واللذين كانا متتاليين بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق. الإليزيه قال إن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات في دمشق خلال توجهه للقاء نظيره السوري أحمد الشرف في قصر الشعب، وشدد على أن برنامج لقاء ماكرون في دمشق يبقى كما هو، ولن يطرأ عليه أي تعديل إلى أن يغادر متجها لأنقرة مساء اليوم، وهذا الذي حدث بالفعل. معنا من باريس مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر. أهلا بك حسين. كان لافتا من الإليزيه تقليل من أهمية التفجيرات التي تزامنت مع زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق، ما آخر المواقف وهل هناك تفاصيل إضافية بشأن ما جرى في العاصمة السورية ومدى تأثر موكب الرئيس الفرنسي بتلك الانفجارات؟
2: نعم، في الواقع محمد، قصر الإليزيه يرفض التعليق، يرفض بشكل قاطع التعليق على الجانب الأمني مما حصل خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى العاصمة السورية. يكتفي بالقول أن الرئيس واصل لقاءاته كالمعتاد، ولم يطرأ أي تغيير على جدول الأعمال وبرنامج اللقاءات. هو كان بدأ نهاره بلقاء مع

0: ممثلين عن المجتمع المدني في سوريا، ثم التقى الرئيس الشرع في قصر الرئاسة السورية، وبعد ذلك شارك في المنتدى الاقتصادي المخصص لإعادة الإعمار، وبعد ذلك جمعه غداء عمل بالرئيس السوري، ثم طبعا قبل غداء العمل وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تشمل عددا من مجالات التعاون، وبعد ذلك طبعا كان غداء العمل، وبعده المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين ماكرون والشرع. تجنبت الرئاسة الفرنسية استخدام مصطلح نجا الرئيس الفرنسي، قالت انه لم يعني هذا يستبطن رغبه من الرئاسه الفرنسيه في طمانه الفرنسيين وفي عدم اعطاء الانطباع بان الرئيس ماكرون كان في خطر وقد نجا منه. كان لافتا انتباه الرئاسه الفرنسيه للعبارات التي استخدمت في هذا المجال. في كل الاحوال هذا يحيلنا الى التكتم غير الاعتيادي الذي احاط بالتحضيرات، تحضيرات زياره الرئيس ماكرون، حتى ما قبل لا ساعات من حصولها، حتى عندما أعطتنا الرئاسة الفرنسية، عندما أعطت الصحفيين بعض المعلومات المهمة عن الزيارة، طلب إليهم عدم الإدلاء بأي من هذه المعلومات قبل أن تحط طائرة الرئيس ماكرون مساء أمس في العاصمة السورية. اتخذت إجراءات أمن استثنائية، والانفجار الذي كان وقع الخميس الماضي في دمشق وأوقع 10 قتلى و21 جريحا، هذا الانفجار أدى إلى تعديل بعض تحركات الرئيس الفرنسي في العاصمة السورية. كان ذلك
1: قد يكون هذا تحدي بالنسبة للرئيس. قبل هذه الإشارة سنكمل معك في هذه النقطة حسين، ولكن من المهم جدا الإشارة إلى نتائج هذه الزيارة المعلنة حتى الآن، هل من جديد؟
0: نعم، نتائج الزيارة مهمة خصوصا في جانبها الاقتصادي. إذا سمحت لي أن أعدد النقاط التي ذكرها الرئيس ماكرون في الجانب الاقتصادي. هو أشار قبل قليل خلال المؤتمر الصحفي إلى استعداد فرنسا للتعاون مع سوريا في مجال إعادة بناء المؤسسات المالية، إعادة تأهيل المؤسسات المالية، وإعادة بناء الخدمات المصرفية، والمساهمة في تمويل إعادة الإعمار، وفي تأمين مصادر استدانة لسوريا، وفي التعاون في مجال البنى التحتية للطاقة وتطوير شركات شبكات الكهرباء وطرق التجارة وتطوير التعليم العالي وبناء المستشفيات. وقال إن المستثمرين ومدراء الشركات ورجال الأعمال الذين حضروا معي إلى هنا إلى سوريا كلهم مستعدون للاستثمار. أشار تحديدا إلى شركة CMA CGM التي يترأسها الملياردير الفرنسي من أصل لبناني رودولف سعاد، والتي كانت أول من وقع عقدا للاستثمار الدولي عام 2025 مع سوريا. هذه الشركة تواصل الاستثمارات في كل أنحاء سوريا، وكذلك شركة توتال إنرجي التي تواصل الاستثمارات في مجالات نقل الطاقة وإنتاج الطاقة التقليدية وإنتاج الطاقة المتجددة، كما قال الرئيس الفرنسي محمد.
1: إذن أيضا بانتظار المزيد حسين من التطورات المتعلقة بالبيان الختامي لهذه الزيارة التي تبدو موفقة اقتصاديا على الأقل حتى الآن. حسين قنيبر، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب دمشق أن سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة، مشيرا إلى أهمية موقعها الاستراتيجي على المنافذ البحرية.
2: نحن نمتلك موقعا استراتيجيا يصل البحر المتوسط بالخليج والعراق، وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا. وبعد أزمة مضيق هرمز التي عشناها جميعا هذا العام، أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا. وهنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية، والتي نريد بها لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في هذا المسار. من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا، وهذا هو المعيار العملي لجدوى الشراكة معنا.
1: أيضا أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطبيعة العلاقات بين بلاده وسوريا التي قال إنها مبنية على الثقة المتبادلة. وأضاف ماكرون أن باريس ستقف دوما إلى جانب الشعب السوري مع بداية هذه الحقبة الجديدة في سوريا.
3: العلاقة بين سوريا وفرنسا علاقة ثقة متبادلة. فرنسا طالما وقفت إلى جانب الشعب السوري في سبيل الحصول على حريته ووحدته، وفرنسا لم تتخلى أبدا عن دعم هذا الخيار

0: منذ سنوات طويلة وحتى اليوم. وسنقف أيضا إلى جانب سوريا مع الحقبة الجديدة التي بدأت في تاريخها، وسنكون دائما إلى جانب مصالح الشعب السوري. الشركات والمستثمرون الفرنسيون جاهزون لتقديم هذا الدعم لسوريا.
1: معنا من دمشق مدير مركز تقدم للحوار والتنمية وبناء السلام عبد الله الغاضوي. أهلا بك سيد عبد الله. بالتأكيد هناك شوشرة من وراء هذا التفجير الذي وقع في دمشق، ولكن الزيارة استمرت على الأقل بحسب ما أعلنه الإليزيه، الذي كما ذكر مراسلنا قبل قليل حسين قنيبر بأنه تجنب الحديث عن هذا الحادث الأمني واستكمل الرئيس ماكرون زيارته إلى دمشق. السؤال الأهم في هذه المرحلة، هل حصلت دمشق على ما تريده من باريس؟
2: أستاذ محمد مساء الخير لك في هذه الظهيرة وللسادة المشاهدين. نحن سمعنا من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكثير من الوعود على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، لكن على مدار عام ونصف العام تعودنا في سوريا أنه نحن نسمع ولا نرى أفعال. أنا باعتقادي أنه هذه الزيارة الشق الأمني والاقتصادي المنفعي للطرف الفرنسي هو أكثر من المنفعة للطرف السوري، لكن قيمة الزيارة من الناحية السياسية قيمة عالية جدا، خصوصا بأن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في قمة الناتو في أنقرة غدا، ويكون الرئيس الفرنسي أيضا موجود وأيضا الرئيس الأمريكي. حتى الآن لا يوجد أي شيء، لا يوجد أي مؤشرات على المستوى الاقتصادي، خصوصا أنه الاتحاد الأوروبي عموما وفرنسا بالتحديد لديها تحفظات كثيرة على الوضع في سوريا. الأقوال جيدة وجميلة، لكن الأفعال، والأخطر من ذلك بأنه مرحلة الأقوال إذا طالت هذا سيؤثر على سوريا، لأنه
1: دعني أشارك سيد عبد الله نقطة مهمة جدا. عندما يعلن الإليزيه الإفراج عن 51 مليون يورو من الأموال التي جمعت لعائلة الأسد في باريس وإعادتها إلى الشعب السوري، ألا يعتبر هذا الخبر بحد ذاته جيد في هذه المرحلة التي تحتاج فيها سوريا لثرواتها المنهوبة؟
2: بكل تأكيد هذا خبر ممتاز للشعب السوري والقيادة السورية، وسيكون له دور في توظيف هذه الأموال في خدمة الشعب السوري. لكن هذه المسار هو المهم، أن يكون هناك مسار أوروبي، مسار فرنسي، مسار أمريكي، بالتزامن مع المسار العربي، لأنه سوريا تريد أن تتكئ على الجميع، وهذه هي فلسفتها في السياسة والاقتصاد والأمن، على الجميع أن يندفع باتجاه سوريا. وما حصل اليوم من تفجير الأستاذ محمد هو محاولة تشويه البرستيج السياسي والأمني في سوريا، بأنه القول بأن سوريا غير مستقرة غير آمنة. لكن أنا لي وجهة نظر خاصة في هذا الموضوع، بأن المسألة ليست فقط اختراق أمني وليست هشاشة أمنية على الإطلاق، هو تحدي سياسي لسوريا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. هناك جهات لا تريد لسوريا أن تكون دولة يعني ترتبط بعلاقات جيدة ولا يكون لها دور حيوي، وإذا سمعت الرئيس أحمد الشرع قال بأنه سوريا استعادت دورها. هناك من يريد أن تبقى سوريا في القاع ولا تستعيد دورها. لذلك هذه التفجيرات التي تتركز في دمشق هي للنيل من سمعة سياسية والأمنية، لا ترى تفجيرات موجودة فيها.
1: عندما يكمل رئيس دولة بحجم فرنسا زيارته وجولته في الوقت الذي ربما استهدف هذا التفجير منطقة قريبة من موكبه، وإن كانت وزارة الداخلية السورية تقول بأنه خارج المنطقة المؤمنة، ويكمل هذا الرئيس جدوله المعتاد لآخر لحظة، ألا يعكس اهتمام ودليل على ثقة في الاستقرار الذي تعيشه سوريا في هذه المرحلة؟
2: بالضبط تماما أستاذ محمد، هذا هو السؤال الجوهري. وعي الفرنسيين والأجهزة الأمنية الفرنسية ومرافقة الرئيس الفرنسي، هناك أجهزة استخباراتية وأمنية ومرافقة واسعة رأيتها بنفسي في الفور سيزن. هذا يعني بأنه هناك إدراك بأنه الاستهداف هو ليس للرئيس الفرنسي أو ليس للضيف من كان، لكن هو الاستهداف لسمعة سوريا والاستهداف لمستوى الأمن في سوريا، حتى يقال بأن سوريا غير قادرة على استقبال الضيوف. وهنا هذا هو التحدي، التحدي أن يكون الشعب السوري ملتف في هذه المرحلة، على الأقل في هذه المرحلة الانتقالية مع قيادة المرحلة، لأنه الاستهداف ليس فقط لهذا النظام أو لهذه السلطة ومن يحكم، الاستهداف هو لدور سوريا الحيوي. وبالتالي استكمال مشروع أو برنامج الرئيس الفرنسي دون أن يتأثر بأي شيء هو إدراك بأنه بالفعل هو ليس خطر أمني كبير، لكنه محاولة التشويش على هذه الزيارة ليس إلا.
1: مدير مركز تقدم للحوار والتنمية وبناء السلام عبد الله الغضوي، شكرا جزيلا لك.

أعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الهجوم على العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين أثناء محاولة تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتها خلية في العاصمة دمشق. كما جددت السعودية رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها، معبرة عن صادق مواساتها لذوي المصابين ولحكومة وشعب سوريا جراء هذا المصاب الجلل. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ملفات الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور.
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته،
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن ناقلة الغاز الطبيعي الموصل القطرية ركيات باتت مهددة بالانفجار بسبب حريق اندلع في غرفة المحركات على متنها، وكانت الناقلة قد تعرضت لأضرار قرب مضيق هرمز، فيما قال المصدر إن الحريق المستمر في غرفة المحركات يثير مخاوف من وقوع انفجار. وكان إعلام إيراني رسمي قد أعلن عن تعرض ناقلة غاز لهجوم في مضيق هرمز بعد تجاهلها للتحذيرات. يأتي هذا بعد ساعات من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان. معنا من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة دكتور مصطفى البزركان. أهلا بك دكتور مصطفى. حادث أمني خطير، لماذا التهديد ما زال مستمر في مضيق هرمز؟
5: تحياتي لك أستاذ محمد وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. أنا كررت من شاشتكم خلال الأيام الماضية أنه كان هناك هدوء، ولكن هذا هدوء لا يمكن أنه يستمر النظام الإيراني بهذه التهديدات، حينما يحترف بنفسه بهذه العملية وهذا العدوان وهذه الناقلة الغاز التي تنقل. ولا ننسى أنه هذه إن لا سمح الله تعرضت إلى انفجار، فهذا بمعنى كل غاز مسال هو 1/600 من حجم الغاز الكامل الذي يمكن أنه يؤثر على هذه المنطقة. هذه جميعها تجعل أنه النظام الإيراني يعترف بهذا العدوان، ولذلك مضيق هرمز لابد أنه نقولها بكل صراحة خاسرة هشة لاقتصاد الدول الخليج العربي والاقتصاد العالم أيضا. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك تقاعس أوروبي، وقبل دقائق الرئيس ترامب في مؤتمر الصحفي في أنقرة مع الرئيس التركي قال بالحرف الواحد ووجه يعني لوما شديدا إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. هذه جميعها تجعل، وقال بالحرف الواحد أيضا أن إغلاق مضيق هرمز لا يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هو كأنما يعطي إشارات للنظام الإيراني ليقوم بهذا العدوان. هذه ليس العدوان الأول، هو منذ اليوم الأول وقصف 120 هدف للنفط والغاز والتكرير. هذا يجعل أنه لا يمكن الوثوق بالنظام الإيراني في هذه الأساليب فقط.
4: طيب، وهناك نقطة

0: مهمة جدا. بمجرد فتح هذا المضيق والتوصل للاتفاق ولو جزئي ما بين واشنطن وطهران، عادت أسعار الطاقة إلى الانخفاض مجددا. هل هذه الانخفاضات منطقية؟ هل الإمدادات كافية؟ وهل نتوقع صعود آخر لمنتجات الطاقة القادمة من المنطقة جراء هذا الإغلاق؟
1: صحيح، تراجعت أسعار النفط، تراجعت أسعار الغاز، ولكن هناك نقطة، هناك قلق شديد، هناك حذر. شركات التأمين لم ترفع من اعتراضها على تأمين الشحنات في مضيق هرمز، شركات الشحن كذلك، ولذلك الوضع لا يمكن الثقة فيه. هذا من جانب. من جانب آخر، الولايات المتحدة الأمريكية رفعت إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوياته، ولذلك شهدنا هذا التراجع. هناك لا ننسى الرئيس ترامب منح النظام الإيراني مكافأة، وهي رفع العقوبات على النفط الإيراني. النفط الإيراني لم يتجاوز مضيق هرمز إلا بملايين قليلة، ولكن هناك 50 مليون برميل نفط تم هناك موجود في اسطول الظل الايراني، تم بيعها وحصلت عليها الخزانه الايرانيه، ولم يكن هناك اي عقوبات على مبيعات هذه.
0: طيب، هذه النقطة مهمة دكتور مصطفى، أين كانت تلك الأساطيل أو ناقلات النفط التي تحمل هذه الكمية الكبيرة من النفط؟ بكم انباعت؟ كم كان سعر البرميل؟ وإلى أي الجهات وصلت بالفعل؟ وهل تقول بأنها تحت غطاء أمريكي وموافقة أمريكية هذه المرة؟
1: موافقة أمريكية. تم رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنتاج النفط خلال الفترة القادمة. هذا الذي جعلها أسطول الظل الإيراني موجود في المحيط، وكان يزود الصين يوميا بمليون 700 ألف برميل يوميا وهو تحت العقوبات. فكيف عندما ترفع العقوبات وبالتأكيد يباع بالأسعار الموجودة في الأسواق؟ صحيح اليوم تراجعت الأسعار، ولكن بالتأكيد هناك قلق في الأسواق من ناحية تصاعد العمليات العسكرية وإصرار النظام الإيراني على المضي قدما والاعتراف بعدوانه. يعني دولة قطر لم تشارك في الحرب ضد إيران، ولكنها تعرضت مصادرها لإنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، وأعلنت القوة القاهرة بسبب عدم إمكانيتها للتصدير. واليوم يأتي النظام الإيراني ويقصف ناقلة غاز طبيعي مسال. هذه جميعها تجعل الأمور ليست واضحة. وكما قلت وأكرر، مضيق هرمز تحول إلى الخاسرة الهشة لاقتصادات دول الخليج العربي والدول العالمية أيضا.
0: مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة دكتور مصطفى البزركان، شكرا جزيلا لك. أيضا كشفت رويترز نقلا عن مصادر أن السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط الممتد من ساحل الخليج إلى البحر الأحمر. مصادر رويترز أفادت أن التوسيع المحتمل سيكون بمقدار مليوني برميل، لتصل الساعة الاستيعابية اليومية لخط الأنابيب إلى 9 ملايين برميل. وأضافت المصادر لرويترز أن السعودية أجرت محادثات أولية مع بعض الدول المجاورة لمساعدتها في نقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز. وكشف أحد المصادر للوكالة أن الزيادة ستتضمن خط أنابيب ثاني أصغر حجما لنقل المنتجات النفطية. معنا من جنيف رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة الدكتور يوسف الشمري. أهلا بك دكتور يوسف. بالفعل خط شرق غرب أثبت قدرته على نقل منتجات الطاقة وصادرة الطاقة السعودية إلى العالم خلال أزمة إغلاق مضيق هرمز، في ظل ضبابية الموقف واستهداف ناقلات النفط والغاز كما حصل مع ناقلة الغاز القطرية. كيف يمكن وجود توسعة لخط شرق غرب أن يساهم بشكل كبير في ضمان إمدادات الطاقة العالمية؟
2: اهلا وسهلا اخي محمد، وسعيد بالحديث مع العربيه مجددا. في الحقيقه طبعا كما ذكرت، خط شرق غرب تم انشاؤه في مطلع الثمانينات ابان الحرب العراقيه الايرانيه، و 40 عام تمت على انشاؤه، واليوم يعني نشاهد انه اصبح اهم شريان في العالم لنقل النفط في ظل الانقطاع الحاد اللي شهده العالم خلال الثلاثة أشهر الماضية. فأعتقد أنه الاستفادة من التجربة السعودية جدا مهمة، لأنه كانت المملكة العربية السعودية الحقيقة الوحيدة في المنطقة اللي لديها فعلا خط بالسعة هذه الكبيرة. أيضا طبعا لا ننسى أيضا أن هنالك خط مشابه في الإمارات العربية المتحدة في

0: بعد حوالي 1,800,000 برميل. لكن هنالك حاجة ماسة بتوسيع طبعا اللي هو الخطوط البديلة والاعتماد على مسار واحد بشكل أو بآخر يعتبر والحقيقة قد يعني يزيد من المخاطر الأمنية في إمدادات الطاقة العالمية. لذلك طبعا سمعنا عن بعض العديد من المحادثات تمت بين دول الخليج في الاستفادة من التجربة السعودية لتوسيع الخطوط. لا استغرب انه هنالك في توجه للزياده الى 9 مليون برميل، لانه خصوصا عندنا العديد من المنتجين الاخرين المهمين في منظمه اوبك مثل الكويت، العراق، وحقيقه ايضا المنتجين الاخرين مثل قطر وحتى البحرين. فهنا الاستفاده من
1: الدكتور يوسف عندما تعرض المملكه على دول الخليج خصوصا الدول التي ذكرتها في الاستفاده من هذا الخط وايضا الاستثمار فيه، إلى أي مدى يعزز ذلك موقف المملكة كدولة ضامنة لإمدادات الطاقة العالمية وقدرة المملكة على تجاوز استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط على دول الخليج؟
0: والله يا أخي محمد طبعا بشكل أو بآخر أعتقد أنه ليس هنالك مسار آخر، خصوصا من موضوع الاستفادة من منطقة أو البحر الأحمر. وحاليا لا احد يعتقد ان مضيق هرمز سيعود كما كان في السابق من ناحيه فرض رسوم او من ناحيه التهديدات الايرانيه اللي قد تعود مجددا للخارطه. لذلك اعتقد انه يعني تكون المملكه العربيه السعوديه هي البوابه لصادرات النفط من المنطقه، هذا الحل الوحيد في الوقت الحاضر. وهنا ايضا لو ننظر للاقتصاديات، يعني الخط اللي شرق غرب كله يعني في قبل 40 سنه بضعه مليارات، وسمعنا تصريح من معالي وزير الماليه انه العوائد على هذا الاستثمار يعني كانت جدا كبيره في عام 2026. لذلك اعتقد انه اقتصاديا، امنيا، استراتيجيا كل العوامل تدعم انه تكون المملكه العربيه السعوديه هي بوابه تصدير النفط من المنطقه للعالم.
1: رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة دكتور يوسف الشمري، شكرا جزيلا لك وأتمنى لك إجازة موفقة. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الرابعة.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق. كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: واصل معكم نشرة الرابعة مع أخبار الرياضة وعبد الله الدرويش.
4: شكرا محمد، حياكم الله مشاهدينا إلى الموجز الرياضي. بلغ منتخب بلجيكا الدور ربع النهائي من كأس العالم بتغلبه على أمريكا بأربعة أهداف لهدف في دوري 16، وافتتح تشارلز دي كاتي لاريا تسجيلا مبكرا لبلجيكا قبل أن يدرك تيلمان التعادل لأمريكا. ولم تدم فرحة أصحاب الأرض طويلا، إذ عاد تشارلز التقدم لبلجيكا بتسجيل لهدف التقدم الثاني. ومع بداية النصف الثاني من اللقاء، عزز هانز فاناكين النتيجة بإحرازه لثالث أهداف بلجيكا قبل أن يسجل روميلو لوكاكو الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. بهذا الفوز حجز منتخب بلجيكا مقعده في ربع النهائي، حيث سيواجه المنتخب الإسباني. في المقابل بات المنتخب الأمريكي آخر الفرق المضيفة للمونديال الحالي التي ودعت المسابقة بعد منتخبي كندا والمكسيك.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد، وجه البديل مايكل ميرينو ضربة قاضية للمنتخب البرتغالي بعدما سجل هدف الفوز بعد 6 دقائق فقط من دخوله، وتحديدا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذا الانتصار واصل منتخب إسبانيا صلابته الدفاعية محافظا على نظافة شباكه للمباراة الخامسة في هذه النسخة. أما منتخب البرتغال وأدعى البطولة من دور 16 في خروج قد يحمل نهاية الحضور المونديالي لكريستيانو رونالدو الذي خاض مباراته 27 وربما الأخيرة في كأس العالم حال قرر الاعتزال الدولي.

يحتضن ملعب أتلانتا المواجهة التاريخية المرتقبة بين منتخبي مصر والأرجنتين ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم. وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال بعد ملحمة كروية أمام أستراليا انتهت بالعبور عبر ركلات الترجيح. في الجانب الآخر حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده بشق الأنفس عقب الفوز على منتخب الرأس الأخضر بـ3 أهداف مقابل هدفين.

وتتواصل منافسات المونديال بلقاء المنتخبين السويسري والكولومبي بمدينة فانكوفر ضمن منافسات الدور ثمن النهائي. المنتخب السويسري تصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط قبل أن يحقق الفوز على الجزائر بهدفين دون رد في دور 32. في الجانب الآخر لم يتجرأ المنتخب الكولومبي مرارة الهزيمة في أربع مباريات من بطولة كأس العالم الحالية، فبعد انتصارين على أوزبكستان والكونغو الديمقراطية تربع المنتخب على صدارة المجموعة 11 بتعادل سلبي أمام البرتغال، وهي المباراة الوحيدة التي عجز فيها عن الفوز أو التسجيل قبل أن يؤكد جدارته.

0: التأهل لهذا الدور بفوز على غانا في دور الـ32. يسابق المنتخب المغربي الزمن من أجل تجهيز لاعبيه المصابين قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم. وبحسب التقارير الصحفية لم تتضح بعد طبيعة الإصابة التي تعرض لها الثنائي إسماعيل صيباري وعيسى ديوب خلال مباراة كندا ولا مدى تأثيرها على جاهزيتهما للقاء منتخب فرنسا. في المقابل يواصل شادي رياض برنامجه التأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي في محاولة للحاق بالمواجهة بكامل جاهزيته وتعزيز الخط الدفاعي لأسود الأطلس. الموجز الرياضي انتهى، نعود الآن إلى محمد. تفضل محمد.
1: شكرا عبد الله، تمنياتنا للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، ما تبقى منها بالتوفيق. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر إن الجولة الثانية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. وقال سعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول إن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة توصلوا قبل أقل من أسبوعين إلى اتفاق إطار تاريخي، وأكد أنه من المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي أن دول الحلف ستستثمر 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدراتها وبناء دفاعات قوية في مكافحة الطائرات المسيرة برصدها وتحييدها، إضافة إلى التخطيط لتعزيز التدريب التشغيلي للجنود. تأتي هذه الإعلانات ضمن مسعى الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي بصورة كبيرة. وقبيل مغادرته إلى العاصمة التركية أنقرة لحضور قمة الناتو، عبر المستشار الألماني فريدريتش ميرتس عن أمله في بناء حلف قوي بطابع أوروبي أكبر.
2: آمل أن ننجح معا في إحياء روح أنقرة، إذ ينبغي لهذه القمة أن تبعث بهذه الرسالة. إننا نعمل على بناء حلف ناتو بطابع أوروبي أكبر لكي يظل محافظا على طبيعته العابرة للأطلسي، ونحن ندعم هذا التوجه ليس فقط على صعيد السياسة الدفاعية بل أيضا من خلال صناعاتنا الدفاعية.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة الرابعة لهذا المساء، موعدنا يتجدد غدا في نفس الموعد. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: المواطنة ترجمها النبي في المدينة المنورة، اعتبر فيها اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة.
2: كيف يعطي الرسول مفهوم المواطنة لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟
1: الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
2: لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا.
1: النص موجه لمين؟
3: غير المؤمن.
2: قاتلوا الذين يدونكم من الكفار. كفار
3: مثلا
2: فرنسا كفار.
1: يدعو كفارا الى الصلاه في بيته وهو النبي.
0: افلا يعقلون مع محمد خالد. الجمعه 3:30 على شاشه العربيه.
4: حركه لا تتوقف. كل ثانيه لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
2: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
3: نعم، مطلب ببيئة العمل.
4: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
5: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
1: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
6: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
7: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
8: الناس يعزمون في الدروبات.
1: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
9: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومه،
10: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
11: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
12: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
0: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما

0: يحدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دمشق اليوم، وتجدد رفض المملكة القاطع لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها. وزارة الداخلية السورية تعلن أن التفجيرين اللذين وقعا في دمشق استهدفا الطوق الأمني المكلف بحماية الرئيس الفرنسي، وتضيف أن عبوات ناسفة زرعت قرب الطوق الأمني ولم تتمكن من اختراقه وأن هناك خيطا يقود إلى المنفذين، وتوضح أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. الإليزي يقول أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات في دمشق خلال توجهه للقاء نظيره السوري في قصر الشعب، ويشدد على أن برنامج ماكرون في دمشق سيبقى كما هو ولن تطرأ عليه أي تعديلات حتى يغادر إلى أنقرة مساء اليوم. والرئيس السوري يؤكد خلال لقائه مع نظيره الفرنسي أن دمشق استعادت دورها الحيوية في المنطقة، ويوضح أن سوريا باتت تمتلك منظومة متكاملة بعد تحديث أسطولها البحري والجوي. إعلام إيراني رسمي يعلن تعرض نقيلة غاز لهجوم في مضيق هرمز بعد تجاهلها للتحذيرات. ومصدر مطلع يقول أن نقيلة الغاز الطبيعي المسار القطرية أركيات باتت مهددة بالانفجار بعد حريق في غرفة المحركات. في المونديال، مدينة أتلانتا الأمريكية تستضيف المواجهة التاريخية المرتقبة بين منتخبي مصر والأرجنتين في ثمن النهائي. وفي الدوري ذاته يتواجه منتخب سويسرا ونظيره الكولومبي في مدينة فانكوفر الكندية. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
3: موافقة المجلس بالأغلبية،
2: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
5: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
8: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا.

0: المواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
1: تجد انه من الصعوبة احيانا انه نرجع للروتين.
2: نعم مطلب.

0: حياتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعينا الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم على إنجيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، ومن قسم الإنتاج الزميلين زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. في كل مساء مستمعين الكرام نطرح تساؤلات من قلب الحياة ونسأل، وهذا السؤال خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا وتقول لنا رأيك أو تقول لنا قصة حصلت لك حول الموضوع. يمكنكم المشاركة عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100، كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056 62 62. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. اليوم مستمعين الكرام موضوعنا أو سؤالنا التفاعلي عن الإجازة. أكيد عزيزي المستمع بأنه الإجازة تعد فرصة ينتظرها الكثير من الأشخاص بعد فترة طويلة من العمل أو الدراسة، فهي الوقت الذي يستعيد فيه الشخص نشاطه ويبتعد عن الروتين والضغط اليومي. هناك مستمعين الكرام من يفضل قضاء هذه الإجازة في المنزل، والهدف من هذا الاختيار أنه يكون بحث عن الهدوء والراحة، بينما يراها آخرون أنها فرصة مثالية للسفر وتغيير الأجواء واكتشاف كذلك أماكن وتجارب جديدة. وسؤالنا اليوم مستمعين الكرام، هل الإجازة للراحة أم للتعب؟ الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62

0: 06-62-62-062. هذا المساء
1: إذن مستمعين الكرام على 011-5100-100 تقدرون تشاركون معنا في سؤالنا التفاعلي نتكلم عن الإجازة. هل ترى بأن الإجازة عزيزي المستمع للراحة أم للتعب؟ ولفت انتباهي أحد الأشخاص كان يقول أنه يقول أستغرب من الأشخاص اللي يأخذون إجازة من أجل السفر. السفر متعب وفيه يعني تنقلات ومحطات مختلفة، فأنا ماخذ إجازة لأنه أكسر روتين العمل وكذلك العبء الإضافي اللي موجود عليه في العمل، فمو من المنطقي أنه أذهب إلى مكان مختلف من أجل الراحة. الراحة تكون غالبا في المنزل وقضاء وقت أطول مع الأهل والأصدقاء. فقل لنا رأيك عزيزي المستمع، من وجهة نظرك هل ترى أنه الإجازة للراحة أم للتعب؟

0: كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، الراحة الحقيقية تكون في البقاء في المنزل أم بتغيير الأجواء والسفر؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين معنا. أول اتصال في حلقة اليوم، نقول له مساك الله بالخير وحياك الله. هلا وسهلا.
1: مساك الله بالنور علي.
0: هلا ومرحبتين، حياك الله. الاسم الكريم
1: سمير معك يا خالي.
0: حياك الله يا صديقنا سمير، قول لي يا صديقي.
1: والله شوف، بالنسبة للإجازة، هي إجازة أصولا الواحد ما يأخذ إجازة يعني أخذها للراحة، لكن أكون معك صادق ما فيها راحة.
0: يعني
1: تحس نفسك تروح أماكن ومشاوير، لو أنت على رأس العمل أرحب بكثير.
0: يعني أنت من وجهة نظرك سمير أنه أكون موجود في العمل أفضل من أني أسافر وأتنقل من مكان إلى مكان،
1: لأنه وقتك كله برا ورايح جاي. يعني هو صح استجمام، ما نختلف معك تغيير جو، لكن أنت لو تنظر ليه من ناحية ثانية، أنت بتعطي مجهود وشكل بشيء أكثر من جهدك في العمل. يعني يومك كله تطلع صباح تخش.
0: يعني انت سمير من الاشخاص اللي اذا اخذ اجازة عن العمل دائما يفضل ان يقضي هذه الاجازة بين الاهل والاصدقاء في المنزل، وما تفضل انه مثلا تسافر.
1: والله شوف، يعني السفر على حسب الوضع والاجواء. اذا كان الاجواء مناسبة للسفر والوضع، ليش لا اسافر؟ بالعكس يعني انا اشجع للسفر، لان تغيير جو يعني السفر ليه تبع فوائد ما نختلف. لكن اذا انه مثلا تجد وضعك المادي لا يسمح، او عندك التزامات كثيره وديه، فممكن هذا يكون ضغط عليك انت، فلا تغامر يعني من ناحيه السفر. لكن الانسان لازم يكون يوازن ما بين يعني الدخل حقه، ميزانيته مثلا، ما بين انه يعني يطلع يسافر. مو شرط اني اسافر كل سنه اصلا، هنا السؤال.
0: طيب سمير، يعني لو انت شخص مثلا مقتدر على السفر، تفضل انه تاخذ الاجازه للراحه والجلوس في المنزل بين الاهل والاصدقاء، ولا تفضل انه تسافر؟
1: لا والله افضل اسافر صراحه. يعني السفر حلو، انك تسافر تغير جو، يعني اشياء كثيره معك.
0: تغير الموضوع يا سمير، بدايه المداخله كنت تقول.
1: لا بس صراحه يعني شوف، هو جهد زايد بس تحسها ايش؟ مع متعه. شكيت؟ يعني قاعد ما تتعب تحس نفسك انت رسيه مرتاح.
0: طيب
1: هذه هي.
0: طيب سمير سؤال، هل تختلف الإجازة المثالية بين الشباب وكبار السن؟
1: أكيد صراحة أكيد، يعني بين كبار السن

0: كبار السن يبغوا الهدوء، يبغوا الراحة، يبغوا الاستجمام. يعني أكثر من الشباب، الشباب ما شاء الله تبارك الله حركيين أكثر، يبغوا الانطلاق وتشوف أشياء يسووها صراحة. يعني أكثر من الشباب، من مش شباب،
1: كبار السن. كبار السن، يعطيك العافية يا سمير. أهلا وسهلا، حياك الله. إذن على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي اليوم. نسأل مستمعين الكرام، الإجازة للراحة ولا للتعب؟ لأنه البعض يرى بأنه السفر يعتبر من الأشياء المتعبة. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: يسافروا في الأسفار.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا رياض.
2: هلا حبيبي. لا والله أنا مع جماعة السفر، مستحيل يكون السفر متعب. متعب زمان زمان لما كانت جدة الرحال، لا دحين السفر الحمد لله متعة من أول لآخره.
1: طيب البعض يرى أنه رياض، أنه يعني أنا في عمل وفترة طويلة ما أخذت إجازة، أخذ إجازة تنقل من مطار إلى مطار وترانزيت وشناط وتعب بدني، أنا أحتاج إلى الراحة والجلوس في المنزل والهدوء زي ما كان يقول لنا سمير. وش رأيك أنت يا رياض؟
2: والله كلام على متمه. أنا بس أرى أنه يقال الماء إذا ركد فسد. يعني حتى الحركة هذه اللي هو من مطار لمطار، وعلى قول حبيبنا محمد عبده من مينا إلى مينا، السفر جميل جميل جدا جدا، بتعبه
1: مريح.
2: يعني ما تتخيل
1: مريح نفسيا ولا مرهق جسديا بالنسبة لك يا رياض؟
2: يعني تخيل، أنا كنت يعني أنا الحقيقة أنا من الطائف، وكان في الثمانينيات يعني أنزل من الطائف إلى جدة، ومن جدة إلى نيس أو باريس، ومجرد ما أنزل أخذ حقيبتي والقطار وفين الوجهة الثانية، لأنه ما كنت أحب.
1: بالتالي فكنت تفضل أنه تقضي الإجازة في السفر.
2: المتعة في يعني لذة السفر في في في في زي ما قلت لك في الهجولة، خلينا نقول.
1: يعطيك العافية رياض، هلا وسهلا، حياك الله. إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، نسأل عن الإجازة، هل الإجازة للراحة أم للتعب؟ ونقصد هنا بالتعب التنقل من مكان إلى مكان ومن مطار إلى مطار. فالبعض يرى بأنه هذه التنقلات فيها مجهود. فسؤالنا اليوم لكم مستمعين الكرام، هل تفضل هل الإجازة من وجهة نظرك ترى أنها للراحة أم للتعب؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير. هلا وسهلا، حياك الله.
3: معاك ابو محمد من الرياض.
1: اهلا وسهلا، حياك الله يا ابو محمد.
3: انا حاكون صريح معاكم مره.
1: كون صريح معانا مره يا ابو محمد.
3: يعني اجازه نهايه الاسبوع صراحه تعب. لكن الاجازه السنويه بيكون فيها الراحه، يعني لانه وانا احب السفر الداخلي داخل المملكه، يعني ما احب السفر.
1: فأنت تشوف أنه الإجازة الأيام الويكند أو نهاية الأسبوع هي الأيام المخصصة للراحة، بينما الإجازة لا. والله أنت من الأشخاص اللي تفضل أنه قضاء الإجازة في السفر.
3: لا لا لا لا، أنت فهمتني غلط. أنا قلت لك نهاية الأسبوع الإجازة الويكند متعبة.
1: إيه؟
3: لأنه فيها مشاوير مع الزحمة حقت الرياض، فيها صيانة في البيت، فيها ضيوف، ربنا يكثر الضيوف، فما بتاخذ راحتك، يعني مستحيل ترتاح. لكن الإجازة السنوية اللي بسافر فيها داخل المملكة، أنا قلت لك أحب السفر داخل المملكة يعني من الرياض، فديل بيكون فيها الراحة أكثر يعني.
1: طيب أبو محمد، هل ترى من وجهة نظرك بأنه تختلف الإجازة المثالية بين الشباب وكبار السن؟ يعني ممكن كبار السن يفضلون أنه يأخذون إجازة وتكون الإجازة مخصصة للراحة في المنزل بين الأبناء.

0: الأصدقاء والأهل؟
1: والله انا الحين انا طبعا يعني بكون تبع الابناء، يعني شو يبون هون انا بمشي معهم. يعني انا بعتبر من كبار السن، لكن في الاجازه بديهم الخيار كامل.
0: يا سلام.
1: ايوه وبمشي معهم، يعني سفر داخلي، عايزين الجنوبيه، ابها دايرين جدة، عايزين الشرقية، عايزين البحرين مثلا كأقرب مكان. يعني أنا بمشي معهم، يعني ما بحرمهم، يعني بشوف هم عايزين إيش، لأنه دي فتحتهم في سنة مرة، يعني ما أكثر.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ويحفظك يا أبو محمد.
1: وياك.
0: هلا وسهلا، حياك الله مرحبتين.

0: إذا مستمعين الكرام، سؤالنا تفاعلي في حلقة اليوم، نسأل عن الإجازة، هل من وجهة نظرك الإجازة للراحة أم للتعب؟ ونذكر مستمعين الكرام بأنه تقدرون تشاركون معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على رقم 0562 62 62. من الآراء اللي وصلتنا أحد الأشخاص يقول أنه أفضل في الإجازة البقاء في المنزل، فالإجازة بالنسبة لي تعني النوم والهدوء والابتعاد عن الالتزامات، والسفر دائما يكون فيه تنقلات وإزعاج والتزامات. يعطيك العافية صديقي، اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: هلا والله، مساك الله بالنور، كيف حالك؟
0: يا مرحبتين، حياك الله، الاسم الكريم
1: عبد العزيز، طال عمرك.
0: حياك الله يا عبد العزيز، قول لي يا صديقي.
1: والله شوف، بخصوص سؤالكم صراحة، يعني أنا بالنسبة لي على سبيل الشخصية يعتمد الموضوع، يعني إذا كانت الإجازة قصيرة حلو، غالبا تكون إجازة راحة بين الأهل والأصدقاء وكذا. إذا إجازة طويلة لا والله لازم أسافر صراحة.
0: وش الإجازة الطويلة؟ وش تعني لك الإجازة الطويلة؟ يعني كم يوم؟
1: تعني الإجازة الطويلة إنها تكون أكثر من أسبوعين.
0: يعني 15 يوم مثلا ممكن اسافر فيها.
1: يو اذا 15 يوم يعني هذه ادري والله يمكن اسافر فيها اليوم اللي بعد دوام، اقوله ما اقدر اجي، عرفت؟ اي والله.
0: شلون كذا عبد العزيز؟
1: والله عاد احيانا تنحد يعني تسوي.
0: فانت تفضل انه اذا صارت اجازه طويله لا والله انت من الاشخاص اللي تفضل انك تسافر. طيب السفر عبد العزيز، ما تشوف انه في السفر يعني تعب وارهاق؟
1: اي والله، اول فواتير التعب هذا تدفعها بعد ما ترجع حلو، ولما تكون في الطيران.
0: احنا ما نتكلم عن الماديه الى الان، نتكلم عن جسديا. نتكلم عن جسديا.
1: اي والله، يوم توصل تبدا تقول ليش وليش، عرفت؟ سبحان الله، لحظات السفر هي لحظات يعني، عرفت؟ يعني ما هو شيء تحتفظ فيه فترة طويلة. السفر عبارة عن لحظات، عرفت؟
0: ذكريات كذا جميلة ورائعة،
1: كل لحظة تتبخر في لحظتها سبحان الله. يعني حتى لو وثقتها بالجوال وكذا ما تحس انها تبخرت على طول، عرفت؟ يعني ما تدفع فواتير هذه السفرية بعد ما ترجع يعني.
0: يعطيك العافية عبد العزيز،
1: حياك، شكرا،
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. نسيت أقول عبد العزيز، يعني إذا خدت إجازة 15 يوم يا عبد العزيز خلها 16 يوم يا صديقي، عشان اليوم الأخير هذا تكون موجود بالعمل. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور،
0: حياك الله، هلا وسهلا.
2: أيوه حياك الله. شوف، حسب الشخص، في شخص يعني يقدر يسافر في الإجازات ولا يعني للراحة، وفي ناس يتعبهم يعني حسب الشخص، ما هو حسب ال
0: ايوه يعني على حسب الشخص. في اشخاص مثلا يصيرون متعب بالنسبه
2: يعني للإجازة، يعني وفي ناس السمر يتعبهم، وفي ناس يعني خلاص يسافروا للراحه، بس المفروض ما يطولوا يعني في حدود اسبوعين عشان

0: أيام كذا.
1: طيب أنت يا يعني صديقي من الأشخاص اللي تفضل قضاء الإجازة، أنت شخصيا من الأشخاص اللي تفضل قضاء الإجازة في المنزل مع الأبناء والأصدقاء، ولا من الأشخاص اللي تفضل الإجازة السفر؟
0: لا هي مع العائلة أفضلها يعني.
1: يا سلام،
0: يعطيك
1: العافية يا صديقنا، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: العفو العفو،
1: حياك الله، لو سهلة.
2: هذا المساء
1: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم عن الإجازة، هل ترى أن الإجازة للراحة أم للتعب؟ والمقصود هنا التعب مستمعين الكرام بالسفر. البعض يرى أنه في السفر فيه يعني تعب، وفيه التنقل، وفيه يعني عدم راحة لدى البعض في السفر.

0: كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء

إذن مستمعين الكرام، سؤال التفاعل في حلقة اليوم: الإجازة للراحة أم للتعب؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100.

0: أتانا رأي مستمعين الكرام من أحد الأشخاص وكان يقول فيه أنه على حسب نوع العمل. نوع العمل هو الذي يحدد الإجابة. من يعمل في المكاتب قد يحتاج للسفر، بينما من يسافر كثيرا بحكم عمله قد يفضل البقاء في المنزل. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور.
0: حياك الله، الاسم الكريم.
1: عبد الله ناصر معك.
0: حياك الله يا عبد الله، قول لي يا عبد الله.
1: والله طال عمرك، بالنسبة للموضوع اللي طرحتوه ان الإجازة هل هي للراحة ام هي للتعب، فانا اشوف تماما ان الإجازة بالذات اذا كنت مضغوط في عملك او دراستك فانك تكرسها للراحة هذا افضل شيء. لا تتعب، حتى لو سافرت سافر سفرة ما فيها تعب، لا ترانزيت ولا شيء، وخذ افضل الفنادق واشتر راحتك.
0: طيب انت عبد الله كيف تتعامل مع الإجازة؟
1: انا اتعامل مع الإجازة طال عمرك اني اصفي مخي، اغير روتيني اليومي بحيث اني لو بحيث نومي يتغير، بحيث اني يكون صحي اكثر. انت عارف الدوام بحيث انك تكون مضغوط دائما فتصحى دائما تبغى تنام، ما اخذت كفايتك من النوم، القيلولة تكون تحوس يومك.
0: الحين انت عبد الله من الاشخاص اللي النوم الصحي يكون في الإجازة، وفي الايام الطبيعية يكون في لخبطة في النوم ولخبطة في الروتين.
1: الدوام ما راح تقدر تنام نوم صحي. أتكلم يعني بالشيء اللي يصير لي أنا دائما، يعني مو للناس، مو بالضرورة الناس كلها تشعر فيه.
0: لأن أنا اللي عارفه عبد الله الكثير يرى أنه العمل يرتب يومه بحيث أنه ينام بشكل صحي وينام بشكل كويس، الإجازة هي اللي يكون فيها لخبطة شوي في النوم.
1: والله يا أخوك أنا ما قدر 8 ساعات إلا في الإجازة.
0: طيب عبد الله من وجهة نظرك ترى انه اختلاف

0: العمر قد يغير قرارك في
1: أكيد
0: اتخاذ الإجازة للراحة أم للسفر؟
1: أنت في بدايات عمرك بالعشرينات ولا بداية الثلاثينات عندك شغف مو بعند الخمسيني ولا الستيني ولا اللي بنهاية الأربعين، فحاب تجرب أشياء جديدة، تخوض مغامرات جديدة سواء داخل البلد أو خارج البلد. كل ما تقدمت في السن كل ما قلت عزومك زي ما يقولون عندنا.
0: طيب عبد الله، هل سبق وندمت انه رتبت اجازه بطريقه خاطئه وتمنيت انك استغليت هذه الاجازه للراحه؟
1: اي والله سبق، رتبت اجازه وتعبت فيها ودفعت فيها مبالغ كبيره وكانت من دون المأمول وتعبت فيها صراحه.
0: ليه؟ يعني وش السبب؟
1: رجعت من الاجازه على الدوام ابغى اجازه من الاجازه.
0: مصطلح جديد هذا يا عبد الله.
1: والله لابد منه، لا عانيت كثير وتعبت بالتنقل والترحال وبين مطارات وترانزيت وجزيرة وخذلك خارب خذلك بوت.
0: تمنيت انك والله تمنيت انه الاجازة كانت في المنزل اريح لك واوفر لك
1: اي والله تحت هالمكيف يلا من فضلك.
0: يعطيك العافية عبد الله.
1: الله يعافيك.
0: اهلا وسهلا، حياك الله. إذن مستمعين الكرام، سواء التفاعل في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نتحدث عن الإجازة، هل ترى أن الإجازة للراحة أم للتعب؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062.

0: من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول بأن الذكريات اللي أصنعها أثناء السفر تستحق أي تعب، أما الراحة فيمكن الحصول عليها في أي وقت. اتصال جديد، مساء الخير.
1: هلا،
0: حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الاسم الكريم.
1: كيف الحال؟ عساك طيب. عربية؟
0: أنت على الهواء مباشرة إذاعة العربية ثم. الاسم الكريم.
1: أبو أحمد. الله يعافيك.
0: حياك الله يا أبو أحمد. قول لي يا أبو أحمد، من أنت؟ كلمني أول شيء يا أبو أحمد.
1: أكلمك من الرياض.
0: هلا وسهلا، حياك الله أبو أحمد. قول يا صديقي.
1: والله شوف، هي الأجازة هي للراحة. يعني الواحد إن يغي يترك الهم الشغل والعباء العمل ويريح له هذه، ثم يرجع بطاقة أخرى للعمل.
0: طيب واللي يأخذ إجازة ويسافر؟
1: يسافر أوكي، ما اختلفنا، يسافر. مو برضه السفر هو جزء من المتعة.
0: ولكن السفر هل هو من ضمن مفهوم الراحة بالنسبة لك أنت أبو أحمد، ولا ترى أنه لا والله الراحة للسفر فيه مشقة وتعب؟
1: السفر أحيانا مشقة وليس راحة، إلا الواحد بيروح في مثلا عمره، زيارة المدينة، وبيكون بسكينة. أما السفر المرهق ومن بلد إلى بلد، يكون الواحد متعب أحيانا، يكون يرجع عنده إرهاق أكثر.
0: ويحتاج إجازة على الإجازة اللي أخذها يا أبو أحمد، زي ما كان يقول لنا عبد الله.
1: بالضبط.
0: يعطيك العافية صديقي أبو أحمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
1: شكرا الله.
0: هلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير. يبدو لي فقدنا الاتصال. نذكر مستمعين الكرام بالهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM، تواصلوا معنا مستمعين الكرام إذا حابين تقولون رأيكم في سؤالنا التفاعلي، نتحدث عن الإجازة هل هي للراحة أم للتعب، عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك نذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب.

0: كذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. صار جديد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير يا علي،
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: كيف صحتك؟
0: يا مرحبتين، حياك الله يا بشير.
1: علي سؤالكم ملغوم انتو هذا.
0: ليه؟
1: لأنه بصراحة الإجازة مشي لك يا علي، الإجازة لعيلتك.
0: كيف؟
1: هو شوف تعبوا سيدة المنزل. انت بدك تنفذ
0: يعني،
1: ولا بتطلع على راسك، لا بترتاح بالبيت ولا بترتاح برا.
0: يعني نغير السؤال يا بشير.
1: غير السؤال لأنه الموضوع جد ملغوم هذا.
0: طيب بنغير السؤال، هل الإجازة للراحة أم للسفر؟
1: كبشير أنا بالنسبة لي الإجازة للتعب، تعب مش بس تعب جسدي، تعب كمان مادي وتعب عقلي.
0: طيب لو الأمر يعود إليك يا بشير،
1: مع ضغط الشغل أنا بالنسبة لي أروح أقعد على البيت، في البيت أخذ لي نفس شيشة، أحضر لي فيلم، أضلني بالبيت قاعد أريح راسي بس من جو الشغل أو من ضغط الشغل، لأنه طبيعة عملنا نحن تعب عقلي.
0: طيب تخسر
1: ريح راسك من تعب الشغل هذا، بكون مبسوط أكثر شيء.
0: طيب بشير، بما أنه جبت طبيعة العمل، لو كان طبيعة العمل شخص مثلا طبيعة عمله في مكتب والعمل أو المهام فيها هدوء وفيها راحة، ممكن تكون الإجازة
1: بترجع للشخص نفسه، ما بتقدرش تحكم عليها، لأنه في أشخاص بتحب السفر والمغامرة، وفي أشخاص أصلا بتحب قعدة البيت، وحتى السفر يعني في منه كمان مغامرة وفي منه استجمام، يعني لما يروح على منتجع يضل قاعد في منتجع يعني مبسوط، ما يطلعش ولا يلف ولا يروح ولا يجي، هذا بيكون كمان راحة. يعني فهي بتختلف من شخص لشخص أخونا علي.
0: طيب رياض، بما أنك جبت طاري العائلة، الله يحفظ لك عائلتك يا صديقي، هل تختلف الإجازة المثالية بين الشباب وكبار السن؟ يعني بشير في السابق زي بشير الآن في الإجازة؟
1: لا للأسف لا، السفر هلا بيكون شوي صعب علي، صعب الحركة خصوصا مع أطفال، مش مثل أول مثل الشباب، لما الأطفال بدهم احتياجات خاصة مش مثلنا. إذا كانت الإجازة طويلة فوق خمس أيام بدك احتياجات خاصة لهم، لأنه كمان حتى بالباكج اللي بتاخده أنت كأطفال، حتى الثياب اللي بتاخدها، لأنه بتصير معك يعني بدك تبدل كميات ثياب كبيرة، بدك أكل خاص لهم مش مثل أكلنا، يعني إذا أطفالك كمان بيختاروا أكل معين فبتكون شوية صداع.
0: يا سلام، يعطيك العافية، الله يحفظهم لك يا بشير.
1: الله يخليك أخونا، السلام عليكم.
0: هلا وسهلا، مرحبتين. اتصال جديد، مساء الخير. نعود لمشاركات المستمعين معانا، اتصال، حياك الله، انت على الهواء مباشرة، هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: معك أخوكم مبارك
0: حياك الله، هلا وسهلا، حياك الله يا أبو سالم.
2: الله يحييك ويبقيك يا هلا والله.
0: من وين تكلمني يا صديقنا أبو سالم؟
2: من الرياض الله يحفظك.
0: قول لي يا أبو سالم، وش رايك
2: في الإجازة؟
0: الإجازة للراحة ولا للتعب؟
2: بالنسبة للإجازة يرجع إلى طبيعة عمل الشخص، إذا هو يحب عمله فالإجازة بتكون عليه متعبة. أهم شيء أنت حبك لعملك، عرفت شلون أخوي؟
0: يعني بيكون
2: أنت تحب عملك ما ودك تفارقه، بس تبغاه على العمل، لكن هذا متعب للأسرة. الأسرة هي اللي بتتعب، أنت 24 ساعة في شغلك، يقولون مالك عمل، مالك مالك أهل، مالك شيء، وأنت مستمتع بالعمل. فالإجازة تحس أنها تأخذك من عملك، لكن العيال يتمتعون.
0: بس في عندك سنة كاملة أبو سالم،
2: تعبان أصلاً راح ولا ما راح؟
0: أبو سالم عندك سنة كاملة، في نفسك عليك حق على ما يقولون.
2: صحيح. صحيح، لكن زي ما قلت لك أنا كذا، حتى لو راح إجازة الإنسان اللي يعني مجتهد في عمله ويحبه فعلا، حتى لو راح إجازة فتكون عليه بدايتها كويسة لكن بعدين متعبة عليه نفسيا.
0: طيب
2: أنا جربت، أنا إنسان أشتغل من الصبح إلى آخر الليل، فإذا سافرت إجازة ودي أحد يتصل علي يقول

0: هو سويته وين رحت وين وصلت. متعود على الشغل. لكن العيال يتمتعون طبعا وهذا حق من حقوقهم.
1: طيب إذا خدت إجازة أنت أبو سالم وتفضل أنه تقضي الإجازة وين؟ في المنزل؟
0: أنا بالنسبة لي إجازتي داخل المملكة. لأني جربت وأخذت إجازة لدولة مجاورة دبي الله
1: يحفظك. بدون ذكر بدون ذكر.
0: نفس المجال بس أنا اللي دبي ما تناسبني. أنا إنسان يعني في متوسط العمر. ما رحت هناك نفس هنا ما في شيء يعني الحرارة هي الحرارة. اللهم تنزل من فندق إلى فندق. والألعاب وهذه اللي موجودة هناك بالنسبة لي أنا ما تناسبني لكن العيال تناسب لكنها مرهقة ماديا. لكن الإجازة الداخلية أيضا ممتازة وكل شيء فيها خاصة في أجواء أبها بس التكلفة فيها شوية زيادة.
1: يعطيك العافية أبو سالم، شكرا لاتصالك ومشاركتك. حياك الله.
0: الله يستر عليك. شكرا حبيبي.

0: إذن مستمعين الكرام، صالة التفاعل في حلقة اليوم نتحدث عن الإجازة. هل الإجازة للراحة أم للتعب؟ اتصال جديد، مساء الخير.
1: مساء الخير يا علي.
0: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين.
1: معك أبو فهد.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا أبو فهد.
1: الله يحييك.
0: تفضل يا أبو فهد.
1: عليا عملي مكتبي واستخدم الإيميل كثير وأدخل على البرامج الشركة كثير وأنفذ أعمال كثيرة، أحضر اجتماعات كثيرة. العمل يعني عبارة عن 3 مباني، فكل شوية من مبنى لمبنى عشان الاجتماعات. أخذت إجازة 3 أسابيع. سافرت رحلة طويلة عبارة عن توقفين ترانزيت، وطوال الرحلة كنت أستخدم إيميلي الشخصي عشان أحجز أفضل، يعني أحصل على أفضل عرض وأفضل حجز وأفضل. وسكنت في منتجع عبارة عن 4 مباني، وكل شيء في مبنى، يعني أنت نايم في مبنى بس المطعم في مبنى ثاني، والفعاليات المنتجع في مبنى ثاني، فكأني في الدوام يعني. ما كان نتغير علي شيء. أنا أستخدم سيستم التطبيقات حقة الفنادق واستخدم الإيميل عشان أرد عليهم وأسأل وأطلب كذا ويردون علي في كذا ورجعوا لي التأمين ورفضوا مدري. فكأني في الدوام، حتى في شكل المنتجع اللي كنت فيه كان نفس. ومع الترانزيت كان تعب جسدي غير طبيعي. لما رجعت مرهق جدا، مستنزف ماديا وجسديا.
0: يعني صارت الإجازة فيها أبو فهد فيها عبء إضافي، سواء كان مادي أو جسدي.
1: أعباء يا علي، مو عبء، أعباء. فبعد كذا من الرحلة ذي فعلا على سؤالكم، يعني الإجازة يجب أنها تكون للراحة مش للتعب، لأنه تعب. يعني أنا كنت أحتاج أسبوع عشان قبل لا أداوم. أنا رجعت ليلة الدوام. فكان كم يعني بالتعب اللي جاء، كان مفروض أسبوع كامل قبل الدوام.
0: طب مو ممكن تقسم الإجازة أبو فهد مستقبلا، مو ممكن تقسم الإجازة بحيث أنه تكون إجازة للراحة والجلوس في المنزل، وإجازة خاصة في السفر، ولا تحس لا؟
1: شوف علي، إذا توفرت المادة فلا، الأفضل السفر والراحة يعني. ولكن الترانزيت الكثير لا، السفر لازم يكون مباشر. ساعات الطيران لازم تكون قليلة. المكان اللي بروح له بيكون مرتب بشكل كامل عن طريق مكتب أو أي شيء، ولو محفول مكفول أفضل.
0: وش بقى أبو فهد؟
1: أي عشان علي، عشان تكون الراحة مكتملة، عرفت؟ شاف الرحلة ما تتجاوز 4 ساعات
0: كذا، تكون استغليت الإجازة بطريقة مناسبة يا أبو فهد. ها؟
1: إيه علي، واللي حجز لك مكتب ورايح مع شخص محفول مكفول، فكذا ما رحت. حتى لو ترجع تداوم اليوم الثاني عادي، ما عندك مشكلة.
0: يعطيك العافية أبو فهد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. لو سهلا. إذن مستمعينا الكرام.

0: 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي، أو تقولوا لنا قصصكم مستمعين الكرام. نتكلم اليوم عن الإجازة، هل الإجازة للراحة أم للتعب؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول لنا رأيه عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115100100. اتصال جديد، مساء الخير.
1: أهلا يا علي، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا،
1: معك عطام من جدة يا حبيبي.
0: أهلا وسهلا، الاسم الكريم مرة ثانية صديقي معليش.
1: عصام يا علي.
0: عصام، أهلا وسهلا عصام، حياك
1: الله. الله يسلمك ويحفظك.
0: قول لي يا عصام.
1: أنا أكلمك على تجربتي الشخصية. أنا في الأجازات بشكل عام كمقيم في السعودية، وأنا مصري. أنا لو بسافر مصر في الأجازة يا علي برجع من الأجازة محتاج أجازتين.
0: ليه يا عصام؟
1: نعم.
0: ليه؟ وش السبب؟
1: انت هنا علي مثلا تعيش حياتك، انت حياتك وحياة اسرتك لوحدك. مجرد ما بتروح مصر انت مشتاق للناس وللاماكن وكل حاجة، بس بتتداخل في حيوات كتيرة جدا، عندك التزامات اجتماعية كتيرة جدا منتظراك، عندك ملفات كتير منتظراك، فبتلاقي نفسك اليومين او الثلاثة اللي تطلع فيهم بالاجازة يومين المصيف اللي هم بتخرج فيهم العيال يبلبطوا في المية وانت تريح تأنتخ. لكن لو انا بقول الاجازه السفر، حتى لو متعب وشاق السفر لكنه بيغير مودك بشكل 100%. السفر بعيد ان انت تكون في مكان منفصل، مكان جديد بالنسبه لك.
0: يعني تفضل قضاء الاجازه في مكان جديد يا عصام؟
1: ده حقيقي. انا مجرد ان انا ادور سيارتي، حتى لو هروح مكان خارج جده مثلا لو يوم واحد او ليله واحده وعيالي معايا وهنطلع ان احنا النهارده خارجين هنقضي مكان في مكان جديد، ده في حد ذاته بيغير مودك. بتحس ان انت عملت حاجه جديده.
0: انت قصدك مو في السفر، قصدك حتى في مكان في مدينتك لو تروح المكان جديد بالنسبه لك هذا اجازه وتغير الجو.
1: حتى لو هتروح استراحه، هتروح منتجع، مجرد ان انت تغير المكان في حد ذاته ده بيغير مودك. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان احنا ممكن نناقشها، هل الاجازه وانت عازب لها وضع وانت عندك اسر لها وضع؟ ده اكيد 100%. يعني انت وانت متجوز وعندك اولاد بتخلص الاجازه بتلاقي اصلا مديرك اللي في البيت مجهز لك ملفات ربنا وحده اللي اعلم بيها. انت شو اجازه؟ انت طالع على مشقه صعبه. ده حقيقي. لكن لو انت في شباب خلاص في اي مكان بتنام في اي حاجه بتاكلها بتلاقي الحياه سهله، الشباب حياتهم سهله، لكن حياه الاسره لا، التزاماتها كتيره جدا. وفي ناس هم مش في اجازه، هم منتظرين الاجازه دي وحاطين لك اجنده ربنا يعينك عليها لوحدك.
0: يعطيك العافية يا عصام.
1: شكرا يا علي.
0: هلا وسهلا.
1: الله يسلمك. شكرا.
0: ذكر بالهاتف المباشر على الرقم 0115100100. اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: سعد الله مساك يا صديق المساء.
0: هلا وسهلا ومساك يا صديقي، الاسم الكريم.
2: ماجد من الرياض.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا ماجد. قول لي ماجد، ايش رايك في الموضوع؟
2: الله يعافيك يا علي. اول شيء يسلمون عليك اصدقاء الصباح، ماجد ومشاعل.
0: الله يسلمك.
2: اليوم كنت اتواصل معهم.
0: الله يسلمك.
2: بالنسبه لسؤالك، والله الاجازه ترى مو شرط سفر. يعني عادي تخطط يعني معليش، ولو انه شيء ممكن يشوفونه بعض الناس مضحك. احيانا اخطط على اجازه عشان ابدا في لعبه فيديو معينه بعد ما اخلصها. احيانا اخطط على اجازه زياره اقارب.
0: يا سلام.
2: احيانا اخطط اجازه عشان ارتاح، مو بلازم اسافر.
0: تشوف مسلسل او تشوف فيلم او تشوف
2: اي لا يعني لعبه، بحكم ان الالعاب طويله انا من هواة العاب الفيديو. تعال.
0: طيب تشوف
2: إن السفر شيء كويس، معها صار أهم شيء إنك تأخذ إجازة عشان ترتاح يعني بشكل عام.
0: أحد المستمعين كان يقول لنا يا ماجد إنه معقول أخذ إجازة عشان أروح أسافر وترانزيت وشناط وأماكن ومصاريف، هو يرى إنه الإجازة للراحة والجلوس في المنزل بين الأصدقاء والأبناء والأقارب. ولا السن له دور ماجد؟
2: ها؟
0: تحس انه السن والعمر له دور؟
2: ممكن. وممكن في ناس ترى ما تحب السفر والتعب والحاجات هذه. السفر كويس بشكل عام،

0: انت تخطط اجازتك، اهم شيء انه يعني تطلع اولويات، الاولويه للراحه. ثاني شيء اذا تقدر سافر خطط سافر، ليش لا؟ لا هو على حسب انت وش تبي.
1: وانت وش تفضل ماجد؟
0: انا حاليا في لعبه جديده نازله.
1: خلاص فهمت انا ماجد. يعطيك العافية يا صديقي.
0: الله يعافيك.
1: اهلا وسهلا حياك الله.
2: هذا المساء
1: إذن مستمعين الكرام نتكلم عن الإجازة، هل الإجازة للراحة أم للتعب؟ ونذكر بأرقام التواصل على الرقم 0115100100. صراحة اتصال ماجد يعني اتصال جميل ورائع ومختلف. كان يقول ماجد أنه أنا من الأشخاص اللي أفضل أنه يعني في الإجازة، ماجد عنده كذا سلسلة من الألعاب يفضل أنه أو يرى أنه هي المكان بالنسبة له للراحة. يعطيك العافية صديقنا ماجد عبر الواتساب. فيصل عبدالله من الظهران راسل لنا رسالة، يعطيك العافية صديقنا فيصل.

0: يقول فيصل إنه الإجازة ليست ما تفعله بل ما تتوقف عن الالتزام به، فهي انتقال مؤقت من وقت يملكه العمل إلى وقت يملكه الإنسان. يقول هنا فيصل كذلك بأنه يستغل الشخص بطرق مختلفة، يسافر للاستجمام ويبقى في المنزل للراحة ويزور أهله وأصدقائه وينجز أعمال منزلية مؤجلة ويتعلم مهارة جديدة أو يقرأ أو حتى لا يفعل شيء على الإطلاق. يعطيك العافية صديقنا فيصل عبد الله من الظهران. إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي، هل الإجازة للراحة أم للتعب؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

إذن مستمعين الكرام لازلنا مستمرين معكم في هذا المساء، ونذكر مستمعين الكرام بأنه نتحدث عن الإجازة، هل هي للراحة أم للتعب؟ الإجازة بالنسبة للبعض مستمعين الكرام فرصة للنوم والهدوء والابتعاد عن ضغوط العمل، بينما يراها آخرون فرصة لا تتكرر ويجب أن تستغل بالسفر واستكشاف أماكن وتجارب جديدة، بين الراحة الجسدية وكذلك الراحة النفسية. نسأل في هذا المساء، هل الإجازة للراحة أم للتعب؟ اللي يسأل في الواتساب عن الرقم يا صديقي 0115100100. بعيد لك الرقم مرة ثانية صديقي 0115100100.

0: ذلك أعتبر أن السفر أفضل استثمار للإجازة. كذلك هناك رأي آخر يقول الذكريات التي أصنعها أثناء السفر تستحق أي تعب، أما الراحة فيمكن الحصول عليها في أي وقت. أيضا أحد الأشخاص يقول أنه ليست كل الإجازات للسفر، فبعض الإجازات تكون مخصصة لاستعادة الطاقة فقط. وبهذا الرأي مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر لجميع الأشخاص اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا آرائهم وقصصهم حول موضوعنا اليوم. كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم على إنجيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. بعد دقائق قليلة يلتقيكم الزميل عصام عبد السلام في حلقة جديدة من برنامج ماذا بعد. أما أنا فألتقيكم غدا عند الخامسة مساء. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
3: في هذا العالم. هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
10: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM.
11: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
10: أكبر شبكة من المراسلين.
12: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
10: وأفضل باقة من المختصين.
13: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
10: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
14: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
15: وحيداً في الزحام؟
14: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
15: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
14: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
16: واحد الأنوار وسعداء جداً.
15: معنا لن تمل الرحلة.
17: نعرف أكثر مع الأستاذ.
14: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
18: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
19: أنا على الهواء.
18: الله يقول يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة
15: سبحان الله. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
20: عارفين بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش
14: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتعلم.
1: نتمنى لو أنك لم تصل بعد.

0: صبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: إنها السادسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم متابعينا. وفي حلقة اليوم ماذا بعد تفجيري دمشق، زيارة ماكرو بين اختبار الأمن ورسائل السياسة. مجلس الذهب العالمي يرى النصف الثاني من العام مرحلة حاسمة لمسار الأسعار قبل أن تشتري أو تبيع الذهب. الأونصة فوق $4,000، المعدن فقد بريق الصعود السريع. ماذا بعد النصف الحاسم؟ متى أمام $1,400,000,000,000 فيسبوك وإنستغرام في قفص الاتهام، وماذا بعد تهمة صناعة الإدمان؟ كلما توسعت أسرع كنت أنجح. التوسع السريع دليل نجاح حقيقة؟ هل فتح فروع جديدة يعني قوة؟ ولماذا تنهار بعض الشركات بعد مرحلة النمو والتوسع السريع؟ تلك هي العناوين والسؤال الذي سنجيب عنه من خلال هذه الساعة ماذا بعد؟
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: نبدأ هذا اللقاء بنبض الأخبار. وفيها ١٨ مصابا في انفجارين بدمشق قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو. ماكرو يعرض المساهمة في إعادة إعمار سوريا، والشرع يدعو الشركات الفرنسية للاستثمار. من أنقرة، ترامب يبدأ تصريحاته بعتاب الناتو، وقادة الحلف يستبقون القمة بصفقات عسكرية ضخمة. ترامب يحذر إيران الحرب أو الاتفاق، وعراقجي يرد لا مفاوضات إذا استمرت التهديدات. تزامنا مع قمة الناتو، تصعيد عسكري بين موسكو وكييف عنوانها الأبرز المسيرات. وبعد أقل من ساعة متابعينا، المنتخب المصري يبحث عن مواصلة حلمه أمام ميسي ورفاقه. أهلا بكم متابعينا، نحن وأنتم وماذا بعد؟

0: انفجاران وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق على مقربة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو الذي زار دمشق. وزارة الداخلية السورية قالت إن الانفجارات أسفرت عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. كما أكدت وزارة الداخلية السورية أن موقع الانفجار كان خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، وأن الانفجار لم يشكل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية. تنضم إلينا من دمشق مراسلة العربية صفاء مكنا. صفاء أهلا بك معنا. حتى الآن ما متوفر من معطيات بعد ساعات من الانفجارين؟ تفضلي.
1: نعم، أشارت وزارة الداخلية السورية بأن أو إلى أن الانفجارين اللذين وقعا بالقرب من مبنى وزارة السياحة القديم في دمشق أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. وكما أشرت إن قالت إن موقع الانفجار خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي ولم يشكل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية، حيث استكمل الرئيس الفرنسي

زيارته إلى العاصمة دمشق وجدول أعماله كما كان مقررا لهذه الزيارة. وكان مجمل الأعمال تركزت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق بلقاء

0: بين الجانبين، وبعدها كان هناك مؤتمر صحفي أنهى فيه الرئيس الفرنسي زيارته إلى دمشق قبل أن يتوجه إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي التي سيشارك فيها الرئيس السوري أيضا بحسب المعلومات.
1: نعم، شكرا مراسلة العربية من دمشق صفاء مكنا، تحياتي لك، شكرا.

0: للمزيد من الحوار والنقاش الآن متابعينا في ماذا بعد ينضم إلينا المحلل السياسي زياد الرئيس. أستاذ زياد أهلا بك معنا، نتحدث عن ما حدث من تطورات الانفجارين اليوم، هذا الاستهداف وما الذي يمكن أن يعنيه؟ هل نحن أمام محاولة كانت لاختراق حماية الرئيس الفرنسي أم رسالة محسوبة؟
1: نعم. مساء الخير لكم، مساء الخير للسادة المستمعين. الحقيقة يعني ليس اختراق بكل تأكيد، يعني أنا يوم أمس عدت من دمشق، ربما عدت فجر اليوم إلى عمان، ومررت من ذلك الشارع عدة مرات يوم أمس، وكانت هناك تحضيرات أمنية. الانفجار حصل في الجهة المقابلة وفي الحي الخلفي أيضا، وبالتالي كانت هي السيارة المفخخة التي تم ركنها هناك، أو هي سيارة وضعت فيها عبوة ناسفة، لم تكن العبوة يعني شديدة انفجار بحول الله، الحمد لله يعني لم يكن صحيح. ذلك الانفجار القوي، لكن أيضا كان هناك عبوة أخرى وضعت في حاوية قمامة أمام وزارة السياحة. واضح تماما أن هناك محاولات يعني فقط لإفشال نجاح سوريا، يحاول أن هناك جهات ربما هي عديدة، لا نستطيع أن نحدد التهمة الآن، لكن هناك جهات عديدة متضررة من بناء الدولة السورية، متضررة من استقرار سوريا، ربما تحلم بعودة الميليشيات المتطرفة، وتحلم بعودة شبكات التهريب وتصنيع المخدرات والسلاح. هذا بكل تأكيد كل هذه الفئات متضررة تماما. الزيارة
0: لأن
1: زيارة
0: التوقيت
1: الرئيس الفرنسي
0: يعني سي زياد يعني يثير الكثير من علامات الاستفهام، هذا التوقيت بالذات تحديدا أثناء زيارة ماكرو، وبالتالي وكان الهدف هناك محاولة ما لإحراج السلطة السورية أيضا أمام قد يكون فرنسا.
1: هو كذلك يعني قلت أنها محاولة، يعني يحاولوا أن يعرقلوا بناء الدولة، ويحاولوا أن يفشلوا المرحلة من خلال هذه العمليات الإرهابية. يعني قبل أيام كانت دمشق تتحضر، المعلومات كانت متوفرة عن أهمية هذه الزيارة خاصة على الصعيد الاقتصادي والصعيد السياسي والأمني. اليوم شهدنا توقيع عديد المذكرات، ومنذ
0: صحيح.
1: أمس سمعت في دمشق عن هذه الاتفاقيات المتوقعة أنه ستقوم فرنسا فعلا بمساعدة الدولة السورية الناشئة في موضوع الموانئ البحرية، في موضوع النقل الجوي، في موضوع الاتصالات، خاصة الأنظمة المالية وتطوير الأنظمة المالية، التعاون مع المصرف المركزي. كل هذا ربما كان هناك فرصة لدى البعض ضعاف النفوس أن هذه يجب أن تفشل هذه الزيارة. حاولوا أن يستهدفوا المنطقة، يعني هي قريبة فقط المنطقة، ليست داخل المنطقة التي دعنا نقول أنها ضمن القوس الذي يفضي إلى حماية الرئيس الفرنسي، هي خارج هذا القوس، لكنهم أرادوا من خلالها أن يكون هناك حالة رعب. هم كانوا يعتقد ربما يتوقعوا أن هذا سيفشل الزيارة، وبالتالي هذا سيؤدي إلى يعني كوارث سياسية وأمنية في سوريا، هكذا ربما كانوا يعتقدون. أنا أعتقد أنه سيتم إلقاء القبض على هذه الجهة التي نفذت هذه العملية خلال ساعات، هكذا أتوقع شخصيا، وأعتقد أنها ستكون مرتبطة ببقايا ذيول نظام بشار الأسد، لأن هناك مؤشرات تقول أن مثل هذه العمليات عادة هي عمليات يعني تشبه ما يقوم به ميليشيات الحرس الثوري العاملة سابقا في سوريا، أو الميليشيات المرتبطة بنظام بشار الأسد. الوضع يعني تواصلت مع العديد من الأصدقاء والزملاء في دمشق، الوضع يعني هادئ، هناك إصابات طبعا، هناك 18 إصابة، هناك إصابات بليغة، بين المصابين هو مسؤول يعني معاون وزير السياحة، البقية من العناصر الشرطة، الشرطة المدنية، عناصر المرور وعناصر الشرطة المدنية التي كانت تقوم بتنظيم السير بعيدا عن مقر إقامة الرئيس الفرنسي. ربما أقول يعني أعتقد أن وزارة الداخلية السورية ستتمكن، يعني وصلني معلومات أنه فعلا تم الوصول إلى بعض المعلومات.

0: المعلومات المؤثرة والمهمة التي قد
1: جميل.
0: تفضي إلى إبقاء القبض على المنفذين. ربما تعلن وزارة الداخلية اليوم أو غدا إبقاء
1: لم
0: القبض.
1: يتم تحديد الهوية حتى الآن وفق تلك
0: يعني لا
1: المعلومات التي
0: يوجد
1: وصلت.
0: مؤشرات يعني لا يوجد مؤشرات دقيقة حول الجهات ربما التي نفذت هذه العملية الإرهابية، لكن وزارة الداخلية حسب المعلومات أنها تمكنت من الوصول إلى يعني طرف خيط كما قالت، وأيضا هناك زملاء على الأرض قالوا فعلا أن هناك تحضير ربما لمداهمات وإلقاء قبض على بعض المتورطين، أو ربما تم إلقاء القبض على بعض المتورطين وهناك تحقيقات الآن. هذا يحتاج أحيانا إلى ساعات لكي يصل إلى المعلومة، لكن هذه الجهات نحن كنا نتوقع وقلتها في دمشق قبل أيام، نحن نعتقد أن هناك الكثير من الجهات المتضررة من بناء الدولة السورية، من مد جسور تجاه الأشقاء العرب وتجاه الدول الشقيقة والصديقة وإعادة بناء سوريا. وأيضا كان يعني ربما الرسالة الأقوى أن سوريا لن تكون طرف في أي صراع ولن تدخل في أي حرب وسوريا تسير إلى السلام، هذه ربما كانت أشعرت بعض الجهات باليأس فقرروا ربما تحريك يعني أذنابهم في دمشق أو في غير دمشق لاستهداف استقرار الشعب السوري. وقبل أيام شاهدتم التفجير
1: صحيح.
0: الإرهابي الذي حدث في قرب قصر العدل، وكنت في المنطقة وعاينت المنطقة بعد التفجير بساعات، مررت من هناك، كان عملية إرهابية بامتياز لم يكن لها أي هدف سوى أنني أقول أن من نفذ تلك العملية هو نفسه من نفذ هذه العملية اليوم، وإلقاء القبض على هذه الشبكة بكل تأكيد سيفكك كل الرموز حول هذه العمليات الإرهابية التي
1: وهناك
0: ضربت.
1: الكثر من ربط أيضا بين المحاولتين، المحاولة التي تحدثت عنها سابقا ومحاولة الأيام أيضا. بالمناسبة يعني بدأ لافتا أيضا الموقف الفرنسي الإليزي، صرحت مباشرة، وأيضا رغم التفجيرات لكن إيمانويل ماكرون واصل لقاءاته بشكل عادي، وهذا في حد ذاته أيضا يحمل برسائل أيضا.
0: نعم يعني دعنا نقول أن يعني الرئاسة الفرنسية لديها ثقة بالواقع الأمني في دمشق، وربما يعني خلال لحظات علمت أن هذه التفجيرات يعني ليست مؤثرة وليس هذا الاختراق الأمني الكبير هي عبوات ناسفة مصنعة محليا حسب تصريحات المسؤولين الأمنيين في سوريا، وبالتالي هذه عبارة عن يعني محاولة لعرقلة هذه الزيارة أو إفشال زيارة الرئيس الفرنسي. بكل تأكيد كان التصريح سريعا أن فعلا الرئيس الفرنسي لم يسمح حتى بالانفجارات
1: صحيح.
0: لأنه لم يكن موجود أصلا في المقر، يعني كان قد غادر قبل ربما 10 دقائق أو ربع ساعة وتوجه إلى قصر الشعب، وبالتالي المسافة بين المنطقة وبين قصر الشعب لو أخذناها حسب المسار الطرقي هناك عدة كيلومترات، يعني المسافة بعيدة، كان في لحظة الانفجار بعيد تماما هو كل كامل الموكب عن المنطقة، لم يشعروا بأي قلق لأنهم لديهم إدراك أيضا أن الوضع في دمشق هو حقيقة آمن، لا يمكن اختراق أي تنظيمات أمنية، يعني لا يمكن اختراق المنظومة الأمنية في دمشق لا من قبل هؤلاء الإرهابيين غيرهم، هؤلاء فقط تمكنوا من وضع العبوات في مناطق مدنية في أسواق مدنية فقط وليس في المناطق الحساسة. الوضع في دمشق يعني مرتب أمنيا ولدينا قبضة أمنية قوية جدا، يعني أتحدث عن الوضع في دمشق، كل الدوائر الحكومية، كل الدوائر الأمنية، كل المقرات الرئيسية هي مؤمنة فعلا، وهناك حرفية ومهنية عليا، ربما ينقص بعض المعدات والآليات وتعمل عليها الأجهزة الأمنية. عاينت ذلك بعيني عندما دخلت إلى دمشق، وجدت أن الكفاءة الأمنية عالية جدا، تستطيع أن تتنقل بكل أريحية وبكل حرية، لكن هذه المناطق هذه تبقى مناطق ربما شعبية، مناطق مدنية، يعني هذه ليست منيعة طبعا عن أي استهدافات تخريبية أو إرهابية، وهذا لا ينطبق فقط على دمشق، ربما معظم الدول يعني تعاني أحيانا من حالة الإرهاب الذي يضرب المناطق المدنية التي غير مؤمنة حقيقة، لكن الموقع الذي كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي هو مؤمن تماما ولم يسجل أي حادثة ضمن المحيط الأمني الذي وضع منذ أيام قبل وصول الرئيس الفرنسي.
1: نعم، المحلل السياسي زياد الرئيس، أنا شكرا لك كثيرا، شكرا هذه المداخلة.

هذا وأعربت الخارجية السعودية إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الجبان على العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين أثناء محاولة تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتها خلية إرهابية في العاصمة دمشق. كما جددت السعودية رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها، معبرة عن صادق مواساتها لذوي المصابين

0: ولحكومة وشعب سوريا جراء هذا المصاب الجلل.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: نواصل الآن مع مؤشرات السوق السعودي لليوم. المؤشر تاسي أنهى جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.4% ليغلق عند 10852 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال. سجل المؤشر أعلى مستوى عند 10852 نقطة وأدنى مستوى عند 10788 نقطة. ارتفع سهم مصرف الراجح بأقل من 1% عند 65.95 ريال، وصعد سهم أكوا بنسبة 3% عند 198.90 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت موافقة الحكومة على منحها الحق الحصري في تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى الأسواق العالمية. وقفزت أسهم أنابيب السعودية وأنابيب الشرق بنسبة تتراوح بين 5% و8% ووسط تداولات نشيطة. ذكرت مصادر اليوم أن السعودية تدرس زيادة سعة خط أنابيب النفط الخام إلى ساحل المملكة الغربية على البحر الأحمر لنقل كميات أكبر من النفط دون الحاجة إلى عبور مضيق هرمز. وصعد سهم بترورابغ بنسبة 5%. في المقابل أغلق سهم الدواء عند 42.72 ريال عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. نتواصل معكم متابعينا ونذهب بكم الآن إلى الذهب. وفي الذهب المعدن الذي اعتدنا أن نراه ملاذا آمنا، لكنه هذا العام تحول إلى قصة تقلبات حادة. مجلس الذهب العالمي يرى أن النصف الثاني من العام سيكون مرحلة حاسمة لمسار الأسعار بعد صعود قياسي ثم تراجع واضح، وسط أسئلة حول الفائدة الأمريكية، قوة الدولار، التوترات الجيوسياسية وشهية المستثمرين. اليوم متابعينا أصبحت الأسئلة الملحة متجاوزة لمسألة هل نشتري الذهب أم نبيعه، إلى هل ما زال الذهب بالفعل هو الملاذ الآمن؟ الذهب يشهد ترجح بين الملاذ والمخاطرة، فماذا بعد؟ مجلس الذهب العالمي توقع أن يدخل الذهب مرحلة حاسمة خلال النصف الثاني من العام الحالي. أوضح المجلس أن الذهب سجل أكثر من 12 مستوى قياسيا جديدا خلال العام الحالي. توقع المجلس مجلس الذهب العالمي أن يحوم الذهب حول مستوى 4100 دولار للأوقية الأونصة حتى نهاية عام 2026 إذا استمرت توقعات الأسواق الحالية، والتي تتضمن الرفع واحدا على الأقل لأسعار الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر المقبل، إلى جانب تشديد نقدي من عدد من البنوك المركزية الكبرى. ينضم إلينا متابعينا الآن أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور علي الدريسي. دكتور علي، تحياتي لك. السؤال المهم طبعا الذي يطرحه الجميع، هل ما زال الذهب ملاذ آمن؟ هذه العبارة بين قوسين التي اعتدنا أن نقولها دائما أم لا؟
2: في البداية برحب بحضرتك وكل السادة المتابعين الكرام. الذهب طبعا هيظل ملاذ آمن، لكن يعني فكرة يعني إن احنا عشان بنقول إن هو ملاذ آمن يبقى كل سنة لازم هيبقى فيه ارتفاعات في أسعار الذهب ب50% أو 60% أو 70% في وقت من الأوقات، فده أمر طبعا مش صحيح، لأنه سلعة في الأول وفي الآخر بينطبق عليها قوانين العرض والطلب، الطلب بيخش عليها متغيرات كتيرة جدا، سواء كانت أسعار الفايدة من جانب أو كانت التوترات الجيوسياسية من جانب آخر. الاقتصاد الأمريكي يظل يعني مؤثر بشكل كبير جدا في حركة أسعار الذهب. المضاربين دايما زي ما في أوقات كتيرة بيكسبوا من الذهب، لكن طبعا الفترة الأخيرة مع التقلبات الشديدة ديت شفنا تراجعات كبيرة في أسعار الذهب، أثرت طبعا على موجة المضاربات، لكن دايما نصح

0: لكل الافراد لازم تبقى بتتعامل مع الذهب على انه استثمار طويل الاجل. فكره التعامل
1: احنا
0: على الاجل
1: سناتي
0: القصير
1: للنصائح دي لانها مهمه جدا
0: اتفضل.
1: نتكلم عنها، خاصه في ظل التقلبات، لانه في تقلبات كثيره. يعني احنا الذهب تحرك الان، يشهد تحركات من 5500 الان الى قرب ال4000 دولار، وبالتالي هذا اثار يعني اسئله كثيره، خاصه ان كان الذهب ما زال مناسب حتى للمدخر العادي ام لا.
0: أكيد هيظل مناسب، لكن طبعا إحنا كان هناك توقعات كثيرة إن الذهب يعني سوف يعني يرتفع خلال الفترة الحالية، ولكن الفكرة كلها إنه اصطدم يمكن بعديد من الأمور، جزء منها مرتبط بقرارات البترولي وتوقعات الخاصة بالبترولي الأمريكي خلال أكتوبر القادم. يمكن كان هناك توقعات كبيرة جدا وصلت يمكن لحوالي 70% بتؤيد فكرة ان البترول الامريكي قد يذهب الى رفع لاسعار
1: الفائدة.
0: الفايدة، ولكن شفنا التراجعات دي حصل فيها يعني التوقعات دي حصل فيها يعني تراجعات كبيرة جدا ووصلت يمكن لمستويات ال 50%، يعني توقعات ان البترول ممكن يرفع اسعار الفايدة، وده جزء منه مرتبط كمان بتقليل الوظائف اللي احنا شفناه خلال اليومين اللي فاتوا المرتبط بالوظائف الامريكيه في الشهر الماضي، واللي شفناه يمكن ضعيف بنسبه كبيره، تقديم وظائف اكثر يمكن من يعني 50 ل 60 الف، يعني ارقام يمكن متواضعه جدا، وده اللي يمكن هيؤثر بشكل واضح على قرارات المركزي ان هو ممكن المركزي الامريكي او الفدرالي الامريكي ان هو ما ينفعش اسعار الفايده في اكتوبر. وده يمكن اللي بيدي فرصه كمان للذهب ان هو يعني يحافظ بعض الشيء على الاستقرار بتاعه. رفع اسعار الفايده كان هيؤثر طبعا على مزيد من التراجعات في اسعار الذهب، لكن
1: نعم
0: اعتقد ان ده
1: دكتور
0: هيدي
1: علي،
0: نوع من انواع الاستقرار.
1: على ذكر رفع اسعار الفايده، يعني انا سؤال اللي اطرحه الان، يعني الشيء الذي يخيف الذهب اكثر، هل مساله ارتفاع اسعار الفائده ام الدولار ام تراجع شهيه المستثمرين؟ يعني ما الذي يخيف الذهب؟
0: الذهب طبعا الجزء الرئيسي والمنافس الكبير اللي في المقام الاول يظل الدولار، يعني فكره الفايده على الدولار ده امر يعني بيظل طبعا محل يعني اهتمام من الكثيرين، وبالاخص المستثمر اللي بيضخ يعني اموال كثيره هو بيدور على العائد، بيدور على المكاسب بعيدا حتى عن تحركات الافراد اللي في اغلبها ما بيكونش يعني تحركات منتظمه، ولكن المستثمر دلوقتي في حاله ان هو شايف ان العائد على الدولار او على الاسهم السندات الامريكيه هيكون فيها فايده مرتفعه، اكيد طبعا بيتجه ان هو يتخلص من جزء كبير من محفظه الذهب الخاصه بيه وان هو يتجه الى الدولار الامريكي للحصول على هذه العوائد، ولكن
1: نعم.
0: مع خفض لأسعار الفايدة بيدي فرصة طبعا للذهب. بس خلينا برضو نقول على
1: طيب.
0: حاجة مهمة جدا عشان تكون الأمور واضحة، إن العلاقة اللي احنا بنتكلم فيها ديت هي مش علاقة أساسية إن هي تبقى موجودة، يعني بمعنى إن احنا ممكن نشوف متغيرات زي مثلا توترات جيوسياسية على سبيل
1: نعم
0: المثال،
1: نعم
0: وده ممكن يأثر إن احنا نلاقي إن الدولار ونلاقي الذهب بيرتفعوا، في متغيرات كتيرة جدا ممكن تكون بتحدث، وبالأخص على فكرة يمكن في عام 2026 خلينا نبقى يعني بنتكلم بمنتهى الصراحة إن كتير من التوقعات الخاصة بالمراكز الاقتصادية ومؤسسات اقتصادية يمكن ما أدتش بيه جدوى، يعني احنا من أيام كنا بنتوقع ان اسعار برميل النفط على سبيل المثال توصل 150 دولار و200 دولار، احنا دلوقتي رجعنا لمستويات ما
1: نعم
0: قبل
1: نعم
0: الحرب،
1: الحرب صحيح
0: فبالتالي متغيرات سريعه جدا.
1: صحيح بالفعل. اليوم الاسعار الفوريه للذهب سجلت نحو 4129 دولار للأوقية الأونصة. لو تحدثنا عن مسألة 4100، يعني هل هذه تعتبر فرصه مناسبه جدا؟
0: أنا بشوف إن كل التراجعات بتحصل في الذهب فهي فرصة، وده جزء مهم جدا وبالأخص بالنسبة للأفراد، ولازم يبقى دايما هو يعني ما يبتعد تماما عن فكرة المضاربة، إن هو بيشتري الذهب النهاردة وبكرة عاوز يعني يبيعه ويكسب فيه 5% ولا 10%، لا الموضوع ما بيتعملش كده، وعلى فكرة جزء كبير من اللي مأثر على أسعار الذهب خلال الفترة الحالية يمكن الاستثمارات قصيرة الأجل والمضاربات هي دي اللي مأثرة بشكل كبير، لكن
1: طيب
0: خلينا نبص مثلا على البنوك المركزية

0: من اهم البنوك المركزيه على مستوى العالم هو البنك المركزي الصيني اللي ما زال بيشتري ذهب حتى الان، يمكن يعني اخر 20 شهر ما زال كل شهر بيشتري، وده تاكيد ان هو فكره واستثماراته طويله الاجل، مش بيتعامل على فكره الافراد ان هو بيشتري النهارده وبكره بيبتدي يتحرك. كل تراجعات بتحصل في الذهب فهي فرصه، وكل التوقعات ان هيحصل ارتفاعات في الذهب يعني يمكن من بدايه العام القادم اكيد ده هيحصل، لكن الناس عشان شافت 2025 و2024 حصل ارتفاعات كبيره في اسعار الذهب يمكن تجاوزنا ال 50 و60%، فهم توقعوا انه كل سنه يحصل كده. مستحيل، لازم الاسعار تنخفض علشان الناس تشتري وبعد كده الاسعار ترتفع وبعد كده الناس تبيع عشان الاسعار تنخفض. هي دي طبيعه السوق، احنا بنتكلم على السلعه.
1: طب انت ذكرت مساله مهمه جدا، لازم الاسعار تنخفض عشان الناس تشتري. خلينا ندخل بالضبط. للمستمعين الان اللي بتابعونا، السؤال الأساسي: يشتري، يبيع، ينتظر؟
0: لا طبعا أنا لو أنت شاري ذهب بأسعار مرتفعة يبقى طبعا ما تبيعش دلوقتي لأن أنت هتخسر، انتظر طبعا لغاية لما أسعار ترتفع. وحتى لو أنت اضطريت أن أنت بيع بالجزء بس اللي يغطي احتياجاتك، لكن ما تبيعش كل اللي موجود معاك. لو أنت قدامك فرصة أن أنت تشتري طبعا تشتري، لازم تبقى بتتعامل مع الذهب على ان هو استثمار طويل الاجل. ما تتعاملش بفكره مضاربه، ما تتعاملش على ان انت تبص على اسعار الذهب كل يوم. راعي ان انت في الاول وفي الاخر لما بتيجي تعمل محفظه استثماريه جزء منها بيبقى ذهب، لكن مش كل المحفظه الاستثماريه بتاعتك تبقى ذهب.
1: جميل، شكرا على هذه المداخله والمعلومات المهمه دكتور علي الادريسي،
0: استاذ الاقتصاد الدولي. شرف لي وجودي معك،
1: تحياتي لك. شكرا. طيب، نصيحة جيدة متعلقة بالذهب، الناس المهتمة بالذهب وتقلبات الذهب المستمرة هذه الأيام. الأسهم العالمية بالمناسبة تراجعت اليوم بعد تجدد التقلبات في أسهم شركات الرقائق بعدما تركت النتائج المالية القوية لسامسونج. المستثمرين يطمحون إلى المزيد. أسعار السندات انخفضت مع ارتفاع أسعار النفط بأكبر وتيرة منذ أكثر من أسبوعين. سهم سامسونج انخفض كأكبر شركة لصناعة الرقائق الذاكرة في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 7.5% في كوريا الجنوبية، ورغم قفزة أرباح الشركة الفصلية 19 ضعفا تجاوز ربحها التشغيلي التوقعات بنحو 8%، فإنها لم تلبي تطلبات المستثمرين الكبيرة، ما دفع أسهم الشركات النظيرة في المنطقة إلى الهبوط، لينخفض مؤشر MSCI لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 1.6%، وتراجعت العقود المماثلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%. نتعرف على أسعار الطاقة. مزيج برنت، ارتفعت أسعار النفط اليوم عقب هجمات على سفن في مضيق هرمز وقربه، ما سلط الضوء أيضا على استمرار المخاطر التي تهدد الحركة في الممر المائي. مزيج برنت ارتفع ب 1.79% ليصل إلى $73.28. مؤشر الذهب، تحدثنا عن الذهب قبل قليل، المؤشر منخفض 0.08% ليصل إلى $4,161 للأوقية الأونصة. أما العملات الرقمية، البيتكوين تحديدا شهد اليوم ارتفاع 1.8% ليصل إلى $62.980. أتواصل معكم متابعينا وننتقل الآن إلى محطة أخرى.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: ننتقل من الذهب كما تابعنا قبل قليل إلى التقنية، لكن هذه المرة من داخل ردهات المحاكم. متى الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام لا تواجه انتقاد عابر هذه المرة، بل تواجه هذه المرة مطالبة قانونية قد تصل إلى $1,400,000,000 من 4 ولايات أمريكية.

0: السبب ماذا؟ السبب اتهامات بأن منصاتها صممت بطريقة تدفع المراهقين إلى الاستخدام المفرط والإدمان. 4 ولايات أمريكية تتهم الشركة بانتهاك قوانين حماية المستهلك من خلال تضليل المستخدمين بشأن سلامة منصاتها، بينما تستند في احتساب الغرامات إلى عدد الانتهاكات المزعومة وعدد المراهقين والشباب المتأثرين بها. إذن هذه المرة الموضوع يعني تجاوز الشاشات الهواتف، تجاوز التطبيقات، إلى من يتحمل مسؤولية جيل كامل؟ هل هي المنصات التي تصمم الخوارزميات حتى إنها تجذب الانتباه؟ أكيد المسألة متعلقة أيضا بالأهل، المسألة متعلقة بالمدارس أم بالقوانين المتعلقة بفهم قوة الذكاء الاصطناعي في تشكيل سلوك الأطفال. الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام ماذا فعلت؟ رفضت طبعا، مؤكد هي رفضت مباشرة أكيد الاتهامات، وتقول إن هذه الغرامات غير مسبوقة ولا تستند إلى أدلة كافية. لكن مجرد وصول الرقم إلى ما يقارب، نتحدث عن 1.4 مليار، ما يقارب هذا القيمة السوقية للشركة، يفتح باب واسع للنقاش، وهو هل نحن أمام بداية محاسبة حقيقية لشركات التواصل؟ أم أن هذه معركة أمام معركة قانونية مبالغ فيها؟ عنوان هذه المعركة المراهقون. حتى نستطلع الأمر أكثر ونتناقش أكثر حول هذا الموضوع، ينضم إلينا مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، أحمد الشيخ. تحياتي لك. يعني الرقم كبير، تريليون و400 مليار. الرقم، تعليقك على هذا الرقم بداية.
1: هو الرقم فعلا يبدو كبير جدا، ولكن نظريا هو حقيقي، وده اللي استندت عليه شركة ميتا. طبعا هي استراتيجية شركة ميتا ان هي عايزة بتقول ان هذا الرقم يعني خرافي، وهذا الرقم كفيل انه يقفل شركة ميتا، وعلشان كده بلاش ترفعوا علينا قضايا وبلاش تطلبوا مبالغ كبيرة. هذا الرقم، بس انا بقول ليه ان هذا الرقم منطقي، لان قبل عدة اشهر تحديدا يوم 24 مارس كان في محكمة في نيو مكسيكو قضت على شركة ميتا بغرامة حوالي 350 مليون دولار. وبالتالي فلو احنا يعني جمعنا بقى كل هذه وكمان هي
0: كبير، بس هذا تريليون، يعني متى حتى ذكرت بانه هذا المبلغ ما يقارب القيمة السوقية للشركة.
1: ده صحيح، ولكن هي دي ليست القضية الوحيدة. شركة ميتا وشركات التواصل الاجتماعي تواجه آلاف القضايا في الولايات المتحدة. فلو احنا ضربنا بقى 350 مليون في الآلاف، هتطلع لنا بقى حصيلة كبيرة جدا. الحسبة دي بتيجي ازاي برضو؟ طيب. ان هو هذه القضية لما حكمت عليها، هي حكمت قالت ان احنا عندنا في الولاية كام شخص بيستخدموا ميتا. طيب، وهؤلاء الاشخاص في منهم كان مراهق، فليكن مثلا في منهم مليون مراهق مثلا يعني. طيب، وكم قيمة، يعني نقدر بكام المخالفات اللي عملتها شركة ميتا؟ طيب، ونضرب بقى حجم كل مخالفة في عدد هؤلاء المراهقين، فيطلع لنا بقى عدد بالملايين، وبعد كده بالمليارات، وبعد كده بالتريليون. هو ده أصل الحسبة اللي قدمتها شركة ميتا.
0: طيب، الإشكالية أيضا مسألة الإدمان الرقمي دي بالمناسبة أستاذ أحمد، يعني هل هي دي فعلا تعتبر تهمة قانونية وقابلة بأنه يتم إثبات إدمان وسائل التواصل؟ كيف حيتم إثبات هذه التهمة يعني؟
1: دي واحدة من الدفوعات الأساسية للمحامين بتوع شركة ميتا، ان هم بيقولوا ما فيش في علم النفس حاجة اسمها إدمان التواصل الاجتماعي. فهنا بيجي بقى الطرفين، ولكن برضو في القضية السابقة بتاعت نيو مكسيكو، النائب العام أو المدعي العام هو نفسه وفريقه عملوا إيه؟ عملوا حسابات على منصات شركة ميتا، وتظاهروا ان هم أطفال عمرهم حوالي 14 سنة. طيب. وبدأوا يستخدموا هذه المنصات على اعتبار ان هم أطفال، وبدأوا يشوفوا إذا كان مثلا المنصات دي هتسمح ليهم وهم أطفال إن هم يشوفوا مواد إباحية، وإذا كان ممكن يبعتوا هذه المواد الإباحية ويستقبلوا مواد إباحية. فلقوا إن منصات شركة ميتا متسامحة مع المحتوى الإباحي فيما يتعلق بالأطفال اللي هم 14 سنة، وبالتالي أثبتوا عليها الجريمة. وبالتالي فقياسا على ذلك، هم برضو ممكن يعتمدوا على مجموعة من الحسابات المخصصة للأطفال ويرصدوا ممارسات هؤلاء الأطفال.

0: وكيف تستجيب المنصات لهذه الحسابات ولسلوكيات هؤلاء الأطفال، وبالتالي يمكن بقى في هذه الحالة إدانتها بتعمد
1: هناك
0: الإدمان.
1: دليل يعني بهذه الطريقة، هناك دليل موضوعي وهو التجربة.
0: بالضبط، هو بالضبط هو هنا بقى فكره الدليل، لان احنا عندنا المنصات الرقميه في الولايات المتحده تعتبر محصنه رقم واحد بالتعديل الاول للدستور الامريكي الذي يكفل حريه التعبير، اللي هو احيانا حريه التعبير بتتجاوز خطوط حمراء ولكن حسب كل دوله، وايضا هي محصنه بحكم الماده 32 من قانون الاتصالات اللي هو بيقول ان المنصات ليست مسؤوله عن المحتوى، المحتوى هو المسؤول عنه اللي بينشر هذا المحتوى، ولكن احنا بنيجي بقى مره ثانيه في فكره التحيز الخوارزميات ومدى نزاهته، ان هذه المنصات هي اللي بترتب المحتوى، هي اللي بتخلينا نشوف المحتوى بترتيب معين وتجذبنا.
1: هنا السؤال على ذكر الخوارزميات، لانه يعني مساله انه كيف المنصات هذه تصمم لجذب المراهقين، يعني مساله التمرير اللانهائي دي، مساله المقاطع القصيره، مساله الخوارزميات اللي انت ذكرتها، موكل عندها تأثير كبير جدا، وبالتالي يكون المراهق أكثر قابلية للتأثر بهذه الخوارزميات. يعني
0: خلينا نشير إلى الشهادة اللي كانت في الكونجرس سنة 2021، وكانت صاحبة هذه الشهادة مسؤولة سابقة في إنستغرام، قالت إن خوارزميات إنستغرام تم إعدادها بطريقة إن هي تستهدف المراهقين بل وتستفيد من حالتهم النفسية أيضا. يعني لو الخوارزميات شافت إن في بنت مثلا عمرها 15 سنة بتنشر صورها، ولكن قبل ما تنشر صورها بتعمل فيها تعديلات علشان تحسن شكلها، أو بتنشر صورها وبعد كده مثلا بتشوف إن هي مثلا شكلها مش مقبول وفقا لمعايير إنستغرام اللي لها معايير بقى مثاليه يعني في الشكل، فهي بتشوف ان الكلام ده مش مناسب لعالم انستغرام فبتسحب هذه الصوره، فانستغرام بيعمل تحليل لهذه السلوكيات وبناء على ذلك يبدا بقى يستهدفها بمحتوى معين، محتوى التجميل ومحتوى الرشاقه ومحتوى البنات الفاتنات اللي هم بالضبط، وازاي انت ممكن تبقي زيهم وتنضمي لعالم بقى الفاتنات بتاع انستغرام، وبالتالي فدي واحده من التكنيكس اللي برضو بتستند عليها المحاكم، عفوا الولايات التي رفعت قضايا في المحاكم بتستند على هذه الشهادة التي تم توثيقها في شهادة هذه المسؤولة السابقة في الكونغرس قبل عدة سنوات.
1: طيب، لكن الشركة يعني أطلقت سابقا مسألة حسابات المراهقين وحتى في انستغرام يعني بإعدادات أكثر تقييد، وشملت أيضا هذه المسألة حماية أكبر لمن هم بين 13 و17 عام وموافقة الوالدين لمن هم دون 16 عام لتخفيف بعض القيود. كل هذه الإجراءات يعني غير كافية؟
0: يعني شركات ميتا، الشركات المنضوية يعني تحت منصة ميتا بتقوم بجهود كبيرة، وأنا نفسي مطلع على هذه الجهود بشكل مباشر يعني، وبشوف حصيلة هذه الجهود من ناحية إزالة المحتوى ومكافحة المحتوى الضار، ولكن دايما بتواجههم انتقادات لعدة أسباب. أول سبب أن مستخدمي شركة ميتا يتجاوز عددهم 4 مليار شخص، يعني أكثر من نصف الكرة الأرضية.
1: صحيح.
0: يعني بين كل شخصين ماشيين في الشارع في واحد منهم بيستخدم ميتا، وبالتالي صعب جدا حماية كل هذا العدد المهول. الحاجة الثانية ان برضو كل ولاية في الولايات المتحدة عندها قوانينها الخاصة وعايزة حماية خاصة للأطفال، ولو ما تمش حماية هذه الأطفال بشكل خاص طبقا لتعليمات وقوانين الولاية فهي عايزة ترفع عليها قضية، فشركة ميتا بتقول مش منطقي ان انا اعمل يعني خوارزميات بقى لكل مواطن، ده هيبقى صعب. الحاجة الثانية برضو ان زي ما اشرنا الى المدعي العام في ولاية نيو مكسيكو الذي اللي هو نفسه عمل هذه الحسابات واختبر بقى مدى تجاوب شركة ميتا مع هذه البلاغات ومدى يعني حظرها لها هذه الحسابات ومدى حرصها على حماية الأطفال المراهقين، فهو نفسه بقى يعني إيه أثبت الإدانة عليها، يعني خلاها ريد هاندد زي ما بيقولوا باللغة الإنجليزية، أيديها ملطخة بالدماء، وبالتالي فهو قدر يثبت عليها، فشركة ميتا دلوقتي وقع بقى في أزمة يعني.
1: طيب، إحنا شركة ميتا وقع في أزمة، لكن في ناس أيضا يتحدث عن دور الأهل أين؟ يعني هل ألا يجب أيضا تحميلهم جزء من المسؤولية أم لا؟ المسألة فقط هي قوة الخوارزميات دي أكبر من قدرة حتى الأسرة؟
0: عندنا برضو أكثر من مشكلة في هذا الموضوع. التحقيقات الأمريكية قالت إن حتى ما يسمى بالرقابة الأبوية اللي بتعملها شركة ميتا في بعض الحسابات لم تفلح، لم يعني ما كانتش فعالة. رقم اثنين، إن الآباء والأمهات نفسهم بيعانوا علشان يفرضوا السيطرة على المراهقين والأطفال، لأن هم عندهم طرق كتير جدا في إن هم يتحايلوا على القيود. عندنا هنا في بريطانيا مثلا على سبيل المثال، رئيس الوزراء نفسه كان كير ستارمر قبل أن يستقيل يعني بأيام تمام، كان قال ان هو عايز يفرض مش بس على شبكات التواصل الاجتماعي، لا على الشركات اللي هي بتملك نظام

0: تشغيل في الهواتف المحمولة، يعني نظام اي او اس تبع شركة ابل ونظام اندرويد اللي هي بتديره شركة جوجل. هو قال ان احنا المفروض بقى نتحكم في الهواتف نفسها مش في الانترنت، فقال ان هو هيدي مهلة لهذه الشركات ابل وجوجل ان هم يفرضوا حظر على الاطفال، ان هم يعني ياخدوا صور اباحية او يبعتوا لبعض صور اباحية، مش بس مش هيستنى بقى لحد ما هم يحملوا هذه الصور على التليفون وبعد كده يشوف شركات الانترنت او التواصل الاجتماعي، لا هو عايز يمنع الموضوع من الاول خالص. وبالتالي ففعلا المسألة صعبة يعني، وعلشان كده الحكومات
1: صعب.
0: بدأت تدور على
1: صحيح.
0: طرق جديدة يعني.
1: وهنا سؤال بالمناسبة، هل احنا نحتاج لمسألة قوانين أوسع خاصة لمسألة المراهقين حتى 18 عام أم لا؟ لأنه المنع والرقابة أيضا في حلول قد يدفع الأشخاص لاستخدام أيضا حسابات مزيفة يعني.
0: ممكن يروح حسابات مزيفة، ممكن كمان يروح لمواقع أسوأ من التواصل الاجتماعي زي المواقع الإباحية أو الديب ويب أو الدارك ويب. والمشكلة إن هو بالفعل واحدة من المشاكل الكبرى اللي هي علشان كده بريطانيا اتحركت علشانها، هي كانت توصية من الشرطة إن هو لابد من وضع قيود على استخدام الأطفال والمراهقين لشبكات التواصل الاجتماعي، لأن بيتم استدراجهم من جانب العصابات الإجرامية عن طريق الرسائل الخاصة. فواحدة من الحاجات الإجراءات مثلا اللي كانت مطروحة إن حسابات الأطفال والمراهقين ما يكونش فيها رسائل خاصه، وبالتالي يكون كل تعاملهم في البابليك على الناس، على كل الناس قدام الناس يعني. واحده برضو من الحاجات ان هو ما يكونش عنده سكرولينج الى الابد، ما يقدرش يعمل كده الى الابد، يكون عنده وقت يعني حد معين لحسابات الاطفال. واحده كمان مثلا ان الحسابات دي ما تشتغلش بالليل، يكون ليها اوقات معينه، فلازم لازم يكون في طريقه طبعا للتعامل مع حسابات الاطفال. ولكن المنع يعني ممكن يكون وضع قيود يعني، ده خطوة أولى، ولكن المنع الكامل للأسف لم يفلح في أستراليا ومش هيفلح في أي مكان آخر.
1: وكاننا محتاجين أيضا لمسألة تحذيرات على التطبيقات، تحذيرات صحية تشبه تحذيرات التدخين، التدخين ضار بالصحة، تكتب هذه التطبيقات يعني هذه المسألة مستقبلا. طيب أنا قبل ما أختم معك، إن تم يعني الشركة لو خسرت القضية كيف حيحصل؟ هل ستتغير صناعة التواصل الاجتماعي بأكمله؟ لأنه إشكالية.
0: لا مش هيتغير، لان هي متعوده على كل هذه الخسائر. هي كل سنه بتدفع مليارات الدولارات من التعويضات. التعويضات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي ليست نهائيه، حتى الحكم اللي صدر قبل 3 أشهر غير نهائي، فلسه في قدامنا بقى مراحل اخرى من التقاضي. عندنا باب اخر برضو هو باب التسويات، وده عملته شركات التكنولوجيا قبل كده. وعندنا الباب المعتاد بقى ان هم يطلعوا مجموعه من الارباح، يعني شويه مليارات يطلعوا من الارباح علشان يغطوا هذه الخسائر،
1: في حلول.
0: ونفضل للاسف في هذه المشكلة،
1: في حلول يعني، في حلول متاحة. طيب حننتظر ونتابع عموما بقية التفاصيل المتعلقة بتلك القضية. شكرا أستاذ أحمد الشيخ، مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي. أنا شاكر، شكرا جزيلا.

0: طالما تحدثنا عن شركة ميتا نتحدث أيضا عن موضوع متعلق بالذكاء الاصطناعي. صدمة بدأت تضرب سوق العمل بعد إضعافه لقيمة الشهادات التعليمية والخبرات التي تقاس بالسنوات. عملاق البرمجيات مايكروسوفت وفي أحدث مساعي لخفض التكاليف والالتحاق بركبة التقدم أعلن عن خطة لإلغاء نحو 4800 وظيفة، أي ما يعادل أكثر من 2% من قوتها العاملة. 1600 موظف سيتم فصلهم على الفور، فيما الاستغناء عن الموظفين الباقين سيتم نهاية العام المقبل. النصيب الأكبر من هذه التخفيضات يتحمله قطاع الألعاب إكس بوكس الذي سيخسر حوالي 5 موظفيه. إفراغ آلاف المكاتب من موظفيها خطوة تأتي بعد تراجع سهم الشركة الأمريكية بنحو 23% خلال النصف الأول من العام الحالي، وأيضا رغبة بتكثيف إنفاقها على البنية التحتية للبرامج الذكية.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: ويضيف أيضا المسؤول الأمريكي الحرس الثوري استهدف سفينة تجارية ثالثة في هرمز. تصريحات لرئيس الوزراء اليمني قال فيها الحوثي يهدف للسيطرة على اليمن وتسخيره وشعبه لأجندات دولة أخرى. ويضيف الحوثي ادعى أن الحكومة منعت نقل المسافرين استمرارا لنهجه التضليلي.
1: ماذا بعد؟
0: فرع جديد، مدينة جديدة وفريق أكبر وإعلان أوسع أيضا، هكذا يبدو النجاح من الخارج، لكن في الداخل قد يكون هذا التوسع السريع بداية تراجع. هل التأني أحيانا أفضل من السبق؟ وكيف نقيس أيضا جاهزية التوسع في الشركات؟

0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن خبير المسك والعود والمستثمر في قطاع العطور عبد العزيز المطرودي. مساء الخير عبد العزيز.
1: مساء النور، حياك الله أستاذي، أهلا وسهلا، يا مرحبا.
0: حياك. طبعا أسئلة كثيرة جدا، أي شخص يكون لديه مشروع يسأل نفسه: أفتح فرع جديد، أنتظر قليلا، هل الوقت مناسب أم لا؟ ولكن قد تكون هناك أشياء معينة أو علامات تقول بأن هذا المشروع مثلا جاهز إنك تتوسع فيه. هذه العلامات ما هي؟
1: بداية حياكم الله، أهلا وسهلا. بلا شك أنه جميع المشاريع التي تريد أن تتوجه إلى النمو والتوسع لابد أن تكون قائمة على معلومات راجعة ومعلومات سابقة. مثلا يكون سابقا عنده معلومات عن عملاء سابقين كان يبيع لهم في الأونلاين أو يبيع لهم عن طريق الموقع الإلكتروني، أقصد، أو عن طريق كثافة الطلب على موقع معين، فهو بناء على هذه الخوارزميات وبناء على هذه البيانات يستطيع أن يحدد مدى إمكانيته في التوسع. التوسع والنمو له عدة اشتراطات، جزء كبير منها مسألة توفر المنتج وقبوله، وكذلك الشريحة المستهدفة، وكثير من المؤشرات التي تقرأ من خلال التجربة ومن خلال الممارسة ومن خلال العلامة التجارية أو الشركة التي تقدم هذه الخدمات أو المنتجات.
0: طيب
1: فبالتالي
0: تفضل.
1: نعم،
0: بالتالي ماذا؟
1: فبالتالي وجود هذه البيانات المرجعية اللي تخلي الواحد يعرف كيف يتوسع مهم جدا قبل أن يتوسع ويكون عنده رؤية واضحة.
0: طيب، نجاح الفرع الأول هل هو سبب كافي لأنه الشخص يفكر في أنه يفتح مثلا فرع ثاني؟ أنا نجحت مثلا، حققت نجاحات جيدة وأرباح جيدة في هذا الفرع، هل هذا لوحده كفاية أم لا؟
1: باعتقادي ليس كافي أن يكون الفرع الأول شفيع للفرع الثاني، لأنه المؤشرات ومسببات النجاح قد تكون الموقع الجغرافي، وقد يكون عدة يعني عوامل لا تتوفر في الفرع الثاني والثالث والرابع. فبالتالي دراسة أسباب النجاح في الفرع الأول والتأكد من تواجدها ووجودها وتوفرها في الفروع الثاني والثالث وغيره من الفروع مهم جدا، قياسها وقياس الأداء هذا
0: جميل.
1: مهم جدا حقيقة.
0: لأنه شخص يقول لك خلاص أنا مثلا هذا الاسم اشتهر ومشهور وخلاص، افتح فرع ثاني، 2 3 4 5، ويحصل توسع، بس هو يصاب بعدين بإشكالية بأنه الفروع الثانية لم تحقق نفس أرباح الفرع الأول الأساسي.
1: نعم، الشعور، مجرد الشعور بالنجاح ليس مثل مقياس النجاح الفعلي،
0: جميل
1: والأرقام لا تكذب.
0: جميل جميل.
1: فالعاطفة تجاه العلامة

0: التجارية أو الزهو في النجاحات أحيانا يكون يعني يدخل الواحد في ورطة.
1: صحيح.
0: قياس الشخص لناتج أعماله مختلف عن قياس الآخرين وقياس الأرقام برضو كذلك. فوجود الجانب اللي فيه يعني جزء كبير من يعني التخلي عن نسبة النجاح، وهذا ما ورط كثير من الشركات أو العلامات التجارية المبتدئة واللي بدأت من سنوات قليلة إنها تتوسع بشكل حماسي لمجرد مؤشر واحد وينسى المؤشرات الأخرى عاطفة وحماسا، وقد يكون هذا الحماس اللي يكون يودي إلى التهلكة ويودي إلى مكان غير يعني محمود على مستوى اقتصاد البلد وعلى مستوى اقتصاد الفرد اللي راح يتوسع. فبالتالي الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى على الأرقام العائدة من هذا المشروع هذا بالغ الأهمية. أعطيك كمثال أخي العزيز
1: طيب تفضل.
0: وحتى يستفيد بعض المشاهدين خاصة اللي يرغبون في التوسع، هناك مؤشرات ترجع إلى تاريخ العملاء. فأنا مثلا وجود لما يقيس كرجل أعمال يقيس عدد العملاء في الرياض مثلا كمؤشر، يروح يتوسع في منطقة أخرى غير الرياض بعدد أكبر وهو له تجربة مع زبائن الرياض، فبالتالي هذا إغفال للأرقام اللي تناديه للرياض، الرياض عاصمة الاقتصاد، الرياض عاصمة يعني. فبالتالي من الطبيعي أنه يكون 70% من التوسع يكون في الرياض
1: تختلف صح.
0: وباقي المدن تأخذ، كل
1: نسبة
0: مدينة تأخذ نصيبها
1: على حسب.
0: بقدر معين
1: وحتى في الرياض أيضا،
0: والمشاريع تختلف.
1: وحتى في الرياض أيضا في أماكن معينة مختلفة، أحياء
0: صحيح
1: معينة وفي أسواق
0: صحيح،
1: معينة، لأنه أيضا
0: يختلف في
1: هذا يشاهد.
0: الحجم، يختلف في الخدمة،
1: هذا الموضوع
0: بعض
1: يحتاج
0: المناطق لا تحتاج. نعم
1: يحتاج إلى دراسة، إنك تدرس هذه المواقع قبل أن
0: صحيح،
1: تفكر في إنك تفتح
0: أكيد
1: فيها فرع
0: أكيد أكيد.
1: جديد.
0: الشركات الكبرى تقوم على أناليسز معين، هذا يؤخذ من إما من أصل هذه الشركة وتجربتها، الأمر الآخر يؤخذ من الجهات اللي عندها إحصائيات، مراكز الإحصاء كثيرة اللي تقوم بدراسة الشوارع والأحياء والأماكن المناسبة، وهذا يرجع بشكل كبير على فائدة للي يريد التوسع والنمو بشكل آمن وفي فائدة، والعجلة فيها ندامة كثير من الأحيان.
1: يعني احيانا
0: وهذا
1: احنا
0: الأمر الأول.
1: على
0: الأمر
1: ذكر العجلة قبل الأمر الثاني، احنا نعود له، لكن هل
0: نعم
1: بالتالي التأني احيانا افضل من السبق، ليس كذلك؟
0: بلا شك بلا شك،
1: طيب
0: السلامة ما يعدل شيء، السلامة ما يعدل شيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
1: ثاني
0: التوسع لمجرد التوسع والنمو والتمسك في هذا التوسع وهذا النمو دون الاكتراث للنتائج هذا غير صحيح. قد تتوسع في الشمال وتجد أن الشمال التوسع فيه لم يؤتي الدور أو لم يؤتي النتائج المطلوبة، فالمراجعة المستمرة للاستراتيجيات للنمو وغيره مطلوب برضو كذلك، لأنه عدم المراجعة الدائمة لهذا الأمر اللي خاص بالنمو يضر بشكل كبير. هذا نوع من التعصب غير محمود، أن تتعصب لرأيك وأنت صاحب شركة، هذه إشكالية كبرى.
1: نعم
0: فبالتالي وجود المختصين داخل الشركات ووجود الأشخاص ذوي الخبرة اللي يستند عليهم في مسألة قراءة الأرقام وقراءة المناطق والاستعانة بذوي الخبرة، هذا شيء أمر مهم جدا جدا
1: نعم
0: حقيقة.
1: وبالتالي احنا نستطيع ان نقول بانه يعني التوسع في المشاريع او انه المشروع كبير، هذا لا يعني بانه قوي بالضروره. لا، لانه احيانا
0: صحيح
1: قد تكون هناك الاخطاء ايضا تصبح اكبر، وبالتالي الخساره حتكون كبيره. بدل ما انك انت تستفيد وتتوسع، قد تفقد مشروعك
0: صحيح
1: الاساسي الاول، فرعك الاول،
0: صحيح
1: وهذه
0: صحيح
1: اشكاليه كبيره
0: صحيح.
1: جدا. تفضل.
0: عشان كذا الأولين يقولون قلل ودلل،
1: الله
0: ما هو لازم
1: الله.
0: يكون عندك 100 فرع ضعيفة،
1: آه.
0: 20 قوية
1: طيب
0: ومنتجة
1: طيب
0: ومريحة في الإدارة
1: انت
0: خير من 100.
1: صحيح، انت لديك خبرة طويلة جدا في هذا المجال. لو شخص بيسمعنا الآن لديه مشروع ويفكر في التوسع في هذا المشروع، خلينا نهمس بنصائح معينة حتى ينجح في مسعاه.
0: التجارة والتوسع والنمو عبارة عن أنا يعني هي تصنف من ضمن ما ودي أسميها المعارك لأنها فيها كر وفر. فالشركات الكبرى اللي عليها الكلام الآن في المملكة تجدها بين شد وجذب، ما بين إغلاق وفتح وبشكل مستمر ومراجعة، يفتحون اثنين يغلقون واحد، يفتحون أربعة يغلقون

0: أحد. لا يوجد حصانة لأي فرع من الفروع لأنك أنت وضعت أصول فيه أو تعبت عليه أو أنك أنت أبديت رأي وأنت يعني صاحب عمل ولك رأيك أنك ما تراجع، أو إذا رجعت في مسألة جدوى هذا وجود الفرع يجب أن لا يكون في هناك شيء من التعصب. وكذلك يعني في من المطاعم اللي توسعت عندنا بشكل كبير مثلا تجد أنهم يغلقون رغم أنهم عالميين موجودين في جميع دول العالم بعشرات الآلاف فروعهم، وتجدهم بشكل مستمر قياس هذه الفروع وجدواها مستمر، وغير ولا يعيب الشركة أنها تراجع هذا الأداء. بالعكس هذا دليل على حيوية ودليل على حكمة ودليل على وجود هذا الحس المبكر لقياس هذا الأثر. بالإضافة إلى أنه التوسع وإظهار هذا الإعلام أنه نجاح، يقول لك الميت كذب الغطاس، والسوق مرده يكشف
1: صحيح.
0: الشركة الهشة الضعيفة
1: صحيح.
0: تكشف في وقت مبكر.
1: جميل جميل. كل الشكر وتحالك. شكرا عبد العزيز المطرودي، تحياتي، شكرا جزيلا.
0: أهلا أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبا
1: تحياتي.
0: بك.
1: هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في هذا اليوم. يوم الغد يتجدد بيننا وبينكم اللقاء. تحية من كل الزملاء، فريق عمل برنامج ماذا بعد. إلى اللقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
5: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
6: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
5: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
6: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات الهوية.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
7: المتخالفون.
9: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
7: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
12: يعني توجه صحيح عندي.
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دمشق اليوم، وتجدد رفض المملكة القاطع لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها. وزارة الداخلية السورية تعلن أن تفجيرين اللذين وقعا في دمشق اليوم استهدفا الطوق الأمني المكلف بحماية الرئيس الفرنسي، وتضيف أن عبوات ناسفة زرعت قرب الطوق الأمني ولم تتمكن من اختراقه، وأن هناك خيطا يقود إلى المنفذين. توضح أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. والإليزي يقول أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات في دمشق خلال توجهه للقاء نظيره السوري في قصر الشعب. إعلام إيراني رسمي يعلن تعرض نقلة غاز لهجوم في مضيق هرمز بعد تجاهلها للتحذيرات. ومصدر مطلع يقول أن نقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية أركيات باتت مهددة بالانفجار بعد حريق في غرفة المحركات. السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط الممتد من ساحل الخليج إلى البحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل يومياً. المؤشر ناسداك يفتح على انخفاض بضغط من أسهم الرقائق الإلكترونية. في المونديال، مدينة أتلانتا الأمريكية تستضيف الآن المواجهة المرتقبة بين مصر والأرجنتين في ثمن النهائي، ولاحقاً يتواجه منتخب سويسرا ونظيره الكولومبي في مدينة فانكوفر الكندية. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون إعادة لبرنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
3: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسنا، ضع الموجة على العربية اف ام
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
4: راح الأنوار سعداء جدا
3: معنا، لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ
2: عنك ومنك. سوف تكون المواضيع الشيقة.
6: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
7: أنا على الهواء صح؟
6: الله يقول يعني بالصفة السمعت اللي دعتكم بك بالصفة سبحانه.
3: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
8: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالسهل.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
9: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
10: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
9: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
11: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
9: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
12: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
13: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
12: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
14: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
12: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
15: في تحديات.

0: الفنانين، يعني انت حمل ايضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.

0: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا، سواء كنتم في بيوتكم أو كنتم على الطريق. ونزكن أكثر على كلمة على الطريق، لأنه كلامنا اليوم رح يكون عن غضب الطريق. هل هو سلوك فردي أم سلوك جمعي؟ إحنا اليوم رح نتكلم عن زحام السير التقليدي، وعن هذيك اللحظة اللي يتحول فيها الإنسان من شخص هادي رايق قاعد يسمع إذاعة العربية FM أو أخبار سارة إلى شخص آخر تماماً، يصرخ، يدق على البوري، يخانق اللي حوله، وأحيانا ينحني بسيارته إلى سيارات أخرى. اليوم رح نفكك ظاهرة غضب الطريق، ورح نجيب عن سؤالنا الفلسفي والعميق: هل غضب الطريق مجرد انفجار سلوكي فردي نابع من تركيبة الشخص لحاله، ولا هو سلوك جمعي تفرضه ثقافة المجتمع وتصميم المدن؟ طبعا هذه الإجابات أو هذه التساؤلات ننتظر منها إجابات منكم عبر رقمنا 0115100100 أو عبر الواتساب 056-62-62-062. طيب، خل قبل ما نبدأ أو قبل ما نتكلم أو قبل ما نهوجس في أشياء واجد، نقعد نطرح هذا التساؤل. تساؤل: هل غضب الطريق هو أشياء نكتسبها، ولا أشياء يفرضها علينا هذا المجتمع؟ بالبداية قبل ما نتكلم عن ولا عن أي نقطة، راح يعني نتكلم بالبداية عن الشخص الغاضب في الطريق، ونطرح سؤال: هل هو شخص سيء، ولا هل هو شخص الظروف حتمت على أنه يكون سيء، ولا هل الأشخاص حوله بسياراتهم هم السيئين اللي أخرجوا أسوأ ما فيه؟ ولعلي أطرح سؤال مستمعينا، وأنتم الآن تسمعونا في الشوارع أو حتى تسمعونا في المنازل، لكن هذا السؤال للأشخاص اللي في سياراتهم: هل أنتم اليوم غضبانين ولا أموركم طيبة؟ نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: طيب، قبل ما نبدأ بمحاورنا، معانا أول اتصال، نقول ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا. سمعت سؤالنا صحيح؟
2: أكيد أكيد.
0: طيب، هل غضب
2: فتاوي فيه طبعا.
0: لا ما نبغى الفتاوي، نبغى العلم. قل لنا، هل غضب الطريق سلوك فردي أم جمعي؟
2: والله أعتقد دكتورة وأنت خير ما يعرف وكرام المستمعين، بعض كرام المستمعين، انه اعتقد انه تراكم يومي او زمني.
0: شكرا شكرا شكرا جزيلا لك. طيب، معنا اتصال ثاني، نقول الو. الو
3: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
3: معك نايف.
0: مرحبا يا نايف، سمعت السؤال حقنا؟
3: ايه، اللي هو الغضب،
0: غضب الطريق. هل هو، قبل ما تقول لي عن غضب الطريق، هل انت غاضب الان انت قاعد تسوق يا نايف؟
3: غاضب اي والله.
0: ليش؟
3: مو من الطريق.
0: وش المغضبك؟ ودك تقول لنا.
3: اي والله، عندي انقطاع كهرب في البيت، فطلعت واحاول اني انسى الغضب.
0: انت معصب لانه الكهرباء انقطعت، وهل الطريق زاد الغضب عليك؟
3: اي والله غلط، المفروض اني ما اصلح.
0: يعني زاد على الحر زحمه صار. وشكرا.
3: لكن هو غضب الطريق سلوك فردي صراحة، يعني الواحد استطاعته أنه يقننها.
0: طيب، هل أنت الآن بغضبك قننت غضبك يا نايف؟ لأن أنت تراكمت عليك المشكلات وطلعت للطريق ولقيتها زحمة، قننت غضبك؟
3: صح. الحين أفكر أرجع.
0: أي بالكهرباء المقطوعة. شكرا لك يا نايف، شكرا. أنا أقد

0: مرة الناس اللي تقسم مشاكلها، أي أنا زعلان لأن الكهرباء مقطوعة، وأيوة أنا زعلان لأنه في غضب للطريق. لكن نايف أعجبني في نقطة أنه قال هي سلوك فردي والواحد يقدر أنه يقننه، بس أنا تراني معصب. اللي أعجبني في نايف أنه ما دق علينا يصرخ، ما دق يقول أنا معصب اسمعوني شوفوني. هذه النقطة لو نلاحظها في غضب الطريق نلاقي الناس يدققون بواري مرة كثيرة، وأحيانا بيستخدموا أنوار السيارات للتعبير عن غضبهم وحنقهم من الناس، يعتقدون دائما أنه أنا لازم أعبر عن غضبي. هل هذه الطريقة صحيحة وتتناسب مع التنفيس الانفعالي اللي نردد فيه بالعلاج النفسي، ولا هي بالأساس طريقة خاطئة؟ والسؤال الأهم اللي راح نطرحه يعني للمرة الثانية، هل غضب الطريق سلوك فردي أم هو سلوك جمعي؟ للتذكير بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب قبل ما نكمل محاورنا لعلنا ناخذ اتصال جديد معنا، نقول ألو.
3: ألو،
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا،
0: هلا ومرحبا، مين معي؟
3: معك حلا.
0: حلا أنت ممكن يا حلا توطين صوت الراديو؟ أنت بالشارع؟
3: سمي
0: انت بالشارع يا حلا.
3: اي
0: طب الله يسعدك، وطي صوت الراديو وعلميني قبل كل شيء، هل انت غاضبه بالطريق الان؟
3: احيانا اغضب، احيانا انفس غضبي على اخوي.
0: ليه وين اخوك؟ هو معك بالسياره ولا في البيت؟
3: اي تحبين انفس غضبي عليه الحين؟
0: لا ليش يا حلا كذا، ما ينفع اننا نغضب على الناس.
3: لا عادي، هو يحب يعني يتناول الغضب بين فتره.
0: طيب شكرا لك يا حلا. طيب معنا اتصال ثاني، نقول ألو.
4: أي معك.
0: هلا ومسهلا، مرحبا يا محمود.
4: أي فأنت مسألتي هل هو سلوك فردي أو جمعي؟ لا هو سلوك فردي صراحة.
0: ليش حسيت أنه سلوك فردي؟
4: سلوك فردي ينم على طبيعة الشخص والبيئة اللي تربى فيها صراحة.
0: يعني هل أنت تعتقد أنه أنت في أي مدينة يا محمود؟
4: من مدينة جدة.
0: أيوة تعال يا محمود تعال، بما أنك من جدة، هل تعتقد أنه طريقة القيادة وتنفيس الغضب في جدة يختلف عن الأشخاص اللي يقودون في الرياض أو في الدمام؟ تعتقد أنهم يختلفون؟
4: يختلفون ممكن المدينة الأخرى، يمكن طريقة العادات، يمكن سبحان الله طبائع المجتمع تختلف ممكن.
0: هل تعتقد
4: لكن في النهاية أنا أعتبر أن السلوك هو يعتبر سلوك فردي وليس جمعي، وبرضه يعتمد على البيئة اللي تخرج منها الشخص أو اللي تربى منها الشخص. تمام. بعدين سبحان الله الرسول أوصانا بالخلق الحسن والتعامل الحسن مع الآخرين. تمام. فالأمور هذه كلها ثقافة لابد الواحد يتربى عليها صراحة عشان ننشأ يعني نشأة صالحة وطيبة في المجتمع بشكل عام.
0: فأنت طيب عندي سؤال ولعل أسألك إياه يا محمود وأسأل للمستمعين أيضا وأنتظر الإجابات من بعدك، هل الشخص الهادي واللطيف مجتمعيا ممكن أنه يغضب على الطريق؟ ولا لا هذا لا هو هادئ بالحياة الواقعية فهو هادئ بوقت القيادة؟
4: ممكن يغضب في الطريق، ممكن في عوامل كثيرة لا تنسي حتى كمان عوامل ارتفاع درجة الحرارة، ممكن يكون في أمور كثيرة تكون يعني تأثر على الشخص، ولكن في النهاية الشخص نفسه على حسب طبيعته.
0: الله
4: يعني ممكن طبيعة الشخص الهادي ممكن الأمور هذه ما تأثر فيه كثير، لكن في بعض الأشخاص ممكن طبيعتهم تكون متنرفزة أو عصبية هتأثر كثير فيهم. فأنت عارف تعتمد في الأول والأخير على طبيعة الشخص.
0: وفعلا تعرف هذه إيش نسميها يا محمود عندنا؟ نسميها الفروقات الفردية اللي هي من خلالها الشخص يتحدث عن سلوكياته، يتحدث عن طريقته في إظهار مشاعره، يتحدث حتى عن ثباته الانفعالي. برافو عليك يا محمود كونك يعني أخذتنا إلى هذه الزاوية.
4: والله حبيت بس أشارككم، إن شاء الله نكون من ضمن يعني المستمعين اللي مشاركين بشكل دائم بإذن الله.
0: بإذن الله، يسعدني جدا هذا الشيء، شكرا يا محمود.
4: شكرا، وتحياتي للجميع وتحياتي للمستمعين.
0: الله يحفظك يا رب.

0: مستمعين، هذا ينقلنا إلى نقطة مهمة في تشكيل السلوك، ألا وهو تشكيل السلوك الفردي ينشأ من سماتنا الشخصية. يعني يوم يجي شخص أوريدي أي حاجة قادر أنها تخليه يغضب، قادر أنها تخليه يعصب، قادر أنها تخليه حانق دائما، أبسط حاجة تصير في حياته اللي هي أحد فجأة جاء جنبه في السيارة، هل هو حيبطل غضب؟ لا طبعا، لأنه هذا هو سلوكه الفردي. لكن هذا يخلينا نطرح سؤال ثاني لعلي سألته لمحمود، وأنتظر منكم أنتم أيضا الإجابات. هل تواجدنا في مدن مختلفة عن بعض أو في بيئات مختلفة عن بعض يفرق في طريقة تعاملنا بغضب الطريق؟ للحديث أكثر نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب، معنا اتصال جديد، نقول ألو.
3: ألو، مرحبا.
0: هلا ومسهلا، من معي؟
3: أبو فهد من الخبر.
0: مرحبا يا أبو فهد، سمعت سؤالنا صحيح؟
3: سمعته. أنا أعتقد أنه في الأساس هو سلوك فردي.
0: ليش؟
3: الغاضب في المنزل، والغاضب في العمل، والغاضب في الحديقة، هو نفس الغاضب في الطريق، لكن ممكن يكون سلوك جمعي في المدن المزدحمة اللي فيها ازدحام مروري دائم ومستمر لسنوات طويلة. هنا ممكن يتحول السلوك إلى سلوك جمعي، مثلا القاهرة، نيويورك، لوس أنجلوس، الرياض، مدن كثيرة اللي الازدحام فيها ناتج عن كثافة بشرية، فرص وظيفية كبيرة، هذا يسبب زحام مروري. الزحام المروري يسبب غضب على الطريق مع الوقت يصبح جمعي، ولا هو في الأساس أنا أشوفه أنه فردي.
0: طب سؤال أبو فهد، بما أنك من الخبر، هل أنت ترى أنه في اختلاف بالقيادة ما بين الخبر وما بين الرياض بسلوكيات الناس اللي بيقودون السيارة؟
3: الفرق ناتج عن هو في فرق بس ناتج عن حجم الزحام المروري. يعني هو أي مدينة ما فيها زحام مروري من المستحيل أنه يكون فيها غضب على الطريق.
0: يعني تحس أن الجبال ما يغضبون.
3: الفروقات بين المدن ما تحكمها الطبيعة الجغرافية أو الديمغرافية أبدا إطلاقا، بس أنه الفارق دائما في الزحام.
0: يعني أنت تحس مثلا لو شخص نشأ في الجبال طول حياته ما حيكون عنده غضب المرور، لكن لو نقل للرياض راح يكتسب هذا الغضب من زحام الرياض. تشعر انه هذا الشيء ممكن يصير؟
3: ممكن طبيعي، الجبال ما فيها زحام اطلاقا يعني. وهي منطقة شركات اصلا، فطبيعتها هادئة جدا، الدنيا كلها تطفى وتنتهي على الساعة 8 بالليل، الناس كلهم نايمين، ففي هدوء كبير في المدينة، طبيعي انه يكون هادئ يعني. ممتاز. بينما الرياض مدينة لا تنام مثلا، وصاخبة على طول، وحركة اقتصادية دائمة ومستمرة، طبيعي انه يكون فيها هذا الشد العصبي. مع الزحام ومع لكنه زي ما قلت لك دكتورة، انه في اساسه هو سلوك فردي، لكن قد يتحول إلى جمعي مع الوقت.
0: شكرا لك يا أبو فهد، شكرا جزيلا.
3: لعل
0: النقاش اللي مع أبو فهد قائم على المدن، هذا شيء في العلم البيئي تسمى بهندسة المدن والضغط البيئي. عملوا دراسة مرة من المرات في نطاق هندسة المدن، قاموا قالوا خلينا ندرس الازدحام والعدوان. لقوا حاجة رائعة مرة في هذا النطاق، إن التكدس المروري يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول اللي هو الهرمون المسؤول عن التوتر. فلاحظوا إنه هذا يصير بشكل جماعي لدى العالقين في الزحام في هذا التكدس.

0: لما تحط أنت آلاف البشر، وقد يكون السيارة أحيانا فيها 5 أشخاص مش شخص واحد فقط، في نفس المكان وفي نفس درجة الحرارة وفي نفس الأوضاع الجغرافية، وقتها وش بيصير لو كان تصميم الطرق مزدحم وسيء وما كان واضح وما كان قاعد يمشي، وبنفس الوقت في تأخير مستمر عن مواعيد العمل؟ فأنت هنا كأنك قاعد تصنع قنبلة موقوتة جماعية في هذا المجتمع المتكدس مروري. فلاحظوا أنها السيارات أو السيارات هذه اللي قاعدة في مكانها ما تتحرك هي مجرد شرارة الناس تفرغ فيها مشاعرها. هذه الدراسة كانت من يعني من أبرز الدراسات البيئية اللي تحدثت عن تأثير البيئة مع الازدحام المروري. ولعلنا نأخذ اتصال جديد. نقول ألو. ضيعنا الاتصال. للتذكير أكثر بالأرقام بيننا وبينكم،
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب معانا اتصال جديد. نقول ألو. طيب إحنا لعلنا ما إحنا في الازدحام، إحنا بالهايوي، ممكن إنك تقرب شوي من السماعة؟
3: معلش أنا في ازدحام حاليا.
0: إحنا أصلا مين معي؟
3: السلام عليكم، معك عبد المنعم من جدة.
0: مرحبا. عليكم السلام يا عبد المنعم. سمعت سؤالنا ونقاشنا لليوم صح؟
3: والله أنا بعاني كثير من هذه المشكلة، لأنه أنا أساسا أسكن في مصر في مدينة الأقصر، الزحام فيها خفيف خالص. أيوة. مش كتير، متعود على السواقة الهادية كده. لما بروح القاهرة أو باجي جدة هنا بعاني من كثير الزحام وبتعصب لما ببقى في منطقة مزدحمة.
0: طيب أنا عندي سؤال، بما أنك من الأقصر، الأقصر مو دائما يقولون بلدنا بلد سواح؟ هي فيها كثافة يعني بالسياحة كبيرة، هل الازدحام السياح ما يؤثر؟
3: كثافة المرورية فيها قليلة مش زي القاهرة أو زي جدة وكذا.
0: فأنت تشعر أن في القاهرة مثلا وجدة أنت تشعر أنك دائما غاضب متوتر معصب؟
3: دائما بحس بالغضب في الزحام وكذا.
0: طب لعل السؤال، وأيام إجازتك لما ترجع لبلدتك إيش يتغير فيك مزاجيا؟
3: إيش يتغير؟
0: مزاجيا.
3: نعم؟
0: إيش يتغير فيك بمزاجك؟ إيش كيف تكون
3: أكثر؟ يعني طبيعة الهادية خالص.
0: يعني أنت إيه وتعال جيت والله جابك يا عبد المنعم.
3: لما بسيب الزحمة دي برجع للحياة الطبيعية بتاعتي فأشرب بهدوء، يعني مش ببقى متعصب.
0: هنا السؤال، أنت بطبعك شخص هادئ بناء على ما فهمت.
3: بالضبط.
0: والبيئة أنشأت لك هذا الشيء كونك ناشئ في بيئة هادئة، أنا كذا فاهمة صح؟
3: بالضبط.
0: فلما تروح، لما الآن أنت عايش في جدة، وجدة تعتبر مدينة ما هي يعني ما هي فاضية، تعتبر مزدحمة، هل القيادة فيها تخليك تصل لمرحلة غضب جديدة عليك؟
3: بالضبط كذا، ولذلك بأخذ مخالفات كثير هنا في جدة.
0: مخالفات سرعة ولا مخالفات أخرى؟
3: مخالفات أخرى عشان ضغط الزحام.
0: أصلاً قاعد تحط لك الزحام مبرر يا عبد المنعم، لا تبرر لنفسك بالزحام.
3: والله بيعصبني جامد، أنا مش عارف، أنا مش لاقي له حل الموضوع ده.
0: طيب تابع معانا حلقتنا وإن شاء الله أنك تجد الحلول يا عبد المنعم. شكراً لاتصالك. شكراً يا عبد المنعم. طيب مستمعين، نتحدث عبد المنعم ولعل أجابنا من خلال تجربته هو الشخصية. يقول أنا شخص هادي في منطقة هادئة في الأقصر، ما أعصب. تحول فجأة من منطقة هادئة إلى منطقة صاخبة اللي هي جدة، وأهل جدة أكدوا لنا أو أنفوا لنا هذه المعلومة إن هي منطقة مزدحمة. فبناء عليه يقول أنا أصل إلى درجة غضب ما هي موجودة، خلاص أنا أصل إلى مرحلة ما أقدر أتحكم فيها بأعصابي. البعض فسر هذه النقطة بأنهم يقولون ارتفاع الكورتيزول بالازدحام يخلي التوتر عندك عالي، فيخليك خلاص أنت ما أنت قادر تسيطر على نفسك، فأنت بالنسبة لك أي سيارة أخرى هي تشكل لك تهديد، وأي أحد حيضغط عليك مجرد ضغط أنت راح تنفجر. البعض يقول لنا لا هذه مبرر، والبعض الآخر يقول لك لا ما في مبرر، تعلم الثبات الانفعالي، لا تقعد تنفس على الناس. البعض المختلفين تماما عنهم كلهم يقولون تعلم أنك تضبط انفعالاتك في القيادة، لأن معظم أيام حياتك أو معظم ساعات حياتك

0: حياتك ترى قاعدة تروح في القيادة. ولعلنا نذكر أكثر بيننا وبينكم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، احنا قاعدين نتكلم عن غضب الطريق، هل هو سلوك فردي أم جمعي؟ ولكن لعله وصلني سؤال في الواتساب رائع مرة، أبغى الإجابة منكم قبل أن نجيب في الأخبار السارة. سأل يقول: الشخص اللي جالس جنب السواق يتأثر أيضا بغضب الطريق ولا ما يتأثر؟ هذه الإجابة قبل ما نجيب عنها هنا، أعتقد أني أبغى الإجابة منكم، حتكون يعني بالنسبة لي تجاربكم هي المثرية في هذه النقطة. هذا ينقلنا، ترى الحديث عن غضب الطريق والزحام وكذا ينقلنا إلى نقطة كذا حلوة، اللي هي يوم من الأيام الجمعية الأمريكية لعلم النفس قالوا: تعالوا خلنا نفسر سلوكيات الأشخاص الغاضبين بالطريق، خلنا نمسك شخص من الأشخاص الغاضبين بالطريق ونفسر سلوكياته، نعرف ليش كذا قاعد يصير. بس تدرون ما نبي شخص، نبغاها عدة أشخاص. قاموا درسوا هذا السلوك فوجدوا أن في حاجة سموها اضطراب الانفجار المتقطع. قالوا هذول عندهم انفجار متقطع. إيش يعني هذا الكلام؟ قالوا أن هذول يعانون من غضب حاد، الغضب الحاد هذا يكون متقطع ويكون عندهم اندفاعات عدوانية بهذا الغضب. يعني عادي مرة أنه في وقت غضبه ممكن عادي أنه أحد حاول أنه يعني يضغط عليه باللمبات، فعادي أنه ينزل من سيارته ويكسر سيارة اللي جنبه. ليش؟ هو عنده غضب حاد خلاص متقطع، بمجرد ما ينتهي الازدحام المروري هو يجلس. لكن هنا السؤال: هل هذا مبرر؟ هل من المبرر لهم أن نيجي نقول أن إيه هم عندهم الغضب الحاد؟ وهذا السؤال لكم قبل ما نسأله لنفسنا. الحاجة الثانية، في حاجة عندنا في علم النفس اسمها نقل المشاعر. السيارة تعتبر بيئة مثالية لتفريغ الشحنات. يعني إذا واجه الشخص يوم سيء في دوامه أو مع رئيسه أو حتى مضغوط ماديا أو مثل نايف كهربته مقطوعة وقرر أنه يمشي في الشارع، لقى أن شارع زحمة، السيارة مكان رائع ومثالي لتفريغ الشحنات، مكان مغلق صغير أنت قاعد تمشي فيه ما في إلا أنت وأفكارك وهواجيسك. وقتها اللي بيصير هو ما بيقدر انه يروح يتنرفز على مصدر القلق الاساسي والغضب الاساسي، فايش بيسوي؟ بيدور على اي احد حوله بسيارته ينقل مشاعره له. طب انا معصب الان من رئيسي، ابروح من رئيسي واقعد اخاصمه؟ لا طبعا، فاي احد بيسقط علي بسيارته بيدق لي بوري بس انا بعصب عليه. برضو نسال سؤال: هل هذا مبرر لهم؟ للحديث اكثر نذكر بارقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعين، ناخذ اتصال جديد، نقول ألو.
3: هلا والله دكتورة.
0: هلا ومسهلا.
3: الظاهر انقطع الخط.
0: أي قول لنا.
3: أنا الحقيقة بأخذ رأيك من منظور اللي أنا الفتوى اللي بفتيها من منظوري أنا، ولكن طبعا في النهاية الفيصل لك.
0: قول لي.
3: تتذكر يوم قلت لك أنا شغال على موضوع لي سنين ومعك والدكتور عصام كان موجود؟
0: لا والله ما يحضرني الآن، لكن
3: أوكي. الضغط هو التراكم، يعني الآن لما أنا يكون عندي مجموعة من الضغوط يوميا أو أكثر من يوم، هو نفس الوضع لما أنا مثلا، أنا بتكلم على مثلا مشكلة المتصل اللي بعدي كان بيعاني من مشكلة الكهرباء وما قطع الكهرباء. ففي حالة الاندماج النووي البلازما ما تندمج إلا ما يصير فيه ضفيرة الكهربائية والضغط الحصرة الكهرومغناطيسي.
0: طيب إيش رأيك نسيب الآن الاندماج البلازمي والنووي، نتحدث عن الاندماج الإنساني، تعال نتكلم عن الإنسان.
3: لما تصير ضغوط اليومية

0: على الشخص مثلا من المكتب من البيت من الإكس واي زد من المشاكل، فإيجي شخص يسقط عليه ولا الثاني، فهنا يصير الانفجار.
1: طيب وهنا يخلينا نسأل سؤال بس سؤال، إي أو لا، هل هو سلوك فردي أم سلوك اجتماعي مجتمعي؟ هذه أو هذه،
0: سلوك فردي أو سلوك اجتماعي؟
1: هل هو المجتمع اللي بيسوي هو فردي ولا مجتمعي؟ قول لي.
0: هو رياكشن، هو مش سلوك.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا، هو ردة فعل بالنسبة له، فشكرا لك. طيب معنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: شكرا لك، شكرا جزيلا.
1: ألو
2: ألو، ردة فعل.
1: ألو.
2: طيب معنا اتصال جديد، نقول ألو. شكرا لك.
1: ألو. أيه. ألو. هلا ومسهلا، ممكن تسمعني من التليفون مش من الراديو؟
3: ألو.
1: هلا ومسهلا، مين معي؟
3: معكم عبد العزيز.
1: مرحبا يا عبد العزيز، سمعت عنواننا صح؟ سمعت المداخلة؟
2: هلو مسهلا.
3: أي نعم.
1: قول لي يا عبد العزيز.
3: طالع.
1: تفضل.
3: وش؟
1: عبد العزيز، احنا قاعدين نتكلم عن غضب الطريق، هل هو سلوك فردي ام هو سلوك غضب اجتماعي؟ الناس غضبانين فانا اغضب معاهم.
3: لا لا، سلوك فردي على حسب الضغوطات اللي مر فيها يعني في يومه. أيه. مو قصة انه جماعي كذا، لا فردي على حسب ضغوطات الانسان. طيب. اللي مر فيها في يومه يفرغها في الطريق.
1: هل انت ترى انه هذا شيء طبيعي؟
3: ها؟
1: هل ترى انه عادي انه يفرغها بالطريق؟
3: لا لا مو عادي، في ناس، في ارواح ناس، في اشياء، فيها واحد ما يحط الضغوطات النفسية اللي فيه بغيره وبالطريقة ومشاكل الطريق.
1: طيب عبد العزيز، أنا عندي سؤال، هل أنت من الأشخاص اللي يغضبون بالطريق؟
3: إيش؟
1: هل أنت من الأشخاص اللي يغضبون بالطريق؟
3: والله بعض الأحيان، مو مرة.
1: تفرغ غضبك بالطريق؟
3: إيه، إذا واحد سقط عليك يعني كذا.
1: تروح تصرخ عليه ولا انت تعيد لنفس الحركه؟ لان يفرق رده فعلك في الغضب.
3: بعض الاحيان على حسب يعني، بعض الاحيان صرخ عليه، بعض الاحيان لف عليه كذا ارد له عشان يرد المثل بمثل كذا.
1: اصلا يعني احنا العين بالعين نبداها من السيارات. شكرا لك يا عبد العزيز.
3: عفوا.
1: طيب ادراكنا لمشاعرنا يعطينا نص الحل. يعني انا اسعدني مره وضحكني عبد العزيز، قال بعض الاحيان، انا بعض الاحيان بس يكفيني اني اصرخ، وبعض الاحيان لا اردها حركته بحركته احيانا. وهذه لازم نستوعبها، انه نحن لازم بشكل او باخر نعرف احنا ايش اللي معصبنا وليش معصبنا هذا الشيء، وبناء على ايش احنا معصبين، وكيف نفرغ غضبنا. يعني لو شخص في البيت صرخ علي، ليش انا اطلع للشارع واقعد اصرخ على الناس؟ هل هذا طبيعي ولا لا؟ وناخذ اتصال معانا جديد، نقول الو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، من معي؟
4: معك ابو سعد. الله يحييك.
1: يا هلا ومسهلا ابو سعد، سمعت الموضوع صح؟
4: نعم صحيح.
1: يلا قول لي.
4: انا اعتبره فردي.
1: طيب.
4: وانصح القائد اثناء خروجه يعني انه يكون ماخذ وضع ريلاكس ولا يسوق وهو جايع.
1: ليش؟ ليش ما يسوق وهو جوعان؟
4: الجوع يكون يعطيك عصبيه ونفرزيه وكذا، ويكون حاسك يعني متوتر شوي. هذه واحده. والشيء الثاني، اذا كان عندك مناسبه بحكم الرياض وزحمات الرياض، افضل انه اطلع قبل المناسبه ساعة يعني،
1: عشان ما تدخل في ازمه الزحمه هذه تتوتر.
4: نعم.
1: طيب تدري يا أبو سعد إن في مشاركة من أحد مستمعينا تؤيد كلامك، يقول السلام عليكم، نصيحة لكل سائق، احمل معك سناك مثل مكسرات وغيره، لأن الجوع يضاعف الغضب لتصرفات الطرق، وأنت تقود اعتبر الذين أمامك فاقدين العقل فلا تغضب. هل أنتم متفقين ولا هذه صدفت؟
4: لا لا، هذا هو الواقع.
1: أحسنت أحسنت أحسنت يا أبو سعد، شكرا جزيلا.
4: وفي ملاحظة بسيطة، في ملاحظة بسيطة.
1: قول.
4: أن يعني بعض القائدين المركبات للأسف ما يتبع النظام أو يتبع الإرشادات المرورية. يعني أنت الحين الخط سريع مثلا يمشي 70-80، ما هو بصح. أو أنك مثلا تنحرف يمين، طيب حط إشارة، تروح يسار حط إشارة، الملك الشارع الملك للجميع.
1: احسنت احسنت. هو
4: فهي لو تتبعوا بس الارشادات المروريه، ويعني يكون قيادتهم فن وذوق في القياده، والله نكون القياده ممتعه. لكن للاسف في بعض القائد يعني بعض الضيوف وبعض الخوات، خلينا نكون بين قوسين الخوات، للاسف اذا قادت الطريق كنا الطريق لها يعني توقع نفسها عروس الظاهر.
1: شكرا لك يا أبو سعد. وقيادة المرأة للسيارة جيدة، لأنهم مش الكل بيقودون بشكل سيء، حتى الرجال مش كلهم بيقودون بشكل جيد. شكرا لك.

0: يا أبو سعد. طيب مستمعين، نذكر أكثر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لعل مداخلة أبو سعد أظهرت سؤال في بالي. كان يقول السؤال أنه هل دخول المرأة لمضمار قيادة السيارة ساهم بزيادة الغضب بالطريق؟ وهل هو ساهم بزيادة الازدحام المروري فبناء عليه صار في غضب بالطريق أكثر؟ مستمعين بيننا وبينكم الإجابات، ومعنا اتصال جديد. نقول ألو. فقدنا الاتصال الجديد. طيب للتذكير أكثر مستمعين، إحنا نتحدث عن غضب الطريق، هل هو سلوك فردي أم هو سلوك مجتمعي مكتسب؟ طيب في حاجة أساسية لازم نحكي عنها في نطاق الغضب، أو في نطاق تكلمنا عن الثبات الانفعالي، وتكلمنا عن كيف أنه نحن الشخص هل هو غاضب بطبعه أم هو يكتسب الغضب أو غيره. في حاجة يعني واحدة مثلا من دراسات اللي تكلمت عن أنواع السيارات نفسها، يقول لك أنه في دراسة من الدراسات تكلمت قالت أنه في شيء اسمه زي سيكولوجية السيارة الفارهة. يقول لك أن السيارة اللي معك قد تؤثر على غضبك من عدم، وتخيلوا. قلنا كيف؟ قالوا أنه لاحظوا أن الأشخاص اللي يملكون سيارات فارهة هم أشخاص أقل غضبا من الآخرين، وأنهم مع ذلك هم أقل انتباها للإرشادات المرورية. فلاحظوا أن الأشخاص اللي معهم بي أم ومرسيدس ما بيتبعوا الإرشادات المرورية لكنهم ما بيغضبون، بينما لاحظوا أن الأشخاص اللي معهم سيارات اقتصادية لاحظوا أنهم يتبعون إرشادات المرور لكنهم أكثر غضبا بالطريق. ليش؟ كانوا يقولون أن قد يكون هذا السبب أنهم يربطون قيمتهم الشخصية بقيمة السيارة، قد يكون هذا السبب أن الناس أساسا تحترمهم، وقد يكون السبب لأن الناس من حولهم ما تحاول أنها تضايقهم لأنهم ما يحملون حمل التأمين حق السيارات الفارهة إذا سووا لها شيء. قد يكون هذا سبب مجتمعي موجود. مستمعين تقدرون أنكم تشاركونا أكثر عبر أرقام التواصل 0115 100 100، أو ترسلون عبر الواتساب 056-62-62-062.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب معانا اتصال جديد، نقول ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا، ومين معي؟
3: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
3: يا مرحبا، موضوعكم اليوم صراحة موضوع شيق.
0: الله عليك، مين معي؟
3: معك يحيى الغامدي.
0: تفضل يا يحيى، قول لنا رأيك بموضوع اليوم، عطنا مداخلتك.
3: والله يصيب الموضوع لما تقولين أهل السيارات الفارهة إنهم ما هم متبعين النظام أو ما شابه ذلك. يعني نقول أول مرة اللهم لا حسد، الله يرزق كل من فضله.
0: يا رب.
3: هذا عنده قروش وبيصلحها، اندمرة حرقت عايدي. لكن الضعيف اللي على قد حاله والله شايف السيارة حقته لو إنها كوريلا 2006 شايفها لكزس. وسلامتكم.
0: يقول لك يا يحيى سيارتك العرجة تكفيك سؤال الناس.
3: تفضلي.
0: يقول لك سيارتك العرجة تكفيك سؤال الناس. شكرا لك يا يحيى. شكرا.
3: كلام جميل.
0: الله يرضى عنك. شكرا على هذا.
3: الله يحفظكم يا رب ويحفظكم ويطول في أعماركم يا كريم.
0: يا رب، شكرا لك يا يحيى. طيب هذه مو بأنا اللي قلتها، هذه واحدة من الدراسات اللي تكلمت تحدثت عن اختلاف الأشخاص، وهذا يعطينا نحن أساسا كيف ننظر للناس. يعني لما نجي نتكلم عن الصفات المجتمعية، يعني أنا أتذكر مرة في أحد المرات كنا قاعدين نتكلم عن إنه كيف له دخل علم الاجتماع بعلم النفس، وإنه لما تعرف الطبيعة المجتمع

0: اجتماعية لمجتمع ما، تعرف هم كيف صفاتهم النفسية، كيف صفاتهم الـ الشخصية، حتى تعرف إذا هم غاضبين ولا لا. ولما تعرف الـ البيئة حقت هذول الأشخاص تعرف هم كيف راح يتصرفون. فكنا نتحدث مثلا عن الطبائع اللي تجمع كل أهل مكة، أو الطبائع اللي تجمع أهل حايل، أو الطبائع اللي تجمع كذا. النقطة وين؟ إنه لقينا إن في صفات مشتركة تصنعها البيئة، يصنعها سلوك الجمعي في نطاق البيئة تحديدا، في نطاق المعدرة الازدحام تحديدا، يصنع لنا غضب. وهذا الغضب قد يكون هو سلوك جمعي، لكن طريقة إظهار الغضب هي سلوك الفردي. قبل ما نكمل، وش رأيكم مستمعين ننتقل إلى دراسة مع بعض نسمعها ونعلق عليها؟
1: بالأدلة والبراهين
2: نتناول اليوم تفاصيل دراسة علمية إحصائية محكمة نشرت في المجلة الدولية للوقاية من إصابات المرور تحت عنوان تحليل العوامل المؤثرة على سلوك السائق العدواني والتعرض لحوادث السير. تصنف هذه الدراسة كبحث كمي تحليلي أجراه باحثون في قسم هندسة أنظمة النقل في المعهد الهندي للتكنولوجيا. استخدم الباحثون مقياس القيادة العدوانية لقياس ثلاث محددات نفسية وسلوكية فردية، وهي غضب القيادة، العدوانية الجسدية، والعداء المستمر. وبناء عليها تم تصنيف السائقين بدقة إلى ثلاث فئات: السائق الحذر، السائق الطبيعي، والسائق العدواني. وقد خلصت النمذجة الرياضية للدراسة إلى النتائج التفصيلية التالية: احتمالية الحوادث، أثبت التحليل الإحصائي أن السائقين الذين يقعون ضمن تصنيف الفئة العدوانية ترتفع لديهم مخاطر التورط المباشر في حوادث السير بمعدل 2.79 ضعف مقارنة بالفئة الحذرة. الفوارق بين الجنسين، كشفت المؤشرات أن الجنس يعد متغيرا فرديا حاسما، إذ تبين أن السائقين الذكور أكثر عرضة لممارسة السلوكيات العدوانية وغضب الطريق بمعدل 2.57 مرة مقارنة بالإناث. العامل الزمني والعمري، رصدت الدراسة علاقة عكسية خطية بين العمر والعدوانية، حيث ينخفض معدل الانخراط في غضب الطريق بنسبة 26% مع كل زيادة بمقدار سنة واحدة من عمر السائق، مما يعكس دور النضج والخبرة في كبح الانفعالات الفردية. تأثير البيئة الجمعية، أظهرت الدراسة تفاعلاً وثيقاً بين سلوك الفرد والمحيط، فالسائقون الذين يتأثرون بنمط الشارع وينجرون إلى ممارسات جمعية خطيرة كالسرعة المفرطة والتجاوز الخاطئ، يتضاعف لديهم مؤشر الغضب والعداء الفردي بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 أضعاف.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: إن شاء الله أنك يا أبو سعد تسمعنا وسمعت النسبة حقت السيدات في غضب الطريق. عند كل 2 إناث 5 ذكور غاضبين. هذا يرجع للطبيعة الجنسية للبني آدم، إن كان جنسه ذكر أو أنثى. وهذا قد يكون طبع، يعني حتى مش فقط مجتمعي، حتى قد يكون فسيولوجي، بالتركيبة الفسيولوجية. وأنا هنا ما أقف بصف الإناث فقط، أنا أقف بصف الحق. النقطة الثانية في هذه الدراسة، ولعلها من الدراسات اللي كانت مهتمة مرة في يعني في وجود أو إيجاد النطاق اللي ليش تصير الحوادث المرورية، هل الغضب يعمل لنا حوادث مرورية؟ وأنا قاعدة أقرأ هذه الدراسة توصلت إلى حاجتين. أنه نحن لما نكون في سياراتنا ويغيب عننا التعاطف، لأنه السيارة المعزولة تشعرنا بأننا خلاص ما عندنا، ما حد يعرف هويتنا، أنت بس تعرف سيارتي، ما تعرف أنا مين، ما تعرف أنا إيش. هذا الشيء ترى يقلل التواجد الأخلاقي، فيقل عندي التعاطف، فبناء عليه يصير أنه أي خطأ مروري قاعد يصير، أحد على قولتهم ميل بسيارته علي، أحد دق لي بوري، يصير أنه هذه حالة تستدعي هجوم، لأنه أنا غاب تعاطفي الآن، أنت ما تعرف أنا مين، فعاد أني أعصب عليك. هذه النقطة الأولى اللي كانت في الدراسة أو شرحت لنا إياها. الحاجة الثانية أنه لو قلنا راح نفسر القيادة العدوانية

0: الإنسانية هي زي الفيروس، يبدأ من شخص ثم ينتقل لعدة أشخاص. يعني كأننا نقول في النتيجة النهائية أنه غضب الطريق يبدأ بشكل أن أنت كشخص واحد، لكن بعد كذا يتحول من سلوك فردي إلى سلوك أو ظاهرة جمعية. السبب الأساسي هو غياب التعاطف، السبب الثاني هو العدوى، كأنه الغضب هذا هو فيروس. طيب نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم مجددا.
1: إذاعة العربية FM تستقبل اتصالاتكم على 0115-100-100. إذاعة العربية FM، رفيقتكم في كل مكان. أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب إيش رأيكم الآن نقعد أنا وإنتم نجيب عن الأسئلة اللي طرحناها من البداية، لكن قبل أي إجابة نأخذ اتصالنا ونقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا ومسهلا، من معي؟
2: صالح الدوسي، الله يحفظك.
0: مرحبا يا صالح، سمعت عنوان حلقتنا، سمعت سؤالنا؟
2: أي توتر في القيادة.
0: أي غضب الطريق، هل هو سلوك فردي أم مجتمعي؟ صح عليك.
2: والله أنا أعتبر أنه النسبة الأكبر فردي، النسبة الأكبر.
0: طيب ليش فجأة لما تروح منطقة تلاقي الكل فيها غاضب مع أنه هو فردي؟
2: لأنه يرجع للطبيعة. بعض الشخص يكون حار طبيعة، يعني مستعجل. والشيء الثاني ممكن الطريقة أو تخطيط البنية التحتية تساهم في إيش وجود الغضب هذا، خاصة لما يكون في مدينة مثل العاصمة.
0: أنت موجود في الرياض يا صالح؟
2: أي نعم، الله يحفظك. يحفظ.
0: طب سؤال، أنت فين الأماكن اللي تروح لها غير الرياض بشكل متكرر؟
2: كيف؟
0: إيش المدن؟ إيش المدن اللي تروح لها غير الرياض بشكل متكرر؟
2: والله أنا أروح للمدن مثل مكة، المدينة الشرقية.
0: طيب.
2: يعني إذا أما القرى اللي فيها الأهل والجامعة، يعني سبحان الله تحس بشعور غريب صراحة، وريلاكس أو إنسان حتى تنبسط لما تروح مشوار.
0: أي فأنت الآن لما تروح للديرة مثلاً تختلف ردة فعلك في القيادة عن تواجدك بالرياض؟
2: أكيد.
0: أي ليش؟ أبغى السؤال اللي ليش عطني، يعني ليش؟
2: لأن أنا مثلاً مشواري أنا اللي هنا في الرياض بأخذ أجل شيء ساعة، ساعة ونص. في الديرة أو المكان أو القرية بأخذها في 10 دقائق، ربع ساعة. شيء أكيد إنه بيأثر على نفسيتي أو على المزاج.
0: الله عليك يا صالح، شكرا جزيلا، شكرا.
2: الله يحفظك.
0: والله دائما يديم عليك المزاج الجيد بحفظ الله. طيب في هذه النقطة ولعل تفسيرا لحالة صالح، وهذه حالة يمر فيها كثير مننا، في ناس يكرهون القيادة مرة إذا كانوا في الرياض، لكن ودهم سويسرا. يا الله يعيش أحلى أيام حياته، ما ودنا يرجع يسوق وما عنده مشاكل. السبب الأساسي يكون المناخ اللي كان موجود مثلا حوله، المناظر اللي قاعد يشوفها، الدعم اللي موجود، وشعوره بالأريحية وأنه هو اللي قاعد يقود فرايق، زائد تجربة جديدة. هو وين بيسوق بالرياض؟ ما هو طريق خراس؟ لا، سويسرا قاعد يسوق بجبل. فالاختلاف البيئي يصنع شكل من أشكال الاسترخاء، نفس لما تتحول من الرياض لعلى قولة صالح للديرة، هذا يخليك أنت تشعر بأريحية أكبر لأنه الضغط البيئي خف عليك، فبالمقابل توترك قل. معنا اتصال جديد، نقول ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا ومسهلا، من معي؟
3: معك أبو عبد الله من الرياض.
0: مرحبا يا أبو عبد الله، سمعت عنواننا صح؟ سمعت نقاشنا.
3: أي نعم، هو فردي، كنا فردي ما هو جمعي.
0: طيب ليش في منطقة يكون فيها ناس مرة معصبين كثير؟ طريق خراس في الرياض، ليش دائما الناس معصبين؟
3: الصوت ضعيف عندكم مرة.
0: لا المشكلة أعتقد يا عبد الله، أبو عبد الله، أنها من عندك ترى.
3: طيب فضل.
0: أي ليش مثلا لو هو سلوك فردي ليش كل الناس اللي طريق خراس معصبين؟ ما في ولا أحد مبتسم بطريق خراس، ولا أحد.
3: كيف السؤال؟
0: أقول طيب أبو عبد الله، أنا أعتقد مشكلة شبكة من عندك. أقول إذا هو سلوك فردي ليش كل الناس اللي بطريق خريص بالرياض الساعة 8 الصبح توا ما بدأ الدوام كلهم عصبين، كلهم، ما في ولا أحد مبتسم،
3: ما في ولا أحد. مو معقول هذه، يعني أنا ما أعتقد، لكن يمكن يعني الطريق، يعني هو الطريق الوحيد اللي يودي لل

0: الأعمال الخاصة بالوزارات، وكل واحد يعني مرتب نفسه 10 دقائق و15 دقيقة، فأي حادث بالطريق يوقف الطريق وفي عصبون هذا على أساس أنهم يعني ما يأخذون الوقت قبلها بساعة كذا.
1: الله عليك، شكرا يا أبو عبد الله، شكرا.
0: لا بس أبي أشارك يعني كوي. لو الإنسان طلع من بيته قال لين شوف أي واحد يعمل لك مشكلة في الطريق ترى هو بيعمل لك مشكلة ثانية، يعني تجهل وهو يجهل عليك لين تعمل المشكلة. ثانيا احنا نشوف في وسائل التواصل مشاكل السيارات وخاصة في الدول الثانية انهم يعني بدل حاجة بسيطة يروح، خاصة اذا كان في ذي عائلة وفي ذي عائلة ينزلون كلهم وتشابكهم تجي مشكلة اكبر، يعني صحيح. ممكن تقعد سنين عشان تخلص.
1: صحيح صحيح.
0: انا اذا طلع من بيته هذه يعني وصية من عندي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. ان شاء الله ما يمر على اي حاجه ويكون ان شاء الله ريلاكس ومرتاح ما يجي شيء باذن الله.
1: شكرا لك انت. لعل أبو عبد الله لفت انتباهنا لحاجة مرة مهمة. دائما رسولنا صلى الله عليه وسلم عنده الحديث اللي يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فهذا يعطينا مبدأ إنه نحن سلوكياتنا أصلا ومشاعرنا نقدر نعملها سيطرة عليها لما نتعلمها ولما نمارسها. فالأشياء اللي نهذب فيها نفسنا هي موجودة في السيرة وموجودة في يومنا العادي وموجودة في حياتنا الدائمة، لكن الإنسان بنفسه يختار أنه يتجاهلها. لعل في نقطة مهمة وأساسية الآن نبدأ نجيب عن كل الأسئلة اللي طرحت. أول حاجة أنه نحن لازم ندرك أنه الغضب يتفاقم كلما خرج. نحن نحسب لما نطلع غضبنا أنه الغضب يهدأ. تدرون في مرة من المرات قرأت دراسة كانت تقول أنه الأشخاص الغاضبين لما بيروحوا لألعاب مثل ألعاب العدوان مثل الكاراتيه والتايكواندو والجودو وكذا، هم يعتقدون أنها تخفف غضبهم، الحقيقة أنها تزيد منه. فوجدوا أن الغضب يزيد كلما يعني أظهرناه بطريقة الغاضبة، ينقص الغضب أو يتضاءل لما ننفس عنه بطريقة صحيحة بالحديث بالتنفس بالتأمل بأي كان. الحاجة الأخرى أنه غضب الطريق من بد كل الأشياء أن أنت منت لحالك، أنت في سلوكيات كاملة أنت قاعد تعملها، في أشخاص حولك، أحد قدامك وأحد على يمينك وشمالك وأحد وراك قاعد ينتظرك، فالحركة عليك محسوبة. الحاجة الثالثة والمهمة أنه إحنا لازم نعرف كيف يعمل دماغنا وقت الغضب. الغضب يخلي دماغنا كأنه في حالة استنفار، أي طريقة أو أي مشكلة مرورية راح تقع فيها أحد يدق عليك فليشر، أحد على قولتهم يسقط عليك، وقتها أنت إيش بتصير؟ بتصير تشعر أنه خلاص يا إما أني أهاجم يا إما أني أتجمد. الغاضب ما راح يتجمد، الغاضب راح يهاجم، فللأسف يتحول الموضوع من موجة غضب عابرة إلى مشكلة على قولة أبو عبد الله. هذا ينقلنا إلى نقطة، طيب قلنا كل هذا، حكينا كل هذا، وش المفروض أننا نسوي؟ المفروض أننا نبدأ، إحنا ما عندنا حل الآن، إحنا في مدينة مزدحمة، هل أنا بيدي أني أروح أنسن المدن وأقول خلاص لا نقعد تروحون لا تعملون ابدأوا ماشي؟ لا، إحنا لازم نتعلم ضبط النفس، وهذا الثبات الانفعالي يدرس، وغير أنه يدرس يهذب ويتعلم. الحاجة الثانية إحنا لازم يكون عندنا حاجة اسمها تنظيم الوقت أو التزام بالوقت. واحدة من أهم المشكلات اللي يقع فيها الغاضبين بالطريق هي مشكلة أنهم خوضهم في نطاق الوقت ما يكفي ورح نوصل متأخر. النقطة الأخيرة، فرغوا غضبكم بالطريقة الصح مش بأي طريقة كانت. طيب مستمعينا، لعل هذه النصائح العامة تتناسب مع البعض لكنها ما تتناسب مع آخرين. اللي لازم تستوعبونه أنه في هذا العالم الفسيح ترى أنتم وأنتم لحالكم، في ناس مرة كثير حولكم، وطريقتكم في التعبير عن الغضب يجب أن تكون إنسانية أكثر وتتناسب مع شيء لما أنك تشوفه بعد 5 سنين ما تشرح على عمرك يوم أنك تتذكر هذا الموقف، ما تلوم نفسك وما تقول ليتني ما سويت كذا. في المرة الجاية مستمعينا، لما أحد يقطع فيها طريقكم أو يسيء لكم في الطريق، تذكروا أن قد يكون هذا الإنسان عنده ظروف أنتم ما تعرفونها، نفس ما أنه أحيانا أنتم عندكم ظروف هم ما يعرفونها، وأنه ردك الغاضب وغضبك في هذا الطريق ما رح يغير وضعك الحالي في الازدحام المروري. وتذكروا أن الغضب مش دائما التنسيق.

0: النفيس عنه بغضب يفيد. إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي على العربية FM. إذاعة العربية FM
0: على الموجة 102.8 في الدمام.
2: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
3: ملاعب في المونديال،
2: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
4: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
2: آراء صحفية،
5: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
2: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية FM.
6: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
7: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
8: نعم، مطلب ببيئة العمل
9: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
10: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
6: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
11: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
12: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
13: الناس يعزمون في الدروبات.
6: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM.
1: العربية FM.
14: أن تعرف أكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
15: موافقة المجلس بالأغلبية،
1: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
16: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
17: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
1: المتخالفون.
17: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
18: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند التاسعة مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرفي.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أعلنت وزارة الداخلية السورية الوصول لطرف خيط يدل على منفذي التفجيرات في العاصمة دمشق. وقال المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا أن سبب التفجيرات الحاصلة عبوات ناسفة على زاوية الطوق الأمني والتي لم تستطع اختراقه، مضيفا بأن العبوات الناسفة زرعت قبل دقائق فقط من الانفجار. كما نوه إلى أنه يجرى متابعة ما تم التوصل إليه وبأنه سيتم إلقاء القبض على الفاعلين قريبا. قبل ذلك أعلنت الداخلية السورية بأن الانفجارين أسفرا عن إصابة 18 شخصا.

بينهم 4 من عناصر الشرطة. كما أكدت وزارة الداخلية السورية بأن موقع الانفجار كان خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، وبأن الانفجار لم يشكل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية. أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز في ثالث حادث من نوعه يستهدف سفينة في الممر المائي الحيوي خلال 24 ساعة. وقالت الهيئة أن الناقلة أصيبت بمسيرة مجهولة، ما تسبب في أضرار إنشائية طفيفة من دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. أفادت مصادر العربية بوفاة 20 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين بوباء الكوليرا في محلية المزروب بولاية شمالي كردفان وسط نقص حاد في المحاليل والأدوية والمستلزمات الطبية. وبحسب مصادر العربية فإن مناطق واسعة في شمال وغرب كردفان تشهد تفشيا متسارعا للوباء، أبرزها منطقة فوجا التابعة لمحلية النهود حيث توفي ما لا يقل عن 85 شخصا بحسب تقارير طبية خلال الفترة الماضية قبل أن ينتقل المرض إلى مناطق أخرى في الإقليم. كما أفادت المصادر إلى أن كافة هذه المناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع وتعاني من تدهور أمني وصحي كبير، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية للمتضررين. قررت اللجنة الأولمبية الدولية رفع الحظر المفروض على اللجنة الأولمبية الروسية بشكل مؤقت دون رفع العلم الروسي. ودعت اللجنة الأولمبية الدولية جميع الرياضيين الروس المشاركين في المنافسات الدولية لاستيفاء المتطلبات ذات الصلة بمكافحة المنشطات، مشيرة إلى أنها لن تنظم أي فعاليات تابعة لها في روسيا ولن توجه دعوات لمسؤولين حكوميين أو رسميين روس لحضور فعالياتها. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة. ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
1: جميل. يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
0: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
1: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
0: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
1: اللي يضرب أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

بكم إلى ساعة حوار. تفجيران في قلب العاصمة السورية دمشق على بعد أمتار قليلة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد دقائق قليلة من مغادرة ماكرون مقر الإقامة في القصر الرئاسي للقاء الشرع. الإليزي سارع للتأكيد بأن الرئيس ماكرون بخير وأنه لم يسمع التفجيرين أصلا، أي أنه لم يكن في خطر. وزارة الداخلية السورية من جهتها كشفت أنها وصلت إلى خيوط أولى بشأن منفذي التفجيرين، وكشفت أيضا أن ما حدث كان محاولة فاشلة لاستهداف الطوق الأمني الذي يحمي الرئيس ماكرون، أي أن الاستهداف طال الحراسة الأمنية السورية وليس فريق ماكرون الأمني. في انتظار نتائج التحقيقات الأمنية تطرح عدة أسئلة حول المستفيد من هذين التفجيرين، أو لنعد صياغة السؤال بطريقة أخرى، من هم خصوم الرئيس الشرع؟ ومن يريد إفشال هذه الزيارة الأولى لرئيس غربي إلى دمشق منذ سقوط الأسد؟ هل هم فلول النظام أم تنظيم داعش أو عناصر حزب الله أم جهات أخرى؟

0: لمناقشة هذا الملف. نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، دكتور باسل الحاج جاسم الأكاديمي والباحث السياسي، رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية، سميح المعاني وزير الإعلام الأردني الأسبق، ودكتورة حياة الحريري أكاديمية وباحثة سياسية. أهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ هذا الحوار نتابع هذه الصور التي وردتنا للانفجارين اللذين هزا العاصمة دمشق في وقت سابق من هذا اليوم، كما ذكرنا، على مقربة من فندق فور سيزنز، القريب هو الآخر من وزارة السياحة. وهذه شهادة لأحد سكان دمشق ممن كان قريبا من التفجيرين، نستمع إلى ما قاله.
1: كنا جوا المحل وطلع التفجير الأول، وبعد تجمع الشرطة صار الانفجار الثاني بعد بخمس دقائق. التفجير الثاني أو التفجير الأول، هالشي بينزق اقتصاد البلد بالتزامن مع وجود الرئيس الفرنسي ماكرون.
0: وأعود إلى ضيوفي هنا وأبدأ معك أستاذ باسل. وزارة الداخلية السورية تحدثت عن أنها أمسكت بالخيوط الأولى لهذين التفجيرين، هل علم تفاصيل إضافية؟ ما الذي أدت إليه التحقيقات حتى الآن؟
2: يعني حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يوضح خلفية أو طبيعة هذا الحادث. كل ما جرى ذكره أنه كان هناك العمل على تفكيك عبوات ناسفة انفجرت خلال هذه العملية، لكن نحن اليوم نتحدث عن ثالث انفجار خلال أقل من أسبوع، وبالنظر للتوقيت توقيت الانفجارين اليوم يتزامن مع زيارة لأكبر شخصية غربية تزور دمشق بعد التغييرات الجذرية التي حصلت في سوريا، وانفجار الأسبوع الماضي تزامن مع زيارة خارجية لوزير الخارجية السوري إلى لبنان. إذن نحن لا نتحدث عن حادث منفصل، وهناك دلالات أمنية وسياسية، والمنفذون أو من يقف وراء هذه الانفجارات أو الانفجار السابق أيا كان يريد إرسال رسالة بأن دمشق ما تزال ساحة قابلة للاختراق.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
3: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.
5: مبنى الفور سيزنز، مبنى الفندق، بالتالي هي ضمن أو أطراف النطاق الأمني التي أنشأته القوى الأمنية لحماية الرئيس ومقر إقامته. حجم القنابل يوحي أنها رسالة أكثر من أنها محاولة اغتيال. أنا الحجم جدا صغير، محلية الصنع، هدفها فقط أن تظهر أن دمشق غير مستقرة، أن الوضع لا يزال غير مستتب في دمشق. هي رسالة تعكير صفو هذا الاجتماع، وبالتالي ليست بحجم أنها عملية اغتيال. يأتي السؤال هنا، من لديه مصلحة في هكذا تحركات؟ اليوم طبعا الشبهات عديدة، إن كان من الجانب الإسرائيلي أو من جانب إيران وفلول النظام بالتعاون ربما مع حزب الله، وهناك موضوع داعش. داعش حالة عملياتها هي عمليات انتحارية، تلجأ إلى أماكن مكتظة تهدف إلى أحد

0: أحدث ضجة كبيرة في آلية الاستهداف. إنما الاستهدافات الثلاث، يعني بين الاستهداف اللي تزامن مع زيارة الشيباني إلى بيروت قرب المحكمة أو وزارة العدل، قصر العدل، هي مؤشر أن هذه تستهدف الوضع الداخلي من أرجح من الجهات التي غير راضية عن الانفتاح الخارجي على النظام. طيب. أو التغييرات من داخل النظام. هي عمليات ابتزاز أكثر من شيء آخر من الأطراف الغير مستفيدة من الواقع الجديد.
1: أستاذ سميح، هل أيضا كما تفضل أستاذ رياض، يعني من وراء الحجم القنبلة وما الذي أحدثته، هل يمكن أن نستثني داعش وتنحصر لائحة الاتهام بفلول النظام، بحزب الله، ربما أيضا يعني رفاق سابقين للرئيس غير راضين عن النهج المنفتح الذي يتبناه؟
2: مساء الخير لحضرتك والزملاء الكرام. شوفي، بكل الأحوال حجم المتفجرات قد يوحي بحجم القدرات لمن يعمل ذلك أو لما استطاع أن يفعله. يعني ربما الطرف الذي قام بالتفجير لديه هذه القدرات، لا يستطيع أن يمتلك قدرات أكبر من ذلك. حتى القنبلة اللي كانت في قصر العدل أو عند قصر العدل كانت بدائية في نفس الوقت، يعني ما كانت متقدمة أو كبيرة أو إلى آخره. أنا بتقديري أنه إحنا سوريا بعد 20 شهر من سقوط النظام اليوم ما في عناء أو صعوبة في تحديد الجهات التي لا تريد لسوريا أن تستقر، والتي لا تريد لتعطي لسوريا هيبة الدولة، تريد دائما أن تزعزع صورة سوريا في الغرب وصورة سوريا عند السوريين وصورة سوريا بالإقليم، أنه هذه الحكم الجديد لليوم لم يستطع ضبط إيقاع الداخل السوري. لكن إذا بتحكي عن داعش صحيح تفضل فيه الأستاذ رياض أنه هي بتعتمد على عمليات الانتحارية وإلى آخره، لكن كمان تعرفيش قدرات التنظيم، لأنه داعش أيضا تعرض لحملات من الدولة السورية في الفترة الماضية، وربما أيضا بغير أحيان من تكتيك، لكن هم ضمن قائمة الاتهام. يعني أصابع الاتهام تتحرك في هذه التفجيرات الثلاث اللي واضح أنها في عوامل مشتركة بشكلها وبترتيبها وبتوقيتها، وأنها حملة أمنية. يعني الذي جرى هو حملة أمنية على الدولة السورية. كنا نحكي قبل أيام عن التفجير بقصر العدل، عند قصر العدل، أنه تفجير ربما يكون يمثل نفسه، لكن اليوم نحكي عن حملة أمنية. أنا بعتقد أنه هذا الأصبع الكيرزر يعني بتحرك بيروح على داعش، بيروح على فلول النظام. فلول النظام يعني ربما حزب الله، إيران، وفي تقاطعات. لكن
1: هو وزير الداخلية تحدث اليوم عن جهات إقليمية،
2: يعني الإقليمية بنحكي عن حزب الله
1: وإيران.
2: طبعا هذول ممكن يكونوا طرف واحد، حزب الله وإيران وفلول وبقايا النظام، قد يكون في تنسيق بينهم ويكونوا طرفا واحدا لهذا الأمر. أنا تقديري أنه ما يقلق لليوم في سوريا قصة الضغط الأمريكي أو الحديث الأمريكي عن دور سوري قادم في لبنان، والذي رفضته سوريا. بعتقد هذا الأمر لم يصدق الرفض السوري، رغم أنه صادقين السوريين، وربما هذا يبعث قلق ما عند بعض الأطراف بشكل أو بآخر. لكن بكل الأحوال الذي يجري محاولة لتقليل لاستهداف هيبة الدولة أمام الغرب وأمام السوريين بشكل كامل.
1: دكتورة حياة، يعني إذا كان، يعني هل هو الهدف إفشال زيارة ماكرون وبعث رسالة إلى كل القادة الذين ينفتحون على سوريا بأنه ألا يتابعوا بانفتاحهم هذا، أم هي رسالة إلى الداخل السوري تحديدا، إلى الرئيس الشرعي بأننا لن نسمح لك بأن تستكمل مشاريع؟
3: يعني يجوز الاحتمالان هنا. لماذا؟ أولا، يعني هناك مسار، الأسبوع الماضي كنا نتحدث هنا بأن هذه التفجيرات التي بدأت هي تترافق وتتزامن مع ثلاثة مسارات، وهي الانفتاح السوري على الدول العربية والغرب، موضوع الملف اللبناني، وأيضا محاربة داعش. هلا أنا سوف أفصل قليلا قبل الإجابة على سؤالك بشكل سريع بموضوع داعش. نعم، داعش لطالما كانت تعتمد على العمليات الانتحارية، ولكن أيضا بعد كل الحملات الأمنية المستمرة ضد داعش هي تعتمد اليوم بطريقة على الطريقة اللامركزية، والهدف من داعش اليوم تريد استنزاف الدولة السورية والقول بأن الدولة السورية ليست في مأمن. وأنا تحت عنوان داعش أفتح نافذة لوضع احتمال بأن تكون حتى المقاتلين الأجانب الذين يحملون الجنسية الفرنسية والذين لم تقبل فرنسا باسترجاعهم، هم لديهم بعض الشخصيات النظر

0: أنشطة، والذين مؤخرا أحدهم يعني المسؤول عنهم الذين يتواجدون في المخيمات السورية في قلب سوريا وجه رسالة أو فيديو ضد الدولة السورية وضد أيضا الدولة الفرنسية، واتهموا سوريا بأنها خاضعة أو تخضع لفرنسا. وقد تكون هذه رسالة إذا أردنا داعش وهذه المجموعات لكي تقول بأن على سوريا أو يمنع على سوريا أن تتحول إلى منصة أمنية فرنسية سورية لمحاربة هؤلاء. رقم اثنين، ما من شك بأن الرسالة الأولى والنهائية بأن سوريا حتى هذه اللحظة غير آمنة، غير مستقرة، ليس فقط على الموضوع الاقتصادي، وهنا أيضا أشدد على هذه النقطة، لأن اليوم سوريا هي صلة الوصل لطريق الممر، وقد تحدثنا عن ذلك أيضا بأن اليوم النظام الإقليمي الجديد يقوم على الممرات. لذلك اليوم هناك من يقول لسوريا يمنع عليك، يمنع على هذا النظام الإقليمي، وهنا أضع إيران ضمن الاحتمالات أن يتكون وأنا خارج هذه المنظومة، وثانيا يمنع على سوريا هذا الدور. وأيضا للمصالح الفرنسية هناك سقف مسموح به لفرنسا في سوريا وفي لبنان، وأيضا بما يخص الملف اللبناني في هذا الإطار أكان لاحتمالية قيام سوريا، يعني أنا هنا أختلف قليلا رغم أن سوريا نفت أي نية لديها بالدخول إلى لبنان، ولكن هذا الاحتمال قائم. وخاصة اليوم إذا أردنا ربط كل هذه المسارات، لم يتغير النظام السوري بتوقيته من فراغ، يعني هناك كانت افتتاحية إعادة تشكيل المنطقة، وسوريا دائما هي المختبر.
1: طيب. سنعود لكل هذه
0: هي كلها متشعبة،
1: كانت من المفترض أن نناقشها على مراحل. دعونا نستمع إلى ما قاله الرئيسان السوري والفرنسي بعد هذه اللقاءات. أحمد الشرع قال أشاد بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة زيارته إلى سوريا رغم التفجيرين اللذين هزا العاصمة دمشق.
2: أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير، فأصدر تصريح باستمرار الزيارة وإكمال برنامجها. بالتأكيد سوريا هناك كثير من الناس من يتضررون من نجاح سوريا حاليا، وربما تضيق عليهم السعة من الناس الذين كانوا يسعون إلى خراب ودمار البلدان والأوطان، فبالتالي لربما تحصل بعض الإجراءات. فالمسؤولية عند من؟ التحقيقات جارية حاليا، وأعتقد أنه في أقرب وقت ممكن سيلقى القبض على من قام بهذه العملية الإجرامية الشنيعة، وهذا يزيد من عزيمة وإصرار الدولة السورية وكل محبين الدولة السورية على الاستمرار قدما في البناء السوري بالقدر الذي نبني فيه سوريا، بالقدر الذي نضيق فيه على الناس المخربين العابثين بالأوطان.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد بدوره استعداد فرنسا لتنفيذ عمليات ضد داعش في سوريا إذا رغبت دمشق في ذلك.
3: La France maintient son engagement au sein de la coalition internationale contre Daesh.
4: ستواصل فرنسا التزامها ضمن التحالف الدولي ضد داعش، وهي مستعدة أيضا لتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا بما يخدم السيادة السورية، كما تتعاون بشكل وثيق مع السلطات في دمشق، وهي مستعدة لتعزيز هذا التعاون في المجالات الأمنية سواء من حيث بناء القدرات أو التدريب أو أوجه التعاون المختلفة.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد أيضا على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا وبسط الدولة لسيطرتها على كامل الأراضي السورية.
4: لقد تابعت فرنسا التطورات السياسية الأخيرة عن كثب، وفرنسا لديها تطلعات وآمال ولديها أيضا مصالح، وفي المقابل من حق سوريا أن تطلب منها التزاما عمليا وملموسا، وهذا ما نقوم به من خلال اتفاقية الشراكة الشاملة التي تعكس مصالحنا المشتركة، وأول هذه المصالح هو مكافحة الإرهاب وبسط الدولة سيطرتها على كامل الأراضي السورية، أمر ضروري لأمن السوريين ولأمن الجميع.
1: إذن يعني كما استمعنا، هذه الزيارة لها طابع اقتصادي وأيضا طابع أمني. أبدأ معك أستاذ باسل بالطابع الاقتصادي. وقعت العديد من الاتفاقيات، حتى أنه تم الاتفاق على استرداد أصول للدولة السورية كانت محتجزة في فرنسا. هل تعتقد بأن هذه الخطوات هي رمزية أم فعلا ذات ثقل؟ وكيف يمكن لهذه التفجيرات أن تؤثر على الاستثمارات الفرنسية التي كانت مفروضة أن تأتي إلى سوريا؟
5: يعني بداية استمرار ماكرون في زيارته أرسل رسالة فرنسية معاكسة بأن هجمات مثل هذه لن

0: تؤثر أو تمنع الانفتاح الغربي على سوريا الجديدة. بالتأكيد من يستفيد من مثل هذه الهجمات أو هذه التفجيرات هو يريد تعطيل عودة سوريا إلى محيطها العربي، محيطها الدولي، ضرب الثقة بالسلطة الجديدة، بالإضافة لتعطيل قدوم أي استثمارات أو إعادة إعمار، بالإضافة لبث الخوف وضرب الثقة بالحكومة الجديدة. الحديث يجري بشكل خاص عن 51 مليون دولار مصادرة من أموال النظام السابق. يعني هذه قد تأتي من بين ربما أو لتوضيح الأطراف الخاسرة أو المتضررة من عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والعربي. بالإضافة يعني هناك مثل شعبي يقول البعرة تدل على البعير. ذكر الضيوف الكرام العديد من الخيارات. بالتأكيد هذه التفجيرات أو التفجيران لا يستهدفان الرئيس الفرنسي. من يعرف جغرافيا المكان هم عكس طريق مساره أو موكبه. يعني عندما يخرج من الفور سيزن ليتوجه إلى قصر الشعب هو سيذهب بالاتجاه المعاكس ولن يمر من المنطقة التي وقعت بها الانفجارات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يعني من أراد هذا إيقاع هذه التفجيرات أراد إرسال رسائل ليس فقط للخارج، أيضا للداخل السوري. يعني اليوم أمام الحكومة السورية التحدي ليس معارك أو على الجبهات، وإنما التحدي بالتعامل مع شبكات سرية وخلايا صغيرة. أعود للمثل، يعني الحديث عن عبوات بسيطة. العبوات البسيطة عادة تذهب أصابع الاتهام إلى فلول النظام. عندما يكون الحديث عن داعش هناك حديث عن أحزمة ناسفة أو نساء تنفذ عمليات. وعندما تكون العمليات بأكثر تقنية تذهب إلى جماعة إيران وحزب الله وربما جهات جديدة ظهرت على الخط أو إسرائيل.
1: طيب أستاذ سميح، أيضا إضافة إلى الطابع الاقتصادي هناك طابع أمني. يعني ماكرون تحدث عن استعداد بلاده لمساعدة سوريا أمنيا من أجل أن تبسط الدولة سلطتها على كافة الأراضي السورية. يعني ماذا يمكن أن يكون الدور الفرنسي هنا؟ هل مثلا ملف المقاتلين الأجانب؟ هل ملف داعش؟ هو تحدث أيضا عن ملف داعش، ولكن ماذا أيضا عن ملف الأكراد؟ كان يحكى أن ماكرون كان من المفترض في هذه الزيارة أن يلتقي بمظلوم عبدي، وبالتالي أيضا هذا الموضوع غير واضح بعد فيما يتعلق بالدور الفرنسي فيه.
2: شوف ستي، أولا الرئيس الفرنسي إجا لدمشق أمس، وصل حتى يستدرك غيابا فرنسيا خلال الشهور وال 19 أو 20 شهر الماضية من عودة النظام الجديد أو الحكم الجديد. فلذلك هو عندما يأتي بعد هذا الغياب يريد أن يؤكد أن يقدم شيئا يعوض غيابه، زائد يقدم شيئا يعطي لفرنسا حضور في سوريا، يعطي لها دور إضافة. يعني خلال 20 شهر الماضية منذ أن جاء رحل بشار الأسد في دول كثيرة جاءت إلى سوريا، السعودية، تركيا، الأردن، الولايات المتحدة طبعا جاءت بكثافة وقدمت لسوريا الكثير، دول الخليج وقدمت لسوريا الكثير. هو اليوم بيجي على سوريا ليستدرك غيابا كان قبل ذلك. تقديري في جدية عالية، واضح من كلام الفرنسيين رغبة وجدية في مساعدة الدولة السورية. اليوم لما نحكي عن داعش، تعرفي خطر داعش وصل إلى أوروبا في السنوات الماضية ودخل إلى داخل المدن الفرنسية بتفجيرات وعمليات إرهابية بشكل كامل. بمعنى أنه قصة داعش هي واحدة من الملفات الأمن الداخلي لتلك الدول وتحديدا فرنسا. المقاتلين الأجانب الفرنسيين، فرنسا بالنسبة لهم هذول كمان مصدر خطر، سواء خرجوا من سوريا هروبا أو تسللا أو أيا كان، هم مصدر خطر وبالتالي تريد مساعدة الدولة. مساعدة الدولة السورية على مواجهة الإرهاب وداعش وعلى مواجهة يعني الخلل الأمني، هذا بعتقد أنه في جدية. اثنين، الأمر الآخر موضوع الأكراد. الأكراد خلال الشهور الماضية تم أخذ مسار، فتح مسار للتعامل مع قصد، يعني بين سوريا والولايات المتحدة وتركيا صار في مسار بهذا الموضوع. اليوم ماكرون لا يستطيع العودة بهذا الأمر إلى كانت خياراتهم السابقة. وفي عنده جملة مهمة اليوم الفرنسيين تحدثوا فيها، التأكيد والتجديد على وحدة الأراضي السورية، يعني عدم الانقسام وعدم

0: انفصال في داخل. هو بيحاول يوجد معادلة لي على الأقل مع السوريين للحفاظ على هذا المبدأ وحدة الأراضي السورية، الحفاظ على المعادلة التي رسمت مع الأمريكان والأتراك والأكراد، لكن على الأقل في نوع من يعني الانحيازات البسيطة باتجاه الأكراد بشكل أو بآخر، لأنه مشكلته كانت مع أو يعني سبب بالأكراد أنهم كانوا قاتلوا داعش. اليوم الدولة السورية كلها بتقاتل داعش، والدولة السورية زي ما حكوا الإخوان هي كمان منضوية تحت التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب اللي هو الولايات المتحدة. فكثير من الدوافع لمواقف سابقة بعتقد إنها ضعفت. اليوم فرنسا أبدت حتى بالتفجيرات، تقديري إنه رد الفعل على التفجيرات من قبل الفرنسيين كان رد فعل إيجابي جدا، وكان رد فعل خدم الدولة السورية، قدم يعني أعطى قوة دفع للتوجه الفرنسي الجاد بمساعدة الدولة السورية اقتصاديا وأمنيا، وربما نشهد أيضا عسكريا إنه تقديم أسلحة، تقديم تدريب.
1: هذا ما سأسأله الدكتور رياض. التعاون الأمني أو المساعدة الأمنية الفرنسية كيف يمكن أن تترجم للدولة السورية؟
2: سوريا لم تكن سابقا من الدول التي تعاونت أمنيا وعسكريا مع الغرب، كانت دائما في المعسكر الشرقي، تسليحها، عقيدتها العسكرية، تدريبها. اليوم هناك في عملية انتقال أو تحضير لعملية انتقال. تركيا تلعب الدور الأساسي حتى اليوم في هذا الإطار من ناحية التدريب، من ناحية التجهيز، وبالتالي هناك إمكانية. سوريا بحاجة، جيش سوريا بحاجة اليوم للعديد من المعدات والأسلحة، خاصة بعد ما قامت إسرائيل بقصف وتدمير سلاح الجو والبحرية وغيرها، وبالتالي حجم الحاجات من في سوريا للمواضيع التسلح والتدريب وغيرها كبيرة جدا. ومن هنا هناك فرصة اليوم مفتوحة لفرنسا، أمريكا وغيرها من الدول الغربية لتلعب دور في هذا الإطار، ونقل أيضا موضوع عملية التدريب. التدريب يعني تحويل العقيدة العسكرية لعقيدة غربية، التسليح غربي، وبالتالي سنرى ابتعاد عن المعسكر الشرقي بشكل كبير ولأول مرة في سوريا.
1: من المنتظر أن تقوم الولايات المتحدة بذلك وليس فرنسا،
2: أعتقد أن هناك
1: أم التنسيق بين بعض.
2: اليوم الشيء الجديد كريستيان، فرنسا طالما كانت هي لديها المركز المتقدم فيما يخص مناطق الانتداب السابقة، لبنان، سوريا، حتى لما كنت روح على الخارجية الأمريكية لما يحكي موضوع لبنان وسوريا كان دائما الجو طبعا أنه نحن نتبع فرنسا، البوصلة الفرنسية، لأن فرنسا تعلم أكثر في شؤون الدول التي كانت تحتلها، كان الانتداب الفرنسي عليها. أيضا فيما يخص بريطانيا يعطوها أولوية للمنطقة التي كانت تسيطر عليها، وهذا الأمر سار بشكل دائم حتى إدارة ترامب. إدارة ترامب أخذت الملف بشكل قوي. الآن نشاهد الفرنسي يتمايز اليوم، دخل وبات على صفحة واحدة مع الجانب الأمريكي فيما يخص الملف اللبناني والملف السوري، وهذا سينعكس في عقود اقتصادية وعسكرية متعددة.
1: دكتورة حياة، البعض تحدث عن أنه ماكرون طرح على الرئيس السوري أن تشارك سوريا في القوة الدولية التي تعتزم فرنسا تشكيلها فيما بعد لتكون في الجنوب. هل تعتقدي بأنه هذا الطرح أولا دقيق، وماذا يمكن أن تكون يعني موقف الحكومة السورية التي رفضت طلب الولايات المتحدة أيضا بإقحامها في الموضوع اللبناني؟
3: يعني حتى هذه اللحظة يمكن القول بأن لا يوجد معلومات لا دبلوماسية ولا رسمية حول هذا الموضوع أقله إلى هذه اللحظة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني حتى يعني لا أعتقد بأن هذا الطرح واقعي. أولا هناك مشكلة الأولوية السورية اليوم، علما بأن ملف لبنان يعتبر اليوم هو جزء من الأمن القومي السوري، وخاصة بما يخص حزب الله، وخاصة بما يخص الأمور المتعلقة بالجماعات المسلحة والنفوذ الإيراني. لا ننسى بأن سوريا بالنظام الجديد عندما تسلم الرئيس أحمد الشراع تعهدت بمحاربة النفوذ الإيراني، وأيضا تعهدت بقطع كل الطرق خاصة بما يخص حزب الله. أيضا هناك العامل الإسرائيلي.

0: إسرائيل لن ترضى بوجود قوات سورية في جنوب لبنان تحت مظلة القوات الدولية، خاصة بأن سوريا إسرائيل اليوم ترفض أساسا التدخل السوري في لبنان، لأنها لن تريد، هي تريد القضاء على حزب الله ولكن لن تريد عودة الإسلام السياسي أو ما يمثله أحمد الشرع. يعني حتى هذه اللحظة هناك علاقة ملتبسة بين سوريا وإسرائيل. ثانيا والأهم، يعني أنا أعتقد بأن فرنسا بما يخص ما تحاول أن تقوم به اليوم هي خسرت كثيرا، وهناك هي لا تحاول أن تتميز عن الولايات المتحدة الأمريكية، هي تحاول أن يعني تأخذ أو تتسلم أو كلها موطئ قدم، أكان من البوابة الاقتصادية أو البوابة السياسية والأمنية. ولكن في البوابة السياسية والأمنية هناك خطوط حمر أمريكية، قد يمكن يسمح لفرنسا بلعب دور اقتصادي ما من خلال بعض الاستثمارات، ولكن ليس أن تتحول إلى منافس لا لتركيا ولا للولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى لدول الخليج. ولكن بالإطار السياسي والأمني لا، هذا الموضوع يعتبر حتى اللحظة سوريا ولبنان هو ملف أمريكي بحت وضمن
1: هلا هذه النقطة أيضا يعني تقودنا إلى مطالبة الشرع أستاذ باسل للفرنسيين بأن يمارسوا ضغوطا على إسرائيل من أجل أن توقف الأخير انتهاكاتها في جنوب سوريا. طيب اليوم نرى بأن الأمريكيين يعني نوعا ما يفقدون سطوتهم على إسرائيل، أحيانا تعاندهم وتقوم حتى لو تم التوصل إلى هدنة مثلا، هدنة تتم أو تواصل القصف. يعني كيف يمكن أن نفسر هذا الطلب أو التمني السوري من الفرنسيين؟
2: في الواقع يعني التمني شيء طبيعي، يعني فرنسا ينظر إليها دولة وازنة في الاتحاد الأوروبي، عضو في مجلس الأمن، لكن الواقع يشير أن ماكرون يعني رجل أقوال أكثر من أفعال، ولو كان يستطيع فعل شيء لفعله للبنان. المفترض أن لبنان لديها وضع خاص لدى فرنسا، لكن استكمالا فيما يخص إسرائيل، يعني عدم الاستقرار في سوريا هو مصلحة إسرائيلية أيضا. إسرائيل لا تريد أن تكون سوريا دولة مستقرة، لأنه ستلعب بعدها أدوار إقليمية، تريد الدور الإقليمي سواء في لبنان أو غير لبنان أن يكون حكرا لها. إسرائيل عندما جرى التغيير الكبير في سوريا كانت منشغلة بضرباتها المتبادلة مع إيران، بعملياتها ضد حزب الله، وهي اليوم يبدو غير راضية عن الواقع السوري. لذلك هي أيضا من بين الدول الخاسرة مما جرى التغيير في سوريا، ومستفيدة من أي عملية غير استقرار في سوريا. سوريا الجديدة قطعت شوط كبير بدعم أشقائها العرب، أشقائها الخليجيين، ونذكر جميعا دور المملكة العربية السعودية في رفع العقوبات الأمريكية. لكن ما زال الأمن يشكل أكبر تحدي لها، وهي طبيعة
1: سنعود تحديدا إلى ذلك، إلى التحدي الأمني الذي يمكن أن يؤثر على كل الجوانب الأخرى. في
0: ممكن أن أضيف نقطة سريعة. نعم، عندما تتحدث إسرائيل عن إسرائيل الكبرى، هذا إسرائيل الكبرى هو في النفوذ، لذلك إسرائيل تريد نفوذها هي في المنطقة أكان أمنيا أو سياسيا دون تدخل عسكري مباشر. لذلك لن تسمح لسوريا باستعادة هذا الدور ولو من باب تحت مظلة
3: تحاول. يعني لا يعني ما ما تريد إسرائيل سيحصل،
0: لا طبعا، ولكن ستحاول على الأقل. طبعا.
1: طيب سنتابع ذلك، ولكن بعد فاصل قصير نستكمل ساعة حوار.

لقصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أهلا بكم من جديد إلى ساعة حوار. انفجار اليوم في دمشق إذن جاء بعد 5 أيام فقط من تفجير دموي آخر شهدته العاصمة دمشق يوم الخميس الماضي في 2 يوليو جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في شارع النصر قرب القصر العدلي، والذي أسفر حينها عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين. أعود إلى ضيوفي. ونعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو، دكتور باسل الحاج جاسم الأكاديمي والباحث السياسي، رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية، سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، والدكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أستاذ سميح، كما يعني ذكرنا بأنه هذا ليس التفجير الأول من نوعه، هل تعتقد بأننا سنكون أمام نهج لهذه الجماعات؟ بمعنى كلما يكون هناك زيارة خارجية أو حدث كبير في سوريا سنشهد انفجارات أو أعمال تخريبية، أم أنه يمكن أن يكون هذا الذي حدث يعني محدود ومحصور بالزمان والمكان؟
1: أنا بعتقد أنه كلما أتيحت الفرصة لمن يقوم بهذا سيفعل، لأنه التنظيمات أو الجهات أو الدول أيا كان سيتم الكشف عنه كلما أتيحت له الفرصة ليرسل رسالة أمنية ويقوم بالحملة الأمنية يستمر فيها أكثر سيفعل ذلك سريعا. وواضح سواء كانت قنابل يدوية، قنابل بدائية، أو قنابل في أماكن شعبية، أو مجموعة ضحايا اللي بيكونوا عدد كبير في مقاهي أو غيره، واضح أنه في رغبة في الاستمرار وأن تبقى الدولة السورية متوترة ومستنفرة في هذا الموضوع. هذا واحد من الأهداف المهمة جدا، لأنه كل ما كان في حالة عدم استقرار في سوريا كل ما كان في تعطيل لمسارات بناء السوري البناء الدولة السورية، وكان في يعني أخذ للدولة السورية إلى مربع آخر، وهو مربع الانشغال بالقضايا الأمنية ومربع الاستغراق في حفظ أمن الدول. فذلك طبيعي كثير أن تذهب الأمور كلما أتيحت فرصة. وواضح من الثلاث انفجارات أنهم في أماكن فيها اكتظاظ سكاني، زي ما حكى الأستاذ باسل، اللي بيعرف المنطقة في دمشق بيعرف أنها مناطق الشارع اللي موجودة فيه شارع يعني مليان ناس وحركة سير ويعني كثير حركة، فأي أي أذى بتوديه ممكن أنه يوقع ضحايا كثر. بس أنا إذا بتسمحي لي بدي أرجع لموضوع الأمريكان مع سوريا ضغطوا، وإسرائيل ضغطوا على سوريا بملف، على إسرائيل بملف السويداء، أنه الأمريكان ما كان عندهم رغبة وقرارهم حاسم بمنع التقسيم في سوريا، لكن الأمريكان عندهم وجهة نظر أخرى فيما يتعلق بملف العلاقات السورية الإسرائيلية، أنها يجب أن يتم جدولتها وإيجاد هيكل للعلاقة من خلال المفاوضات اللي تمت ومن خلال معاهدة سلام تجري بين الطرفين. هذا وجهة نظر الأمريكان في العلاقة السورية الإسرائيلية. بعتقد هم ضغطوا على مرة الوحيدة، ضغطوا على نتنياهو في ملف السويداء، بعد ذلك الأمريكان دائما هم مش طرف منحاز لسوريا بالدرجة الأولى، منحازين لسوريا.

0: لشكل في سوريا وحده واستقرار، لكن عمليا الاسرائيليين عندهم وجهات نظر وعندهم يعني تحركات امنيه حتى الولايات المتحده لا تقاومها، بس الامريكان راح يضلوا ضاغطين باتجاه التفاوض السوري الاسرائيلي ما بين معاهده اتفاق امني ما بين معاهده سلام مكتمله الاركان.
1: هم يتخاطبون بهذا الاتجاه مع كل دول المنطقه. بس ساعود اليك استاذ رياض، لانه نتحدث عن اذا ما كان نهج امني هذا الذي سنكون امامه في الايام المقبله، هل الدوله السوريه قادره على مواجهه هذه التهديدات الامنيه بمعنى استباقها لعدم تكرارها، وخصوصا بانها بدورها تعاني من تحديات ايضا، يعني لم يتم بعد تشكيل جيش قوي، الاسلحه والتدريبات والمعدات كلها قديمه، ايضا الرئيس السوري يواجه بمشكله بانه ليس كل يعني الفئات لنقل داخل المؤسسات الامنيه هي راضيه عن نهجه، وبالتالي كل ذلك الى اي مدى يمكن ان يعرقل مواجهته لهذه التحديات الامنيه وضبطها؟
2: طبعا الجميع مدرك ان يعني اليوم بسوريا ولادة إدارة جديدة من الصفر، وكما يعني بات معروف أن هناك عملية فيها تحديات داخلية، السيطرة على الفصائل، نقل جميع هذه الفصائل من مرحلة الفكر كتجمعات فصائل ثورية إلى جزء من مؤسسات حكومية منضبطة بعقيدة بولاء للدولة فقط، هي عملية تأخذ سنوات ولن تنتهي بأشهر، وهذه التحديات ستبقى قائمة. الدور الإدارة والحكومة في سوريا اليوم أن تثبت للمجتمع الدولي أنها قادرة على الانتقال المضي قدما في هذا الاتجاه ومواجهة التحديات بشكل حازم، يعني أي فصيل يظهر أنه لا يلتزم ويحاول أن يعرقل هذه المسيرة يكون هناك تعامل بشكل حازم مع هذه المجموعات. هذه من هنا سوريا بحاجة أولا كإدارة أن تبقي على ثقة المجتمع الدولي أنها قادرة على الانتقال، المجتمع داخلا يعني عليها أيضا تظهر للشعب السوري أنها قادرة على تثبيت الأمن والسلام داخل الدولة وإنهاء أي مظاهر غير طبيعية في البلد وأن تكون حصرية سلاح في المؤسسات. طيب. ومن هنا يعني ردا على سؤالك، هي مهمة صعبة، إنما الدولة طالما هي تقول أنا الدولة وصاحبة السلطة عليها أن تثبت وتستمر في هذه المسيرة.
1: لعل البعض أستاذ باسل يعتبر بأنه من أبرز التحديات في الموضوع الأمني هي قضية المقاتلين الأجانب داخل المؤسسات الأمنية السورية، يعني كان بدأ الرئيس السوري بمعالجة وضعهم، وضع خطة، ولكن يعني حتى الآن لم يصار إلى معالجة هذا الموضوع. باعتقادك يعني هل سنكون أمام نهج آخر مثلا؟ هل يمكن للدول المساندة لسوريا أن تساعد في هذا الموضوع تحديدا، أم تعتقد بأنه هي مسألة داخلية بحتة؟
3: بالتأكيد يعني هذا أحد التحديات، لكن حتى الآن لم تظهر لا اعتراضات دولية كبرى تعرقل المسار الذي تسير به الحكومة الجديدة في إطار ما تسميه سواء دمج أو حلول تدريجية لهذه المسألة. لكن ما أردت الإشارة إليه أن التحدي الحقيقي اليوم أمام السلطة الجديدة لم يعد استعادة الأرض، بل ترسيخ الأمن ومنع أي طرف من تحويل دمشق إلى ساحة رسائل أمنية كلما حصل تقدم دبلوماسي أو سياسي. والنجاح اليوم ليس في ساحات المعارك أو عسكري، وإنما النجاح استخباراتي، يعني لم تعد المهمة مواجهة جيوش وإنما مواجهة شبكات سرية وخلايا صغيرة.
1: طيب أستاذ حياة، يحكى عن محاولة أمريكية لتشكيل نواة تحالف عراقي سوري يسحب البساط من النفوذ الإيراني. توم براك لهذا السياق أجرى العديد من الاجتماعات، من المرتقب أن يذهب الشيباني إلى واشنطن أيضا من أجل هذا الغرض، كذلك الزيدي. وبالتالي هل تعتقدي بأنه حلف مماثل يمكن أن يساعد الرئيس السوري في مهامه المستقبلية، نتحدث تحديدا عن قضية ضبط الأمن؟
4: نعم، بطبيعة الحال هناك حلف عراقي سوري وتركي أيضا، واليوم تحدث الرئيس

0: الرئيس الأمريكي في أنقرة عندما قال بأن تركيا لعبت دورا كبيرا في سوريا وما تزال تلعب للاستقرار. وهنا أعود إلى ما يحصل في العراق من حملات لمكافحة الفساد وما إلى هنالك. هذه الحملة ليست معزولة عما يجري في سوريا ولن تكون معزولة. بالتالي هناك قرار أمريكي يعني إقفال كل أشكال الممرات أو الطرق التي تستطيع إيران الاستفادة منها للاقتصاد الموازي أو للتهريب وما إلى هنالك. لذلك اليوم ما يحصل في العراق سوف يلقي بظلاله على سوريا وأيضا على لبنان. ولذلك اليوم هذا الحلف هو أساسي، تعتبره أساسي أمريكا لإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة. لهذا هي تريد سوريا معافية وأيضا تريد عراق خالي من النفوذ الإيراني. وهذا الحلف سوف يكون الأداة لتطويق هذا النفوذ الإيراني. لا ننسى بأن سوريا اليوم بأقل من عام أعتقد كان هناك نجاحات تعتبر غير مسبوقة بالنسبة للشرع، ولو حتى بعدها أولية. يعني أولا عملية إقفال كل الممرات فيما يخص حزب الله، ثانيا عملية كما تحدث الأستاذ رياض دمج كل المقاتلين في الدولة وتحويل العقيدة ولو بالشكل ولو بالعنوان من عقيدة قتالية جهادية عابرة للحدود إلى مجموعات ضمن جيش وطني. نعم. وحتى في الحكومة ومحاولة استدراج تدريجي أو إدخال تدريجي لكل هذه الفصائل أكان في الجيش أو حتى في المناصب الحكومية. وهذا طبعا لن يكون سهلا وبهذه وثالثا رفع العقوبات أيضا، يعني هذه خطوة كبيرة. لذلك اليوم لا إيران ولا إسرائيل ولا داعش ولا كل المقاتلين الذين يدورون في فلك الجهاديين ولا حتى المختلفين الذين يخونون الشرع بأنه تخلى عن الأيديولوجية الجهادية سوف يكونون يعني أو يتعاملون بسهولة وسوف دائما أنا
1: يحاولون عرقلة.
0: ولكن أنا أريد أن أضيف بالنسبة للجهاديين.
1: أستاذ سميح، هل تعتقد بأن إيران ستسمح بتشكيل حلف مماثل عراقي سوري يدور في فلك واشنطن؟
2: شوفي، مصطلح حلف بعتقد كبيرة، يعني وصف مش دقيق للحالة. ربما تنسيق عالي، ربما عمليات، لكن بدك تأخذي جزء عراق بدون نفوذ إيراني، تأخذي جزء من الدولة العراقية بدون نفوذ إيراني وخليه يبني علاقة مع سوريا فيما يتعلق تحديدا اقتصادية وأمنية والأخري. وهذا أمر صعب لأنه في العراق مثلا احنا جربنا بالأردن بموضوع انبوب النفط اللي من البصرة للعقبة. وأنا بحب أتذكر 2012 وقتها كنت بالحكومة لما إجا نور المالكي والتقى وكان متحمس لأنه كانت وقتها التوتر بموضوع شط العرب أو بموضوع سوريا كانت غير مناسبة وإجا متحمس لهذا. من عطل الاتفاق إلى اليوم ما مشى اللي هو البرلمان لأنه في قوى سياسية عندها ولاءات هناك. فبعتقد لما تبني علاقة في توجه زي ما تفضلتوا، في توجه وفي شغل عليه، لكن العراق لا يمكن أخذه كله باتجاه سوريا لأنه العراق تكوين الدولة تكوينها تقوم بمؤسسات على ميليشيات وعلى فصائل وأحزاب ولها لإيران، وتستطيع إيران إذا أرادت أن تعطل جزء من المسار. لكن في محاولة جادة في شغل بالاقتصاد ربما يكون النجاح أكبر بكثير. ما تعدى الاقتصاد إنه ضبط الجغرافيا العراقية دون أن تكون لمصلحة إيران بعتقد تحتاج لجهد أكبر، وما زال الوقت مبكر، يعني ممكن نحكي عنها بترتيب بالإقليم بهذا الموضوع.
1: هل ممكن الحديث مثلا لنقل بالجانب الاقتصادي بين سوريا والعراق والجانب الأمني من حيث ضبط الحدود، يعني هل هذه النقطة هي محسومة
3: قد يكون
1: أم أيضا لا يمكن
3: الجانب الأمني قد يكون فيه شيء من قابلية التنفيذ في شق منه، وتعيين الولايات المتحدة الأمريكية توم براك كمبعوث رئاسي لسوريا والعراق يأتي بأن في إطار بأن هناك نظرة أمنية واستراتيجية لدى واشنطن لسوريا والعراق معا. لكن بالنسبة للعراق بالتأكيد كما تفضل الضيف الكريم هناك مجموعات ولاءها كامل لإيران، ولاحظنا خلال الحرب الأخيرة كيف أن هناك استهدافات لمقرات أمنية، يعني لا أحد يعرف من يضرب من في الداخل العراقي. يعني غدا سيكون هناك اجتماع مرتقب مهم يجمع الرئيس السوري بالأمريكي وله بعد استراتيجي كونه على هامش قمة الناتو، يعني أن سوريا باتت جزء من معادلة الأمن الإقليمي وهو عادة ما تناقشه واشنطن مع حلفائها.
1: طيب دعني أنهي مع أستاذ رياض. هذا اللقاء الأمريكي السوري البعض يقول بأنه من المؤكد أن ترامب سيطرح من جديد مشاركة سوريا في قتال حزب حزب الله، هل تعتقد بأن سوريا قادرة على

0: الاستمرار برفضها لهذا الطرح؟
1: سوريا قد تدخل أي تشارك في هكذا عملية في لبنان في حالتين: إن كان هناك ثمن مستعدة تدفعه إسرائيل لها في هذا الإطار، ثانيا إن استمرت محاولات من جانب إيران حزب الله لمساعدة الفلول للنظام. إذا لم يحل ملف فلول النظام في لبنان تحت حماية حزب الله، هذا الملف قد يؤدي إلى أن يغير رئيس الشارع موقفه وينشهد تدخل في لبنان.
0: طيب كيف شكل التدخل فيما لو حدث؟
1: أعتقد أن ما يراد من النظام في سوريا التعامل مع التواجد حزب الله وأنفاقه في منطقة البقاع، تحديدا في السلسلة الشرقية. هناك الأنفاق الكبيرة، الأسلحة الثقيلة، صواريخ البالستية هي موجودة في تلك المنطقة.
2: نقطة سريعة
1: من هنا، هذا يعني هذا الملف المطلوب منه.
2: الاعتقاد الأمريكي بأن هناك ميليشيات في سوريا وهي تشكل عبء أساسا على الرئيس السوري الحالي، لذلك الاعتقاد الأمريكي بأن يتم هذه الميليشيات هي وحدة القادرة على التعامل مع حزب الله في الأنفاق، ولهذا يراهن الأمريكي على هذه النقطة في هذا.
3: شكرا
0: انتهت الساعة، شكرا جزيلا لكم، لقاؤنا يتجدد غدا.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
5: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان.

شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
6: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
7: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
6: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
8: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
6: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
9: مرحلة مواجهة المتردد في الأخبار أن دول الخليج
10: العربية FM الأقرب إليك.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في لقاء جديد. تتقاطع العناوين وتشتبك الروايات، لكننا لا نكتفي أبدا بنقل الخبر، بل نطارده لنفكك سياقاته ونبحث عن كل ما يتوارى بين طياته. نقرأ الحدث من زوايا متعددة ونضع الروايات على طاولة واحدة بلا ضجيج ولا افتراضات. قضايا وملفات نناقشها مع خبراء يقدمون آراءهم وتحليلاتهم، لنصل جميعا إلى فهم مشترك وصورة أوضح. هذه ليست نشرة أخبار، إنما هي محاولة لفهم ما يدور من حولنا. أهلا بكم في الشارع السياسي، ونتابع في هذه الحلقة

0: انفجارات دمشق خلال زيارة ماكرون، رسائل أمنية في توقيت سياسي حساس. تصعيد في مضيق هرمز يواكب تعثر المفاوضات قبيل قمة الناتو بحضور ترامب. أهلا بكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: يبدو شارعنا اليوم مزدحماً، فبعد التخلص من نظام بشار الأسد ظن السوريون أنهم لن يسمعوا أصوات الانفجارات من جديد، لكن الحال لم يكن كذلك. فقد هز انفجاران متتاليان محيط وزارة السياحة في دمشق في مشهد مفاجئ وقع على مقربة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أجرى زيارة رسمية إلى البلاد. وزارة الداخلية السورية أفادت بأن الحادث أسفر عن إصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة وسط حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة. ورغم دوي الانفجارين وقربهما النسبي، أكدت الوزارة أن موقع الحادث كان خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة ماكرون، وشددت على أن الحادث لم يشكل أي تهديد مباشر لا للمقر ولا لسير برنامج الزيارة الرسمية. وفي أعقاب الحادث مباشرة سارع الإليزي إلى إصدار بيان رسمي طمأن فيه الرأي العام، وأوضح أن الرئيس الفرنسي لم يسمع دوي أي انفجارات أثناء توجهه للقاء نظيره السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، في إشارة إلى أن جدول الزيارة استمر من دون أي اضطراب يذكر.

0: للبحث في تفاصيل هذه القضايا، دلالاتها، توقيتها، أهميتها، حساسيتها. أيضا أرحب بضيفي الكريمين الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق من دمشق، ومن بيروت تنضم إلينا الكاتبة الصحفية عالية منصور. أهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. أهلا بك سيد الكريم. بداية، يعني كيف لك أن تقيم دلالات هذا التطور الأمني الخطير ربما أو الحساس، يعني بالتزامن مع زيارة رئيس دولة أوروبية، هو أول رئيس أوروبي يصل إلى دمشق بعد سقوط النظام السابق؟
1: ليس من شك بأن ما حدث هذان التفجيران على كتف الأيمن لنهر بردة المقابل تقريبا لفندق الفورسيزي مقر إقامة الرئيس الفرنسي، كانت رسائله تتعدى حدود ضخامة الانفجار أو قلته أو أنه أمر أو صناعة بدائية أو غير ذلك. هي رسالة بثلاثة أبعاد كما يبدو. الرسالة الأولى تقول بأن هناك خلايا نائمة بصرف النظر عن انتماءاتها وحيثياتها، ولكنها تلتقي عند هدف واحد، وهو التشويش على مثل هذا الحدث الكبير في هذه المرحلة تحديدا مع سوريا الجديدة. والرسالة الثانية هي للقول بأن كل ما يجري الآن من انفتاح على سوريا وقبول سوري لهذا الانفتاح والتفاعل القائم بين القوى الإقليمية والعربية والدولية والتقاطع القائم لدى هذه القوى على أن سوريا لا بد لها أن تتعافى، هذه الرسالة الثانية للقول بأنها لا زالت غير قادرة على التعافي طالما أن الحالة الأمنية فيها غير مستقرة. والرسالة الثالثة هي أعتقد بأنها أبعد من ذلك بكثير للقول بأن مسألة الاستقرار الأمني لن تكون في يد أو في متناول اليد، وهذا يعني رسالة لمن يعمل أو يسعى لكي يدخل إلى السوق السورية مستثمرا أو اقتصاديا أو إطلاق مشاريع اقتصادية. هذه الرسالة الثلاثة بصرف النظر عن طبيعة الذي حدث هي واضحة بأنها تريد القول بأن سوريا ليست على طريق التعافي، وبأن زيارة ماكرون وسيد الإليزي إلى سوريا لن تعني الكثير، إنما جاء الرد بشكل مباشر من قبل بقاء الرئيس ماكرون في ضيافة سوريا.
0: سأعود إليك أستاذي الكريم

الحديث عما إذا كانت هذه الرسائل الثلاث التي أشرت إليها قد وصلت إلى وجهاتها النهائية. أسأل الكاتبة الصحفية عالية منصور، تنضم إلينا من بيروت، أهلا وسهلا بك أستاذة عالية. برأيك من هي الجهة التي تقف وراء مثل هذا الهجوم؟

0: تقف وراء هذين الانفجارين، لأنه أولا يعني أصابع الاتهام بهيك قضايا، بهيك انفجارات تتوجه إلى داعش. هذا ليس أسلوب داعش. داعش تتبنى العملية فور حصولها بالحالتين، من يعني وأحيانا تصدر بيانات عن داعش بتكون وراها أجهزة الدول، ولكن اليوم وبالأسبوع الماضي أراد من خطط ونفذ لهذه العمليات القول لا، نحن هنا، هذه ليست داعش، نحن ما زلنا موجودون في دمشق ونستطيع بأي لحظة خلخلة الاستقرار، زعزعة الاستقرار والأمن، وتوجيه رسائل بعدة اتجاهات. وبالأخص ما يعني الفيديو، الرسالة بالأمس أو أول من أمس لرامي مخلوف يتحدث عن إطلاق سراح الموقوفين من الطائفة العلوية، وكأنه لا موقوفين إلا من الطائفة العلوية، وهذا غير صحيح. ولكن اللي حصل إن كان بتفجير القصر العدلي، المقهى جنب القصر العدلي، يعني كان موجه لفكرة العدالة الانتقالية ومحاكمة من ارتكب الجرائم بحق الشعب السوري. وللأسف اليوم التفجير وقعه قد يكون أكبر، لأنه ليس فقط لأنه بحضور الرئيس الفرنسي، ولكن لأنه التفجير الثاني خلال أقل من 10 أيام. هذا يدل على خلل أمني ما، أو عدم القدرة الكافية على ضبط الأمن في دمشق اليوم، يترافق مع زيارة ماكرون، مع الرسائل التي أكد عليها ضيفك الكريم من دمشق، أن رسائل أن سوريا غير مستقرة، أن الأمن غير ممسوك، أنها ليست بيئة مناسبة للاستثمار، وأن هناك جهة ما تستطيع توجيه الرسائل متى تريد، ساعة تريد، أينما تريد. هذا الموضوع بعتقد يعني من غير المجدي التخفيف من وقعه، أو القول أنه باعتبار القنبلة كانت بدائية، أو التفجيرين كانوا بدائيين، فهذا
1: يعني هذا
0: الأمر
1: لا يقلل
0: يعني
1: من أهميته من دون شك، أو
0: خطورة
1: الخرق
0: الوضع، وخصوصا
1: الأمني.
0: أنه الثاني.
1: صحيح. طيب أستاذ عبد الحميد، يعني مثل ما أشارت الأستاذة عالية، خرق أمني جديد في أقل من أسبوعين في قلب دمشق، هل بالفعل ما زالت الحكومة السورية الجديدة تواجه معضلة كبيرة فيما يتعلق بإحلال الأمن على الأقل في العاصمة في دمشق؟
2: عفوا، هذان التفجيران اليوم هما في أقل من أسبوع وليس أسبوعين. الخميس الماضي حدث التفجير في المقهى. لا أعتقد بأنها معضلة، يعني بمعنى أنها غير قابلة للحل، ولكن أيضا لا بد من النظر إلى هذه الحادثتين، سواء كانت في محيط القصر العدلي أو في حوالي جسر فيكتوريا، من ناحية أن من ينفذ هو شخص، وبالتالي لا يعني أنه يمثل نفسه أفكاره فقط، بل هو ربما ينتمي لجهة ما، وبالتالي هو ينفذ تعليمات أو أجندة تنتمي إليها مجموعة
1: يعني
2: ما.
1: أتصور أستاذي الكريم أنه لما تكون عبوة ناسفة واضح جدا أن هناك تنظيما
2: لا شك، ولذلك هذا الذي أقول بأنه حينما يكون شخص يضع هذه القنبلة في حاوية قمامة صغيرة فربما لا يلفت نظر أحد، إنما أعتقد بأن اليوم هذا التحدي الأمني الكبير بات يفرض نفسه، طالما أن العملية تكررت خلال أقل من أسبوع وفي قلب العاصمة السورية وقرب مكانين لهما رمزية واضحة في بالجانب السوري. هذا يعني بأن اليوم الحالة الأمنية في سوريا، حدث اختراق ليس من شك في ذلك، لكن لا يعني بأنها عصية على العمل. هنا لا بد من النظر إلى أن أدوات العمل الأمني لدى الجانب السوري، لدى السلطة السورية، لدى قوى الأمن السوري إلى الآن ربما تحتاج إلى تعزيز، تحتاج إلى خطط رسمية لضبط الحالة الأمنية في العاصمة السورية دمشق. لماذا؟ لأن العاصمة دائما هي المعيار لحالة الاستقرار.
1: التعزيز
2: أو
1: هنا، التعزيز عندما نتحدث عن التعزيز، هل هنا تقول إنه السلطات الأمنية الجديدة مؤهلة، عندها الكفاءة، أم تفتقر إلى الكفاءة المطلوبة لإدارة مثل هذا الملف الحساس؟
2: أنا أعتقد بأنها تحتاج إلى رفع سوية كفاءتها من خلال التعامل مع القوى العربية الداعمة للسلطة السورية والقوى الإقليمية والقوى الدولية، لأن هناك تفلت واضح، خلايا نائمة منتمية لأطراف متعددة لها مصلحة في إحداث هذا الخلل الأمني وإشهاره على أنه انعكاس لحالة غير مستقرة من الناحية الأمنية، وبالتالي تبث رسائلها كيف تشاء. هناك جهات كثيرة على الأرض السورية في داخل سوريا، وهناك قوى أخرى خارجية لها مصلحة وتتقاطع مصالحها، سواء أولئك المتفلتون في الداخل الخلايا النائمة أو بعض

0: سواء الإقليمية وغير الإقليمية في المنطقة لها مصلحة في إحداث هذه الحالة من الفوضى وتحديدا في قلب العاصمة السورية دمشق. لا نستطيع حتى الآن أن نقول بأن هذه الجهة أو تلك، لأنه لم يصدر أي بيان يتبنى به.
1: ما هو هذا لعدم صدور البيان؟ عدم صدور البيان مثل ما قالت الأستاذة عالية يشير ربما إلى أن المتورطين في هذا الهجوم هم من فلول النظام السابق، نظام بشار الأسد. على أي حال أعود لك ضيفتنا من بيروت، يعني أشرت إلى أنه أو مثل ما أشار ضيفنا هناك رسائل عديدة أجاب عليها اليوم الجانب الفرنسي وقال أن الزيارة كانت مستمرة مثل ما خطط لها وبقي الجدول كما هو حتى غادر ماكرون إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو. هل تتصورين أن تفجيرا مثل هذا أو هجوما أو خرقا أمنيا من هذا النوع يمكن بالفعل أن يدفع فرنسا ومن ورائها أوروبا لإعادة النظر فيما يتعلق بالروابط والانفتاح والعلاقات مع سوريا الجديدة؟
2: الانفجار بيدفع الغرب والدول العربية إلى يعني التركيز على فكرة أنه سوريا تحتاج إلى مساعدة بالموضوع الأمني. نحن لا نقلل من شأن القوى الأمنية، ولكنها قوة وليدة وتفتقر إلى الكثير من الكفاءات والخبرات بحكم أنه النظام سقط ونحن يعني مؤسسات ما صار عمرها بعد سنة. وأنا بدي استعير جملة عبارة قالها الرئيس الشرعي قبل أسبوعين بمقابلة، أنه طلب المساعدة نحن سوريا ساعدت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والأردن وتركيا والولايات المتحدة بالمرحلة السابقة. أنا اليوم عم أقول طلب المساعدة بهيكلة القوى الأمنية وتدريبها وتمرينها وحتى تقنيا تكنولوجيا جديدة، هيدا كله بيساعد سوريا، لأنه نحن الخطر الأكبر بهذا الموضوع أستاذ الكريم أنه نحن نفوت ما دخل به العراق سابقا. ما هي بالعراق بعد سقوط نظام صدام حسين كمان بلشت انفجار وراء انفجار ولا انفجار، وفي كتير قوى متضررة كانت من السقوط أو من دخول أمريكا إلى المنطقة. اليوم أيضا في كتير قوى متضررة، يعني اليوم عم نتهم الفلول بالتفجيرين الأخيرين، ولكن في قوى أخرى متضررة قد تلجأ لا سمح الله غدا إلى أساليب مماثلة. كمان هيك عم نقول العمل الإرهابي الأول كان خرق أمني، ولكن الخرق الأخطر هو ما تم اليوم، لأنه خلال أسبوع واحد بقلب العاصمة دمشق مع استعدادات أمنية بسبب زيارة ماكرون صار هيدا الخرق. ما هو حجم العبوة اللي بدل على الحدث؟
1: صحيح.
2: هو الخرق بحد ذاته، وأنه نحن يعني صار وقت يقولوا بدنا يعني ينقال أنه بدنا إعادة، مش إعادة هيك، بدنا هيكلة المؤسسات الأمنية.
1: جميل. أستاذ عبد الحميد، إيران بريئة من مثل هذه الاتهامات؟
0: لا أستطيع أن أستبعد أي طرف متضرر من عودة سوريا إلى أهلها، من التغيير الذي حدث في سوريا، من الأجندة السورية المحتضنة عربيا وإقليميا ودوليا للتعافي. لا أستطيع أن أستبعد أي طرف. إيران هزمت هزيمة نكراء وتاريخية واستراتيجية بعد أن قشطت من سوريا في هذا التغيير الذي حصل، وكذلك لها مخالبها. وهذا لا يعني فقط مخالب إيران وأدوات إيران وتلك الميليشيات سواء كانت في لبنان أو في العراق، هناك مخالب لإيران ربما لا زالت على مستوى تكتلات ولكن ذات طابع فردي، لها مصلحة في إحداث هذا الضرر، في إعطاء إشارة ومؤشر على أن سوريا غير مستقرة. ولا أستطيع أن أستبعد أيضا كل من هو متضرر بما فيها العدو الإسرائيلي الذي يرعى بعض التوجهات ويعبث بأمن الجنوب، فليس غريبا أن تكون له أيضا مخالب لكي تصل إلى قلب العاصمة السورية دمشق.
1: خليني أنتقل برضو بهذا السؤال إلى الأستاذة عالية، هل إيران بريئة ولا مثل ما قال الأستاذ عبد الحميد ربما يكون هناك بصمات إسرائيلية تقف من وراء مثل هذا الاختراق الأمني؟
2: يعني أظن لا، هذا ما قصدته، إنه في عدة قوى من مصلحتها زعزعت الأمن والاستقرار بسوريا. لا إيران بريئة ولا إسرائيل بريئة، ولكن هذا التفجير وتفجير الأسبوع الماضي تحديدا ما بعرف إذا كان بالمباشر إيران إلى يد فيها أو إسرائيل، لأنه شفنا اللعب بالملفات الأمنية من قبل
1: الأدوات
2: للاثنين، ولكن يعني

0: بل أنا مش محقق أمني، ولكن ما بعرف، عندي الانطباع أنه كثير بصمات الفلول بالمباشر موجودة، وخصوصا أنه بالأسبوع الماضي كمان شاهدنا انفتاح سوري على حزب الله اللي هو يعني إيران الهوى والهوية. فما بعرف قديه كمان إيران من مصلحتها تضرب هذا التهدئة اللي عم بتصير بين سوريا الجديدة وحزب الله من خلال الدولة اللبنانية، بينما يعني المتضرر الأكبر بهذا الانفتاح هن فلول الأسد اللي عم يتوعدوا. يعني رامي مخلوف توعد أنه سنعود وسنطلق سراح وسنسترجع، يعني هيدا الوهم اللي عايشين فيه. ولكن أنا بدي ألفت نظر لشغلة، ويعني أحد الشخصيات المتورطة بدعم الفلول ماليا أو هو صلة الوصل بين الفلول في يعني بين بقايا نظام الأسد في دمشق ورامي مخلوف، واللي كان يتلقى الأموال من رامي مخلوف ويتم تسليمها تحويلها إلى الداخل السوري، تفاجأت صباح اليوم وقبل الترشيح أنه أطلق سراحه في لبنان. هو كان موقوف بلبنان بعد التسريبات اللي طلعت من أشهر، تفاجأت اليوم أنه أطلق سراحه بلبنان وما حدا عم يعرف كيف أطلق سراح شخص عم بيمول أو هو صلة الوصل لتمويل عمليات رامي مخلوف في الداخل السوري. ما بعرف إذا الحكومة السورية تحركت لتمنع مثل هذا الشيء قبل ما يتم تهريبه مثل غيره لبرات لبنان، أو إذا مع خبر أنه تم إطلاق سراحه.
1: يعني قد يكون مع خبر، لكن لا أظن أنه في الظرف اللي مرت فيه اليوم سوريا ربما ملفات صغيرة.
0: لا، هو لم يطلق، هو أطلق سراحه سابقا بالأيام الماضية، ولكن أنا اليوم الصبح عرفت أنه أطلق سراحه من لبنان. هو موقوف بتهمة تمويل أو أنه صلة وصل بين رامي مخلوف وجماعات تخريبية في سوريا.
1: طيب ابقيا معي ضيفي الكريمين بينما نقلب صفحات هذا الموضوع. إذن وفي لحظة تعكس تحولا لافتا في مسار العلاقات، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بطبيعة الروابط التي تجمع بلاده مع سوريا، وأكد أنها تقوم على أسس من الثقة المتبادلة، وأعلن أن باريس ستبقى إلى جانب الشعب السوري مع انطلاق ما وصفها بالحقبة الجديدة في هذا البلد، في إشارة تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية عميقة.
2: العلاقة بين سوريا وفرنسا علاقة ثقة متبادلة. فرنسا طالما وقفت إلى جانب الشعب السوري في سبيل الحصول على حريته ووحدته، وفرنسا لم تتخلى أبدا عن دعم هذا الخيار منذ سنوات طويلة وحتى اليوم، وسنقف أيضا إلى جانب سوريا مع الحقبة الجديدة التي بدأت في تاريخها، وسنكون دائما إلى جانب مصالح الشعب السوري. الشركات والمستثمرون الفرنسيون جاهزون لتقديم هذا الدعم لسوريا.
1: كان هذا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر مترجم. أما الرئيس السوري أحمد الشرع فشدد من جهته خلال استقباله نظيره الفرنسي في قصر الشعب في دمشق على أن سوريا استعادت دورها الحيوية في المنطقة، ولفت إلى الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها البلاد خصوصا عبر منافذها البحرية التي تعزز موقعها الجيوسياسي.
3: نحن نمتلك موقعا استراتيجيا يصل البحر المتوسط بالخليج والعراق وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا، وبعد أزمة مضيق هرمز التي عشناها جميعا هذا العام أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا. وهنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية، والتي نريد بها لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في هذا المسار. من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا، وهذا هو المعيار العملي لجدوى الشراكة معنا.
1: وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف الشرع عن توجه بلاده نحو بناء بيئة استثمارية حديثة تقوم على سيادة المؤسسات بدل الاستثناءات.
3: أيها الحضور الكريم، واليوم أنا أنظر إلى هذه الطاولة أرى خريطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار والشراكة. نحن نتحدث عن منظومة متكاملة من تجديد أسطولنا الجوي وتشغيل مطاراتنا وتحديث أنظمة الملاحة الجوية، مرورا باستكشاف الطاقة في مياهنا الإقليمية وتحديث شبكات الكهرباء وحلول المياه، وصولا إلى قطاعات المشاريع.

0: في الجامعية وصناعات الغذائية وحتى تحديث البنية الرقمية والسجل المدني. فنحن نبني بيئة استثمار حديثة تحكمها القوانين الواضحة والمؤسسات لا الاستثناءات.
1: أجدد الترحيب بضيفي الكريمين من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، ومن بيروت الكاتبة الصحفية عالية منصور. أهلا بكما معي من جديد. أستاذ توفيق، يبدو أنه الرئيس الشرعي يعني في كلمته التي ألقاها بحضور الرئيس الفرنسي ووفد عريض من رجال الأعمال الفرنسيين كانوا معه في هذه الرحلة، لكن يبدو لي أنه تجنب الحديث بشكل مباشر عن الخرق الأمني الذي شهدته دمشق اليوم أو التحديات الأمنية التي تواجهها حكومته، في مقابل التركيز على خصوصية موقع سوريا الجغرافي وعلى قدرات سوريا الاقتصادية. لماذا؟
2: أعتقد بأن الرئيس الشرعي تقصد ذلك ولكي يضع ما حدث كحادث أمني صوتي، دعني أقول بصرف النظر عن أبعاده وعن تبعاته وعن الإشارات والرسائل التي حملها. يبدو بأنه لم يرد إفساد أجندة العمل المتقنة بينه وبين الرئيس ماكرون، ولم أيضا يرد أن يتجاوز أو يطغى الجانب الأمني على الجانب السياسي والاقتصادي والاستثماري. هو أراد أن يقدم سوريا أمام الرئيس الفرنسي، أمام الضيف الفرنسي وأمام العالم، على أنها تعود لأنها مدركة لأهميتها الجيوسياسية ومدركة أيضا لأهميتها كخطوط إمداد وتواصل واتصال وعقدة وصل بين القارات، سواء الآسيوية أو الأوروبية، وكذلك بين دول الإقليم. من الواضح بأن الرئيس الشرع كان تركيزه منصبا على أن تكون هذه الزيارة ضمن إطار مدروس كما تم الإعداد لها، ويبدو بأن حديثه أيضا عن شجاعة الرئيس الفرنسي بأنه أتم زيارته، هذا كان ربما رآه كافيا بالإشادة بشجاعة ما أسماه شجاعة الرئيس الفرنسي.
1: هي المشكلة أستاذ عبد الحميد قد لا تكون بشخصية الرئيس الفرنسي بحد ذاته، لأنه تعلم أن الوفد الذي يرافقه عبارة عن رجال أعمال ومستثمرين، وهؤلاء يبحثون عن الأمن قبل أن يضعوا قرشا واحدا في أي محفظة استثمارية. على كل، أعود إلى ضيفتي من بيروت. حديث الرئيس السوري اليوم عن استعادة الدور الحيوي لسوريا في المنطقة والعالم، هل هو كلام واقعي أم يعني تطلعات ما زالت بحاجة إلى كثير من العمل؟
3: لا، هو كلام واقعي بنسبة كتير كبيرة، لأنه بطبيعة الحال سوريا استعادت دورة بالمنطقة واستعادت مكانتها. سوريا خرجت من، بدنا نذكر أنه لآخر تحديدا آخر 26 سنة بأيام بشار الأسد، سوريا لم تكن سوى ممر، بس ممر لتجارة المخدرات، ممر للسلاح، ممر للميليشيات والإرهاب. اليوم سوريا تطرح نفسها باعتبار سقط المشروع الإيراني، سقط بدمشق بطبيعة الحال، لأنه هي كانت شريان الحياة بالنسبة لهذا المشروع والتمدد الإيراني. سوريا تحولت أو عادت لدورها الطبيعي أن تكون سلة وصل بين الشرق والغرب وممر، وعم نشوف ناقلات النفط بعد إغلاق مضيق هرمز وغيرها، والاستيراد والتصدير الذي يمر من خلال سوريا وليس ضروري من سوريا إلى، يعني عادت سوريا دولة بهذا المعنى، دولة تستفيد من موقع الجغرافي والاستراتيجي. ولكن أكيد بعد في جهد كتير بده ينعمل حتى يعني هذه المكانة تكون مستحقة للسوريين جميعا، تكون مكفولة، لأنه أول شيء بده يكون لتلعب سوريا الدور الذي نطمح أن تلعبه يكون في أمن واستقرار في الداخل السوري. إذا فقد الأمن ما بإمكان سوريا ولا مهما حاولت أن تلعب أي دور، لا اقتصادي ولا سياسي بالمنطقة ولا جيوبوليتيك. فالأمن هو الركيزة الأساسية لكل هذه التطلعات وحتى للاستمرار بما تحقق. يعني في شيء كبير تحقق خلال سنة ونص ما فينا ننكر، وتحقق بسرعة كبيرة أيضا، لأنه سنة ونص هي مسافة يعني مدة كتير قصيرة بعد صحيح. بعد 60 سنة من القمع، ولكن مرحلة حذرة جدا، لأنه بدنا نثبت ما تحقق ونثبت الأمن، ويكون الأمن ممسوك بشكل كتير أكبر لتقدر سوريا تلعب الدور الذي تطمح أن يكون دورها بالمنطقة.
1: طيب أستاذ عبد الحميد، سؤالي

0: التالي سيكون افتراضيا إلى حد ما. نعلم أن الرئيس أحمد الشرع سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا جدا، يعني كما أعلن يوم أمس أنه ترامب سيلتقي مع كل من الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأوكراني أيضا. لكن ما يهمنا في الجانب السوري، إذا كان هناك طرح مجددا من قبل الرئيس الأمريكي للرئيس الأمريكي للرئيس السوري عفوا بالتدخل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح في لبنان، الرئيس السوري كان واضح جدا والحكومة السورية أنها ليست مهتمة بأي شيء من هذا الطرح، وأعاد تأكيد هذه القصة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيروت قبل أيام. لكن إذا ما فرض يعني وعاد ترامب مجددا لطرح هذه الفكرة على الرئيس السوري، بأي شيء يستطيع أن يجيب الرئيس أحمد الشرع؟
1: أعتقد بأن هذا القرار استراتيجي، ويبدو أن الرؤية السورية في هذا الإطار هي عدم التدخل من بطريقة السلاح أو المواجهة. هناك سياق رسمته الدبلوماسية السورية ورسمه الرئيس أحمد الشرع بأننا سندعم كل خطوات الدولة اللبنانية، وهذا أقصى ما يمكن فعله على المستوى السياسي. على المستوى الميداني أعتقد بأن سوريا يمكن أن تقدم نفسها حامية للحدود السورية اللبنانية فيما لو حدث خرق داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي هناك ربما توجه سوري لتحمل بعض الضغط بدل أن يكون هناك تورط في هذا الخيار الذي يريد ترامب أن يهديه إلى إسرائيل مجانا.
0: جميل جدا. هل من تعليق من حضرتك أستاذة علي على هذا الطرح؟ يعني نحن نعرف أيضا أنه الرئيس جوزيف عون أوضح ذلك بشكل جلي بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري إلى بيروت، لكن هل ما زالت هذه المخاوف متداولة في الأوساط السياسية في بيروت؟
2: أنا هلا المتداول في بيروت أنه كيف تستطيع سوريا أن تقول لا للولايات المتحدة، ولكن الأمور لا تمشي بهذه الطريقة. أنا أظن أن الرئيس أحمد الشرع إن كان غدا بلقائه مع الرئيس ترامب أو سيستمهل بعض الوقت، ولكن قد يخرج بمبادرة تتعلق بلبنان. أقول قد يخرج بمبادرة تتعلق بلبنان، لأنه لم يتحدث عن عدم مساعدة لبنان، هو أصر في أكثر من مرة على دعم لبنان وسيادة لبنان وبسط سلطة الدولة في لبنان من خلال مؤسسات الدولة، وبالتالي قد تخرج. هو عم بيقول أيضا، قالها مرارا، أنه لبنان أمامه أكثر من خيار، ما أما حرب أهلية أو حرب إسرائيلية. أظن أن مبادرة ما قد تطرح أو قد يستمهل الرئيس ترامب، يعني مع الرئيس ترامب، أنه نحن بصدد التحضير لمبادرة ما لحل مسألة سلاح حزب الله دون الدخول عسكريا إلى لبنان. ولكن كمان أريد أن أضيف شيئا، ضبط الحدود ليس بالأمر اليسير. الحدود السورية اللبنانية حدود متشعبة جدا ومتداخلة جدا، ويعني التهريب مهما حاول الجانبين، لأنه إذا بدنا نحكي الأمور مثل ما هي، التنسيق الأمني لم يحصل حتى هذه اللحظة على مستوى القيادات. زيارتين للوزير الشيباني إلى بيروت، زيارتين للرئيس نواف سلام إلى دمشق، الغائب الأكبر وزراء الداخلية، وزراء الدفاع، قيادات الجيش عن هذه اللقاءات.
0: هذه ملاحظة مهمة للحقيقة. على أي حال يعني الملفات لا ينتهي الحديث فيها إذا ما وصلنا للحديث بالفعل عن الملفات الأمنية على الحدود السورية اللبنانية. ونذكر بأنه الحدود السورية أيضا تمتد إلى آلاف الكيلومترات مع العراق وتركيا، كلها تقريبا فيها اعتبارات أمنية حساسة ودقيقة. أنا أشكر ضيفنا من دمشق الأستاذ الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، وأنا أستأذن حضرتك أستاذ عالية بالبقاء معنا. إذن بين دوي الانفجارات وصدى التصريحات، تقف دمشق عند مفترق طرق، وتختلط إشارات الأمن بالسياسة، وترسم ملامح مرحلة قد تعيد صياغة موقع سوريا والمنطقة في قلب مشهد إقليمي ودولي لا يريد أن يهدأ. ابقوا معنا.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. علي.
5: عالمنا مزدحم بالأخبار،
6: إذن معارك بتأثير عالمي،
5: منها ما يعكر صفو يومه.

0: سجن صيدنا
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
2: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
3: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. اطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
4: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: أهلا بكم من جديد. بينما تراوح المفاوضات الأمريكية الإيرانية مكانها، تتصاعد مؤشرات التوتر في مضيق هرمز، حيث تبدو الملاحة مهددة بعدم الاستقرار بعد ساعات من تجديد الرئيس الأمريكي تهديده باللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل التوصل إلى اتفاق. سارع طهران إلى مطالبة واشنطن باحترام مذكرة التفاهم، وحذرت من أنها قد توقف المحادثات بشأن الاتفاق النهائي إذا ما استمرت لغة التهديد. في المقابل، شدد ترامب على جاهزية بلاده لاستخدام القوة إذا ما تعثرت الدبلوماسية، ما يعيد إلى الواجهة سيناريوهات التصعيد، بما في ذلك استهداف البنية الحيوية لإمدادات الطاقة. وبين هذا وذاك، صعدت الخارجية الإيرانية لهجتها ليس فقط تجاه واشنطن بل أيضا تجاه برلين، حيث هاجم متحدثها تصريحات ألمانية بشأن المضيق وصفها بالمخزية، واتهم ألمانيا بتحريف الوقائع. وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد دعت إلى تحميل إيران مسؤولية إزالة الألغام من المضيق، معتبرة أنها الطرف المتسبب في الأضرار التي لحقت بالممر البحري الحيوي. وعلى وقع هذا التصعيد السياسي، تظل مياه هرمز ساحة توتر مفتوحة، وقد تجسد هذا الخطر ميدانيا بعدما تعرضت ناقلة غاز لهجوم إثر تجاهلها التحذيرات بحسب وسائل إعلام إيرانية، إذ أصابها مقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرق ميناء ليما في سلطنة عمان. في تصعيد لافت، أطلق الحرس الثوري الإيراني صاروخين على الأقل باتجاه سفينة أو سفن تجارية عابرة في المضيق، ما أدى إلى أضرار كبيرة في سفينتين من دون تسجيل خسائر بشرية، هذا وفق ما أفاد به موقع أكسوس الإخباري. هذا التصعيد الإيراني المستمر قد ينهي هدوءا متصاعدا في مضيق هرمز، أعاد التوازن إلى حد ما في أسواق النفط العالمية، لا سيما مع تراجع الأسعار والمخاوف، فيما تبقى إعادة بناء المخزونات عملية قد تستغرق شهورا أو سنوات. وبين ملف الطاقة وتوازنات التفاوض، يتشكل ميزان جديد بين واشنطن وطهران.
1: إيران في قلب معادلة تتبدل سريعاً، مفاوضات تراوح مكانها، بينما تستعيد أسواق النفط العالمية هدوءها تدريجياً، ومعها تتآكل إحدى أبرز أوراقها التفاوضية. تتراجع المخاوف من نقص الإمدادات، فيما تتسارع حركة ناقلات النفط عبر هرمز، وتعود أسعار الخام إلى مستويات ما قبل الحرب، تزامناً مع استئناف كبار المنتجين في الخليج تشغيل آبار كانت متوقفة. وسط تباينات سياسية معقدة، يعيد هذا التعافي تشكيل ميزان القوة على طاولة المحادثات، فكلما أسرعت الدول في إعادة ملء مخزوناتها النفطية، ضعفت قدرة طهران على تهديد اقتصاد العالم عبر الممر الحيوي، لتميل كفة الضغط لصالح واشنطن، حتى إن نائب الرئيس جي دي فانس أشار صراحة إلى ذلك.
2: أعتقد أن ما طلب منا الرئيس فعله هو توقيع مذكرة التفاهم لإعادة تنشيط اقتصاد النفط العالمي إلى حد ما، وإعادة ملء بعض المخزونات، ثم معرفة موقف إيران.
1: ورغم أن استعادة الاستقرار الكامل لا تزال مرهونة بإعادة بناء هذه المخزونات التي ستستغرق وقتاً أطول من

0: مهلة الستين يوماً المحددة في مذكرة التفاهم، إلا أن عاملين رئيسيين قد يسرعان هذه العملية، هما انخفاض أسعار النفط المتوقع خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب وجود فائض مفاجئ في الإمدادات العالمية.
1: نرحب بضيفينا. معنا ينضم في الاستوديو وزير الإعلام الأردني السابق الأستاذ سميح المعايطة، أهلا بك سيدي الكريم. ومعنا أيضا من بيروت الكاتبة الصحفية عالية منصور. ونبدأ مع ضيفنا هنا في الاستوديو، أهلا بك معالي الوزير. هل هناك بالفعل رابط حقيقي بين تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصاعد التوتر بشكل متزامن لنقل في مضيق هرمز؟
2: أولا مساء الخير لحضرتك.
1: أهلا بك.
2: سعيد أكون بمعية زميلتنا الست عاليا.
1: أهلا وسهلا بكم.
2: والتحية لحضرتها في هذا اليوم.
1: أهلا وسهلا.
2: الحقيقة هو ما في مفاوضات، إحنا بنحكي عنه مذكرة تفاهم تم توقيعها بعد بوساطة طويلة الأمد وتعثر طويل وتفاؤل عالي في بعض الأحيان، ثم وصلنا لمذكرة التفاهم. يفترض مذكرة التفاهم أن تكون بداية لتفاوض على القضايا الكبرى، اللي هي قضايا النووي والقضايا الأخرى اللي بين الطرفين ورفع العقوبات والأموال المجمد، يعني الملفات الكبيرة بين أمريكا وإيران. ما جرى من جولة أولى لم يكن تفاوض، لم يصل إلى حد التفاوض، بداية التفاوض الحقيقي. بدأ هو فتح يعني أبواب في بعض الملفات، ثم توقفت هذه المفاوضات بانتظار أن تبدأ ربما الأسبوع القادم أو الذي يليه أن تعود المفاوضات مرة أخرى. اليوم احنا عندنا قصة انه مضيق هرمز هو واحد من المستجدات على الأزمة الإيرانية الأمريكية، لم يكن قبل الحرب ولم صحيح. يكن قبل التفاوض الذي كان في عمان ثم كان في جنيف قبل أن تبدأ العمليات العسكرية. هو ظهر بعد ذلك يعني، وكان ربما الأمريكان أو بعض القوى في السياسية أو الدول لا تتخيل أنه إيران قد تذهب إلى إغلاق المضيق. إيران ذهبت زي ما بيقولوا إلى ممارسة البديهي. البديهي أنه إيران لديها ورقة، هم كانوا يعتقدوا أن إيران لن تذهب لأنه الكلفة عليها الأمنية والعسكرية ستكون كبيرة، وبالتالي ستمتنع عن هذا الموضوع. إيران ذهبت إلى الأبعد وإلى ما هو بديهي في الحروب، وأغلقت المضيق، رحنا على الحصار البحري أو الموانئ الإيران. لليوم إحنا بنراوح في العوامل الجديدة اللي ظهرت على الحرب صحيح. وليس بأصول الخلاف أو بالقضايا الكبيرة. فلذلك ما في حكي عن المفاوضات اليوم، في جلسات تمت لكن المفاوضات ستبدأ حقيقة عندما يكون الجلوس وبحث القضايا الكبرى. اليوم لما نحكي على المضيق لأنه ظهر من جديد، فألحق ضرر التعامل الإيراني معه، ألحق ضرر بالاقتصاد العالمي بموضوع النفط. الأمريكان بيحاولوا عالجوا آثار الضربات العسكرية على إيران اللي هو موضوع المضيق، لكن الإيرانيين اكتشفوا هذه الورقة أنها مهمة جدا وأنها أثرت كثيرا وأنها تركت أثر على الاقتصاد العالمي، فلذلك هم بيمارسوا كل ما يستطيعوا المدى المسموح عند الإيرانيين باستخدام هذه الورقة لمنع الوصول إلى تفاوض على القضايا الكبرى. الإيرانيين ما بدهم يوصلوا لمرحلة أن يناقشوا الملف النووي أو يناقشوا الصواريخ أو وكلائهم بالمنطقة. الإيرانيين اليوم يعني زي ما بنحكي احنا بالعاميم غرقين الأمريكان معهم في قصة هرمز. فلذلك بصير التوتر بهرمز قصف، ولما صار الممر اللي هو من جهة الشاطئ العماني ممر بعيد عن إيران، الإيرانيين حاولوا أنه يعني يفشلوا بهذا الموضوع. فالتفاوض بمعنى التفاوض الذي كان الحديث عنه قبل الحرب وبعدها لم يبدأ بعد. إيران لا تريد أن تذهب إلى هذه النقطة التفاوض على الملف النووي وعلى القضايا الكبرى اللي عندها. إيران تحاول استثمار ورقة مضيق هرمز التي اكتشفت أنها مهمة جدا وضاغطة جدا على ترامب وعلى العالم، فلذلك تحاول أن تجعلها هي القضية. يعني اليوم القضية الأساسية اللي بنحكي فيها مضيق هرمز، الحديث عن النووي كده زي ما بتحكي عن أحلام وأشياء بالمستقبل. فالإيرانيين لن يتركوا فرصة لتضخيم ورقة هرمز والضغط من خلالها والابتعاد من خلالها عن التفاوض على ما يطلب منهم أمريكيا، إلا سيقوموا بهذا ورح يظل المضيق هو القضية. احنا بنحكي عن يفترض 60 يوم من نهاية الحرب، مذكرة التفاهم بتحكي عن 60 يوم للوصول إلى نهاية للتفاوض والوصول إلى اتفاق نهائي. احنا ب 60 يوم تنتهي تقريبا في 18 يعني او 20 8، يعني بنحكي عن شهر ونص باقي، يعني راح عمليا أكثر من

0: نص شهر صحيح. بهذا الموضوع
1: صحيح.
0: ولسه ما في أفق يعني
1: طيب.
0: ما زال مضيق هرمز هو القضية
1: صحيح.
0: وليست القضايا بعيدين. التي جاءت من أجل الحق.
1: هنا لابد أن أسأل ضيفتنا من بيروت الأستاذة عالية، هل تعتقدين أنه يعني معركة كسب الوقت التي دخلتها إيران منذ بداية الأزمة، ليس فقط منذ الحرب الأخيرة، هل باتت يعني تحقق تقدما أكثر فأكثر في هذا الملف؟ ويعني هذا كله يتزامن مع تهديدات مستمرة من الجانب الأمريكي بأنه إذا لم نتوصل إلى اتفاق سأفجر كل شيء في إيران. بالأمس فقط كان يقول أستطيع أن أدمر كل محطات الطاقة اللي موجودة في إيران في وقت قصير بعد ظهر اليوم. هل هذه اللغة ما زالت مجدية من وجهة نظرك؟
2: أول شيء بدك تسمح لي وجه تحية لمعالي الوزير، أنا كتير سعيدة أني أكون معه بعد فترة طويلة. أنا أعتقد أن اليوم الأول للحرب سعت إيران إلى إغراق المنطقة، وليس فقط دونالد ترامب بالتفاصيل أو بتوسيع دائرة يعني عدد الملفات التي تناقش عليها وتفاوض عليها وعدد الأوراق التي تمتلكها. منشان هيك هي سعت لتوسيع رقعة الحرب وأعداد المتضررين، اعتداءات المتكررة على الدول العربية، الدول العربية اللي كانت رافضة أساساً للحرب، وكانت إيران كل يوم تنتهك سيادة هذه الدول وتعتدي عليها، لأنه مصلحة إيران يكون في أكبر عدد من المتضررين من هذه الحرب لا تكون على الطاولة بإيدها أوراق أكبر. بجانب أسعار النفط والغاز وكل ما بسبب إغلاق المضيق، أيضا نحن عنا دول بهم الرأي العام، بهم أسعار النفط، بهم بكرة بالشتي التدفئة وكل هيدا
1: صحيح.
2: في إيران نحن لا نعلم أي شيء عن الداخل الإيراني. خلال كل فترة الحرب السابقة كان الإنترنت مقطوع عن الإيراني، لأن الرأي العام الإيراني، موضوع الرأي العام الإيراني كان مغيب عن الساحة تماما، بينما كنا عم نسمع ونقرأ لكثير أصوات سياسيين وكتاب في الخارج من هو مع الحرب ومن هو ضد الحرب، والأصوات التي تنتقد ترامب كل الوقت، بينما في إيران الموضوع يعني معتم عليه بالكامل. اليوم جاءت قضية مضيق هرمز أيضا وأيضا لتزيد الضغط على الدول المعنية بأمنها، المعنية بحركة التجارة وكل هيدا. وإيران بالأخير ما بلاقي كلمة ألطف أنا، تتبع سياسة البلطجة بالعديد من الملفات. مثل ما قال معالي الوزير، صرنا عم نفاوض على مضيق هرمز اللي كان قبل الحرب يعني ما كان ملف مطروح للتفاوض أساسا، وبطلنا عم نحكي لا بالنووي ولا بالميليشيات والأزرع الإيرانية بالمنطقة أو حتى بالصواريخ البالستية. مع ذلك لا أظن أن اتفاقاً ما سيتم دون حلحلة هذه الأمور، ما لأنه الأمريكي معني بأمن المنطقة أكثر من أهل المنطقة، ولكن مرحلة ما قبل 7 أكتوبر اختلفت عن مرحلة ما بعد 7 أكتوبر. إن وافق ترامب لن يوافق نتنياهو، وإن وافق صحيح. نتنياهو لن يوافق غير نتنياهو صحيح. لم يعد بالإمكان ترك الإيراني يلعب بأمن المنطقة بالشكل الذي كان خلال 30 سنة الأخيرة.
1: هي مرحلة إعادة ترتيب أوراق في المنطقة مثل ما اتفقنا جميعا، ربما منذ البداية حتى من قبل 7 أكتوبر كنا نتحدث بمثل هذه العناوين العريضة. وأود أن يعني فقط أن أقول لك أنه تعبير البلطجة حتى يعتبر يعني تعبير لطيف جدا بالنسبة لوجهة نظر البعض. أستاذ سميح، حضرتك وزير إعلام سابق، أنا يعني أثار الحقيقة رغبتي حديث الأستاذة عالية في التساؤل عن من ربح هذه المعركة الإعلامية بين الجانبين الإيراني وترامب. ما بدي أقول الأمريكي لأنه ترامب هو يعني واجهة الإعلام الأمريكي الذي يتحدث عن سياسات البيت الأبيض، وهو الذي استلم دفة توجيه الشعور العام والتوجيه المعنوي إن شئت فيما يتعلق بالحرب مع إيران. اليوم من الذي انتصر في المعركة الإعلامية؟
0: شوف، لسه ما انتهت القصة حتى نحدد يعني الحلقة الأخيرة بالحروب من الحرب الإعلامية، ما زال الأمر موجود، لكن الإيرانيين يعني بحاولوا دائما، عندهم سرديتهم وروايتهم للأحداث اللي إلها صدى في بعض الدول العربية من تنظيمات من أحزاب، زاد استغلالهم للقضية الفلسطينية، استغلالهم لموضوع ضد إسرائيل، هاي قصة ضد على الأعداء لإسرائيل اللي هو شكلي عمليا وصراع نفوذ وليس صراع من أجل فلسطين ولا الفلسطينية يعني لأنه فلسطين موجودة من زمان، ما شفنا إيران إلا بالفترات اللي بتكون مصالحها مهددة فبتستعمل فلسطين بشكل أكثر. لليوم أنا بعتقد أنه

0: المكسب الحقيقي في هذه المعارك بيكون للنهايات السعيدة السياسية. يعني لما نوصل إذا وصل ترامب إلى إنجازات سياسية تحدث عنها من البدايات سيكون كسب يعني ما سبق. لكن ما دام ترامب بهذه روحه طويل كثير وباله طويل وبتعامل يعني بيعطي لإيران فرصة للمماطلة لكسب الوقت، بعتقد أنه بيخسر في بعض الأحيان، لأنه غياب الحسم في ملفات من هذا النوع، يعني كل الجهات اللي واقفة ضد إيران تريد إيران أن تعود تنكفئ إلى الداخل وتنشغل بشعوبها وأن تتوقف عن مشروعها الإقليمي اللي بيدخل عليه صراع نفوذ بالدول وتفكيك الدول. كلهم بدهم إيران بدون نووي، بدهم إيران بدون هذه الحالة العدائية اللي شفناها بموضوع استخدام الصواريخ. لكن ما دام هذا الأمر لم يتحقق، بعتقد أنه احنا في عنا مسار يعني مزدوج سياسي وإعلامي مزدوج. ما دام الأمريكان بتعاملوا بهذه الطريقة غير الحاسمة لأي ملف، هم ضربوا عسكريا ولم يحسموا شيئا، ذهبوا للتفاوض قبل الحرب ولم يحسموا شيئا، ذهبوا للتفاوض بعد الحرب ولم يحسموا شيئا. ما دامت الإدارة الأمريكية أو ترامب في هذا المسار غير الحاسم، بعتقد أنه هذا بوفر فرصة لإيران أن تقدم نفسها بشكل آخر على الأقل للحال الخارجي اللي هو أغلبها بالعالم العربي والإسلامي اللي يعني بعضهم بنطلع عليه تضليل إيران. طيب. زاد الداخل الإيراني، فما لم يحسم شيء
1: كل شيء معلق،
0: كل شيء معلق بتقديري، حتى طيب. نشوف الحلقة الأخيرة والمشهد الأخير من هذه المواجهة السياسية جميل. العسكرية بشكل آخر.
1: سؤالي الأخير في هذا المحور أتوجه به للأستاذة عالية، إجابة سريعة إن أمكن، فيما يتعلق بالموقف الألماني، يعني هو مغاير إلى حد ما عما التزمت به برلين منذ بداية هذه الأزمة، ورفض التدخل في الملف الإيراني، ورفض حتى مساعدة ترامب فيما يتعلق بالمضيق. التطورات الأخيرة هذه هل تعني أن أوروبا بالفعل ممكن أن تعيد حساباتها فيما يتعلق بالتعاطي مع إيران، أم هي بس يعني سحابة صيف وحتعدي؟
2: إغلاق المضيق، الأوروبيين أيضا متضررين بشكل كبير، فهناك وحتى امبارح الرئيس ترامب عم بيقول أنه ما ساعدتونا بالمرحلة الماضية وكنت عم بعمل اختبار. فأعتقد أنه هناك العديد من الدول ليس فقط ألمانيا ستعيد النظر بطريقة تعاطيها مع الملف الإيراني ككل، ليس فقط مع الحرب. بس أنا إذا بتسمح لي عندي ملاحظة بسيطة يعني بالموضوع القضية الفلسطينية. يعني عندما تجلس الولايات المتحدة وإيران على الطاولة دائما تغيب القضية الفلسطينية. حزب الله كان حاضرا ولبنان كان حاضرا لأنه مصلحة استراتيجية لإيران، ولكن فلسطين وغزة والقدس كل هذا لم تأتي إيران على ذكره إطلاقا بمفاوضاتها الأخيرة.
1: جميل.
2: لا الأخيرة ولا غيرها.
1: صحيح. طيب ننتقل يعني إلى صفحة أخيرة في الشارع السياسي لهذا اليوم. قبيل انطلاق قمة حلف الشمال الأطلسي في تركيا، أعلن الأمين العام للحلف مارك روتا عن توجه استراتيجي جديد يقضي باستثمار أكثر من 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مواجهة تهديدات الطائرات المسيرة. هذا الإعلان جاء في ظل توترات سبقت القمة، كادت تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقاطعتها قبل أن يتراجع عن قراره احتراما للرئيس التركي رجب طيب إردوان بحسب ما صرح به الرئيس الزائر. في المقابل يواجه القادة الأوروبيون تحديا حقيقيا في إقناع ترامب بأن دول الحلف بدأت بالفعل في زيادة إنفاقها الدفاعي وتقاسم الأعباء بشكل أكبر. أعود إلى ضيفي في الاستوديو، وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة، ومن بيروت معنا الكاتبة الصحفية عالية منصور. أهلا بكما سيدي الكريم. أستاذ سميح، يعني الزيادة بالإنفاق هذه بالفعل كيف يمكن أن تنعكس على توتير المنطقة؟ الناتو قريب جدا من الشرق الأوسط المشتعل منذ أكثر من 80 عاما، والناتو يعني ترامب يضغط عليه باستمرار حتى منذ الرئاسة الأولى برفع سقف الإنفاق الدفاعي. التوتير الدفاعي والتوتير العسكري في المنطقة هل سيؤدي بنا في نتيجة الأمر إلى حلول لأزمات المنطقة، أم ترى أنه لا ترابط فعلي بين هذه الملفات؟
0: شوف، الأوروبيين أخذوا درس قاسي في الحرب الأوكرانية الروسية.

0: الروسية. لما بيحكوا عن المسيرات، أنت بتشوف تأثير الطائرات المسيرات في هذه الحرب. يعني احنا بالأيام الفترة الأخيرة شفنا هجوم روسي كان على أوكرانيا، هجوم أوكرانيا على روسيا، والسلاح الأساسي فيه ليس الجيوش تزحف عفوا، السلاح الأساسي فيه هي المسيرات. فلذلك الأوروبيين يعني قبل أن تكون قصة إيران، هم لديهم يعني أزمة ولديهم حرب قريبة منهم، حرب متأثرين فيها، حرب اكتشفوا من خلالها أنه لديهم ضعف في قدراتهم العسكرية في بعض المجالات. ولذلك هذا التفكير بعتقد أنه يعني من الدروس المستفادة عند الأوروبيين فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية، أكثر من كونه مرتبط فينا بالمنطقة. رغم أنه ما يعني بالفترة الماضية إيران السلاح الأساسي اللي استخدمته في عدوانها على الدول العربية كان صحيح. المسيرات. إذا المسيرات اليوم اختزلت الجغرافيا، اختزلت السيادة، فأصبحت سلاح مؤثر جدا. فأنا بتقدير أنه هذه ردة الفعل الأوروبية أو هذا القرار بزيادة الإنفاق موضوع المسيرات هو واحدة من الاستدراكات على ما جرى في الحرب الأوكرانية الروسية وعلى ما جرى بالمنطقة. لأنه شافوا كمان بهاي الحرب أنه القصة الأساسية كانت مسيرات وطائرات يعني من قبل الأمريكان والإسرائيليين ومسيرات من قبل الإيرانيين. أصل الأوروبيين لو كانوا راغبين بالدخول أكثر بالمنطقة كان شفناهم في موضوع إيران أكثر، كان شفناهم مشاركين
1: في المضيق يعني الذي يتأثر بأوروبا حتى بشكل مباشر.
0: قول الضربات الأمريكية ما كانوا متحمسين، لكن المضيق اليوم قصة تخصهم أيضا صحيح. بشكل كبير
1: صحيح.
0: فأنا تقدير أنه هذا القرار ليس استجابة لضغط ترامب وليس استجابة لمشاريع الأمريكان بالمنطقة أو حروبهم، هو بالدرجة الأولى محاولة يعني الاستدراكات في البنية الدفاعية الأوروبية على ضوء ما جرى بالحرب الأوكرانية الروسية اللي هي ما زالت قائمة وما زالت تترك أثر اقتصادي وسياسي صحيح. وأمني على أوروبا
1: صحيح.
0: بشكل
1: ما زالت مباشر. قائمة في دقيقة أستاذة عالية قبل أن ننهي الشارع السياسي لهذه الليلة، يعني روسيا من وجهة نظرك كيف تنظر إلى هذه التطورات على الحدود مع أوكرانيا وترامب على حدود المنطقة والناتو يعيد ترتيب أوراقه ويرفع الإنفاق الدفاعي؟ هل تتصوري أنه روسيا الآن مثلا ابتلعت الموس على الحدين، أم أن لديها بالفعل خيارات تخرج لنقل يعني مش بالضرورة منتصرة من حرب أوكرانيا ولكن استراتيجيا تخرج ببعض المكاسب من كل هذه المعمعة اللي دخلت فيها منذ بداية الحرب في أوكرانيا وحتى اليوم؟
2: أظن الخوف الحقيقي أنه تحس حالة روسيا اليوم خسرانة وتبدأ تحرك بعض الأوراق التي تملكها لزعزعة الاستقرار بالمنطقة لتعود وتحقق مكاسب بنفس الطريقة اللي عم تحقق فيها إيران. بالمرة هيك بدي رجعك للمربع الأول للتفجير اللي صار، إذا ثبت أنه الفلول وراء أو أنه رامي مخلوف ورسالته قبل يومين لها علاقة بالأمر، فلنسأل أين هو رامي مخلوف وكيف يسمح له أن يقول ما قاله ويفعل ما يفعله وهو مقيم حسب المعلومات المتوافرة في موسكو،
1: إلى جانب عدد آخر من رموز النظام السوري السابق. أنا أشكر ضيفي الكريمين وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة والكاتبة الصحفية عالية منصور. مع تصاعد المخاطر وتبدل الموازين لم تعد الجغرافيا وحدها من يحدد النفوذ، بل المبادرة وسرعة التحرك في وقت الأزمات. وفي الختام يقولون في الشارع السياسي إن الحرب مفاوضات بالدماء، لكن المفاوضات حرب بلا دماء. لقائي بكم يتجدد عند 9 مساء بتوقيت الرياض غدا بمشيئة الله تعالى. كونوا عن الموعد وتقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف

0: يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون
2: نبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM
4: أن تعرف أكثر.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح عندي.
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
8: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
9: بخبر يهمك،
10: رأي جدل ومفاجآت،
8: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
9: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
8: بلقطة.
11: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
8: أو مسمع فني مثلا.
9: رياضة بنكهة الويكند.
8: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.
4: العربية FM.
12: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء؟
4: أن تعرف أكثر.

0: لكم أينما كنتم هذه العاشرة من العربية في العناوين. بعد مهاجمة إيران 3 ناقلات في هرمز خلال أقل من 24 ساعة، أمريكا تعيد فرض العقوبات على بيع النفط الإيراني.
1: اكتشفنا بأن هناك رأس خيط يدل على الفاعلين. العبوات الناسفة لم تزرع قبل مدة طويلة، زرعت قبل دقائق فقط من الانفجار.
0: تفجيران في دمشق أثناء زيارة الرئيس الفرنسي، والداخلية السورية تؤكد أنها توصلت إلى الخيوط الأولى لكشف الجنات.
2: Nous avons fait ce voyage en connaissance de cause, en étant organisé côté français, en étant organisé.
0: Macron يؤكد أنه يعرف التحديات قبل زيارة سوريا، ويقول إن أطرافا تريد منعها من العودة لمكانتها الدولية. في العراق التحقيقات في قضية الفساد تكشف عن شبكة لغسل الأموال داخل العراق وخارجه.

أعادت الولايات المتحدة قبل قليل فرض العقوبات على بيع النفط الإيراني والذي كانت منحته بموجب مذكرة التفاهم. وقال مسؤول أمريكي إن بلاده لن تقبل بتاتا تصرفات إيران في مضيق هرمز وأن ذلك سيقابل بعواقب. وأضاف أن أمريكا تواصل العمل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما تعد إعادة العقوبات على نفط إيران أكبر رد فعل أمريكي منذ الانتهاكات الإيرانية المتكررة.

0: التحرير لمذكرة التفاهم. إذا نتابع هذا الخبر العاجل مباشرة. أسعار النفط تسجل ارتفاعات بعد إلغاء أمريكا لترخيص بيع النفط الإيراني. إذا والمسؤول الأمريكي يقول المفاوضون يعملون بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، وإيران ستواجه عواقب بسبب تصرفاتها في هرمز، ولا نقبل أبدا تصرفات إيران في المضيق. وذلك بعد إعلان إلغاء الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين. خلال أقل من 24 ساعة كانت إيران شنت هجوما على 3 ناقلات نفط وغاز قرب هرمز، تصعيد تمارسه طهران للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوعين، لتكون بذلك نقضت وعودها المكتوبة ولتعيد مضيق هرمز إلى مربع المواجهة العسكرية. الهيئة البحرية البريطانية أكدت إصابة الناقلة الثالثة مساء اليوم بمقذوف مجهول قرب هرمز، ويعتقد أنها تعرضت لأضرار. أما قطر فدانت بشدة الهجوم الإيراني على ناقلة النفط أو ناقلة الغاز المعروفة بيركيات خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز، كما استدعت قطر نائب سفير إيران وسلمته مذكرة احتجاج، وحملت إيران المسؤولية الكاملة عن العدوان وعن أي أضرار وتداعيات قد تنجم عنه. وطالبت الدوحة طهران بالتوقف فورا عن جميع الممارسات التي تقوض أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية. أما الخارجية السعودية فدانت بأشد العبارات استهداف إيران للناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية ركيات خلال عبورهما هرمز. وأكدت الخارجية السعودية أن استمرار إيران شن هذه الاعتداءات انتهاك جسيم للقانون والأعراف الدولية، كما حملت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وأضرارها وتداعياتها كافة. إذن الملاحة الدولية مهددة وهي بخطر بعد أن خرقت طهران هدنة التهدئة الإنسانية التي منحها ترامب لإيران من أجل انتهاء مراسم تشييع خامنئي والتي تنتهي يوم الجمعة. وقبل كل هذا التصعيد الإيراني في المضيق، هدد الرئيس الأمريكي باللجوء للقوة العسكرية في حال فشلت الدبلوماسية لترد إيران عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، وتؤكد بدورها أنها لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات. معنا من المنامة الكاتب الصحفي جعفر سلمان، أهلا بك. كان من المفترض أن يكون معنا المحلل السياسي الإيراني الأستاذ عباس خميار بانتظار أن ينضم إلينا إن شاء الله. أستاذ جعفر سلمان أبدأ معك، هل سقطت مذكرة التفاهم بفعل الاعتداءات الإيرانية المتكررة أولا، ومن ثم بس نشوف أسعار النفط لو سمحت لي مباشرة، وقلنا أنه أسعار النفط ارتفعت بعد أن أعادت أمريكا فرض العقوبات على النفط الإيراني وعلى بيع النفط الإيراني، وهو ما أجازته بالفعل في أثناء أو بعد بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين. إذن خام برنت يرتفع كما هو واضح بنحو 3.5%، ليقف عند 74.18 النقطة المئوية حتى الآن، أو 18 الدولار بالأرض.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية اف ام،
1: أن تعرف أكثر.
3: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
4: مساء الخير واجمل تحيه لك
0: ولجميع
4: المشاهدين الكرام. الايرانيون دفعوا باتفاقيه التفاهم الى حافه الهاويه تكاد تسقط، هي تترنح حاليا كانها الرجل في اخر مراحل حياته. الايرانيون بعد أن هاجموا السفن قبل أسبوعين من الآن تلقوا هجمات، ردوا بمهاجمة الكويت والبحرين، جرت تدخلوا وتفاهموا مع الإيرانيين على فتح

قضية هرمز كانت الأمور تسير بشكل جيد إلى أن هاجمت قبل 24 ساعة ثلاث ناقلات أو ثلاث سفن تجارية نفط أو غيرها، وبهذا يعيد الإيرانيين

0: سوف يستجلبون على نفسهم الحصار مرة أخرى، وربما ضربات عسكرية قوية أقوى من تلك التي مرت. فنحن الآن على مشارف.
1: ليش برأيك، معلش بدي أسألك، ليش برأيك الآن في خلال فترة الهدنة اللي أخذوها سمحوا لهم أنه يدفنوا ويشيعوا المرشد الأسبق، ورغم ذلك يفتعلون المشارك في المضيق؟ كيف تفسر ذلك؟ راح أستمع لإجابتك بعد ما نشوف أيضا خام نايمكس والأسعار كيف بدأت ترتفع. أسعار النفط إذا نشاهد خام نايمكس الآن يرتفع بنحو 3.8 نقطة مئوية عند 71، أكثر من 71 دولارا بقليل. وأعود إلى إجابتك الآن أستاذ جعفر.
0: السياسة الإيرانية سياسة مقامرة جدا، هم يعتمدون يعني بحسب رأيي الشخصي على الأقل أن كأس العالم في المراحل الأخيرة، وبالتالي لا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة الحرب مرة أخرى، فهم يدفعون بمحاولة جديدة لطرح أوراقهم القوية، محاولة جديدة لفرض واقع مضيق هرمز، لأن الأمور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري عكسيا أو تجري بالعكس. عادة الدول تستغل الأحداث العالمية إذا كانت تريد أن تشن حربا أو تقوم بعمل عسكري، لأن العالم كله سيكون متوجه إلى ذلك الحدث العالمي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يتصدر المشهد، فبالتالي إذا شن حرب لن ينتبه له الكثير، بينما الأعين مركزة على كأس العالم. لذلك الإيرانيون يراهنون أيضا على وجود كأس العالم، يراهنون إلى يوم الجمعة موعد انتهاء فترة السماح بتشييع المرشد الراحل سيد علي الخامنائي، فهم يقامرون الآن، يريدون فرض واقع مضيق هرمز، وبالنسبة لهم هذه نافذة مفتوحة لفرض أمر واقع.
1: لكن هل ترامب يشعرهم بنوع من القوة من خلال أدائه، من خلال تصرفاته، رغم التهديدات التي يعني يقولها بين فترة وأخرى، ولكن هل هذا مأخذ عليه على أدائه يعني، أو أنه طريقة أسلوب يستخدمه عن عمد؟
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعتقد أنه أصبح متمكن جدا من استفزاز الإيرانيين، يعرف كيف يستفزهم. في غالبية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استفزازية جدا للإيرانيين، لأنها تكشفهم للعالم، تكشفهم أمام شعبهم. هو لا يحسن كيف أو لا يحسن إخفاء ما يجري في المفاوضات، كل ما يجري في كل ما هو من المفترض أن يكون سري على الأقل إلى أن تنتهي المفاوضات يأتي ويكشفه للعالم. كشف ضعف الإيرانيين، كشف مرارا وتكرارا ما يقوله الإيرانيون في الخفاء في المفاوضات، ما يطلبونه، ما هم مستعدين لتقديمه، وهذا يستفز الإيرانيين كثيرا، خصوصا مع محاولة أو مع اهتمام الإيرانيين الكبير جدا وربما المبالغ فيه بمسألة حفظ ماء الوجه. يأتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويكشف وجههم أمام شعبهم، أمام حلفائهم، أمام العالم، هذا يستفز الإيرانيين كثيرا ويدفعهم في كثير من الأحيان لاتخاذ مواقف ربما للقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: حتى الكثير من المسؤولين الإيرانيين لا يزالون يتحدثون بوضوح عن ما يسمونه الثأر وليس عن السلام. قاليباف يتحدث عن إنزال العقاب بقتلة خامنئي، يعني محسن رضائي أيضا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام يتحدث عن الثأر وعن الغضب المقدس كما يسميه. محمد باقر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي يتحدث أيضا بهذه الصيغة عن ما يصفه بضرورة يعني الرد على الأمريكيين إذا ظلت طريقة ترامب بالتهديد، لأنها دولة بلا جذور، يصف أمريكا بذلك أيضا. يعني الكثير من التصريحات المشابهة.
0: عالية السقف.
1: تبقى معنا لو سمحت، ما بعرف انضم لنا دكتور عباس خماير، بستأذنه بس ناخذ تعليق من زميلنا انضم لنا عبادة اللدن مذيع الاقتصاد في العربية بزنس. أهلا بك، شكرا انضمامك. يلا على وجه السرعة، شو اللي صار بأسعار النفط؟ كيف نفهم استقبالها للقرار الأمريكي إعادة منع بيع النفط الإيراني؟
2: هي أسعار النفط كانت مرتفعة على مدار اليوم لأنه في ظل الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، خصوصا على ناقلة الغاز المسال القطرية. هذا كان تطور مهم لأنه يضرب إمدادات الطاقة، ولأنه خرج يعني المسار الإيراني، يعني في عمليا هي اعتداء على المسار العماني، وبالتالي هذه أيضا كانت إشارة سلبية للأسواق. وبالتالي الآن الوضع أنه الأسواق بدأت تسعر علاوة مخاطر جيوسياسية

0: نوعا ما تشبه ما كنا
1: يبدو أنه يواصل الارتفاع أكثر الآن، صرنا عن 3.9 النقطة المئوية خام برنت، حوالي 4%، 3.99% أيضا. نعم،
0: لمزيج برنت ولخام نايمكس. هذا يسعر فعلا أنه عودة المخاطر الجيوسياسية، والرد الأمريكي لا شك أنه يرفع من هذه المخاطر الجيوسياسية. نعم. وكاننا نعود إلى خلاف على تطبيق التفاهم الإيراني الأمريكي. الأمر يتعلق تحديدا بالخلاف على تفسير المادة أو البند المتعلق الفقرة الخامسة بهذا الاتفاق، المتعلق بتفسير ماهية إعادة الحركة إلى مضيق هرمز. يعني إيران تريد أن تفرض منطقا يقول أنه إعادة الملاحة عبر مضيق هرمز يكون من خلالها والمسارات التي تحددها، وبالتالي حتى حركة
1: حتى بموضوع الإدارة المستقبلية عبادة تحدثوا عن فترة ما بعد الستين يوما، بالستين يوما لازم تفتح المضيق في المذكرة، بعدين بصير البحث بالإدارة المستقبلية أو لا.
0: تماما، هي الستين يوما ما تقوله إيران أنه البحث بعد الستين يوما في مسألة الرسوم، ولكن تقول أنه خلال الستين يوما هي التي تحدد المسارات، ولذلك هي تعطي لنفسها الحق بالاعتداء حتى على المسار العماني. يعني سفن تمر بالمسار العماني، وأعتقد أنه ما أزعج الإيرانيين كثيرا هو أنه توسع المسار العماني، وكان في مساعدة أمريكية أو مرافقة أمريكية للسفن التي تمر عبر المسار العماني، هذا أخرج ورقة مضيق هرمز من يدها، وبالتالي بدأت هذه الهجمات على السفن، وأعيد تسعير المخاطر في حركة الملاحة. حركة الملاحة تراجعت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، يعني بعد أن وصلت في 24 يونيو إلى 70 سفينة تراجعت إلى أقل من 30 سفينة، واليوم في ظل التطورات الحالية نعود إلى حالة تشبه ما كنا عليه في الحرب من حيث اضطراب الإمدادات واضطراب حركة الملاحة، وبالتالي كان لابد من رد أمريكي. رد أمريكي يقول لإيران أنه لا يمكن أن تفرض شروطها على مضيق هرمز من دون أن تتحمل عواقب فيما يتعلق بصادراتها النفطية.
1: تبقى معنا لو سمحت عبادة، معنا من طهران الأكاديمي والبحث في العلاقات الدولية دكتور عباس خميار، ويبقى معنا أستاذ جعفر سلمان طبعا في هذا النقاش. أنقل الفكرة إليك الآن دكتور عباس فيما يتعلق باتهام إيران الآن بشكل واضح بأنها هي التي خرقت مذكرة التفاهم، هي التي أسقطتها من خلال ما وصلنا إليه بالرد الأمريكي ولو غير العسكري، ولكن بإعادة فرض العقوبات على بيع النفط الإيراني، خاصة وأن ذلك يأتي ليس فقط في فترة الستين يوما من التهدئة والمفاوضات المفترضة، إنما أيضا في خلال فترة الهدنة التي منحتها أمريكا وإسرائيل لإيران لتشييع ودفن المرشد الراحل.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجميع وللمشاهدين. الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون بحاجة إلى ذرائع، هل كانت هناك ذرائع حتى تبدأ الحرب ضد طهران بهذه الطريقة البشعة؟ هل كانت هناك ذرائع حتى تستهدف مدرسة ميناء وتقتل أكثر من 170 طفلا؟ هل كانت ذرائع؟ هناك ذرائع، هناك أسباب لاستهداف المستشفيات والجامعات والمدارس والأماكن السكنية، لم تكن بحاجة إلى ذرائع. هذه نقطة. النقطة الثانية، أساسا مسودة أو مذكرة التفاهم لن تطبق أمريكيا. البند الأول بما يتعلق بوقف إطلاق النار في والانسحاب الإسرائيلي من لبنان لن يرى النور أبدا. بما يتعلق برفع العقوبات وما يتعلق بالأرصدة الإيرانية، والذي كان البند الأهم في هذا المجال، بعده مجمد، ولن تقوم أمريكا بخطوة حتى تواجه خطوة إيجابية من الجانب الإيراني. النقطة الأخرى، لحد الآن لم يعرف الأسباب من هو استهدف، لم يكن هناك أي تبني إيراني، ولم يكن هناك أي موقف إيراني حتى نستطيع أن نؤكد أو نبني على ما يقال الآن. وهناك نقطة أخيرة أتصور بأنها مهمة، وهي بأن يعني الجانب الأمريكي حسب الاتفاقية أو حسب بنود البند الخامس للاتفاقية، الإيرانيون هم لمدة شهرين مسؤولون عن أمن السفن.

0: ومرورها. ولذلك
1: مسؤولين عن أمنة مش عن قصفة، يعني هذا الفرق بفهم
0: لا
1: مذكرة التفاهم. هذا أولا،
0: لا
1: أنا أعطيتك
0: اسمح
1: الوقت
0: لي
1: الكافي لكي تبين وجهة نظرك، ولكن فيما يتعلق
0: لكي
1: بعديد
0: أكمل
1: النقاط
0: أكمل
1: التي لا لو
0: لأكمل
1: سمحت، أعطيتك الوقت الكافي أستاذ خماير لو سمحت،
0: البند
1: أعتقد
0: الأخير
1: أني سكت
0: لأكمل
1: بما
0: البند
1: فيه
0: الأخير.
1: الكفاية، أطول مقابلة بسكت فيها، بس خليني أعلق على بعض النقاط لأسألك عنها. فيما يتعلق بالذرائع من غيره، يعني هذا أولا مهم، لأنه طبعا الولايات المتحدة بدأت بالقصف في مرتين أثناء فترة التفاوض، ولكن الآن هناك مذكرة تفاهم وأنتم من جلستم معها وعليكم أن تطبقوها كما على الأمريكيين أن يفعلوا. بخصوص الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، هل ورد في مذكرة تفاهم ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟ لم يرد ذلك.
0: نعم
1: لم يرد
0: نعم
1: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
0: نعم بالتأكيد
1: وقف
0: البند
1: الحرب على
0: الأول
1: كل الجبهات، لم يرد موضوع
0: لا
1: الانسحاب الإسرائيلي.
0: لا هذا الانسحاب ورد، وفي البند الأول ذكر 3 مرات ذكر لبنان.
1: شو الوقت الزمني اللي كان فيه تنسحب إسرائيل منه؟ بفهمت يعني ما ناقشنا هذا الموضوع ولا مرة، ولم ترد كلمة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. على كل ما قرأت كان في موضوع سيادة لبنان، موضوع وقف النار، ولكن ليس ذكر الانسحاب وبمواقيت زمنية واضحة، لأن هذا لم يحصل حسب علمي.
0: طيب أجيب؟
1: تفضل.
0: تسمح لي؟
1: أسمح لك، تفضل.
0: عندما نقول وقف إطلاق النار، عندما نقول وقف أي حركة عسكرية في لبنان، هذا يعني
1: هذا
0: وإذا
1: يعني انسحاب؟
0: عمل
1: لا يعني انسحاب،
0: خرق واستهداف المناطق جنوب
1: صح
0: لبنان.
1: للأسف صحيح،
0: هذا خرق،
1: لكن هذا
0: أساساً
1: لا يعني
0: هذا
1: انسحاب.
0: خرق.
1: هذا لا
0: طيب
1: يعني
0: هذا
1: انسحاب،
0: خرق. هذا
1: خرق،
0: هذا
1: معك حق،
0: خرق.
1: لكن لا يعني انسحاب.
0: هل هذا موضوع قابل للنقاش؟ لكن هذا
1: كمال هيك مستضيفين
0: أساسا الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان مستمرة.
1: صحيح.
0: النبطية والصور تستهدف، القرى تستهدف، وهذا النقض لاتفاقية لمذكرة الاتفاقية، مذكرة التفاهم. هذا أساسا هذا هو النقد. إذن والبنود الأخرى، البند 13 يؤكد إذا لم تكن هناك تنفيذ للبند الأول فالبنود الأخرى المفاوضات مجمدة.
1: صحيح، لكن هذا بموضوع الانسحاب. إذن ليس هناك انسحاب بمذكرة التفاهم، لأن إيران للأسف لم تصر على ذلك، كنا نأمل أن تصر على ذلك، ليتها فعلت. بخصوص الأرصدة الإيرانية لا تزال مجمدة، هذا يعني منوط بالتفاوض، وكان في المفروض مفاوضات بقطر بهذا الموضوع، ورفضتوا تجلسوا مع الأمريكيين لأنه ما بدكم تواجهوهم مباشرة، فيما فعلتم في سويسرا وقبلتم بأن تجلسوا معهم مباشرة. طيب مذكرة تفاهم ومفاوضات لمدة 60 يوما، ولا تزالون تضعون الشروط، لا بل تطالبون بأموالكم المجمدة، يعني تأخذون الإذن لتشييع مرشدكم ودفنه ثم تقصفون السفن، ثم تلومون الولايات المتحدة على خرقها مذكرة تفاهم.
0: نأخذ الإذن، من يأخذ الإذن؟ هذا الشعب الذي متواجد في الساحة يأخذ إذن؟ هناك تفاهم شفوي بأن يكون الهدوء بسبب إيران أجلت المفاوضات إلى ما بعد التشييع، والأمريكيون كان لهم احتفالية بالذكرى 250 سنة، هم أجلوا مفاوضات من
1: إذن هناك
0: أجل
1: تفاهم.
0: الاحتفالات
1: أنت
0: التي
1: قلت
0: يقومونها.
1: هناك تفاهم،
0: هذا تعتبره إذن؟ إذا هذا
1: لماذا إذن لم تدفنوا
0: نعم
1: المرشد حتى الآن؟
0: اسمح لي،
1: لماذا
0: اسمح
1: إذن
0: لي
1: لم تشيعوا
0: اسمح
1: المرشد
0: لي
1: حتى
0: اسمح لي
1: الآن؟
0: أنت تسأل و يعني اسمح لي لكي أجيب.
1: تفضل.
0: إذن نحن كمان أعطينا الإذن للأمريكان حتى يحتفلوا ب 250 عاما، وأوقفنا المفاوضات. هذا بالطريقة التي أنت تدرسها، أنا كذلك.
1: لا مش صحيح، في معطيات، في غطاء جوي، في غطاء جوي مسيطر عليه تماما في إيران، ما في قوة جوية قادرة على أن تمنح الأمريكيين الأمان ليقيموا احتفالاتهم. يعني في عالم آخر كنا ربما نناقش في أمنياتنا حول هذا الموضوع، كونكم جيران وإلى ما هنالك، ولكن هذا ليس الواقع للأسف.
0: لا هذا الواقع، الإيرانيون كسبوا هذه المعركة، الأهداف الأمريكية باءت بالفشل بما يتعلق بالأهداف الثلاثة التي عينتها أمريكا في في

0: عمان وفي جنيف كانت واضحة، كانوا يريدون يتحدثون عن الأذرع، كانوا يتحدثون على المشروع المنظومة الصاروخية الباليستية، كانوا يتحدثون على تصفير المشروع النووي الإيراني، ومن ثم أضافوا أهداف إبادة الشعب الإيراني، إبادة البنى التحتية، القضاء على النظام. كل هذا فشل وكل هذا أصبح من الماضي. طيب. الإيرانيون كسبوا المعركة، وهذا ما يعرفه الجميع. الإسرائيليون اعترفوا، الأمريكيون
1: صح هناك الكثير من الأهداف، صحيح صحيح صحيح، هناك الكثير من الأهداف الإسرائيلية والأمريكية التي إما لم تحقق أو هناك جدل بشأنها، معك كل حق، ولكن لم تجبني على سؤالي، لماذا لم تشيع وتدفن المرشد قبل الآن؟
0: هذا شيء أمر يخص الإيرانيين ليس للآخرين العلاقة. هذه الظروف كانت لن تسمح، الآن الظروف مسموحة، وهذا ما بقي التنظيم، وهذا التنظيم وهذه الحشود المليونية التي لم تكن لها مثيل على في التاريخ المعاصر لأي دولة يتم التشييع بكل قوة. وهذه ورقة كبيرة للمفاوض الإيراني وللبقاء الإيراني ولارتقاء إيران. هذه تمام. شأن داخلي.
1: شو رأيك أستاذ جعفر؟
0: شأن داخلي لا يخص الآخرين.
1: شو رأيك أستاذ جعفر؟ شكرا دكتور عباس خمايار. أستاذ جعفر،
2: طبعا هم لم يشيعوا المرشد الإيراني بسبب الضربات الأمريكية وبسبب الحرب، يعني الأمريكيين كانوا مسيطرين ومنتصرين على الأقل عسكريا. لكن عودة إلى موضوع مضيق هرمز، الأشياء ربما اللافت هو أن السفينتين اللتان استهدفتا، يعني سفينتان منهما واحدة قطرية وواحدة سعودية، قبلها أعتقد بعشرة أيام تقريبا أو أكثر أو أقل قليلا كان وزير خارجية إيران السيد عباس عراقشي يتكلم عن تفاهم مع دول الجوار، يتكلم عن خلق منظومة أمنية وتفاهمات مع دول الجوار. لم يمضي على كلامه يعني أسبوعان حتى رأيناهم يضربون مصالح دول الجوار، ويضربون من؟ يضربون دول قطر، دولة قطر، تلك الدولة التي أنقذت الإيرانيين من الكثير أمانة، تلك الدولة التي ساعدت الإيرانيين رغم أنها تعرضت لغدر إيراني من خلال قصفها بلا مبرر، إلا أنها ساعدت الإيرانيين. فكيف ردوا الإيرانيين هذا الجميل بقصف سفينتهم، أيضا قصف سفينة سعودية، ورأينا وكنا نرى وفد سعودي ووفد قطري في تشييع السيد علي خمنائي. يعني لا أستطيع بصراحة فهم العقلية الإيرانية في هذا الجانب، أو فهم هذا يعني سوء التصرف أو سوء الخلق ربما نضعه في هذا الإطار الإيراني مع جيرانه للأمانة.
1: نعم دكتور عباس خمايار، ما ردك على استفسار وتساؤل وتعجب الأستاذ جعفر سلمان؟
0: نعم، مع احترامي الأستاذ جعفر، وأنت يعني طرحت هذا السؤال بشكل آخر قبل هذا الحديث. أولا لم يكن هناك تبني لما وقع في المضيق.
1: النقطة الثانية بموضوع التبني، صحيح لأنك ذكرته قبل ذلك، هناك إدانة قطرية وإدانة سعودية واستدعاء قطري لنائب السفير وإلى ما هنالك، يعني معلوماتهم والوقائع عندهم واضحة بمن هو الذي استهدف.
0: أنا أقول لم يكن هناك تبني لحد الآن حتى نبني على ما حدث، لأنه في المرات
1: هل كان هناك إعلان بعدم مسؤولية إيران في المقابل؟
0: أنت تتكلم على طيب، أنت ابدأ وخليني أنا أسمعك، يلا ما في مشكلة.
1: شكرا لك. هل كان هناك رفض من قبل إيران لهذه الادعاءات، لهذه الإدانات؟ لو لم تكن هي، لظهر أحد المسؤولين وقال هناك جهة ثالثة، نحن غير مسؤولين عن هذه العملية.
0: طيب اطرح الأسئلة الأخرى حتى أجيبك، حتى تعطيني الوقت كي أجيب.
1: نعم، هذا يعني سؤالي المركزي الآن، إذا كان عندك إجابة عليه.
0: بالتأكيد عندي إجابة عليه.
1: تفضل.
0: الإيرانيون ليسوا مضطرون عن أي عمل، ينددوا بأي عمل يقام. أنا لا

0: أقول من فعل ذلك وهل كانوا الإيرانيون أم لا. أنا أقول طهران لن تتبنى هذا الهجوم.
1: صح.
0: النقطة الثانية والأهم، حسب البند الخامس من مذكرة التفاهم، الإيرانيون هم مسؤولون عن أمن هذا المضيق، وهم عينوا المسارات لهذا المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستفز الجانب الإيراني وأن تسحب البساط من تحت أرجلها في المضيق، لذلك تأمر أن تمر سفينة من هذا المضيق، من مضيق آخر أو من جانب آخر، ومن ثم هي القوارب الأمريكية تحميها، وهذا نوع من الاستفزاز. وكل ما يحصل نتيجة الحرب، نتيجة الاعتداءات الأمريكية، نتيجة خرق أمريكا لهذه مذكرة التفاهم، كل ما يحصل هو نتيجة الحرب النفسية التي شنتها واشنطن خلال اليومين الأخيرين، التغريدات، التهديدات.
1: نعم.
0: كل هذا يؤدي إلى
1: تهديدات تبقى كلامية، ولكن ما تفعله إيران فعل عسكري
0: حقيقي.
1: نعم. عبادة،
2: التعليق سريع فقط على كلام دكتور. الفقرة الخامسة،
1: أخرت عليك بس نقاش شوي كان حامل.
2: الفقرة الخامسة تقول أنه عند توقيع هذه المذكرة ستبذل الإيران قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية. مفهوم الكلام واضح،
1: هذا المرور الآمن اللي عم بيصير اليوم.
2: ضمان المرور الآمن يعني تنزع الألغام، وهذا كان عليه أن تستكمله خلال 30 يوما، وليس أن تجبر السفن على المرور بالمسار الإيراني. دكتور عباس يقول أنه المذكرة تنص على أنه إيران تتولى أمن المضيق، هذا غير موجود في النص. ولو افترضنا ذلك، فالمفروض أنه الطرف المطلوب منه أن يضمن أمن المضيق أن لا يضرب السفن إذا مرت من الناحية العمانية.
1: صحيح. صحيح.
2: لا أدري أين تنص المذكرة على السماح لإيران بضرب السفن إذا مرت بمسار عماني.
1: صحيح، لا شيء ينص على ذلك. بس أحلى ما تقلي ختمت بدون ما ترجع لي بهذه النقطة دكتور عباس، لأنه انتهى وقتي تماما. لا شيء ينص على ذلك، ونقول لكم مرارا وتكرارا هذا الكلام، ثم تقولون المادة كذا تنص على كذا.
0: هذه قراءة مختلفة، كما هناك قراءات متعددة لبنود أخرى، لكن عندما تقول إيران أنا أضمن أي سفينة تمر في هذه المسارات التي عينتها، إذن يجب أن تكون الأمور وتسير الأمور في هذا الاتجاه التي تكون طهران هي ضامنة لحركة هذه المرور.
1: نعم.
0: أريد أن أسأل، هل مرت سفينة من المسارات التي عينتها إيران واستهدفت في على مدى الشهر الماضي؟ بالتأكيد لا. إذن هذا نوع من الاستفزاز.
1: إما نسيطر على المضيق ونحكم القبضة عليه، وإلا لا أمان في مضيق هرمز لأحد. هذا مضيقنا وبحرنا، وبالتالي هذه هي السياسة التي يبدو أن إيران تريد أن تعتمدها من الآن فصاعدا. يعني دكتور عباس خميار، كنت أتمنى أن يكون وقت أطول معك في هذا النقاش الثري. تحياتي إليك دائما ولوجودك معنا على شاشة العربية، وأيضا أستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي من المنامة، والأستاذ عباد اللدن مذيع الاقتصاد في العربية بزنس. تحياتي إليك وإليكم جميعا. أعلنت وزارة الداخلية السورية الوصول لطرف خيط كما قالت يدل على منفذي التفجيرات في العاصمة دمشق. وقال المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا إن سبب التفجيرات الحاصلة عبوات ناسفة على زاوية الطريق الأمني أو الطوق الأمني، وهو ما لم يتم اختراقه، مضيفا أن العبوات الناسفة زرعت قبل دقائق فقط من الانفجار. كما نوه إلى أنه يجري متابعة ما تم التوصل إليه، وأنه سيتم إلقاء القبض على الفاعلين قريبا. كما أكدت وزارة الداخلية السورية أن موقع الانفجار كان خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، وأن الانفجار لم يشكل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية. وقال قصر الإليزي أن ماكرون لم يسمع أي انفجارات في دمشق خلال توجهه للقاء نظيره السوري أحمد الشرع في قصر الشعب. وقال ماكرون أنه كان يدرك حجم التحديات التي قد تحيط بهذه الزيارة، مضيفا أن هناك بعض المجموعات التي تحاول منع سوريا من العودة إلى مكانتها في المجتمع الدولي. معنا من دمشق الكاتب والباحث السياسي دكتور مؤيد غزلان، أهلا بك. من باريس الكاتب السياسي الفرنسي جان بيير ميلي، أهلا بك معنا. وأبدأ معك دكتور غزلان.

0: فيما يتعلق بهذه الزيارة. أولا، لماذا لم يستقبل الشارع ماكرون في المطار؟
1: مرحبا، لأن هذا هو البروتوكول المعتاد، أن يستقبل وزير الخارجية الرئيس الفرنسي والرؤساء في محطات ماضية. ربما يكون هناك بعض البروتوكولات التي يتم أن يستقبل فيها الرئيس السيد الرئيس أحمد الشرع بعض الرؤساء، ولكن ليس هناك أي دواعي أمنية أو سياسية أو اعتبارات لهذا الاستقبال، خصوصا أنه وصل بالأمس مساء ثم استقبله السيد الرئيس أحمد الشرع وقاموا بالذهاب لزيارة دمشق القديمة والمسجد الأموي.
0: صحيح، الزيارة كانت حافلة يعني، بس هذا يعني الشكل اللي بتكون عليه الأمور بالحكومة الحالية وبالنظام الحالي، يعني غير ما كان يعتمد في النظام السابق، لأنه بالنظام السابق كانت تحصل أن يستقبل الرئيس رؤساء. حافظ الأسد استقبل مثلا.
1: النظام السابق أهم من كيفية الاستقبال. نعم، كيفية الاستقبال كانت سوريا ربما تستقبل، الحكومة السورية البائدة كانت تستقبل ربما بشكل حافل، لكنها كانت تعاني من القطيعة والخمول في العلاقات، فقد اغتالت في عهد شيراك السفير الفرنسي في لبنان مانويل ديلامار، وقد اغتالت رفيق الحريري في عهد الرئيس التالي، ولهذا كانت تتسم العلاقة بالقطيعة والخديعة المستمرة من قبل الحكومة السورية البائدة. هذا لا يمكن مقارنته حتى بروتوكوليا بما يحصل الآن. نحن أمام تحول ومحطة جديدة بدأتها فرنسا مبكرة في بداية النصر والتحرير بزيارة وزارة الخارجية الفرنسية، وأيضا إطلاقها مؤتمر لدعم سوريا في فبراير العام الماضي. صحيح. في 2025
0: بدأت تأخذ بالمقابل
1: دكتور مؤيد، فرنسا أيضا يعني بالترويج للسياسة السورية الجديدة.
0: فرنسا جاي الرئيس وجايب معه رئيس تنفيذي لتوتال انرجيز، جايب معه رئيس تنفيذي للشركة الفرنسية للشحن البحري CMA CGM. يعني بدهم طاقة وبدهم موانئ الجماعة، ويبدو أنه الحصص كثيرة الحمد لله، ولكن أيضا الدول الراغبة بذلك كثيرا، والكثير من الوعود قد قطعت أو أعطي بعضها لدول أخرى. هل ستتمكن فرنسا من الحصول على ما تريده في سوريا؟
1: أنا أريد أن أخذ روح السؤال الذي طرحته حضرتك، سؤال مهم، لكن روح السؤال تقول ومعناه أن هناك تهافت دولي على الاقتصاد السوري، أليس كذلك؟
0: نحن عندنا مشكلة لك يعني أنا عم ننتقص من هذا الموضوع يعني. تمام، عظيم، إن شاء الله الله يزيد الخير.
1: نعم تماما، لا تماما، أريد أن أزكي السؤال، يعني صراحة سؤال جيد. فلهذا إذا كان هناك تهافت دولي على الاقتصاد السوري، يعني نجاح السياسة السورية الجديدة أن يكون الاستقرار الأمني واستقرار الأمن الإقليمي هو القاعدة للانطلاقة الاقتصادية وإعادة الإعمار، فعلا هذا يعتبر نجاحا للسياسة السورية اقتصادا وسياسة. إذا كان هناك تهافت من الشركات سيم إيه بدأت في وقت مبكر في العام الماضي في مرفأ اللاذقية، تريد إعادة تأهيله ولتصبح يعني مركزا تأهيل الحاويات ولتأهيل الحركة التجارية عالمية، هي شركة عالمية من أوائل الشركات، من خمس شركات الأولى في العالم لم تكن الأولى أو الثانية. فلهذا نحن أمام فعلا نقلة نوعية. الاقتصاد الفرنسي الآن يستخدم أقوى ما لديه من أدوات حتى يدخل إلى السوق السوري، وهذا يعتبر ثقة.
0: هذا روح السؤال.
1: هذه الثقة تزكيها فعلا السياسة السورية.
0: هذا روح السؤال، بس حرفية السؤال أو مغزى السؤال هو الآتي: هل ستتمكن الحكومة السورية من يعني تلبية كل رغبات الدول المعنية بهذه الاستثمارات، وهل ستتمكن من الإفلات من حجم الضغوط التي على الحكومة السورية خاصة من جيرانها فيما يتعلق ببعض ملفات الاقتصادية التي يبدو أن باريس عينها عليها الآن؟
1: لا شك أن الإصلاح الاقتصادي يتوجه ثقة دولية. أصبح هناك إصلاح اقتصادي سوري واضح، اكتسب ثقة أوروبية، ها هي فرنسا تأتي إلى سوريا ويتوج بهذه السياسات الواعدة. لكن إذا قلنا أن هناك فعلا هل تستطيع سوريا إعطاء وإرضاء الجميع، مما لا شك فيه، هذا يعتمد على كيف يسيس الجميع اقتصاد.
0: يعني معلش خلينا نسأل سؤال بصراحة، بما أنه نحن بالعاشرة نفتح الملفات يعني كما يجب أن تفتح، يعني الحكومة السورية بدها تلبي الفرنسيين ولا بدها تلبي الأتراك مثلاً

0: وعلاقتها معهم حاليا تلبي كل الدول اللي علاقتها رائعة وممتازة معهم, وفي كثير منها دول عربية أيضا.
1: نعم. سوريا في مرحلة إعادة إعمار, هي أكبر سوق في إعادة الإعمار الآن تقريبا في العالم, هذا شيء واضح, وتقول الأرقام الاقتصادية أنها سوق واعدة يمكن أن يلبي جميع التطلعات الاقتصادية في العالم. هل هناك تزاحم, أستنتج من سؤالك, تركي فرنسي أمريكي؟ ربما فرنسا ربما أتت نوعا ما رغم الإيجابية في الزيارة, الإيجابية الشديدة في الزيارة نوعا ما ربما متأخرة, لكنها فعلا كانت تنتظر أن يكون هناك أن يتجسد الاستقرار الإقليمي في المنطقة, وأن تكون السياسة السورية خصوصا في القضية اللبنانية الأخيرة, هذا يزكي فعلا الرؤية الفرنسية, تتطابق الرؤية الفرنسية مع الرؤية السورية, ولهذا فإن فرنسا رأت أن تسارع فعلا إلى اتخاذ هذه الخطوات الاقتصادية. أن تستطيع سوريا إرضاء الجميع؟ بالطبع لن تستطيع إرضاء الجميع, ولكن سترضي 70-80%. الإرضاء هنا, إرضاء هذه الدول المتزاحمة الآن على الاقتصاد السوري, هو رفض للاقتصاد السوري بذاته, وهو أن هذه الدول تعتبر أن سوريا هي مهمة جدا في الركن الاقتصادي الدولي الذي نشأ حديثا.
0: تبقى زيارة أول زعيم غربي يعني بهذا المستوى خاصة أوروبي. أستاذ جان بيير ميلي, بخصوص سأعود إليك كمان أستاذ مؤيد بموضوع الانفجار, يصل ماكرون كأول زعيم غربي, ولكن هل برأيك التفجيرات اللي حصلت يعني برسالة واضحة إلى الفرنسيين وإلى ماكرون تحديدا, ومن من؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. لا أظن شخصيا أن الرئيس ماكرون أو فرنسا كانت مستهدفة بهذه التفجيرين, إنما هي رسالة للرئيس السوري من عدة أطراف, وأظن أن هذه الأطراف موجودة في التيار الجهادي العام. أذكر بأن هناك
0: كلمة الجهادي شوي فضفاضة, شو قصدك بالتيار الجهادي هنا؟
2: أذكر أن أولا كان هناك انفجار في القصر العادلي قبل أسبوع, كان هناك ثلاثة أمريكان اختيلوا من قبل داعشي تسلل في الجيش. هناك عدة مراحل لهذه الاستراتيجية.
0: أنت تقصد داعش إذن؟
2: يعني ربما داعش أو ربما أناس لهم فائدة في ابتزاز الرئيس السوري في
0: من الفصائل العسكرية التي انضوت تحت سلطته, من بعض الفصائل المقاتلة التي انضوت تحت سلطته تقصد؟
2: ربما لا, ما كنت أريد أن أشير إليه هو أن ليست فرنسا بذاتها مقصودة,
0: بس على بعد أقل من 500 متر
2: داخلي.
0: يعني ينحكى عن 150 و200 متر يعني عن مكان إقامة الرئيس, يعني وبنفس توقيت وجوده في دمشق, ومئة يعني أمتار, عشرات الأمتار عن مكان إقامته. توقيتها واضح ومضمونها لازم يكون واضح.
2: لا أعتقد أن كانت فرنسا مستهدفة. الهدف في نظري هو إزعاج الرئيس أو ابتزازه في هذه الطريقة, وبالتالي هناك تساؤل حول هذه العقود وهذه الوعود, لأن باقة المجالات المعنية معهد الطاقة والمواني التي ذكرتها, هناك كذلك الصحة, الجامعات, طبعا البنى التحتية, يعني هناك باقة من الوعود أكبر من المعقول, يعني خاصة أن الرئيس الفرنسي ليس باق على السلطة أكثر من 10 أشهر. لقد بدأت الحملة الانتخابية في فرنسا, وهناك عدة مواضيع تثير الاهتمام.
0: تمام.

0: ارجع لك استاذ جون بيير
1: الشرق الاوسطيه،
0: بس اخذ راي دكتور مؤيد بموضوع الانفجار بتوقيته مضمونه ومكانه.
2: الانفجار كان اولا محاوله لعرقله الاستقرار في سوريا، ضرب جهود الانفتاح الاوروبي على سوريا، لكنه انفجارا بدائيا في مضمونه وعنوانه وتنفيذه ايضا. وحتى حبكته كانت بدائيه بعيده اكثر من يعني مئات الامتار عن الفندق فور سيزون بقرب وزاره السياحه، مما لا شك فيه كما قال الرئيس ماكرون بان الحرب على الارهاب صعبه وتتطلب تكاتف جهود، وأبدأ استعداده لتكاتف الجهود الأمنية مع سوريا. سوريا جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب، قامت بمئات عمليات الاعتقالات في الأشهر الماضية. لا شك بأن هذه عبارة عن الصرخات النهائية للإرهاب في سوريا. لا شك بأن سوريا أصبحت الآن قوة صاعدة لتفكيك محور الخاسرين. من هم الخاسرون؟ سوريا فككت محور الكبتاغون، فككت المحور الإيراني وتعاظمه وإمداداته في المنطقة، ففككت محور داعش وتعاظمه في منطقة شرق سوريا، تمت إلى التحالف الدولي. إذن هناك الكثير مما أحرزته سوريا في الفترة الأخيرة، ولهذا هناك بعض الردات
0: بس للأسف عملية التفكيك
2: تعتبر خافتة إلى نوع ما،
0: لأن السياسة للأسف فشلت اليوم، لأنه يعني يبدو أنه العبوات انفجرت أثناء التجهيز لعملية التفكيك. دكتور مؤيد تسمعوني؟ دكتور مؤيد، طيب يبدو فقدنا الاتصال، قد نعود إليه في سياق هذه المقابلة. أستاذ جون بيير ميلي، فيما يتعلق بما قاله الإليزي، يقول اليوم لا مجال لأن تحل سلطة إقصائية محل سلطة إقصائية أخرى في سوريا، ويعني يتحدث عن سوريا تعددية يصر عليها الإليزي وتصر عليها فرنسا. إلى أي مدى يعني كان قلق ماكرون واضح بهذا الشأن كي يذهب إلى سوريا بعد الأحداث التي شهدتها؟ هل تحصل على ضمانات معينة؟ هل تحصل على إجابات معينة ما دام مهتما إلى هذا الحد بموضوع التعددية؟
1: لست أدري إذا تلقى إجابات وضمانات، ولكن لا شك أنه انتقد من قبل المعارضة، أولا عندما راهن على النظام الجديد في سوريا وها هو يعود إلى البلد بعد 15 سنة من غياب الرئيس الفرنسي، لأن الرئيس الفرنسي الأخير الذي زار دمشق كان ساركوزي.
0: صحيح.
1: فها هو يزور دمشق بعد أن راهن على هذا النظام الجديد، وبهذا بسبب هذا الرهان انتقد بأنه يدافع عن زعيم جهادي السابق وأنه يقوم بمجازفة. فلا شك أن هناك مخاطرة في هذه السياسة لماكرون، لأن المكاسب وإن كانت واضحة هي بعيدة المدى، بينما الوضع الأمني غير المستقر يدل على أن المخاطر ضخمة بغض النظر عن الاغتيالات والتفجيرات التي ذكرناها. هناك مسألة المجازر الرهيبة التي حصلت والتوتر مع مثلا الدروز في مدينة السويدة في الأيام الأخيرة، كل ذلك أصبح جلي للعيان في عالمنا، وهو منتقد انتقادا شديدا بسبب هذه السياسة. ومن الطبيعي أن يسأل أو يتطرق إلى الموضوع بطريقة من الطرق.
0: نعم.
1: مع الرئيس السوري الجديد.
0: إذن هي مصالح اقتصادية أجبرته على تغيير موقفه وليس مبادئ أخلاقية تقوم عليها الجمهورية الفرنسية.
1: يمكنك أن تحكم بهذه الطريقة، ولكن المعروف أن الرئيس ماكرون يهتم بالمصالح الاقتصادية، هو مقرب من رجالات الأعمال مثل مدير توتال ومدير سي جي ام اللبناني الأصل رودولف سعادي.
0: صحيح.
1: الذي يمتلك قناة تلفزيون في

0: فرنسا، يعني ليس فقط رجل أعمال، هو أيضا شخصية سياسية. فهناك من بمقربي ماكرون كثير من هؤلاء
1: الاقتصاديين الذين لابد
0: الناس.
1: أنهم يؤثرون في قراره. اعذرني على المقاطعة
0: نعم.
1: دكتور مؤيد، بس لأنه انقطع الاتصال معك كنت عم بسألك عن موضوع انفجار العبوات أثناء التجهيز لعملية التفكيك، يعني البعض قد ينظر إلى ذلك على أنه قصور أمني. أيضا موضوع المحيط الفندق اللي يبدو ما كان مأمن بالطوق الكافي لحتى يعني يكون قريب إلى هذا الحد، ما رأيك؟
2: أنا رأيي أنه لا يوجد قصور أمني، وإنما يوجد محاولات كثيرة جدا وجاهدة لضرب الاستقرار الأمني في سوريا الذي تحقق. هي معادلة كانت شبه معجزة أن تتحقق في سوريا خلال هذه الفترة الزمنية وتحققت. وكما قال السيد ماكرون أن الحرب على الإرهاب صعبة ولها ثمن، ولهذا إذا كان هذا هو الثمن فهذا الثمن بدائي وبسيط وخافت، وكما قلت هو عبارة عن محاولات الصرخات نهائية لانتهاء محور الإرهاب في المنطقة.
1: تمام.
2: لأن سوريا قطعت أواصيره بشكل كامل، ولكن وجود بعض الأحداث التي يمكن أن تشوش نوعا ما تريد عرقلة هذا الانفتاح الغربي، هذا الانفتاح السوري على الغرب، والعكس صحيح أيضا يمكن أن يكون كذلك. أيضا زكى السيد ماكرون السياسة الأمنية السورية وقال يمكن أن نتحالف أمنيا ويمكن
1: تمام.
2: أن نسدي خدمة أمنية أيضا لسوريا.
1: ما بعرف إذا رجعوا لكم كل القطع الأثرية
2: أمنيا وسياسيا،
1: رجعوا لكم كل القطع الأثرية الفرنسيين جابوهم معهم من معهد العالم العربي ولا بعد
2: إن
1: في شيء
2: كانت كلها أو مجملها. نعم، هلا اذا كان لم ترجع كل القطع الاثريه، مجرد البدايه هي عباره عن سمه مهمه جدا في السلوك الفرنسي، ينم عن دبلوماسيه فرنسيه جدا مقبوله لدى في سوريا. لكن البعد السياسي كان اهم حتى من البعد الاقتصادي، فقد تحدث عن دعم سوريا في المحافل الدوليه التي قامت به فرنسا من بدايه التحرير والنصر، تحدث عن العداله الانتقاليه وضروره محاكمه الجلادين، تحدث عن تعاون امني مع سوريا.
1: نعم.
2: وأن تعيين السفراء.
1: صحيح.
2: إذن فعلا هناك سمات سياسية
1: طبعا.
2: أكثر من السمة الاقتصادية، تتوازى السمة الاقتصادية والسياسية في زيارة السيد ماكرون.
1: إن شاء الله يبقى أن نعرف حجم النفوذ الحقيقي
2: وجنى المجتمع الدولي
1: لكلام ماكرون
2: مبهرة.
1: أو لفرنسا في سوريا.
2: نعم.
1: الآن بغض النظر عن الحديث،
0: لابد أن نذكر أن علماء الأثار الفرنسيين قاموا بعمل جبار في عهد الانتداب وحافظوا على التراث السوري. أضيف إلى ذلك أن الرئيس ماكرون أتى بخمسين مليون يورو من الأموال المصادرة لرفعت الأسد الذي كان قد قتن في فرنسا مدة طويلة، مما يدل على تصرف الرؤساء السابقين
1: تمام.
0: حافظ الأسد.
1: شكرا جزيلا لكما، أعذراني لأن انتهى وقتي تماما، مدت المقابلة بأقصى مما يمكن يعني.
0: دقيقة.
1: شكرا جزيلا أستاذ جان بيير ميلي. شكرا أستاذ مؤيد، دكتور مؤيد غزلان، تحياتي إليكما. إلى العراق. إلى العراق وتحقيقات القضاء العراقي في قضية فساد وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، التي فتحت قضية فساد على المستوى الوطني ككل، تؤكد أنها من أكبر شبكات الفساد المالي في تاريخ العراق. مراسل العربية كشف أن شبكة الجميلي اعتمدت استراتيجية غسل أموال متعددة الطبقات لعرقلة تعقبها عبر آليات مختلفة. فالشبكة لم يقتصر دورها على جمع الأموال، بل امتد إلى إخفاء مساراتها عبر تحويل الأموال الضخمة فور استلامها إلى أصول صعبة التتبع مثل شراء عقارات في مناطق مختلفة، ويصعب ربط الأموال بالتالي بمصدرها. أيضا لجأت شبكة الجميلي إلى شراء كميات من الذهب فضلا عن احتفاظها بمبالغ نقدية كبيرة خارج النظام المصرفي. المرحلة الأهم التي اعتمدتها الشبكة كانت تهريب جزء كبير من الأموال إلى خارج العراق، حيث خضعت لعمليات تبييض هدفها إعادة إدخالها إلى استثمارات وأصول مالية تبدو مشروعة بما يقطع الصلة بينها وبين مصدرها الأصلية. مباشرة إلى ضيفنا الآن لنحدثه في هذا الموضوع دكتور سلام الزبيدي، ينضم إلينا من بغداد، هو المتحدث باسم ائتلاف النصر. دكتور سلام أهلا بك معنا. أولا أسألك عن المعلومات التي تحدثت عن ممارسة الإطار التنسيقي ضغوطا لإيقاف حملة الفساد وأيضا لمنع تصويرها.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناتكم الموقرة العزيزة.

0: مما لا شك فيه أن اليوم ملف مكافحة الفساد يتصدر أولويات الحكومة العراقية، وأيضا يلاقي دعم كبير من الشارع، من الشرفاء الذين يتطلعون بحكومة السيد علي الزيدي أن تكون هي بداية لإصلاح كبير. وأعتقد ملف مكافحة الفساد فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة سيكون من أولويات عمل الحكومة ونجاحها. لذلك اجتماع الإطار يوم أمس بصراحة حتى أكون واضح كانت مخرجات جيدة. نعم في الاجتماع السابق كان أكو اعتراض على الآليات اللي تم بها اعتقال بعض الشخصيات بسبب أنه بعض يعني البعض اعترض على العملية أو إدارة العملية من خلال استخدام يعني بعض الأسلحة الثقيلة والدبابات وعملية اعتقال بعض المسؤولين المهمين وأعضاء مجلس النواب. أكو اعتراض كان من بعض قادة زعماء
1: كيف كان لازم يروح يجيبوهم يعطوهم يهدوهم ورود يعني سيدي.
0: لا هو شوف الاعتراض كان مو على انه اعتقالهم او اتهامهم بقضايا فساد، وانما كانت اكو رؤية عند بعض قادة الاطار انه ممكن انه رفع الحصانة و يعني استقدامهم او توجيه تهم اليهم و يعني
1: وطلب منع التصوير صح؟
0: بطريقة
1: وطلب الاطار منع التصوير
0: يعني نعم
1: معلش باختصار هاي احلى اجابات نعم ولا
0: اخر لم يطلب
1: نعم ولا احلى اجابات معلش بس تحملني وبعتذر منك لانه تاخرنا عليك بس الوقت صار كثير ضيق. هل اعطى الاطار التنسيقي بالفعل تفويض كامل لرئيس الوزراء ولا المطلوب ان يقف عند مستوى معين والباقي بيتم بالتسويات؟ وهل صحيح بالتالي انه فعلا في بعض التسويات تمت؟
0: لا يوم أمس اجتماع يوم أمس أعطى التفويض الكامل بأن يستمر بملف مكافحة الفساد، وأي فاسد لن يكون محمي من أي زعيم كتلة أو كتلة سياسية. وبالتالي أعتقد أيضا هو رمى الكرة في ملعب القضاء العراقي، لأن هذه القضايا لا تتعلق فقط بالسيد الزيدي والسلطة التنفيذية وإنما هي إجراءات قضائية تتعلق بملفات
1: صحيح.
0: فساد في النزاهة والقضاء هو الفيصل، وكان جواب الزيدي أن القضاء هو الفيصل.
1: بس بعض قادة الإطار هم المسؤولين السابقين بفوضوه يعتقلهم أو يعتقل جماعتهم، هل هذا منطقي؟ هل تتخيل أن يتم اعتقال رؤساء وزراء سابقين أو مسؤولين سابقين مثلا؟
0: لا يعني شوف هذه النقطة دائما تثار بالإعلام اليوم بصراحة، ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء هو فاسد. يعني نعم قد يكون فاسدين في وزارته، يعني على سبيل المثال اليوم السيد الزيدي هو يكافح الفساد. إذا وجد وزير فاسد في حكومته هل معناه هو السيد الزيدي فاسد؟ فأعتقد هذه القضايا لن تطال رئيس وزراء سابق، على اعتبار أنه رئيس الوزراء يعني ما ممكن أن يسمح يعني لحكومته أن تكون فاسدة.
1: هذا خاضع للجدل يعني بشكل كبير جدا، للأسف أنه انتهى وقتك. يعني لنا لقاءات أخرى إن شاء الله قريبا جدا دكتور، شكرا لوجودك معنا. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: The primary purpose at Guantanamo is to extract intelligence, not to conduct criminal trials.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الرياض تدين استهداف إيران للناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية أركيات، وتقول إن استمرار إيران بشن هذه الاعتداءات انتهاك جسيم للقانون والأعراف الدولية، وتشدد على أن اعتداءات إيران على الناقلتين السعودية والقطرية اعتداء على أمن إمدادات الطاقة، وتحمل إيران المسؤولية الكاملة وتطالبها بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة. الخارجية القطرية تستدعي نائب سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة أركيات، وتطالب إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة والكف عن تعريض الملاحة للخطر. في شأن آخر، وزارة الخارجية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف دمشق اليوم. وزارة الداخلية السورية تعلن أن التفجيرين اللذين وقعا في دمشق أسفرا عن إصابة 18 شخصا. البيت الأبيض يؤكد للعربية أن زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن ستكون يوم 21 من هذا الشهر. السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط الممتد من ساحل الخليج إلى البحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميا. المؤشر ناسداك يفتح على انخفاض بضغط من أسهم الرقائق الإلكترونية. في المونديال، الأرجنتين تنهي مشوار مصر بعدما تغلبت عليها 3-2. وفي لقاء آخر في الدور ثمن النهائي، يتواجه منتخب سويسرا ونظيره الكولومبية الآن في مدينة فانكوفر الكندية. المزيد عن المونديال وأخبار المونديال تتابعونه بعد قليل في برنامج مان تو مان مع سالم وأحمد.

0: سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد الصعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
0: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
2: بلقطة،
5: أتكهرب الجو تحتفل احتفالية تنكد عليه،
2: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة X في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال. معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعفان. صوتي تغير اليوم مع مصر والأرجنتين.
1: والله ما أدري مبسوط ولا زعلان، أكيد زعلان سالم صح؟
0: يعني صوتي تغير بيش يعني
1: مع ميسي مثلا، مع ميسي
0: لا لا لا لا لا
1: والله صرخنا مع أهداف مصر 3 مرات وليست مرتين سالم. يعني مصر كانت تستحق أفضل من هذه النهاية لهذه المباراة، كلاتنا زعلانين.
0: رحنا لمسار مصر للنهائي بصراحة،
1: صرنا نفكر يعني أنه كيف مصر ممكن توصل لنهائي كأس العالم، لكن
0: مستوى مشرف بصراحة قدموه اللاعبين المنتخب مصر. يعني نفخر بهذا المستوى، نفخر بهذا المنتخب، نفخر بهؤلاء اللاعبين. أنا بصراحة عجبني هيثم حسن بشكل كبير،
1: أتمنى له السلامة بصراحة. غادر مصاب، ويعني بعد مغادرة هيثم حسن المباراة ليست كما قبل مغادرة هيثم حسن. بصراحة لاعب كبير، حتى زيكو لما طلع من الملعب يعني اللاعبين كانوا يشكلوا رعب للمنتخب المصري، يعني للمنتخب الأرجنتيني، لما في كل الهجمات اللي كان يقوم فيها والمرتدات السريعة المرعبة اللي أصلا تخلي مدرب الأرجنتين يحسب 1000 حساب لأي منتخب أنه كيف يكون المنتخب لما يضرب المهاجمات المرتدة للمنتخب الأرجنتين. لكن في نهاية المطاف الأرجنتين وصلت إلى دور الثمانية بالخير بالشر. البعض يقول أنها مجاملات لميسي والأرجنتين، البعض يقول أنها مصر ظلمت وسرقت في هذه المباراة. هذا ما سنعرفه ونسأل ضيوفنا حول هذه الأجوبة، حول هذه الأسئلة، وإذا كان لها أجوبة أصلا ولا لا. هذا الطبيعي، المباراة كانت يعني فيها أخطاء تحكيمية لكن ربما لم تصل إلى مرحلة السرقة والظلم.
0: نعم أحمد، سنتحدث بشكل موسع عن هذه المباراة وعن تفاصيلها وعن حتى الحالات التحكيمية في هذه المباراة، وبنكون مع مستمعينا ومشاهدينا أيضا في مباراة سويسرا وكولومبيا التي تنطلق في هذه الأثناء، وبنتكلم عن كثير من مباريات كأس العالم بصراحة.
1: أمس أيضا
0: مباريات الأمس أيضا أنا ناسيها هذه اللحظة الآن، ناسي إيش كان.

0: مثلا أمس. البرتغال كيف كريستيانو لن يلعب بكاس العالم مره ثانيه، وامريكا وما حدث في امريكا اللي كانوا جابوا لاعب ومدري ايش في المطاف ضربوا بالاربعه.
1: هذه المباراه يعني جل الجماهير اللي شاهدتها عشان بولغان وترامب.

0: بصراحة.
1: مرحبا بك أخويا سالم وأحمد وكل السادة المشاهدين والمتابعين. لا والله مش هارد لك، بالعكس بتقول لي مبروك مبروك على أداء المشرف لمنتخب مصر. منتخب مصر كسب احترام العالم كله، كسب احترام الشعب المصري والعربي والأفريقي. أنت بتلعب قدام بطل العالم وأحرقت بطل العالم لمدة 80 دقيقة، خلينا نقول بتلعب قدام ميسي وما أدراك ما ميسي، وكلنا عارفين يعني طبعا اكيد
0: ميسي ومشتقاته
1: اسطوره طبعا. ميسي بتلعب قدام ميسي واشياء اخرى بالظبط. فميسي طبعا لاعب كبير، لكن انت لا، منتخب مصر انت لعبت مباراه تاريخيه يعني 80 دقيقه للتاريخ. وسجلت هدف واتلغى وسجلت نفس الهدف تاني، فده معناه في اداء جيد جدا وتكتيك جيد جدا. فمبروك لمنتخب مصر، بالعكس مبروك لمنتخب مصر والشعب المصري والوطن العربي كله، أداء جيد ومنتخب مشرف كلنا فخورين بيه يعني.
2: أكيد، وراح نتكلم أكثر عن هذه المباراة بالتفصيل محمد، لكن أذهب إلى ضيفنا الآخر في هذه الحلقة، صانع المحتوى الرياضي عبد الله غليون. مساء الخير عبد الله.
3: مساء النور لك أخي أحمد، وتحية لسالم وضيفك الكريم. وأنا مثل ما قلت بشوي خرجت وقلت مبروك لمصر أكثر من كلمة هارد لك، يعني هذا المنتخب يستحق كلمة مبروك أكثر ما يستحق كلمة هارد لك. وشكراً، يعني شكراً لضيفك الكريم، وشكراً لكل شخص مصري. اليوم عشنا لحظات تاريخية، يعني لو سألت أي أحد ما راح أقول لك قبل سنين، قبل ساعة من انتهاء المباراة، أنه ممكن نعيش هيك شيء، راح أقول لك هذا من وحي الخيال. فشكراً لمصر على الملحمة الكروية الكبيرة اللي قدموها اليوم.
0: بصراحة فعلاً
2: شكراً، يعني هذه شكراً كلمة جيدة، لكن والله حسينا انه سهله يعني. يعني انا ما ودي انتقد في هذه الاثناء، بس يعني ودي اسالكم حتى سالم، يعني اذا تحدثنا مثلا عن لماذا خسرت مصر في 10 دقائق؟ يعني بنهايه المطاف ترى مصر كانت فايزه، ومثل ما قال محمد دقيقه 80. يعني عبد الله، ليش خسرت مصر في الدقيقه 80؟
3: هلا شوف، احنا خلينا ناخذها من نظره تحليليه بمجريات المباراه. يعني كل الناس حتعرف كانت انه الارجنتين رح تدخل بطريقه هجوميه، تحاول تسجل هدف من مبكرا، ولكن فاجاتها مصر بكره عرضيه رائعه لعبت بمنطقه الجزاء وتم تسجيل هدف عن طريق ياسر ابراهيم. الارجنتين بعد رده فعل كانت طبيعيه، حصل ضربه جزاء عن طريق هجمات متتاليه. مصطفى جبير قدم ممكن افضل مباراه له بتاريخه، وبعد المباراه شبير يعني اخذ الجرين كارد انه يلعب بنادي باوروبا، خصوصا انه عمره مو صغير بس مو كبير، باخر العشرينات، فهذا اخذ الجرين كارد انه يلعب باوروبا. بدات الارجنتين تضغط، شبير شال الفريق، الشوط الثاني كان في ضغط. مصر لعبت مباراه يعني مرتدات بشكل رائع جدا، يعني انك سجل هدفين بنفس الطريقة، واحد ينحسب واحد لا، والهدف الثالث كان راح يتسجل لولا خطأ مرموش. أعتقد مرموش ممكن جمهور المصري ما يسامحه على هاي اللقطة إطلاقا، بسبب يمكن قد تكون برأيي سبب من الأسباب إنه مصر خسرت بصراحة. يعني ممكن موضوع التحكيم يجي عليه فيما بعد. ولكن اللي صار بالعشر دقائق الأخيرة بصراحة إنه 3 أهداف تبع الأرجنتين كانت من كرات عرضية، وللأسف كان منتخب مصر يفتقد لحسام عبد المجيد اللي هو كان موجود بالدكة. طبعا على طول البطولة حسام حسن كان دائما في الشوط الثاني يسحب إمام أو زيكو أو أي لاعب من الأطراف وينزل حسام عبد المجيد ويلعب بثلاث مدافعين، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد. اليوم بأكثر مرة أنت بتحتاج هذا القرار ما عمله حسام حسن. فمثل ما هو حسام كان السبب أنه مصر توصل للدور وتقدم أداء تاريخي، كان بيتحمل مسؤوليه انه هو ما اشرك حسام عبد المجيد. ثلاث اهداف، لو كان حسام مدافع يمكن كان دخل واحد منهم. الهدف الثالث، انزو فرنانديز لاعب اصلا ما طويل، لاعب يمكن بحياته ما له هدف بالراس، لحاله في منطقه الجزاء، ياسر ابراهيم عينه مو معاه، ياسر ابراهيم عينه على الكره، رغم انه لو تارو اخذ الكره وركض على الزاويه
2: ببطء
3: وطلع نظره ورفعها بكل سهوله. لو كان المدافع طويل، يعني طبعا هو ياسر اطول من انزو اساسا، ولكن هون المشكله الذهنيه اللي حكينا عنها. للاسف احمد، كل المنتخبات العربيه والافريقيه بالذات بعد دقيقه 80 بيفكروا المباراه انتهت. السنغال 2-0، بلجيكا 3 أهداف خلال 5 دقائق، الكونغو 1-0، انجلترا هدفين خلال دقيقتين. ساحل عاج كانت راح تعود في اخر المباراه، ولكن دائما المنتخبات الافريقيه والعربيه بنهايه المباراه بيصير عندهم تشتت ذهني كثير كبير. 3 أهداف تبع مصر كانت عبارة عن أخطاء، وأخطاء مرموش حتى يعني لما دخل ذهنه مو معاه، رغم انه لاعب فريش وكان ممكن يسجل هدف الثالث او حتى يصنع. الكره اللي اجت منها مرموش اجى منها هدفين، فالثالث كان راح يجي دائما، يعني كان راح يجي مش

0: تلقائي. فسبب الانهيار اللي صار هو انهيار ذهني على المستوى الاول بالنسبه لمنتخب مصر. السبب الثاني بسبب انه التبديلات برايي كانت خاطئه، اكيد امام وهيثم حسن طلعوا بسبب الجهد، هذا شيء طبيعي، ولكن مين دخل بدالهم؟ تريزيجيه ومرموش كان لازم يدخل واحد منهم، ولازم يدخل كان مدافع بالعمق يساعد الدفاع، خصوصا انه الارجنتين يا حسام حسن ثلاث اهداف ضد كاب
1: كلها من عرضيات كرات ثابته.
2: نعم
1: في مشكله في الاتصال.
2: لنرجع معنا عبد الله. نعم معنا عبد الله. محمد عبد الله تكلم وحلل وشخص ما في مجريات المباراه، ولكن حسام حسن دخل في المباراه يعني بتكتيك مختلف. شفنا هيثم حسن لاعب اساسي، انا بشوفها بالمجمل كيف شفت حسام حسن دخوله لهذه المباراه من امام الارجنتين. شوط اول مثالي ممتاز عالمي يليق بكاس العالم، بعد ذلك الانهيار الذي حدث في الدقائق الاخيره.
3: لا طبعا بداية للمباراة ولا أروع وفوق التوقعات بالنسبة لمنتخب مصر تكتيكيا. كمان هيثم حسن شفنا سرعاته وشفنا هو منزله علشان الحتة دي،
2: مو بس سرعات، لمسات ويعني كرة نظيفة فعلا.
3: فاكر عارف دينيلسون والياو ونيمار وكل دول مع بعض كانوا هيثم حسن النهاردة. تمام للأسف سجلت زي ما بقولك سجلت هدف من كرة ثابتة. وعلى فكرة الشورت كورنر اللي اتعملت هي دي ماركة مسجلة لحسام حسن مع منتخب مصر. منتخب مصر سجل بنفس الطريقة من الكورنر اللي هو مش بترفع على طول، بتتعامل كجملة تكتيكية وانت ترفع من منطقة قريبة. منتخب مصر سجل مع حسام حسن اكتر من هدف
1: في نفس المكان تقريبا
3: بالطريقة دي من ساعة ما حسام حسن مسك المنتخب. يعني دي حاجة، فتكتيكيا لا انت نازل جاهز وفايق. الهدف الثاني كمان ملعوب بطريقة تكتيكية. يعني نفس الهجمة اتحسبت فاول وهي فعلا فاول، يعني
1: الهدف الملغي تقصد؟
3: الهدف الملغي بالضبط. نفس الفكرة، هيثم حسن تطلع الهجمة المرتدة من عند هيثم حسن بمهاراته وتوسع للقادمون من الخلف بقى بسرعات صلاح وزيكو. سجلت هدف اتلغى، سجلته هو تاني زي ما بقولك. ده معناه تكتيكيا تكتيكيا لا دي جملة متحفظة وقادر تعملها مع منتخب كبير زي الأرجنتين مع بطل العالم. طبعا إصابة إمام عاشور فرقت كتير جدا مع منتخب مصر بصراحة. إصابة كمان هيثم حسن في التوقيت ده بالذات، أنت الماتش كان هيكمل بالشكل ده، كان هيكمل الأرجنتين بتهاجم
1: تضغط وانت تروح مرتدات مع هيثم ويفرق معاك المباراة
3: بالضبط، وبتروح مرتدات ممكن تسجل تالت، حتى لو ما سجلتش تالت كان هياخد لك فاولات، كان هيضيع لك وقت وبعدين في الاخر انت برضه بتلعب ميسي من اعظم لاعبين العالم في التاريخ. يعني فكل يعني منتخب مصر قفل على ميسي كل الحلول. صحيح. ميسي طلع على الطرف ناحية اليمين بعيد عن الزحمة وبدأ في آخر الدقائق
2: تجنب المواجهة وأتى من الجنب. يعني
3: بالضبط مصطفى شوبير عمل مباراة جيدة، كل اللعيبة الحقيقة عمل مباراة جيدة جدا. تريزيجيه نزل ما كانش على المستوى، مرموش نزل ما كانش على المستوى. في طبعا أخطاء من منتخب مصر في العرضيات أكيد إحنا عارفينها، بس برضو إيه المنتخب اللي ما فيهوش أخطاء؟ الأرجنتين عنده أخطاء، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، كل المنتخبات عندها أخطاء. في اخطاء، بس برضو كمان في اخطاء تحكيميه كمان فرقت في النتيجه.
1: قبل ما نروح للاخطاء التحكيميه انا بدي اوقف مع عبد الله في نقطه ذكرها عبد الله. عبد الله انت ذكرت الهدف الثالث، والهدف الثالث اللي هو هدف الفوز وهدف حسم المباراه وهدف خروج مصر من البطوله. حط الخطا التحكيمي او اللقطه اللي في منطقه جزاء الارجنتين حطها على جنب، نرجع لها بعد شوي. لكن لماذا يهاجم مصر بكل هذه القوه للامام؟ يعني انت مطالب بتسجل هدف ثالث، يعني لو انتهى 2-2 وروح شوطين اضافيات ايش حيصير عليك؟ يعني انا اقولها بغبنة صراحة بقهر. يعني انت لماذا يعني لاعب لوتارو يذهب الى الجهة اليمنى وحيدا ما في احد جنبه ويعرض مرتاح؟ صحيح. في المقابل ما في حتى كثافة دفاعية، يعني صاروا 2-2 في لحظة من اللحظات او حتى 2-1 حتى لما تشوف لوتارو كان متقدم فقط المدافع اللي داخل منطقة الجزاء. ايش السبب اللي يخلي مصر تغامر كل هذه المغامرة وتلعب الكل في المقدمة؟
0: أعتقد أحمد هي السبب الرئيسي هو ردة الفعل. يعني اليوم بعد ما أنت بتقدم 2-0 وعم تصنع التاريخ فجأة بظرف دقائق تتلقى هدفين، فصار بحالة من الفصلان مثل ما بسموها.
1: طيب.
0: اللعبة اللي تطلع بين نحط جول ثالث بقول لك نحن ضيعنا هجمات كثير فخلينا نهجم، يعني سعي نقدر نحط هدف ثالث، ولكن سرعان ما اجى الهدف. وبطريقه بصراحه انا بشوفه طريقه، يعني للاسف طريقه هدف ثالث طريقه سخيفه. لو تارو اساسا ما انه اللاعب البلاي

0: ميكر اللي بيطلع بره منطقه الجزاء واللي بيعرف يعرض، ولا انزو فرنانديز هو اللاعب الدستروير اللي بيعرف ينط وياخذ كره براسه اساسا. فلا هدف اجى من لاعبين مو شغلتهم هاي الشغله، ولكن لاستغلال ثغره بدفاع مصر. يعني اليوم مهما كان انت متعادل 2-2 بحتى نتيجه ايجابيه، تسحب الارجنتين لاشواط اضافيه ووقتها بتصير امور ثانيه. كان بالمناسبه يعني كنت عم بقول لاصدقائي انه لا، اشواط اضافيه حسام عبد المجيد اول لاعب حينزل بالدقيقه 90 او 91، لانه كان واضح انه العرضيات بدات تذبح المنتخب المصري بكثافتها من ميسي ومن الاظهره، من مولينا لما نزل ومن مونتييل لما نزل كمان كان صنع الهدف الثاني للارجنتين اساسا. فهون اخطا منتخب مصر بالهجوم المبالغ فيه. انت مقدم مباراه جيده، دفاعك واقف صح على فكره، يعني رغم العرضيات تدخل منها اهداف، ولكن في مقابلها عشرات العرضيات منتخب مصر انقذها بشكل ممتاز جدا. وحتى شوبير كان يطلع على الكره، ويمكن ضيفك الكريم بيعرف انه قبل البطوله كانت الناس تحكي انه شوبير من نقاط ضعفه العرضيات، انه هو يطلع بالكره بجرحه ويطلعها لبرا، طلع باربع او خمس لقطات بشكل ممتاز جدا. فكنت استمريت دقائق بسيطه على هذه المباراه، كان باقي دقيقتين او 3 دقائق، ولكن للاسف المنتخب حب يجيب هدف ثالث، حس انه هو عنده كعب عالي شوي على الارجنتين بموضوع الهجوم، خصوصا بالاخطاء الدفاعيه الكارثيه اللي كانت مع منتخب الارجنتين، فقال لك ناخذ ريسك، وهذا ريسك للاسف كلفهم البطوله، يعني كلفهم الخروج من البطوله بشكل دراماتيكي جدا للاسف يعني.
1: صحيح. ذكر عبد الله نقطة مهمة، انه شوبير كان الكل يذكر انها نقاطها او النقاط السلبية اللي عنده في الخروج في العرضيات وغير، لكن لما شاهدت ياسر ابراهيم يعني كيف العرضية هذه السهلة تجي من عندك ويجي الهدف، يعني كلنا انت كنت الموجود الوحيد يعني وانت المنتشي اصلا بالهدف، يعني المفروض تكون روحك اعلى من كل لاعب حولك، يكون تركيزك يعني كامل التركيز والحضور الذهني، ايش ما كانت الدقيقه، لو الدقيقه 200 مو قربنا على الدقيقه 90.
2: لا اكيد اكيد خطا دفاعي، الاخطاء الدفاعيه موجوده، بس انا
1: بس احد تكلم على ياسر في العرضيات ولا هذا شيء انا بس انا شفته؟
2: لا ياسر لا ياسر في العرضيات محتاج اكيد يتطور، يعني من من من كل لعيب ليه مميزات وعيوب، من مميزاته هو في العرضيات في الركنيات جيد جدا،
1: اللي لينا مجهدين
2: بالظبط وبيسجل منها اهداف في العرضيات اللي علينا، ساعات التمركز بيبقى صح بس التيك اوف بتاعه وقت القفز والتيك اوف محتاج يتطور فيه. بس اسمحوا لي بس اختلف في حته اللي هي بتاعت، لا انا شايف لو مصر كانت وصلت لاكسترا تايم العامل البدني كان، انت شفت اصابه امام عاشور على فكره من الخلفيه، اصابه هيثم برضو من الخلفيه، العامل البدني كان هيبقى لمصلحه الارجنتين. متفق طبعا جدا مع ضيفنا الكريم، طبعا حسام عبد المجيد كان هيبقى ليه دور و بس برضو انت منتخب مصر حتى بعد الاثنين اثنين انت هاجمت وكنت خطر من وجهه نظري برضو، ودي اخطاء تحكيميه عادي بتحصل، يعني كان ليك ضربة جزاء حمدي فتحي في عرضية، كان ليك الكرة اللي احنا بنتكلم عليها اللي تردت هدف ثالث، محمد صلاح ليه ضربة جزاء، هو في اللحظة دي صلاح وقع طبعا غلط، اللعيبة فقدت التركيز ما بين ان هي بينالتي وما بين اللعب يكمل.
1: صحيح.
2: فمع احداث المباراة، مع ان انت راجع من 2-2 وهجمة مرتدة في الاخر وانت جوه الملعب الموضوع مختلف. طيب. شويه
3: خليني امشي معاك محمد واقول انه والله مصر يعني انا النقطه هاي ترى مثيره بالنسبه لي جدا، انه انت تحس انه مصر كان لازم تهاجم لانه لو راحت اكسترا تايم حتكون هي الطرف الاضعف، صح؟
2: لا مش بقول لك لازم تهاجم، هي اكيد لما تهاجم لازم يبقى في توازن،
3: لعب بدون توازن اللقطه الاخيره تقهر.
2: ما انا بقول لك اللقطه الاخيره دي تحديدا
3: مو مضطر عليها، مو مضطر.
2: تمام، ما يعني خلينا نتفق في ضربة جزاء غالبا لمحمد صلاح، ماشي؟
3: طيب
2: تمام،
3: كان هنا فازت مصر وما جت المرتدة،
2: ما حدش كان هيقول اي حاجة، صح؟ تمام. لما حصلت ضربة الجزاء او لما محمد صلاح اتعرقل، كل منتخب مصر طبيعي ان هو بيهاجم. طيب. مفروض طبعا، المفروض وانت بتهاجم في وقت حساس زي ده تكون مأمن برضو دفاعيا.
3: صح.
2: بس ما بين الوقت الثلاث اربع ثواني اللي هو هي ضربة جزاء ولا لا، فقدت التركيز اللعيبة. طب الحكم هيرجع للفار، كل دي يعني هو خطأ، بس خطأ ما اقدرش الوم فيه اللعيبة بصراحة، لان انت اصلا يعني قبل ما بصراحة يعني قبل ما نحاسبهم على الارتداد و لا، اديني الاول حقي في ضربة الجزاء وبعدين بقى نشوف هرتد ازاي بعد كده.
3: صح. بالنسبة للتبديلات عبد الله، انت ذكرت التبديلات المنتخب المصري، لكن اذا نوقف عندها اكثر شوي نشوف وكأن مصر ما عندها الا مهاجمين، يعني زيكو طلع وهيثم حسن طلع، لكن اللي دخلوا دخل زيزو وتريزيجيه ومرموش وانت فايز 2-0.

0: ترى حتى لما رجعت الارجنتين ترى انت لسه فايز 2-1 حتى لما صارت 2-2 ترى انت متعادل ورايح شوطين اضافيات، لماذا كل هذا الهجوم؟ يعني لماذا كل هذه المغامره مره ثانيه؟ ترى نفس السؤال، ارجع اتفق تماما، حسام حسن قدم عمل اسطوري، يجب ان يكرم حسام حسن على ما وصل به للمنتخب المصري وان يستمر حتى امم افريقيا وكاس العالم القادمه لما لا، لكن ايضا لازم حسام حسن احد يجلس معاه ويقول له ترى التبديلات مو كلها هجوم يا اخي، في شيء حتى يلعب 6 دفاع وحافظ وقاتل على النتيجه. صحيح. كاتيناتشو باص فورا بمورينيو اي شيء.
1: هي الفكره انه هذا كان شيء مفاجئ، يعني ممكن حسام حسن ذات نفسه اللي ممكن هلا بعد نهايه المباراه يكون متفاجئ من نفسه، لانه احنا مثل ما يعني عهدنا دائما حسام حسن مدرب دفاعي، يعني بامم افريقيا الماضي هو صح. كان ملك الباك دبل ووصل للسيمي فاينل بهالطريقه. فاليوم يعني انا بمحضر المباراه قلت شو عم يفكر حسام حسن بانه ما بدل مركز لمركز، حتى في المباريات الماضيه استراليا ايران بلجيكا ونيوزيلندا كان دائما لما يكون متقدم او متعادل حتى على فكره كان ينزل مدافع حتى يامن الدفاع ويامن النقطه او يامن اكسترا تايم وشوطه فيه، طبعا مع اختلاف المنافس اليوم انت مع الارجنتين غير مع استراليا وغير مع المنتخبات المتبقيه. ولكن الفكره الاساسيه انه اليوم كلنا بنعرف انه تريزيجي وزيزو مستواهم اقل جدا بكثير من الاساسيين اللي هم زيكو وهيثم حسن. هيثم حسن اساسا لعب اول المباراه الماضيه امام استراليا بدقيقه 80 تقريبا نزل او يعني بنهايه المباراه لحتى الناس اكتشفته والناس عم تطالب فيه من بدايه البطوله، لانه بتعرف انه هذا مستوى كثير كبير. فاليوم تريزيجيه لاعب انا بشوفه بصراحه منتهي يعني الى حد كبير، لياقته صعبه، هو بيقاتل للامانه لاعب مقاتل ولكن لياقته كثير ضعيفه. زيكو اساسا تم اكتشافه قبل كاس العالم باسبوع وهو ما كان مهيئ انه يلعب اساسا بالمنتخب اساسا، فزيكو لاعب اكتشاف البطولي فعليا، اكتشاف بطولي ممكن بيستذكر ضيفك الكريم بجدو اللي كان بامم افريقيا 2010 نفس السيناريو. فاليوم نحن بنشوف انه حسام حسن الخيارات اللي عندك بالاحتياط اساسا مو كتير كبيري، حمزة عبد الكريم مثلا لاعب شاب جدا بدون أي خبرة ونزل بالمباراتين الأولى في المجموعات وما عمل شيء. فطب خليك أيضا ألعب على المضمون، ألعب بالطريقة اللي أنت بتحبها، الطريقة اللي وصلتك لهالأدوار، وصلتك نص نهائي أمم أفريقيا، كمل عليها يا حسام، يعني أنت كمل شغلك للآخر وحتى لو خرجت بهالطريقة هتكون أنت عملت لك. فللأسف موضوع تبديلات كثير خذل حسام حسن، يمكن كان في فكره بباله معينه، فكره تكتيكيه معينه فشلت لسبب او لاخر الله اعلم، ولكن للاسف النتيجه النهائيه كانت خروج مصريين.
2: هو ليس منتخب مصر فقط اللي ما عنده خيارات كثيره في الدكه، حتى الارجنتين يعني ما عندهم خيارات كثيره في دكه البدلاء، ولكن
1: من فعل سكالوني، يعني سكالوني بصراحه يستحق بعد هالمباراه والمباراه الماضيه يستحق النحر بصراحه لو انا كنت ارجنتيني، يعني هو منير سكالوني هو عنده خيارات ولكن سكالوني مصر انه يلعب العجايز تبع مونديال 22 تاليافيكو ومونتييل وباريديس وديبول، انت عندك نيكو باس افضل لاعب شاب في الدوري الايطالي، عندك باركو افضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، عندك سيميوني جوليانو ابنه سيميوني لاعب اتلتيكو مدريد اللي ما بيهدى 90 دقيقه بيفريفري، هذول ثلاثه ما لعبوا ولا دقيقه في الادوار الاقصائيه بالمناسبه.
2: فسكالوني من استغربت انه لو تارو ما لعب اساسي عشان تكمل خط
0: منظومه 2022
2: منظومه 2022. محمد بعدما انهدأت النفوس بدأنا الآن نتذكر كل أحداث وسيناريوهات المباراة حتى التبديلات مثل ما ذكر عبد الله، فعلا التبديلات كلها هجومية اللي شاهدناها، يعني حتى في لقطة التوقف لشرب الماء قاعد أشوف الشناوي بعد ما نزلوا اللاعبين يأشر أنه إلى الأمام، يعني واضح أنه التهيئة النفسية حتى للاعبين قبل الدخول للمباراة، نحن بنهاجم، إحنا بنهاجم مهما كان كلفك الأمر إصابات أهم اللاعبين عندك في المونديال، هيثم حسن وخروجه، إمام عاشور وخروجه، أيضا كلفك خروج من المونديال كان بالإمكان أفضل مما كان.
3: طب أو بص، هو كابتن حسام حسن في التصريحات قبل حتى المباراة قالك احنا مش خايفين من منتخب الأرجنتين، هنلعب ند بالند، هم عندهم ميسي عندهم،
2: زود العيار شوية، هذا مو ند بالند، يعني الهجوم كان أكثر من
3: انت كنت كسبان 2-0 تمام ومقدم مباراة جيدة جدا. انا على فكرة متفق ان حسام عبد المجيد كان المفروض ينزل وما اختلفناش على النقطة دي، بس برضو انت في نفس الوقت خلي بالك انت شفت كل المباريات اللي هي الموسم في كاس العالم ده، الفرق الأفريقية أو حتى الفرق اللي اتغلبت في الآخر لما بترجع تدافع وتقف خمسة ورا وستة ورا، وانت بتلاعب برضو منتخب الأرجنتين بطل العالم، بتلاعب ميسي كمان، ميسي عنده بدل الحل 100 زي ما شفنا تمام. فانت لو هتركن فقط للدفاع، يعني خلينا نقول ماشي

0: حسام عبد المجيد هينزل، ماشي هينزل مكان مين؟ ما انت في الاخر لو هتدافع بس غالبا هما هيحصل غلطه برضه هيجيبوا جون.
1: لا لا يعني دافع بس،
2: لا لا كان في دفاع في الشوط الاول، الدفاع كان محكم
1: ما هو
2: بصراحه.
1: عيب دافع بس
2: يعني حتى في لقطه
0: لا هو مش عيب، هو مش عيب بس انت الدافع بس قدام بطل العالم قدام ميسي بكل ده تمام، بس بنسبه كبيره برضه هتخطأ وهتجيب جون.
1: طيب هذا انت هو لازم يبقى في توازن. حطيت احتمالات، انت ما حطيت احتمال ان انت ممكن تضل 2-0 يا اخي وما تستقبل هدف، قاتل حتى اخر دقيقه او استقبل هدف يا اخي، استقبل هدف على الاقل، ما استقبل هدف الثالث بهذه الطريقه ودفاع فارغ.
0: الهدف الثالث احنا اتكلمنا عليه، الهدف الثالث انا بالنسبه لي الهدف الثالث خارج نطاق
2: المباراه
0: التحليل، خارج نطاق التحليل. لكن انا معاك ان لازم يبقى في توازن، انا ما بقولكش وانا مش شايف برضو حسام حسن ان هو قاعد ينزل في مهاجمين، هو نزل مركز بمركز يعني، هو في الاول كان بيهاجم بس مركز بمركز يعني، مش طلع مثلا مدافع ونزل مهاجم، لا هو نزل مركز بمركز. حسام عبد المجيد انا معاك، حسام عبد المجيد كان لازم يكون ليه دور، بس انت لو هتلعب في اخر 10 دقايق لو بلوك برضو قدام الارجنتين بكل الحلول دي بكل المهارات اللي عند الارجنتين، مين هيوديك لما تخطف بقى الكوره؟ مين هيوديك لقدام بعد اصابه هيثم حسن؟ مين؟ فانت اعتمدت على تريزيجيه، اعتمدت على عمر مرموش، وبعدين خلي بالك عمر مرموش في كوره في الـ في الـ في الاخر كان رايح هو وصلاح على يمينه ويا تريزيجيه زيكو مش فاكر على شماله وبخطا في التمرير، وفي كوره لما تريزيجيه نزل برضو في الاخر كان
2: انا قلت خطا في التمرير، ذكرت رده فعل الحضور يعني في الخطا حق مرموش.
0: وتريزيجيه كمان كان في كوره ليه في بعد ما نزل على الطرف
1: انفراد
0: كان ممكن يلعبها كات باك لورا
1: اللي جاي،
0: فهي لو القرارات الفرديه بتاعت مرموش وتريزيجيه واحده بس منهم اتعملت صح كان مصر هتسجل الهدف الثالث، وهي لسه اصلا كمان كانت 2-0. ففي الاخر انت بنحكم دلوقتي ان هي تجارات هجوميه وكان لازم يدافع لان القرارات ما كانتش مظبوطه فرديه، لكن عارف انت في مقوله بتتقال اللي هو كسب التكتيك وخسر النتيجه. انا بالنسبه لي لا، هو تكتيكيا حسام حسن عادي ماشي صح، كان المفروض حسام عبد المجيد ينزل ما نزلش يعتبر ده خطا، بس اللي نزلهم كمان عملوا خطوره كمان بقرارات فرديه منهم
1: هم ما عارفين ينفذون يعني هذا قصدي.
2: وفعلا الكلمه اللي قالها عبد الله انه مرموش من بدايه البطوله هو غير حاضر ذهنيا في البطوله، وهذا ما حدث في التمرير الخاطئ في الوقت الاخير. عبد الله بسالك عن الارجنتين، المنتخب الارجنتيني اذا كنا نقول سكولوني دائما تأخر بالنتيجة، ذهب لأشواط إضافية مع الرأس الأخضر، الآن أمام مصر يعني شاهدنا مصر وصلت للدور متقدم خلاص يعني وكأن المباراة انتهت. كيف انتصر المنتخب الأرجنتيني ونحن نشاهد كل هذه الأخطاء التكتيكية من هذا المدرب؟ انتصر بميسي، انتصر بشخصية البطل أو بأشياء أخرى؟
3: للأسف سالم سكالوني نحن بنقول دائما عنه بسوريا ما تربى من مباراة رأس الأخضر. يعني سكالوني بقناعاته كانت متشابهة جدا مع مباراة رأس الأخضر، الفرق الوحيد أنه استقبل هدف في مباراة مصر في بداية المباراة، وفي مباراة رأس الأخضر كان هو متقدم ولكن أكل هدف التعادل مبكرا. سكالوني بيتأخر دائما في التبديلات، ما بعرف تبديلاته قائمة على إيش. يعني أنا حاولت في المبارتين شو فكر سكالوني ما قدرت اخذ اي جواب. يعني دائما مونتييل عم ينزل بشوط الثاني بنهايه المباراه وهو خسران، تبديل ظهير بظهير هي ما حدا بيعملها. يعني شو الفكره التكتيكيه اللي ببالك؟ ومونتييل ومولينا من مستويات متقاربه، لا مولينا افضل من مونتييل اساسا. يعني اوكي مولينا بتقول لي تعبان، بس اليوم انت عندك بالدكه لاعبين شباب انت اخترتهم ان يكونوا معك في المونديال ومقدمين اداءات مع انديتهم الموسم الماضي رائعه جدا. فاليوم ليش انت مصر على ثنائيه باريديس وديبول؟ طب ماك ألستر الى اليوم ما عمل اي لقطه مع الارجنتين سوى لقطه الراسيه اللي صدها شوبير بمباراه اليوم. ليش مصر على هالقناعات؟ مجامل الخط الوسط نفسه كوبي بيست خط الوسط تبع 2022 اللي اساسا بالمناسبه ثلاث لاعبين، ديبول في امريكا، ماك ألستر وانزو فرنانديز مستوياتهم هابطه جدا مع ليفربول ومع تشيلسي ولكن هم اساسيين تمام ما في مشكله. ليش عم يلعبوا الدقيقة 90؟ ليش الأهداف اللي عم تجي كلها من ضعف خط وسط الأرجنتين بالمباراتين، من ضعف الأظهرة؟ ليش تليفيكو عمره 35 عام عم بيكون أساس اليوم وبديله أو الأساسي كان عليه مدينة هو أصلاً قلب دفاع مع لينس الفرنسي عم يلعب ظهير أيسر؟ طب معقول الأرجنتين كلها ما فيها ظهير أيسر ممكن يعتمد عليه ولو بشكل بسيط إلا تليفيكو اللي هو أساساً ب 2022 ما قدم شيء كان اكونيا اساسا.
1: حتى البديل اللي دخل في الشوط الثاني عبد الله صح يعني هو انا ما اتذكر بس هو مهاجم او جناح ولعب ظهير يعني.

0: ظهير ايسر.
1: بالضبط. يعني ليساندرو مارتينيز لو كان لعبان لعب ظهير ايسر ليساندرو مارتينيز في مباراه اليوم، هو بيلعب اوقات بهذا المركز كونه لاعب شوي سريع وباصاته حلوه وحجمه صغير. نزل اوتمندي مدافع مكانه، فسكالوني بصراحه يعني خياراته التكتيكيه كلها خطا. مباراه المجموعات طلع بمنظر مستوى جميل جدا، ممكن استفاد من ان المنتخبات ضده كانت غائبه ذهنيا الى اخره، ولكن في يمكن بالثمان منتخبات تاهلت الى حد الان في دور ربع نهائي، سكالوني وممكن معه رودي غارسيا من بلجيكا هم أسوأ مدربين بصراحه برايي. سكالوني اساسا كان ما بده يكمل بالمونديال، ولكن اقنعته اداره منتخب الارجنتين انه يكمل لهذا المونديال، وخياراته التكتيكيه وخيار اللاعبين كلها كانت خطا للاسف.
0: طبعا في البطوله هذه انا ذكرني بالحكم المالي ساكزوي، تذكروا عبد الله، تذكروا محمد، الحكم المالي اللي انهى المباراه في مباراة تونس
2: حبيبي أمام أفريقيا،
0: الحكم الزامبي عفوا، في مباراة تونس ومالي أنهى المباراة في الدقيقة 85 أول مرة، بعدين لا حب يمدد وأنهى مرة ثانية في 89. يعني ليه أتذكر هذا الشيء؟ لأن المنتخبات الأفريقية وكأنه الدقيقة 85 تنتهي المباراة خلاص، احنا نلعب للدقيقة 85.
2: حلو الرفع.
0: احنا جماعة جايين من بيتنا حلو. عشان نلعب للدقيقة 85، 85 دقيقة احنا ما لنا علاقة، لأنه اللي شفته أنا في هذه المباراة شيء مو طبيعي. عبد الله ذكرها في بداية الحلقة، فعلا الأفارقة في دقيقة 80 يشعروا ان هم انتهت المباراة بالنسبة لهم اكثر من مرة. يعني الكونغو امام انجلترا، السنغال، كوتيفوار، اليوم مصر، بصراحة المنتخب الوحيد اللي يلعب حتى الدقيقة 90 ما شاء الله اللي هو المنتخب المغربي. المنتخب المغربي حتى لو كان خسران، حتى لو كان قدم اداء سيء، لكن يفوز بخبرته،
2: يفعل المجهود اصلا. صح. يعني مو يفوز بخبرته، يفعل مجهود اكثر في الدقائق الاخيره ويسجل منها كمان.
0: تحديدا اذا شفنا المباراه الاخيره للمنتخب المغربي، الشوط الاول ترى المغرب سيئه، ما في منتخب مغربي، لكن ومع ذلك هو عرف كيف يفوز بخبره لاعبيه. الخبره تلعب دور يعني، وهذا نقطه مهمه. لذلك الان افتح محور جديد عن هذه المباراه، في اسمع كلام في الفتره الماضيه محمد منتشر انه والله الكاس مزبط لميسي، ميسي مسلك الامور، ميسي مدعوم، الارجنتين مدعومه. هذا الكلام مسنود الى نوعيه المنافسين، يعني منتخبات الاردن والجزائر ومصر، يعني ثلاثه عرب، وكان كاس العرب وليست كاس العالم، اضافه الى منتخب النمسا، يعني منتخب والراس الاخضر، كلها في متناول الارجنتين. إذا نجي للواقع ما لعبت ولا مباراة قوية حتى الآن تستحق أن نقول هذه اختبار حقيقي، لكن هل يصل الكلام إلى مرحلة أنه الأمور مضبطة، الأمور سالكة، الأمور مجهزة لميسي والأرجنتين، ولا لا ما تشوف لهذا الحد؟
3: لا، يا مباراة النهاردة اختبار حقيقي للأرجنتين، منتخب مصر لعب مباراة طبعا جيدة جدا.
0: حلو أنا هرجع لك في النقطة هاي، أنا أقصد اختبار حقيقي. يعني مثلا نقول فرنسا، فرنسا اللي تلعب عليك 50-50، اليوم السيطرة مصر ما وصلت 35% السيطرة استحواذ على الكرة، عرفت يعني؟ حتى نكون منطقيين يعني.
3: ماشي ما تاني برضو أنت ممكن ما تستحوذ وتفوز، صح؟
0: أكيد أنا ما أقصد هذا الشيء،
3: ممكن
0: لا. على كل تفضل.
3: تمام، خليني أقول لك حاجة، المباراة النهاردة فيها أخطاء تحكيمية، أو عشان تعرف إن يعني أنا فير، ضربة الجزاء اللي على منتخب مصر هي صحيحة، ضربة جزاء صحيحة.
0: تمام.
3: الهدف الملغي على لمنتخب مصر كمان صحيح، يعني المفروض يتلغي فعلا. فالقرارين دول صحيحين، مع ان هما ضد منتخب مصر بس صح. تمام، ولكن مصر برضو ليها زي ما قلت لك ضربة جزاء لحمدي فتحي في اخر مباراة، ضربة جزاء محمد صلاح في اخر مباراة. تمام، ففي اخطاء تحكيمية اثرت على نتيجة المباراة، اكيد اثرت على نتيجة المباراة. خليني انا اقول لك حاجه، نتبادل الادوار بس لسؤال واحد، اكيد انا المذيع. تمام، شيل ميسي من الارجنتين. تمام، ميسي طيب. مش طبيعي، هو اعظم لاعب في
0: متفقين.
3: شيل ميسي من الارجنتين، لا الارجنتين منتخب زي ما انتم كنتوا بتتكلموا في طبعا ثغرات كتير، وسكالوني يعاب عليه 1 2 3 4 10 كمان، لكن ميسي هو كل حاجه، ميسي هو كل حاجه، مستوى غير طبيعي. نرجع تاني للتحكيم، في اخطاء تحكيميه. هتقول لي او يعني السؤال، هل ده موجهه ولا مش موجهه؟
0: ايوه، تصل هذه المرحله. انا ما اقول انه تصل يعني، ولكن هل انا حتى ارد على الناس اللي موجودين، يعني مثلا كل كثير ناس منقسمين انه والله لا الارجنتين منتخب قوي، وفي ناس تقول لا في اشياء مدعومه فيها الارجنتين، فانت ايش رايك يعني بهذه النقطه؟
3: هو الارجنتين اكيد منتخب قوي، تمام، وميسي مخليه فوق الطبيعي.
0: يا سلام.
3: تمام، في اخطاء تحكيميه مقصوده، ما اقدرش اقول لك مقصوده، ما اعرفش مقصوده ولا مش مقصوده، بس في اخطاء تحكيميه النهارده المؤثره كانت على منتخب مصر. كانت في الاتجاه الثاني، لا ما شفتش اخطاء تحكيميه. هل ده

0: انا ان هي مقصوده مش لازم تكون مقصوده، ما اعرفش.
1: جميل. ولكن المدرب والمدير الفني حسام حسن شاف انها مقصوده بشكل علني، يعني بعد المباراه صرح قال ان كنا الافضل ولكن ما حدث ظلم، شعار فيفا اللعب النظيف والاحترام، ولكن ظلمنا باخطاء تحكيميه قاتله ومؤثره. اشار انه الحكم تغاضى عن احتساب ركله جزاء لنا والغى هدف لسبب غير مفهوم الى اخر التصريح. وزيكو ايضا شاهدنا،
2: زيكو قال كاس عالم موجهه بالضبط، يعني قال بالحرف
1: قالها كاس عالم موجهه. عبد الله اذهب بهذه التصريحات من ابناء اللعبه، وبسؤال وبحديث زميلنا المحلل محمد، كل هذا هل فعلا كانت هناك اخطاء قاتله في هذه المباراه؟ هل الكاس موجهه عبد الله؟
3: لا شك بمباراة اليوم مثل ما تفضل ضيفك الكريم انه كان في اخطاء تحكيميه استفاد منها المنتخب الارجنتيني. ممكن انا بشوف ممكن ضربه الجزاء تبع محمد صلاح الاخيره يعني ممكن تنعطى ممكن لا حسب تقدير الحكم. للاسف اصلا الحكم ما رجع الفار، فهذا كان خطا بحد ذاته. اقل شيء ارجع الفار وتاكد لي مثل ما بقول لي يطمئن قلبه يعني المشجع المصري او اللاعب المصري، ولكن الحكم عمل سكيب لهذا الشيء. فلا شك انه كان في خطا تحكيمي استفاد منه منتخب الارجنتين، وهل موجه او لا هذا الشيء لا انا ولا اي حدا فينه يقدر يعرف بهذا الشيء. ردي على فكره او الاصوات اللي بدات من بدايه البطوله تحكي انه الارجنتين مجهز انه يفوز بكاس العالم، والاصوات هي بصراحه انا بشوفها هي جايه من فئه واحده لا اكثر. الفئه هي الفئه المضاده لميسي، يعني للاسف جمهور ميسي وكريستيانو مفكر انه هني فقط موجودين في الكره الارضيه، ما في جمهور انجليزي، ما في جمهور ايطالي، ما في جمهور الماني، فقط ميسي كريستيانو. فعندي سؤال، هل لما يعتزل هدول اللاعبين دوليا هل رح نبقى نشوف هالاصوات؟ قطعا لا، انا باكد لك اياها من الان. وهي ممكن
1: ما بصير هالاند مبابي ما في،
3: ما اعتقد توصل لمواصيل هي انه اليوم كل الناس اللي عم بتنادي باصوات الارجنتين بطوله مجهزه ومسار سهل، هم جمهور رونالدو وجمهور ريال مدريد، والطرف الاخر او القطب الاخر هو برشلونه وجمهور ميسي. ليش اليوم؟ طيب نحن عم نحكي عن مجموعات، طب مجموعه منتخب البرتغال فيها اوزباكستان والكونغو، إذا هون في الأردن والجزائر هون في أوزبكستان والكونغو، والجزائر أعتقد أقوى من كونغو وأقوى من أوزبكستان، وهون في كولومبيا وهون في النمسا، فالمنتخبات متوازنة. كل مجموعات كأس العالم كانت سهلة، أعتقد هذا السبب الرئيسي بأنه تم زيادة عدد الدول، فتأهلت منتخبات لأول مرة بدون خبرة، بدون لاعبين دوليين، بدون لاعبين عالميين مثل أوزبكستان ومثل منتخب الأردن، مع احترام لكل منتخبات أكيد، ولكن منتخبات دون المستوى ومثل كوروساو ومثل هايتي. طب مجموعة المغرب كانت سهلة إلا فيها البرازيل، يعني مجموعة كندا المجموعة الأولى من سهلة، المجموعة الثانية كانت سهلة، مجموعة فرنسا يمكن شوي فيها منتخبات خبيرة ولكن أيضا فيها العراق، فهذا مو مقياس المجموعة. طيب نرجع على المسار، مين كان يتوقع انه راس الاخضر تتاهل كافضل ثاني؟ كان في حصات المجموعه ممكن كان تاهل الاورجواي، كان حيكون اكيد الناس ما كانت حتحكي انه راس الاخضر. طيب البرتغال ذات نفسها لو فازت على الكونغو او على كولومبيا كانت حتكون في طريق منتخب الارجنتين. فكل هاي الاصوات المسارات المتضبطه والى اخره، ونحن بنعرف قبل البطوله كل الناس اذا خيرتها بين البرتغال والارجنتين مين الافضل او مين مرشح اكثر للوصول بعيد في البطوله، قطعا الناس حتقول لك البرتغال، وانا منهم، لانه منتخب البرتغال افضل وسط بالعالم، برونو فيتينيا وجواو نيفيس ولياو وكريستيانو بده ياخذ كاس العالم باخر بطوله، ودفاع متقدم نونو مندز والى اخره. البرتغال لما لعب البطوله فشل جدا كمنظومه بسبب المدرب الفاشل روبرتو مارتينيز. فنحن اليوم ما في شيء موجه، خصوصا الناس اللي عم تحكي انه 2022 بانه كانت مؤامره. كيف مؤامره وكولومواني كورتو عدت 2 سنتي عن رجل مارتينيز بدقيقة 125 كانت انتهت المؤامرة كلها. فهي أصوات أنا نشوفها بصراحة الطفولية، يعني خلينا نركز بملعب كرة القدم أفضل من هذا الجميل فاضل صراحة.
2: أنا أكمل، بدي أخذ دور الأشخاص هذول اللي يقولون هذا الشيء. يقول لك طيب إحنا لو نرجع لمباراة الجزائر، ماشي، لو ترجع لمباراة الجزائر في لقطة ميسي تدخل من الخلف على عضلة الساق للاعب منتخب الجزائر، لو الحكم رجع للفار كان فيها طرد، وفي هذه الحالة ميسي ما راح يسجل 3 أهداف، ولا ممكن كانت الأرجنتين يعني تفوز بسهولة على الجزائر، ولا حتى كان ممكن أصلا يلعب المباراة الثانية اللي ميسي أصلا في أول مباراتين ميسي مسجل كل أهداف الأرجنتين. حتى مباراة اليوم لو الحكم رجع للفار مثل ما ذكرت أنت عبد الله كان ممكن إحنا نشوف ضرب الجزاء اللي ما صار ونتيجة 3-2 والأرجنتين تغادر كأس العالم. فهذه النقطة ما تأخذها بعين الاعتبار الأخطاء التحكيمية. والبعض يقول، أرجع أقول أنا أخذ دورهم الآن، إنه ميسي يعامل باستسهال أكثر من الحكام.
3: هذا الشيء طبيعي غلط، ولقطة الجزائر كان ميسي يستحق الطرد عليها.
2: طيب هذه الفكرة،
3: ولكن هذا لا يعني إنه مسار منتخب الأرجنتين متضبط.
2: خلي المسار، خلي المسار، اتفقت معاك المسار. اتفقت معك
3: هو

0: الاختيار.
1: بالمناسبه دائما اللاعبين الكبار ترى من زمان، من ايام رونالدو وريبالدو ورونالدينيو، يمكن ما قبل، يمكن ما شدنا هذيك الايام، ولكن دائما اللاعب الكبير، طبعا هذا شيء سلبي بالمناسبه، يعني لا ادعي انه هذا شيء صح، ولكن هذا شيء واقعي. دائما اللاعب الكبير كريستيانو او ميسي سابقا، مارادونا والى اخره، ورونالدينيو ولاعبين اساطير، دائما عنده استسهال من قبل الحكام انه يعطيه فاول او يعطيه كرت اصفر او يعطيه كرت احمر. ولهذا السبب انه هاي الحالات صارت، يعني ميسي بحياته كلها انطرد مرتين، وكريستيانو يمكن عدد مرات اكثر، ولكن كمان بنسبه قليله مقارنه بعدد المباريات الكبيره اللي لعبوها دول اللاعبين. فهذا شيء غلط، ولكن هذا الحكم، فانت بدك يكون عندك معيار ثابت، بدك تطبق المعيار على كل
0: صحيح
1: البطولات السابقة المحلية والدولية بنفس الوقت.
0: صحيح. وانفجرت كل هذه يعني النقاشات بعد تدخل الفيفا ورفع يعني او تعليق عقوبة الايقاف على بولغان، فاصبح الكل ياخذ تأويل على كيفه، هل هو موجه لميسي او غير ميسي، لان يعني مثل هذه التعليقات وهذا الحديث يعني بصراحة مبالغ فيه في السوشيال ميديا، مبالغ بشكل كبير. يعني تعرف الانسان وتعرف بعض الناس يعني حتى اعلاميين شاهد منهم مثل ردات فعل يعني بصراحة يعني تشعر كأنه يبحث للمشاهدات وليست ردة فعل طبيعية، ولكن يعني يأخذ معه شريحة كبيرة من الناس وتكون موجهة بشكل خاطئ لا يليق بكرة القدم. نغلق هذا الملف. وبما أن قلنا محمد كريستيانو، كريستيانو بالأمس غادر، محمد غادر من أمام إسبانيا في الوقت بدل الضائع. الكل كان يرشح البرتغال للوصول لأدوار متقدمة، لكن شاهدنا برتغال مهزوز بصراحة داخل أرضية الملعب.
2: مارتينيز مشكلة كبيرة، يعني عنده أفضل اللعيبة في مراكزهم، من أفضل اللعيبة في العالم في مراكزهم، عنده دكة قوية جدا، ما بيعملش بيهم اي حاجه. كل انت مستني خطا حتى من اول بطوله، مش بس في مباراه اسبانيا، مفيش، ما تحسش ان في تكتيك، ما تحسش ان في كوتشنج مدرب، لا في ثغره هنا. انا
3: على هذا الموضوع انا اسف شفت تغريده في واحد كاتب مارتينيز وكانه شخص لديه سياره لامبورجيني لكن ما يعرف يسوق.
2: حقيقي عنده افضل اللعيبه في مراكزهم، خط وسط اي مدرب بيتمناه، عندك لياو، عندك جواو فيليكس، عندك برونو فرناند، عندك مجموعه متنوعه، يعني منتخب بيحلم بيه اي مدرب بصراحه. لكن
0: يعني ممكن حتى لو يستدعي اي شخص من البرتغال في اي نادي تشعر كانه موهبه، يعني بلد كذا فيها التاسيس والتكوين الكروي.
2: والمشكله ان المدرسه البرتغاليه في التدريب متفوقة جدا على مستوى العالم، يعني في مدربين برتغال كتير جدا على مستوى العالم ممتازين. فمارتينيز تحديدا لا، حتى غير مع البرتغال لما كان بيدرب قبل كده بلجيكا كمان كان معاه نجوم
0: هازارد و
2: برضه نفس الفكره برضه. فانا يعني اقدر الوم الاتحاد البرتغالي، انت عندك مدرسه تدريبيه رائعه، تقريبا ده من أسوأ المدربين البرتغاليين. مع
3: اسباني هو على فكره كمان، حتى ما هو برتغالي.
2: مين
3: هو؟ مارتينيز
0: اسباني جنسيه ولا المولد ولا
3: كل شيء جنسيته اسباني؟ صح عبد الله ولا انا غلط؟
1: اسباني روبرتو ماليز مدرب اسباني صح؟
3: نعم. اسباني يعني حتى هو ما جاب واحد من المدرسه اتكلم لغه مختلفه.
2: ما انا بقول لك انت عندك كاتحاد برتغالي اعظم مدربين
3: بس يقولون يعرف يبيع نفسه، يعني يعرف يسوق لنفسه صح. يعني حتى في تغريده شهيره لاحد مشجعي ايفرتون معروفه، يعني انه كيف كان يقول في مره جلست انا وياه واقنعني انه ايفرتون حناخذ لقب البريمير ليج، مع انه هو هبط
0: هذا في التنظير. ولكن
2: ما فيش انجازات، يعني هو انت لو شفت تاريخ مارتينيز ايه الانجازات اللي عملها، ايه
3: البطولات، كاس الاتحاد الاوروبي،
0: فريق يسوق بشكل جيد. ولكن نذهب لمدرب يعني بارع بصراحه وفي كل كاس عالم، يعني نقول دي لا فونتي شويه يعني ناخذ ونرجع، الا عبد الله. يعني عبد الله اليوم من البدايه كذا دخل علينا قال اسبانيا هي اللي بتوصل. كيف يعني صنع مدرب اسبانيا هذا المنتخب الذي لا يقهر، يعني بلاعبين بمشاكل بتحديات بإصابات، رودري يعني كبير بالعمر ونشاهد أفضل لاعب بالأمس.
1: صحيح، يعني إلى الآن دي لا فوينتي ماشي بخطة ثابتة، ماشي بهدوء بعيدا عن الأنظار، أقوى دفاع في المونديال، إلى الآن لم تتلقى إسبانيا ولا هدف، فهذا تنظيم من دي لا فوينتي رائع. بالمناسبة يورو 24 إسبانيا كان دفاع عليه بعض الملاحظات، ولكن صلح كل هذه المفاهيم بكأس عام 26، ولحد الآن بمناسبة إسبانيا ما كشرت عن أنيابها الهجومية إطلاقا. يعني الآن ما شفنا الفول بوتنشل من لامين يامال، ما شفنا الفول بوتنشل حتى من بيدري ما ظهر في المونديال إلى الآن، ودولي ممكن كانوا
0: كان في الشوط الأول أسوأ تقييم بالأمس.
1: صحيح بالضبط. فاليوم دي لا فوينتي

0: اساسا غير تكتيكه حتى اليوم. نحن معتمد هو على اهم لاعبين بالمنتخب، انا برايي الظهيرين كوكوريا وبيدرو بور. كوكوريا صانع 4 اهداف يمكن او 3 اهداف الى حد الان، بورو صانع هدف ومسجل هدف، كوكوريا ايضا مسجل هدف. فكميه العرضيات اللي عم يلعبها ديلا فونتي في مباراه اللي كان في دور اثنين امام النمسا، في المباراه اللي قبلها امام الاورجواي وامام المنتخب السعودي وامام الراس الاخضر، في كل مباراه متوسط العرضيات من جهه اليسار واليمين من 20 الى 25 عرضيه. وفي مباراه النمسا دخل منها 3 اهداف كلها كانت عرضيات، 2 منهم من جهه كوريا وهدف منهم من جهه بيدرو بورو. العيب الوحيد بمنتخب اسبانيا انه ما في سترايكر راس حربه صريح يقدر يعمل فينش بقلب المرمى، ولهذا السبب اوياب زبال امام النمسا سجل هدفين ولكن امس كان سيء جدا. دخل فيران توريس حرك الامر شوي، السبب انه اوياب زبال لاعب بده مساحه، لاعب اذا ما اعطيته مساحات ما راح يعرف يلعب اي شيء، هو اساسا لاعب جناح مو راس حربه. بينما دفاع البرتغال امس كان تنظيمه جيد، ريناتو فيجا كان ماسك اوياب زبال خانق وخانق بشكل تام. لما دخل مايكل ميرينو مكان اوياب زبال وفيران توريس وراه، فصار في تبادل بالادوار بين فيران وبين مايكل ميرينو، مره انت قدام مره انا وراك والعكس، واجا منها هدف هاي الجمله اللي خلى اسبانيا تتاهل لدور ربع النهائي. فلو كان في سترايكر محترم عند منتخب اسبانيا، هو للاسف ما في اساسا،
1: بس ما في، انا كنت بدي اقول لك انه عبد الله انه اصلا ما في الجيل الحالي، يعني حتى نقول والله اللاعب ما جابه، لا هذا الموجود ما في احد ثاني.
2: يعني اتذكر كوستا يوم جنسوا بس يعني اخر
1: بعد موراتا يمكن خلاص.
0: لا هم كانوا فاهمين مهاجم بورتو اسمه سامو ولكن للاسف انصاب وما قدر يلعب المونديال،
1: بما انه ما نعرفه كيف ما جابه.
0: وقتها كان منتخب اقول لك ممكن ينافس يعني،
2: لكن ميرينو يبلي بلاء جيدا صراحه، يكمل التوفيق اللي احدثه مع في
0: افضل بديل ميرينو، هو تشاير العصر الحديث او افضل بديل
1: جدو
3: هو جدو
1: لكن يعني بالحديث عن المباريات لابد ان نذكر بان في هذه الاثناء انتهى الشوط الاول من مباراه كولومبيا وسويسرا، تعادل سلبي بدون اهداف، حتى تقريبا بدون فرص خطيره. يعني انا اتابع المباراه الشاشه قدامي،
2: انا شفت بس تسديده صراحه كانت قويه من خارج منطقه الجزاء،
1: بس ما في ولا لقطه اقول اوه هذه كان لازم تكون هدف يعني،
2: هذه انا قلت او شيء يمكن تبقى شفتها
1: ممكن كنت انا شارد. لكن اذا التعادل السلبي هو سيد الموقف في الشوط الاول. اذا سالتك محمد، لو انت سكالوني مدرب الارجنتين، من تتمنى يجي او مين تخاف منه يعني في هذه من هذول الاثنين في مباراه دور الثمانيه؟
3: كولومبيا مع الارجنتين فازت اكثر من مره،
1: يعني تخاف من الارجنتين لو انت سكالوني؟ عفوا تخاف من كولومبيا؟
3: يعني لو هختار حد لعبه لاعب سويسرا عن كولومبيا. في الاول في الاخر كولومبيا فريق انا لعبته كتير وهو عارفني وانا عارفه، بس تحس ان في الفتره الاخيره لا كولومبيا بتكسب، بتقدم مباريات
1: جيده، عندها اسلحه هجوميه جيده
3: بالظبط،
1: دياز والمجموعه
3: بالظبط. فلو هختار حد لعبه لو انا سكالونيا، لا لاعب سويسرا احسن.
2: نعم انا بذهب لمباراه لم نتحدث عنها بالفجر هذا اليوم، مباراه الولايات المتحده الامريكيه واللغط وإثارة الجدل التي لن تتكرر مع المنتخب الأمريكي لأنه غادر
1: تأخر في الدنيا لن تتكرر أبدا.
2: يعني كانت يعني على قلوب كل الرياضيين بصراحة، هذا التدخل اللي جاب ما جاب ما بعده أن نفتح ملفات كثير في ماضي الفيفا وكرة القدم. ولكن نتحدث عن النتيجة عبد الله، بلجيكا هذا المنتخب اللي من بدأ كأس العالم وهو يعني تشك في أمره، يعني ما تقول بيوصل لأدوار متقدمة، ممكن حتى هذه المباراة أوعز انه الاحداث اللي حدثت ما قبل المباراه هي من جعلت بلجيكا، ولكن غارسيا يعني ما لا يد فيها يعني بالاخير.
0: صحيح رودي غارسيا، يعني شوف انا بشوف سميهم شلة من النصابين، رودي غارسيا، روبرتو مارتينيز،
2: والنصاب
0: الاكبر هو مارسيلو بيل.
1: اوه ايوه
0: كان مدرب الاوروغواي اللي وبينضم لهم شوي رالف راجنيك كمان. هاي شلة النصابين هم ما عندهم اي انجازات بتاريخهم، ولكن الناس بتقول لك
1: عندهم مدارس، عندهم مدارس صاروا. مدارس
0: رودي غارسيا عنده دوري مع ليل مدارس رودي غارسيا دوري مع ليل ب 2011، مارتينيز كاس الاتحاد الانجليزي مع ويغان وهبط بنفس الموسم، يعني هو حقق كاس وهبط. مارسيلو بيلسا بلا اي يعني انجازه انه وصل نهائي اليوروبا ليج مع بلباو 2012 وخسر 3-0، هذا الانجاز الوحيد. فرودي غارسيا اللي عم الشيء الوحيد اللي اجابه فيه بهي البطوله انه هو ما عنده مجاملات، يعني المباراه الامس دي بروين ولوكاكو ودوكو على الاحتياط، انتوا ما قدمتوا اداء جيد في المباريات السابقه راح تقعدوا احتياط، ديكاتلاري، تروسارد، فاناكن، لاعبي الثاني تيموثي كاستاين الجناح الايمن، فوتوا فرجونا شو عندكم. وهي نقطه تحسب له بصراحه لرودي غارسيا انه بالشوط الاول قدر يطلع من

0: انتصر 2-1. حالة أمريكا الذهنية أمس كانت غريبة، رغم أنه أغلب الناس رشحت أمريكا تتأهل، أنا كنت من المتوقعين بلجيكا، لأنه كنت بعرف أن الكواليتي اللي عند بلجيكا أفضل من الكواليتي اللي عند أمريكا، وهذا الشيء ساعد منتخب بلجيكا أنه تتقدم. نزل بالشوط الثاني لوكاكو، نهى المباراة، هو لوكاكو الدستروير لأي منتخب أساسا يعني. فبلجيكا ما كانت سيئة بالمباريات مثل ما الناس بتظن، ولكن هي منتخب عرف يسيس أموره كيف يوصل لهذا الدور، واستفاد بشكل كبير من أخطاء الخصم. يعني
1: خبرة
0: السنغال
1: لاعبيه.
0: من الدور الماضي والآن أمريكا قدر إنه يطهرهم، إنه الكواليتي تبع منتخب بلجيكا هذا مقارنة بالمنتخبات السابقة تبع بلجيكا هو أكيد الأسوأ، ولكن في بعض اللاعبين عم يعملوا لمسات جميلة قدرت توصل بلجيكا لربع نهائي، واللي هي تعتبر أكيد مفاجأة يعني.
2: صحيح، بما انك ذكرت رودي غارسيا، انا بصراحه ما شفت شخص في العالم وليس مدرب يلبس بدله وكاب، يعني هذه والله ما مرت علي صراحه، يعني شيء غريب.
1: في المطار تشوف
2: ولا تشوف باي مكان، ما ادري اذا انت سالم شفت احد لابس كاب احمر.
1: لا في المطار تشوف مثل هذه، يعني على حسب الشمس. زياد يقول ترامب
2: يلبس بدلات،
1: خلاص قفل علينا زياد هذا، تشوفه كله
2: ترامب. والله هذا غريب غريب،
1: انا اقول بجنب غريب.
2: لكن انا ودي ارجع واسالك محمد عن النقطه هاي اللي ذكرها سالم في البدايه، موضوع ترامب وتدخل، يعني حتى يعني غير قانون رجع لاعب مطرود، كيف يعني؟ تخيل لو الان، تخيل ترامب هو رئيس مصر تمام، وبعد اللقطه يشوف الاعاده، والله اللاعب ضرب محمد صلاح في منطقه جزاء المنافس، ايش يسوي؟ يرجع يعيد المباراه، يلغي الهدف، ياهل مصر مباشره؟
3: هي طبعا سابقة جديدة في الكورة، يعني ما حدش شافها قبل كده، وده ادى دافع زي ما انت قلت، وادى دافع لمنتخب بلجيكا ان هو لا عايز يعني يثبت نفسه، عايز يموت نفسه، عايز المباراة دي حياة او موت. حتى يعني يمكن قبل الواقعة دي كان منتخب بلجيكا عايز يكسب، بس ده اداله دافع اكبر. فطبعا سابقة يعني ما جديدة علينا في الكورة، بتهيألي اول ترامب واخر مرة ممكن تحصل.
1: نعم نعيش زمن ترامب، يعني حتى في تبريرات الرئيس دونالد ترامب ذكر انه ما كان يعرف ان الكرت الاحمر فيها انه في ان اللاعب
2: يقول اول مره اسمع المعلومه هذه
1: صراحه. يعني وهذه يعني ضربه قويه للفيفا، يعني التصريح بصراحه يعني ما ينسكت عنه. احنا نخلص كاس العالم ونبدا شغل حلقات ماذا حدث مع الفيفا.
2: سالم اسمح لي اذكر انه غدا لن يكون هناك مباريات في كاس العالم، هذا اول يوم توقف من بدايه كاس العالم.
1: سيكون هناك
2: طبعا، ما انتم ما راح يكون في حلقه، يعني احنا مكملين معكم، ما في عندنا عطله في كاس العالم. لكن اذكر الان تقريبا اكتملت مباريات دور الثمانية. المباراة الأولى اللي راح تكون الخميس بعد بكرة عند الساعة 11 مساء، فرنسا والمغرب، قمة عربية، ومنتخبنا العربي نتمنى له كل التوفيق. أيضا بعد ذلك اللي هي يوم الجمعة إسبانيا وبلجيكا عند الساعة 10 مساء، منتصف الليل يوم السبت يعني صباح الأحد تعتبر عند الساعة 12 منتصف الليل النرويج وإنجلترا، قمة أيضا كبيرة. أما يوم الأحد الساعة 4 الفجر من فجر الأحد الأرجنتين مع الفائز من مباراة اليوم بين كولومبيا وسويسرا، مباريات منتظرة قوية.
1: مباريات منتظرة تفلتر كأس العالم. بعد هذه مباراة سويسرا وكولومبيا ستبقى 8 مباريات فقط في كأس العالم 2026. فكر فيها، ارجع احسبها 8 مباريات.
2: مزبوط، خلاص انا ما راجع وراك. متى رجعت ورا سالم؟ انا
1: لا سالم جاهز.
2: اذا يقول لي الحليب اسود اقول له اسود.
1: ما هذا ترامب
2: سالم.
1: نذكر انه الشوط الثاني باقي ما بدا، النتيجة كانت 0-0. محمد نبغى نسمع عن مباراة فرنسا والمغرب. المغرب تسويها من أمام فرنسا وتأخذ الثار.
3: طبعا ماتش قوي جدا. المغرب مقدمة يعني تاريخ سنين في مستوى عالي، تقدر تفوز على فرنسا. فرنسا من أقوى منتخبات البطولة، وخلينا نقول فرنسا تقريبا هي اللي لم تختبر بقى فعلا. يعني لعبت مباريات باراغواي بس في الاخر ما لعبتش فريق فعلا تقيل بمستوى المغرب. كل التوفيق طبعا لمنتخب المغرب.
1: عبد الله سريع عن المغرب فرنسا.
0: أتمنى المغرب، ولكن أعتقد قوة فرنسا راح تكون هي الحاسمة. حتى
1: ما نرجع للتوقع والتحليل. نعم يا رب يا رب.
2: شكرا عبد الله غليون صار على المحتوى الرياضي كنت معنا اليوم، ايضا شكرا المحلل الفني محمد البشاري، شكرا سالم،
1: شكرا احمد، ونشكر ايضا مخرجنا زياد الجفان. نشكر كل من رافقنا خلال هذه الساعه، ومن فاته شيء واراد مشاهده الحلقه كامله بالصوت والصوره على حساب العربيه اف ام في اليوتيوب. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل.

0: كونوا بخير. Man to man.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. ألغت الولايات المتحدة الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني منهية إعفاء كان يسمح لطهران بإنتاج وبيع وتوريد النفط حتى 21 من أغسطس. قال مسؤول أمريكي إن ما تقوم به إيران في منطقة هرمز غير مقبول، محذرا من عواقب وخيمة عقب الهجمات على ناقلات النفط. قفزت أسعار النفط بنحو 3% بعد إلغاء أمريكا الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني، مزاد المخاوف من اضطراب الإمدادات. وارتفع خام برنت إلى أكثر من 74 دولارا للبرميل عند التسوية وسط ترقب لتطورات التوتر بين واشنطن وطهران وتأثيرها على الملاحة في مضيق هرمز. أدانت دولة قطر بشدة استهداف الناقلة السعودية وديان أثناء عبورها هرمز، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يقوض المكتسبات التي تحققت بموجب مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وصل جثمان مرشد إيران السابق علي خامنئي إلى مدينة النجف تمهيدا لبدء مراسم تشييعه في العراق قبل نقله مجددا إلى مدينة مشهد لدفنه في مسقط رأسه. وذكر التلفزيون العراقي الرسمي أن رئيس الوزراء علي الزيدي كان في استقبال الجثمان في مطار النجف بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعدد من المسؤولين العراقيين والإيرانيين. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تكيفت مع ظروف الحرب في أوكرانيا بما في ذلك على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أنها قادرة على تحمل تكاليف مواصلة العمليات. وأضاف بيسكوف أن الحوار بين روسيا وأوروبا سيصبح حتميا من أجل إرساء بنية أمنية في القارة، معتبرا أن اعتقاد الدول الأوروبية بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا خطأ فادح. الموجز انتهى، شكرا لكرم ولطف المتابعة. أخبار المونديال مع بتال الجوس بعد قليل.

المصريون يقدمون مباراة تاريخية أمام حاملي اللقب ويخسرون في الأمتار الأخيرة. أمريكا تودع المونديال وفيفا يواجه سيلا من طعون المنتخب.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي. دموع رونالدو تسيطر على مشهد وداع البرتغال لكأس العالم. قبل مواجهة المغرب لكيف فرنسا ستندم طويلا على تفريطها في بوعدي. وبعد الخروج المر الجزائريون يهاجمون بيتكوفيتش واتحاد الكرة.

0: ليالي المونديال مستمرة، السلام عليكم. كان المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب على وشك الخسارة ووداع المونديال بعد تأخره بهدفين دون مقابل أمام مصر، لكن ثلاثة أهداف متأخرة أعادته إلى الملعب ومن ثم إلى بلوغ ربع النهائي. وأصبح ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين أول لاعب في تاريخ كرة في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء في نسخة واحدة باستثناء ركلة الترجيح، بعدما تصدى مصطفى شوبير لركلة الجزاء التي نفذها ميسي في مباراة مصر والأرجنتين، فيما بات شوبير ذاته رابع حارس يتصدى لركلتي جزاء في مونديال واحد.
1: ودعت مصر المونديال. المصريون شاهدوا منتخب بلادهم يغادر المونديال الرابع في تاريخه برأس مرفوعة بعد أن حقق ما لم يفعله طيلة السنوات التسعين السابقة. مصر تجاوزت دور المجموعات لأول مرة بتاريخها، ولأول مرة وصل الفراعنة إلى دور 16، وبينهما كانت الفرحة الأولى أيضا الفوز التاريخي على نيوزيلندا، أول انتصار مصري في نهائيات كأس العالم. بالهدفين في شباك الأرجنتين سجل المنتخب المصري 8 أهداف في هذه النسخة، ثانية أفضل حصيلة لمنتخب عربي في مونديال واحد، لم يتجاوزها عربيا سوى المغرب الذي سحر العالم. والأهداف الثمانية تبقى شاهدة على جيل يستحق أن يذكر، خاصة من سجلوها وعلى رأسهم زيكو وإمام عاشور. أما شباكهم فذاد عنها شوبير ببراعة مشهودة، وأصبح رابع حارس مرمى فقط في تاريخ كأس العالم يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة باستثناء ركلات الترجيح. محمد صلاح كان ذو علامة فارقة، أراد ابن 33 أن يكون الأكثر تسجيلاً بين العرب في تاريخ المونديال، لكن كسر الرقم القياسي بقي بعيداً عنه هذه النسخة، وربما تبقى له فرصة أخرى بعد 4 سنوات. ودعت مصر النهائيات، لكنها خرجت بعد أن كسبت احترام العالم، وبعد أن أثبت حسام حسن للجميع أنه الاسم الأهم في كرة القدم المصرية بالسنوات الأخيرة.
2: احنا اتظلمنا النهاردة والناس كلها شايفة، يعني أنا مش هتكلم في حاجة زي كده. كسبت 2-0 من بعد نتيجة 2-0 وكل حاجة ضدنا وكل حاجة عكسنا. أنا مش عارف الجون التاني دي اتلغى لي أصلا، أنا مش شايف له سبب.
3: طموح كمان عالي وإحنا لغاية آخر 10 دقايق يعني أثبتنا ده ولعبنا لآخر دقيقة. طبعا حصل بعض الأخطاء مننا كلنا في آخر 10 دقايق، بس في الأول وفي الآخر برضو إحنا بنلعب قدام أبطال العالم.
4: التحكيم باين يعني قدام الناس كلها، مش هتكلم عليه، التحكيم باين لينا جون اتلغى ولينا بيلين اترد علينا بمرتدة جون.
0: يشاركني هذا المساء في هذه الحلقة كابتن مصطفى حجي وكابتن تركي العواد، وتحولوا مباشرة إلى أتلانتا. من هناك نايف ثقيل موفد العربية، نايف من داخل معسكر المنتخب المصري. نايف، كيف الأجواء بشكل عام، كيف تصفها في معسكر مصر بعد مباراة الأرجنتين؟
5: اهلا بتال. طبعا خلي بطلب من زميلي ان يعني ينقل الصوره بينما انا اتحدث معك. للتو يعني قبل دقائق كنت داخل فندق المنتخب المصري، يعني لا اخفيك ان هناك يعني صدمه كبيره من جانب اللاعبين وايضا من الجانب الجهاز الفني والاداري.

يعني البعض منهم يتحدث أن المباراة سلبت منهم بسبب أخطاء تحكيمية. تم منح اللاعبين مساحة لوقت خاص لهم، صعدوا اللاعبين إلى غرفة الملابس، عفوا غرفهم الخاصة الآن.

0: تواجدهم هناك، يعني أيضا تواجد أمني مضاعف عن اللي رصدناه أمس، والجماهير نوعا ما يعني تعيش حالتين من الغضب وحالة من رضا على أداء والفخر على أداء الذي قدمه المنتخب المصري. لكن يعني بالتالي في الجانب الآخر الأرجنتيني، يعني حضرت مباريات كثيرة لكن لم أشهد يعني احتفال مثل ما شاهدته من الجمهور الأرجنتيني، لأنه يعني وصل لمرحلة فقد الأمل وأنه كان قريب صحيح. من الخروج من المونديال.
1: صحيح نايف، في داخل البعثة اللاعبين والمدرب وأجهزتهم يشعرون بالرضا عما حصلتهم في المونديال، أو يشعرون بأنهم كان بالإمكان أفضل؟
0: شوف بالتالي أنا قلت لك هو المشاعر، في مشاعر رضا من ناحية الأداء اللي قدموه في المباريات السابقة، ولكن في أيضا يعني غضب كبير أشبه بالصدمة بالتالي للأمانة، يعني فيها حتى لاعبين ما تحدثوا نهائيا مع بعض مباشرة، وصلوا حتى في غرفة الملابس ما كان في حديث مع بعض اللاعبين من هول الصدمة. يعني أنت تتكلم بالتالي على وأنا كنت موجود في الملعب، يعني تتكلم على تقريبا 10 دقائق. نعم. تحول كل شيء في الملعب، يعني حتى الجماهير كانت.
1: طيب وش نايف، وش احتجاجات نفسياً. وش احتجاجات المصريين على التحكيم، يعني بالضبط وش المواقف؟
0: مواقف كثيرة بالتالي، يمكن الموقف الأول في بلنتي مزدوج كان لمرموش وصلاح، فيه أيضا الهدف الثاني شاهدنا يعني حسب ما يذكرون هم أنه في حالات كانت موجودة في المونديال ولم يحسب خطأ فيها وحسب، أيضا الانفرادة محمد صلاح عندما أوقفه الحكم عن إكمالها كان يفترض أنه يكمل محمد صلاح وبعد نهاية الهجمة يتم مراجعتها، في أكثر من بخلاف استفزازات الحكم التي حصلت. أيضا كان هناك بعد نهاية المباراة كان هناك زي الصدمات التي تم السيطرة عليها في منطقة دخول اللاعبين، كان هناك هتافات عنصرية من بعض الجماهير، أعلام دول أخرى بهدف استفزاز الكابتن حسام والجهاز الفني واللاعبين.
1: جميل واضح، شكرا نايف الثقيل موفد العربية من أتلانتا قريب أو من أمام معسكر المنتخب المصري الذي ودع المونديال. مصطفى أهلا بك. أهلا بك تركي.
2: أهلا وسهلا
1: مصطفى. بصراحة مصر خرجت من المونديال بسبب التحكيم أم بسبب حسام حسن؟ مباشرة أنا أقول لك، وإذا سألتني ليش حسام حسن هقول لك ليش.
2: أولا أود أن أقول بأن شوبير تهانينا على الإنجاز الذي قدمه. شوبير كان في قمة الأداء، طراز عالمي لا يصدق، ولكن أعتقد بأن مصر لعبت ضده أكثر من عامل، وسأقول لك الحكم والفار والأرجنتين وميسي. إذن لعبت مصر ضد 4 وبكل صراحة يستحقون نتيجة أفضل، ولكن إذا ما ذهبت بعيدا في تحليلي كرياضي فأقول حسام حسن المدرب ارتكب خطأ
1: في آخر 10 دقائق.
2: In the last 10 دقائق. آخر 10 دقائق أنا تحدث عن بداية المباراة وكانوا متقدمين، كان الأداء رائعا في بداية المباراة وعظيما، ولكن عندما تتبقى 8 دقائق أو 10 دقائق وأنت متقدم بهدفين وتخرج زيكو وتدخل مرموش، أخرج صلاح للعب بمهاجم واحد،
1: وأنت أمام الأرجنتين
2: والأرجنتين لو ترى الدخل فبإمكانك قراءة تكتيك سكالوني بكل سهولة. تلعب باثنين مهاجمين، لماذا تلعب بخمسة مدافعين وواحد أمامهم وثلاثة محمد صلاح أو مرموش وحدهم في الهجوم؟ فإذا ما كان علي أن أتحدث بكل صراحة فحسام حسن ارتكب الخطأ في الدقائق 10 الأخيرة.
1: أنا أشاركك الرأي. أنا وترني حسام حسن بتغيير الهجوم في نهاية المباراة، كان من المفترض يعني أنه على الأقل يحافظ على الهدفين. تركي، حسام أو الحكم؟
3: أكثر من عام ما في شك أن الحكم بالذات الهدف الثالث كان ركلة جزاء لمصر، هذه تغير النتيجة من هدف لك لهدف عليك من 3-1.

0: انت مو منها بلنتي؟
1: انا مؤمنها بلنتي من 3-2
0: لعبه صلاح ولا لعبه مرموش؟
1: صلاح 3-2 لك الى 3-2 عليك، يعني هذه تقلب الموازين. لكن في شيء اخر ايضا احنا شفناه خلال هذه البطوله، مش بس مع مصر، مع كل المنتخبات الافريقيه في اخر مباريات شفناه مع السنغال، مع الكونغو، مع الراس الاخضر بشكل اقل، شفناه يمكن تكرر 5 مرات، وهي المشكله التركيز. الفريق في اخر المباراه
0: ايضا صحيح
1: يعني يفتقد للتركيز، وتبدا الاهداف في البدايه، تجد شوبير في احسن حالته والدفاع في احسن حالته، ولا يمر يعني حتى الهواء ما يمر. في اخر 10 دقائق لقينا انه الارجنتين قابل لتسجيل اهداف، يعني في اخر 10 دقائق اللي ما قدرت تحصلها في تقريبا 80 دقيقة اولى. فاعتقد ان التركيز ايضا ما كان بالشكل المطلوب، الدفاع ما كان بالشكل المطلوب. حتى شوبير في الشوط الاول كان رائع جدا، وكان هو سبب تقدم مصر وابداعها، ولكن بدا يقل شوي اداءه في الشوط الثاني. أشارك يعني كابتن مصطفى أنه فعلا أخطأ حسام حسن في أكثر من تغيير، مش بس يعني نزول مرموش، لكن أيضا العقلية والتركيز كانت يعني حاضرة معنا في أكثر مباراة، لذلك أنا أيضا أعطيها جزء من جميل. هذه الخسارة.
0: جميل مصطفى، يعني أنا شفت صلاح حاول يستخدم خبرته كثير. مصر متقدمة 1-0، مصر متقدمة 2-0، كان يوقف على الكرة، كان يطلب من زملائه يطلعون للأمام، ما كان يطلعون، يعني كان يطلب منهم ان يكون الدفاع يعني متقدم، مو بانه يلعب في الثلث الاخير المنتخب الارجنتيني. ايضا هذه ما انتبه لها مدرب مصر، واضح انه صلاح يعني استخدم خبرته كثير، وقف على الكره في نص الملعب، حاول يلعب مثلثات مربعات قريبه ويطلب من لعيبته. شيء غريب اللي حدث، بقاء مصريين في ال 18 غريب.
2: نعم غريب، لأنه أولا عندما يكون محمد صلاح صاحب الخبرة العالية، ولكن ما أثر على مصر هو خروج عاشور للإصابة، وعن حسن وعندما كان قريبا من صلاح كان يذهب و يوقف الكرة، أما بقية اللاعبين فكانوا متراجعين جدا في منطقة 18 كما ذكرت. فبالنسبة لي لا يمكن أن تدافع ضد اللاعبين عندما يكون لديك مهاجمين اثنين مثل ميسي أو الآخرين. أحيانا محمد صلاح يحتفظ بالكرة، عليك الخروج وحتى محاولة اللعب التسلل، ولكن بدنيا لم يكونوا مستعدين لذلك. أنا أتوقع أن يبذل لكل لاعب طاقة كبيرة في هذه المباريات.
0: خلينا نتوجه إلى القاهرة هذه الليلة، يلتحق بنا الكابتن الدولي السابق والمدرب الحالي أسامة نبي. كابتن أسامة مساء الخير.
3: كابتن أهلا عليك وتحياتي ليك وتحيات الكل لضيوفك في الاستوديو.
0: أهلا وسهلا كابتن، تشعر بالرضا التام أو الرضا عن حصيلة مصر في المونديال؟
3: طبعا لما الواحد بيهدى، وبصفته كان مدرب وكان لاعب ومسؤول قبل كده، الواحد لما طبعا بيشوف الامور في ساعتها بتبقى الحاله حاله صعبه شويه، والامور بتبقى سخنه زي ما احنا بنقول. لكن لما بتشوف التفاصيل الصغيره اللي احنا مرينا بيها الفتره اللي فاتت، لا احنا فخورين جدا جدا جدا بمنتخبنا، وسعداء جدا بما قدمه منتخبنا. وكل التفاصيل الصغيره بقى اللي احنا بنتكلم فيها، التفاصيل الفنيه، الاخطاء اذا كان في اخطاء، او في تفاصيل بنتكلم فيها عن الحكم اللي احنا بنتكلم فيه، كل الاخطاء التحكيميه اللي احنا شفناها، التفاصيل بتاعه التمركز في اللعيبه، التغييرات، كل الحاجات دي كلها بنشوفها بعدين لما بنهدى. لكن الحقيقه احنا كشعب وكمسؤولين وكجمهور جميل. مصري راضيين تماما، وده طيب. واضح علينا في شكلنا وفي ادائنا، وسعداء بمنتخبنا اداه بشكل كبير. يعني
0: جميل كابتن اسامه، يعني بعض الانتقادات وجهت لكابتن حسام بالذات في تغييراته، وهو متقدم ب 2-0 وباقي 12 دقيقة قبل ما يتسجل الهدف الأول، ووجهت انتقادات أيضا لقرارات الحكم. أنت تشارك النقاد في أن حسام أيضا شريك في الخسارة بتغييراته في آخر يعني ساعة؟
3: أنا كنت مسؤول منتخب الشباب في كأس العالم للشباب الفترة الماضية. الحالة البدنية بتتحكم بنسبة كبيرة جدا جدا في أداء اللاعبين. حرص اللعيب وخوف اللعيب على النتيجة اللي هو حققها، والنتيجة كبيرة جدا، والأداء اللي هو كان مأديه بشكل رائع جدا، والشكل الأسعار

0: قعدنا كله تكتيكيا خلال يمكن لحد الدقيقه 78 او لحد الدقيقه 79 بيخلي اللاعب العربي والكابتن مصطفى حجي طبعا نجم كبير بيخلي اللاعب العربي واللاعب الافريقي بصفه خاصه بيبقى عنده شويه محاذير وشويه تخوفات من ان هو يبدا تاني يفتح المباراه ويفتح الجيم. فالحته الفنيه اللي هي الحته الدفاعيه اللي هي تمركز اللعيبه داخل منطقه ال 18 وفي الثلث الاخير او في اللو بلوك بتاعنا في الناحيه الدفاعيه اثر علينا بشكل كويس مع كم خبرات وكم الأداء. طبعا ده انت مهما كنت مدرب ومهما كنت اسم كبير ومهما كنت محفظ لعيبتك، الحتة النفسية الداخلية بتاعت اللعيبة دي انت تقدرش تتحكم فيها. ده عامل نفسي بحت، خوف اللعيبة وحرصها على النتيجة، عايزين يطلعوا قدام بطل العالم بالشكل دوت. انت مهما تكلمت من على الخط، كابتن مصطفى موجود، ضيفنا العزيز موجود، مهما تكلمت من على الخط هو خلاص حاسس بان هو عايز يطلع المباراة. صحيح المباراة كان فيها وقت كبير جدا، كان فيها وقت كبير جدا وبالوقت الضايع، لكن الخبرات هي اللي بتتحكم. لكن كابتن حسام حسن طبعا لما هيقعد هو نفسه، مش احنا بس، لما هيقعد هو نفسه ويهدى هيشوف المباراه بشكل تاني خالص مختلف تماما. كان ممكن
1: طب كابتن حسام، انا ما سمعت رايك بعد هدوء. انا ما سمعت رايك في تغييراته، انت معاه ولا ضده؟ خدتنا في طريق ثاني انت.
0: لا انا كنت معاها، يعني لان التغييرات اللي احنا غيرناها، لو نرجع لحقيقه الامر، التغييرات اللي احنا غيرناها، احنا غيرنا تغييرات نظرا للاصابات، يعني هيثم حسن
1: لا انا اتكلم عن
0: اتكلم للاصابه
1: اتكلم عن مرموش مكان زيكو في نهايه المباراه. انت كان بامكانك انك تلعب، يعني تحاول تكثف وسطك، انت تكثف دفاعك، تلعب خمسه مدافعين في الخلف، انت متقدم
0: يعني
1: صفر.
0: كان عندك
1: واحد صفر.
0: كان عندك زي ما انت ذكرت كده، انا عندي حلين. حل ان انا اامن نص الملعب بشكل كويس، ولو تلاحظ احنا جبنا جونين اتنين، كابتن مصطفى يقول لك وضيفنا العزيز يقول لك احنا جبنا جونين من تحولات. التحولات دي معناها ان انا عايز لعيب سريع يتحول، ففكره مرموش في التحولات هي نجحت بالرغم ان هيثم حسن خرج، فكان مرموش يقدر يعمل التحول ده، عنده سرعه وعنده التحولات دي. هي وجهه نظر بتبقى مدرب يصيب او يخطئ، لكن انا بالنسبه لي كانت تغييره مرموش مهمه، وكانت ممكن برضو تغيير حسام عبد المجيد في خط الظهر برضو اضافه في نص الملعب يقفل خط، لان احنا شفناه العمق كل الشغل. ويمكن كابتن ابراهيم حسن بين الشوطين ذكر دوت، قال لك ان فرقه الارجنتين بتعتمد كل اللعب من من من العمق، وبالتالي كان ممكن احنا نكثف كمان عدد لعيبه في العمق الملعب، نقدر نقفل بيه الملعب بشكل كويس.
1: طيب كابتن،
0: لكن كان مع وجود مرموش في التحول، لان احنا كنا ناجحين في عمليه التحول، وده اللي اثمر عنه هدفين، واحد الغي وواحد احتسب. يعني
1: طيب هو مرموش اللي لعب كره تحولت على الارجنتين كابتن، على اي حال كابتن يعني
0: دي حقيقه.
1: يعني التحول صار عكسي.
0: حتى
1: انا شعر كابتن، يعني معلش ما ابغى اتحمل، انا ما ابغى اتحمل على كابتن حسام، بس انا اشوف انه كابتن اسم مرموش ضغط عليه ليشارك في هذه المباراه، اسم مرموش الكبير سبب ضغط على حسام حسن عشان يشركه، ولا كان المفروض حسام عبد المجيد هو اللي يشترك في نهايه المباراه المفروض.
0: ما هو انت زي ما بتعمل توازن دفاعي برضو بتعمل توازن هجومي. اسم مرموش اسم كبير، لكن الكابتن حسام من اول البطوله وهو بيعتمد على الاسماء اللي بتنجح الطريقه بغض النظر عن اسماء النجوم. يعني
1: شكرا كابتن اسامه، ويعني الحقيقه تستحقون التهنئه على ما قدمتموه في المونديال، يعني ارجو لكم التوفيق في القادم. تركي، كان هناك اخطاء تحكيميه ولا احنا ننظر على الامور بعاطفه؟
2: يعني يعني معظم الحالات
1: في استفزاز من الحكم؟
2: لا لا لا، هذه طبعا انا بالنسبه لي دائما ما انظر لها، حتى لما نتكلم عنها في الدوري المحلي او غيره، انا دائما اجد ان الحكام لديهم يعني مستوى من الاحترافيه اللي هم نفسهم يبغون ينجحون، ما يفكرون في الصوره الاكبر. ولكن في المباراه حسيت انه كل الاخطاء 50-50 تذهب للارجنتين، يعني فهذا احساسنا قد يكون عاطفي، يمكن لو شفنا مباراه مره ثانيه او معنا وقت نشوف مرة ثانية قد نفكر بشكل، لكن ما في شيء واضح 100%. وفعلا الحكم يعني الهدف اللي تسجل في خطا في فاول لكن ممكن يحسبه ممكن ما يحسبه. فاقول
1: البلنتي مثل هذه كثير
2: والبلنتي ممكن يحسبه وممكن ما يحسبه، هي 50-50 في اكثر اللقطات، ولكن وجدت ان الحكم في الحالات ال 50-50 يحسبها لمصلحه الارجنتين. قد اكون مخطئ لما نشوف المباراه زي ما قال كابتن اسامه، احنا حاميين مع المباراه ومعصبين، لكن لما نشوف المباراه بشكل اخر بموضوعيه اكثر قد نرى شيء.

0: ما شفناه قبل، ولكن في المباراة عندي إحساس أنه حكم المباراة في الأخطاء اللي يعني مش واضحة يميل لاحتساب المنتخب الأرجنتين على حساب المنتخب المصري، ولكن ليس هذا سبب الخسارة بالنسبة لي. منتخب مصري كان متقدم باثنين وكان بإمكانه، كان مجموعة عوامل، لكن منتخب مصري كان هو اللي ماسك المباراة، هو من أعطى المنتخب الأرجنتيني في آخر دقائق 10 دقائق تستقبل فيها 3 أهداف. أنا بالنسبة لي نتيجة كبيرة لفريق منضبط لعب مباراة 80 دقيقة منضبط.
1: صحيح. هارد لك مصر، حظنا أوفر، مبروك لكم هذا الأداء الكبير في المونديال. لأول مرة مصر تصل إلى دور 16، لم تتعدى دور المجموعات في مشاركتين سابقتين، سجلت في مشاركة واحدة 8 أهداف، أتت بالمرتبة الثانية عربيا في بهذه الحصيلة بعد المغرب صاحبة الراية العربية دائما في المونديالات. فاصل وأعود.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

حياكم الله. أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جدلا واسعا بقراره غير المدروس تعليق البطاقة الحمراء التي تلقاها الأمريكي فولان بالوغون قبل مواجهة بلجيكا. ويواجه فيفا الآن سيلا من الطعون المتعلقة بالمسائل التأديبية من المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي، وقد بدأت الشكاوى بالفعل بالتدفق. بحسب صحيفة ذا أثليتيك، تستأنف فرنسا لدى فيفا بشأن البطاقة الصفراء التي حصل عليها ملك مايكل أوليسي أمام بارغواي، فيما يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تقديم استئناف بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها غاريل كونسا أمام المكسيك. وتبدد في الجهة الأخرى الحلم الأمريكي بالفوز بالبطولة لأول مرة بعد هزيمة مخيبة للآمال أمام بلجيكا بأربعة أهداف مقابل هدف، وهي أثقل هزيمة لها منذ العام 1990. جاء خروج البلد المضيف من دور 16 في نهاية يوم حافل بالأحداث تصدرت عناوين الأخبار بسبب قرار فيفا المثير للجدل فيما يتعلق أو بتعليق البطاقة الحمراء التي تلقاها فولان بالوغون في ثمن النهائي. ما سمح له

0: بالمشاركة أمام أسبانيا أمام بلجيكا أساسيا، وهو ما لم يمنع الخسارة أيضا.
1: ما كان يهمنا حقا هو خطتنا في المباراة. أردنا السيطرة عليها وتجنب ضغطهم وتقديم أداء قوي. لعبنا ببراعة وبإرادة وتفان. بالوغون جاء ليتحدث معي وأعجبني ذلك حقا. ليس ذنبه، ليس هو من يجب لومه، وهذا ما أخبرته به. أنا أقدر حقا أنه جاء لرؤيتي.
2: لم نكن جيدين بما يكفي، ولا داعي للبحث عن أعذار. كل ما كان يحدث حولنا كان مجرد أحداث جانبية، لكنها لم تكن حالة أثرت فينا. الآن هو الوقت المناسب للراحة قليلا والتفكير وإجراء المحادثات، ثم سنرى ما هو القرار الذي سيتخذه الاتحاد أو سنتخذه نحن.

0: إذا ثلاثية بلجيكية وسجل فيها لوكاكو، هدف لوكاكو هذا هو ثالث هدف في ثلاث مباريات متتالية، لأول مرة في تاريخ يسجل في ثلاث مباريات متتالية، ورقص في تسجيل الهدف، رقص رقصة ترامب الشهيرة. يبدو لوكاكو يرد بطريقة تركية.
1: صحيح، الجميع الحقيقة يعني بعد القرار باليغون المفروض ما يلعب المباراة، وصار في حماس من الجميع. أنا أحب أمريكا أكثر من بلجيكا، ولكن في المباراة كنت أبغى بلجيكا تفوز لأنها انتصار للعدالة. وكان المنتخب الأمريكي بدأ المباراة بشكل بدائي جدا، يعني إخراج الكرة بشكل غير جيد، فكانت مباراة سهلة جدا للمنتخب البلجيكي، وقدم مباراة غير عادية وسيطر، وكان بإمكانه أن يفوز، كان عنده الحافز عكس المنتخب الأمريكي. القرار صار عكسي عليه، لعب هي المباراة الأسوأ له. منتخب قدم مباريات رائعة في المجموعات وفاز على البوسنة والهرسك في المباراة الماضية، لكن هذه المباراة كان سيء من بداية المباراة إلى نهايتها، حتى عندما عدل بهدف من فاول لتيلمان، اللي أنا أقول دائما أنه لاعب غير عادي في تسديدة، عنده طريقة جديدة. سجل في البوسنة هدف بنفس الطريقة الرائعة الجديدة، اللي أنا ما شفت حتى ميسي أو كريستيانو أو اللاعبين المتخصصين في الفاولات يلعبونها بنفس الطريقة، ولعبها بطريقة صحيح أن الحيطة حركتها شوي، لكن التكنيك في تسديدها جديد جدا، وسواه في البوسنة ما لمست في الحيطة، فكانت من أروع التسديدات. لكن بشكل عام هي مباراة الطرف الواحد، هي أسهل مباراة في دور 16
0: ألقى بظلاله القرار عليها
1: جدا. حتى
0: يعني اليوم مثلا يعني نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي تكلمت، قالت هناك خطر يجب أن ننتبه له، السياسة بدأت تتدخل. هناك الآن بدأت تظهر شائعات في المونديال أنه فرنسا مهما عملت لن تصل إلى المونديال بوجود ترامب. تخيل يعني إلى هذه الدرجة.
1: لا يقدر ماكرون يتصل.
0: لا يعني الآن فرصة يعني الشائعات تقول جزء من توقيع لعب ميسي للدوري الأمريكي هذا جزء ما يحدث الآن. الشائعات يعني
1: طبعاً
0: يأتي هذا القرار يعني يزيد من الشكوك السلبية.
1: صحيح.
0: يعني الواحد اللي يحب كرة القدم ما يبغى أن تكون فيها هذه الشكوك بصراحة،
1: ولا تكون بهذا الشكل الواضح. يعني إحنا دائما نبلع القرارات الغير واضحة واللي فيها مجال للاجتهاد والمؤامرة وخلف الكواليس، لكن هذا واضح يعني جدا للجميع. إلغاء كرت ما سبق أنه حدث مثل هذا الموضوع، ولا تبغى رئيس
0: دولة. تعليقات اليوم الحقيقة كانت ما بين السخرية وما بين التحذير الشديد في مستقبل كرة القدم، أنه هذا التدخل لم يحدث في تاريخ كرة القدم، وفيفا كان دائما يمنعه، فكان في شيء ساخرة جدا يعني في ما بين لعيبة ورؤساء اتحادات وأعضاء لجان، وما بين تحذير شديد. مصطفى ايش رأيك؟
2: أعتقد أنه من السيء أن تتدخل السياسة في عالم كرة القدم، ونرى أمريكا اليوم أعتقد بأن إلغاء البطاقة الحمراء من قبل فيفا أثر على الفريق. أنا رأيت المؤتمر الصحفي لبوتشيتينيو وقال بأنه أيضا أضر بهم. ففي الختام هذا يضر بفريقك ويضر بكرة القدم، وعليك أن تبقى بعيدا عن السياسة. كرة القدم شيء والسياسة شيء آخر، ودع اللعبة للاعبين وللجماهير والعشاق.
0: هذا صحيح، نتمنى إن شاء الله يكون

0: هذه كلها في دائرة الشكوك وليست في دائرة ولا يحصل عليها تأكيد، لأن كرة القدم دائما هي تنأى بنفسها عن أي صراعات سياسية أو عنصرية أو حتى يعني حسابات اقتصادية. دائما هي كرة قدم للجميع، أتمنى تكون ذلك. والبارحة سيطرت دموع رونالدو على مشهد وداع البرتغال لكأس العالم. حقق النجم البالغ من العمر 41 عاما أرقاما قياسية متعددة، لكنه ودع المونديال السادس في مسيرته بدموع منحمرة.
1: عام 2006 شارك كريستيانو الشاب أول مرة في كأس العالم، ومع نجوم بقيادة لويس فيغو وديكو وصل البرتغاليون للمربع الذهبي قبل أن يحرمهم زيدان من الفوز. نسخة ألمانيا كانت الأفضل في المشاركات الست لإبن ماديرا في المسابقة العالمية، بعدها في النسخ الموالية لم يتجاوز دور الثمانية. رونالدو كسر أرقاما عديدة، أبرزها اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم يسجل في 6 نسخ مختلفة ومتتالية في المونديال. في النسخة الحالية تمكن نجم النصر أخيرا من هز الشباك في مباراة بدور إقصائي وكانت أمام كرواتيا، جميع أهدافه قبل كانت في دور المجموعات. 27 مباراة، 11 هدفا وتمريرتين حاسمتين هي حصيلة رونالدو في 6 مشاركات بكأس العالم.
2: أنا بخير، أشعر بالحزن لمغادرة كأس العالم بهذه الطريقة. لقد قدمت أفضل ما لدي وأرحل بضمير مرتاح. علينا المضي قدما، كانت هذه بطولتي الأخيرة في كأس العالم، والآن سأقضي بعض الوقت مع عائلتي حتى لا أتخذ قرارات في لحظة انفعال. حققت 3 ألقاب للبرتغال، لقب كأس أوروبا ولقبين في دوري الأمم الأوروبية.

0: لأنه ده حزين للأسطورة البرتغالية رونالدو. مصطفى تتوقع ترامب يعيد رونالدو للمونديال؟
1: يا وش
2: أتمنى
0: أتمنى مصدقاء يعني
1: وش فور رونالدو يا
2: أتمنى ذلك لرونالدو بكل صراحة. هذا ربما أحترمه ترامب لهذا القرار. أنا حزين جدا لرونالدو لأنه يبقى أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق إلى جانب ميسي وغيره. رونالدو سنفتقده ونشكره ودائما نشكره على كل ما قدمه لعالم كرة القدم. من المؤسف أن نراه يخرج بهذا الشكل، لكن هذا هو حال كرة القدم، ولكن رونالدو سيبقى رونالدو. أنا أحبه كثيرا بالمناسبة كإنسان ولاعب كرة وقدوة للشباب أيضا.
0: يعني هو يعني ما حقق الكأس العالم كلاعب، ربما يحقق كمدرب أو رئيس اتحاد يوما ما.
3: صحيح، ولكن وداع حزين. الجميل أنه لاعب في عمر 41 يخرج بهذه الدموع وهذه الحسرة، تبين الاحترافية حتى اليوم. اليوم ميسي وهو قاعد يفوز
0: الشغف.
3: يعني يبين أنه هذول اللاعبين مهما حققوا من إنجازات لا يمكن كسرها، يعني إلا أنه ما زال عندهم الشغف، ما زالت عندهم هذه الشرارة اللي تحركهم بشكل مستمر. لذلك هو ما قال أنا بعتزل بترك الكرة، هو ما زال مستمر، ممكن يلعب مع المنتخب، ممكن تصير عنده فرص أخرى. نفس الشيء بالنسبة لميسي. أنا أعتقد أن هذا الصراع لمصلحتنا إحنا ومحبين كرة القدم، لين يطلعوا النجمين زيهم يتنافسون لمدة 20 سنة.
0: جميل. هو ما عاد في نجوم في كرة القدم، حديثنا الدائم النجوم صار المدربين تركي.
3: ولا في شخصيات، حتى لو تلقى نجم في الملعب ولاعب جيد في الملعب ومجتهد ويسجل، لن تجد بنجومية كريستيانو أو ميسي كشخص مختلف الجميع يعرفه. حتى من لا يعرف كرة القدم ولا يهتم فيها يعرف ميسي، وبكل تأكيد يعرف كريستيانو. بقية اللاعبين هم لاعبين كرة قدم، ولكن ليسوا نجوم أو لاعبين ممكن الناس تحضر لهم أو عندهم الجاذبية الكبيرة. فلذلك سنفتقد تنافسية كريستيانو وميسي إلى أن يظهر نجمين إن شاء الله في المستقبل ويحملون الراية.
0: جميل. مصطفى يعني كبرياء

0: رونالدو كان موجود في تصريحه البارحة، قال يعني حقق كل شيء في كرة القدم، لكني تاريخي لن ينقصه شيء ما لم أحقق المونديال. يعني يبدو هذا فيه كبرياء، يعني محاولة أكيد المونديال شيء مهم أكبر من أي شيء في عالم كرة القدم.
1: كأس العالم كل شيء كابتن بتال أفضل من دوري الأبطال، ومهما فزت به كأس العالم أمر مختلف تماما. أولا أنت تلعب وتحمل راية بلدك والملايين من شعبك، وتلعب مع فريق لديه 100,000 من الجماهير في مدينتك، فأنت تعبر وتمثل دماءك وبلادك، وعندما يكون لديك أفضل لاعب في هذا الفريق فالمنافسة بالتأكيد تكون عالية جدا بين أفضل لاعبين في العالم، وأفضل إنجاز يمكن أن تحققه.
0: جميل، شكرا مصطفى، شكرا تركي،
2: شكرا.
0: وغير بعيد عن مصر التي خرجت اليوم، لا يزال الشارع الجزائري ينتظر تقديم الاتحاد الجزائري لكرة القدم توضيحات بشأن خروج المنتخب الأول من دور 32 لكأس العالم، بعدما كانت الأمال معلقة على الخضر للذهاب بعيدا في البطولة وبلوغ ربع النهائي على أقل تقدير. ولم ينفي الاتحاد الجزائري لكرة القدم أو يؤكد صحة الأنباء التي تشير إلى إنهاء عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش والتوجه للتعاقد مع مدرب وطني يقود المحاربين في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفية كأس أفريقيا 2027 التي تنطلق نهاية سبتمبر المقبل.
3: فبراير 2024 أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم التعاقد مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش بعد فترة طويلة قضاها الخضر مع جمال بالماضي. بيتكوفيتش قاد المنتخب الجزائري في 33 مباراة، فاز في 23 منها، تعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها. أغلب المباريات التي فاز فيها المنتخب مع بيتكوفيتش كانت في تصفيات كأس أفريقيا وكأس العالم. خلال فترة التصفيات وفي كأس أفريقيا أيضا، كانت الجماهير تبدي قلقها من اختيارات السويسري الأساسية، سواء على مستوى الرسم التكتيكي أم في اختيار الأسماء التي تبدأ المباريات. فلاديمير كان دائم التغيير، وكأن كل مباراة هي فرصة لتجربة أسماء جديدة وخطة جديدة كذلك. مدرب الجزائر في مبارياته المونديالية ظهر بأربع تشكيلات مختلفة في المسابقة، فيما كانت قائمة ثابتة على مستوى خط الدفاع فقط، بينما تغير جميع اللاعبين في خطي الوسط والهجوم وحتى حراسة المرمى، ما أثار غضب المشجعين، حيث حمله الرأي العام الرياضي مسؤولية الخسارة بسبب رسم تكتيكي غريب تحدث عنه حتى مدرب المنتخب السويسري.
4: Vielleicht durch den Stürmer, was ihnen gefehlt hat. Also Spielkontrolle hatten wir teilweise, aber da waren wir ein bisschen ungeduldig auch mal.
3: مشاكل الخضر لم تكن فقط على مستوى إدارة المباريات. القائمة الأساسية أمام سويسرا تم تسريبها على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي قبل 6 ساعات من انطلاق المباراة، ما يطرح علامات استفهام على شخصية وسيطرة المدرب على اللاعبين والأطقم المساعدة. اليوم يتم طرح اسم عنتر يحيى كبديل محتمل لبيتكوفيتش، ومعه الثنائية الدولية السابق مجيد بوكرة وكريم مطمور، في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الجزائري عن صيغة مناسبة لرحيل مدربه الحالي دون تحمل أعباء مالية كبيرة بعد تجديد عقده قبل المونديال حتى عام 2028.
0: ومن العاصمة الجزائرية انضم إلينا الزميل الإعلامي رفيق وحيد. رفيق مساء الخير، أهلا بك. بشكل عام خلينا أهلا وسهلا، بشكل عام خلينا نبدأ حوارنا بعنوان رئيسي، كيف يعني استقبال أو ردود أفعال الجزائريين على نتائج الخضر في المونديال؟ رضا، عدم رضا، غضب شديد؟
5: هو غضب شديد بالتأكيد، عدم رضا من نتائج المنتخب الجزائري في المونديال. الجماهير الجزائرية كانت تتوقع على الأقل أن يظهر المنتخب الجزائري بطبعة بيتكوفيتش بوجه مشرف في مباراة في المونديال. كانت هناك أمال كبيرة

0: نصل الى ربع النهائي، خاصه ان بعد التاهل في الدور الاول كان المنتخب السويسري، ثم بعدها ممكن بين غانا وكولومبيا. كانت هناك امال كبيره ان نصل الى ربع النهائي على اقل تقدير، لكن في نهايه الامر لم تكن الخساره امام سويسرا هي التي اطلقت الشراره في غضب الجماهير، بل الاداء المخيب مره اخرى في اربع مباريات المونديال.
1: جميل رفيق، يعني ليس هذا الجيل الافضل، فلماذا كانت الامال معلقه عليه؟ ليس افضل جيل يذهب الى المونديال من الجزائر؟
0: لا، احنا ما نتكلموش على الاجيال، يعني ماناش في ترتيب الاجيال. المونديال تغير في 82 مثلا، تاهلنا الى المونديال رفقه الكاميرون بمنتخبين القاره السمراء، في 86 تاهلنا مع المغرب بمنتخبين للقاره السمراء، ومع ذلك في 82 فزنا بمقابلتين من اصل ثلاث مباريات. لكن بعد 48 منتخب يعني دور المجموعات يكون اقل صعوبه من مونديال فيه 32 منتخب او 24 منتخب، لذلك كانت الامال كبيره على الاقل نتخطى الدور الاول، وبعد ذلك نعمل على وصول بلوغ الدور ثم النهائي، وهو نفس نتيجه المنتخب الجزائري طبعا علي لوسيتش في 2014. لكن اقول ليس النتيجه في حد ذاتها، يعني هو الاداء الكارثي، الاداء كان في المنتخب خاصة في مباراة سويسرا،
1: أيه.
0: هي التي صدمت
1: الجماهير. جميل، الغضب الأكبر على اللاعبين أو على بيتكوفيتش؟
0: لا، على بيتكوفيتش طبعا، لأنه هو أعطني المسؤول
1: الخيارات. أعطني أبرز الملاحظات التي طرحت في الشارع الرياضي الجزائري على بيتكوفيتش.
0: أول شيء قبل التنقل للمونديال، القائمة، خيار القائمة 26 لاعب، استبعاد بغداد بونجاه، استبعاد إسماعيل بن ناصر، استبعاد إيلان قبال، واستبعاد مهدي دورفال، وعدم الاستقرار على حارس يعني يطمئن في نهاية الأمر، يعني كان هناك مخاوف من حراسة المرمى. ثم في في في في في, في المونديال كان هناك يعني استياء كبير على عدم الاستقرار على تشكيلة واضحة خلال كل المباريات، في كل مرة كان هناك تشكيلة، وكان هناك يعني تسريع على انه هناك خلاف بين اللاعبين وبيتكوفيتش على النشط التكتيكي. كان اللاعبون حتى في كاس امم افريقيا كانوا يطالبون بثلاث مدافعين في المحور، لكنه اصر على مدافعين. في المونديال طالبوا بثلاث مدافعين في المحور، اصر على مدافعين. والصدمه الكبيره يعني الخلاف الذي تاشج بين اللاعبين وبيتكوفيتش في المونديال قبل مباراه الارجنتين، لانه في المباريات التحضيريه يعني اعتمد على ثلاث مدافعين، لكن فاجاهم في المباريات الرسميه بالعوده الى مدافعين محوريين، كانوا يعتقدون بانه سيشكل ضغط كبير عليهم، وهو ما حدث في نهايه الامر.
1: جميل رفيق، هناك ايضا غضب واضح على تجديد عقد بيتكوفيتش قبل المونديال؟
0: اكيد هناك، لا هناك موش غضب يعني الان ضبابيه حول تجديد العقد. سمحت يعني حتى لا انسى، سمعت في التقارير انه عنتر يحيى تم التواصل مع عنتر يحيى، صحيح انه تم التواصل مع عنتر يحيى بعد الاقصاء مباشره من طرف رئيس الاتحاد والصادي، لكن في اليوم الموالي اعتقد انه وليد صادي تراجع عن ذلك، ولن يكون عنتر يحيى مدربا رئيسيا، يمكن ان يكون مساعدا لاي مدرب اخر لكن لن يكون مدربا رئيسيا. طيب تمديد عقد بيتكوفيتش، كان رئيس الاتحاد راه هو رأي، قال انا مقتنع بما قدمه بيتكوفيتش، هو ارتكز صادي رئيس الاتحاد الجزائري على الظروف التي جعلته يتعاقد لاول مره مع بيتكوفيتش. يعني كان المنتخب الجزائري يخرج مرتين من الدور الاول لكاس امم افريقيا ولم يتاهل الى المونديال، حينما امضى العقد الاول طالب بيتكوفيتش بالتاهل الى المونديال وبلوغ الدور الثاني بكاس امم افريقيا. الاهداف تحققت، بلغ ربع النهائي كاس امم افريقيا وبلغ الدور الثاني، يعني بعد ما نتكلم لك بعد المونديال. قبل المونديال قال انا مقتنع بهذا المدرب وعلينا او علي ان امدد عقده حتى لا يفلت مني. هذا امر طبيعي في اعتقادي، ممكن طبيعي، هو تسرع، كان ممكن يخليه حتى ينتهي عقده في 31 شويه الحالي ثم يتفاوض معه. لكن الاشكاليه المطروحه اليوم ليس في تشديد العقد، لانه كان من المفروض تم تداول انه في العقد الجديد هناك بند يقول في حال فك الارتباط مع بيتكوفيتش الاتحاد الجزائري يسدد له ثلاث رواتب شهريه. اليوم اذا غشت اليوم نتحدث معك، رئيس الاتحاد لم يفعل هذا البند، ما اثار شكوك على انه هذا البند غير موجود. واذا كان هذا البند غير موجود وقرر رئيس الاتحاد التخلي عن بيتكوفيتش، يعني على الاتحاد الجزائري ان يسدد له سنتين، رواتب سنتين كاملتين. الله. إن لم يتوصل إلى اتفاق بالتراضي مع بيتكوفيتش.
1: كم راتب سنتين؟ يعني كم حيث
0: هو كان في العقد الأول يتقاضى بيتكوفيتش 135 ألف يورو،

0: تم تمديد العقد بسنتين مقابل 160 ألف يورو. المساعدين خلال شهر كانوا يتقاضون 12 ألف يورو. أصبح راتبهم الجديد في العقد الجديد حتى هما تم تجديد عقدهم ولو يتقاضون 18 ألف يورو. أحسن 18 ألف يورو لثلاث مدربين مع 160 ألف يورو للمدرب الرئيسي تضربها في 24 شهر تعطيك نتيجة حوالي
1: واضحة النتيجة. رفيق طيب يعني أنتم في الجزائر وزير الرياضة هو رئيس الاتحاد والان سيد وليد صادي هو وزير الرياضه وهو رئيس الاتحاد طبعا الفيفا لا يمانع الجمع بين المنصبين. طيب الان في غضب كبير على الاتحاد ووزير الرياضه هو المفروض يحاسب من يحاسب رئيس الاتحاد اذا وزير الرياضه هو رئيس الاتحاد؟
0: لا هي ليس وزير الرياضه الذي يحاسب رئيس الاتحاد. تعلمون جيدا ان الفيفا ترفض رفضا قاطعا تدخل الحكومات في شؤون الاتحادات. من يحاسب رئيس الاتحاد هي الجمعيه العموميه.
1: طيب هل تفعلت دورها الجمعيه العموميه الان مع كل هذا الغضب في الشارع؟ هل تم تفعيل دورها؟
0: هناك اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري مقرر السبت المقبل، لكن هناك جمعية عمومية عادية واستثنائية. إذا طلب ثلثي أعضاء الجمعية العامة يعني عقد جمعية طارئة أو استثنائية سيكون رئيس الاتحاد مطالب ببرمجتها. أما إذا لم يتم ذلك سننتظر إلى غاية الجمعية العامة العادية.
1: طيب خلينا نسمع رأيك بس في آخر يعني رأي دارج الآن في الجزائر بأنه مطالبة بمدرب وطني. ظهر اسم مثلا مجيد بقرة، أنت مع أو ضد؟ لا أتكلم عن مجيد، لا أتكلم عن مجيد تحديدا، أتكلم عن الفكرة بذاتها. مدرب وطني لا يريد مدرب من خارج الجزائر، ايش رايك؟
0: شوف أنا صريح معك. أولا أنا أعترض على التسرع في اتخاذ القرار، وكأنه عندما تقول للجمعية الجزائرية سيكون هناك مدرب محلي الناس ستفرح. هذا فيه نوع من الشعبوية، يعني لماذا؟ هل نختار الجنسية أم نختار الكفاءة؟ هذا واحد. اثنين، هناك استبعاد للمدرب المحلي في الوقت الحالي. هما اليوم قرروا يرتكزوا على الكفاءة حتى لو كان أجنبي. ممكن إذا كان مدرب محلي عنده كفاءة كان من المفروض نجيبوه قبل بيتكوفيتش. اليوم إذا احنا ندور اسم المحلي في ظروف استثنائية يعني أننا لا نثق فيه، ولكن نديروه من أجل تسوية مشاكل آنية. بدليل أنه تم الاتصال بعنتر يحيى بشكل منقوش رسمي، تم التواصل معه وتم اقتراح عليه المنصب ووافق عنتر يحيى. هذه في طريقة متسرعة لامتصاص الغضب. لكن في اليوم المباشر بعدما هدأت قليلا الأعصاب تم التفكير جيدا وقال لا علينا أن نتعاقد مع مدرب له كفاءة، لأنه عنتر يحيى ما شك فيه عنده شهادات لكن ما عندوش يعني شهادة قرو يعني محترفة أعلى درجات التدريب، ولم ليست له الخبرة الكافية، وبالتالي تم التراجع عن هذا القرار.
1: جميل رفيق وحيد، الحديث لا يمل معك الحقيقة، بس وقت انتهى.
0: شكرا لك.
1: وقت انتهى. أتمنى للخضر أن يعودوا إلى التحليق في
0: سنة أمجادهم
1: إن شاء الله كلهم جميعا.
0: كابتن تركي وكابتن مصطفى يا زلمة.
1: شكرا رفيق وحيد. شكرا. وقبل مواجهة المغرب وفرنسا المنتظرة في ربع نهائي كأس العالم، ذكرت ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيندم لفترة طويلة على تفريطه في أيوب بوعدي الذي اختار تمثيل المغرب بدلا من فرنسا، مسلطة الضوء على مستوياته الرائعة في المونديال الحالي. وفي مقابلة مع ذا أتلتيك وصف أوير فورنيه المدير الفني للاتحاد الفرنسي خسارة بوعدي بالكبيرة للمنتخب الأزرق.

0: واذهب إلى المنتخب المغربي وقريب منه من هناك زميلتنا في بوسطن ليليان تنوري. ليليان مساء الخير.
1: مساء النور بطال.
0: تجاوزت خروج البرازيل، نبدأ في الحديث عن المغرب
1: خلاص.

0: نحق ما نفكر بالمستقبل، ما بدنا نفكر بقى بالماضي.
1: طيب انت اليوم قريبه جدا من المنتخب المغربي، لديهم مباراه هامه جدا جدا جدا، منعطف تاريخي في مسيره المغرب. كيف هو المغرب؟ كيف هي الحظوظ؟ كيف هي المعنويات؟ كيف هي الجاهزيه البدنيه؟ كل شيء، حدثينا عن المعسكر.
0: عظيم عظيم. أنا أقف هنا بتال بمكاتب المبنى التابع لمركز التدريبات لملعب بوسطن. هنا بدأت تدريبات منتخب المغربي منذ حوالي 45 دقيقة تقريبا أو 40 دقيقة. ال 15 دقيقة الأولى كانت مفتوحة للإعلام. دخلنا، يعني هو الطقس ماطر وعاصف، يعني هناك هواء كثير، يعني لا أعتقد أنه سيتأخر تدريب كثيرا. أول ربع ساعة لم يكن موجود شادي الرياض في التدريبات، ولكن عندما كنا نغادر بعد ربع ساعة كان هو يلتحق بزملائه في التدريبات. هذا يعني، هذا يبشر بالخير، ما يعني أنه أصبح جاهزا على أقل تقدير، هذا ما رأيناه. أما بالنسبة لسيباري وهو الهم الأكبر بالنسبة للمغرب، لم يكن موجودا بالتدريبات على الأقل بالربع ساعة الأولى التي نحن كنا موجودين فيها، ولكن يعني وردني خبر أنه الجهاز الطبي يحاول تجهيز سيباري ليكون جاهزا على الأقل ليجلس على مقاعد البدلاء. ليس ضروري أنه يكون موجود من بالمباراة كلها، ولكن محمد وهبي يعمل طوق إعلامي أو طوق من السرية كامل على جاهزية البدنية للاعبيه المصابين، لذلك لا تخرج أي معلومة عن هذا الموضوع بالتحديد. حتى يقولون أنه، يعني الإعلام المغربي هنا يقول أنه حتى عائلته لا تعرف إذا كان هو سيلعب أم لا، إذا كانت حالته الصحية ما هي، النتائج الرنين المغناطيسي الذي يعني الفحوصات التي خضع لها مؤخرا لا تعرف أي شيء. غير ذلك المعنويات مرتفعة، الجميع الصحافة المغربية تدعم المنتخب، هناك عدد كبير الآن مروا من خلفي، ننتظر الآن ليأتي اللاعبون والمدرب ليكون هناك مؤتمر صحفي ويعني يخبرون عن كل التدريبات، وقد نسأل عن سيبار إذا كان جاهزا أم لا. سنرى ونتمنى أن يكون أصبح جاهزا. هذا عن المنتخب المغربي.
1: جميل. بشكل عام الفريق يتذكر اللقاء الماضي بينهم في مونديال 2022، هل له أي صدى، أي ذكرى، أي تحفيز بهذا النوع؟ في إيجاز ليليان ما بقى وقت.
0: ليس بهذه التحديد، ولكن الجميع يتكلم عن المواجهات التي ستكون يعني بين الزملاء بالأندية وهنا بهذا المنتخب بهذه المباراة بالتحديد. وطبعا تخيم مباراة منتخب مصر والأرجنتين على هذه المباراة بالتأكيد.
1: شكرا ليليان. سويسرا وكولومبيا انتهت بالتعادل. نهاية الحلقة.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. الجيش الأمريكي يشن سلسلة هجمات على مواقع إيرانية ويقول إنها للرد على استهداف السفن في هرمز. أمريكا تعيد فرض العقوبات على بيع النفط الإيراني وتروح بعواقب لتصرفات إيران في المضيق. إدانة خارجية وعربية لاستهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية، ومجلس التعاون يعتبر الخطوة تهديدا لأمن الملاحة. عشية قمة الناتو، ترامب محبط من الحلف وصفقات أسلحة ضخمة متوقعة في اجتماع أنقرة. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حل الحرب الأوكرانية، وموسكو تبدي انفتاحا على الوساطة. نبدأ مشاهدينا بالخبر الأبرز من إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت شن سلسلة من الضربات على أهداف إيرانية لتكبيدها خسائر فادحة جراء استهدافها ومهاجمتها 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية إن العدوان الإيراني المعلن كان غير مبرر، واعتبرته عملا خطيرا وانتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. معنا مشاهدينا من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب. أهلا بك سيد توم معنا في هذه النشرة. كيف تقرأ بداية توقيت الرد الأمريكي وحجمه، يعني وهل نحن أمام عملية ردع قصيرة أم يعني يمكن أن تكون بداية لعملية موسعة تشمل البنية التحتية الإيرانية؟
1: أولا مرحبا لك وللمشاهدين الكرام. هو هذا السؤال مهم، لأنه ما لفتني بالقيادة المركزية والإعلان عن الضربات، قالوا بدأت القوات الأمريكية. يعني هل هذه المرحلة ستستمر لعدة أيام أم الليلة فقط؟ وفي الماضي كانوا يقولون كصفنا عدة مراكز إيرانية ردا على كذا، ولكن هذه المرة بدأوا بكلمة بدأنا، يعني معناتها الأمور ربما ستطول أكثر. وبنفس النهار كان الإدارة الأمريكية ألغت أوقفت أي رفع عن عقوبات عن باع النفط الإيراني. يعني هودي قضيتان مهمتان بالنسبة اللي حصل على 3 سفن المدنيين الذين كانوا يحاولون العبور مضيق هرمز. بما معناتها اليوم أنا بتصور، وخاصة الرئيس ترامب موجود بتركيا وهنالك لاجتماع الحلف الأطلسي، يعني يرسل رسالة واضحة إلى الإيرانيين. هذه المرة غير كل مرة، دائما نبدأ المفاوضات وتعودون لدرس المفاوضات من جديد، إما أن تستمروا بالمفاوضات الجدية أما أنا مستعد لاستئناف القصف على البنية التحتية.
0: طيب، وما يؤكد حديثك حول قصف البنية التحتية الأخير، ما يقوله مسؤول الآن أمريكي لسي إن إن حسب ما نتابع في الخبر العاجل، يقول إن الضربات ضد إيران عقابية ولن تنتهي قريبا، ووضع خطا تحت هذه الجملة لن تنتهي قريبا. دلالة ذلك دكتور سيد توم حرب؟
1: طبعا، إنه معناته إنه ستستمر ربما لليل أما صباح.

0: معهد حتى يطلب الإيرانيين وقف هذه العمليات من الجانب الأمريكاني، ولكن الجانب الأمريكاني لديه شروط، لأنه إذا أما يذهبوا إلى المفاوضات جديين حتى يوصلوا لنتيجة، أما القصف سيستمر ضد مراكز بنية تحتية إيرانية. وهذا ربما يعني الإيرانيين كانوا يعتبروا بالسابق المفاوضات مع باراك أوباما أنه دائما يعودون إلى باراك أوباما وأوباما يتراجع، ولكن هذه المرة المفاوضات مع الأمريكيين هي تحت الضغط العسكري الأمريكي، وهذا طبعا لمصلحة الأمريكان ولمصلحة الدول العربية. ولكن إضافة لذلك، أنا بتصور الرئيس الأمريكاني كمان بده يطلب من السعوديين والقطريين أنه كلما قصفتوا أما ضربتوا يجب عليكم أن تتحملوا المسؤولية كذلك الأمر، وتقصفوا الجانب الإيراني، لأنه نحن موجودون هنا في المنطقة حتى ما يستمر النظام في إيران الاستفزاز على دول.
1: طيب، ولكن سيد توم، بالمقابل هناك من يحمل إدارة ترامب يعني وصول الامور الى هذه المرحله، يعني يقولون ان نهجه يعني هو ما ساعد ايران واعطاها مساحه للمماطله والتصعيد واختبار ايضا حدود الرد الامريكي والحلفاء ايضا، يعني ما رايك بهذا الطرح؟
0: يعني هلا مثلا مثل ما قال الرئيس ترامب باجتماعه بتركيا انه كان عنده لوم على الاوروبيين لم يشاركوا بالحرب حتى لم يسمحوا للطيران الامريكي استعمال القواعد العسكريه باوروبا. بالفعل لم يوجه كثير لوم على الدول العربيه، ولكن نحن نعرف من الداخل الامريكي كان في استياء انه عدد من الدول العربيه لم يجابهوا القصف الايراني على المنطقه. ولكن انه لم يشاركهم بالحرب اما لم يعلمهم، ما كان له 5 6 اشهر يرسل البواخر الحربيه الامريكيه، وليس كان يرسلهم الى نزهه الى الشرق الاوسط وبالتحديد ضد ايران. هلا هن بدهم مساعده الولايات المتحده بالقبه الحديديه، امن لهم اياها الامريكاني، امن لهم كل شيء، ولكن في نوع من الاستياء من اعضاء من الكونغرس انه لماذا لم يردوا على القصف الايراني، وكان ربما هذا سهل العمليه وسرع العمليه ضد النظام وربما اسقط النظام. نعم. الا الظاهر الدول العربيه والاوروبيين لا يسعون الى اسقاط النظام في ايران.
1: طيب تفضل بك معي استاذ توم حابس، اعود لك من جديد. مع الان ينضم الينا من الاسكندريه خبير شؤون الطاقه الدكتور مصطفى الشهلش. اهلا بك دكتور مصطفى معنا في هذه الساعه. يعني هذه الضربات الامريكيه التي نتابعها الان هي رد على قيام ايران بقصف 3 ناقلات نفط في الساعات او في اليوم الماضي. ما مدى خطورة ما أقدمت عليه إيران ولمن أرادت أيضا أن تبعث يعني بهذه الرسالة في هذا التوقيت؟
2: يعني في البداية شكرا لحضرتك على هذه الاستضافة، وأهلا بضيف حضرتك الكريم من الولايات المتحدة. أود أن أشير أن يعني استهداف إيران اليوم لناقلة غاز قطرية ثم ناقلة نفط سعودية وفي المسار أو في المياه القريبة من سلطنة عمان أو المسار العماني المزمع يعني إقامته في مضيق هرمز، يؤكد أن إيران غاضبة وترفض بشكل كامل فكرة أن يكون هناك بديل لهرمز بعيدا عنها. هي تريد أن تقول أنها تسيطر على هرمز عن طريق التعطيل، ولا يمكن لأي اتفاقيات مع الولايات المتحدة أو حتى ثنائية مع أي طرف خليجي أن يجعل مضيق هرمز يعود مرة أخرى بعيدا عن فكرة أن إيران قادرة على استخدامه قوارق لتعطيل حتى حركة الطاقة العالمية. وكمان أن إيران بدأت تفقد ورقة أسعار الطاقة من بين أيديها التي كانت تستغلها في عملية المفاوضات، خصوصا أن هناك انهيارات يعني كبيرة جدا في أسعار النفط حدثت، وده يجعل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل حلفائها تحديدا في منطقة آسيا أخف كثيرا. وبالتالي النهاردة بنشوف أن الولايات المتحدة عادت مرة أخرى للقيام بعمليات عسكرية قد لا تنتهي قريبا، بسبب أنها أثبتت للجميع أن الأسواق بها قدر كبير جدا من النفط على الأقل العائم يمكن الاستعانة به. لا يوجد صدمات جديدة للأسواق قد تحدث. أسعار النفط عادت مرة أخرى يعني لمستويات منخفضة، في دول أخرى ملت خزاناتها بمستويات مرتفعة جدا قادرة الآن على تحمل يعني عملية عسكرية أو ضربات وإغلاق مرة أخرى لمضيق هرمز. كل هذه الدلالات إيران استغلتها اليوم في عملية أنها شعرت أن المفاوضات ليست في صالحها، خصوصا أن يبدو أن هناك أطرافا داخل النظام الإيراني من الحرس السوي

0: الإيراني يجد أن عملية التفاوض واقتراب التوصل لأي يعني حل نهائي بأي صورة من الصور ليس في مصلحتهم، خصوصا في مسألة الأموال اللي أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تكون أموال مباشرة لصالح النظام الإيراني.
1: طيب، بل هذه نقاط مهمة دكتور.

0: تحفة.
1: يعني اكبر شيء معيق بالنسبه للايرانيين تحديدا هو عمليه الاموال. في النهايه كانت ايران تقدم النفط الخاص بها للصينيين بتخفيضات كبيره جدا في الاسعار. ارتأت ايران ان التوصل لاتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه واتاحه بيع النفط الخاص بها سيجعل مره اخرى عوده التدفقات الماليه لايران مما ينعش النظام ويعيد مره اخرى شحن حواضنه الداخليه على الاقل واعاده تعويم نفسه داخليا في السياسه الداخليه. فارتأت الولايات المتحده بعدما اثبتت حتى لحلفاء خصوصا في المنطقه الاسيويه الهند واليابان وفي لحظه انتاج يعني او طلب الصينيين على النفط منخفض للغايه تقريبا انخفض ل 6 ملايين برميل. كل هذه الامور ساعدت الولايات المتحده ان ترى ان هناك فرصه مره اخرى لعوده العقوبات على قطاع النفط الايراني مع عوده الضربات دون اهتزاز كبير او صدمه كبيره مره اخرى في الاسواق كما شاهدناها في الشهور الماضيه.
0: نعم سيد توم حرب، الدكتور مصطفى يقول ان الايرانيين يشعرون بان المفاوضات لا تسير لصالحهم. الان الخارجيه الايرانيه بحسب هذا الخبر العاجل تقول ان الهجمات الامريكيه هي خرق لمذكره التفاهم. وهنا نسال يعني اين يضع هذا التصعيد الحاصل حاليا مذكره التفاهم القائمه بين واشنطن وطهران؟ وهل يمكن القول ان الاتفاق انتهى عمليا ام ان الوقت ما زال مبكرا لقول ذلك؟
2: لا الاتفاق لم ينتهي عمليا. انا بتصور انه اللي رايناه يعني خاصه بجنازه الخمائني انه في تضعضع كبير داخل المؤسسه اما السلطه في ايران، وشفنا التعامل مع وزير الخارجيه عرقجي مع رئيس الجمهوريه وخاصه تضعضع ضمن وخلل ضمن الحرس الثوري. هلا انا بتصور هؤلاء الضربات اللي عم بيقوموا فيهم الامريكان هي ضد الحرس الثوري، راح يستغلها ويستعملها وزير الخارجية ورئيس الجمهورية الإيرانيين، سيقولون إذا رح تستمروا بهذا التشدد ضد المفاوضات لايك الأمريكاني ماذا سيفعل؟ سيدمر الحرس الثوري وهذا ليس لمصلحتهم. أنا بتصور الجانب الإيراني الإصلاحيين يستعملوها لمصلحتهم، وربما الأمريكان كذلك الأمر عم بيتعاملوا مع الإصلاحيين بضربات مكثفة ضد الحرس الثوري حتى يضعفوا الحرس الثوري، وخاصة نحن لم نشاهد المرشد الأعلى الجديد أن يكون في مراسم الدفن، وهذا يعني فيه علامات استفهام، هل هو على قيد الحياة؟ هل هو ميت؟ مع مين الإدارة الأمريكية تتعامل داخل إيران؟ فهنالك خلل كبير، وعم نشوف شوية مظاهرات لو قليلة أما احتجاجات شعبية ضد النظام في إيران، مما ستطور الأمور أكثر وأكثر بالأسابيع القادمة.
0: نعم طيب دكتور مصطفى، يعني إيران نجحت بشكل أو بآخر في الفترة الماضية في مراحل سابقة في التكيف مع قدر كبير من هذه العقوبات النفطية التي فرضت عليها اليوم. هل تستطيع الالتفاف هذه المرة أيضا على هذه العقوبات، أم أن البيئة الدولية والظروف المحيطة قد تغيرت يعني بما يجعل هذه المهمة الآن أكثر صعوبة مما سبق؟
1: خلينا نتكلم من النطاق الاقتصادي وما يتعلق بقطاع النفط. الحقيقة أن طبيعة سوق النفط تغيرت خلال الشهور الماضية. لو نيجي نتكلم على الدول التي كانت تتعامل مع إيران، نجد أن الصين الاقتصاد الخاص بها في حالة من التباطؤ، وهناك تراجع في الطلب على المشتقات الكيماوية والنفطية خصوصا في المصافي الخاصة التي تتعامل مع النفط الإيراني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الصينيين استخدموا ما يعرف باسم الاحتياطيات العائمة دون الاقتراب من الاحتياطات البرية والأرضية الخاصة بهم، فبالتالي هم في هذه اللحظة ليسوا في عجلة من أمرهم لشراء نفط في هذه اللحظة من الأسواق الدولية وبأسعار، خصوصا في بعد رفع العقوبات او اعطاء اجازه للايرانيين، بداوا يبيعوا النفط بالاسعار الدوليه وليس بخصومات كبيره كما كان الوقت في عليهم عقوبات في الاوقات السابقه. اما بالنسبه للهند تحديدا التي كانت تتعامل ايضا مع النفط الايراني، اليوم تحصل على 55% من امداداتها او واردتها من الجانب الروسي وباعفاءات من مجموعه السبع من العقوبات ومن الولايات المتحده الامريكيه، وعادت الهند مره اخرى رفع يعني احتياطاتها في ومخزوناتها من النفط لاعلى مستوى قياسي تقريبا منذ لحظه كورونا. دي نقطتين. نقطة أن هناك زيادة في الإنتاج من أوبك، هناك خروج للإمارات العربية المتحدة وزيادة في إنتاجها من النفط، هناك زيادة في إنتاج كازاخستان وزيادة في إنتاج البرازيل. كل هذا يجعل الطبيعة الدولية أو خريطة الطاقة الدولية غير مواتية حتى لتدفق النفط الإيراني ليدفع الأسعار لانخفاضات كبيرة جدا، ما ساعد الولايات المتحدة

0: واحدة في هذه اللحظة أن تعيد مرة أخرى إقصاء هذا النفط من الأسواق بصورة رسمية بعدما أعادته لفترة قليلة تقريبا لا تتجاوز يعني 10 أيام.
1: نعم واضح. سيتم حرب الآن الخارجية الإيرانية تقول ردنا على الهجمات الأمريكية سيكون حاسما بحسب هذا الخبر العاجل، فكيف ترى حدود الرد الإيراني هذه المرة؟
2: قد يكون محجوم لحد ما. أين سيردون؟ سيردون يعني على قطر والسعودية بقصفهم بصواريخ أما بطائرات مسيرة. هذا كمان بده يشد عزم الدول العربية ضد النظام في إيران. ولكن أنا بتصور هذه المرحلة هي مرحلة قصيرة. القصف ربما لا يطول كثيرا ضد النظام في إيران لأن النظام لا يستطيع استمرار القتال مع الأمريكان أما مع الدول العربية وليس لمصلحته. هو الأفضل لأنه أنه يذهب إلى اتفاق يكون لمصلحة ليس لمصلحته بالنتيجة. أيلا اتفاق ليس ليكون لمصلحته إلا فقط سيبقى جزء من هذا النظام. ولكن هذا الاتفاق الرئيس ترامب مصر عليه وسيحصل عليه بالكامل. لا نووي لا إيران، لا صواريخ بلسطية متقدمة ومتطورة، ولا أزرع إيران بالمنطقة. ورأينا مثلا على سبيل المثال كيف أضعف حزب الله في لبنان، كيف اليوم الحشد الشعبي يسلم سلاحه بالعراق. هنالك تطورات كثيرة تتغير بالعالم العربي ليست لمصلحة إيران. نعم. واجتماع الرئيس ترامب كذلك الأمر مع أردوغان وأعطائه طائرات F-35 هي المتطورة، وهذا يعني تعديل بميزان القوى في الشرق الأوسط.
1: نعم أستاذ مصطفى، هل ستعيد هذه الأزمة إذن طرح سؤال أمن الممرات البحرية وضرورة أيضا أو مسؤولية حمايتها دوليا؟
0: يعني في الحقيقة ده السؤال المهم جدا بالنسبة لبلدان الخليج، واللي هي قدمت في سلطنة عمان مشروع لكيفية التعامل مع مضيق هرمز، ولكن الطرف الإيراني يرفض هذا بشكل كبير جدا ويتعامل بعدائية شديدة وبيستهدف الناقلات أو السفن التي تستخدم الممر العماني، وده بيحتم على البلدان الخليجية والولايات المتحدة الوصول إلى صيغة عسكرية وسياسية تمنع هذا الأسلوب الإيراني من تعطيل الملاحة. الحقيقة اللي هو بيبقى أقرب للقرصنة منه إلى أي تعامل دولي أو متوافق مع القوانين الدولية، خصوصا أن كمان شركات النفط العملاقة أو الغاز أو الطاقة أو حتى الشحن التجاري سترفض التعامل مع هذا الممر مع مرور الوقت. في الفترة الأخيرة عندما فتح الممر كانت السفن تذهب خروجا فقط ولا يكون هناك أي سفن عائدة إلى هذا المسار إلا السفن الإيرانية، فيجعل هذا مضيق هرمز يخرج من يعني التجارة الدولية، رغم أن ده صعب جدا في المدى المنظور، ولكن في النهاية الجميع يتعامل أن مضيق هرمز به أزمة ويجب الابتعاد عنه. فإيران يعني ستفشل في فكرة أنها تجعل هذه ورقة للتفاوض بشكل مستمر وطويل الأمد، خصوصا مع المشاريع اللي مزمع يعني إقامتها في بلدان الخليج من أنابيب وتغيير مسارات الطاقة إلى البحر الأحمر أو استخدام أراضي سلطنة عمان على المحيط.
1: طيب أستاذ توم، يعني ما ذكره دكتور مصطفى يدفعني للتساؤل حول يعني ما يطرحه البعض أيضا، لماذا بات الآن على ما يبدو يعني مسألة حماية الملاحة في مضيق هرمز هي أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية على الرغم يعني من تراجع اعتماد واشنطن على نفط المنطقة؟
2: يعني من الواضح أنه كان الأمريكان مغلق المضيق أسعار النفط طلعت لحوالي $90 $100 $110، وعندما يفتح المضيق يعني بده يكون ارتياح شعبي دولي عام، وسقط أسعار النفط للستين للسبعين دولار، والأسواق العالمية للنفط بترتاح، والاقتصاد العالمي ربما لم يكون هنالك أي تصعيد بالتضخم بالاقتصاد العالمي. بقى المضيق هرمز صحيح أنه الأمريكان ليس بحاجة إليه من كمية النفط، ولكن الدول الأوروبية بحاجة إليه، الدول العربية بحاجة لتصدير النفط لجزء كبير بعد منه من هنالك حتى يكون في بديل لهذا. ولكن الرئيس ترامب سيأخذ هذا مضيق الهرمز ويعمل ويدوله حتى وبنهاية المطاف بده يكون في اتفاق على مضيق هرمز وتدويله ضمن صياغة بالأمم المتحدة، لأنه مش مسموح كل 10-15 سنة حيلا شخص يستلم زموم الأمور النظام بإيران يقول أنا ستكون هناك

0: هنالك حرب عالمية ثالثة من خلال مضيق هرمز. هذه السردية سقطت.
1: نعم، إذن من أورلاندو كنت معنا السيد توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، وشكرا لك أيضا. كنت معنا من الإسكندرية خبير شؤون الطاقة دكتور مصطفى شلش. تحياتي لكم وضيفي الكريمين. مشاهدينا، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على بيع النفط الإيراني والذي كانت منحته إعفاء بموجب مذكرة التفاهم. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن لن تقبل بتاتا تصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابل هذه التصرفات بعواقب. وأضاف أن أمريكا تواصل العمل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وأيضا تسعى إلى إعادة العقوبات على نفط إيران. وهذه العقوبات التي تعد أكبر رد فعل أمريكي حتى الآن منذ الانتهاكات الإيرانية المتكررة لمذكرة التفاهم. هذا وقفزت أسعار النفط بنحو 3% بعد إلغاء أمريكا الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني، ما زاد المخاوف من اضطراب الإمدادات. وارتفع خام برنت إلى أكثر من 74 دولارا للبرميل عند التسوية، وسط ترقب لتطورات التوتر بين واشنطن وطهران وتأثيرها على الملاحة في مضيق هرمز. في الأخبار العاجلة أيضا مشاهدينا، قبل قليل ارتفع طبعا الخام الأمريكي أيضا بنسبة 3% بعد الضربات الأمريكية التي نتابع تفاصيلها الآن في إيران. الجيش الأمريكي أيضا يقول إن العدوان الذي أظهرته إيران غير مبرر. إذن هذا هو خبر عاجل، رويترز أن تقول إن الخام الأمريكي يرتفع بنسبة 3% بعد الضربات الأمريكية. نبقي عينا على هذه النسب والأرقام. وأيضا قبل ذلك أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اعتداء إيران على ناقلتي نفط سعودية وقطرية أثناء عبورهما لمضيق هرمز وتعريض أيضا طاقمهما للخطر. قال البديوي أيضا مشاهدينا إن هذه الاستهدافات تمثل عملا إيرانيا إجراميا وتصعيديا خطيرا. كما أدانت دولة قطر بشدة استهداف الناقلة السعودية وديان أثناء عبورها هرمز، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدورية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يقوض المكتسبات التي تحققت بموجب مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. إذا مشاهدينا، نذكر بالأخبار العاجلة التي تأتي تباعا على شاشة العربية الآن. الجيش الأمريكي يقول إن العدوان الذي أظهرته إيران غير مبرر وخطير. أيضا الخارجية الإيرانية تقول ردنا على الهجمات الأمريكية سيكون حاسما. ورويترز تؤكد أن الخام الأمريكي يرتفع بنسبة 3% بعد هذه الضربات الأمريكية على إيران. الخارجية الإيرانية أيضا من جهتها تقول إن الهجمات الأمريكية هي خرق لمذكرة التفاهم. وإعلام إيراني يتحدث أيضا عن انفجارات في ميناء سيريك بعد سقوط مخذوفات على أرصفة تجارية. وسي إن إن تقول أيضا نقلا عن مسؤول أمريكي إن الضربات ضد إيران عقابية ولن تنتهي قريبا. هذه الصورة التي نتابعها الآن مشاهدينا هي لأسعار النفط التي تتفاعل أيضا مع هذه الضربات الأمريكية ومع ما يحدث في المنطقة. رويترز أكدت قبل قليل كما نتابع في العاجل أن الخام الأمريكي يرتفع بنسبة 3% بعد الضربات الأمريكية. إذن نذكر أيضا بأن الإعلام الإيراني تحدث أيضا قبل قليل عن سماع دوي انفجارات في شرق وغرب بندر عباس. ومسؤول أمريكي قال أيضا إن الأهداف في إيران شملت منشآت وموانئ إيرانية. كما أيضا قال أيضا مسؤول أمريكي إن الأهداف في إيران شملت صواريخ أرض جو ومواقع إطلاق صواريخ كروز ومنصات مسيرات. معنا الآن مشاهدينا المختص في شؤون إيران آسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك سيد مسعود، ما الذي توفر لكم من معلومات حتى الآن حول طبيعة هذه الضربات الأمريكية داخل إيران والأهداف أيضا التي استهدفت حتى هذه اللحظة؟
0: طبعا المناطق الثلاثة التي تم استهدافها وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية دون أن تصدر الجهات الرسمية لحد الآن أي بيان بهذا الخصوص، ولكن وسائل الإعلام إيرانية تتحدث عن استهداف مناطق في ميناء سيريك، في مناطق في شرق بندر عباس وغرب بندر عباس وجزيرة قشم. هذا ما

0: أعلنت عنه وكالات الأنباء الإيرانية. بالتحديد وكالة أنباء مهر الإيرانية هي التي قدمت نوع من التقارير الأولية بهذا الخصوص.
1: نعم.
0: في شريك هناك حديث حول سماع دوي 7 انفجارات، وفي بندر عباس يقال بأن 6 أو 5 انفجارات، وهناك عدة انفجارات في جزيرة قش. لا ننسى حتى يكون الأمر واضحا للمشاهد، هذه المناطق هي في واقع الأمر تشكل الهلال الإيراني على مضيق هرمز.
1: نعم.
0: لذا استهداف هذه المناطق بلا شك هو يرتبط من الناحية العسكرية بما جرى في مضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية.
1: نعم.
0: واستهداف إيران للسفن التي لم تلتزم بما تريد إيران.
1: طيب، وهنا السؤال سيد مسعود، يعني ما الذي أرادت إيران تحقيقه من استهداف هذه السفن في هرمز؟ هل هي رسالة ضغط تفاوضية؟ هل هي محاولة لرسم واقع جديد؟ أم ماذا تحديدا؟
0: بالدرجة الأولى إيران تريد ورقة تفاوضية. هذه الورقة التفاوضية إذا تم تحديد مسارات أخرى، مثلا المسارات التي تعبر من المياه الإقليمية العمانية، بهذه الطريقة إيران تفقد ورقة مضيق هرمز كورقة تفاوضية. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية إيران تريد إيجاد أو فرض واقع جديد في مضيق هرمز، لذا وجود مسارات بديلة يفقدها إمكانية فرض الواقع الجديد. والمسألة الثالثة، إيران كانت تتحدث عن مسألة الخدمات، ولكن الآن تتحدث عن مسألة الإدارة، وهذا ما جاء في بيان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. إيران تتحدث عن مسألة إدارة المضيق، وأكثر من ذلك تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها اخترقت البند 5 من مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة، والبند 5 هو يتعلق بمضيق هرمز، ولكن هذا البند ليس واضحا، لا توجد إشارة فيه بأنه منحت الإدارة إلى إيران. هناك حديث عن مسألة مناقشة الأمر في المستقبل، ولكن إيران تعتبر هذا الأمر خرقا لما أتيح لها من إمكانيات وما أتيح لها من سلطة في إدارة مضيق هرمز.
1: ولهذا يعتبر البعض أن ما يحدث هو نتيجة يعني سوء قراءة أو سوء تفسير من كل طرف لبنود هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم. ولكن سيد مسعود، هل كان هذا التصعيد الإيراني اليوم محسوبا بدقة، أم أن طهران أيضا أخطأت في تقدير يعني ردة الفعل الأمريكية؟
0: أنا أعتقد في الوقت الذي يجتمع الرئيس الأمريكي مع ناتو في تركيا، في هذا الظرف إيران في واقع الأمر ارتكبت خطأ. هذا الخطأ أعطى الرئيس الأمريكي الإمكانية لكي يبعث رسالة إلى دول الناتو. عندما تقوم إيران بمهاجمة السفن وهو يقوم بالرد على إيران، يبعث هذه الرسالة للدول الأوروبية بأننا نحن الذين نحمي مصالحكم، نحن الذين نصون مصالحكم في المضيق في الوقت الذي لم تأتوا معنا ولم تقفوا معنا ولم تدعمونا في الحرب التي شنيناها على إيران. وأيضا الرئيس الأمريكي بإمكانه أن يبعث رسالة داخلية إلى من كانوا ينتقدوه من الأمريكيين حتى من الجمهوريين، بهذه الطريقة يريد أن يبعث رسالة فيقول لهم بأن الإيرانيين يقومون بمهاجمة السفن ونحن ردينا عليهم حتى نحمي استمرار تدفق الوقود من هذا الممر الاستراتيجي.
1: نعم.
0: أعتقد بأن إيران ارتكبت خطأ، وترامب استغل هذا الخطأ واستطاع أن يبعث رسالة داخلية ورسالة دولية.
1: طيب، وداخل إيران من الذي يدفع باتجاه هذا التصعيد؟ وهل هذا المستوى في تقديرك من الضربات الأمريكية يمكن أن يؤثر على حسابات القيادة الإيرانية؟
0: أعتقد بأن القرارات بهذا الخصوص تتخذ قرارات موحدة، لا يوجد هناك اتخذ شخص قرار أو اتخذ الحرس الثوري القرار والمرشد اتخذ قرار أو قاليباف. أنا أعتقد الإيرانيين يتخذون قراراتهم، خاصة هذه القرارات الاستراتيجية، بشكل منسق وموحد، ولكن يبعثون

0: رسالة للعالم بأن هناك صراع وهناك خلاف، هناك من هو أقل تشددا لا يريد الحرب، لأن هذا الأقل تشددا يجب أن يتطاور، والأكثر تشددا هم الذين يقومون بالهجوم. أنا لا أعتقد ذلك، أعتقد بأن الموقف الإيراني موحد، وكل السلطة الإيرانية هي مسؤولة عما جرى في مضيق هرمز. لا يمكن توزيع المسؤولية على جهتين متشددة وأكثر تشددا. أعتقد بأنه هو مسؤولية رسمية إيرانية.
1: نعم، شكرا لك. إذن كنت معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. تحياتي سيد مسعود. فاصل مشاهدينا ونواصل بعده هذه النشرة، ابقوا معنا.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: مع كل مهمة ينجزها ومع كل إجابة يقدمها، هل نربح الوقت أم نفقد مهارتنا وإبداعنا؟ لم يعد السؤال ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل ماذا سيبقى للعقل البشري؟ أين يكمن الخطر وهل يمكن تفاديه؟ ماذا يخبئ لنا المستقبل؟ محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا في اليوم الأول من قمة الحلف المنعقدة في أنقرة عن عدة عقود لتعزيز القدرات الدفاعية للناتو على أمل إرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب حلفائه الأوروبيين بزيادة الإنفاق الدفاعي.
1: The numbers that we spend are so crazy on NATO, and they weren't there for us.
2: ترامب غير راض والناتو يرد بالمليارات. فحتى قبل قمة الحلف العسكري في أنقرة أعلن الأمين العام مارك روتي عن سلسلة صفقات دفاعية جديدة. الرسالة واضحة، الأوروبيون ينفذون ما طالب به الرئيس الأمريكي منذ سنوات، زيادة الأنفاق وتعزيز القدرة العسكرية.
3: We are on the cusp of the transatlantic defense industrial revolution.
2: وهذا ما وصفه روتي بثورة صناعية دفاعية. فالعقود الجديدة تأتي بعد عام من تعهد أعضاء الناتو برفع الانفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي استجابة لضغوط ترامب. لكن زيادة الانفاق ليست الهدف الوحيد، فالقادة الأوروبيون يسعون أيضا إلى تجنب أي صدام مع ترامب بعد انتقاداته المتكررة للحلف واتهامه بعض الحلفاء بعدم الوقوف إلى جانب واشنطن كما ينبغي. وفي الوقت نفسه يواصل الأوروبيون تحمل الجزء الأكبر من دعم أوكرانيا. وبين صفقات السلاح وزيادة الإنفاق ودعم أوكرانيا يحاول الأوروبيون توجيه رسالة واحدة إلى ترامب، الناتو ينفذ مطالبه ويحرص على إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في التحالف. نور طوق، العربية.
0: ومعنا من اسطنبول مشاهدينا مستشار العربية للشؤون التركية طه عودة أوغلو. أهلا بك سيد طه معنا في هذه النشرة. ما هي القراءة الأولية إذن لمخرجات اليوم الأول من هذه

0: القمة، قمة الناتو في أنقرة، هل عكست توافقا يعني بين الحلفاء يمكن البناء عليه، أم أخفت خلافات تحت عناوين عامة وفضفاضة؟
1: لك في بداية أستاذ أحمد والسادة المشاهدين، من دون شك واضح تماما بأن هناك عنصرين. العنصر الأول وهو الأمين العام لحلف الناتو خلال كلمة ألقاها في منتدى الصناعات الدفاعية في أنقرة في انطلاقة هذه القمة، بأن الأمور تسير بإيجابية وأن دول الحلف هي سوف تلبي المطالب الأمريكية والمتعلقة بزيادة الإنفاق الدفاعي. أيضا هناك عنصر آخر، وأقصد هنا الدولة المضيفة تركيا، تحاول قدر الإمكان أن تخرج هذه القمة وتحقق نجاحات، خاصة في ظل اتساع الفجوة ما بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة الماضية فيما يتعلق بموضوع الأعباء التي تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية. حتى كما تعلم الرئيس ترامب كان رافضا للمشاركة في هذه القمة، حتى جاء من أجل هناك تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لذا أنا أستطيع أن أقول بأن هذه القمة التي سوف تبدأ اليوم بحضور من ناحية بشكل رسمي حضور القادة، هي ممكن نقول هي اختبار بالدرجة الأولى لوحدة الحلف خلال المرحلة المقبلة، خاصة هناك بعض الدول ومنها تركيا على سبيل المثال هي تريد تعريف أو إعادة صياغة جديدة لتعريف الحلف والأدوار للدول الأعضاء في هذا الحلف.
0: طيب، إذن هي مرحلة اختبار مهمة لهذا الحلف، لكن هل يمكن القول أيضا سيد طه يعني أن ترامب نجح بالفعل في فرض أولوياته على أجندة يعني هذه القمة وهذا الحلف، خصوصا فيما يتعلق بتحميل الحلفاء الأوروبيين مسؤولية أكبر في الإنفاق الدفاعي؟
1: يعني كما تعلم يعني اليوم مشاركة ترامب في هذه القمة أعطاها زخم كبير، يعني حتى لو قلنا أن ترامب لم يشارك في هذه القمة أنا تصوري كانت الأمور عكس ذلك، سوف نلاحظ هناك تصدعات أكبر بشكل كبير، بمعنى أن ترامب هو جاء كما أشرت لك سبب علاقته الشخصية مع أردوغان، ولكن النقطة الأخرى وهي الأهم هو توجيه رسالة للأوروبيين بأن من دون الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن يتفكك هذا الحلف. إذا لاحظنا أن هناك الأمين العام لحلف الناتو عندما تحدث أن هناك دول تستطيع أن تدفع وتزيد من قدرة الإنفاق حتى تصل لا أقول 5% كما يرغب الولايات المتحدة الأمريكية 4%، ولكن هناك يبدو واضح بأن هذه القمة والبيانات الثامنة التي سوف نتابعها عصر اليوم سوف يؤكد أو يركز بشكل كبير على وحدة وتماسك الحلف، وخاصة في ظل يعني كما أشرت لك الخلافات الكبيرة والواضحة. هناك أيضا نقطة أخرى بالإضافة لهذا الموضوع كما تابعنا موضوع أوكرانيا، اليوم سوف يلتقي الرئيس الأمريكي مع الرئيس الأوكراني واستمرار الدعم، وسوف تكون هي على طاولة المباحثات ما بين الطرفين. لذا أنا أتصور الأمور حتى لو كانت إيجابية أو حتى لو خرج البيان بنقاط تفاهمة، لكن تبقى الخلافات واضحة في ظل التعقيدات التي تشهدها المنطقة، وخاصة نحن يعني في بيئة إقليمية معقدة للغاية.
0: صحيح. بالنسبة لتركيا أيضا سيد طه، يعني ما الذي أو كيف ستستثمر يعني في هذه القمة، ما الذي تريده هي من واشنطن ومن الناتو بصورة عامة أيضا؟
1: أنا أتصور أعتقد تركيا من هذه القمة كما أشرت لك هي هناك نسجت علاقات متوازنة مع أوروبا من جهة، الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، حتى مع يعني روسيا على سبيل المثال علاقات جيدة على مدى السنوات الماضية. لكن ما يهم تركيا في المرحلة القادمة بأن يتم يعني تعريف الدور التركي بشكل أكبر وأوضح داخل الناتو، في ظل يعني هناك المديح والتصريحات التي يدي بها ترامب في كل مرة بخصوص تركيا.
0: نعم، شكرا لك من اسطنبول، كنت معنا مستشار العربية للشؤون التركية طه عود أوغلو. في جنوب لبنان مشاهدينا يعود السكان إلى بيوتهم.

0: رغم الدمار، الهدنة منحت البلدات فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنها لم تمحو الخوف من حرب قد تعود في أي لحظة. المزيد في هذا التقرير.
1: في جنوب لبنان هناك من يعلم جيدا أن بيته تحول إلى ركام، وأن الشارع أو الحي الذي يقطن فيه اختفت ملامحه تماما، لكن مع ذلك لم يجد خيارا سوى العودة.
2: رجعنا لقيت البيت كله ردم لجوا، محاط اثنين ثلاثة كله مكسر، العفش كله رايح والاغراض كلها رايحة. نظفت وزبطت جبت أنا وجبت شيء قريبه يعني للبيت، وقعدت أنا ومرته وولادي بالأوضة.
1: عائلات لبنانية بدأت تعود إلى صور وقرى جنوبية أخرى بعد هدنة بين إسرائيل وحزب الله أعقبت أشهراً من حرب مدمرة. الناس تنظف الركام، تفتح محلاتها وتحاول ترميم ما تبقى، لكن الخوف لم يغادر قلوبهم، فكثيرون عادوا وحقائبهم جاهزة، لأن الهدنة بالنسبة لهم ليست ضماناً، وقد تكون مجرد استراحة قصيرة بين جولتين.
3: بنتي عندها محل هون، عندها محل كله احترق. أنا عندي هون محل مستودع عن بحار، كل الشبك هون كله احترق، وهي مثل ما شايفين أنتو. جيت أنا هون لا بشتغل، ومع صفيت زلمة كبير، أنا عمري 80 سنة 85 سنة، أنا لا عم بشتغل ولا عم شغل، كل يعني معيشتي على هالبيت اللي نحن عمرناه وبدنا وأجرناه، وهلأ مثل ما شايفين أنتو.
1: الحرب هجرت أكثر من 600 ألف شخص، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 4300 منذ بداية التصعيد. وفي مناطق أخرى مثل البقاع يحاول السكان إصلاح بيوتهم، لكن بعضهم يحتفظ بمكان بديل تحسبا لأي انهيار جديد للتهدئة. الحياة هنا معلقة بين رغبة الناس في الرجوع إلى بلداتهم وخوفهم من أن تتحول العودة إلى نزوح جديد. فالجنوب اليوم يلتقط أنفاسه، لكن ذاكرة الحرب لا تزال في كل جدار مهدم وفي كل حقيبة لم تفرغ بعد.
0: نشاطنا مستمرة مشاهدينا، ونتابع بعد الفاصل. حصيلة زلزالي فنزويلا تتجاوز 3680 قتيلا، وعملية بحث جارية عن مفقودين تحت الأنقاض.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أطلقت البحرية الباكستانية عملية إنقاذ بعد فقدان الاتصال مع طائرة شحن باكستانية من طراز بوينغ بالقرب من كراتشي، واختفت طائرة الشحن الباكستانية فوق بحر العرب، فيما تجرى عمليات بحث وإنقاذ منسقة بعدما أبلغت طائرته عن مشكلة ملاحية أثناء رحلتها من الشارقة.

0: إلى كراتشي. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تكيفت مع ظروف الحرب في أوكرانيا بما في ذلك على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أنها قادرة على تحمل تكاليف مواصلة العمليات. وأضاف بيسكوف أن الحوار بين روسيا وأوروبا سيصبح حتميا من أجل إرساء بنية أمنية في القارة، معتبرا أن اعتقاد الدول الأوروبية بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا خطأ فادح. نفى الكرملين على لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إجراء أي اتصالات خلف الستار مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأوضح بيسكوف في مقابلته مع مجلة سويسرية أن الكرملين لا يزال يترقب قيام الرئيس الفرنسي بالاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفتح قنوات للحوار، في وقت تصف موسكو التصريحات الصادرة عن قادة قمة الناتو بتركيا بالصدامية حيال روسيا. حث الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي زعماء حلف الشمال الأطلسي على توفير الدفاعات الجوية لبلاده. وقال زيلنسكي خلال قمة الناتو إن أوكرانيا قادرة على خوض الحرب لوحدها شرط الحصول على الدفاعات الجوية.
1: في ظل استمرار هذه الحرب نرجو منكم مساعدتنا في الحصول على المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، فهذه هي أولويتنا القصوى في الوقت الراهن. نحن قادرون على إنجاز كل المهام الأخرى بأنفسنا، ولكن فيما يتعلق بالدفاع الجوي فإننا بحاجة إلى عزيمة شركائنا. نأمل أن يتم اتخاذ المزيد من القرارات بشأن الدفاع الجوي من بين النتائج الرئيسية لقمة حلف الناتو في أنقرة.
0: تحت دوي الصواريخ الروسية والمسيرات الأوكرانية التي أشعلت الميدان عشية الانطلاق، بدأت قمة الناتو إذن 36 في أنقرة بمشاركة 32 دولة، والتي تمثل ورقة الحرب الروسية الأوكرانية أبرز ملفات جلستها. وبين نداء استغاثة أطلقه زيلنسكي لحماية سماء بلاده وبشائر تسوية تفاوضية يقودها ترامب وترحب بها موسكو أيضا، يقف الحلف الأطلسي اليوم أمام أخطر اختبار تماسكه منذ عقود.
2: بينما تتوشح العاصمة التركية أنقرة برداء الدبلوماسية مستضيفة أعمال القمة 36 لحلف الشمال الأطلسي بمشاركة قادة وممثلي 32 دولة، اشتعل الميدان الأوكراني على وقع تصعيد روسي في مشهد يعكس سباقا محتدما بين لغة السياسة ومنطق القوة. فالحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس تتصدر أجندة القمة باعتبارها الملف الأكثر تعقيداً وإلحاحاً، وتستأثر بالنقاشات داخل القاعات المغلقة، وتتجه بالأنظار إلى ما قد تحمله من تعهدات أمنية وعسكرية لكييف. غير أن موسكو لم تشأ انتظار نتائج تلك الاجتماعات، واختارت أن ترسم ملامح رسالتها على الأرض، إذ شنت موجات مكثفة من الضربات الصاروخية والجوية استهدفت قلب العاصمة كييف وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا إلى جانب أضرار واسعة طالت منشآت وشبكات طاقة حية. في المقابل جاء الرد الأوكراني سريعاً بعدما أعلنت كييف إطلاق أكثر من 430 طائرة مسيرة هجومية استهدفت العمق الروسي وضربت مصافي نفط. ومع احتدام المواجهة رفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقف مطالبه لقادة الحلف. فالرئيس الأوكراني الذي يشارك ضيفا بارزا في القمة وجه نداء عاجلا دعا فيه إلى قرارات فورية وحاسمة لتعزيز الدفاعات الجوية لبلاده، محذرا من أن استمرار التأخير في تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت يمنح الطيران الروسي تفويضا مفتوحا لإبادة المدن الأوكرانية. وفي خضم هذه التطورات تلقي الرؤية السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظلالها على أجواء القمة في تصريح فتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن طبيعة المقاربة الأمريكية الجديدة لحل الصراع.
3: أعتقد أننا نقترب أكثر مما يدركه الناس. الرئيس بوتين يريد إنهاء هذا الوضع، أؤكد لكم ذلك بشدة، إنه قرار صائب، والرئيس زيلينسكي يريد إنهاءه الآن، وسنتوجه إلى حلف الناتو وسنتحدث في هذا الشأن، وأعتقد أننا سننجح في ذلك.
2: تصريح ترامب تزامن مع إعلان موسكو انفتاحها للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا واحتمال اضطلاع الولايات المتحدة بدور الوسيط المباشر في تلك المفاوضات. إذن في أنقرة تتقاطع اليوم رهانات الدبلوماسية مع حسابات الميدان، فبينما تسعى العواصم الأوروبية إلى تثبيت

0: بناها العسكري والمالي لكييف، تتحرك واشنطن لرسم ملامح مرحلة تفاوضية جديدة. سلام المحاميد، العربية.
1: أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد نهاية الشهر الماضي إلى 3535 قتيلا، حسب ما ذكر رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، بينما وصل عدد المصابين جراء الزلزالين إلى أكثر من 16,000، فيما يبقى قرابة 18,000 شخص دون مأوى في كاراكاس ومدينة لاغويرا شمال العاصمة. من الملعب إلى أروقة السياسة، تحولت مواجهة فرنسا وباراغواي في مونديال 2026 إلى أزمة دبلوماسية بعدما أشعلت تصريحات عنصرية بحق اللاعب الفرنسي كيليان مبابي موجة ردود رسمية إذن من باريس وأسونسيون والاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
2: لم تتوقف أصداء مباراة فرنسا وباراغواي في دور 16 من كأس العالم عند صافرة النهاية، فبعدما اجتازت المستطيل الأخضر واشتعلت على منصات التواصل بلغت قصر الإليزيه لتتحول إلى أزمة سياسية ودبلوماسية. شرارة القصة انطلقت من تصريح للسيناتورة الباراغوانية سيليستي أمارية التي هاجمت النجم الفرنسي كيليان مبابي بعبارات مسيئة وصفة إياه بالمستعمر الكاميروني عقب تسجيله ركلة الجزاء التي قادت بلاده إلى الفوز في مواجهة مشحونة، وسرعان ما جاء رد مبابي بلهجة حادة مؤكدا أن الجدل الذي أثارته تلك الإساءات طغى على الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب باراغواي في المونديال.
3: أنت امرأة بغيضة ولا تستحقين منصبك، أنت لا تمثلين باراغواي البلد الذي بذل قصارى جهده بكل شغف وشرف طوال البطولة.
2: وبعد ساعات دخل الرئيس ماكرون على خط الأزمة معلنا دعمه الكامل لقائد المنتخب الفرنسي.
4: هدف آخر لمبابي، لكن هذه المرة ضد العنصرية، كل دعم له. عندما تدنس الكلمات ترد قيمنا بالكرامة والاحترام والأخوة.
2: لم يتوقف الأمر عند حدود الردود الشخصية، حكومة باراغواي سارعت إلى النأي بنفسها عن موقف السيناتورة، والاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوح بإجراءات قانونية معتبرا أن ما صدر عنها يندرج ضمن خطاب الكراهية. لم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مبابي خطابا عنصريا خلال مسيرته، وقد دعا مرارا لتشديد العقوبات على مرتكبيها، فيما تعكس سرعة تدخل ماكرون حساسية هذا الملف في فرنسا بعدما تجاوزت الواقعة حدود الرياضة لتلامس القيم التي تقول باريس إنها تدافع عنها.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. الجيش الأمريكي يشن سلسلة هجمات على مواقع إيرانية ويقول إنها للرد على استهداف السفن في هرمز. إدانة خليجية وعربية لاستهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية، ومجلس التعاون يعتبر الخطوة تهديدا لأمن الملاحة. عشية قمة ناتو، ترامب محبط من الحلف وصفقات أسلحة ضخمة متوقعة في اجتماع أنقرة. ترامب يعلن اقتراب حل الحرب الأوكرانية وموسكو تبدي انفتاحا على الوساطة. حصيلة زلزالي فنزويلا تتجاوز 3600 قتيل وعملية بحث جارية عن مفقودين تحت الأنقاض. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: لقصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: المواطنة ترجمها النبي في المدينة المنورة، اعتبر فيها اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة.
2: كيف يعطي الرسول مفهوم المواطنة لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟
1: الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
2: لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا.
1: النص موجه لمين؟
2: غير المؤمن. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كفار
1: هذا من
2: الكفار؟
1: كفار.

0: ندعو كفارا الى الصلاه في بيتي وهو النبي.
1: افلا يعقلون مع محمد خالد الجمعه 3:30 على شاشه العربيه.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
9: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

هجمات أمريكية تستهدف أنظمة دفاع جوي وصواريخ كروز، بل وصواريخ كروز مضادة لسفن ومواقع إطلاق مسيرات في إيران. الخارجية الإيرانية تتوعد برد حازم على الضربات الأمريكية وتقول إنها تنتهك مذكرة التفاهم. عشية قمة الناتو، ترامب محبط من الحلف وصفقات أسلحة ضخمة متوقعة في اجتماع أنقرة. والرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حل الحرب الأوكرانية، وموسكو تبدو انفتاحا على الوساطة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الجديدة والمفصلة من العربية. نبدأ من إيران إذن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت شن سلسلة من الضربات على أهداف إيرانية لتكبيدها خسائر فادحة جراء استهدافها ومهاجمتها لثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية إن العدوان الإيراني المعلن كان غير مبرر، واعتبرته عملا خطيرا وانتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. الهجمات الأمريكية في إيران استهدفت أنظمة دفاع جوي وأنظمة للمراقبة الساحلية وصواريخ سطح جو وصواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع لإطلاق مسيرات حسب مسؤول أمريكي. معنا الآن المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك سيد مسعود، آخر المعطيات القادمة من إيران حول الضربات الأمريكية، وإذا ما كان الرد الإيراني قد بدأ أيضا كما توعد بعض المسؤولين الإيرانيين.
1: نعم، الآن الأنباء التي تأتي والصور التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجهات الرسمية الإيرانية تظهر هجمات وتصاعد الدخان وألسنة النيران في عدة مناطق من جنوب إيران، في سيريك، ميناء سيريك، في ميناء بندر عباس، في جزيرة قشم، في ميناء رجائي، وفي ميناء باهونار. هذه المناطق يبدو بأنها تعرضت إلى هجمات أمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بأنها استهدفت مصادر إطلاق النار التي استهدفت السفن الثلاث التي مرت من مضيق هرمز. بعض الأنباء تتحدث عن عشرات الأهداف تم استهدافها فقط في سيريك نفسها، وأيضا في بندر عباس، في شرق بندر عباس وغرب بندر عباس. هذه هي المناطق التي تم استهدافها، وهذه المناطق بلا شك هي محاذاة.
0: طيب سيد مسعود، أعذرني على المقاطعة، لكن فقط وأنت تتحدث، نحن الآن نتابع هذه الصورة التي وصلتنا قبل قليل للضربات الأمريكية على جزيرة قشم الإيرانية، وهي من ضمن المناطق التي تعرضت إذن لهذه السلسلة من الغارات الأمريكية التي أطالت السواحل الإيرانية بعد استهداف إيران لسفن تجارية وناقلات نفط في المنطقة. إذن هذه الصور مشاهدينا هي من جزيرة قشم الإيرانية، يظهر فيها هذا الوميض من على البعد جراء الضربات الأمريكية على هذه المنطقة. نتابع هذه الصور بصوتها الطبيعي.
2: يا خدا يا خدا، اوه اوه خارشي قانا نعم اوه وران يا خدا يا خدا، اوه اوه خارشي قانا نعم اوه وران يا خدا يا خدا، اوه اوه

0: خوار شي غانو نيا نيا اوهو وران اي اي يا خدا يا خدا اوهو اوهو خوار شي غانو نيا نيا اوهو وران.
1: أيضا مشاهدينا، الخارجية الإيرانية ذكرت في بيان قبل قليل أن طهران سترد بشكل حاسم على هذه الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهدافنا في مضيق هرمز، وأشارت أيضا إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين. وأكدت الوزارة في بيانها أن إيران ستتخذ إجراءات قوية لحماية مصالحها وأمنها القومي. أستاذ مسعود، إذن تابعنا هذه الصور وتابعنا أيضا رد الخارجية الإيرانية، ما الذي يكشفه ذلك عما ستحمله المرحلة المقبلة؟ تأثيرات هذه الضربات أيضا على مسار التفاهم الحاصل حاليا والمفاوضات التي أعقبت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
2: هذه الأحداث وهذه الضربات والهجمات الإيرانية على السفن والرد الأمريكي على إيران وقصف المواقع الإيرانية بواسطة الولايات المتحدة تعطي هذا الانطباع بأن مذكرة التفاهم ولدت ميتة وفاشلة وبنودها حمالة أوجه. لذا نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفسر هذه البنود وفقا لقراءتها، وإيران لديها قراءة متضادة وتختلف عن القراءة الأمريكية. مثلا حول البند الخامس، عندما يأتي الدور إلى البند الخامس، إيران تفهم من البند الخامس بأن أحيل إليها إدارة المضيق، لذا استمرار السفن بالعبور من مسار في المياه الإقليمية العمانية هو خرق للبند الخامس، لأنه إيران مسؤولة عن إدارة المضيق. بينما حتى لو قبلنا بهذا المنطق، الإدارة هي إدارة مشتركة إيرانية عمانية فرضا، جدلا نحن نتحدث الآن. بينما هذا الممر المائي وفقا للقوانين الدولية لا يمكن التحكم به لا من قبل إيران ولا من قبل سلطنة عمان، ولكن لو جدلا خضعنا للتأويل الإيراني، من حق سلطنة عمان أيضا تحدد مسارات كما إيران تحدد مسارات في هذا الممر.
1: نعم، ولكن هل إيران قادر فعلا على تثبيت هذا يعني هذه الرؤية التي أو هذا الواقع الذي تريد أن تفرضه في المنطقة؟ يعني لأن من يدفع الثمن الآن سيد مسعود على ما يبدو هي السفن التي لا يبدو أن مسألة حمايتها بشكل كامل هي يعني هو أمر منطقي وواقعي.
2: أعتقد بأن هذا الأمر في الوقت الحاضر من قبل إيران كانت بهدف الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تقبل الشروط الإيرانية. قبل أيام سمعنا، قبل يوم أو يومين سمعنا الرئيس الأمريكي هدد بأنه سيقصف البنية التحتية الإيرانية إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الخلاف أعتقد هو أعمق من أن يمكن لملمته من خلال مذكرة تفاهم. علينا أن ننتظر ونرى هل هذه الأمور تؤدي، وهل يؤدي هذا التصعيد إلى وقف التفاهم بالكامل وبدء الحرب مرة أخرى، أم أن الجانبين يقرران المجيء إلى طاولة المفاوضات والتفاوض حول الملف الرئيسي وهو الملف النووي.
1: نعم، شكرا لك. إذن كنت معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي اعتداء إيران على ناقلتي نفط سعودية وقطرية أثناء عبورهما لمضيق هرمز وتعريض طاقمهما للخطر. وقال البداوي إن هذه الاستهدافات تمثل عملا إيرانيا إجراميا وتصعيديا خطيرا. كما أدانت دولة قطر بشدة استهداف الناقلة السعودية وديان أثناء عبورها مضيق هرمز، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يقوض المكتسبات التي تحققت بموجب مذكرة التفاهم.

بين أمريكا وإيران. أطلقت البحرية الباكستانية عملية إنقاذ بعد فقدان الاتصال مع طائرة شحن باكستانية من طراز بوينغ بالقرب من كراتشي.

0: في مواصلة العمليات. وأضاف بيسكوف أن الحوار بين روسيا وأوروبا سيصبح حتميا من أجل إرساء بنية أمنية في القارة، معتبرا أن اعتقاد الدول الأوروبية بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا خطأ فادح. يأتي هذا فيما أعلن ترامب اقتراب حل الحرب الأوكرانية. هذا ونفى الكريملين على لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إجراء أي اتصالات خلف الستار مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأوضح بيسكوف في مقابلته مع مجلة سويسرية أن الكريملين لا يزال يترقب إجراء الرئيس الفرنسي اتصالا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفتح قنوات حوار، في وقت تصف موسكو التصريحات الصادرة عن قادة قمة الناتو بتركيا بالصدامية حيال روسيا. والآن مشاهدينا إلى ديمة محمد السائح والموجز الرياضي. إليك ديمة.
1: شكرا لك أحمد ومرحبا بكم مشاهدينا. تأهل المنتخب السويسري إلى ربع نهائي المونديال للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح. التعادل السلبي فرض نفسه على المباراة بعدما أخفق المنتخبان في استثمار الفرص التي سنحت لهما طوال الوقتين الأصلي والإضافي، واتسمت المباراة بانضباط دفاعي كبير إلى جانب تألق حارسي المرمى ليحافظ الفريقان على نظافة الشباك حتى نهاية الأشواط إضافية، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السويسري، حيث من المقرر أن يواجه نظيره الأرجنتيني في الدور ربع النهائي في 12 من يوليو الجاري.

ودع المنتخب المصري مونديال 2026 بالخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات دور 16. تقدم منتخب الفراعنة أولا عن طريق ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو من كرة رأسية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما أحرز كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فرنانديز ثلاثية منتخب التانجو من كرتين رأسيتين وتسديدة من داخل الصندوق. بهذه النتيجة تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور الربع النهائي، فيما ودعت مصر المونديال المقام على الأراضي الأمريكية وكندا والمكسيك، وسيواجه المنتخب الأرجنتيني سويسرا في دور الثمانية.

ودعت مصر المونديال. المصريون شاهدوا منتخب بلادهم يغادر المونديال الرابع في تاريخه برأس مرفوعة بعد أن حقق ما لم يفعله طيلة السنوات التسعين السابقة. مصر تجاوزت دور المجموعات لأول مرة بتاريخها، ولأول مرة وصل الفراعنة إلى دور 16، وبينهما كانت الفرحة الأولى أيضا الفوز التاريخي على نيوزيلندا، أول انتصار مصري في نهائيات كأس العالم. بالهدفين في شباك الأرجنتين سجل المنتخب المصري 8 أهداف في هذه النسخة، ثانية أفضل حصيلة لمنتخب عربي في مونديال واحد، لم يتجاوزها عربيا سوى المغرب الذي سحر العالم. والأهداف الثمانية تبقى شاهدة على جيل يستحق أن يذكر، خاصة من سجلوها وعلى رأسهم زيكو وإمام عاشور. أما شباكهم فذاد عنها شوبير ببراعة مشهودة، وأصبح رابع حارس مرمى فقط في تاريخ كأس العالم يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة باستثناء ركلات الترجيح. محمد صلاح كان ذو علامة فارقة، أراد ابن 33 أن يكون الأكثر تسجيلاً بين العرب في تاريخ المونديال، لكن كسر الرقم القياسي بقي بعيداً عنه هذه النسخة، وربما

تبقى له فرصة أخرى بعد 4 سنوات. ودعت مصر النهائيات، لكنها خرجت بعد أن كسبت احترام العالم، وبعد أن أثبت حسام حسن للجميع أنه الاسم الأهم في كرة القدم المصرية بالسنوات الأخيرة.

0: والآن إلى المنتخب المغربي الذي فرض سريات تامة على تحضيراته قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في الدور ربع النهائي من كأس العالم. وبحسب التقارير الصحفية، أوقف الاتحاد المغربي لكرة القدم نشر أي مستجدات تخص الحالة الصحية للاعبي المنتخب، وأغلق الحصص التدريبية أمام وسائل الإعلام في إطار سياسة التحكتم التي تسبق المواجهة. في المقابل، لا يزال الغموض يحيط بموقف إسماعيل صباري بعدما غادر مواجهة كندا بداعي الإصابة. هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية القرار الذي أتاح للمهاجم الأمريكي بالوغان المشاركة أمام بلجيكا في دور 16. ووصف تيباس عبر حسابه الرسمي عبر منصة إكس بأن القرار يعتبر حلقة جديدة في سلسلة قرارات أضعفت مصداقية فيفا، متهما في الوقت نفسه الاتحاد الدولي بإدارة اللعبة عبر قرارات أحادية تفتقر إلى الشفافية. حسم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الجدل بشأن مستقبل مدرب المنتخب الأول كارلو أنشيلوتي، معلنا استمراره في منصبه رغم خروج البرازيل من المونديال، حيث أكد مدير شؤون كرة القدم في الاتحاد البرازيلي أن المدرب الإيطالي سيقود المنتخب خلال الدورة الجديدة لكأس العالم، مشددا على أن الاتحاد لا يعتزم إجراء أي تغيير على الجهاز الفني. هذا التأكيد جاء بعد الإقصاء المفاجئ للسيليساو أمام النرويج بهدفين مقابل هدف، وهي النتيجة التي فتحت باب التكهنات حول مستقبل أنشيلوتي الذي تولى قيادة المنتخب قبل انطلاق البطولة بأشهر قليلة. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك أحمد.
1: شكرا لك ديما، وشكرا لكم مشاهدينا، انتهت هذه النشرة، نلتقيكم إذن بإذن الله في بداية الساعة المقبلة. في أمان الله.

0: صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه الظلم والعمى ووصل إلى ما وصل إليه. فهي قصة كفاح مرعبة وجدت صدى لدى الناس، والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي.
1: اختلف فيه، والحقيقة اختلف فيه في أمر جلل وليس أمر صغير، حول كفره أو عدم كفره، كيف تعلق عليها؟
0: لما وجه بالكفر وبالإلحاد، لما كتب الشعر الجاهلي يسهل أن تهاجم من يتكلم عنه بالطريقة التي تكلم بها طه حسين.
1: هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافة العربية أم أنه مجرد رجل منبهر للغرب؟
2: سجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية. تولد الحكايات.
3: لحظة فارقة، خط فاصل.

0: الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: مع كل مهمة ينجزها ومع كل إجابة يقدمها، هل نربح الوقت أم نفقد مهارتنا وإبداعنا؟ لم يعد السؤال ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل ماذا سيبقى للعقل البشري؟ أين يكمن الخطر وهل يمكن تفاديه؟ ماذا يخبئ لنا المستقبل؟ محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. إسفنجة جاءت لشرب البحر، وشمعة تضيء وقت الظهر، والشيخ طه في انتقاد الشعر ثلاثة مضحكة لعمري. هذه الأبيات قالها الأديب المصري مصطفى صادق الرافعي في نقائض وجولة من جولات الهجاء المرير التي وجه بها المهجو هنا، وهو عميد الأدب العربي أو كما لقبه هو الشيخ طه، أحد أبرز العلامات الثقافية والفكرية التي أثرت في الحياة المصرية بل العربية، لا من خلال مؤلفاتها فقط بل من خلال مؤلفاتها وسياساتها. عن طه حسين عميد الأدب العربي وصاحب النظرات التجديدية في الثقافة والأدب التي ما زال حولها سجال مرير إلى يومنا هذا، وسيظل حيلا من الدهر، وهذا هو دأب الأشخاص المميزين أصحاب الأفكار الإشكالية والمثيرة والمؤسسة أحيانا. عن طه حسين ندير نقاشا وجدالا بالتي هي أحسن، وسجالا نرجو أن يكون ثريا مع الدكتور خيري دوما أستاذ الأدب العربي في جامعة القاهرة في كلية الأدب.
1: نفس كلية طه حسين.
0: نعم. الغريب دكتور خيري أنه في ناس تشعر أنهم لم يموتوا، يعني من كثرة، لو تستعرض في السوشيال ميديا مثلا الآن وهي آخر أوعية المحتوى البشري يعني أو أحدثها، وتكتب اسم طه حسين مثلا في محرك بحث في فيسبوك ولا في تويتر سابقا إكس حاليا، ستجد بل أنه في صفحة باسم صفحات باسم طه حسين إلى اليوم
1: طبعًا
0: ومثله
1: طبعًا
0: بعض الأشخاص طبعًا. ما سر هذا الحضور الدائم؟
1: طه حسين لا ينسى، لا يمكن أن يطويه الظهر، لأنه في أعلام في طول التاريخ الأدبي والتاريخ الفكري صعب أن يطويهم الزمان. يعني أنت لما تتكلم عن المتنبي، لما تتكلم عن أمير الشعراء أحمد شوقي، عن طه حسين، أنت بتتكلم عن علم ترك أثرا لا ينمحي.

0: لأنه مش بس لأنه خلافي، إنما لأنه أصيل، لأن فيه جانبا أصيلا سيظل فاعلا مهما يمر الزمن. قد نختلف حوله، قد نقول باليمين أو باليسار، قد نقف ضده، قد نؤيده، إنما في النهاية سيظل تأثيره كبيرا جدا، وعلى مستويات مختلفة، على مستويات المثقفين الكبار الأعلام، وعلى مستويات رجل الشارع، لأنه ترك أثرا هنا وترك أثرا هناك. يعني أنا طه حسين بالنسبة لي هو هذا الشخص، يقولوا أنه عميد الأدب العربي،
1: في ناس اعترضت،
0: هذه تسمية زي تسمية أمير الشعراء، هي تسمية بتطلق في لحظة لكنها تجد صدى لدى الناس. يعني هي لو أن شخصا أطلق على أمير الشعراء ولم يقتنع الآخرون أنه هذا أمير الشعراء فعلا، لما صعد اللقب ولما أخذ مكانه في التاريخ. نفس الحكاية في عميد الأدب العربي، وإطلاق المسألة كان ضد الذين واجهوه وأرادوا خلعه من الجامعة، وإنه يعني لكن الناس، الشعب يعني بهذا المعنى، احنا عندنا حاجة عاملة زي الأدب الشعبي، لأنه اللقب لا يجد مكانا لدى الناس إلا إذا يعني ممكن نقول عندي مطربة مش عارف إيه أو ده، ثم يمر الكلام دون أن يلتقط الناس. الناس تلتقط ما تجد فيه حقيقة،
1: وهذا الذي يبقي فيه،
0: أو هذا الذي يبقي. فأنا رأيي أنه عميد الأدب العربي أو أمير الشعراء هي ألقاب أطلقت في لحظة من التاريخ هكذا، لكنها وجدت صدى لدى الناس، والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي، لأنها تعترف له بفضل، ولأنها تجد فيه شيئا أصيلا مستمرا إلى اليوم.
1: جميل. طيب أنا أود أيضا أن أشاركك وأشارك الكرام والكريمات هذه المادة لتضع لنا ملامح، يعني نرجو أن تكون بس توضح بعض الشيء حول حياة عميد الأدب العربي. نعم. دكتور طه حسين.
2: طه حسين أديب مصري لقب بعميد الأدب العربي، ولد في محافظة المنيا سنة 1889، أصيب في صباه بالعمى، لكن هذه العاهة لم تطفئ النور في عقله. درس في الأزهر والجامعة الأهلية المصرية وفي فرنسا، ثم نال الدكتوراه. تولى طه حسين مناصب أكاديمية مختلفة، أستاذا وعميدا ورئيسا للجامعة، ثم وزيرا للمعارف، لكن أثره الأكبر كان في كتبه، وبالخصوص كتاباه الأيام وفي الشعر الجاهلي. في كتابه الأيام سرد قصة حياته ناقدا أسلوب الحياة القديم وأسلوب التعليم التقليدي ومختلف أوجه الحياة، ما جعله أحد أكثر الكتب تأثيرا في القراء العرب. أما كتابه في الشعر الجاهلي فقد زلزل الساحة الثقافية والدينية في عشرينيات القرن العشرين. مواقف طه حسين الناقدة والشاكة في المسلمات استمرت عقودا بعد ذلك، ليخوض معارك أدبية مع أشهر معاصريه، ويدون المقالات والكتب في وطيس تلك الحروب الثقافية. بعدما يزيد على نصف قرن من رحيله سنة 1973، ما زال طه حسين أحد أبرز الوجوه الثقافية الحاضرة في النقاشات والسجالات الفكرية العربية، وهو ما نقل به طه حسين دور الأديب من تذوق الأدب إلى تخوم الفكر ونقد الثقافة السائدة.
1: لعل طه حسين من أشهر المكفوفين في الوقت المعاصر أو في الزمن الأخير من أعلام الأدب والثقافة، وحينما توفي أتذكر في مرثية لها نزار قباني فيها شطر بيت يقول إنما نحن معشر العمياني. سؤالي، هل العمى والنشأة الصعبة في الصعيد الذي كان مخططا له أن يكون شيخا أزهريا، تعرف في الأرياف الولد لما يصير في عاهة ولا أعمى، هذا المجال الوحيد، ما يقدر لا يزرع ولا يفلح ولا يقلع ولا. فهل النشأة الصعبة هذه شكلت نفسية طه حسين القلقة المتسائلة؟
0: مؤكد، يعني لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذه النشأة تركت أثرا عميقا جدا في طه حسين. طه حسين ظل مقاتلا حتى النهاية، وهو التكوين المقاتل ده مصدره الأساسي هو هذه النشأة المركبة جدا الصعبة جدا.

0: واللي عكسها هو في كتاب الأيام وكتب عنها بشكل لا يمكن تكراره، لا يمكن أن يعني أن تفلت منه. أنا أظن إنه كتاب الأيام يعني فضل علامة بالنسبة للقراء في كل مصر ويمكن في كل العالم العربي الذي قرأ الكتاب، لأنه كل طفل في كل قرية رصد هذا الكفاح العظيم الذي سجله طه حسين في لحظة من الزمن. وطبعا هناك علاقة بين الأيام وبين في الشعر الجاهلي، لكن هذا الكتاب ظل مؤثرا ليس فقط لأسلوبه إنما للأمل الذي يعطيه لأطفال الفقراء في كل القرى المصرية وفي كل قرى العالم العربي إن لم يكن في كل قرى العالم، كيف صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه كل الظلم والقهر والمرض والعمى وكذا وكذا وكذا ووصل إلى ما وصل إليه. فهي قصة كفاح مرعبة بالنسبة لطه حسين، ولا يمكن أبدا أن تفكر في هذه القصة من الكفاح والنضال والقتال في حياة طه حسين ما لم تعد إلى طفولته في إحدى قرى المنيا في صعيد مصر. كتاب الأيام هو المرآة التي نرى فيها نشأة طه حسين، لأنه مثلا في هذا الكتاب في جانب أدبي طبعا ممكن نتكلم عنه، إنما في جانب مثلا الفصول اللي بيكتبها عن شيوخ العلم في القرى والمدن والأقاليم، الفصول اللي بيكتبها عن تربيته، عن أبوه، عن أمه، عن كل مراحل حياته، هي فصول حتى الفصول اللي كتبها. وأنا لا يمكن أنسى أبدا الفصلين اللي كتبهم عن وفاة أخوه وأخته بالكوليرا، وكيف كان علاجهما، وكيف إنه ما حدش اتحرك لكي ينقذهم أو ينقلهم إلى المستشفى. هي ثقافة نقد عظيم جدا ظلت فاعلة في حياة طه حسين حتى النهاية. يعني كل مرحلة واجه فيها طه حسين مجتمعه عاد مرة أخرى إلى الطفولة، يعني بمعنى أنه لما وجه بالكفر وبالإلحاد وبكذا لما كتب الشعر الجاهلي كتب على طول الأيام، في علاقة بين الكتابين، لأنه كتب الأيام دفاعا عن نفسه ودفاعا عن هذا التاريخ الطويل، وكأنه بيعيد تاني أمام الناس هذه الطريقة التي تفكرون بها هي التي فعلت به كذا وكذا وكذا وأنا طفل، وأنا لن أترك لكم الفرصة مرة أخرى لكي تعيدوا الكرة. هي حياة نضال مستمر، ومؤكد أن هذه النشأة تركت أثرا عميقا جدا في شخصية طه حسين التي ظلت طوال التاريخ تناضل بهذا المعنى، تناضل من أجل نفسه وتناضل من أجل مجتمعه الذي لا يريد له أن يمر بهذه التجربة مرة أخرى.
1: وكأنه عمم ما جرى له في إحدى قرى الصعيد المصري ليجعلها حالة عامة ويرتقي بها من الشخصي إلى العام.
0: صحيح.
1: وتصبح المشاكل التي تعرض لها سواء موت أخويه أو أخته وأخوه
0: أو فقده هو
1: أو فقده لبصره
0: أو طريقة صعبة كله أو حتى
1: هذا ينطبق على مصر كلها.
0: صحيح.
1: مش بس
0: صحيح.
1: في المجال الصحي حتى في المجال الفكري.
0: وتأثير كتاب الأيام في هذا إنه كتاب الأيام ليس حالة خاصة. كتاب الأيام طبعا هو حياة طه حسين، لكنه حياة كل طفل جاء من قرى مصر، حتى لو كان مش أعمى، بس هو بيواجه مشكلات تشبه العمل الذي تعرض له طه حسين. فأنا مثلا وأنا طفل حين قرأت الأيام كنت أرى نفسي في طه حسين، أنا ابن الفقراء، اللي هو فضل طه حسين ابن الفقراء حتى النهاية، بمعنى فكرة المجانية التعليم وكل ما خاضه من نضال كان جاي من أنه ابن هؤلاء الفقراء الذي لا يريد لهذه المآسي أن تتكرر. ده قيمة كتاب الأيام فكريا، غير بقى قيمته أدبيا اللي ممكن نتكلم عنه.
1: هو كيف ترك الأزهر؟ هو بدأ أزهريا
0: طبعا، وتعلم في الأزهر، هو ترك الأزهر لأنه برضو وجه بطريقة التعليم في الأزهر، وهو اتربى في الأزهر ودماغه أزهرية وحفظ القرآن وتعلم العلوم العربية القديمة عن طريق كبار علماء الأزهر اللي كانوا بيعلموا في الوقت ده، وبنيته الأساسية أزهرية طه حسين، لكنه كان يريد أن يغير. يعني مجرد أن أعلن عن الجامعة المصرية هو انتقل، وعندنا وثائق في كلية الأداب لطلب طه حسين الانتقال إلى الجامعة المصرية الناشئة، ولم ينتقل لكي يتعلم وفقط، لكن انتقل لكي يناضل أيضا ويناقش. يعني في شكاوى لطه حسين في وثائق كلية الأداب، شكاوى لطه حسين من طريقة الأستاذ الذي يعلم، من كلمة عملها الأستاذ. يعني هو في كل مرحلة من حياته كان مشاكسا. يعني

0: ظل على هذه المشاكسة من البداية إلى النهاية، لأنه التكوين المشاكس النضالي ده بدأ من الطفولة واستمر معه وصعد، لأنه كان بيعتبر أنه معركته مثلا في الشارع الجاهلي، أنه قبل معركته حتى في الشارع الجاهلي، معركته في الكلية حين دخل إلى الجامعة المصرية، معركته أن يأخذ حقه، أن يناضل في سبيل الحصول عليه. بقول لك في شكاوى صغيرة مسجلة في كلية الأداب من طه حسين الطالب الذي دخل قبل في كلية الأداب، وحتى من طه حسين الذي سيرسل في الدكتوراه، دفاعا عن حقه حتى لو كان هذا الحق يبدو بالنسبة لنا صغيرا.
1: هو كلية الأداب عاملة له مركز أو مكان لحفظ أرشيفه مثلا؟ سؤال خطأ.
0: لا، إحنا عندنا في كلية الأداب حاجة اسمها أرشيف، يعني مش أرشيف، الذاكرة الإلكترونية لكلية الأداب، ومسجلين في
1: لا أقصد شيء لطه حسين خاص.
0: لا، ليس هناك شيء لطه حسين.
1: ربما هذه فرصة
0: لوحده.
1: فرصة،
0: هذه فرصة طبعا،
1: فرصة لأن يجمع يعني
0: في الكلية الإنسانية. في الكلية في قاعة مجلس الكلية باسم طه حسين، القاعة الرئيسية التي يجتمع فيها مجلس.
1: طبيعي، لأنه كان عميد.
0: لأنه كان عميد.
1: العميد الأشهر.
0: العميد الأشهر.
1: مش لكلية الأدب القاهرة، في العالم العربي.
0: اللي خد كلمة عميد لبقت عميد الأدب العربي. طيب، بهذا المعنى. يعني.
1: أستميحك عذرا، نذهب فقط فاصل وجيز ثم نكمل هذه الرحلة، فلا تذهبوا بعيدا.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: اهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما زال عن طه حسين عميد الادب العربي، شريكنا الاستاذ الدكتور خيري دوما استاذ الادب العربي في جامعه القاهره. هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافه العربيه، ام انه مجرد رجل منبهر بالغرب ومستغرب، خاصه مع علاقته الوطيده بالثقافه الفرنسيه؟ نستعرض هذه الماده ان اذنت لي.
5: ان طه حسين كاتب يحرض على التفكير، هو لا يعطيك معلومة لكن يحرضك على استنتاج واستنباط واستخراج المعلومة من كتاباته.
6: طه حسين فتن بالمدنية الغربية فعاد يقول كما في مستقبل الثقافة في مصر ينبغي علينا أن نحيا كما يحيا الأوروبيون،
7: لانه طه حسين ببساطه اكتشف انه ان انت في ثقافه وفي حضاره انتهى عطائها ووقعت في، يعني هو عنيفه جدا وبالغه العمق من التخلف.

0: ومن الانعزال عن العالم، ثقافة انقطعت عن التواصل مع العالم لقرون.
1: حسين منبهر بالغرب أو معتد بثقافته لكن يريد تنويرها؟
2: لا، أنا أعتقد الثاني، أنه صلاح حسين معتد جدا بثقافته ويريد تنويرها. يعني أنا دائما أذكر حتى في التدريس مقدمته لكتاب حديث الأربعاء، هو يريد أن يقدم للقراء المعاصرين الشعر الجاهلي. أنا لم أجد دارسا قبل طه حسين ولا بعده نجح في أن يأخذ بأيدي القراء المعاصرين إلى هذا الأدب القديم، إلى هذا الشعر القديم. أنا فاكر هذه المقدمة وهو يقول: أنا سأخذكم في نزهة إلى مكان بعيد غريب، كأنه أنتم مغتربين عن هذا الأدب القديم لكنني أعرفه، وأريد أن أخذ بأيديكم إلى هذه الحديقة الجميلة التي أريد لكم أن تقرؤوها. يعني تقديم يقول لنا كيف خرج طه حسين من قلب هذه الحديقة. طه حسين تعلم في الأزهر، قرأ الشعر الجاهلي، قرأ الشعر العربي القديم، تعرف على تاريخ الأدب العربي القديم، تاريخ الثقافة العربية القديمة كأفضل ما يكون، ثم ذهب إلى أوروبا. يعني هو لم يذهب إلى أوروبا خالي الوفاض، ما عندوش معرفة، لا، عنده معرفة عميقة، وظل يكافح في هذه المعرفة طوال عمره. يعني كتبه حتى عن الفتنة الكبرى، وكتبه عن الوعد الحق، وكتبه عن على هامش السيرة، هي كلها مزيد من المعرفة بتاريخ هذه الثقافة، وليست معرفة.
1: بعض يقول هذه يسمونها إسلاميات طه حسين، جت لمغازلة التيار المحافظ، مثل إسلاميات العقاد والعبقرية.
2: لا، هو يقدمها بطريقته الخاصة جدا، هو حكاء عظيم وعنده معرفة واسعة جدا بهذا التاريخ، وهو يقدمه بطريقته. فهل هو تنويري ولا تغريبي؟ لا، هو طبعا يريد لقومه أن يتنوروا وأن يعرفوا، لكن هناك مشكلة في طه حسين وفي جيله كله، وربما في الأجيال التي جاءت بعده، أنه هؤلاء لأنهم تعلموا في الغرب، ولأنهم أرادوا أن ينقلوا يعني أبناء يعني أولادهم أو ثقافتهم إلى منطقة أخرى، أنا أظن أن هم وقعوا في خطأ كبير، بمن فيهم طه حسين، أنه موقف المعلم هذا موقف أنا أعرف وأنتم لا تعرفون، موقف أنا أريد أن أنقل هذه الثقافة إلى منطقة أخرى، أدى إلى، ربما كان طه حسين أنجح واحد في هذه الحكاية، أنه أقلهم خطرا، لأنه لما بقول أنا المعلم ولما بنعزل عن هذه الثقافة وأريد أن أنقلها، كلهم بيعملوا لا يسمعون لي. لكن طه حسين ظل ناجحا في أن يخاطب هذه الثقافة. يعني طه حسين من بين كثيرين جدا من التنويريين والذين حاولوا أن ينقلوا يعني الأدب العربي إلى أو الثقافة العربية إلى منطقة جديدة، ظل حريصا على أن يتواصل مع هذه الثقافة. يعني هو عارف كده زي شخصية إسماعيل في أنديل أم هاشم، اللي راح يتعلم في الغرب وعاد لكي ساخطا على هذه الثقافة ويريد لها أن تتغير في الفصل بتاع الميدان اللي في أنديل أم هاشم. ما هو ده تعلم في أوروبا بس راجع يكسر الأنديل ويغير مش عارف إيه ويخاطب الناس ويقول لهم أنتوا يعني لازم تتغيروا. طه حسين لم يكن كذلك. طه حسين عاد وكتب في الشعر الجاهلي وحاول أن يقلقل هذه الثقافة وأن يغير الأشياء الراسخة، لكنه ظل حريصا على أن يخاطب هذه الثقافة، أن يجد طريقا لمخاطبة خصوصا أبناء الفقراء، يعني خصوصا يعني الذين تقوم على يعني ظهورهم هذه الثقافة. فأنا أظن أن طه حسين برغم أنه ظل يعني مثل التنويري مثل معظم التنويريين من موقف المعلم ومن موقف من يريد أن يغير، وأصابته العزلة التي أصابت هؤلاء التنويريين جميعا، لكنه كان أنجحهم بالنسبة لي في أن يجد الطريق للوصول إلى عصب هذه الثقافة أو إلى يعني ما يحرك هذه الثقافة، ولذلك ظل ناجحا في كل كتبه. كل كتاب يضع أمام القراء يجد من يقرأه ويجد من يتأثر به ويجد من يظل على اتصال بهذا.
1: تعرف أنه حتى على المستوى الشخصي وتزوج سيدة فرنسية وكان اتصاله وثيق بالثقافة الفرنسية، من هنا يقال أنه كان من دعاة الهوية المتوسطية لمصر، الذوبان في المتوسط الاتجاه شمالا. فهل هذه التهمة تستند إلى براهين؟
2: طبعا كتابه هو البرهان الوحيد، هو كتابه في مستقبل الثقافة. من يقرأ مستقبل الثقافة في مصر يعرف أن هذه ليست الدعوة الأساسية، هي دعوة طبعا معلنة وواضحة جدا.

0: ونحن أبناء ثقافة البحر المتوسط، لكن مع ذلك هو يصوغها بطريقة مركبة جدا، هي ليست هكذا، يعني احنا أبناء البحر المتوسط فليس لنا علاقة بالعرب وليس لنا علاقة بالثقافة القديمة وليس لنا علاقة بالتراث مطلقا، ما ليست هكذا. هو يريد لنا أن ننتقل إلى منطقة جديدة، يريد لنا أن نرى العالم كما هو
1: ونصبح مثل الشمال. يعني أنا أقصد أحاول ألخص كلامك، يعني هو يريد أن تصبح مصر
0: لا
1: مثل
0: هو يريد لمصر أن تتقدم، لكن هل يريد لها أن تكون مثل أوروبا؟
1: أيوة.
0: لا ليس كذلك. أوكي. بالنسبة لي ليست كذلك، على الأقل من قراءتي أنا المستقبل الثقافة في مصر ليست كذلك. هو لأنه طه حسين شخص يعني مركب، وفكرة دعوته لمجانية التعليم وأفكاره التي طرحها في الإسلاميات اللي ما نسميها الإسلاميات هي كلها محاولة لخلخلة هذه الثقافة وتحريكها لكي تصبح مناسبة لهذا العصر الجديد.
1: لأنه شخصية مركبة اختلف فيه، والحقيقة اختلف فيه في أمر جلل وليس أمر صغير، حول كفره أو عدم كفره. نستعرض هذه المادة.
2: هو طه حسين اللي قال ليتكلم القرآن عن إبراهيم لا نصدق شيئا من هذا، حتى تثبتوا بقى الحفريات والجيولوجيا والكلام ده. ما العلماء الأزهر كفروا ليه؟
3: من هنا تجدون بأنه عندما يحكم بالارتداد على طه حسين، لماذا؟ لأن طه حسين مولانا إجا أخذ الشعر الجاهلي وقال هذا منحول، فأهم مصدر لفهم النص القرآني ماذا؟
4: وأصلا المشكلة اللي لها دعوة لا قبل الإسلام ولا بالإسلام ولا لها دعوة بالخلافة ولا غير هي قضية سياسية.
1: هذه آراء متنوعة،
0: نعم،
1: من أطياف مختلفة حول موضوع الكفر. كيف تعلق عليها؟
0: أنا لا أستطيع أن أحكم على أي حد بالكفر، مش بس طه حسين، على أي حد، لأن الكفر اتهام، الكفر اتهام كبير جدا جدا، ولا يسهل أن أنا أقوله كده على أطلقه على أي حد. طه حسين مناضل ومشاكس ويذهب إلى الأماكن التي لا يذهب إليها أحد. يعني العبارة بتاعته بتاعت للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن كذا وعن كذا هي استفزاز لهذه الثقافة، لكي يقول لهم الدين في جانب والعلم في جانب آخر،
1: لا تخلطوا بينهما.
0: هنا أنا أتحدث عن تاريخ، هنا أريدكم أن تنزلوا إلى قراءة هذه المادة قراءة بعيدة عن المقدسات. المقدسات أنا مؤمن بها، هذه على جانب آخر، لكن العلم التاريخي الذي أريد أن أدعوكم إليه يقول لكم تعالوا لكي نناقش ونفهم بعيدا عن هنا المقدس كما هو مقدس. نعم. لكن هذا ليس معناه أنه القرآن يقول كلام خطأ، يعني هو الراجل الشيخ هنا خد الكلام إليه وحتى قاله بعبارات غير اللي قالها طه حسين، لكن طه حسين يريد أن يقول لنا افصلوا بين ما يقوله القرآن، لأن هذا كتاب مقدس له أصوله وله طريقته في الخطاب، وبين دراسة هذا من الوجهة التاريخية
1: اللي هو شعر
0: وهذا الداخل. وهذه قضية مطروحة حتى الآن.
1: نعم.
0: يعني حتى الآن نحن نتكلم عن التطور مثلا، عن داروين وعن نظريات
1: الجاهل.
0: نظريات الناس، لا أنا بتكلم عن الفكر.
1: لا الشعر الجاهلي دكتور الآن لو يطرح أحد لو يخرج أحد الآن حضرتك مثلا وتناقش الشعر الجاهلي في مكان لن تجابه كما جوبها طه حسين، أصبحت القضية
0: مسار
1: يعني
0: نقاش
1: سائغة يعني.
0: ونفكر فيها ونستطيع أن نرى ما في الأمور من تغيير يعني، لكن وقتها لما تقول إن الشعر الجاهلي ده منتحل كانت مصيبة كبيرة. إنه يعني أنت دخلت في منطقة المحظورات. مجرد طرح الموضوع للنقاش وجعله مثارا للأخذ والرد، أنا أعتبر أنه ده خطوة عظيمة جدا عملها طه حسين وغيره من الدارسين الذين جاءوا بعده لكي يدرسوا. نحن حتى الآن نقرأ الشعر الجاهلي ونستمتع به ونناقش ما فيه من انتحال وما عدم انتحال دون أن نجد الحظر والخوف اللي كان موجود أيام طه حسين، لأنه هو فتح الباب للنقاش.
1: وهذا دأب الرواد.
0: صحيح.
1: يعني دائما
0: صحيح.
1: هم يتلقون الصدمات الأولى.
0: صحيح. صحيح.
1: ثم يصبح الأمر
0: وهو كان، وأظن أنه كان مدرك جدا لده، وأنه لما رمى لهذه العبارات في كتاب الشعر الجاهلي ورجع عنها شوية لما جاء عمل الكتاب الثاني
1: الأدب الجاهلي،
0: لكنه كان يلقيها لكي تثير المياهر كده ولكي يفتح الباب للنقاش، لا لكي يقولون انه لكي يقولوا انه كافر وانه ملحد وانه كذا.
1: ليس هذا غرضه؟
0: لا طبعا.
1: ايوه
0: طبعا.
1: بس هو استخدام

0: هذه الأسلحة المعنوية موجودة عبر التاريخ يعني جوا الإسلام وبرا الإسلام
1: طوال التاريخ طوال التاريخ
0: يعني جاليليو والكنيسة
1: في ناس بالضبط في ناس بتلقي حجر في المياه الراكدة لكي وبعدين تواجه يعني على رأيك جاليليو يعني على ما يقولوا له وغيره
0: ولكنها يعني تدور يقول
1: لكن الشمس بالضبط بالضبط يعني هو فتح في تاريخ الفكر أو في تاريخ العلم
0: لا هو تراجع زي طه حسين يعني هو قال في البداية تدور ثم لما خاف قال لا تدور هو نازل من السلم بينه وبين نفسه قال ولكنها تدور
1: لكنها تدور
0: هذا طه حسين عمل الشعر الجاهلي بعد عمل الأدب الجاهلي عمل يعني تراجع خفيف
1: لكن حط فيه ما هو أخطر يعني الأدب الجاهلي هذا المقدمة بتاعته هي مقدمة منهجية جدا وبتقول أنا عندي أسس علمية وأناقش على أساسها الأدب يعني تراجع عن بعض العبارات لكنه صاغ مقدمة عظيمة في دراسة طريقة دراسة تاريخ الأدب
0: هل حتى نكون نضع الجانب الآخر من الصورة في ناس من مريدي طه حسين غلوا في طه حسين يعني بالغوا أو أيضا ممكن وصلوا به إلى مرتبة التحصيل أنه ما حدش يتكلم عليه ما ينتقدوا يعني
1: دايما في حاجة من هذا النوع مؤكد في دارسين بيقدسوا طه حسين أنا قلت لحضرتك لا أحد يعني مقدس هو نفسه طه حسين لا طه حسين ولا غيره مثار تقديس لكن طبعا هيبقى له مؤيدين شايفينه هو العظيم الذي لا يدانيه احد ومحدش يقرب منه وهكذا ده موجود طول التاريخ برضه يعني
0: انا دكتور ما استطيع بصراحه اقارن انا يعني بين محمود شاكر وطه حسين في التمكن من التراث العربي والمادة
1: لكن الشعرية. لكل واحد دوره يعني
0: دوره.
1: محمود شاكر لم ينزل للمجتمع محمود شاكر لم يخاطب أبناء الفقراء محمود شاكر أنا بقول لك أستاذ عظيم أستاذ عظيم أنا لم أقرأ كتابا مثل كتاب المتنبي عن المتنبي لكن مع ذلك يجب أن نفرق بين معارك طه حسين ومعارك الشيخ شاكر الأستاذ شاكر أستاذ شاكر معركته علمية دخل في صراع مع لويس عوض مع كذا لكن طه حسين معركته مع الناس وعميد الأدب العربي بهذا المعنى لأنه أنا بقول لك من يقرأ الأيام حتى الآن يشعر أنه مكان طه حسين هذا الطفل الذي جاء من قرية بعيدة وصعد وفعل كذا وكذا وكذا وكذا فمعركة طه حسين مختلفة ما تقدرش تحطهم في ميزان ده معركة طه حسين هي معركة داخل المجتمع
0: والدليل انها معركة مختلفة
1: وتملك
0: مقومات البقاء انها مستمرة
1: طبعا
0: وانت حضرتك تقول طبعا. بسبب انه يمتلك افكار اصيلة وقضايا اصيلة
1: صحيح.
0: ايضا
1: صحيح طبعا
0: في المجتمع
1: طبعا.
0: غاية الشكر لك دكتور خيري دوما استاذ الادب العربي في جامعة القاهرة وفي كلية الاداب تحديدا
1: وارجو ان يكون السجال مفيدا يعني
0: لا ان شاء الله مفيد اي سجال مفيد ما دام يتوفر على الحد المقبول يعني. من المنهجية والموضوعية واللا شخصانية أنا في تقديري هو نقاش وسجال حميد في
1: صحيح.
0: أي قضية
1: صحيح.
0: أقولها صحيح. كما يقول الأوائل بلا مثنوية أو بلا استثناء أشكرك دكتور حيري كما أشكر الكرام
1: سجال.
0: الله يخليك كما أشكر الكرام على تخصيص والكريمات على تخصيص هذا الوقت لمتابعة بعض أيام طه حسين مع السلامة

0: تراجعي للحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
3: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.